إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: طبيبك.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الرياض ومستمعي برنامج طبيبك، معي أنا حورية سباعي والمخرج عبد الله العبيد. بنتكلم هذا الأسبوع عن التصلب المتعدد، هل هو مرض مناعي؟ هل هو يعطل إشارات المخ للجسم؟ هل النتيجة قد تكون تنميل، دوخة، تعب مفاجئ بدون سبب واضح؟ طيب كيف ممكن أن نكتشفه؟ وش أحدث العلاجات اللي تبطئه؟ والأهم كيف يتعايش معها المريض؟ كل هالإجابات بتكون مع الدكتورة هند النجاشي، استشاري مخ وأعصاب، تخصص في التصلب المتعدد. حياك الله دكتورة.
1: حياك الله أستاذة حورية، وأهلا وسهلا في المستمعين. وفي البداية أحب أشكرك شخصيا وأشكر إذاعة الرياض على اهتمامكم وتسليط الضوء على مرض يعني مهم وشائع مؤخرا ويصيب فئة صغيرة من الشباب.
0: أكيد هذا واجبنا طبعا جميعا. بداية دكتورة هند، لما نتكلم عن التصلب المتعدد، ما هو التصلب المتعدد بداية، وهل هو مرض وراثي أو أنه معدي؟
1: طيب، أول شيء التصلب المتعدد، أو أحيانا ممكن تقرؤون أو تسمعون التصلب اللويحي، هو نفس الشيء، هي مترادفات. فهو مرض عصبي مناعي، يعني في خلل في الجهاز المناعي يؤدي إلى حدوث التهابات في الأعصاب، وبناء عليه تظهر الأعراض. ليس مرض معدي وليس مرض وراثي، هو مرض عشوائي قد يصيب أي شخص لأسباب مختلفة، ومو كل الأسباب إلى الآن واضحة يعني تماما.
0: طيب دكتورة، ليش الأعداد زادت في السنوات الأخيرة؟ صرنا نسمع عنها كثير يعني.
1: هو صح، يعني في زيادة في الأعداد، زيادة الأعداد هذه لها أكثر من تفسير. التفسير الأول أنه صار في وعي، صار في تطور في الفحوصات، صار في يعني الخدمات الصحية توسعت، وصار أي مريض يقدر بسهولة يوصل لطبيب أعصاب ويعمل رنين مغناطيسي، فازداد تشخيص الحالات. يعني في كثير مرضى ممكن لهم سنين ما كانوا عارفين التشخيص، بس مؤخرا صار التشخيص أسهل وأدق، وصار المريض حتى لو في أعراض بسيطة يبحث عن السبب. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه فعلا في نمط ازدياد في كل أنحاء العالم، الأمراض المناعية ومنها التصلب المتعدد، لاحظنا أنه في زيادة في الإصابة في كل مناطق العالم. السبب إلى الآن ما هو معروف، لكن قد يكون سبب بيئي بسبب كل التغيرات ونمط الحياة اللي صرنا نعيشها الآن.
0: نعم. طيب دكتورة، وش الأعراض المبكرة اللي يجب أن لا يتجاهلها أي شخص، وقد يعني تعطيه علامات مبكرة أنه هذا والله تصلب متعدد؟
1: طيب، هذا سؤال حلو ومهم. هو مشكلة التصلب المتعدد أعراضه مختلفة وتختلف من شخص لآخر، بس هي أعراض عصبية حسية. مثلا يكون في فقدان أو ألم في العين مع فقدان للنظر أو غباشة في النظر، مو شرط يكون فقدان كامل، لكن كأنه المريض يناظر من زجاج كذا في ضباب أو غير واضحة. ممكن يكون في فقدان للإحساس أو إحساس مزعج زي التنميل أو الخدران في جزء من الجسم. ممكن يحصل في اختلال في التوازن، ضعف في اليدين أو في الأرجل. لكن مرة مهم أنه أي شخص معرض لأعراض زي كذا بس تكون عابرة، مثلا أي أحد ممكن يجي تنميل خدران بسيط يقعد ثواني أو دقائق ويختفي، ممكن فجأة كذا نحس الرؤية غبشت وتختفي. مهم أن تكون هذه الأعراض مستمرة أكثر من 24 ساعة، ما هي أعراض مؤقتة، ويكون يعني محدد. مثلا في شخص يقولك عندي تنميل في كل جسمي، هذا غالبا ما هو عرض تصلب، غالبا عرض ضغط، ستريس، حاجة مشابهة. مثلا غباشة في كل العينين، هذه ما تجي مع التصلب، غالبا يصيب عين واحدة. مثلا تعب، إعياء عام، هذه ما هي من أعراض التصلب، ممكن تكون أمراض أخرى. لكن مهم أن تكون الأعراض حقتنا زي ما قلنا تستمر أكثر من 24 ساعة، وصراحة لما تكون في أعراض تستمر أسبوع أو أسبوعين، وتكون في منطقة محددة يسهل وصفها. فهذه هي الأعراض اللي ممكن يعني تخلينا نفكر أنه التصلب المتعدد هو التشخيص المحتمل.
0: طيب دكتورة، أنت ذكرتي عن النظر واضطراب النظر، ما علاقة العلاقة بين اضطراب النظر والتصلب المتعدد؟ خاصة البعض ممكن يكون عنده تجي فجأة مشاكل في النظر يعني دون سابق إنذار زي ما يقولون، فهو يعتقد أنها أحد الأسباب التصلب.
1: طيب، طيب، فهو التهاب العصب البصري اللي هو يعتبر جزء من الجهاز العصبي واحد من أكثر الأعراض الشائعة للتصلب المتعدد. تقريبا 50% من الناس المصابين بالتصلب المتعدد يكون قد حصل لهم التهاب في العصب البصري، أو قد يكون هو أول عرض. طبعا التهاب العصب البصري غالبا يكون في عين واحدة، ما يكون في العينين. يبدأ المريض يشعر بألم، صعوبة في حركة العين، مع يعني عدم وضوح في الرؤية، تزداد كذا خلال اليوم، وبعدين تكون ثابتة وموجودة لمدة مثلا أسبوع أسبوعين، أحيانا أقل أكثر شوية إلى حد ما تخف. ما هي عرض مثلا فجأة فقد النظر، أوكي، هذه ممكن تكون جلطات، ممكن تكون مشاكل في الشبكية، أشياء مختلفة، خاصة لو المريض عنده سكر، ضغط، أشياء زي كذا، ولا هي مثلا غباشة أو كذا أنوار أو هالات تحصل في كل العينين لمدة دقائق وتختفي. هذه ممكن تحصل أحيانا مع صداع الشقيقة، فهي أعراض يعني تحصل في عين واحدة وتقعد زي ما قلنا وقت كافي. مرة مهم أن يكون في وعي أنه لما تستمر الأعراض فترة كافية ما نكتفي بزيارة طبيب العيون. طبيب العيون غالبا يوجه المريض هذا إذا فحص العين وما شاف فيها أسباب في العين أنه يروح طبيب أعصاب. لكن الصراحة في كثير حالات تجينا ويقول لك مثلا والله قبل سنة سنتين جاتني مشكلة في العين ورحت للدكتور العيون وما حد يعني مثلا وجهني اني انا اجي لطبيب الاعصاب. عشان كذا مره مهم انه نسلط الضوء على انه التهاب العصب البصري او مشاكل النظر ممكن تكون اول عرض من اعراض التصلب المتعدد.
0: نعم. طيب دكتوره، هل يؤدي التصلب الى فقدان النظر يعني بالضروره؟
1: لا، يعني هو الحمد لله معظم حالات التصلب المتعدد اللي يكون فيها التهاب في العصب البصري تتشافى. أحيانا تتشافى كليا ويرجع النظر، أحيانا يكون في نقصان في حدة النظر، صعوبة في رؤية الألوان، التمايز أو التباين بين الأشياء يكون فيها صعوبة، لكن نادر جدا جدا نادر أنه يؤدي إلى فقدان كلي للنظر.
0: طيب دكتور، احنا ما نبغى نخوف المرضى، بس بالعموم هل صحيح أنه ما يوجد علاج نهائي للتصلب المتعدد؟ يعني ممكن يستشفي بعض الأدوية، يعني يتعايش معها زي ما نقول.
1: يعني هذا من أكثر الأسئلة اللي تنطرح في العيادة، وإحنا نهتم أنه المريض أو الشخص اللي قاعد يتلقى العلاج يكون فاهم إيش الهدف من العلاج. بس لما نقول بصورة عامة التصلب ما له علاج، هذه كلها مهدئات، كلها مثبطات، ما منها فائدة، فأنا دائما أقول المرضى العبارة ما هي دقيقة. أنا لما أعطيك علاج هدفي من العلاج أنه ما تتعرض لأعراض جديدة، هدفي أنه حالتك تفضل مستقرة، لما أفحصك في زيارات القادمة ما أواجه تدهور في الحالة، لا، تكون حالتك مستقرة. لما أعمل رنين مغناطيسي ما ألاقي علامات التهاب جديدة أو علامات نشاط للمرض. فإذا إحنا حققنا هذه الثلاثة الشروط كأنه المريض خلاص يعني ما عنده المرض. صح أنه الدواء مزمن والعلاج طويل الأمد ويكون لها أشياء تغير مسار المرض، بس إذا المريض أخذ الدواء وما جاته أعراض جديدة ولا تدهورت حالته ولا في نشاط للمرض، كأنه يعني تشافى من المرض. بس يعني هي حقيقة أيوة العلاجات مزمنة.
0: طيب وش هي أحدث العلاجات المتوفرة دكتورة؟
1: طبعا هو العلاجات تطورت بشكل هائل في خلال آخر 10 سنوات، سواء في توفر أنواع العلاجات أو حتى في طريقة استخدامنا للعلاجات. قبل 10 سنين أو 15 سنة كان التوجه أنه نستخدم علاجات خفيفة، هذه العلاجات فعاليتها ضعيفة أو متوسطة. إذا نفعت الحمد لله خير وبركة، ما نفعت نضطر أنه إحنا نرقي العلاج ونروح لعلاج أقوى. الآن لا، طريقة العلاج كلها اختلفت، صار المريض من أول ما يتشخص نفضل نبدأ علاجات عالية الفعالية أو علاجات نسميها علاجات قوية، ما نأخر العلاج القوي للمراحل المتأخرة، نبدأ مبكر، لأنه كل الدراسات وضحت أن المرضى اللي من بداية التشخيص يستخدم علاج عالي الفعالية على المدى الطويل يكون وضعه الصحي أفضل بكثير من المريض اللي ضيع وقت في علاجات ضعيفة وبعدين لما تدهور الحالة أروح أستخدم العلاجات اللي هي القوية. فهذه نقطة مرة مهمة، عشان بعض المرضى يتخوفوا يقولوا ليش تعطيني علاج، احنا نسميه علاجات ضعيفة أو متوسطة الفعالية وعلاجات عالية الفعالية، ليش تعطيني

0: علاج قوي، أعطيني شيء خفيف وإذا ما نفع نروح لشيء قوي. فالمفهوم الآن تغير، لا، لما نبدأ بشيء قوي من البداية النتيجة على المدى الطويل تكون أفضل. بالنسبة لأنواع العلاجات فهي اختلفت تماما، يعني أول ما بدأ تشخيص التصلب قبل 30 سنة كانت العلاجات عبارة عن حقن يسموها حقن الانترفيرون. المرضى القدامى يتذكروا هذه الأدوية، كانت حقن مؤلمة تسبب حرارة، ألام في الجسم، ممكن تجيب اكتئاب، ونتيجتها ما كانت جيدة. الآن صار في أكثر من 22 إلى 23 دواء مختلف، في أشياء حبوب بالفم، في أشياء تعطى بالوريد مرة في الشهر، أو في أشياء حتى مرة كل 6 شهور، في علاجات تعطى على كورسات قصيرة، في علاجات على كورسات ممتدة، ففي تطور كبير جدا في علاج التصلب.
1: نعم، طيب دكتورة، متى يستطيع المصاب بتصلب أنه يترك العلاج؟ هل بالإمكان أن يترك العلاج أو يخفف منه؟
0: يعني هذه برضو من الأسئلة اللي دائما تنسأل في العيادة، متى أترك العلاج؟ فهم المرضى اللي يتشخصون دائما مرضى صغار في السن، يعني يكونوا في العشرينات في الثلاثينات، فأنا أقول لهم يعني لما يصير عمرك 65 سنة 70 سنة نتكلم في ترك العلاج بصراحة، لأنه هو مرض مزمن. الشيء اللي ممكن يكون جيد أنه هو المرض هذا كل ما الواحد كبر في العمر كل المرض ما صار خامل أكثر. ففي بعض الدراسات على أنه المرضى يتركون العلاج بعد 60 أو 65، إلى الآن يعني النتائج متباينة، لكن مبدئيا أقول للمريض أول 5 سنين حنستمر على العلاج منتظمين، بعد 5 سنين نبدأ نشوف خياراتنا، بعض الأدوية نقدر نقلل أو نباعد جرعاتها حسب حالة كل مريض. بس بصراحة معظم المرضى لازم يتصادقون مع الدواء 20-30 سنة.
1: نعم.
0: من عمرهم.
1: نعم. طيب دكتورة، دكتورة هند، يعني الحالات اللي تشوفينها وتمر عندك تحديدا في العيادة، هل هم صغار السن ما بين العشرينات أو الثلاثينات، أو ممكن الكبار السن اللي تعدوا عمر 50 أو 60؟
0: لا، هو شوفي، لو جاني مريض عمره 50 55 60 وهذا أول عرض له أنه شاكين فيه تصلب، حشك أنا في التشخيص، لأنه بعد هذا العمر تبدأ الأشياء، الأمراض الأخرى مثلا اللي هي أمراض الأوعية الدموية، الجلطات العابرة أو الجلطات الدائمة، هذه الأشياء اللي تجي في السن اللي هو فوق 50. لكن التصلب المتعدد هو المرض العصبي اللي يصيب الناس الصغار في السن، أكثر شيء في سن 20 إلى 40، هذا هو المدى اللي نشوف فيه. ممكن حتى نشوفه في أصغر من كذا، يعني ممكن يبدأ من 14-15 سنة. ممكن حالات نادرة نشوفه بعد 50، بس حكون يعني مرة حذرة أني أقول لمريض فوق 50 أنت عندك تصلب كأول عرض لي، لأنه أكثر شيء يجي في سن الشباب. ويعني في الإحصاءات قالوا أكثر مرض ممكن يسبب إعاقات بعد حوادث السيارات هو مرض التصلب المتعدد. الشيء الثاني اللي كمان مرة مهم إنه هو في السيدات أكثر من الرجال، يعني بنسبة 3 إلى 1 يصيب السيدات أكثر من الرجال.
1: نعم. أسباب أنها تصيب النساء أكثر من الرجال؟
0: هي معظم الأمراض المناعية تصيب السيدات أكثر من الرجال، وقد يكون لها علاقة بالهرمونات وتغير الهرمونات.
1: نعم. طيب دكتورة، وش اللي يركز عليه الباحثون حاليا، منع الانتكاسات أو حماية الخلايا العصبية أم إصلاح التلف العصبي؟
0: طيب، فهو إحنا كعلاج للتصلب اللي هي الأشياء المسببة للمناعة اللي تخلي المرض خامل، تمنع حدوث هجمات جديدة، تمنع الالتهابات، حققنا فيها نجاح يعتبر جيد، إنه من ولا دواء إلين أكثر من 24 دواء خلال 30 سنة، فهذا نجاح جدا ممتاز. لكن اللي إلى الآن ما كان فيه تطور هو إصلاح الضرر. مشكلة كل هذه الأدوية تمنع حدوث أضرار مستقبلية، لكن الضرر اللي يعني أصيب فيه المريض، الخلايا اللي ضررت قبل العلاج، ما عندنا كثير حلول لها. فالآن يعني معظم الأبحاث تبحث عن علاجات ممكن تعيد غشاء المايلين اللي هو يتأثر في التصلب المتعدد ويؤثر على الخلايا العصبية. نحاول نبحث عن أشياء تصلح الضرر، نحاول نبحث عن أشياء اللي تمنع تدهور الحالة المرضية في الناس اللي ما عندهم نشاط مرض، لأنه معظم أدويتنا تمنع نشاط المرض، بس الأشياء اللي تصلح الخلايا وتمنع التدهور

0: فيها إلى الآن في أبحاث قائمة، لكن ما صار فيها تطور أو نجاحات مذهلة زي الأشياء اللي تمنع نشاط المرض.
1: نعم. طيب دكتورة، إذا تكلمنا عن نمط الحياة، هل الغذاء أو الرياضة أو النوم يأثر على سير المرض؟ وبسألك سؤال تحديدا، إحنا نقول الرياضة دائما الرياضة، رغم أن إحنا شفنا رياضيين أصيبوا بهذا المرض، هل طيب. نوع الرياضة له دور أيضا؟
0: هو مشكلة الأمراض المناعية أنه أسباب حدوثها ليست واضحة تماما، فيها عوامل بيئية، مثلا يعتقدون أنه الإصابة ببعض الفيروسات في سن الطفولة ممكن يكون سبب، السمنة عند الأطفال ممكن تكون سبب، بعض الأغذية اللي هي المعالجة واللي عالية في الأملاح قد تكون سبب، نقص فيتامين د، أحيانا يكون في استعداد وراثي للإصابة، فكل هذه العوامل ممكن تخلي الشخص معرض أكثر، بس ما في سبب واضح. وهذا اللي دائما أقوله للمريض في العيادة، ترى أنت ما في شيء سويته أو ما في شيء أنت ما سويته وجاب لك المرض، لأنه هو يحصل بطريقة عشوائية. لكن إحنا كل ما كان الشخص نمط حياته صحي، كل ما كانت معدلات الالتهاب في الجسم أقل، كل ما كانت يعني الصحة بشكل عام أفضل. فحتى لو أصيب هيكون تعافي أسرع من الشخص اللي يكون نمط حياته سيء. بالنسبة للرياضة بالتحديد، هي من الأشياء اللي دائما نوصي فيها للمصابين، لأنه وجدنا أنه يعني ممارسة الرياضة حتى لو كانت رياضة بسيطة حسب ما يقدر الشخص بمعدل 3 مرات في الأسبوع 20 دقيقة، تحسن كثير من المزاج، تحسن من مستويات الهرمونات اللي هي مسؤولة عن السعادة في الدماغ، وكمان تحسن من مستوى الإرهاق اللي يشعر فيه مريض التصلب.
1: نعم. طيب دكتورة، ما حقيقة، أنت ذكرتي فيتامين دال، ما حقيقة فيتامين دال، وهل يجب أن يتناول جميع المرضى؟
0: طيب، هو فيتامين دال مؤخرا صار شماعة، كل شيء يربطونه فيتامين دال، لكن بالأمراض المناعية منها التصلب وغيرها وجدوا أنه نقص فيتامين دال يكون واحد من المحفزات. فعشان كذا دائما أقول للمريض، يعني في مرضى يجيبوني كيس كله مكملات غذائية أشكال وأنواع، فأنا أقول لهم أهم شيء فيتامين دال، هذا اللي عليه أبحاث ودراسات أنه يقلل من نشاط المرض، باقي الأشياء ممكن تستخدمها باعتدال زيك زي أي شخص آخر.
1: وطبعا فيتامين دال تحت إشراف طبي أكيد.
0: طبعا أكيد، ولأنه أحيانا في بعضهم نلاقي وصل لمستويات يعني مرة عالية ونسميها سمية، فمهم أنه نشيك على مستوى ويكون استخدامه حسب الجرعات اللي لازمة لكل شخص.
1: نعم. طيب دكتور، وش أكثر المعلومات الخاطئة المنتشرة حول الحميات الغذائية أو المكملات؟
0: طبعا هذه من الحديث الحارة في الساحة الآن، ومع الأنظمة صرنا نسمع عنها. فبصورة عامة، في كثير دراسات وجدت أنه مثلا حمية البحر المتوسط اللي تعتمد أكثر على الأسماك وزيت الزيتون والأغذية يعني خضار والفواكه، الأغذية الصحية الفريش يعني، ممكن تكون مفيدة لأنها تقلل من الالتهابات في الجسم، لكن ما في حمية معينة أقدر أوصي فيها. فأنا دائما أقول للمريض، يعني في مرضى أو أهاليهم يلزموهم بحميات قاسية، ما في حليب، ما في خبز، ما في لحم، ما في، طب إيش يأكل يعني؟ المريض عنده مرض يكفيه، فإحنا ما نزيد عليه. بس دائما اللي أقوله لهم، كل ما كان الأكل صحي ونظيف خالي من المواد الكيماوية والمواد المعالجة كل ما كان أفضل. يعني حتى الشخص اللي ما عنده تصلب لما يبدأ ينظف بعض الأشياء من جسمه، مثلا يقلل من السكريات، يقلل من الأطعمة المعالجة، يحاول يلتزم بحميات معينة، يلاقي نفسه أنشاط، ذهنه أصفى. فهذا ينطبق على مريض التصلب المتعدد، بس ما أقدر ألزمه بحمية معينة.
1: نعم. طيب دكتورة، التشخيص أو يعد بعد التشخيص تبدأ مرحلة الصدمة، كيف يستطيع المريض أنه يتجاوز هذه المرحلة؟ وش هي أبرز التحديات اللي يواجهها المرضى المشخصون حديثا؟
0: فهذا برضو من الأشياء المهمة، وتقبل المرض يختلف كثير من شخص لشخص، بس فعليا في البداية يكون في صدمة ويكون في إنكار، وأحيانا يكون في غضب. في بعض المرضى في البداية التشخيص لفوا على 5-6 أطباء، بس يدور أحد يقوله لا أنت ما عندك تصلب، ممكن يعيد فحوصات ويدفع أموال طائلة بس عشان ينكر المرض هذا. في غضب، في حزن، في بكى، كل ما يجي العيادة يبكي. فأنا دائما أقول لهم أول شهر شهرين مسموح لكم تبكوا، وأنا أوعدكم بعد كذا حتتفهموا المرض، حتتقبلوه، وحتجوا أنت

0: مبتسمين للعيادة، وفعلا هذا اللي يحصل مع كثير من الحالات. فمرة مهم في البداية أنه يكون في احتواء وتفهم، سواء من العاملين في المجال الصحي أو من الناس اللي محيطين بالمريض من الأسرة أو في بيئة العمل، أنه في تفهم أنه في تغير كبير في حياة المريض، فجأة ما عندك شيء إلى فجأة عندك مرض مزمن. فمرة مهم أن يكون في دعم ومساعدة. الشيء الثاني على المريض، مرة مهم أنه يفهم إيش هو المرض، إيش طبيعته، يبحث عن المعلومة من مصدر حقيقي. دائما أقول لهم لا تدخلوا المنصات التواصل الاجتماعي أو بس جوجل وتكتب عن التصلب، لأنه الناس اللي تكتب هناك تكتب تجارب سيئة. اللي حياته طيبة وكويسة وعايش مع التصلب ومنجز في حياته ما راح يضيع وقته يكتب، فدائما هتقرأوا المآسي بس. فمرة مهم مصدر المعلومة لهذول المرضى.
1: طيب دكتورة، بعد التشخيص، يعني احنا الحين تعدينا مرحلة التشخيص والتعايش مع المرض، هل يستطيع المريض انه يعيش حياة طبيعية، يعمل، يتزوج، ينجب؟ هذه من ابرز الأسئلة يعني خاصة يسأل تنسأل يعني عند في العيادات.
0: طبعا هذا من الأشياء اللي يعني أسئلة مرة مهمة وأسئلة يعني منطقية، لأنه أول ما يتشخص المرض يبدأ يتخيل حصير بعد كم سنة مقعد، حصير ما أقدر أتكلم، ما أقدر أتحرك، فقدت النظر. وهذا طبعا ما هو صحيح، يعني مع تطور العلاجات معظم المرضى يعيشوا حياة طبيعية أو شبه طبيعية. يعني في أمثلة كثيرة على أطباء ناجحين، مهندسين، رجال أعمال، سيدات ناجحات، كلهم مصابين بالتصلب وعمره ما كان التصلب عائق لهم. بالنسبة للسيدات أو حتى الفتيات دائما يكون في قلق، هل التصلب حيكون عائق أني ما أقدر مثلا أرتبط أو ما أقدر أكون أم؟ طبعا لا، بالعكس هذا عمره ما كان عائق. وهذه من الأشياء اللي دائما أقولها للبنات في العيادة حتى لو ما كانت متزوجة، أنه التصلب ما راح يكون مانع للأمومة. بالعكس، من الأشياء الغريبة أو الجميلة في التصلب أنه فترة الحمل أصلا فترة جيدة، تعتبر كأنها علاج خفيف للتصلب. سبحان الله، مع تغير الهرمونات يكون المريض في أفضل حالاته فترة الحمل، فهي ما هي عائق أبدا. وكثير سيدات أنجبوا وأرضعوا أبنائهم وعندهم عدد طيب من الأبناء مع التصلب. هو المهم أن يكون في خطة علاجية واضحة، لأنه بعض الأدوية تحتاج تغيير أو يعني إيقاف قبل ما يكون في خطط للحمل والإنجاب، لكن عمره ما كان عائق عن ممارسة الحياة الأسرية أو المهنية.
1: نعم. طيب دكتورة، ما أهمية الالتزام بالعلاج والمتابعة الدورية حتى لو كان المريض يشعر أنه بخير؟
0: مرة مهم، لأنه أحيانا في بعض الأعراض خفية للتصلب، ممكن المريض هو يشعر بخير، لكن دائما ننصح بفحص دوري في العيادة. يعني فحص ما هو مرة ثقيل، يعني احنا نحتاج نشوف المرضى اللي متشخصين وعندهم خطة علاجية مرة كل 6 شهور إلى سنة في العيادة. بعد ما يعني في البداية طبعا يكون في زيارات متقاربة، لكن متى ما حطينا خطة علاجية وبدأنا الدواء ما نحتاج نشوف المريض إلا مرة كل 6 شهور أو سنة. غالبا نحتاج نفحص المريض عشان أتأكد أنه فعلا فحصه مستقر. أحيانا يكون في تدهور بسيط المريض ما انتبه له، فهذا مرة مهم في فحص العيادة. الشيء الثاني اللي مرة مهم اللي هي أشعة الرنين المغناطيسي. أشعة الرنين المغناطيسي من الفحوصات اللي شوية مزعجة للمرضى وما يحبوها، أني أدخل في جهاز الأشعة وأقعد مثلا مدة 20-25 دقيقة ما أتحرك، فمزعجة للمرضى، لكنها مهمة جدا، لأنه أحيانا المريض يحس أنه كويس بس أنا أسوي الأشعة ألاقي فيه علامات نشاط في المرض تقول لي أنه لا، استجابة المريض للدواء ما هي طيبة، أحتاج أني أغير الدواء أو أحتاج أني أغير الخطة العلاجية. فمرة مهم المتابعة الدورية، ومهم أنه نعمل أشعات الرنين المغناطيسي بصورة دورية مرة كل سنة، أو أحيانا إذا حالة المريض مستقرة لسنوات طويلة نعملها مرة كل سنتين.
1: نعم. طيب نجي دكتورة عند دور الدعم النفسي والأسري في تحسين جودة حياة مريض التصلب المتعدد.
0: طيب هذه برضو من الأشياء اللي مهمة وتعمل فرق كبير. دعم الأسرة جدا مهم. أول شيء لازم يتفهمون إيش هو المرض. مرض التصلب أحيانا المريض نفسه يكون في أيام جيدة عنده ويكون في أفضل حالاته، وأحيانا تكون عنده أيام سيئة، يشعر بتعب، إرهاق، خمول، الحالة المزاجية ما هي في أفضل حالة. فمرة مهم يكون في تفهم، لازم يفهمون إيش طبيعة المرض. لازم يفهمون أنه يحتاج دعم. أحيانا تكون أعراض خفية، أنت شايف المريض شكله كويس بس هو في معاناة.

0: في ألم، في إرهاق، في ضعف، فنتفهم هذا الشيء، وفي نفس الوقت ما نبالغ فيه كمان، لأنه ما نبغى كمان حماية زائدة، لا لا لا أنت مريض لا تسوي كذا، لا لا تروح لا تطلع. يعني في بعض الأهالي مرة يبالغون في الحماية، وفي بعض الأحيان لا، يقصون على المريض أنت قاعد تدلع، أنت ما فيك شيء. فمرة مهم نفهم أنه المرضى هذولا يحتاجون تفهم، يحتاجون احتواء، ويحتاجون أيضا مساحة من الحرية أنه يمارسون حياتهم زي أي شخص طبيعي.
1: نعم. طيب دكتورة، أكيد مرت عليك حالات، وإن شاء الله أنها حالات كثيرة، أنه شفيوا تماما من هذا المرض، مرض الصلب المتعدد، هل طلبتيهم أنهم يكملون يسوون فحوصات دورية؟
0: هو شوفي، كلمة شوفي تماما، هذه المرضى ودهم يسمعونها في العيادة.
1: أكيد.
0: مشكلة التصلب هو مرض مزمن، زي اللي عنده غدة، اللي عنده ضغط، اللي عنده سكر، لازم متابعة دورية. أنا أقول للمريض أنت أخذت علاجك وما عندك أعراض جديدة ولا في علامات نشاط للمرض بالفحوصات اللي إحنا عملناها، كأنك تشافيت. لكن أنه مثلا مريض شخص بتصلب وأجي بعدين أعمل الفحوص ألاقي كل شيء اختفى، يعني هذه ما تحصل الصراحة.
1: وهذا يعني اللي بغيتك أنت توضحينه يعني أكثر.
0: أيوة. نعم. فممكن تكون الحالة مستقرة ونحتاج نتابعها بشكل دوري، لكن أنه يكون في المرض ويختفي تماما فهذا يعني ما هو موجود إلى الآن. وحتى لو سمعت بحالة زي كذا، هذه تكون حالة نادرة أو يكون التشخيص أصلا ما هو تصلب، يكون شيء ثاني.
1: نعم. طيب هل هذه من المفاهيم الخاطئة اللي تتمنين تصححينها عن التصلب؟ وش المفاهيم عموما اللي ودك تصححينها؟
0: طيب، فأول شيء أهم مفهوم أنه التصلب ما هو مرض قاتل، ما هو مرض يؤدي إلى الإعاقة في معظم الحالات. معظم المرضى بيعيشون حياة طبيعية أو شبه طبيعية مع بعض الصعوبات، فهذه مرة مهم، لأنه أكثر خوف للمريض أول ما يتشخص أني حكون مقعد أو أني أنا مثلا حفقد النظر، فهذا غير صحيح إطلاقا. وحتى لو وجدت حالات زي كذا، هذه حالات قديمة قد شخصت من أكثر من 20 سنة وما تلقت العلاج المناسب، لكن معظم المرضى الآن إذا تلقوا العلاج حيكون وضعهم جدا ممتاز. هذا الشيء. الشيء الثاني إنه الالتزام بالعلاج مهم. كل مرضى التصلب أقول لهم أهم شيء تلتزم بالعلاج اللي هو حق التصلب، تأخذ فيتامين دال، تمارس الرياضة، وتترك التدخين إذا كنت مدخن. هذه الأربع أشياء هي المحاور الأساسية للتحكم بالمرض وجودة حياة ممتازة عند المصابين. فهذه أكثر شيئين دائما أركز فيهم مع مرضى التصلب.
1: بإذن الله، الله يشفي كل مريض يا رب. وشكر طبعا لك دكتورة هند النجاشي، استشاري مخ وأعصاب، تخصص في التصلب المتعدد.
0: العفو، شكرا لك أستاذة حورية، وإن شاء الله يكون لقاء مفيد ويفيد المستمعين.
1: بإذن الله، بإذن الله، ما في شك. والشكر موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم في الإعداد والتقديم حورية سباعي. برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات،
2: محطات توقفنا فيها عند مواضيع منوعة تتعلق بالاستفادة القصوى والمثلى من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة، في التعليم، في التصميم، في استفادتنا كمعلمين أو طلاب، أيضا في الاستفادة الإعلامية من خلال مجموعة من التجارب في صناعة المحتوى. عندنا الحين مجموعة من الحلقات بتتكلم عن موضوع شوي أقرب إلى الاستثمار، إلى البزنس، إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهية في الصغر، باعتبار أنه طموح لكثير من الشباب والفتيات. رحب بضيفي الدائم مهندس مصطفى، يا هلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا فيك أخ صالح، ويعطيك العافية، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أكثر شيء يقلق صاحب المشروع مهما كان حجمه هو موضوع الأتمتة وشوية الدخول في اختصار كثير من الجهود أو المسؤوليات اللي داخل المشروع. شو الأشياء اللي ممكن من خلال

0: الذكاء الاصطناعي أنا أختصر فيها وقتي وجهدي أو أوفر في عدد الموظفين؟
1: أحسنت. موضوع الأتمتة موضوع مهم جدا، لأنه عن طريق الأتمتة أو الأوتوميشن، بزنس أوتوميشن، ممكن تختصر، ممكن ترفع مستوى جودة العمل، وأيضا ممكن تقلص المصاريف. من أهم الأشياء أو من أسهل الأشياء اللي ممكن أتمتتها هي المهام الروتينية. على سبيل المثال الردود المتكررة، عندك مطعم، عندك مستشفى، عندك وصفة، عندك طلبية مثلا بتشتري في متجر، هذه مهام متكررة. أنت بتاخذ الطلب، مثلا خلينا نركز على مطعم، بتاخذ الطلب، هذا ممكن أتمتتها ببوت واتساب، سهل تاخذ الطلب، تجري عملية الدفع بسرعة ومن دون الاحتياج إلى تدخل بشري. الشراء الآن في المتاجر الإلكترونية بالإمكان، مفتوح الآن 24 ساعة 7 أيام، ترفع من مستوى رضا العميل. الوسيلة سهلة، أتمتة بسيطة، بوت واتساب، إضافة إلى تدخل بشري في الأمور الصعبة، وهذا راح نتكلم عنها لاحقا، كيف تتفادى الإحساس السيء أو الشعور السيء للبوتات. لما أنت تدخل وتتكلم مع بوت ما يفهم عليك، بالنهاية التجربة بتكون سيئة كعميل.
0: كم في نسبة خطأ في البوتات هذه؟
1: هو ما تقدر تعطي نسبة ثابتة، لأنه يعتمد على أنت تغذيتها. أنت كل بوت تستخدمه لمشروعك يعتمد على مجموعة الأسئلة والأجوبة اللي أنت تغذيها، وهذه الأسئلة والأجوبة كل ما كانت دقيقة، كل ما كانت مفصلة، كل ما كانت نسبة دقة الجواب البوت هذه أكثر وأرفع.
0: مع أن العملاء يعني ودهم بأحد يعني يأخذون يعطون معه، لكن أتوقع أنه بعض الإجابات خصوصا لو هو كتب الكلمة بشكل صحيح أحيانا تعطيك انطباع أو إجابة على سؤالك.
1: هو يقترح دائما مع البوت تضع زر تحدث مع موظف، عندك مشكلة، عندك طلب صعب معقد، عندك شكوى، مباشرة يصعد الأمر إلى الموظف. بهذه الطريقة أنت تحمي نفسك صاحب مشروع من التجارب السيئة والفاشلة من العملاء.
0: نعم، احيانا احنا بنتعامل مع مثلا متجر فبنلاقي انه يرسل لنا كود خصم احيانا على الواتساب، بيرد علينا، بيتابع معنا الطلبية، بيرسل رقم الشحنة، كل هذه خدمات مؤتمتة.
1: نعم، وهذه العملية اللي تساعد، يعني كلها وسائل سهلة وبسيطة تساعد على انجاح المشاريع الصغيرة، ومثل ما تفضلت المشاريع المتناهية الصغر اللي نسميها one man show، يعني رجل واحد هو صاحب العمل، وتقلص التكاليف بشكل كبير. يعني ما تحتاج إلى فريق من خدمة العملاء والتواصل مع الزبائن، يمكن تحتاج واحد فقط، ممكن حتى أنت تكون صاحب أنت هذا الواحد. أي شكوى توصل لك، لكن 80% من التواصل يتم أتمتتها.
0: إيش الأدوات اللي ممكن تستخدم؟ يعني غالبا إحنا مثلا عندنا بوت الواتساب، لكن أحيانا أحتاج داخل الموقع إلى رد آلي، أو أحيانا الاستفسارات على حسابات المشروع على المنصات الأخرى مثلا.
1: راح نتكلم لاحقا مش في هذه الحلقة عن تفاصيل أكثر عن أتمتة البرامج، يعني بحيث هذا ما يسمى AI agents، ربط هذه البرامج وسائل التواصل، الانستغرام، الفيسبوك، الواتساب، الطلب إذا جاء إلى الجوجل فورم، وبعدين جوجل فورم تربطه مع LLM أنت دربته، هذا اللي نسميه AI agent، بحيث هذا LLM يتحدث بشكل أشبه بالبشري، خصوصا الآن مع تقدم المهول لGPT-5 بالإمكان استغناء بنسبة كبيرة من عن التدخل البشري. راح LLM نفسه اللي تكلمنا عنه سابقا هو من يصنع القرار، بس ما راح نتكلم عن هذا الشيء لاحقا. بس الآن نتكلم بشكل مبسط، لو خذينا بوت واتساب زائد تدخل بشري، انت صنعت أتمتة سهلة تغطي معظم مهامك المتكررة.
0: خلونا نواصل حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير.

من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في هالحلقة عن أتمتة الذكاء الاصطناعي وكيف أنه يساعد في نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أحياناً أنا كمثلاً رائد أعمال أو يعني مبتدئ في الأعمال ما عندي آي تي ولا عندي تقنية، فهل في مؤسسات أو مثلاً جهات ممكن تطرح لي أو

0: وتعطيني هذه الخدمات التقنية بشكل مثلا باكج بسعر معين؟
1: ما أنا متخصص في هذا المجال، ولكن أعتقد فيه من الجانب الحكومي مثل مركز الأعمال السعودي أو منشآت تؤدي دور كبير جدا في تطوير كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومركز ذكاء، وأيضا هناك مؤسسات أنا أشوفها بالمصادفة في الفيسبوك إعلانات عن أتمتة الأعمال باستخدام وسائل الذكاء الاصطناعي، ودخلت أنا في دورة كان المدرب يستخدم منصة N8N. هذه منصة من ضمن منصات كثيرة تربط وتصنع لك AI automation متكامل، وكان عدد الملتحقين بالدورة كبير جدا، يعني يفوق 100 أو 100 وشوي أونلاين، مدرب ويشرح بشكل مبسط لأي شخص كونه ما عنده أي تجربة أو أي خبرة في الآي تي يستطيع أن يمكن مشروعه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: أتوقع مهندس مصطفى أنه فكرة حتى الأتمتة هذه يعني سبقت فيها مجموعة من الشركات، على سبيل المثال في حجوزات الطيران كانت الناس تتصل على الحجز ويقوم موظف الحجز بإجراء الحجز ومن ثم إرسال الرسالة وتذكير. الآن كل شيء تقريبا إلكتروني، من الحجز إلى إرسال الرسالة إلى التذكير، حتى في تغيير مواعيد الرحلات يقوم النظام بالإرسال للجميع. فيعني من هذا النجاح أتوقع أن المشاريع الصغيرة تستطيع أن تستفيد،
1: تستطيع أن تقلد المشاريع الكبيرة وبأسعار بسيطة. عندك تجربة سابقة مع إحدى المستشفيات صح؟ لما اتصلت واللي رد عليك رد آلي.
0: صحيح، كانت مدرسة أهلية.
1: مدرسة أهلية.
0: لاحظت أنه مع أنه الصوت بشري والأخذ والعطاء كان بشكل عفوي، إلا أنه اكتشفت في النهاية أنه بوت جالس يسمع ما يعني فحوى سؤالي ويجاوب عليه.
1: وهنا الفارق. هنا الفارق مع الذكاء الاصطناعي، راح يحول لك المحادثة وكأنما هي تحدث مع شخص بشري، مثل ما الآن إحنا نسولف مع تشات جي بي تي أو كوبايلوت، نسولف وكأنما يبدو لنا إنه في شخص. حتى في بعض الناس تشك، يقول هذا لا، كأنه في أشخاص، يعني مش تحدث آلي. هنا نستطيع استخدام برامج مثل فويس فلو ودايلوج فلو، ندرب الواتساب، هذا الواتساب بوت، بحيث يسمع ويفهم الأسئلة وإن كانت باللهجة العامية، وحتى الرد ممكن يكون رد عامي. وهذه بعض المشاريع الصغيرة الآن تتعمد هذا الشيء لأن تعطي قرب عاطفي أكثر. لما يرد عليك يقول معلش أنا آسف، شكلي إذا محتاج إلى موظف أنا بخلي واحد يسولف معك. شوف بهذه اللهجة أنت تحس إنه هذا الرد الآلي رد بشري، ويشعرك بالرضا أكثر.
0: صحيح.
1: وأرجع أقول هذه يعتمد على تدريبك أنت للبوت واللهجة اللي أنت تحبها.
0: ذكرت نقطة الرضا، ورضا العميل مرحلة، وإبهار العميل أحيانا مرحلة أهم يعني. ويمكن أحيانا رد الموظف البشري يكون جاف أو محدود، أو أنه تحس أنه مبرمج، بينما هذه التطبيقات أو البرمجيات أحيانا ترضيك بشكل أو بآخر.
1: صح، إلى درجة أنه في البعض يتهمها بالنفاق، يقول منافقة هذه، يعني دائما تبغى ترضيك بدرجة أنها ما تلغي الحقيقة وما تلغي النتيجة الصائبة. أرجع وأقول الأدوات الذكاء الصناعي الآن متقدمة جدا، وراح نتكلم لاحقا إن شاء الله كيف نستطيع أن احنا نجمعها، وكونك كشخص عنده مشروع وغير ملم بالآي تي يستطيع الاستفادة من هذه التطبيقات.
0: كيف تشوف مستقبلها من حيث يعني سهولة الوصول لها أو سهولة التكاليف، وأيضا اندماجها مع خدمات المال والأعمال؟
1: مبهرة جدا، واللي ما يستخدمها قاعد يكلف نفسه كثير. يعني أول سؤال أسأل لأي شخص مقدم على الأعمال، كيف تجربتك مع الذكاء الاصطناعي؟
0: إذن مستمعينا وصلنا لختام هذه الحلقة، وحديثنا فيها كان حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في أتمتة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيف يؤثر هذا على توفير الوقت والجهد، على تقديم نموذج مثالي وجودة في الخدمة، وتسارع في استقطاب العملاء في ظل تنافس محموم وتشابه كبير في هذه المشاريع. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما

الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله، ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

بينهما وما تحت الثرى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة الأربعاء من برنامج هوا بلادي. وأنا دائما أقول يمكن راد إذا جاء الثلاثاء خلاص تحضر الأسبوع،
1: وإذا جاء الأربعاء خلاص تعرف أنه مع دوامك بكرة سهل مرة
0: مرة. أسهل حاجة، أخف حاجة في العالم. بعض الناس يشوفونه ثقيل طبعا، وبعض الناس يستفيدون من موضوع الساعات الأوفر تايم، الساعات اللي التعويضية، يعني يخلونها اليوم الخميس عشان يصير الدوام صغير، يعني
1: شوي
0: ساعة ساعتين أوكي
1: على خلاص مباشرة. إذا جيت الأربعاء خلاص انتهى الموضوع.
0: والأربعاء إذا وصل كذا تبدأ تشعر بالراحة والطمأنينة حتى لو كان عندك شغل كثير.
1: أكيد إنه مو بزي يوم الأحد. إيش في؟ إيش ردة الفعل دي؟ أكيد إنه مختلف تماماً.
0: شوف يعني أنا لما كان البرنامج مقسم أبعدت عن الأحد.
1: نفسياً.
0: هو نفسياً. أبعدت عن الأحد، هو كذا كذا بيصير عندك مثلاً بعد الأوف دوام مباشرة، بس إنك تداوم الثلاثاء غير إنك تداوم الأحد.
1: صح.
0: يعني الثلاثاء يهون عليك الأسبوع، وأحس أصلاً يعني أوقات الأيام خفيفة من بعد الثلاثاء، لكن يوم الأحد تحس إنك توك بادي.
1: لا والله الأسبوع. ترى هو نفسه، بس حنا قاعدين نحس إنه
0: هو الإحساس.
1: أي. هو الموضوع كله نفسي يعني. حياكم الله، أكيد راح نكون معكم بإذن الله على مدى ثلاث ساعات من الآن. أنا راد مشاري وزميلتي تهاني عطيف بإذن الله بنسولف معاكم في كل ما يخص هوا بلادي، وكل ناهيك أكيد عن جولاتنا وعن ضيوفنا اللي بنتكلم عن كل ما هو مميز وجديد.

0: طيب خلينا نرحب كذلك بطاقم الإعداد عيشة الزير ونور المطيري، الله يعطيهم العافية، وكذلك محمد حميضي منفذ ومخرج هذه الفترة. موضوع حلقة اليوم رائد، موضوع
1: أحلى
0: مهم،
1: موضوع هذا أحلى موضوع
0: مهم جداً. قطة
1: كم معك؟ أيه. هذا السؤال الأهم قبل أي سفرة.
0: موضوع القطة، هل هو يخفف عليك موضوع السفر واحتياجاته ودرجة، خصوصا يعني هذا الموضوع عموما ترى يصير حتى بين الأهل.
1: صحيح.
0: يعني مثلا أنا وإخواني لما لا جينا بنسافر، مو بواحد اللي بيشيل السفرة كاملة، خصوصا كلنا موظفين وكبار وكل حاجة، فيقول قطة كل واحد يحط المبلغ الفلاني، نحجز التذاكر، نحجز السكن، نحط مدريش، وباقي احتياجاتك عادة بعدين أنت مسؤول عنها فيما بعد.
1: وأيضا حتى نفسيا يخف عليك الموضوع، يعني بالضبط. اليوم تستشعر أنه مثلا أنت تشتري الشغلة بألف ريال، لكن لما تتقسم على أربعة أنت دافع تقريبا 200 ريال، يعني صح. فيكون الموضوع نفسي. بس أنا بسألك تهاني، أنت قلتي أنه نقط ونحجز التذاكر وكذا، اللي أعرفه أنا أنه دائما القطة خارج موضوع التذاكر، يعني أنت تدفع تذكرتك.
0: هو على حسب إيش السفرة.
1: أوكي.
0: عرفت؟ يعني إحنا مثلا لو نفترض أنه أنا وصحباتي بنروح مطعم مثلا، يعني كذا بس بنأكل ونشرب كل حاجة، مو معقولة واحدة اللي بتحمل الفاتورة. صحيح. بيصير الموضوع قطة بين الجروب. لكن سفرة مثلا بتكلف مبلغ وإحنا عددنا كبير، فمو معقولة أنه يعني بيقول لا كل واحد مثلا يحجز لنفسه، لا يقول أنا اللي بحجز، أنا اللي بضبط، أنا اللي بزين الجدول، أنا بسوي كل حاجة، ولازم أحسب الميزانية كاملة قبل ما نروح. فالمفروض أن كل واحد عليه القطة الفلانية داخل فيها مثلا موضوع التذاكر، موضوع السكن، احتياجات الثانية هناك. لما يصير كل واحد يبي قهوة مثلا، الثاني لا ما يبي يروح يشتري قهوة أو مو حق قهوة، خلص هذه حاجاتك أنت الخاصة تروح تشتريها، ما لها دخل في القطة. عرفت شلون؟ فهي على حسب السفرة إيش هي أصلا. يعني بعض السفريات مثلا مع الأصحاب كل واحد يحجز لنفسه تذاكر وسكن وكل حاجة. القطة على إيش؟ القطة على الطلعات هناك، التمشيات، الأكل، المطاعم، الأشياء هذه.
1: هي مختلفة أكيد. يعني خلينا نقول مختلفة من جروب لجروب.
0: بس فيها مشكلة. يعني
1: اللي هي
0: أنا بنسمعها من المستمعين. أبي أعرف هم وش إيجابياتهم في موضوع القطة.
1: وش سلبياتهم؟
0: بالضبط، وسلبياتهم في موضوع القطة. لأن أكيد.

0: يعني مو معقول ان الكل يجي ما شاء الله يدفع قطته في نفس الوقت وعلى طول انتهى الموضوع.
1: يجي يقول انا دافع قطه تهاوش، قال انا دافع قطه. هذه النقطة اللي ممكن تسمعها في السفر
0: ترى تصير في كل مكان وسبقت يعني سبق صار كذا يعني قطة مثلا كذا بالمكان العمل مثلا قهوة وشاي وأشياء، تلاقي واحد من الجروب يحاسب بالريال وش الأشياء اللي اندفعت من القطة وش الأشياء اللي انشرت من القطة، وش تحس إنك تناظر تقول وش فيه ترى خلاص أنت دفعتها
1: مع عذر، صار مو مع عذر إنه يجمع تهاني معلش على المقاطعة، مع عذر انه اذا قال الكلمه اللي كلنا تقريبا ما نحبها، اذا قال اذا عاتب قال تراني قاط زيك،
0: ايه
1: هنا توقف هنا ما تقدر انت تناقشه.
0: هو له عذر انه انا قاط زيك بكرة. بس انت خلاص قطيت ايه. يعني ليش تقعد تحاسب بالريال وش اللي يندفع وش اللي ما يندفع؟ يعني مو معقول يعني. ولو وعاده تكون مبالغ زهيده، القطه احلى ميزه فيها انها هي تخفف عليك عبء المبلغ الكبير،
1: صحيح،
0: فيصير المبلغ مقبول بالنسبة لك، خلاص انت طلعت انت هالموضوع
1: ترتاح انت نفسيا
0: بالضبط.
1: وازيد على يعني على موضوع القطة اليوم، انه كيف التعامل اليوم في القطة؟ هل القطة تشمل الاشياء كلها مثلا؟
0: ايه؟
1: هل مثلا اليوم تقول لا انا مثلا ما لي دخل في سكن، ما لي دخل في طيران، انا مسؤول عن اكل ومسؤول مثلا عن قهوة وغيره؟ نبغى نسمع منكم، اكيد انه في تجارب صارت لكم،
0: صح،
1: ويمكن تجارب جيدة والله يجعل تجاربكم كلها جيدة، وإذا كان في تجارب كانت سيئة مثلا أو سلبية خلني ألطفها شوي، علمنا خل المستمع وخلنا نستفيد اليوم من تجربتك على 011 40 5 3.

إذن بس نرجع نقول السؤال مرة ثانية قبل ما نطلع للفاصل عشان نبدأ نستقبل اتصالات أو نجمع المتصلين عشان من 6-7 نبدأ ناخذ الاتصالات ووجهات النظر في موضوع القطة. هل تشوف اليوم أنه القطة تخفف عليك عبء السفر وتكاليف السفر أم لا؟ وإيش المواقف اللي صارت لك مع القطة سواء كانت إيجابية أو سلبية؟ شاركونا على 011-40-5-3.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند معي أنا هند السالم.

0: إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. وعلى ما تجهز زميلتنا نورة، أنا جهزت لك خبر رائد.
1: اللي هو
0: جربت ترصد النجوم؟
1: لا، خوفونا من زمان. إذا عديت النجوم يطلع فيك شو اسمه، عرفتي ما أدري تنقال.
0: لا، أنا من زمان أحب الموضوع وعمري كله، وأنا أبي أفرق بين أشكال النجوم، بس تعرف يعني البعد، وما في يعني مثلا شيء يساعدك أنك أنت تشوف، وإحنا أطفال وصغار وكذا.
1: صحيح.
0: فحتى المكبر ما يمشي معاك الحين، يمكن مع موضوع الجوالات تقريب، أيضا وجود المرصد يعني في كل مكان الآن، في كثير من المواقع السياحية صار موجود، فتقدر من خلاله أنك أنت يعني تشوف بالضبط. هذا الموضوع يقول لك أنه تجارب تأمل ورصد النجوم في العلا. الله، شوف العلا أصلا المكان
1: أصلا الحالة يفتح النفس.
0: بالضبط، المكان الحالة يفتح النفس. والفعالية أيضا جميلة، يقول لك أنه ليش العلا تتمتع بصفاء الجو وانخفاض مستويات التلوث الضوئي. أيضا هذا يعني يوفر بيئة مثالية لمشاهدة الأجرام السماوية، ويعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة الفلكية.
1: تتنوع أكيد التجارب المقدمة بين جلسات التأمل ورصد النجوم والكواكب والمجرات باستخدام
0: التلسكوب
1: اللي هو الجهاز الكبير.
0: بالضبط، هو الدربيل. هذا الكبير.
1: الدربيل.
0: أيوه.
1: طيب، الدربيل أسهل شيء على طول تعرفه. والجولات الليلية المصحوبة بشروع علمية والتصوير الفلكي، إلى جانب استعراض الموروث المحلي المرتبط بالنجوم وطرق الاهتداء بها في
0: سهيل. تعرفه؟
1: اي، ما اعرف سهيل.
0: خلاص، هي هذه الفكره. تعرف انت لما كذا يقولون اسماء النجوم، يعني من وانا صغيره كذا احس انه ما دام مسمينا معناته له شكل خاص يعني. بس شلون شافوه يعني؟ هذه كذا كل الاسئله اللي كذا
1: يرسخ اصلا بالضبط. الاسم خلاص.
0: موضوع النجوم اصلا من الموضوعات جدا رائعه وجميله، وخصوصا انها يعني ترى من اهتمامات اطفالنا. يعني انا عندي بنتي مهتمه بهذا الموضوع مره يعني، وحتى انها الان نقول في اطار اعداد خطه طبعا للدراسه الجامعيه، بما انها باقي لها سنه وتطلع للثانوي، فقاعدين نفكر من الان وش تبين وش بتروحين. فطول الوقت ابي اصير عالمه فلك.
1: ممتاز.
0: حلو. بس نحتاج لتغذية هذا الموضوع. وثقافته والقراءة بشكل كبير فيه، وإنه يكون في برامج كذلك معدل هذا الموضوع. أنا أعتقد أن مثل هذه الفعاليات السياحية جميلة لك والأطفال.
1: أكيد.
0: يعني خصوصا أنه العلا يعني المكان
1: نفسه يفتح النفس.
0: بالضبط.
1: يعني. في أكثر من فعالية، مو بس فعالية،
0: حتى الجو هناك غير.
1: العلا فظيعة جدا، جميلة العلا.
0: من العلا الأبهى وجمال الجو،
1: بعد المسافة،
0: شفت كيف؟ بس اللي يشتركون في إيش؟ بالجمال
1: أكيد،
0: وبالطبيعة الحلوة، مع اختلاف طبعا نوع الطبيعة، إلا أنه يعني هذا المشترك بين العلا وأبهى. نورة مروعي معنا من أبهى، حياك الله يا نورة.
2: حياك الله تهاني، حياك الله رائد، مرحبا فيك وبالمستمعين وبالزملاء في الاستديو.
0: يا هلا ومرحبا يا نورة، تفضلي.
2: حياكم الله طبعا في منطقة عسير وفيها الأجواء الجميلة. تهاني ورائد ونستمعين جميعا، يمكن دائما نتكلم عن المرشد السياحي، ولكن خلف هذا المرشد المنظم اللي يعتبر الشكل اللوجستيك اللي يقدم فيه المرشد أو من خلاله المرشد كل جولاته السياحية. لما لأهمية هذا المرشد ولقيمته وضرورة التعرف على ما يقوم فيه، يسعدنا أن نلتقي الآن بضيفنا الأستاذ عبد الله بن أحمد، منظم روح الجنوب للسياحة، وسنتعرف على من هو المرشد أو المنظم، ثم ننتقل إلى الجولات السياحية وتنظيمها في منطقة عسير. حياك الله أستاذ عبد الله.
3: حياك الله أستاذ نورا، سعد الله مساك وللزملاء الرائد وتهاني.

0: جدي ومستمعي الكرام، سعيد جدا بالحديث عن موضوع صراحة مهم يمس لي والقطاع السياحي في المملكة وتكامل الأدوار بين المنظم وبين المرشد السياحي.
1: طبعا المرشد السياحي معروف مهامه، ولكن في تنظيمات جديدة ولائحة جديدة تحدثت عن دور المرشد ودور المنظم. اليوم احنا نبغى نعرف من هو المنظم وماذا يقدم المنظم وكيف ممكن التواصل معه مباشرة، هل يتم التواصل بشكل مباشر مع المرشد أو لابد الأول المنظم وبعدين المرشد، وهذا موضوع حساس ومهم جدا.
0: طبعا الناس تعتقد أنه منظم الرحلات مثل المرشد السياحي كلهم يقومون بنفس الدور، لكن في الحقيقة كل منهم دور مختلف. طبعا المنظم هو اللي يبدأ في الرحلة، يعني هو قبل وصول الزائر هو يخطط البرنامج، يحجز الفنادق، التنقلات، يعني يرتب موضوع الرحلة من وإلى.

0: الضيوف أو الزوار، يبدأ المرشد مرافقتهم، تعريفهم على المكان، نقل القصص لهم. فباختصار منظم الرحلات يصنع الرحلة والمرشد السياحي يصنع ذكرياتها.
1: اليوم التواصل مع المنظم أصبح سهل وبشكل يعني ميسر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا هم موجودين في منصة وزارة السياحة، كل شركات التنظيم أو المنظمين بشكل رسمي هم موجودين على الموقع الرسمي لوزارة السياحة. اليوم أبغى أسأل إيش ممكن يقدم لي المنظم، لأن كثير ممكن يتواصلون مع المرشد يقول نبغى شقة، نبغى فندق، نبغى مثلا إيش الأماكن اللي تقترحها، وهذه تداخل كبير. وممكن أيضا يكون في يحدث شيء من الحساسية بين المرشد وبين المنظم. كيف ممكن تبدأ تعمل لي برنامج سياحي من السكن إلى الجولة الميدانية وبعدها التقييم، نوصل لمرحلة التقييم؟
0: طبعا زي ما ذكرت لك، بالنسبة للمنظم هو المسؤول عن موضوع التنظيم
1: إداريا، لوجستيك، نوع السيارة،
0: كل شيء. المرشد السياحي مهمته مرافقتهم بعد وصوله، يعني في اللائحة أن المنظم هو المسؤول عن كل شيء، لتنقلاتهم، سكنهم. المرشد السياحي فقط

0: لكن الآن فيها نزلوا لائحة استطلاع في اللائحة الجديدة، لكن باقي معتمد الآن أنه المرشد السياحي ما يسوق حتى السيارة، يكون مع سائق وهو يتفرق بالأشياء تماما.
1: جميل. أستاذ عبد الله، اليوم منطقة عسير غنية بالتجارب المتنوعة، ومن مهام المنظم أن يضع هذه التجارب سواء كان في باكيجات أو ينزلها على حسابه، على حساب الرسمي لهم. إيش التجارب اللي تعتقد أنها صنعت الفرق في منطقة عسير كوجهات سياحية متعددة؟
0: صراحة نحن في روح الجنوب للسياحة نحرص دائما على تقديم تجارب متنوعة يعني تناسب الناس كلهم. الوضع اختلف على الأول، الناس كانوا يجون من أول مجرد زيارة، لكن الآن تبغى الناس تبغى التجارب، تبغى تعيش الأشياء اللي في كل منطقة. يعني مثلا ما شاء الله منطقة عسير مليئة بالتجارب، الأكلات الشعبية، الناس حابة أنها تجي تذوق الأكل، تعيش تجربة العسل، تجربة قطف الفراولة. فإحنا نحرص دائما أن يكون جدول الزائر يكون يعني متنوع ومختلف، ما بين طبيعة، ما بين تراث، ما بين تجارب مثل الهايكينج، الطيران الشراعي، اليوغا. فهذه الأشياء هي اللي الناس ترغبها.
1: الطيران الشراعي، وما أدراك ما الطيران الشراعي، هي من أجمل التجارب اللي ممكن يمارسها السائح إذا هو مهتم بهذا النوع من التجارب السياحية. كيف الإقبال عليه؟ كيف التجهيز عليه؟ طبعا ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج الطيارين المتخصصين في الطيران الشراعي، موجودين ومدربين ومؤهلين ولديهم جميع الاشتراطات الموجودة حسب الاتحاد السعودي للطيران الشراعي.
0: صراحة الطيران الشراعي طبعا تعرفين الفترة الأخيرة تم السماح فيه، كان موقف يمكن فترة طويلة، فمن يوم عرفوا الناس أنه رجعت فعالية الطيران الشراعي أقبال كبير جدا عليها صراحة، وأنا من الناس اللي أستمتع فيها.
1: جربت. أيضا الطيران الشراعي، الإنزال بالحبال، مغامرات الهايكينج، ثقافة الطهي وتجارب الطهي هي من الأشياء الممتعة لزائر منطقة عسير. لكن إيش أهم المواقع أو أجمل المواقع الآن متاحة للطيران الشراعي، مثلا للإنزال بالحبال، الممارسات، المغامرات الكبيرة مثل الزبلاين وغيرها كانت متوفرة يعني؟
0: طبعا بالنسبة للطيران الشراعي ينفذ الآن في العوص في عقبة الصمة. ما يخص التجارب الهايكينج، التسلق الحبال، عندنا ما شاء الله المواقع كثير، عندك جهة السودة، جهة الحبلة، جهة وادي بن هشبل، هذه أفضل المواقع اللي هي للإنزال بالحبال والتسلق.
1: مواصفات المرشد اللي أنتم تحتاجونه كمنظم، وما هي المؤهلات بغض النظر عن الرخصة الإرشادية؟ أكيد المهارات تختلف والفروق الفردية تختلف، لكن أكثر شيء تركزون عليه في المرشد؟
0: والله شوف، لا لا لا المرشد أنا أكثر شيء صراحة اللي أحس إنه مهم في المرشد. أنا ما أبغى مرشد ينقل معلومة بس، الناس خلاص تمل من الشيء. المرشد اللي يعطيك قصص، يعطيك حكاية، يعني كأن الرحلة كلها حكاية من بدايتها إلى نهايتها. الزائر بيروح بينسى الفندق، بينسى الأشياء، لكن ما راح ينسى الحكايات اللي سمعها من المرشد السياحي. فالمرشد لابد يكون عنده اطلاع، لابد يكون عنده معلومات، لابد يكون عنده أول شيء تأكد من معلوماته، ما ينقل معلومات خطأ ما يكون. والشيء الثاني لازم أنه يكون صبور، يتحمل الناس، لا تعرف يجوك من كل مكان، فلازم برضه يكون عنده حلم ويكون عنده صبر. فأنا أشوف هذه الأشياء اللي تميز المرشد السياحي.
1: نقطة مهمة جدا، خلينا يمكن نختم بها اللقاء أستاذ عبد الله، بالنسبة لمنظمي أو مشغلي الفعاليات في منطقة عسير، كيف عملية التواصل معهم وأنتم تحتاجونهم وهم يحتاجونكم؟ لابد أن يكون في وسيلة للتواصل، هل في سهولة في الوصول للمشغلين لجعلهم ضمن مساراتكم، عمل معين تنظيمي بينكم وبينهم في حال وجود احتياجكم مثلا لمساحة معينة في المكان، لترتيبات معينة، لتنسيقات؟
0: والله هذا موضوع صراحة كنا نعاني منه، لكن الآن الشكر فيما يخص الموضوع هذا للزملاء في قطاع الوجهات السياحية في تطوير عسير. طبعا السنة هذه يمكن أول مرة يبدون في الشيء هذا، اللي هو أعطونا ملف كامل في أصحاب الفعاليات، أرقام جوالاتهم قبل ما يبدأ الموسم، سوينا اجتماع كامل على أساس سهولة الموضوع هذا. أمانة السنوات الماضية كنا نعاني من موضوع اللي هو التنسيق مع أصحاب الفعاليات، لكن السنة هذه مشكورين الأخوان في الوجهات السياحية في أي تطوير عسير، سهلوا علينا الموضوع هذا كثير.
1: هذه السنة ما شاء الله كانت الأمطار مستمرة عندك، كان شهر 7 السنة الماضية ما كان في أمطار كثير، لكن السنة هذه أعتقد الإقبال كان من بدري ما شاء الله تبارك الله على منطقة عسير، والاستمتاع أيضا بالوجهات السياحية في منطقة عسير. رسالة توجهها لمن يريد زيارة منطقة عسير، إلى أين يعني يتوجه، للمنظم مباشرة ولا للمرشد عشان يكون عمله سهل ومنظم؟

0: ويسهل عليه كل شيء. واعتقد هذه رسالة مهمة للجميع انه يعرف انه انا لما اجي منطقة عسيرة او اي مكان في المملكة روح دايركت لمين؟ للمنظم، لانه هو اللي بيسهل له كل شيء وهو اللي بيقدم الخدمات الأساسية.
1: طبعا زي ما قلت لك انا انصح اولا بالتعامل مع الشركات السياحية المرخصة من وزارة السياحة. لما تخطط على رحلتك لازم تشوف لك مكتب موثوق وتتأكد انه مرخص، وهذه الخدمة مقدمتها وزارة السياحة على صفحتهم، انك تدخل باسم الشركة وعلى طول تتأكد هل هم مصرحين او لا. وشيء ثاني تأكد من ان المرشد السياحي اللي بيطلع معك يكون حاصل برضو على تراخيص. برضو انصحهم بالاطلاع على البرنامج قبل الحجز، يعني انت قبل ما تدخل الحجز تأكد ايش اللي يشمل الحجز، هل يشمل سكن هل ما يشمل، لان بعض الناس ياخذ باكج ويجي بعدين يتفاجئ انه ما في سكن وما في، في تأكدوا من النقطة هذه. قراءة التعليقات او التقييمات حقت العملاء السابقين برضو هذه راح تفيده. وطبعا ما يتم اختيار الرحلة بناء على السعر فقط، لان جودة التنظيم تعكس جودة التجربة.
0: شكرا لك استاذ عبد الله ابن احمد منظم روح الجنوب للسياحه في منطقه عسير. شكرا ايضا لك تهاني. شكرا لك رائد. اتمنى ان قدمنا معلومه يمكن جديده شويه على المستمعين، لكن لابد انهم كانوا يعرفونها ويفرقون بين المنظم وبين المرشد السياحي وبين مهام كل واحد فيهم، وهي ادوار تكامليه بالتاكيد تخدم التجربه السياحيه اللي تبغى تظهر فيها المملكه العربيه السعوديه لزوارها من داخل المملكه او من خارجها.
2: الله يعطيك العافيه نوره، وسمعتك تتكلمين عن الطيران الشراعي. طبعا سؤال صريح يعني وموجه، ممكن تغامرين هالمغامره ولا لا؟
0: والله لو يعطوني 1,000,000 ريال ابد.
2: طيب نوره يومك جميل، شكرا لك ولضيفك.
0: لا طيران ولا زبلاين ولا غيره
2: ولا شيء،
3: مسلمه
0: امرها لله.
2: انا يعني انا معك صراحه، واشد على يدك والله يثبتك ان شاء الله. شكرا لك يا نوره.
0: يعطيك العافيه.
3: يعطيك العافيه نوره. شكرا لك.
2: أدري أحس فعاليات المغامرة مو بكلن يقدر عليها يعني أو يستطيع عليها،
3: بلا قلب قوي
2: بالضبط. وفي في في كذا في الأخبار اللي اليوم حضرناها في أشياء كذا فيها نوعا ما مغامرة حتى وإن كانت يعني بشكل بسيط، لكن في ناس كثير ما يقدرون.
3: أنا في مرة كنت بروح أسوي تجربة حلو قرأت عنها برا السعودية، وكانت من أفضل اللي هي طيران الهليكوبتر.
2: إيه
3: فسألت شات جي بي تي أبو جبت، سميه أبو جبت أنا. قلت له وش رأيك في هالطيران الشركة هذه؟ قال هذه من أفضل الشركات وجميلة وتقدر أنت تخوض التجربة، ولكن في خبر ممكن يزعجك شوي، أنه للأسف خلال سنة 26 إلى الآن طاحت 3 طيارات. الأنباء الصحفية تقول أنه 5 طيارات، لكن الرسمي 3 طيارات. قلت أنا مالي ومال واجد كثير. أي بس إذا الربع الأول طايح 5 طيران 5 طيارات كم بيطيح الربع الثاني؟ أصير أنا أول ضحية الربع الثاني؟
2: لا لا توني بقول
3: يصير أحد غيري أنا مالي دخل. ف يعني هذا اللي خوفك اليوم، يصير أنت تخاف من موضوع التجربة يعني.
2: طيب نروح الفاصل؟
3: نروح الفاصل توكل على الله.

0: حياكم الله من جديد. طيب مستمرين معكم في جولاتنا يعني بقرار محمد انه تأجل الفاصل. نروح مع سامية لانه سامية جاهزة. سامية اهلا وسهلا.
1: اهلا رائد.
0: حياك الله.
1: خير مساء السعادة عليك ولتهاني ولزملاء وجميع متابعينا على تيري دعت الرياض وهو بلادي.
0: حياك الله.
2: مرحبا حياك الله يا سامية.
1: أهلا فيكم. اليوم تجربتنا مختلفة وهوانا إن شاء الله عليل، صحيح هو في مكة والأجواء حارة، ولكن تجربتنا اختلافها يكون بأخذنا لعالم المغامرة في الهواء الطلق وفي أجواء الصيف هذه. اجتمعت بمجموعة من الشباب والشابات اللي عندهم عزيمة وتحدي، ومجموعة يعشقون هواية ركوب الدراجات الهوائية، ويعني يستمتعون في السير فيها. فتعرفت عليهم على تجربتهم، وراح نعرفكم نعرف المستمعين على هذه التجربة معهم والفعاليات اللي بيعملوها بالدراجات الهوائية. في البداية خلونا نرحب بمحمود عيد المغامسي قائد مجموعة راكبي الدراجات الهوائية بمكة. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك، حياك الله يا أستاذة.
1: أهلا وسلمك محمود. أنا سعيدة جدا بتجربتكم، واللي أسعدني أكثر إنه في سيدات معاكم في المجموعة. متى بدأت معاكم الفكرة بتكوين هذه المجموعة، وكيف تحولت من هواية إلى أسلوب حياة؟
3: طبعا هذه الفكرة أساسا كانت موجودة عندنا تقريبا ما يقارب سنة، كنا نمارسها بشكل فردي، كل واحد بدراجته. فإلين ما الحمد لله اجتمعنا في مكة تقريبا لنا حدود 7 شهور إحنا ومجموعة من السيدات والشباب في مكة الرياضيين. فكانت في البدايات كانت عندنا شغفنا، وإلين ما صارت عندنا هواية وكوننا فريق اللي هو اسمه فريق دراج بكة في مكة. يعتبر هذا أول فريق لنا إن شاء الله في مكة، يعني يجمع ما بين الشباب والسيدات. طبعا صار فريق متكامل الحمد لله تحت وزارة الرياضة ومعترف وزارة الرياضة الحمد لله والشكر. طبعا نطمح احنا لأكبر من كذا بإذن الله في الفعاليات وفي المسابقات إن شاء الله. وإحنا مستمرين أساسا في الأسبوع ما يقارب إلى 3 إلى 4 مرات إحنا نتمرن بشكل إلزامي بين بعضنا. طبعا الآن الحمد لله والشكر المنة كوننا من فريق دراج إلى فريق متكامل، يعني إحنا الآن العدد ما شاء الله تبارك الله وصل تقريبا حدود 90 شخص من السيدات والشباب. طبعا إحنا فريقنا بيكون شامل لجميع الرياضات البدنية والصحية لنا إن شاء الله.
1: ما شاء الله. طيب بالنسبة لتدابير السلامة محمود، يعني كيف تمارسونها الرياضة هذه، ويعني إيش هي القوانين اللي بتعطوها للأعضاء عشان يكونوا ملتزمين بتدابير السلامة والسيفتي؟
3: طيب بالنسبة لوسائل السلامة عندنا أساسا أي كابتن ما يستخدم الدراجة أو ما يطلع الدراجة إلا يكون جاهز بالكامل، يعني مثلا يكون لابس الهلمت حقه أو الخوذة، يكون لابس الفيس اللي فيه العواكس، هذا بالنسبة له كشخصه. بالنسبة للدراجة في كشافات أمامية وخلفية، هذه لكل كابتن خاصة فيه، يعني ما يمارس معانا الرياضة رياضة الدراجة إلا يكون جاهز. بالنسبة للفريق احنا اساسا عندنا سيفتي من الشباب، هذول مهمتهم اهتمام الفريق في المشي بين السيارات، مثلا اذا احتجنا مثلا انه في الطريق اماما انه يقفل احد الكباتن. عندنا ما شاء الله تبارك الله في ممرضين ومعانا دكاترة، لو سمح الله صار لاحد الكباتن صار له اصابة او عنده انخفاض في حاجة او عنده مرض مزمن، فهذه احنا جاهزين لها بالكامل الحمد لله.
1: ما شاء الله يعطيك الف عافيه. خليني انتقل لشوق عيد الحربي. شوق انا سعيده جدا بتجربتك في ركوب الدراجات الهوائيه انت وزميلاتك، وانت تبرعت انك تتكلمي باسمهم، فايش رايك في هذه التجربه وكيف احساسك؟
4: اول شيء اهلا وسهلا فيكم، وجدا سعيده بتواجدي معاكم ومشكورين للمشاركه الحلوه هذه، وإتاحت لنا الفرصة إن نوصل صوتنا للمجتمع وللسيدات خاصة للهواية هذه. حنا بطبيعة الحال كنا نفتقر لوجود الميادين الدراجات ولفريق خاص للسيدات بشكل خاص يعني. والحمد لله أتاحت لي فرصة إني أتعرف على فريق بكة، والحمد لله إني شفت مجتمع وسيدات بعدد هائل هم بحاجة لميادين الدراجات اللي نتمنى إنها يعني يسلط الضوء عليها مستقبلا.
1: ما شاء الله. طيب شوقة، يعني كيف برأيك تعزز هذه الرياضة الصحة النفسية، وهل تفتح مجال مثلا للتعارف إنك تتعرفي على ناس جدد في حياتك؟
4: بطبيعة الحال في على بطابع الصحي هي طبعا مساهمة للجسد، للنشاط الفكري ولا البدني، وهي عبارة عن تفريغ طاقة سلبية لطاقة إيجابية من الدراجة نفسها.
1: حمستوني يعني أشارك معكم. ها
4: إن شاء الله. والله نرحب فيك يا الله. وبالنسبة للتعارف في مجتمع من جميع الأقطار، من جميع الجهات، من جميع أقطار المملكة، من أي رقعة، حنا حتى نتواصل عن طريق الميديا، عن طريق الفريق نفسه بيتواصلون معنا إنه إيش ممكن نحنا نستخدم أي دراجة، ممكن في معلومات هذه يعني بيساعدونا الكباتن فيها ما شاء الله عليهم.
1: أكيد كل الشكر والتقدير لكم شوق ومحمود وإنتم في فريق دراجة بكة. تهاني ورايد، يعني شوفوا التجربة الجديدة والفريدة، يعني نقدر نقول تعتبر مغامرة بصراحة. صحيح الأجواء حارة، لكن التجربة تخلي والحماس للشباب والشابات يخلي الموضوع بسيط وجميل واستهواني الوضع بصراحة.
0: طيب يعني بتخوضين التجربة ولا؟
1: ما أدري أفكر، بس لازم أشوف دراجة كويسة تقدر تتحملني.
0: ما تطيحين يعني؟
1: إن شاء الله.
0: طيب سامي يعطيك العافية، شكرا لك وشكرا لضيوفك الكرام.
1: بارك الله فيك. شكرا
0: لك. طيب احنا مستمرين معكم اكيد، وبنطلع ليها الفاصل القصير وراجع لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. عفوا حياكم الله من جديد. برضو جهز نفسك قبل الهواء، اعرف اني هذا الكلام اللي قاعد يدور في بالك الحين غصب عني، ايش اسوي؟ طيب مستمعينا الكرام، في كل او في كل وقت من هذا العام تحديدا موسم حصاد اللوز البلدي، احد المواسم الزراعيه اللي يعني مشهوره عندنا، فلذلك ينضم الينا حديثا الاستاذ فواز الثقفي صاحب مزرعه الفقيه للوز البلدي بمحافظه ميسان للحديث عن موسم حصاد اللوز البلدي. حياك الله اخوي فواز.
1: يا مرحبا وحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا.
0: حياك الله. أبي أروح معك في محورنا الأول، حدثنا عن مزرعة الفقيه للوز البلدي، كيف بدأت الفكرة، فكرة تأسيسها، وإيش الشيء اليوم اللي يميزها عن غيرها من المزارع؟
1: يا مرحبا، الله يحييك، الله يسلمك وبيك. أول حاجة هي ما بدأت، هي مسيرة أب وجد.
0: جميل.
1: بدأنا معهم في زراعة اللوز واللوز البلدي، فمشينا على ما خطاهم وكملنا مسيرتهم، والآن الحمد لله يا ربي لك الحمد، امتازت بجميع الأصناف بجميع الأشكال
0: ما شاء الله
1: الجميلة التي تعتبر من أفخم وأجود أنواع اللوز البلدي، وحتى صارت لها صيت وصار لها زي ما تقول سمعة طيبة وسمعة جميلة من اللباب البلدي الموجود عندنا.
0: جميل، حدثني عنها، حدثني عن البدايات، حدثني عن آلية اليوم الزراعة والحصد، ومتى موسمكم، وكيف يتم ودي تسولف لي بشكل موسع.
1: أبشر حبيبي. والله بدأنا نشوف بداية، نبدأ في إزهار اللوز. يبدأ إزهار اللوز وهي زهرة جميلة جدا وتعطي رائحة جميلة في المزرعة، تبدأ من شهر واحد ميلادي وتستمر معنا المقاربة شهر، بس ما أكثر من شهر ما يقدر يجلس إزهار اللوز، وفي وقت الربيع هذا ميلادي شهر واحد ميلادي. جميل. يستمر معنا إزهار لمدة شهر، بعدها يبدأ القضيب، وهي أهل الشام يحبون يأكلون اللوز وهو أخضر، هذا عندهم مفضل الأكل، بس تعرف عندنا هنا في مركز ثقيف تابع لمحافظة ميسان يحبون أنهم يأخذون اللوز يقتنونه كحصب وكغضاريف وكلباء، يحبون يقتنونه ويخزنون، فيستمر معنا مدة شهرين ويبدأ يعظم، فإذا عظم يصير ما تقدر تأكله، تنتظر عليه لين يصير جاهد للحصاد. هذه الفترة من بداية الإزهار إلين بداية الحصاد لمدة 6 أشهر، يعني من شهر 1 إلى شهر 7، بداية شهر 7 نبدأ في حصاد اللوز البلدي. هذه الفترة يمر ب3 مراحل، أول شيء الإزهار، بعدها القضيم، بعدها يبدأ في التصلب ويسمى إيش اليبوسة، ويكون غضاريف قاسية.
0: حلو.
1: بعد 6 أشهر نبدأ في حصاده وقبضه. الحين الآن إحنا جالسين في حصاد اللوز البلدي، شغالين على قضابه، شغالين على بعد المرحلة القضاب والتجميع نحطه في أماكن على سطوح أو على أماكن حجرية مسوينها أجدادنا على أنهم ينشرون اللوز، ويستمر في تنشير اللوز معرض للشمس والهواء لمدة 3 أيام إلى 4 أيام. بعد ال3 أيام وال4 أيام هذه تبدأ أنت كمزارع مهتم في هذا الشجرة، تبدأ تنقل حصاد هذا كامل وتخزنه في أكياس وتضعه في مكان لا يكون رطب ولا يكون في زي ما تقول حرارة زيادة على اللازم.
0: ممتاز. والموضوع يعني يحتاج إلى عناية اليوم.
1: أيوه، يحتاج إلى عناية وتبدأ في تخزينه، أنت على حسب أنت تبغى تخزن غضاريف أو تبغى تخزن لباب.
0: وش الفرق بين هذا وهذا؟
1: الفرق أنك يوم تخزنه غضاريف زي ما هو بقرونه، هذا يجلس معك يا حبيبي لو تبغى يجلس 5 سنوات 10 سنوات ما يتأثر نهائيا.
0: جميل.
1: اللباب وهو إذا كان مفقوق جاهز وتأكله أكل، هذا ما تقدر تخزنه أكثر من السنة، لأنه في التخزين يجيك في الثلاجات ما تجيك كويسة، تجيك رايحة أكل، تجيك رايحة طعام، يبدا في دخول يستحب الموجوده في الثلاجه يعني، ويظل له ريحه ويظل له نكهه. فانا انصح اي واحد مزارع انه ما يخزن اللباب او المنتجات اللبابيه في اماكن فيها تحفظ فيها الثلاجه من مواد، من خضار، من فواكه، من هذه الاشياء، هذه تسبب للمنتج حقك رائحه غير مرغوب فيها.
0: يعني لازم يكون الوحده،
1: يعني لازم يكون لوحده اذا انك بتخزنه اكثر من السنه.
0: اه اوكي.
1: انا عندي ثلاجات خاصه باللوز، مستحيل اني ادخل فيها اي اطعمه، اي شيء، حتى قاروره مويه ما ادخله معه.
0: يعني
1: اذا انا بحصده واحطه لباب جاهز مفقوق للبيع او اني انزله الاسواق. بس اذا اني انا حاطه في زي ما هو في اخياشه بالحصب بقرونه بالغضاريف، هذا عادي اخزنها في اي مكان، بس يكون المكان كويس ما يكون فيه رطوبه. اهم حاجه انه ما يكون فيه رطوبه، والكيس يقدر انه يتنسم منه عشان يدخله شويه هواء.
0: طيب كيف قابليه السوق اليوم لموضوع اللوز البلدي؟ وين الجهات اللي تحب اليوم مثلا انتم تبيعون فيها او اللي تستهدفها اليوم المناطق؟
1: والله شوف، اول حاجه انا اتكلم عن نفسي وعن شريكي عزيز الثقفي خويي، الحمد لله ربي لك الحمد، لقينا اقبال جميل جدا. ان كان من بصراحه احنا بادرنا وكرمنا سمو صاحب الامير فواز بن سلطان امير محافظه الطائف، كرمنا تكريم على توزيعنا اكثر من 9000 شتله لوز بلدي مجاني للمزارع.

0: متضرر للحرائق في محافظة ميسان، في مركز ثقيف، في مركز بني مالك.
1: جميل.
0: وزعنا أكثر من 9000 كمبادرة شبابية وكمبادرة جميلة للمزارعين، فحصلنا إقبال وحصلنا تشجيع وحصلنا أشياء جميلة يا ربي لك الحمد من مبادرة بعض المزارعين أو من مبادرة الناس اللي يحبون إنهم ينتقون اللوز وينتقون الأشياء اللي تكون تعتبر ثمينة، لأن كانوا الأولين يقولون عن اللوز هذا الذهب الأحمر، وفعلا هو والله الذهب الأحمر. وبصراحة يعني الإقبال أكثر شيء في المناطق في يعني نقول غربية يعني مثل جدة، لأنهم بصراحة داخل عليهم شيء جديد، حاسين إنه بلدي أصلي وحاسين إن الطعم غير، حاسين إن الطعم جميل جدا. منطقة الباحة غنية بكل صراحة، أنا جربت رحت هناك في كاقتناء وكبيع. منطقة الباحة ما شاء الله فيها
2: جميل.
0: مزارع ما شاء الله تبارك الله فيها مزارع لوز، مقتنين هذا الشيء. محافظة ميسان يعني ما شاء الله أغلب المزارعين، كل مزارع يمكن أقول لك يمكن كل بيت في محافظة ميسان أو في مركز ثقيف أتوقع أن 90% ما في بيت إلا في شجرة اللوز البلدي.
2: أهم شيء أسعاركم بغالية بس.
0: والله شوف الأسعار هي عندنا نقول لك عندنا آفتين، هي آفة صراحة قلة الأمطار، فهذه مشكلة تأثر على المزارع. تكلفة السقي والري، إذا كان عندك 1000 شجرة لوز أنت تحتاج لك في اليوم في السوق الواحد يبغى لك وايت إنك تسوق هذه الشجرة كلها. عندنا آفة القرود، هذه مشكلة ضعيلة وش مشكلة صراحة أنها مسببة إزعاج لكل مزارع بكل أمان.
2: جميل. طيب أستاذ فواز الثقفي، الحديث معك ممتع وشكرا لك وشكرا على كل ما قدمت لنا، يعطيك العافية.
0: الشكر لله والله يعطيك العافية ونستودعكم الله.
2: أهلا وسهلا،
0: مع السلامة.
2: مستمرين معكم ولكن بعد فاصل قصير، تكرموا بالبقاء معنا.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله في ساعتنا الثانية والساعة المخصصة لاستقبال مشاركاتكم في موضوع حلقتنا من هوا بلادي. وموضوعنا اليوم نتكلم فيه عن القطة، وهل تشوف انها تخفف عليك عبء مصاريف السفر وتفيدك وتساعدك، ولا تشوف لا انه مشاكلها كثير ويصير فيها كذا بعض اختلافات فصارت لك كذا مواقف يعني ما أعجبتك في موضوع القطة خصوصا في السفر فبطلت من موضوع القطة. المحاور في الموضوع كثير، ويمكن احنا من بداية الحلقة وحنا نحكي أنا ورائد على يعني وش الأشياء اللي ممكن تتضمنها القطة وتشمل إيش، لكن نبغى نسمع رأي المستمعين والمستمعات على 011-40-53.
1: أبو محمد حياك الله.
2: مرحبا، حياك.
1: شلونك أبو محمد؟
2: مبارك أستمع على أصواتكم.
1: الله يسلمك أبو محمد. أبو محمد سمعت سؤالنا، إيش رأيك موضوع القطة؟
2: والله يا أخي القطة ترى من قديم، أنا عمري 65،
1: عمر كله
2: من زمان إحنا نقول أمريكية ولا سعودية.
1: أوكي، نظام أمريكي
2: يعني الواحد حسابه عليه. سعودية لا ما في، لكن من خلال يعني تجاربي في الحياة آخر شيء استقريت أن القطة هي أفضل شيء، وهي العدل، وهي الشيء الذي يعيش معها المجموعة مستمرة، فجربنا طريقة ممتازة.
1: حلو.
2: في الرحلات إذا أنا إحنا نطلع 6-7 ومدة رحلتنا مثلا 7 أيام مثلا.
1: حلو.
2: واحد مسؤول، هو المسؤول، ما لحد علاقة فيه. أنا وجبة عشاء اللي هي تكون قبل المغرب تقريبا، أو وجبة غدا عشاء، وجبة فطور، إحنا ناس من الصباح نقوم.
1: حلو.
2: على واحد مقسمك اليوم على واحد، فهو يجيب أي شيء، يجيب شابورة وشاهي، يجيب كبة، يجيب
1: أنت كرمك ها؟
2: أنت ولا في تكاليف، ممنوع من التكاليف الزايدة. يجيب كبدة، يجيب دعدس، يجيب أحيانا بعضهم يجهزها وهو في البيت مجهزينها أهله، وأحيانا شخص يقول لا والله أنا علي اليوم علي الغداء والفطور، إذا أنا أغديكم برا في مطعم. أنا راحت.
1: واضح، يعني أنت أبو محمد مع القطة اليوم تراها حل الأمثل.
2: أكيد، ولا بدون قطة دائما إيش تلقى كريم وهو محلته مادية.
1: طيب.
2: عادية تلقى تاجر ثري موجود وبخيل، فيصير الثقل على دائما على الكريم وعلى وش ذنبه يعني.
1: واضح. يعطيك العافية أبو محمد، شكرا لك.
2: يا مرحبا، يا هلا وسهلا.
0: ونروح العاصم، حياك الله.
3: الله يحييك.
0: يا هلا ومرحبا. اهلا وسهلا، حياك الله.
3: اخباركم طيبين ان شاء الله.
0: يا هلا ومرحبا، بخير، جعلك بخير، تفضل يا عاصم.
3: الحمد لله. والله انا مع القطه اكيد، ما فيها كلام. الطلعات الشبابيه بالذات يعني اول شيء انه حتى لا يكون في ظلم لحد على الثاني، يعني يجيك صح. واحد بعضهم والله ينحرج يعني صراحه، يقوم بالطلعه كلها ما عنده مشكله، وزي ما قال اخوي قبل شوي يقول بعضهم والله حتى لو حالته مادية على قد لا سبحان الله فيه كرم. فالقط طبعا انا ترى عندي خبره في القطات، انا دائما في الطلعات انا اللي امسك القطه.
0: وش السلبيات في الموضوع؟ أيوة. طيب
3: السلبيات طال عمرك واجد، اهم شيء لكن لازم يصير فيه اتفاق على القطه وعلى كل شيء بدري يعني. انا دائما اقول انت مسوي شيخ علينا، انت ما ادري ايش، اقول لهم يا شباب لازم نجتمع. لازم نجتمع، ترانا احنا القطة هذه بنجيب فيها عزبتنا كاملة، ترانا بنجيب فيها الفطور الغداء والعشاء. ترى يا شباب القطة هذه ما يدخل فيها دخان، ما يدخل فيها شيشة، ما شيشة هذه ما لنا شغل.
0: ايه بس ان هذه الاشياء
3: يعني يحاسب عن عمره،
0: استخدامات شخصية يعني ما لها دخل في القطة. طيب يا عاصم الله يعطيك العافية، يومك جميل ان شاء الله.
3: الله يعافيك. الله يعافيك.

0: عبادي حياك الله.
1: يا هلا الله يبقيك يا حبيبي.
0: شلونك يا عبادي؟
1: بخير ونعم الحمد لله ونشكره.
0: عبادي انت مع القطة ولا ضدها؟ وايش سلبياتها وايش ايجابياتها؟
1: القطه طبعا. حلو. الموضوع يعتمد على الموقف نفسه بشكل عام. يعني احيانا يكون عندك مثلا صديق انت تعرف انه ظروفه الماليه اقل منك او مسؤولياته اكثر منك، فممكن في الحاله هذه انه يختلف الموضوع، لكن بشكل عام القطه مناسبه للجميع بحكم انها يعني تجزئ المسؤوليه وتجزئ الحمل على كل شخص.
0: يعني اريح اليوم
1: بغض النظر عن وضع. ايوه اريح لكل شخص بغض النظر عن وضعه المالي.
0: طيب قد مسكت قطه من قبل؟
1: لا انا ما امسك قطه والله للامانه. انا يعني انا هذه مسؤوليه انا ما اقدر اتحملها ابدا.
0: انا ادفع بس. ها
1: ايوه انا ادفع بس، وبس اراقب الوضع لانه تعرف يكون في اختلاسات ماليه احيانا.
2: اختلاسات ايش؟ حلو.
0: ايش الطريقه اللي تراقب فيها طيب؟
1: اجمع الفواتير، يعني تقدر تقول مدقق مالي، ماني محاسب، المحاسب واحد ثاني من الشباب.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا لك يا عبادي.
1: الله يعافيك.
0: لا زالت الثقه معدومه بين الشباب، يعني حتى لو كانوا اصدقاء.
2: نفس الفكره اللي قلتها لك في البدايه، ان يطلع لك لازم واحد كذا يقول هذا كم وهذا ليش ما انشرى وهذا ليه المبلغ كذا كثير والى اخره.
0: هذا هو المدقق.
2: من معنا يا محمد؟ عبد الله. طيب خلي جهز عبد الله على ما يجي عبد الله موضوع عبدالله. القطة. يلا يا عبد الله حياك.
3: يا هلا.
2: يا هلا تفضل.
3: هذا برنامج؟
2: اي نعم نعم انت معانا على الهواء، تفضل يا عبد الله.
3: الله يعطيكم العافيه والعافيه.
2: وياك يا رب، تفضل.
3: اليوم اللي شفناه الحلقه عن القطة.
2: ايوه عن القطة.
3: اي نعم. والله شوف انا اللي يكون اول شرط اخر نور.
2: حلو.
3: تمام. فالقطة اصلا ملزومة على كل واحد.
2: يا سلام.
3: وفي كل طلعة.
2: حلو. يعني لازم ضروري انها تكون موجودة وتتفقون عليها من قبل.
3: ايه نعم صحيح.
2: طب ايش سلبيات الموضوع؟
3: سلبيات والله اذا واحد اعتمد على نفسه. يعني مثلا اذا طلعنا مثلا يعني لو طلع مجموعة من الشباب او مجموعة من البنات خلاص يكون عندهم واحد او واحدة مخصصة للقطة، خلاص انا اعتقد ان نحط القطه هذه للشخص المعين.
2: حلو.
3: هو اللي يجمعها وهو اللي يتكفل فيها وهو اللي يسوي كل شيء.
2: يا سلام يا سلام.
3: خلاص انه عارف الموضوع وعارف يعني يكون له عنده خبره في السفر.
2: ممتاز ممتاز.
3: غير التذكره حق الطيران هذه.
2: ايه؟
3: الاخ اللي كان معاكم في هذا المذيع اسمه والله نعم.
0: رائد.
3: حياك الله اخوي رائد.
0: هلا يا حبيبي.
3: يعني قال كلمه حلوه انه التذكره السفر تكون خارج الموضوع.
0: افهم. أيوة. افهم جوكم، انا عارف ايش تبون.
2: أيوة. انتم متفقين مع بعض
0: شوي يعني.
2: يعني
3: طيب التذكره هذه خاصه، خلاص التذكره هذه تكون خاصه يعني خاصه لكل واحد.
2: الله يعطيك العافيه يا عبد الله، يومك جميل ان شاء الله. شكرا لك.
3: يا مرحبا.
2: يا هلا.
0: اتفقوا الجميع على انه القطه ضروريه جدا. تهاني.
2: الى الان
0: كل الاتفاق انه القطه ضروريه.
2: انا ابي هذا اللي يجي دائما كذا يطلع يخرب موضوع القطه. هو يجي يعلمنا وجهه نظره.
0: شوفي ترى المدقق المالي خرب شوي على الموضوع. يعني هذا اللي طلع اللي احنا كنا نبحث عنه
2: عشان اختلاسات.
0: احنا بنسمع انتم وجهه نظركم، هل انت مع القطه ولا لا؟ وابي اسمع على الاقل لو تجربه سابقه لكم على 011 40 5 3. أنا دائما أقول 011 بس أنت قاعد تقول 011.
2: أيه.
0: قاعد أحاول أحفظها.
2: ليه؟ لأنك أحيانا أنت تتكلم يعني 011 هذه طبعا إضافة الواحد الثاني هذه.
0: أوكي.
2: ما متعودين أن الرياض 01 صح؟
0: إيش البعد اللي عندك؟
2: شفت شلون؟
0: طيب عطنا أحمد. حياك الله يا أحمد.
4: ألو.
0: حياك الله يا أحمد، تفضل.
4: مساك الله بالخير.
0: بالنور والعافية، شلونك يا أحمد؟
4: نص ساعة أنا أحاول.
0: حظنا زين اللي سمعنا صوتك.
4: ما عارفني الحظ، الله يحفظك.
0: شلونك؟ شو رأيك في موضوع القطة؟
4: والله القطة زينة يا أخي، إذا فيها رجال صح صاحيين أحسن شيء القطة دي. يعني في السفر لمكة يعني عمرة أو كشتة برا أو يعني في العمل يعني شاهي قهوة أكل.
0: طيب وإذا ما كان فيها أحد صاحي؟
4: لكن في ناس يعني
0: ها
4: يتمردون
0: كيف؟
4: يعني يجيب أعضار وكذا
0: ما يبي قط.
4: يعني وقت القطة يقول لك والله عندي ظرف عندي مدريش
2: أو طيب. هذا أنا ما أستخدمه.
4: قل له والله القطة هي أحسن شيء.
0: طيب يا أحمد يعطيك العافية شكرا لك.
4: الله يحفظكم. شكرا لك. حياك الله. تمام.
2: جملة أنا بتشترون شيء أنا ما أكله هذه
0: ما أحب هذه
2: أكرهها.
0: تلقى أول واحد على الصحن
2: بالضبط. إبراهيم
5: مساء الخير لك سادة تهاني والأخوي رايد الله يحفظكم.
2: يا هلا ومرحبا حياك الله يا إبراهيم تفضل.
5: موضوعكم جميل حقيقة. أنا من وجهة نظر لي أنه القطة هي الأفضل حقيقة لأن فيها أبعاد فيها فوائد كثيرة جدا من أهمها التكافل بين الأحباب والأخوة.

0: صحيح.
1: الشيء الآخر أنها تحدد بميزانية تقديرية وليس هناك ميزانية مفتوحة.
0: ممتاز.
1: حقق استدامة الطلعات، يعني إذا طلع فيها ميزانية يتشجع كثير من الصحبة والأخوة والأخوان أنهم يطلعوا، لكن إذا كان يعني بالفزع أو كذا حين تكون يعني ثقيلة على أشخاص وتحرج
0: صح.
1: أشخاص
0: صح بالضبط.
1: هناك أيضا تحقق الرضا للجميع وتمنع الحرج.
0: إيش سلبياتها طيب؟
1: سلبياتها؟ أعتقد أنه إذا سلبياتها أنها تحدد وتقدر ما تكون مفتوحة وأن تعطى لمن لديه إدارة مالية حكيمة.
0: حلو ممتاز.
1: إيه. لكن بالعكس أنا أرى أنها تحقق استدامة الطلعات وأيضا هذا وتعطي أيضا بعد عن الطلعات الأخرى. هذه أيضا أحيانا تحقق لك طلعات أخرى، يبقى ميزانية تحط رصيد والرصيد هذا يشجع لطلعات أخرى أيضا.
0: يا سلام، الله يعطيك العافية إبراهيم، شكرا جزيلا لك.
1: الله يحفظكم.
0: يا هلا ومرحبا.
2: حياك الله يا محمد.
3: حياك الله طال عمرك.
2: شلونك يا بعدي؟
3: الله يطول عمرك ويبارك فيه
2: محمد. ايش رايك موضوع القطه يا محمد، مع ولا ضد؟
3: والله انا مع القطه اذا كانت بين يعني مجموعه، والقطه تختلف من مجموعه الى مجموعه ومن مكان الى مكان.
2: طيب عطني ايش الفرق؟
3: صراحه يكون المجموعه لها شخص يسمى الامير.
2: امير الرحله.
3: امير الرحله. شيء طبيعي.
2: أكثر شيء ممكن يغريني عشان أمسك القطة ترى على فكرة. تفضل.
3: لا والله صراحة، فإذا كانوا في البر أمير الرحلة هذه هو المتصرف، ولكن أحيانا يكون فيه عامل أو شخص آخر يكون الفطور أو الغداء أو العشاء هو اللي يسويه.
2: حلو.
3: هذا أحيانا يخلون قطته 50% علشان هذا المجهود.
2: اوكي.
3: اللي يقوم فيه في رحلة البر.
2: اوكي. على حسب مهاراتك يعني.
3: سم؟
2: على حسب مهاراتك يعني.
3: ايوه طبعا.
2: حلو.
3: هم ينتقون واحد يعني يكون طباخ يعني ما له مثيل صراحة عشان يريحهم، يريح مجموعة، هذا له جهد، والجهد هذا يحسب طال عمره 50% من الدفع.
2: حلو بالتباق المجموعة يعني.
3: نعم.
2: والله حلو التكنيك ذا.
3: إنما في المدينة لها وضع آخر.
2: حلو.
3: يكون القطة مثلا على مجموعة الأشخاص يتشاورون في الفندق مثلا أو في المطعم، أو يكون بينهم يعني شور يعني.
2: يعني يبقى الشخص اللي ماسك القطة هو بس فقط أداة يدفع فيها، ولكن أيوة الراي بالاتفاق.
3: نعم الراي بالاتفاق.
2: طيب مؤكد. طيب قبل أختم معك، إيش سلبيات القطة؟
3: والله ما لها سلبيات القطة، بالعكس يعني كل واحد يشيل الثاني، وإذا كان المجموعة متفاهمين اللي ينقص من الثاني كمله الأول أو الأول يكمل الثاني، فهم كملون بعض.
2: طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
0: والله جاب اقتراح جديد الصديق مرة. يعني وهذا يعتبر خصوصا دائما المسؤول المالي يعني في الرحلة يفيده هذا الموضوع ويشجعه على أساس حلوة. أنه يمسك المبلغ وكمان يكون فيها تلافي الاختلاسات يعني.
2: هذا هو.
0: طيب
2: وفكرة الخصم 50% بعد عندهم عرض جيد.
0: بالضبط هذا هو، يعني أنت كذا كذا يعني مجهودك رايح فعلا، وتعب واتصالات وكل حاجة مو معقولة على ولا شيء، لازم
2: صح
0: يصير في كذا تنازل شوي.
2: قروب ومحبيتها صراحة.
0: إذن اليوم موضوعنا عن القطة، وش رايكم فيها؟ تعتمدونها ولا لا؟ وإيش سلبياتها وإيجابياتها؟ شاركونا على 011 40 5 3.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب بالجميع في برنامج هو بلادي، ونرجع نذكركم بموضوعنا اليوم. نتحدث فيه عن القطة وسلبيات وإيجابيات القطة، وإيش الأشياء اللي تدخل في القطة وإيش الأشياء اللي ما تدخل في موضوع القطة. شاركونا على 011-40-5-3. ما زلنا طبعا في ساعة المستمعين والمستمعات اللي ننتظر فيها آراءكم حول موضوع حلقتنا اليوم. عبد الرحمن،
1: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أشكركم على إذاعتكم الحلوة الجميلة.
0: الله يعطيك العافية عبد الرحمن، تفضل.
1: ومن ناحية القطة شيء ضروري.
0: ايه؟
1: أنا يمكن عمري في 60، ما هي ناس كبار وصغير.
0: ايه؟
1: وصغار، ولكن ماشي يمكن مدة 5 سنين أو أكبر.
0: ما شاء الله.
1: فالتفاعل وضحك وأناسة، وعارفين واحد يقوم بالقطة واحد يقوم فيها.
0: ايه؟
1: ولا خلاص خلصنا من كان سوينا عشاء أو ذبيحة أو شيء أو ثاني، كم القطة؟ قال على القطة كل واحد عليه كذا وكذا.
0: أيوة.
1: نتفعل ومستمرين على الحال يمكن لنا 8 سنين أو أكثر.
0: ما شاء الله تبارك الله، حلو. طب ايش الشيء اللي مو حلو في القطة؟
1: والله الشيء مثلا عندنا 2 يحبون يطبخون، تناسوا في الطبخ. في واحد منهم يمكن يخوش الطبخة شوي كذا، يجودها ماي ويكثرها. يقول له انت ما تعرف تطبخ، انت ما تروي. هذا اللي يشين على وحنا انا بس مكاله ناكل ونمشي.
0: طيب، يعطيك العافيه عبد الرحمن، يعطيك الصحه والعافيه. شكرا لك.
1: الله
0: يعطيكم
1: العافيه، مشكورين.
0: يا هلا ومرحبا. معنا ريان، حياك الله.
2: هلا، حياك

0: اهلا وسهلا.
1: حبيت امسي عليك استاذه هاني والاستاذ رايد.
0: الله يحييك، يا هلا ومرحبا فيك. هاي ريان، عطنا رايك.
1: انا رايي الصراحه بالقطبه، يعني اذا هي طلعات صراحات كذا، رايي انها تكون كل يوم على شخص افضل من القطبات، لاني انسان انا الصراحه في القطبات نوع ما كسول، يعني انسى احول.
0: تنسى تحول تنسى ولا تتناسى يا ريان؟
1: لا لا انسى.
0: لان في عندنا كذا شخصيه دائم يكون موجود في القطات.
1: اي فانا اقترح انها تكون كل يوم على شخص، تكون افضل.
0: طيب كل يوم على شخص يمكن ما في كل يوم يعني، اوكي، واليوم سعر او الشيء اللي بيندفع اليوم غير اللي بيندفع بكره.
1: اي صحيح، اتفق معك في الشيء هذا، بس اذا طلعت صراحات كعشاء كل يوم.
0: إيه. اوكي تمام. طيب وبالسفر، قد سافرت قطة ولا لا؟
1: لا لا الصراحة
0: لا. طيب يا ريان، يومك جميل، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. يا هلا.

طيب على ما يجهز اتصالنا نرجع نذكركم موضوعنا اليوم، موضوع القطة، أنتم مع أو ضد، وإيش الإيجابيات والسلبيات خصوصا في موضوع السفر؟ شاركونا بأراكم على 011 40 5 3.

0: يا أبو هاني حياك الله.
1: الله يحييك، مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا، مساء النور.
1: مساء الأمطار، مساء الأجواء الحلوة في رجال ألمع منطقة عسير.
0: ما شاء الله، الله يهنيكم، بس ما لداعي، خلاص أنت قول بس أنا من رجال ألمع وخلصنا، ما يحتاج.
1: أمطار عندنا نحمد الله، يا بس ما ودنا بالأصحاب والناس الطيبين يشاركونا في هذه الأجواء الحلوة.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، الله يهنيكم ويديمها نعمة عليكم يا رب.
1: كيف حالك يا أستاذة هاني؟
0: بخير، جعلك بخير يا أبو هاني.
1: أنت تغيرين في كل مرة، هنا ما عودتينا على صباح المملكة.
0: خلاص ما عاد في صباح من بعد رمضان، أنا مسائية تحولت.
1: قلبت الموجة.
0: أي خلاص، لازم تتعودون كذا على صوتي في أوقات ثانية غير الصباح.
1: الله يحفظكم إن شاء الله ويوفقكم، والله إننا نستانس فيكم، يشهد الله.
0: الله يسعدك يا أبو هاني.
1: أدمنا على الإذاعة هذه صراحة. كيف يا أستاذ إبراهيم؟
0: إبراهيم رائد، بس رائد مو موجود معي بالأستوديو.
1: بالله رائد أبو رائد ولا إبراهيم؟
0: رائد
1: صحيح. الله يحفظك، أنت توفي وتكفين، الله يحفظك.
0: الله يحفظك. طيب يا أبو هاني يلا شاركنا.
1: الله يحييك. طبعا موضوع القطات،
0: إيه
1: القطات هذه حقيقة إنها شيء جميل جدا جدا جدا.
0: أيوة.
1: وتبعد الإحراج من واحد يقدم ولا يسوي كذا وأنا عندي ولا ما عندي، لا يخلي الواحد حر في الطلعة ذي، في الأمور صح. هذه يعني يتكلم وهو رأسه مرفوع، يعني ما لحد فضل على أحد.
0: يا سلام، حلو.
1: هذا القطة هي يعني صراحة يعني إيجابية جدا، لكن أنا من الرأي اللي أنا أراه وهذا اللي نمشي عليه الآن، إن شخص من المجموعة يقدم المبلغ ثم بعد ما ننتهي من الجمعة ومن الطبخة ومن الأمور هذه نقط المبلغ بالتساوي.
0: حلو، ممتاز.
1: ايوه، لان يعني القطه كذا يمكن تزيد يمكن تنقص،
0: صح.
1: اذا اقترحوا على انها مبلغ كذا كذا يمكن يزيد يمكن ينقص، فلا حنا نكلف شخص معين على انه ياتي بالاغراض ويجمع الامور هذه، وبعد ما ننتهي ونسمر وناخذ راحتنا نقط المبلغ على كل واحد،
0: نقسمه
1: تقسيم. هذا هو، وهي إيجابية جدا جدا، ما فيها سلبيات. أنا أرى إن السلبيات يعني قليلة جدا في هذا الموضوع.
0: ممتاز.
1: نعم.
0: يعطيك العافية أبو هاني، والله يهنيكم بالأمطار إن شاء الله.
1: الله يحفظك، تحياتي لك يا أستاذ ثاني.
0: شكرا لك. محمد حياك الله.
2: اهلا أستاذ ثاني، حياكم الله، كيف حالكم؟
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا أخي محمد، تفضل.
2: الله يحفظك. والله القطة مية مية، بالعكس جميلة جدا وممتازة.
0: طيب إيش مشاكلها ولا ما صار لك موقف معها؟
2: والله مشاكلها إذا في أحد يفرض منها.
0: إيه هذه.
2: لكن على حسب الناس، يعني اللي معك بالقطية ترى أحيانا يكون معك ناس يعني أنت مختاره، يعني فبعضهم نعفيه من القطة زي ما قال أحد المتصلين، نعم إذا كان يعني يقوم يشتري ويجيب ويسوي كذا معفى أصلا.
0: المفروض صح.
2: ما ومع السفر بعد يمكن حصل إذا ساهر ولا شيء بعد، ومن ضمنها بعد الله يطول عمارك إذا في وفاة ولا شيء تكون في بعض قطية بعد.
0: يا سلام. طيب يا محمد، السؤال اللي بقول لك الحين، سافرت قطة ولا لا؟
2: أي كثير.
0: حلو، ممتاز، ما صارت مشاكل؟
2: لا.
0: تكت؟
2: لا لا ما في أبد، ما قلت في شيطان كبير شوي بس من يسرك
0: حنا. طيب يا محمد الله يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا ومرحبا فيك. طيب مستمعينا، ما زلنا نتحدث في موضوع القطة وإيجابياتها وسلبياتها على 011 40 53. نروح الفاصل وراجع لكم.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

وجهان للميكروفون، برنامج من إعداد وتقديم حسن التركي وإبراهيم الصبعوب. يشارك في تقديم هذه الحلقة محمد العوض. وجهان للميكروفون من إخراج محمد عيد الشيباني.

0: إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم معنا إلى لقاء جديد من برنامج وجهاني للميكروفون، ونود في مستهل هذه الحلقة أن نقول لكم ملاحظة بسيطة أرجو أن تتقبلوها بصدر رحب، وهي أننا من خلال الساعة الكاملة التي سنقضيها معكم هذه الليلة لا نريد أن نكون معلمين ولا موجهين، ولكننا فقط نود أن نكون معكم مذكرين ببعض الحقائق التي لا شك أن أغلبكم يعرفها ويعرف أبعادها. فقط نريد أن نذكر ونريد أن تشاركونا حينما نذكركم ببعض المعلومات بمسؤولية ما سيطرح عليكم في سهرة هذه الليلة.
1: في الواقع نحن نستضيف في حلقة هذه الليلة أيها السادة العميد إبراهيم علي الميمان مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة. نغوص في أعماق العميد إبراهيم من خلال عمله ومن خلال حياته الشخصية، حياته اليومية، تعامله مع الأشياء في هذه الحياة. نرحب بداية بضيفنا الكريم.
2: أهلا وسهلا،
1: حياك الله. في الواقع نشكر لك استجابتك دعوة البرنامج ونحن نسجل هذا اللقاء في الإذاعة، فنرجو إن شاء الله أن نصل من خلال هذا اللقاء بما يرجوه المستمع ويطمح إليه من معلومات قد تفيده، وقد نحقق الهدف الذي أشار إليه الزميل إبراهيم وهو التذكير في مجال مكافحة المخدرات وفي مجالات عديدة في الحياة
2: إن شاء الله.
0: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، هذا الاسم ماذا يعني؟
2: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعتبر في واقع الأمر إحدى أجهزة المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية، وهذه الإدارة تختص بمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية. وكما تعلم الإدارة العامة للمكافحة تقع في مدينة الرياض ولها فروع في نواحي متعددة من المملكة العربية السعودية، تصل إلى 35 إدارة وفرع، ومهمتها التحري والمتابعة والبحث عن مهربي ومروجي المخدرات ومستعمليها في المملكة العربية السعودية.
1: عفوا، كانت الأعمال المنوطة بإدارة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قديما منذ سنوات تقريبا تمارس، إذا صح هذا التعبير، بشكل خفي للتعرف على مصادر ترويج المخدرات وتموين المتعاطين لهذا الداء. الآن تقريبا تغيرت النظرة وأصبحت المسؤولية ليست على عاتق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فحسب، بل حتى المواطنين والمسؤولين كلهم في موقعه مسؤول عن هذه الناحية.
2: لا شك أن المملكة العربية السعودية قبل 20 سنة لم تعرف المخدرات إلا في المجال الطبي فقط لا غير. ومع الانفتاح والتطور السريع للمملكة العربية السعودية وقدوم الوافدين وسفر الإخوة المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية، نشأ عن ذلك تسرب وتهريب المواد المخدرة للمملكة العربية السعودية، مما أثار انتباه المسؤولين، فأدى الأمر إلى أن تتضافر كافة الجهود وكافة الجهات في مكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها، لأن الغالبية من الناس وخاصة الآباء والأمهات والأخوان لا يعرفون شيء عن المخدرات بطبيعة الحال، وهذا ناتج عن الفطرة الإسلامية التي فطر الناس عليها. ولهذا رأى المسؤولين أن يقوموا بنشر التوعية بأضرار المخدرات، الأمر الذي أدى إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وهذه اللجنة مكونة من جميع الجهات المعنية، منها وزارة المعارف، وزارة التعليم العالي، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الداخلية، وهيئة الأمر بالمعروف، وزارة الصحة، ووزارة العمل، ومركز أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية. ولا شك أن التوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وضع النقط على الحروف لمساهمة جميع وسائل الإعلام في مكافحة المخدرات مجتمعة، للتعريف بأضرارها وابتعاد الناس عن التعامل بها.
0: لعل بعض الإخوة المستمعين يلاحظون أننا في الفترة الأخيرة يعني تم عملية تكثيف الحملة الإعلامية على المخدرات، ربما يتبادر إلى الأذهان أو أذهان البعض أن هذا التكثيف أيضا مرتبط بارتفاع مستواها.
2: لا يعني ذلك أن هناك الحقيقة خوف من وجود المخدرات في المملكة العربية السعودية، فإحصائياتنا وإحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى أن المملكة العربية السعودية من أقل دول العالم في وجود المخدرات، ويرجع ذلك إلى عدة أمور الحقيقة، منها الوازع الديني ولدي الأخوة المواطنين، وكذلك

0: تماسك الأسرة وتكاتفها ومراقبة الآباء والأمهات لأبنائهم وعدم إقبال المواطن السعودي على عملية تهريب المخدرات وترويج المخدرات، لأنه كما تعلم أنه نسبة كبيرة من المروجين والمهربين هم من الأخوة الوافدين الذين يحاولون الإثراء السريع، وإن كان بعض الإخوة المواطنين من المتورطين فهم متورطين في مجال الاستعمال فقط. وأؤكد لك تمام التأكيد أن الإحصائيات لا زال مؤشرها منخفض، ولكن المقصود في ذلك هو تبصير الناس إلى مراقبة أولادهم وإلى ضرر المخدرات لئلا تستفحل ويرتفع المؤشر إلى أعلى.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

أيها الأصدقاء، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم معنا في لقاء متجدد عبر برنامجكم مجالس السمار. في هذه الحلقة نلتقي مع باقة مختارة من رسائلكم ومن مشاركاتكم، ثم جلسة فنية وشاعرية في زيارة قام بها البرنامج لأحد مجالس الفنانين.

مع رسائلكم. الصديق حسن صالح الجعيدي الرياض باعث برسالة ضمنها منوعات متفرقة، نختار منها هذا المقطع الشعري.

وأمام عيني الضفاف وحسنها، ومن الجمال وسحره إلهامي في مهرجان ساحر أحيا، وفي عين الحبيب وحسنه أنغامي. الليل في عيني فجر باسم، والحب ملء فؤادي المستهامي.

0: من العراق يقدم صديقنا في مجلس السمار عبد الكريم عبدان من محافظة بغداد جملة من المختارات.
1: الأخ عبد الكريم العبدان بعث بمجموعة كبيرة ومتنوعة من المختارات، بعضها طرف وبعضها مختارات شعرية. يقول في إحدى النكت: قال القاضي للمتهم قصير القامة: قل والله العظيم أقول الحق. المتهم: والله العظيم أقول الحق. القاضي: اسمك؟ المتهم: نخلة. القاضي: ابتدينا نكذب؟

0: وهذه جملة من الأقوال والتي بعث بها إلينا الصديق عبد الكريم العبدان لكي نثري بها ذاكرة المستمعين عن الخيرات:
1: خير سلاح المرء ما وقع،
0: خير الغنى القنوع،
1: خير الكلام ما قل ودل،
0: خير الأمور أحمدها مغبة،
1: خير البر عاجله.

0: أيها الأصدقاء، يدخل مجالس السمار إلى أحد المجالس الفنية الواقع الحقيقة. هذه زيارة تقبلها البرنامج وقدمها أحد الفنانين، ودخل البرنامج إلى هذا المجلس الفني العامر بالشعر وبالغناء وبالطرب. هذه الليلة نقضيها في مجلس نادر العواد. نادر العواد قد لا يكون غائبا عن ذاكرتكم، فهو شاعر وفنان وصاحب كلمات، ونريد أن ندخل هذه الليلة إلى أعماق ضيفنا. وقد حضر أيضا هذا المجلس أحد الشعراء، ما أدري هو بالصدفة جاء أو بدعوة من صديق، ما أدري بالضبط، إنما الحقيقة نتعرف هذه الليلة على ضيفينا الكريمين. الأخ الكريم
1: ناصر بن شنار.
0: ناصر بن شنار،
1: نعم.
0: الأخ ناصر تعرف طبعا نادر،
1: الله الله، صديق ورفيق من قديم وخو زي الأخو.
0: بينكم علاقة طبعا،
1: الله الله، شعر وفي الصداقة وفي الأخوة.
0: ايه، لو تعطينا بطاقة شخصية لك، يعني من مواليد كذا وفي أي منطقة مولود؟
1: أنا من الحريت، ناصر بن زيد بن شنار.
0: إيه؟
1: مواليد الحريت،
0: من مدينة الحريق.
1: الله الله،
0: آه.
1: مدينة الحريق.
0: من مواليد عام كم؟
1: والله العمر يمكن 50 سنة.
0: هتغني أنت ولا؟
1: لا والله ما غني، شاعر كذا بس.
0: إيه ما شاء الله، شاعر.
1: نعم.
0: إذا اجتمع الشعراء بالمجلس هذا.
1: حربي ورد. معك
0: الكثرة. معك الكثرة.
1: شعر في كل ناحية.
0: طيب الأخ نادر، أنا شايفك دندن على العود، ما أدري ناوي تغني ولا؟
1: والله
0: أنا ودي أقدم للمستمعين فكرة عنك موجزة قبل ما نغني وقبل ما نسوي شعر ونشيد.
2: أولا أنا أتشرف في زيارتكم لي في محلي، وثانيا أشكر حسن دعوتكم لي وتلبيتكم طلبي، وثالثا أشكر الإذاعة السعودية الذي أتاحت لكم هذه الفرصة حتى تزورون بيتي ومحلي.
0: لو قدمنا بطاقة شخصية للمستمعين عن ضيفنا.
2: أقدم بطاقتي طال عمرك، أنا نادر بن عواد بن فرج بن طالب آل نادر.
0: يكفي كذا يعني عشان ما نجيب ثمانية جدود. أيوة.
2: على أساس إني أبين. نعم. الواضح. هم يدرون إن ما يعرفون إلا نادر العواد، بزيد هال الأسماء الجديدة ذي عليهم.
0: طبعا يعني الموهبة اللي عندك أعتقد أنها شعر وفن.
2: والله أنا طال عمرك، أولا أنا شاعر ممكن صغير.
0: إيه؟
2: ولكن كاتب من شعري الله يغفر له والدي. لو أبين أني قلت كذا وكذا، ها؟ قالوا هذا من شعر أبوه.
0: أبوك يعني كان شاعر؟
2: أبوي شاعر، يعرفه هالرجال ناصر بن شنار من, من, من, من أصحابه الخاصين.
0: إيه ما شاء الله.
2: وأبوي شاعر، وكنت أنا شاعر، بس إني ما بين أنا الكلام اللي أنا أقوله ما بينه. لكن يوم مات أبوي وسمعوا الناس رثاي فيه، وسمعوا الناس كلامي، يعني دروا إني ما عاد لي أبوي يساعدني، ولا عاد لي أحد يقولون هذا شعر فلان.
0: خايفين من الأول إنه الوالد يساعدك في نظم الشعر.
2: وبعد ما مات أبوي الله يغفر له تبينت بالحاجات هذه، ما شاء الله يوفقك.
0: يعني تقريبا من كم سنة لك الهواية الفنية؟
2: أنا من الهواية الفنية من ناحية عزف الربابة، أنا من ناحية عزف الربابة وأنا كنت ب 12 سنة. قبل يموت الملك بسنة، الملك عبد العزيز الله يغفر له والوالدي.
0: ايه.
2: والمسلمين.
0: ايه.
2: وأنا عازف كنت ب 13 سنة أو ب 12 سنة.
0: الوالد كان له رغبة فنية.
2: إيه، الوالد كان يعزفها بس ما هو مثل يعني
0: هواية مجرد. ايه.
2: وأنا دخلت مع من هوايته.
0: ايه.
2: وبعدين عقب ما مني طال عمرك دليت عزف شيء يعني مثل هجيني، شيء خفيف مثل الهجيني. مثل هذا بصدفتي تصادفت بالمرحوم الله يغفر له والدين ووالديكم، المرحوم محمد بن صافي.
0: محمد بن صافي،
2: محمد بن صافي.
0: وش شهرته ذا؟
2: شهرته
1: صاحب الرباب.
0: صاحب الرباب
2: معروف يعني،
0: عشان نعرف المستمعين الحقيقة بأحد الفنانين.
2: صادفت به وأقوم وانفتن فيه، لأني تأثرت في عزفه، وحين يعني عزفي أنا على الربابة.
0: إيه؟
2: أول ما سجل هو في عام بذاعة الرياض، كانت بجدة في عام 81
0: قديم.
2: وعندما سجلت أنا كان مشرف الاستوديوهات بكر يونس،
0: يا الله يرحمه.
2: إيه الله يغفر له والديه. وبعد ما سجلت وارسلناها لجدة، كان يقدم برنامج البادية، الله المستعان، بعد وافوا على الحق مطلق الذيابي.
0: نعم.
2: وإلى جيت أنا بالإذاعة، إلى سمعوا صوتي بالإذاعة، قالوا هذا ما هذا ما هذا هذا بن صافي. يعني من تأثري فيه ومن تأثري بذا قالوا هذا بن صافي.
0: أي نعم.
2: يعني من شدة تأثري به.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
4: زمان أول يا ليت يعود.
3: الإذاعة زمان.

نصرخ نصرخ، نتعلق بحبال السحب المتهتكة، تلقينا في هاوية الدموع، نصرخ من جديد، نستجير بالصمت، نتلظى بفساحته، يلقينا إلى

الجن يطلق موجه. الشرح بينهما يضرجنا بالدموع، البوح صعب، البوح صعب في مآتم الوقت. والذكرى تفتق الآهات، تكسر إيقاع المشية. عواصف الروح تزأر، جمر الرحيل يترمد. اللوعة تكشف تاريخها الواهن المغبون. نتمنى العودة، نتمنى العودة ولو على جناح رصاصة إلى المرافئ القديمة، حيث النخيل تتزين بأحلام المغيب، لنتحر الدمع الماجن الذي يعيث في الطلوع الهشة، ونرمم الوعد المكسور.

0: أدخل مغارة الليل العانس، أدخل مغارة الليل العانس، ينهرني الظلام فيرن دمي بالخوف، يزلزلني الصمت المرتعش تحت أقدامي، وفجأة تنهمر جداول النور، تجرف غثاء الليل، تنكسر رعونة الأرض الخشنة، ينساب المحراث في أحشائها الولود، تطل أعناق البذور سائلة ربها كرامة الغيث، وعندما تغيب الشمس تشتعل وجوه أبنائي بأجمل المصابيح، بأقوى النيران التي أطهو عليها آمال غدي.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويا هلاكم
3: عزمنا.

0: النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: قهوة الصباح.
2: الكلمة الطيبة التي تبني جسورا من الأمل، صباح الحروف التي تداوي جراحا لم نكن نعلم بوجودها، صباح العبارات الصغيرة التي قد تبدو عادية لكنها في قلب شخص ما قد تكون الفرق بين أن ينهار أو أن يكمل. في هذا العالم المستحم، الناس لا يحملون فقط حقائبهم وأعمالهم ومواعيدهم، الناس يحملون داخلهم أشياء كثيرة لا يراها أحد. هناك من يمشي وهو يخفي حزنا، ومن يبتسم وهو متعب، ومن يضحك وهو يحتاج من يقول له أنا أراك، أنا أشعر بك، أنا أقدر تعبك. أحياناً كل ما يحتاج الإنسان له ليس حلاً لمشكلته، ولا مالاً ولا هدية كبيرة. أحياناً يحتاج كلمة فقط، كلمة حقيقية صادقة تخرج من القلب وتصل إلى القلب. الكلمات ليست مجرد حروف تقال ثم تختفي، الكلمات تعيش فينا أكثر مما نتخيل. هناك كلمات سمعناها ونحن أطفال وما زلنا نحمل أثرها إلى اليوم، كلمة مدح جعلتنا نؤمن بأنفسنا، أو كلمة قاسية ظلت تسكن فينا سنوات طويلة. قد ينسى الإنسان مواقف كثيرة، لكنه نادرا ما ينسى كيف كان شعوره بسبب كلمة قيلت له. يقولون إن الكلمة مثل السهم، إذا خرجت لا تعود، لذلك نحن مسؤولون عن الكلمات التي نقولها، لأننا لا نعرف أين ستستقر. قد تخرج منك كلمة عابرة لكنها تبقى في قلب شخص سنوات، وقد تخرج منك عبارة بسيطة لكنها تكون سبباً في شفاء شيء عميق. من أجمل الأشياء التي يمكن أن نفعلها في حياتنا أن نجبر الخواطر. جبر الخواطر ليس دائما شيئا عظيما ولا مكلفا، أحيانا جبر الخاطر يكون في كلمة، في رسالة قصيرة، في دعوة صادقة، في سؤال بسيط كيف حالك اليوم، في ملاحظة جميلة تقولها لشخص لم يسمع شيئا لطيفا منذ فترة طويلة. الكلمة الجميلة ليست ضعفاً، وليست مجاملة زائدة، وليس

شيئا ثانويا. الكلمة الجميلة قوة، لأنها تزرع أملا وتعيد روحا وتخفف ألما وتفتح بابا مغلقا. بعض الناس يظنون أن القوة في الصرامة وفي القسوة وفي الكلام الجاف، لكن الحقيقة أن أقوى الناس هم الذين يعرفون كيف يكونون لطفاء في هذا العالم القاسي. تخيلوا لو أن كل واحد منا قرر أن يجعل شخصا واحدا أفضل بكلمة، ماذا سيحدث؟ لو أن كل إنسان قال كلمة جميلة لعائلته أو لأصدقائه أو لزملائه أو حتى لشخص غريب قابله في الطريق، كم سيكون العالم أخف؟ كم سيكون الناس أهدأ؟ كم من قلب سينجو من الحزن لو سمع كلمة في الوقت المناسب؟ لا تبخلوا بالكلمة الجميلة، قولوا لمن تحبون أنكم تحبونهم، امدحوا من يستحق المدح، اشكروا من يتعب لأجلكم، اسألوا عن الذين غابوا. قد تكون كلمة منك اليوم هي الكلمة التي يحتاجها شخص حتى يكمل يوم. كونوا رسل سعادة بكلماتكم، لأن الكلمة الطيبة لا تكلف شيئا لكنها قد تعني كل شيء.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: صوت من المستقبل.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة قمر حامد نايتا، أستاذ مساعد في كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، باحثة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، شابة سعودية تؤمن بأن لكل فكرة فرصة لتصبح إنجاز إذا وجد الشغف والإصرار والقوة. بداية بدأت رحلتي مع فكرة أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي في عام 2025، عندما لاحظنا تحديا حقيقيا في مجال المراقبة المستمرة للمرأة الحامل. بداية الفكرة ظهرت من مشكلة شخصية عند تعرض أحد أفراد العائلة إلى نقص في السائل الأمنيوسي، مما أدى إلى ولادة مبكرة. عشنا خلال فترة الحمل مراقبات مستمرة، قلق وهلع من زيارات المستشفى أكثر من مرة، وفي كل مرة كنا نزور فيها المستشفى كنا نجد العديد من النساء اللي بتواجه نفس المشكلة. فهنا بدينا نفكر أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي، ليش ما نحن نشوف جهاز يغني عن الزيارات المتكررة والمتباعدة ما بين كل فحص من خلال الألتراساوند والفحص الآخر، بحيث أنه تقدر المرأة الحامل تستخدمه في المنزل وتطمن على نفسها، وبكده تقدر أنه يكون يعني في مراقبة مستمرة لحالة الأم وحالة الجنين، بحيث أنها تطور من الرعاية الصحية المنزلية. فحاولنا أنه نحن نوجد هذا الحل من خلال جهاز تلبسه المرأة الحامل. يكون هذا الجهاز محتوي على الحساسات بتقيس نسبة الأكسجين للطفل، ضربات الطفل، حركة الطفل إذا طبيعية أو غير طبيعية، انقباضات الرحم في حال وجود أي مؤثر للولادة المبكرة، أيضا نقص أو زيادة السائل الأمنيوسي، لأنه نقصه ممكن يؤدي إلى ولادات مبكرة وزيادته ممكن تؤدي إلى اختناق بالإضافة إلى. فهذا مهم. هذا الجهاز مربوط من خلال تطبيق في جهاز الامرأة المحمول، جوال او ايباد، وفي نفس الوقت مربوط في نظام المستشفى، بحيث انه في حالة المراقبة المستمرة اذا وجد هناك اي مشكلة فسوف يرسل تنبيه على جوال الام وتنبيه مفصل اكثر. سيستم المستشفى سوف يستطيع الدكتور عن بعد التدخل عن بعد من خلال انه يشوف كل امرأة ايش حالتها، حالة تقييمها المستمر. إذا وجد أنه في تنبيه لامرأتين أو ثلاثة في حالة خطورة، هذا رح يساعده أنه يقدر ينظم حجز الجدولة للألتراساوند، وبكده يكون الناس اللي لهم أولوية الناس اللي لهم خطورة بيكونوا في الأولوية. هذا حيساعد الضغط على المستشفيات أيضا بالنسبة للحجوزات، كده حيكون في ترتيب للناس اللي لها الأولوية، ثم الناس الأولوية المتوسطة، ثم الناس اللي أمورهم طبيعية. هذا لا يغني، هذا الجهاز لا يغني عن الألتراساوند الموجودة في المستشفى، هو مجرد مطور لها، أو نقدر نقول إنه هو حاجة متصلة لها بتساعد في الكشف عن المشاكل يعني بوقت أبكر. بدأنا بالفكرة الحمد لله في 2025 وطورناها إلى أن شاركنا فيها في عام 2026 في معرض جنيف الدولي، وحصلنا على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، وأصبح حلمنا واقع لأننا نحن حققنا نموذج جهاز صحي يساعد الإمرأة على الاطمئنان على حالتها وحالة الجنين، خصوصاً أنه هذا الجهاز حيفيد في المناطق النائية التي لا توجد فيها مستشفيات، وحتضطر الإمرأة أنها تقطع شوط كبير إلى أن تذهب إلى المستشفى في أماكن أخرى. طبعاً الطريق ما كان سهل، واجهنا العديد من التحديات. أبرز التحديات اللي واجهناها أنه كيف نقدر نصمم الجهاز بطريقة تمنع أو تسيطر على انتقال الالتهابات والبكتيريا. كما ذكرنا سابقاً أنه قلنا الجهاز ممكن يتلبس على بطن المرأة، طيب في حال أنه وجدت أكثر من امرأة حابة أنها تستخدم هذا الجهاز، فكيف نحن نقدر نسيطر أو نبعد اللي هي مشكلة انتقال العدوى، لأنه بيكون ملامس للجلد. ففي هذه الحالة نحن قدرنا أننا نفصل، وصلنا الحل أننا نحن نفصل الدائرة الكهربائية ونضمنها داخل قماش. القماش هذا بيلبس الحزام، فبكده تقدر أي امرأة تشتري حزام بديل وتستخدم نفس الدائرة الكهربائية لكن في الحزام في القماش الخاص فيها. فكده نحن نكون قدرنا أن نخلي الجهاز يستخدم لأكثر من مرة، ملتي يوز لأكثر من امرأة، مع السيطرة الالتهابات أو الأمراض المتنقلة. من هنا تعلمنا أنه كل تحدي هو فرصة للتطور. حاولنا أنه نحن نسقل مهاراتنا، حاولنا أنه نقرأ أكثر، حاولنا أننا نستفيد من بيئة الدعم والابتكار الموجودة في المملكة. دعم جامعة جدة لنا، وهذا كان له دور كبير في تجاوز هذه العقبات. في الختام أقول بكل فخر واعتزاز، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، نستلهم طموحنا من قيادتنا الحكيمة ونمضي بثقة نحو المستقبل.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

0: حين حلس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما لها. الحضارة تشهد
1: تاريخ. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السابعة صباحا في إذاعة الرياض. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يبحث مع مستشار الأمن القومي الهندي أمن الطاقة واستقرار إمداداتها. وزير الخارجية يبحث تطورات المنطقة مع نظرائه في إيطاليا وأسبانيا وألمانيا وأثيوبيا. تضامنا مع المملكة تنديد إقليمي ودولي واسع عقب تهديدات ميليشيا الحوثي. وفي الشأن المحلي، 31 مبادرة تدعم التعاون الاقتصادي بين المملكة وأمريكا عبر مجلس التجارة والاستثمار. المملكة وموريشيوس توقعان مذكرة تفاهم في الوقاية من الفساد ومكافحة الجرائم العابرة للحدود. الهيئة الملكية لمكة المكرمة تطلق حملة ذاكرة مكة لاستكشاف المواقع التاريخية. أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يونيو 2026. أموان تحقق المركز الثاني عالمياً في جائزة التواصل للرابطة الدولية لإدارة النفايات الصلبة. سابك وسير توقعان مذكرة لاستكشاف فرص التعاون في صناعة السيارات الكهربائية في المملكة. التجارة تطلق موسم تخفيضات 2026 ابتداء من أغسطس المقبل لمدة 3 أشهر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم هذا الصباح الأربعائي الصيفي الجميل اللي يوعد بقرب الويك اند للناس اللي تشتغل، الناس اللي معطلة ما لنا شغل فيها. وصباح الخير يا فهد.
1: صباح النور، صباح البهجة، صباح الورد، صباح السعادة، صباح الربوع المنكب الخميس. يا ساتر يا ساتر، من بيجينا في ضيوف؟ ها، بسم الله الرحمن الرحيم، الدنيا مرتبة مبخرة. صباحكم منكه بنكهة القهوة، ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل مليء بالطاقة الإيجابية والحيوية. واسمعني زين، لما أقول إيجابية وحيوية مو الإيجابية الفقاعة الوردية اللي أنت عايش فيها في اللالا لاند، لا، الإيجابية أن تكون متفائل فقط.
0: الأمل الزائف.
1: نعم، الأمل الزائف ذا خل على جنب. صباحكم جميل أينما كنتم وأينما حللتم، في سياراتي، في الطائرات، في الغواصات والسفن والقطارات والمترو كذلك. صباح يا أخي، ما أدري وش أقول لكم صراحة، ودي
0: من الصبح تحس إنه كذا الشمس مبتسمة لما أشرقت،
1: مشرزة.
0: صبرك معي شوي، الظهر
1: الساعة 10 برطمة.
0: لا ساعة
1: تبرطم لين توصل بيتك.
0: وصباح الخير من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي عد فقرات سعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا يخرج وحش الميكسر إبراهيم الصويان وملك الميكسر عبد العزيز الجربوع. معكم أنا بدرية خالد، وأيضا زميلي فهد الغامدي معكم من الآن وحتى العاشرة صباحا، بنكون معكم في فقرات متنوعة. فخلينا ننطلق في أول وقفات.
1: الله يكون بعمكم، يو. تحملونا تحملونا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس

0: واحدة ظهرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
5: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه، والان مع حاله الطقس لليوم حذر المركز الوطني للارصاد من استمرار فرص هطول الامطار الرعديه المصحوبه بزخات من البرد ورياح نشطه على اجزاء من مناطق مكه المكرمه والباحه وعسير وجازان ونجران اليوم الاربعاء، مع بقاء الاجواء شديده الحراره على اجزاء من المنطقه الشرقيه ومنطقتي الرياض والمدينه المنوره. وأوضح المركز أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ستؤثر كذلك في أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة. وكشف المركز عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على النحو الآتي: 47 درجة مئوية في الدمام و46 درجة مئوية في كل من المدينة المنورة وبريدة، و45 درجة في الرياض، فيما تصل إلى 41 درجة في مكة المكرمة، و40 درجة مئوية في نجران وسكاكة.

0: ووصلنا لسؤال حلقتنا اللي من خلاله نسمع أصواتكم، نسمع تجاربكم، نسمع خبراتكم على 011-40-53. واليوم عندنا سؤال حلقة كده تحسوا داخل الأسرة في المنزل. يعني أول كانت الأسر تحرص أنه أطفالها يتعلمون اللغة الأم أولاً، اللغة العربية أولاً لابد أنه يتعلمها. بعد كذا لما يكبر شوي الولد يبدون يعلمون لغة أخرى، لغة أخرى بوصفها أنها يعني لغة أخرى مثلاً زي الإنجليزية، بوصفها أنها نافذة على العالم وتمكنك من أنك مثلاً أطفالهم ممكن أنهم يتعلمون ثقافات أخرى، يتعلمون علوم أخرى، يزيدون من هذا الوعي اللي عندهم. فإذاً نلقى أنه أطفال وجود لغة أخرى لدى الطفل هذا الشيء ممكن يخليه يعني نافذة تنفتح على العالم. لكن اللي صرنا نشوفه الآن أنه من أول ما يصحي يعني يفهم الطفل يتعلم لغة غير لغته الأصلية، غير لغته العربية، بحكم أنه يتحدث مع مثلا الناني، مثلا بحكم أنه يدخل مثلا مدارس تتحدث اللغة الإنجليزية، فيصير هذا جزء من حياة الطفل، فيصير الأولوية للغة الأجنبية أكثر من لغته الأم. وهنا يصير عند الطفل ينمو عنده اللي هي الصعوبة في التعبير بلغته الخاصة، فما يصير يعني دماغه يشتغل باللغة الأجنبية، ما يصير ما يقدر يجمع الكلمات الخاصة بلغة الأم، فتلقى عنده مشكلة خاصة لما يصير فيه مجالس رجال
1: عربي مأنجلز
0: مأنجلز، فيقعد كلمة عربي كلمة إنجليزي، ما يصير فيه ناس كبار وفيه ناس
1: صغير نتفة ماما دوم وانا دوينك شاي الله يرحم
0: لا ميد درينك ماذا، ولا يشاورونه الرجال هو مراهق يشاورون I don't think so
1: مامي please don't give me this طالع يهو
0: مشكلة والله مشكلة أنا ما أقدر أتقبل
1: لا أنا انفجر أنا
0: ما أقدر أتقبل
1: والله انفجر
0: يعني أنا شفت

0: يعني أمهات أبنائهم يعني ولدها كان يتكلم بطلاقة ما يعرف عربي، عشان نكلم الولد لازم إننا نتكلم معاه بالإنجليزي، ما يعرف عربي أبداً.
1: جوجل ترجمة جنب.
0: وإذا إذا تكلم عربي يتكلم مكسر كأنه أجنبي.
1: يا ساتر.
0: إيه فعنده مشكلة في التفاهم مع الأطفال اللي في عمره.
1: يا ساتر.
0: فكانوا أطفال العائلة ما لسه ما يعرفون إنجليزي مرة. فهو يكلمهم إنجليزي مو فاهمين عليه. فالولد مسكين جالس لوحده.
1: طبيعي.
0: زي المنبوذ. زي المرفوض.
1: إيه لأنه حرام والله حرام ترى هذه أنا أشوفها، أنا أتقع على مسؤولية الأهل يعني أنت
0: إيه.
1: أنت يعني كيف تخليه يتعلم لغة ما هي أصلاً في لغة البلد المنشأ، ولا هي لغتك أصلاً، ولا هي لغة أجدادك، ولا إلى ذلك. أوكي التعلم جميل وجداً، أنا عندي ترى والله أفرح لما يتكلم الولد الصغير إنجليزي بطلاقة، لكن مع ذلك عنده من الفصاحة في العربية يتحدى فيها أقرانه.
0: يا سلام.
1: هذا الصح.
0: فإذا في توازن في الموضوع. لابد أن يكون في توازن. متى إحنا نعلم أبنائنا لغة أخرى، مو شرط الإنجليزية، الإنجليزية الآن أصبحت مهمة، لكن برضو لغات ثانية، بما أنه الآن دخلت علينا لغات كثيرة زي الصينية
1: الإسبانية
0: اللي هي اللاتينية صح؟
1: نعم.
0: اللي هو البرتغال وإيطاليا، يعني الواحد حلو أنه يعلم أطفاله
1: إسبانيول
0: إيه إسبانويلو يعني حلو الواحد أن يعلم أطفاله فرنسية مثلا.
1: الله.
0: تحس شوية فيها
1: شلو بلو شلو بعض حركاتي
0: سوفلي يعني
1: مين سوفلي
0: إيه سوفلي فحلو أنك تعلم أبنائك لكن مو بالحين.
1: إيه
0: هل أنت تنتظر شوي حتى تكتمل حصيلة الطفل اللغوية للغته الأم وبعدين تضيف له لغة جديدة؟ مع أنه يقولون يعني في دراسات كثيرة تقول أنه الطفل يستطيع إذا بدأ يدرس بنفس القوة لغته الأم مع لغة أخرى يستطيع أنه يستوعبها دماغه.
1: أنا ممكن أشبع لغة عربية لين يوصل عمر 7 سنوات أو لين يدخل الصف الأول ابتدائي.
0: ايه؟
1: بعدها أبدأ أخليه يتعلم لغات أخرى، لأنه أنت في البيت معاك. وثاني حاجة ترى التعلم خصوصا بالنسبة للغة ترى ما يحتاج تجلس على ورقة وقلم وكتاب، ترى حرفيا جلسة معك وانت تسولف معك أعطيه بعض المفردات العربية الفصيحة، طريقة كلامك، تبي برضو أيضا تعطيه من شيء من اللهجة العامية إيه؟ أو لهجة القبيلة.
0: إيه؟
1: إيه هذه لازم تشبع فيها،
0: لازم حتى إنه تراث لازم نحافظ
1: إيه؟
0: عليه.
1: إيه يعني والله يعني عادي ممكن عادي ممكن يقول هك what are you doing
0: وين في المجلس
1: كده.
0: لا مشكلة لا لا يقولها هو يعرف الطفل متى يتكلم إنجليزي إذا احتاج ومتى يتكلم لغته الأم باللهجة المحلية الخاصة فيه.
1: يا سلام.
0: فإحنا نبي نشوف طرقكم في يعني هل أنت مع أو ضد إنه الطفل اليوم يتعلم لغة أجنبية بحيث إنه ما يفقد هويته الأصلية، وفي نفس الوقت يكون عنده هذا الانفتاح، يعني تكون اللغة الأجنبية نافذة على العالم.
1: أيه.
0: شاركونا على 011-40-53 معنا مين؟ أفراح يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك أستاذة بقرية ويسعد صباحك أستاذ فهد.
1: صباحك يا رب كل خير.
2: الله يسعدكم يا رب، كيفكم أخباركم؟
0: هلا بك والله.
1: خير ما الهافية.
2: الله يسعدكم يا رب. والله شوفي أنا ما عندي مشكلة أن الطفل يتعلم لغة ثانية، ما عندي ولا حامنعه ولا شيء، لكن أول شيء صراحة لغتنا اللغة العربية لازم يتعلمها يعني ونطقها وكل حاجة. يعني مع الأسف الشديد شفت أطفال هنا عندي في مكة مع الأسف ما يعرف ولا كلمة عربي، من طول حياتهم إنجليزي، كلامهم إنجليزي، دارسين في مدارس مثلا يعني خلينا نقول عالمية، كلامهم كله إنجليزي. لما جات حتى والله أهلهم ما يفهموا كلامهم، أخوهم الكبير يترجم إيش قاعدين يقولوا.
0: إيه مكسر طيب. الكلام
2: أيوة. الحين لما جوا يتعلموا اللغة العربية ما بصعوبة، كلامهم شوية تلاقيه مكسر أو زي ما تفضلتي وشوية مو مفهوم. فلا صراحة لغتنا العربية أول، بعدين خلاص أنا أشوفه يتعلم لغة ثانية.
0: الله يا سلام يا سلام يا أفراح، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك يا رب.
0: نورتينا الصباح. هلا بك.
1: سلام يا سلام.
0: يعني أول شيء أسس ولد.
1: أسس صح. بعدين خلى عرفت اللي شوف أمشي كذا لين خلى بعدين انفلت. بسم الله عليك الرحمن الرحيم.
0: يعني شوف أنا مثلا واحد من عيالي بديت أحبب في اللغة العربية، يعني كان هو في البداية يعني يلعبون على الأجهزة والأجهزة تتطلب أنك تعرف الإنجليزي.
1: يا سلام.
0: فهو صار متقن 100% للغة الإنجليزية.
1: يا سلام.
0: لما أجي أنا أتكلم معاه يجي يتكلم معاي بالعربي بالفكر الأجنبي،
1: يعني الله.
0: بفكر اللغة الإنجليزية.
1: يا سلام.
0: فتركيب الكلمات ما يطلع صح.
1: شوفي ما عليه.
0: فإيش صلحت عشان أحل هذه المشكلة؟ أهديته الكتب اللي هي الشعر والحكايات اللي فيها الشعر القديمة أيام العصور القديمة. فصار الولد صار يعني يحب هذه الكتب.
1: يا سلام.
0: فلا زالت إلى الآن عنده كتب الشعر والأبو نواس والشعر الجاهلي. فيعني لا زال إلى الآن من محبيها إلين تقوت اللغة عنده.
1: الله.
0: تركيب اللغة نفسها تقوى عنده.
1: الله. فجأة كذا جوعان يبغى أكل. ولقد ذكرتك صلي على النبي.
0: يقول قصايد.
1: الله. طيب والله برافو. ترى والله برافو. والله برافو. مثلا القصايد فيها من القيم الأخلاقية والرجولية وأيضا المواقف والشيم ومكارم الأخلاق. ترى القصايد هذه فيها شيء من القوة. ترى والله يتعلم لغة ويتعلم برضه
0: خاصة العصر الجاهلي، لأن اللغة العربية في العصر الجاهلي قوية جدا.
1: قحاح.
0: إيه. وبعدين تخليك تروح تبحث في القاموس المحيط إيش معنى الكلمة.
1: الله
0: هذه.
1: الله الله.
0: فتكتشف حصيلة كلمات ومفردات جديدة. يا سلام على اللغة العربية.
1: يا سلام يا سلام. طيب معنا اتصال نقول هلا يا سليمان.
3: يا هلا وسهلا، اسعد الله صباحكم.
1: صباحك بكل خير يا سليمان. يلا حي.
3: يا حظنا فيكم والله.
1: الله يحظنا فيكم. اي والله انتم.
3: الله يسلمك.
1: طول عمرك.
3: اللغه العربيه واللغه الانجليزيه مثل الشاي والقهوه عندنا.
1: يا سلام.
3: هذه صراحه شاي شيء مهم.
1: طيب من هو الشاي من هو القهوه؟
3: وعاد انت اكيد القهوه عندك الانجليزي.
1: يا حبي لك
3: لأنك عربي تحب الشاي ودائما تقول الشاي.
1: يا حبي لك. يا أهلا وسهلا.
3: الله يسلمك. أقول لك أول شيء كل شيء له ضريبة.
1: أيوة.
3: لما نجي لا نتدمر ولا نزعل إنه عيالنا ما يعرفون عربي زين مكسر. هذه ضريبة العز والرفاهية.
1: أيوة.
3: لأن اليوم العيال ما شاء الله مع مربيات ومع خدم يعني، وأهلهم يعني شبه مشغول، اللي في دوامة واللي كذا، فهذا شيء طبيعي يعني، ما في شيء كامل يعني. نجي نزعل نقول يعني ولا يعني ما يسأل. أوكي. حط له دروس إضافية مثل القرآن. القرآن هو أفضل شيء لتعلم اللغة العربية.
1: أيوة.
3: مع مدارسه العالمية ومع لغته الإنجليزية. يعني أنا شفت كثير من يعني الأصدقاء ما شاء الله تبارك الله، يعني لما أجلس مع أبنائهم الصغار يا أخي يتكلم لغة عربية بطلاقة.
0: أيوة.
3: وجي يقول مدرس علمي يدرسون عربي. قال لا والله بس أنا مدرسها بارتايم قرآن.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
3: فسبحان الله يعني فعلا لغتهم تحسنت.
1: أيوة.
3: لكن اللي المشكلة اللي مدارس عالمية وخدم وقليل يجلس مع أهله، فهنا تلقى اللغة مكسرة
1: والله معدومة.
3: والغريب الشيء الثاني، احنا عندنا في السعوديه تحديدا لما نجي نتعامل مع الخدم نحاول نكسر اللغات العربيه معهم.
0: مشكلة.
1: ايوه.
3: وهذه مشكله كبيره، بينما لما يجي عامل من دول خليجيه ولا من دول عربيه اخرى
1: تلاقيه يحكي نفس اللهجه حرفيا.
3: مع انه طال عمرك لما انا اجي اقول له انت ودي جيب كذا، ولا اقول له روح جيب لي هذا بنفس لغتي.
1: ايه؟
3: نفس المعنى فاهمه.
1: ايه.
3: وجربت هذا الشيء باللغه العاديه بل باللغه النجديه، يسوون الأشياء اللي إحنا نبيها سواء مع السواق ولا مع الخدام.
1: يا سلام.
3: ففعلا المشكلة إحنا بينا إحنا.
1: أيوة.
3: يعني لازم إحنا يا الآباء والأمهات أو العيال الكبار لازم نعدل في نحافظ على لغتنا. ونحاول نسولف معهم بالطريقة اللي إحنا نبيها، مو لما يجيني الولد لغته مكسرة أمشي معه على نفس يوة.
1: أيوة.
3: هنا مشكلة.
1: أيوة. فين هذا ملابس إيش فيه؟ لا ما ينفع.
3: أيوة. حتى لما يجي الولد الصغير يجي كلمة كذا حاول ترد عليه بنفس الأسلوب.
1: ليه؟
3: أيوة. هنا أنا أتصور هذه مشكلة كبيرة قاعدين نعاني منها، ولكن مو الكل، البعض يعني جزء بسيط، ولكن ما دام في مثل إذاعة الرياض ومثل هالنصائح من هنا ومن هنا الحمد لله نوصل.
1: يا السفينة سلام.
3: السفينة توصل بالجهد
1: بإذن الله،
3: والمركب يصل بالجهد. واليوم ما شاء الله الجهود مشتركة سواء من القيادة إلين الجميع. الحمد لله مجتمع مترابط محافظ. يا أخي يكفينا هالأمن اللي حنا قاعدين نعيشه. ولا
1: اللهم
3: لك الحمد. أمن وطن يعني نفتخر فيه ونعتز بقيمنا فيه ونعتز بأسلوبنا فيه، ولكن ما في أحد كامل، كل شيء في نواقص، والنواقص الحمد لله برضو بسيطة، ومع الجهود إن شاء الله الحمد لله نشوف نكتمل. اليوم أنا أقول إذا بتعلم ولدك تخليك من اللغات علمه صنعة في يده.
1: يا سلام. يا سلام.
3: صنعة اليوم هي مما سواء كورة، شوف الكورة والكورة اللي كانت يعني نعتبرها كان الآباء والأمهات لا تلعب كورة ذاكر اليوم الكورة أعلى رواتب في العالم.
1: يلا لا لا لا ليتهم كانوا يعقلون.
3: المهم انك تعلم صنعة مهما كان. اول شيء شوف ميوله، شوف طموحه، نم في هذا الشيء وطوره، وباذن الله ان شاء الله يوصل
1: باذن الله
3: ما تتمنى.
1: تعطيك العافيه حبيبنا سلمان، شكرا وعلى المشاركه الطيبه وعلى النقاط المهمه. وفعلا انت لا تخلي الحبل على الغارب على قولتهم مع ابنك، وفي نفس الوقت يعني لا تشد عليه وازن.
0: بس هو قال كلمة مرة مهمة،
1: اللي هي
0: الأطفال الصغار، يعني الطفل أول ما يحبي، أول ما يبدأ يلقط منك الكلمات، أنت تكلمه كأنك تكلم عاملة أجنبية.
1: لا
0: مكسر أنت يفترض أنك تحفظ الطفل كلمة كلمتين عربية صح.
1: لا تطلع لغة جديدة مع الطفل اللي توه يلقط. والله العظيم هو يسوق ميلو دبال، ايش مين هذا؟
0: ايه ايش هذه اللغه اللي تعلمها ابنك؟ علموني صح.
1: ايش هذا؟ اعطوني تكلموا صح خارج الحروف.
0: ايه وحتى تلاحظ برضو اطفالنا لما يجون يتكلمون مع عامل او اجنبي ما يعرف اللغه العربيه يتكلمون معاه مكسر. من فين جابوا هذا السلوك؟
1: والله العظيم
0: جابوه من الكبار. المفروض احنا هذا العامل جاء لبلدنا كي يعمل، احنا المفروض انه هو مطلوب منه يتعلم لغتنا او نصل الى لغه في النص مثلا الانجليزيه. المفروض انه هو يبذل جهد حتى يتعلم لغتنا صح.
1: بدري احنا كان عندنا عامل في الباحه،
0: لا تقول كل البيت تعالى مكسر.
1: العامل صار يتكلم جنوبي.
0: ما شاء الله. اي هذه الصح،
1: صار
0: هذه الصح.
1: انت تطالع فيه يقول ايش معك انت؟
0: صدر لغتنا ولهجاتنا.
1: واذا زعل يقول ايش معك؟ ايش اللي يسمع؟ صلي على النبي يا اخي، اكتب له شكلك تحفه. ففعلا لا، لانه في الدير مايك خلاص يعطيه.
0: ايه يعني هي تبتدي من عندنا، احنا اللي نصدر لغتنا
1: ولهجاتنا. يفهم مشكلته. ما يحتاج اني اكسر عشان يفهم.
0: يا سلام يا سلام. ونقول 011-40-53 هل أنت مع أو ضد أن نعلم الطفل لغة أجنبية في بداية في سنوات حياته الأولى؟ شاركنا برضو مرة ثانية على 011-40-53. وبتركي يسعد لنا صباحك.
4: ألو،
0: هلا بك.
4: صباح الخير على الجميع وطاقم البرنامج. والله
0: يا هلا بك، والله صباح النور.
4: الله يبارك فيك.
0: إيه
4: وبالنسبة للقصات اللغة الأجنبية أنا ما نشجع، والله ما نشجع عليها. الواحد إيش يحتفظ بلغته، حتى بالنسبة للنشأ الأولاد أنا والنشأ الجاي نعلم أنهم إيش نعلم اللغة اللي يستفيدوا منها. أنا اللغة الإنجليزية عندي ثاني، عندما تقول لابد أنك تعلم الوقت الحاضر ضروري ضروري، لكن المحافظة على اللغة الأم اللغة العربية.
0: إيه
4: إيه
0: يعني يتقن أولاً اللغة العربية، يعني انت قاعد تقول كذا انه يتقن اول شيء اللغه العربيه ومفرداتها وبعدين اضيف للغه اجنبيه.
4: اي يخش اللغه الانجليزيه، لانه في الوقت الحاضر لازم الطالب يكون عنده اللغه الانجليزيه، هذا اول شيء عندك في الوقت الحاضر. ما عندك لغه ولا عندك حاسب او تقنيه المعلومات يعني. فانا اقول انه بالنسبه ونشجع برضو، بس غصب عنا الحين شوفوا الاختلاط الوافدين ومن شغاله وسواق وكذا، بعضهم يتكلم انجليزي. فأقول لك بالنسبة المحافظة على اللغة الإنجليزية، ثم من إيش تعليمهم اللغة الإنجليزية المهم فيها.
0: الله يا سلام يعطيك العافية.
4: وبعض المواقف اللي حصلت لي وأنا صغير،
0: إيه؟
4: إني في واحد من أخواني مصير راح بعثة لأحد الدول الغربية يدرس دراسة، جلس حوالي يمكن 7 سنوات ويرجع بس زيارة خفيف.
0: إيه؟
4: رجع معنا سلمك الله، وهو زي ما تقول فيه لكنة من الإنجليزي.
0: إيه.
4: فينا نلقطها، نلقط كلمة سيو ما أدري إيش هو رايت كذا.
0: إيه صارت مصطلحات إنجليزية.
4: تلمس معنا.
0: علمكم عداكم.
4: ها؟
0: علمكم إنجليزي يا جل.
4: إيه والله العظيم غصب عنه بعض البيت يتكلم إنجليزي من رغم الممارسة اللي عاش فترة طويلة هناك.
0: إيه.
4: اكتبتنا منها طبعاً الطفل يكتبت.
0: فما بالك بالطفل الصغير.
4: ايه
0: يا من العافيه يا ابو تركي،
4: شكرا. انا مشارك والله مسعود بالمشاركه.
0: حياك الله نورتنا والله.
1: هلاك يا هلا يا هلا. طيب مين معانا؟ ليان.
5: قم للصباح ببسمة متفائلا، لا تبقى في قيد الهموم سجينا، حلق على افق الحياه ورحبها، كالطير قد ملأ الفضاء لحونا.
1: سهلا.
5: كن أنت هذا الصبح، كن أنت هذا الصبح يهدى للورى من كل آيات.

0: حياتي للجمال فنونة.
1: مسكين.
2: سلام. يا سلام.
1: إيش الكلام هذا؟ وإيش الصدى لو طال بينزل ديوان. تفضل. شكرا.
0: توقعت أنا تقول الله يا فنونة في النهاية.
1: الله. لا لا شو لا تتوقعين من الحين. بس إيش الشغل هذا؟ وإيش الفصيح اللي ها نازل عليك ثلاثة أيام الحين أو أربع أيام؟ إيش فيه؟
0: ايه اطور لغتي.
1: شغل والله شغل
2: والله تعجبيني يا ليان.
1: شغل والله ليان. لا ما فماش منه الشغل هذا والله.
2: شو كيف اللغه العربيه دائما
1: لذيذه
2: تخلي الواحد كذا يستمتع هو يسمع.
1: نعم نعم.
2: سواء قصيده سواء مقاله دائما اللغه
1: تبي
2: اللغه العربيه مختلفه يا ليان، حتى الصوت يتغير فيها.
1: يا سلام يا سلام.
0: اطور مهاراتك باللغه العربيه.
1: يا سلام يا سلام ليان.
2: يعطيك العافيه والله.
1: ها ليان قولي.
0: طبعا بالنسبه للموضوع اول شيء التاسيس اللغه العربيه يعني يتقنها وتكون لغته قويه.
1: ايوه كيف يكون التاسيس يعني هو ما ينزل معاه كرت شاشه؟
0: اي تعلم اصول اللغه العربيه.
1: يا سلام اوكي.
0: وبعدين ما في مانع يعني من اللغات الاخرى لزياده الثقافه.
1: الله. طب متى نخليه يتعلم لغة إنجليزية أو مثل لغة أخرى غير العربية؟
0: إذا أتقن العربية.
1: ما شاء الله. ألو؟
0: أيوة ما. إذا أتقن اللغة العربية.
1: يا سلام. طيب الإتقان كيف يجي؟ هل بقراءة شيء معين؟ بطريقة تعليم معينة؟ شو رأيك أنت ليان؟
0: قراءة يعني الأشياء المفيدة، قراءة الكتب الشعر. واحد يثقف ذاكرته يثقف لغته.
1: يا سلام يا سلام. ما في
0: مشكلة. الحقيقة دائما تثقفنا منكم وتعلمنا منكم.
1: يطول عمرك يطول عمرك ونتعلم منكم كذلك يا ليان.
2: ليان اليوم مختلف.
1: لا لا رائع.
2: ليان ما عرفنا.
1: ربوع ربع.
2: يوم ربوع.
1: ايه.
2: هذه ليان.
1: تزين الطبوع تزين الطبوع.
0: كل يوم أنا كذا
1: أصلا. عز الله إني كل يوم كذا. كفو ليان يعطيك العافية. صباحك سعيد من اليوم جميل. يا هلا وسهلا.
2: فإذا 0-41-5-3 اليوم نتكلم، هل أنت تؤيد تعليم الطفل لغة ثانية غير لغته الأم؟ متى؟ تعال عطنا تفاصيل. متى العمر المناسب أنه الطفل يتعلم لغة أخرى غير لغته الأم؟ وإحنا هنا نتحدث عن اللغة العربية. متى الطفل يتأسس تأسيس صحيح في اللغة العربية؟ هل إذا بدأ من 3 سنوات؟ طريقة حديثنا مع أطفالنا مثلا يعني كيف المفترض أنها تكون؟ متكسرة ولا تكون عربية فصيحة ولا تكون باللغة اللهجة اللي يفهمها الطفل؟ شاركونا على 0-41-5-3. اليوم نبي نتكلم عن جمال اللغة العربية، نبي نعطيها حقها. ها من معنا؟
1: عبد المحسن.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يا
1: طيب. يا مرحبا بخير يا مال عافية. بشرنا عبد المحسن.
3: والله نحمد الله.
1: الموضوع سلمك الله عن شو اسمه
2: اللغة العربية.
1: إيه اللغة العربية مع الأبناء مع الأطفال. في بعض الأطفال الآن يتكلمون إنجليزي ولا بعض الأحيان يتكلمون بلغات مختلفة بسبب إيش؟ إهمال الآباء لهم أو التدريس أو التكثيف من يعني إشباعهم بهذه اللغة العربية الفصحى وباللغة العامية على الأقل اللي لهجتنا إحنا الطبيعية البيضاء. فإيش رأيك في الكلام هذا؟ وإيش المفروض يسوي الواحد مع عياله إذا طلعوا كذا مثلا يتكلمون تحجون لغات؟
3: كيف بعد اللغة العربية ما بعدها وراء قبح يعني لغة عمر لغة لغة العربية أما يعني سابت يعني كما عمر ظل شونا
1: يعني. طيب شلون يتعلم اللغة العربية؟ إيش المصادر اللي ممكن تفيد الابن ابني الصغير أو بنت الصغيرة بأن يتعلمون اللغة العربية؟
3: أول شيء اللغة العربية تمر يحونها من اللي هو القرآن الكريم.
1: يا سلام.
2: يا سلام. سلام. سلام.
3: هذا مو شيء يعني. هذا هو أصلا إحنا يعني هو إن هذا الناس كبار يعني أذواقون.
1: يا سلام.
3: واللغة الإنجليزية حلوة بعد بالنسبة للغة الإنجليزية.
1: إيه.
3: حلوة يعني لكن العربية ما
1: بعد يعني. الله الله يبيض وجهك يا عبد المحسن. سلمت. سلمت يا حبيبنا. يا هلا وسهلا.
2: 0-41-5-3. متى تؤيد أن الطفل يتعلم لغة أجنبية غير لغته الأم العربية؟ وهل يعني ترى أنه في فرق مثلا بين الطفل اللي تربى على لغة أجنبية وبين الشخص البالغ اللي دخل كذا مصطلحات في طريقة حديثه في كلامه مصطلحات خلينا نقول أجنبية غير لغة

0: وبرضو تعال كلمنا عن تأثير اللغة الصحيحة على الأطفال وهم صغار، يعني كيف الآن ممكن أننا نلقن أطفالنا مفردات عربية صحيحة نظيفة بدون تكسير كأننا نكلم لنا يعني عامل في النهاية. 011-45-3 واضح أني معصبة. ياسر يسعد لنا صباحك.
1: يا أهلا وسهلا، صباح النور والسرور.
0: يا هلا بك والله، نورتنا.
1: يا هلا والله، منور بوجودكم، أخباركم طيبين؟
2: بخير مع العافية.
1: يا هلا. بالنسبة للغة، اللغة موضوعكم، أنا أذكر أنا من أهل القصيم، فأذكر عندنا الشيبان كبار السن يعني لما يجيهم أجنبي أو واحد من أحد هالدول هذه فيكلمونه بلهجة القصيم اللي يعني اللي من أهل الرياض ولا من أهل المدينة ما يفهمها. يعني اللهجة العميقة ذيك
0: يبون العامل يتعلم اللغة، صح؟ اللهجة
1: بالضبط، فيكلمونه بلهجة أهل القصيم اللي مرة البحثة ذيك.
2: يا ساتر.
1: أشوف العامل يعني أول مرة يدخل السعودية فكيف يفهم؟ أسبوع أسبوعين أقابل العامل في المزرعة أو أدخل بقالة أو أدخل سوبر ماركت أي مكان ألقى العامل يتكلم نفس لهجتي بلغة يعني لهجة القصمان.
2: يا سلام.
1: إي والله، لو تروح القصيم تدخل أي متجر حصل لك من أحد الجنسيات بتحس بتبتسم ويتكلم معك نفس الكلام القصيمي بالضبط.
2: ما شاء الله.
1: هذه نقطة. والنقطة الأخيرة اللي أنا بالنسبة لي على جيلي، أنا أذكر أول يمكننا الصغار كان جدي الله يرحمه يعني خلينا نقرأ اللوحات اللي بالشوارع يعني قبل لا ندخل المدرسة أو كنا في التمهيدي.
0: أي.
1: يقول لي يلا وش مكتوب هنا؟ لوحة سيارة، المجلات، أيام الجرائد والمجلات، يقول لي يلا يعطيني المجلة اقرا لي الخبر هذا.
0: صحيح.
1: وأحيانا توي صاحي من النوم أنا مالي خلق يقول لي يلا يمسكني كذا مع إذني يلا اقرا
0: الجرائد.
1: إيه اقرا له الجرائد، الصحيفة، الأخبار من المجلات، ما أدري وش. فأتوقع يعني جيل التسعينات، أنا من مولد 92، فصار عندنا يمكن
0: لغة عربية صحيحة.
1: بالضبط. الله يرحم من مات، وكانت يعني صراحة اهتمام منه الأولين يعني اللي مروا يعني جيلي أو مجتمعي.
0: يعطيك العافية ياسر، مشاركتك رائعة جدا، شكرا لك.
1: العفو.
2: يا سلام.
0: فعلا كان أول في هذا المسؤولية من الأجداد أنه يحافظون مو بس على اللغة العربية، على اللهجة، على الموروث.
2: أي.
0: موروث المنطقة.
2: أي بالضبط.
0: فكانوا يحفظونه حتى زي ما قال لك، حتى للعامل اللي يجيهم الوافد يعلمونه لهجته.
2: بالضبط.
0: ما فيها شيء.
2: وي أنا أقول لك عندنا والله العظيم طالع يقول لي إيش معك، جبه ألمح طالع العامل ولد. شنو هذا؟ أنا والله العظيم فسبحان الله حتى وإحنا صغار برضو يعني أنا ما يعني اللي شوف أنا ما أروح أدير واجد يعني آخر مرة وأنا صغير أذكر أيام الصيفية بس عندي عماتي جداني الله يرحمهم كانوا يتكلمون معنا جنوبي بحت.
0: صح.
2: ما فيه. فخلاص بدأت تدخل يعني الآن صح نتكلم بلهجة بيضاء نوعا ما بس مع الحماس لازم يفلت شيء جنوبي لازم.
0: هو لازم الواحد يعني في أساسه كذا لهجته يحتفظ فيها لأنه جزء من هويته، وهذا الجمال في التنوع، في تنوع اللهجات في مملكتنا. هذا هو جمالها.
2: وين ما تروحين والله تسمعين لهجة عجيبة غريبة وفي نفس الوقت لها لحن
0: تستمتع.
2: إيه لها لحن.
0: نقول 011-45-3 هل أنت مع أو ضد تعليم الأطفال لغة أجنبية في بداية حياتهم أو أنه متى الوقت المناسب أنه يتعلم الطفل اللغة، وخاصة يعني كيف اللغة العربية الصحيحة احنا نبي نتكلم اليوم عنها، متى نبدأ ندخل على أبنائنا يعني هذا التوازن بين اللهجة الأجنبية ولهجتنا الأصيلة.
2: الله.
0: 011-45-3 فيصل يسعدنا صباحك.
2: فيصل
3: صباحك. يا مرحبا.
2: أهلا وسهلا، حي الله فيصل.
3: الله يحييك طول عمرك. شدني الموضوع الصراحة أني أشارك، أنا مو من العادة أني أشارك.
2: يا مرحبا
0: بك
3: فقط.
2: تنور وتشرف والله فيصل. أسلم.
3: الله يطول عمرك.
2: ها فيصل.
3: أنا بس حاب أعلق على اللي هو نقطة الأطفال وتربيتهم وتعليمهم اللغة من الصغر.

0: يا
1: سواء
0: سلام.
1: اللغة الأم أو اللغة الأم مع لغة أخرى.
0: يا سلام.
1: بحكم تجربتي أنا درست وعشت برا تقريبا 10 سنوات،
0: فكانوا
1: معي الأبناء المرحلة كاملة هذه. الآن الحمد لله وصلوا الثانوية.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: كيف طريقتك؟
1: تفضل.
0: أي أسلم أسلم.
2: كيف كانت طريقتك مع أبنائك خاصة وأنت في بلد أجنبي؟
1: الصراحة الفضل يعود لوالدتهم مو لي أنا، بحكم أني مشغول بالدراسة، فكانت تركز على أنها تأخذهم لمدرسة عربية تدرسهم يوم السبت، طبعا يوم السبت ويكند، فكانت مركزة أنهم تدرسهم اللغة العربية في مدرسة عربية كانت منظمة عن طريق أحد الدول العربية من الإخوان الأشقاء، فكانت برسوم، فكانت تضغط علي أنه لا لازم نوديهم يدرسوا اللغة العربية.
0: ماشي.
1: أوكي درسوا الإنجليزي والمدارس بالإنجليزي بس اللغة العربية هي الأساس.
2: صحيح.
1: طبعاً أنتم تعرفون من أول الواحد يتفاخر أبنائي يتكلمون إنجليزي وعيالي يتكلمون إنجليزي، بس الصدمة لما يرجعوا للبيئة هنا.
0: الله
1: لما ترجع في البلد، عندي بنت صغيرة كانت تبكي لما تلعب مع الأطفال.
0: كيف
1: ما يفهمون علي؟
0: ما تقدر تتواصل معهم. أوكي.
1: ما تقدر تتواصل معهم. هذه كانت عقدة يعني. الناس أوكي تتعلم بس لازم إنك تركز على اللغة الأم بعد بنفس الوقت.
0: شوف أنت ذكرت نقطة مهمة فيصل، تقلت زمان، شفت الآن ما شاء الله تبارك الله أتوقع المشكلة دي انحلت نوعا ما، يعني الآن الكبير والصغير يتكلم يعني أقل شيء عنده رصيد كافي من الإنجليزي، فتلقاه لما يروح حتى المبتعثين وأبنائهم يرجعون ما يعانون من مشكلة كانوا يعانونها سابقا. وفعلا ترى أول الطفل اللي كان يتكلم إنجليزي نادر نادر جدا.
1: صحيح.
2: أنا بسألك يا فيصل، كيف حليت مشكلة بنتك يعني حتى أنها يعني تتكيف مع المجتمع؟
1: للأمانة أمهم نفس الحكاية، بدأت معاهم هنا جابت لهم مدرسة خصوصية في البيت.
0: ما شاء الله والله كفو.
1: لأن صراحة هي لعبت دور الوالدة في النقطة هذه، والدتهم طبعا بحكم إحنا رجال مشغولين أما بدراسة والعمل، فالأم هي اللي تلاحظ أكثر وتهتم بهم. هذه النقطة يعني كانت هي المفصلية في تعليم البنت.
0: الله يبارك.
1: عندي الابن الآن في الثانوي الحمد لله يعني لغة الإنجليزية والعربية جيدة، وفي نفس الوقت الغربة علمتهم توسع مداركهم من ناحية صحيح. اللغة من ناحية أن تغير من بيئة لبيئة، يعني درست في 3 دول مختلفة، فكل دولة كان فيها تجربة لهم حلوة. طبعا فيها تجربة سيئة من ناحية العنصرية في المدارس، يحسون بأنهم مختلفين،
2: اختلاف الثقافات يمكن بعد يأثر،
1: اختلاف الثقافات خاصة في أمريكا وبريطانيا لأنهم يجبرون يدرسون في المدارس الحكومية اللي هي الأمريكية أو البريطانية.
0: يا سلام.
1: بس الحمد لله هي في النهاية تجربة الواحد يعديها.
2: خاضوا أبنائك تجربة حلوة، وكانت حتكون قاسية لو ما كنتوا أنتم
0: حريصين
2: ومتحملين مسؤوليتهم. بصراحة نقول لك يعطيك العافية يا فيصل على هذه الجهود اللي بذلتها مع أبنائك، ونتمنى لكم أكيد النجاح والتوفيق.
0: شكر لزوجته ما شاء الله تبارك الله اللي قامت فعلا
2: لزوجته.
0: يعني فعلا يعني
2: هي فهمت قبل،
0: يعني هي كانت الأساس، يعني ما شاء الله تبارك الله أنه مشغول وهذا ما والله بعذره ينشغل، ترى الدراسة في الخارج جدا متعبة، فانه يكون في شخص كذا
1: معك انك تربي ولا تدرس
0: بالضبط.
1: ولا
0: الله يوفقك
1: تودي الاولاد المدارس وتجيبهم، فاذا زوجتك ما واقفه معك صعبه جدا.
0: لا لا لا ما شاء الله تبارك الله، الله يديم عليكم هالود والمحبه ان شاء الله، وما شاء الله ونرى ابنائك من المتفوقين باذن الله.
1: امين وياكم ان شاء الله.
2: شكرا لك المشاركه نورتنا.
0: يا سلام.
2: شفت كيف
0: والله هي كذا،
2: احنا النساء نحس نقرا المستقبل شوي قبل ايش بيصير، خاصه في مساله التربيه والابناء.
0: نشوفكم على خير ان شاء الله.
2: لا انت خلينا نكمل.
0: اوكي.
2: 011-41-53، هل انت مع ام ضد انه الاطفال ندخل عليهم لغه اجنبيه؟ يعني عطنا تجربتك، يعني فيصل قبل شوي عطانا تجربه جدا رائعه، يعني هو اضطر هو وابنائه انه يكونون في بلد اجنبي، فالابناء اوريدي بيتعلمون لغه اجنبيه، يعني هو يعني تطلع الحديقه ترجع حتتحدث مع الناس اجنبي، فهنا تختفي شوي شوي اللغه العربيه اذا انت ما انتبهت لها. 011-41-53، يسعد صباحك يا اسماء.
3: هلا والله صباح الخير.
2: هلا بك والله.
3: يلا حيهم.
2: الله يبقيك. ايش
0: في اسماء؟ ايش في؟
3: شو فض خلاف مع العيال؟
0: مالي
2: في السيارة.
3: اي
0: تصفطين تشغلين فليشر وهات.
3: لا خلاص، لا ما في ذا الحوار بعد، فيه ما عاد نقدر، لا ما ينفع.
0: خلاص ما عاد ينفع.
3: لابد من
0: الدبلوماسية والديمقراطية
3: أوه، لازم.
0: والحوار والأخذ والعطاء، وليش أنت كذا؟

0: ونقص الليمون على المسلسلات.
1: الله، بس برافو عليك، برافو برافو
0: والله احسن عشان اصابنا وكل شيء.
1: اي صح. القايش والحزام ان شاء الله. المهم تفضلي.
2: لا خليكي على التربيه الحديثه.
0: لا لا لا شوفي، ولا تربية حديثة ولا شيء، التربية الوسط.
1: أي.
0: عشان اللي احنا تربينا عليه الحمد لله.
1: يا سلام.
0: أقول لك أنا الحمد لله أنا لا انضربت في حياتي ولا توبخت، كانت العين تعلمني، نظرة العين درسني.
2: لها تأثير يمكن أكثر من
1: النظرة؟
2: ايه.
1: صدق ليش ليش تأثر فينا أول والحين ما تأثر في الجيل ذا؟ ليه؟
0: والله لا يدرسني
2: كثر نظرات شكلك.
1: والله العظيم والله والله تعطيني أمي نظرة إذا إحنا عند الناس، والله يعني تعطيني إياه مثلا وإحنا وصلنا عندهم الساعة 5:30 تعطيني نظرة 6 أنا في وسواس قهري لين الساعة 12.
0: أي أصلا أروح أنوم عشان ما أشوفها،
1: أتوتر في السيارة أقول يا رب تنسى، أنا لسه ما نسيت النظرة. لا لا لا
0: بس
2: اللغة يا أسماء.
0: اللغة اللغة شوفي أنا اعتمدت منذ الصغر، اعتمدت قراءة القرآن عليهم صوت عالي أثناء النوم.
2: إيه؟
0: يعني من قبل ما ينامون

0: ابتدى يعني بدأ معاهم من أولى ابتدائي مش صح، يعتمد على التعليم وعلى الممارسة. لما تكون عندك أحد في البيت يمارس معك اللغة وفي نفس الوقت متعلمها صح في المدرسة راح تمشي معك. يعني مثل حين الأطفال الصغيرين علمهم على اللغة العربية، علمهم على كلامنا الصحيح، لهجتنا الصحيحة، اللهجة المتداولة اللي إحنا نعرفها ونتفاهم معها ونتكلم معها، مو بإذا قعد كلمها جده ولا كذا فتحت ما يدوش السالفة. يعني خليك سلس معهم بالكلام وخليهم يعرف يتعرفون على لو لهجة بعيدة شوي يفهمون، لو أشياء بسيطة لو ما يقولونها بس يتعلمونها. وفي نفس الوقت لما يتكلمون يعني تفتح شيء أو تخليهم مثلا بالألعاب أو بشيء يكون فيه باللغة الإنجليزية كذا يتطورون زيادة.
1: يا سلام.
0: ويعرفون ويفهمون ويصيرون يتحدثون وحتى يوجهونك. يعني أنا عندي ولدي يوجهني في أشياء أغلط فيها، يوجهني يترجم لي. يعني حتى لما العاملة تكون أحيانا ما أقدر أتواصل معها هو اللي يفهم يتواصل معه معها ولسه يعني في ابتدائي.
1: اي بس تحسين الانجليزي دائما في يومهم يمر عليهم الانجليزي في العابهم في يعني هم جيل تقنيه في النهايه يتعاملون مع الانجليزي اكثر منا. يعني احنا اول ما كنا نحتاج الانجليزي كثير.
0: لا الحين صرنا ناخذ دورات ونندمج مع في العمل مع اللي عندهم لغه. انا استفدت صراحه كثير وطورت لغتي عن هالطريقه.
1: شكرا.
0: يعني بنت دخلت الحين معليش اذا طولت العفو والله يعطيكم العافيه. شكرا.
1: هلا بك والله. شكرا لك يا اسماء.
2: نوريني يا اسماء.
1: هلا بك منوره. هيا يلا
2: عبد العزيز
1: 011-40-53
2: متاكد؟ نقول هلا عبد العزيز.
3: هلا مرحبا صباح الخير.
2: اهلا وسهلا صباح النور.
3: أنا البحر في أحشائه الدر كامنا فأسأل الغواصة عن صدفاتي.
2: الله
1: سلام
3: عبلها وتبلى محاسني وفيكم وإن عز الدواء أساتي.
2: الله
3: شعري جميل الراحل أحمد شوقي.
2: الله يا سلام يا سلام يا سلام.
3: كم هي جميلة لغتنا العربية
2: عز الله.
3: وكما أن فخورين بهذه اللغة التي نزل بها القرآن الكريم.
2: نعم.
3: فنجد أجمل الكلمات وأجمل الجمل وأجمل التفاصيل في قرآننا الكريم.
2: الله أكبر. يا سلام.
3: لا مانع من تعليم الابن الحرص على اللغة العربية وخاصة في القرآن سيجد ضالته أكثر شيء.
2: يا سلام.
3: أما بالنسبة مثل الآن الحمد لله اللغة الثانية وهي أغلب اللغة الثانية الآن اللغة الإنجليزية عندنا. فالحمد لله مع تطور الأجهزة مع الدولة ما قصرت الآن في التعليم في المراحل المبكرة يتعلمون اللغة فالحمد لله نمشي في خط متوازن بين اللغتين مع زيادة الحرص على اللغة العربية.
2: يا سلام يا سلام. لا ضرر ولا ضرار. يعني الواحد يزيد ثقافته في كل اللغتين وتعلم وفي نفس الوقت يحافظ على جودة اللغة لدى أبنائه، لأنه فعلا يبغي متحدث يبيه في استقبال الضيوف في المناسبات.
3: بالنسبة لمجتمعنا قد يطلع اليوم على منصة يلقي كلمة.
2: نعم.
3: فإذا ما عنده من الأساسيات في اللغة، إحنا ما نقول اللغة عشان يمشي وينجح لا، قد تأتي به الحياة يوم
2: للوجاهة
3: يتحدث باللغة العربية.
1: صحيح.
3: هذا الهدف بصفة طبعا أتكلم بصفة خبرة كشعر وككاتب من زمان في الصحف وكطالع المنصات يعني، فحبيت اني اشارك.
1: والله منورنا يا عبد العزيز.
3: فيها فايده مشاركتي.
1: مشاركتك مميزه. شكرا لك على هذه المشاركه. يعطيك العافيه ويسعد لنا صباحك.
2: يا سلام. يا الله ترى فعلا ترى مهم والله.
1: انا اتحفلي. انا ما ادري ليش انا مشتاقه اسمع شعر بالعربيه الفصحى.
2: يا الله الله الله.
1: عطني شعر بالعربيه الفصحى.
2: وسلم صلى على النبي.
1: تهور بكرة عربية وصحة.
2: لا فعلا أنه ذكر نقطة مهمة، ترى مو بس اللغة العربية الحديث مع الناس وزيكي، ترى يا جماعة الخير الوجاهة المحافل الإعلام المناسبات يعني توجعك شوي لو شفت ابنك ما يقدر يرد ولا ما يقدر يسولف ولا تسوي انسحاب تكتيكي كذا ولا مو تبعي. لا والله الواحد يفخر بابنه أيا كيف ما كان وكيف ما وجد ونطق. فاصل غنائي قصير وراتيركم مستمعين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، وإحنا بدينا الساعة الثانية من عمر حلقتنا اليوم، ونرحب بكل اللي انضموا معنا في هذه الساعة الإذاعية الثانية. وأيضا في عندنا مستمعين الكرام، يعني أحيانا الطفل يولد كذا بصفحة بيضة، ولكنه كذا يتعلم أحيانا الكلمات فقط، ومو بس الكلمات، يتعلم أيضا بالقدوة، بالملاحظة والتقليد. كل شخص دائما يحيط فيه أشخاص في المنزل، في المدرسة، أو حتى يمكن أشخاص أصدقاء، ويترك كذا أثر في شخصيته وأيضا في سلوكياته. ورغم أكيد حرص الوالدين على التوجيه، وممكن يلقى الطفل نفسه يقلد أشخاص يراهم أكثر من يسمعهم، يعني ممكن إنه يقلد السلوك أكثر من مما يسمع السلوك. أيضا ممكن هنا يبرز عندنا هذا السؤال اللي يقولك متى يكون التوجيه مؤثر ويصنع فرق حقيقي، ومتى يتحول كثرة التوجيه أو أسلوبه إلى سبب في تجاهل الطفل أو عدم اكتراثه. هل فعلا فيه توازن؟ هل نقدر نوازن بين الحزم والاحتواء وبين تربية أبنائنا؟ خلينا نجاوب على هذه الأسئلة، ونرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة سمر بنت عبد الله أبو عبات، مدير مدرسة الرواد وأيضا المتخصصة في الإرشاد الاجتماعي والتربوي، تأخذنا في حديث ثري أكيد حول بناء السلوك الإيجابي لدى الأطفال، وأيضا أفضل الأساليب التربوية اللي تعزز الثقة والتواصل داخل الأسرة. ونقولها يسعدنا صباحك.
1: يا هلا والله، صباح الخير، أسعد الله صباحكم كل خير، أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أن أشارك معكم اليوم في الحديث عن موضوع تربوي مهم يلامس كل بيت، وهو كيفية التعامل مع سلوك الأطفال في التجمعات والزيارات. وأتمنى بإذن الله نقدم اليوم رسائل علمية تنفع الآباء والأمهات
0: بإذن الله. اليوم كذا مع كثرة الاختلاط والزيارات، نلاحظ أنه بعض الأهالي تتغير، في تغير يصير في أطباعهم وفي تصرفات أبنائهم، وتكون هذه التغيرات مكتسبة من الأطفال الآخرين. اليوم سؤالنا لك أستاذة سمر، كيف نقدر نسيطر على تصرفات أبنائنا وسط اختلاف سلوكيات الأطفال الآخرين؟
1: طبعا من الطبيعي أن يكسب الطفل بعض السلوكيات من البيئة المحيطة، لأنه يتعلم بالملاحظة والتقليد، لكن الحل ليس بمنع الاختلاط، يعني خاصة إحنا الآن في وقت الإجازة وتكثر التجمعات مع الأهل، مع الأقارب، مع الأصدقاء، لكن الواجب علينا إحنا الآن نقوي شخصية طفلنا، نغرس فيها القيم قبل وبعد الاختلاط. ومن المهم جدا أن نتحدث معه قبل الزيارة عن السلوك المتوقع، بعدها أناقش ما شاهدته بدون توبيخ طبعا، وأوضح له أن ليس كل ما يفعله الآخرين صحيح، كما أن القدوة طبعا تبدأ من داخل المنزل. والحوار المستمر يعني أنا أتوقع هو الحصن الحقيقي للطفل، لأن الطفل الواثق من قيمه يكون هو أقل تأثرا بالسلوكيات السلبية.
0: صحيح. اليوم يعني يمكن نشوف البعض، بعض الأهالي كذا يتبع نظام التهديد أمام الناس، يهدد بالعقاب، الهدف الأساسي أنه يضبط تصرفات هذا الطفل، فيجي التهديد يمكن مسبق. يعني ما مدى تأثير هذا التصرف أمام الناس على الطفل، وأيضا ما مدى تأثيره على المدى البعيد على شخصية الطفل في المستقبل؟
1: التهديد المستمر يعني خصوصا أمام الآخرين ووقت التجمعات قد يوقف السلوك مؤقتا، لكنه يترك أثر سلبي على نفسية الطفل، فقد يشعر بالإحراج أمام الآخرين، ممكن يفقد ثقته بنفسه، وممكن ربما أنه يطبع الخوف، يعني ممكن يطيعك الطفل بهذا التهديد يعني خوفا من الأب أو أم، لكن ليس اقتناعا بأن هذا السلوك جيد أم لا. طبعا هذا على مستوى القريب، أما على مستوى المدى البعيد قد يؤدي إلى ضعف في شخصية الطفل، أو أنه يكون شخصية عنادية، أو أنه يلجأ للكذب لتجنب العقوبة والتوبيخ من الوالدين. والأفضل يعني هو أن نصحح السلوك بهدوء، وأن نج يعني أؤجل نقاشي يعني إلى مكان خاص يعني أحفظ فيه كرامة الطفل وأعزز احترامه بذاته، لكن أن التهديد لا يكون أمام الآخرين أو التوبيخ، يعني خاصة الآن في وقت التجمعات أن لا يكون أمام الآخرين.
0: يعني كثير في العطلة الصيفية يحدث أنه مثلا الأم العائلة تتوجه إلى عائلة الأب أو عائلة الأم، يقضون بعض الأيام في منزل العائلة الأكبر. اللي يحدث أنه كثير من الأهالي مثلا أو الأمهات يصير ما تتأثر بسلوك ابنها بحكم أنه قانونها يكون خلوه يسوي اللي يبي، إذا خلصت الصيفية نرجع البيت نأدبه. فما مدى يعني قوة هذا التصرف وصحته، وما مدى تأثيره على العلاقة بين الأبناء والوالدين؟
1: والله هذا الأسلوب غير صحيح، لأن التربية لا تعرف الإجازات، والطفل كذلك يحتاج إلى ثبات في الحدود والقيم طوال العام. صحيح أن الإجازة وقت للراحة والمرح، لكن هذا لا يعني أني ألغي القواعد الأساسية مثل الاحترام، آداب الحديث، محافظة على ممتلكات الآخرين، ألتزم بالتعليمات. يمكن أن تكون أكثر مرونة يعني في أوقات أوقات النوم، أوقات اللعب، لكن المبادئ أنا أرى أنها لا تتغير نهائيا.
0: برضو يعني نبي نعرف أسلم طريقة أني أذكر فيها طفلي بحدوده بالممنوع والمقبول بدون ما أوصل للشعور أنه الآن مراقب ولا مهدد بالعقاب، وفي نفس الوقت ما أقتل هذه المتعة لأنه تغير روتين البيت وانتقلنا إلى منزل أحد آخر أو طلعنا نتمشى، فما أقتل المتعة ويصير الولد مكسور أو خجلان لأنه سوى شيء خطأ.
1: هو أفضل طريقة هي الاتفاق على قواعد بسيطة وواضحة يعني مناسبة لعمر الطفل قبل الخروج. مثلا نتحدث بأدب، لا نؤذي أحدا، نستأذن قبل أخذ أي شيء. هذه قوانين بسيطة أكون اتفقت معها مع الطفل قبل الخروج. وأثناء الزيارة يمكن يعني استخدام التذكير الهادئ أو الإشارة متفق عليها بين الوالدين مع الطفل، بدل اني ارفع يعني صوتي عليه امام الاخرين. طبعا احيانا عند بعض الاطفال يعني ما يلتزم مثلا مما اتفق عليه مباشره، لكن ممكن اني انا الجا معاه للتعزيز الايجابي. يعني اذا عمل سلوك يعني جيد اجعل الطفل يكرر هذا السلوك الصحيح برغبه منه وليس خوفا من والديه.
0: يعني كثير من الاطفال بسم الله ما شاء الله يصير حرك كثير، وهذه صفه من صفات عمرية في الأطفال، يعني يحب الركض والجري والقفز، فتلقينه يعني داخل من الباب هذا طالع من الباب، والعيال اللي معاه ينعدون فيصير البيت كله يجري، فالأم تنحرج من هذه التصرفات فتصير تلجأ للأجهزة إنها تتفادى مثل هذه المواقف. متى نقدر نقول إنه هذه نقطة إيجابية إنه تعطين طفلك جهاز ويجلس ويهدأ، ومتى إنه ممكن إنها تنعكس بالسلب على الطفل وأيضا على الأهل، لأنه الطفل طبيعته الركض والجري والحركة؟
1: صحيح، يعني ما يخفى علينا أن جميع المراحل العمرية تمر بهذا المرحلة من الركض والتعبير عن مشاعره وآراءه وحركته. قد تكون الأجهزة مفيدة إذا استخدمت لفترة محدودة ومحتوى مناسب في أوقات الحاجة، مثلا في الانتظار طويل أو مثلا في سفر، أو أنا مثلا أحتاج إلى درس تعليمي لمادة معينة، فما مانع أني أعطي الطفل الجهاز. لكن عندما يصبح الحل الدائم لإسكات الطفل أو إشغاله فإنها تخرج من تعلم مهارات مهمة مثل الصبر، التواصل، ضبط الانفعال، التفاعل الاجتماعي. لذلك ينبغي أن تكون الأجهزة وسيلة مساعدة وليست بديلا عن التربية أو الحوار أو اللعب الحقيقي.
0: صحيح، يعني إحنا أحيانا نكتشف صفات جديدة ما كنا نعرفها، يعني الولد يكون هادي بس يختلط في أطفال ثانيين، نكتشف في ابننا يعني صفة يمكن شقاوة أكثر ما كنا نعرفها في أبنائنا. فنبي منك كذا قبل ما نختم حديثنا نصائح أخيرة تساعدنا أننا يعني نحكم أو نضبط أطفالنا بحيث أنهم ما يتأثرون بهذا الشكل الكبير بالأشخاص اللي خالطونهم خاصة في العطلة الصيفية.
1: أوجه رسالتي لكل أب وأم، لا تبحثوا عن الطفل الذي لا يخطئ، بل عن الطفل الذي يتعلم من خطأه. التربية رحلة طويلة تقوم على الحب والحزم والاحترام معا. كونوا قدوة لأبنائكم، امنحوهم وقت للحوار أكثر من الأوامر، ركزوا على بناء الشخصية قبل تصحيح السلوك، فالطفل الذي يشعر بالأمان والاحترام يكون أكثر استعدادا للاستمتاع وأكثر قدرة على اتخاذ القرار الصحيح حتى في غياب والديه. أخيرا، لا نستطيع أن نغير كل ما حول أبنائنا، لكننا نستطيع أن نبني داخلهم القيم التي تجعلهم يختارون الصواب وأيضا أينما كانوا.
0: مديرة مدارس الرواد والمتخصصة في الإرشاد الاجتماعي والتربوي الأستاذة سمر بنت عبد الله أبو عباد، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة والمتخصصة أكيد في تربية الأبناء وحول أيضا بناء السلوك الإيجابي لدى الأطفال بأفضل الأساليب التربوية. كل الشكر لك أيضا على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: الشكر لكم، وبالعكس يعني هذا موضوع يهمنا كثير يعني، وكثير من الأسر خاصة في هذا الوقت.
0: يعطيك العافية. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. الله يسعدك.
0: إذن بعد هذا اللقاء تأكد لنا إنه التربية ليست كثر الأوامر يا جماعة، هي كذا علاقة قائمة على القدوة، على الحوار، على الاحتواء، على الاتساق في التعامل. اليوم لابد أن نتذكر إنه الطفل يتعلم مما يراه أكثر مما يقال. الكلمة الطيبة، الموقف الحسن، القدوة الصالحة أكيد تترك في أنفس أبنائنا أثر يدوم مدى الحياة، فلابد أننا نتعامل مع هذه المراحل العمرية بكثير من الوعي، بكثير من التروي. إحنا أكيد لازال معانا الكثير والمزيد من الفقرات والمحتوى الجميل، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا في هالوقفة مستمعينا في فقرة مشاريعنا بنستضيف فيها اليوم الجمعية السعودية للغذاء والتغذية، إحدى الجهات المهتمة بتطوير علوم الغذاء والتغذية وأيضا تعزيز الوعي الصحي من خلال المبادرات والبرامج والشراكات اللي تخدم المجتمع. فلذلك يسعدنا نستضيف الدكتور مشوح بن عبد الله المشوح، عضو الجمعية. حياك الله وبياك دكتور مشوح.
1: مستمعين وصباح الخير للجميع.
0: الله يصبحك بالرضا والنعيم. بداية دكتور، ودنا تحدثنا وتعرفنا بالجمعية السعودية للغذاء والتغذية وأيضا ما أبرز أهدافها ورسالتها.
1: أبشر. طبعا الجمعية السعودية للغذاء والتغذية هي جمعية علمية متخصصة تابعة لجامعة الملك سعود وتحت إشراف إدارة الجمعيات العلمية بالجامعة، ومقرها الرئيسي طال عمرك في قسم علوم الأغذية والتغذية بكلية علوم الأغذية والزراعة في الرياض. طبعا هي كيان علمي مستقل إداري ومالي، وتأسست تقريبا في عام 2001، ولها طبعا رسالة ولها أهداف، وتتمثل طبعا في المساهمة في تطوير المعرفة العلمية، تقديم الاستشارات العلمية في مجالات الغذاء والتغذية للمجتمع السعودي، وتعزيز الأبحاث والأشياء اللي تتعلق بعلوم الغذاء والتغذية، وتسهيل تبادل المعلومات بين المؤسسات العلمية داخل المملكة وخارجها، كما أنها طبعا تهدف إلى الدرجة الأولى لخدمة المجتمع وتشجيع البحث العلمي.
0: ممتاز، ممتاز جدا. أكيد هناك الكثير من البرامج والمبادرات التي أطلقتها الجمعية، لكن ما أبرز هذه البرامج وأيضا أثرها الملموس على المجتمع؟
1: طبعا لو تطرقنا مثلا إلى رؤية الجمعية، هي أنها تكون مرجع علمي رائد في تطوير المعرفة العلمية والأشياء اللي تتعلق بالبحث العلمي في مجالات الغذاء والتغذية. فلو نجي لأبرز البرامج اللي موجودة الآن في الجمعية، نجد أنه عندها مجلة علمية يعني لها وزنها ولها ثقلها، ومعروفة بين الأوساط العلمية في نشر الأبحاث المرجعية في مجالات علوم الغذاء والتغذية. وهذه صراحة المجلة العلمية فيها لها لجان ولها محكمين ولها جهد متواصل في نشر الأبحاث العلمية، سواء الأبحاث العلمية للطلبة اللي يبحثون أو في على مستوى الدول المشاركين من جهات برا المملكة. بالإضافة إلى أنه في مجلة أيضا توعوية تصدرها الجمعية، تركز على سلامة الغذاء مثلا وطرق الوقاية من المخاطر التسمم الغذائي والأمراض المنقولة بالغذاء، وهذه جدا موجودة على موقع الجمعية، وأي واحد يدخل ممكن يسوي لها داونلود لأنها موجودة كبي دي اف موجودة في الموقع وتتجدد كل فترة. طبعا الجمعية لها دور كبير في عملية التدريب والتوعية، مثل تسوي برامج توعوية تدريبية مثل نظام التحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، وتتعاون مع الجهات الحكومية أيضا في تنفيذ هذه الدورات. لها دورات لها مساهمات كثيرة جدا مع الجهات الحكومية، ولها طبعا أنت تعرف أحيانا في الأيام اللي معروفة مثلا يوم السكري العالمي، يوم السمنة العالمي، يوم سلامة الغذاء العالمي، كل هالأيام هذه تشارك فيها في تدعو المتخصصين وتسوي زوم ميتينج معهم، وتفتح المجال للمشاركة والمناقشة وهكذا. الحملات التوعوية برضه لها دور جدا قوي في تصحيح بعض الأغلاط اللي تحدث من السوشيال ميديا أحيانا في مثلا نشر معلومات مثلا ما هي بصحيحة، أو برامج مثلا دايت ما هي بالشكل الصحيح. فبالتالي الجمعية لها دور طبعا في دحض الشائعات ومحاولة تصحيح الأشياء اللي تكون دائما في السوشيال ميديا، بالإضافة إلى أنه عندنا مشاركة في مؤتمرات كثيرة علمية مثل المؤتمر السعودي للغذاء والتغذية. عندنا مثلا في الجمعية خدمة المجتمع، عندنا صفحة على الانترنت فيها استشارات مجانية للناس اللي يبغون أي استشارة ممكن يكتبها، وممكن يرسلها صوتي، ممكن يرسلها عن طريق الواتساب. كل هذه الأشياء موجودة في موقع الجمعية، ويرد عليهم من ناس متخصصين في مجال العلوم الغذاء والتغذية. وهذه كلها مبادرات، ولعلها إن شاء الله بإذن الله يكون لها يعني صدى. وبالعكس احنا من خلال يعني التغذية الراجعة نعرف انه في ناس ما شاء الله يعني استفادوا منها كثير.
0: نعم جميل، ما يعني ما شاء الله تبارك الله دكتور مشوح، يعني هذه الإنجازات والمبادرات والمشاركات وأيضا الأمور التيسيرية لتوصيل المرجع المعرفي بالنسبة للدواء والتغذية وما إلى ذلك. طيب ماذا عن المرحلة المقبلة للجمعية؟ هل هناك مبادرات جديدة، مشاريع جديدة؟ يعني الفضول الإعلامي لدينا ودنا يعرف هل هناك شيء جديد لهذه الجمعية؟
1: والله أنا أشكرك على السؤال. بالعكس احنا متحمسين جدا، وأعضاء الجمعية كلهم ما شاء الله عليهم يعني على قولهم كلهم يحاولون بقدر الإمكان، وانت تعرف الجمعية يعني ما لها مش ربحية، وبالتالي كل يدلي بدلوه وكل يشتغل من جهته بحيث انه تتطور أعمال الجمعية وتطلع إن شاء الله بإذن الله أفضل وأفضل مما كان. لذلك إحنا يعني مركزين على موضوع المجلة العلمية البحثية هذه اللي تطلع الأبحاث والأشياء هذه، ومركزين برضو على موضوع مساهمتنا في موضوع المجلة العادية اللي اسمها صحتنا بالغذاء، هذه موجودة على الموقع الجمعية. بالإضافة إلى أن إحنا نحاول بقدر الإمكان نوزع يعني الشراكات مع الجهات الحكومية والمحلية والدولية بحيث أنه نصل إلى أبعد مدى في موضوع الشراكات، وتعزيز الوعي لدى المجتمع بحيث أنه نطرح دائما بعض في الموقع، خصوصا في موقع تويتر في الجمعية، يعني دائما نطرح المبادرات، نطرح الندوات الأشياء هذه، وندعو إلى الجمهور إلى المشاركة فيها.
0: جميل، ذكرت دكتور أثناء حوارك بأن يعني بأن تكون الجمعية يعني تصل إلى هدف أو هدف الرؤية بأن تكون مرجع معرفي، بأن تكون مصدر موثوق، بأن تكون هي يعني عندما تبحث في جنبات الجمعية تصل إلى جودة الحياة الخاصة بالغذاء والدواء، ويكون عندك هذا العلم الكافي. طيب هذه من مستهدفات الجمعية حتى تصل إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، لكن كيف تكون المواكبة حتى تصلون إلى هذه النقطة؟
1: والله لا شك أنه إحنا إذا ما واكبنا رؤية المملكة 2030 فلا فائدة من الجمعية صراحة. لكن إحنا نحاول بقدر الإمكان أنه نركز على جودة الحياة، هذه أحد برامج الرؤية، نركز على الصحة العامة وخفض الأمراض في المجتمع، خصوصا الأمراض اللي تتعلق بالتغذية، هذه مهمة جدا أن نخفض منها. لكن إحنا نبذل جهدنا في من خلال التوعية، من خلال التدريب، من خلال الأيام الدولية اللي هي أيام مكافحة مثلا يوم السمنة العالمي، السكري، السرطان، الأشياء اللي تتعلق بالغذاء، يوم سلامة الغذاء، كل هذه نجتهد فيها بحيث أنه نحاول نوصل للناس أنه يا جماعة ترى موضوع التغذية له علاقة كثير بالأمراض وخفض الأمراض بالمملكة. لأنه أنت تعرف منظمة الصحة العالمية تقريبا تقول حوالي 30% من الأمراض اللي موجودة تعزى للبيئة، بما فيها الغذاء، بما فيها التغذية، بما فيها الهواء، بما فيها سلامة المياه. كل الأشياء هذه تتعلق ولذلك هو هدفنا أن نواكب الرؤية، ونواكب فعلا أنه نصل إلى مرحلة بحيث أنه نساهم في تحقيقها بإذن الله.
0: بإذن الله. ختاما دكتور مشوح، ودنا أو خلنا نقول وش الرسالة اللي ودك توجهها للمجتمع حول أهمية تبني نمط غذائي صحي؟
1: والله أنا أتمنى من المجتمع أنه دائما يكون فيه توازن في البالانس، يعني يكون فيه توازن في الغذاء بحيث أنه لا يسرف في موضوع مثلا الأمور مثلا الزيوت، الدهون، الأشياء هذه، ودائما يركز على موضوع الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، يقلل من السكريات المضافة والدهون المشبعة والأغذية المصنعة، أيضا نقلل منها كثير لأنها ثبت في الأخير أنها فعلا تسبب أمراض ومشاكل صحية، بالإضافة إلى أن نشرب المياه بشكل دائما متوازن، ولا ننسى أن ما نشرب المياه، لأن المياه لها دور كبير جدا في تفاعلات الجسم وفي تنظيف الجسم من السموم والأشياء هذه، بالإضافة إلى أن نشجع على موضوع الرياضة والحركة والمشي حتى لو كان بسيط له آثار على المدى الطويل. وبالتالي احنا دائما نقول الغذاء المتوازن هو أهم شيء في موضوع تبني النمط الغذائي الصحي.
0: جميل جدا، كل الشكر لك دكتور مشوح بن عبدالله مشوح، عضو الجمعية السعودية للغذاء والتغذية، كل الشكر لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
1: أبدا، دائما معكم، الله يحفظك.
0: يطول لي عمرك، نتشرف بذلك دكتور، في أمان الله.

مكملين معكم في صباح المملكة، ويا رب يديم علينا وعليكم الصحة والرياضة والتغذية السليمة. مستمعين، فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
8: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. وصلنا لفقرة شيء ما تعرفه.
1: وسلام
0: لقلك شيء ما تعرفه. واليوم راح نسلط الضوء في فقرة شيء ما تعرفه، يعني راح نتكلم عن الطبيعة، عن التاريخ، عن الحكايات اللي كانت منذ آلاف السنين. وفي مملكتنا العربية السعودية دائما تزخر أراضينا بكذا معالم طبيعية فريدة، منها الأشجار المعمرة اللي بقيت شامخة عبر القرون وتتحدى الزمن وتروي قصة المكان والإنسان. اليوم معنا واحد من أندر الأشجار في المملكة اللي هي بمحافظة تنومة، ما أدري إذا نطقها صح أو لا، اللي هي شجرة الرقاع.
1: الرقاع،
0: الرقاع
1: وحش الرقاع
0: أو رقاع، ما أعرف أنا. هذه الشجرة تتجاوز عمرها 1000 عام.
1: أوكي.
0: إيه، معانا مقالة يتحدث عن هذه الشجرة. وش تقول؟
1: وش تقول
0: المقالة؟
1: أيوة.
0: يقول لك في أعالي جبال السروات وبين الضباب اللي يلف محافظة تنومة بمنطقة عسير، تقف شجرة الرقاع شامخة منذ أكثر من 1000 عام.
1: سلام.
0: شاهدة على تعاقب الأجيال وتحولات المكان لتصبح واحدة من أبرز الأشجار المعمرة في المملكة العربية السعودية، أو أيضا رمز طبيعي وتراثي يضع تنومة على خارطة الأشجار المعمرة عالميا.
1: وتنتمي شجرة الرقاع إلى فصيلة التين البري. قول برشومي وخلا. طيب أنا
0: لا مو برشوم.
1: طيب أنا آسف. طيب، ويقدر عمرها بأكثر من 1000 عام، ما يجعلها ضمن فئة الأشجار الألفية النادرة التي لا تزال على قيد الحياة في عدد محدود من دول العالم، حيث تحظى الأشجار التي تجاوزت عمر الألفية باهتمام كبير من الباحثين والمهتمين بالبيئة والتراث الطبيعي.
0: طبعا تتميز الشجرة بضخامة لافتة، محيطها فقط يبلغ محيط ساقها نحو 11 مترا، بينما تشير المعلومات المتداولة عنها إلى أن جذورها تمتد لأكثر من كيلومتر بحثا عن المياه داخل التربة الجبلية. وعندها هذه القدرة المدهشة على التكيف مع البيئة الطبيعية والحفاظ على حياتها عبر قرون طويلة.
1: يقول لك وتعد الأشجار المعمرة جزءا من التراث البيئي العالمي، إذ تضم دول عدة أشجار تجاوز عمرها 4000 تقريبا عام، مثل شجرة ميثوسيلا في الولايات المتحدة، وشجرة جومون سوجي في اليابان، وشجرة الزيتون التاريخية في اليونان. ورغم اختلاف أعمار هذه الأشجار، فإن شجرة الرقاع تنضم إلى فئة الأشجار التي تجاوز عمرها 1000 عام، وهو إنجاز طبيعي نادر يعكس ثراء التنوع البيئي في المملكة.
0: يا سلام. إذن هذه الأشجار المعمرة ليست مجرد نباتات، إحنا شفنا على يعني في العالم كله في أشجار معمرة وتم الحفاظ عليها لأنها تعتبر صفحة من صفحات التاريخ. وأيضا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية عندنا هذه الشجرة. أيوة. اللي تعتبر أيضا من صفحات تاريخ الوطن ورمز للتنوع البيئي اللي نفخر أكيد فيه، وإرث طبيعي للأجيال القادمة.
1: اتفق.
0: لابد أن ندرك أنه الحفاظ على البيئة اليوم مسؤولية الجميع وليس فقط الجهات المختصة وحدها. لابد أن كل فرد في المجتمع يحس بهذه المسؤولية ويحافظ على مثل هذه الأشجار المعمرة اللي تمثل تاريخ. اليوم لابد يكون في هذا الوعي، ونوعي أيضا أبنائنا والجيل القادم بالمحافظة على هذه الكنوز. صح. هذه الكنوز الطبيعية اللي تبقى أكيد شاهد على تاريخ المملكة العربية السعودية يمكن لأعوام مديدة بإذن الله. احنا اكيد اذا هذه كانت فقرة
1: اقول لك شيء ما تعرفه
0: بسيطة، لكن لك شيء ما تعرفه.
1: نعم. أي. احسنتي.
0: والان قلنا لكم شيء يمكن عرفته.
1: انا والله ما اعرف.
0: انا مرة انا احب ترى عندي تعلق في الاشجار القديمة.
1: والله
0: حبت ايه اشوفها، احس انها حافظة كمية، يعني كمية تاريخ للارض.
1: يا ساتر.
0: اي والله كذا هذا الشعور يجيني، ما ادري ليه، اتعالج ولا
1: لا؟ لا تشعر. أوكي. تمام.
0: فإذا إحنا أكيد معنا
1: أنا اللي أحتاج تعالج اللي ما أحس بشيء.
0: إذا معنا فقرات كثير متنوعة، خليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.
2: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.
1: صباح المملكة.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، طبعا في فقرة اسأل مختص لهذا اليوم. الفقرة هذه جماعة، يعني هذه الفقرة نستضيف فيها نخبة من المتخصصين للإجابة عن أبرز الأسئلة اللي تهمكم أو بعض الأفكار اللي راودتكم عن موضوع معين. يعني واليوم نتكلم يعني عن موضوع مهم جدا صراحة، خصوصا الآن مع موسم السفر والرحلات البرية والطلعات، متى تزورونا، متى تشوفونا، متى نجيكم. يصيرنا اليوم أن نستضيف خبير في مجال السيارات والصيانة. عاد هذا جو الكل الآن صراحة، وأنا أولكم، أنا حرفيا عندي أسئلة كثيرة لسيارتي. طبعا لنتحدث عن أهم التجهيزات اللي يجب التأكد منها قبل السفر، وأيضا أبرز أسباب أعطال السيارات على الطرق، إضافة إلى نصائح مهمة للقيادة الآمنة خاصة في الطرق الجبلية والرحلات الطويلة. وللحديث معنا الأستاذ عبد الرحمن الحربي، خبير سيارات. حياك الله وبياك أستاذ عبد الرحمن.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: الله يسعدنا وياك، أسلم أنا معك
0: في أي
1: سؤال تامر
0: عليك. يطول لي عمرك، فوق الأمر أستاذ عبد الرحمن. يعني موضوع مهم جدا، والآن فترة إجازات والناس تروح وتجي، وأغلب الموظفين يأخذون إجازات ما جابناهم ويروحون ويجون، أو رحلات برية مع الأصدقاء، رحلات جبلية وما إلى ذلك. ودنا نبدأ بالسؤال اللي حير قلبي حتى أنا والله، يعني للأسف يعني أنا كرجل ما عندي خبرة في السيارات وأهم الفحوصات اللي أسويها للسيارة. فخلنا نبدأ بوش أهم الفحوصات اللي ممكن أو يجب الشخص يسويها قبل السفر بالسيارة.
1: طيب موضوع قبل السفر هو موضوع البسيط، لكن وجوب الحرص فيه بشكل مرة كبير، لأن لو تنسافر وسامح الله في أي عطل هو بيكلفك ويعطلك ويأخرك ويسبب لك مشاكل كثير وأنت غني عنها.
0: بالضبط.
1: فأهم الحرصات اللي دائم أكثر شيء قاطعنا أو اللي قطعنا في السفر اللي هو الكفرات. هذه نقطة ما نقدر نتعدى.
0: أيوة.
1: طيب واللي بعدها على طول مباشر بعد ما تأكد من الكفرات وهواهن وعمرهن ويكون معي الاستبنة للكفر ومعي المفاتيح العجل حقت الفك ورفع السيارة عشان لا سمح الله إلا أنا مستعد.
0: يا سلام.
1: طيب والنقطة الثانية اللي هو تمر حقين البناشر الزيوت واللي يفحصون السيارة، إيش يكون على الزيت، زيت الماكينة، زيت الفرامل، والما حق الماكينة، تجيك أهم الملاحظات، عندك تهريب، عندك شيء من ناحية الماكينة والجير، هذه لابد إنك ما تستغني عنها، تشيك عشان وأنت مسافر ولا شيء، لو عندك تهريب لا سمح الله ما يكثر التهريب لأن يسبب لك مشكلة.
0: والله.
1: طيب والأهم من هذا الإضاءة والأنوار، هي مخالفات مروية، وإنك لا سمح الله في خط في بالليل ولا إنك قاطع مشوار بعيد محور كبيرة، فالإضاءة مهم جدا، لأن لا سمح الله عادي تدخل بشيء وأنت غني عند الموضوع. فبعضهم يستهين بالإضاءة لأنه تأخذ وقت وتأخذ تكلفة حيال، ولا هي جزء ملاحظ ما يقدر يستغني عنه.
0: ممتاز، جميل جدا. طيب الآن عرفنا أنه كيف وش الأساسيات أو الشغلات المهمة اللي نركز عليها قبل أي رحلة معينة. طيب على طاري الإطارات نشيك عليها قبل السفر الانطلاق برحلة وما إلى ذلك، هل في عمر افتراضي للإطار ولا هو موجود؟ يعني لأن اللي يعرف المتعارف عليه أن التاريخ موجود اللي هو تاريخ الإنتاج فقط للإطار.
1: أول شيء نحط العين على موضوع تاريخ الإنتاج، وسؤالك ترى جدا جدا ممتاز، يعني لأن كثير لدي تأخذ أي كفر من أي مكان بالسوق تضمن حاجتين بعد الله سبحانه، تاريخ الإنتاج جديد في أقرب وقت، وأنه ضمان على الكفر من علامة الجودة السعودية هيئة المواصفات المقيس.
0: أيوة.
1: حلوين، هيئة المواصفات المقيس والإنتاج جديد، هذه مهمة لنا.
0: ممتاز جدا. طيب كم العمر الافتراضي؟ يعني الآن تاريخ الانتاج والله أمس شريته، والله تاريخ انتاجه قبل 7 أيام، كم المفروض أنه يتحمل الكفر؟ ولا لازم طيب. ولا إذا ظهرت علامات تلغي هذه الافتراضية؟
1: طيب حكم أجوائنا والشوارع اللي عندنا والحرارة دائم تواجه الكفر أكثر من أي منطقة ثانية، حرارة الشارع توصل أحيانا إلى 70 درجة إلى 75 درجة تفلت نفسه، هذا يضر المطاط نفسه اللي بالكفر. لكن العمر الافتراضي الكفرات ما بين 3 سنين إلى 5 سنوات، لكن احنا قد يوصل من 2 إلى 3 سنوات.
0: ايوه ممتاز.
1: صار استخدامك يعني نقول مثال من 50,000 كيلو إلى 80,000 كيلو.
0: طيب
1: اغلب المناطق الخارجيه ولا المناطق الجيده بالناحية الحرارة عادي توصل 150 ألف كيلو عندك أي مشكلة.
0: أيوة. طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني الشخص يعني ذكرت نقطة على حسب الاستخدام، هل تفرق من الشخص اللي يمسك خطوط من الشخص اللي بس مشاوير بيت دوام دوام بيت؟
1: أكيد جدا تفرق، من ناحية أنه كانت الموتر واقف ولا كان أنه الموتر ماسك خطوط. الوقفة على الكفر، على الوطي على الكفر فترة كبيرة هذه تضر بعد المطر.
0: أيوة.
1: والمشي فترات كثيرة بعد تضر، يعني لو أجي أفكر بها أقول لا الممشى، لو موتر واقف أقول لا العمر، فتفرق في السنتين.
0: أيوة. طيب لمبة تشيك المحرك
1: ممتاز جدا،
0: اي هذه يعني تنور في اغلب السيارات، لكن المشكله ما يعرف اذا كانت انه في عطل حقيقي في المحرك ولا خلل بسيط ولا الكمبيوتر قرقره خطا. فكيف يمكن للسائق انه يميز بين الحالات اذا طلعت هاللمبه؟
1: طيب اذا تسمح لي بعد منك استاذي.
0: اكيد الوقت كله لك.
1: طيب كم عندي لمبة أنا في الطبلون؟ عندي مجموعة من اللمبات، منها البرتقالية، الحمراء، الخضراء، أحيانا بعضا تجي لون يفرق عن بعض السيارات، مثل تجيك خضراء فاتح وده خضراء غامق، تجي على حسب احتياجها في السيارة أو بالمنظومة حق السيارة.
0: صحيح.
1: أي لمبة خضراء ولا زرقة هذه يعرف أنها يا إضاءة يا موضوع يعني آمن.
0: ممتاز.
1: طيب اللمبة الحمراء والبرتقالية هنا نتخوف منها.
0: أيوة.
1: الحمراء دائما تخص السلامة مهما كانت، سلامة سواء كان باب ولا حزام ولا لمبة المكينة، مثبت موضوع خطير يعني مثل موضوع الزيت أو موضوع حرارة المكينة. تولع لمبات يا لمبة حرارة الزيت أو لمبة زيت أو لمبة حرارة المكينة، هذا يذولي خط أحمر، هذه نوقف بشكل مباشر بدون أي وجع رأس.
0: يا سلام.
1: على طول وقف وطف وعين الله إن شاء الله نشوف التصرف السليم في الحالة.
0: أيوة.
1: اللمبة البرتقالية اللي هي لمبة التشيك، موجود كثير لمبات برتقالية مثل لمبة البنزين، لمبة التشيك حقت المحرك، لمبة مثلا نجيب بعد دود لمبة برتقالية، لمبة الكفرات كلها برتقاليات. هنا فئة البرتقالي فئة التشيك، فافحص قبل
0: دور
1: السلامة،
0: يعني
1: حاول تسلم.
0: يا سلام.
1: فهنا ترجع على خبرة السائق ومعرفته القد أو فكر في العطل نفسه، يعني مثلا لمبة المحرك ولعت لكن ما صادفت لنا تفتفة نافضة في المحرك، يعني شوي الموضوع ولعت لكن الموضوع المحرك يبدو أنه طبيعي. لا كمل، خلص مشوارك الضروري وبعدها أقرب ورشة والأمور طيبة، ما تضطر أنك توقف وتطفي وتدق على سطحه، يعني الموضوع أسوأ شوي.
0: أيوة.
1: زي لمبة مثلا لمبة الكفرات، مثل كفر نسم تولع لمبة برتقالية تشيك عليه يعني مشي أمور طيبة لأقرب محطة وأمور الحمد لله خير. نفس موضوع لمبة البنزين، لو ولعت لمبة البنزين تدري أنها توصل 50-60 كذا على حسب نوع السيارة توصل كم كيلو، يعني تقدر تمشي الوضع. لمبة الحمراء هنا توقف بشكل كامل وتفحص وتأكد وتناظر، وغالب أن الأسعار لمبة زيت ولمبة حرارة لازم توديها الورشة.
0: أيوة. يا سلام، جميل جدا. طيب بالنسبة للأعطال اللي تتعرض لها السيارات في الطرق الجبلية، يعني خلال موسم السفر، يعني ما نشوف مقاطع ولا نشوف رحلات إلا لازم يوقف، أو لحظة صارت لنا المشكلة الفلانية. طيب وش أسباب هل الأعطال اللي تيجي السيارات خصوصا في الرحلات الجبلية، وش برضه أهم النصائح والإرشادات اللي ممكن تنصح فيها السائقين يعني للقيادة الآمنة في المرتفعات الجبلية؟
1: ما شاء الله بارك الله. طيب أنا بصدق معك،
0: مستعد
1: دائما مستعدين في الحالات دي.
0: ما شاء الله.

0: يعني بالكاس تلقى نادر حد ما يعرف او ما يتفاهم بالسياره.
1: ايوه
0: فهم بالايام ما شاء الله تبارك الله
1: ما شاء الله
0: يعني بالحالات اللي يعني يستكشفون بعض الاعطار قبل ما يصير يلاحظ يدقق يعرف يواجه المشكله نفسها. ف عرفون تصرفون في اغلب المشاكل، لكن لا سمح الله شلون نتفادى او شلون اصلا ما ندخل في المشكله.
1: اي
0: حلوين الوضع الجبلي، انا اشوف انه الرياض نفسها بهيئتها بالزحمه اللي تكون فيها هي اشياء من المنطقه الجبليه بكثير، يعني مو بحاجه حاجتين لا بكثير كثير جدا
1: بالضبط.
0: فالمنطقه الجبليه شوي بس المنطقه الجبليه اللي قد نصادف اجهاد واحد على الفرامل.
1: ايوه
0: موضوع ان الماكينه طلعت ما طلع ولا نزلت لا اهون بكثير جدا عن زحمه الرياض ساعتين وراس سياره ورا سياره ولديته ما يلحق يبرد والمكيف يلا يلا يلحق وكثير يمكن يسمعنا الحين واجه المشكله.
1: اي والله
0: لكن في المناطق الجبليه اشوى بكثير، لكن الجبليه دائما تتاثر من ناحيه العضلات او من ناحيه الفرامل.
1: ايوه
0: بس الامور ماشيه. طيب من ناحيه الارشاد والتوجيه، طيب الارشادات لازم نلاحظ بالذات المناطق الكرياض والزحمات الموجوده ان لازم بشكل دوري الماء والزيت والمراوح وزي ما تقول قطع الاستهلاكيه من ناحيه الحركه الدائريه للمحرك لانها تتاثر اكثر من غيرها يمكن مرتين او ثلاث مرات من المحركات الخارجيه. لو نقول ساعه استخدام في زحمه الرياض تسوى ثلاث ساعات أربع ساعات استخدام في منطقة الجبلية مثل أبها والمناطق العشيرة.
1: أيوة.
0: بس في الزحمة متخيل قد التأثير على السيارة، أنت هرج على حرارة 45 إلى 50 وأنت راصم في زحمة سيارة قدامك وبعدها سيارة وبتمسك وتروح، يعني ليش تسرع عشان ممكن أنا هو يصفق في السيارة تبرد، لا أنت قاعد زحمة
1: وراص
0: وفترة كبيرة، فهذا يؤثر سلبا على الزيت. يعني اللي يغير الزيت في المناطق الجبلية على 5000 لا أقول لك الرياض غير على 3000.
1: يا ساتر يا ساتر.
0: ومن ناحية الاستهلاك طرمبة الماء ولا سائل التبريد ولا نفس الموضوع، لازم كل فترة في مناطق الزحمة ومناطق الحرارة أن المواد هذه زي ما نقول تستهلك أكثر من المناطق الخارجية، لكن مناطق الجبلية تتأثر أكثر المساعدات جلب المقصات والحاجات السفلية في السيارة وبالذات الجهاد على الفرامل.
1: يا سلام.
0: طالعنا نازل ونزلت بريك ونطلعت لازم تحشر منه. في استهلاك جدا على المنطقة العضلية في السيارة.
1: ممتاز. طيب بسألك سؤال خارج نطاق المحاور نوعا ما. أستاذ عبد الرحمن بحكم أنك خبير سيارات، وش تفضل بصراحة، السيارات الكهربائية ولا السيارات التقليدية اللي احنا متعودين عليها بالعوادم وبال؟
0: والله أنا شوف أنا محب سيارات المحركات لأن شغل المحركات.
1: أيه.
0: لكن إذا قلنا مستقبلا توفي أيه. الله سبحانه أيه. لا والله السيارات الكهربية أفضل للاستهلاك
1: أيه.
0: الحركة لأقل أعطال. صح انك لا سمح الله ان اعطالها مو حلوه وقويه شوي لكن بالسيارات الكهربيه، لكن صدقي انها راح تكون افضل من مشاكل البنزين واعطال البنزين كثر.
1: يا سلام يا سلام.
0: يعني لو ان التوجه اكثر للكهرب راي انا مؤيد لها.
1: يا سلام. غريب الغريب في الامر انه خبير بالعاده دائما اسالهم يقول لا والله احنا نفضل المحركات. فسبحان الله وفعلا ترى قضية فعلا ترى خبير السيارات لما يكون يشوف المشاكل في المحركات يقارنها بالكهربائية، أي نعم الكهربائية مشكلتها يعني أكبر إذا تعطلت خصوصا أمور الكهرباء، لكن الزيت المحرك حرارة السيارة الأمور هذه تحس في الكهربائية فعلا أهون بكثير.
0: جدا. أنت لو تهرج مثلا اقتصادية من ناحية الدراهم بتطلعها من مصلاك في البنزين أعلى تكلفة، في السيارات الوقود أعلى تكلفة.
1: أزل الله.
0: لكن بالكهربائية خلها إن شاء الله سمح الله في عمره وخلها توقف أسبوع أسبوعين طالع بس هناك موقف محطة وموقف زيت وموقف تغيير زيت موقف فرامل موقف فحمات موقف أمور كبيرة. الكهربائي لا، الكهربائي أصلا 80% من سحب البريك والتهدئة يعتمد على استرجاع قوة المحرك نفسه. بعطيك مثال، عندنا كوامري موديل 22-23 وحدة هايبرد وحدة عادية.
1: ايه
0: الهايبرد تجيني على ممشى 300,000 وتوي بيت بالبوازي
1: ما شاء الله.
0: العادية تجيك على 80,000-100,000 يبدل البوازي.
1: الله.
0: يعني انت الحين الضعفين طاح من السيارة من الاستهلاك ومن غير الاقتصاد.
1: ايه.
0: الاقتصاد البنزين في السيارات الهايبرد توصلك 1200

0: طيب في سيارة البنزين 1200 كيلو بنزين الحالة تعبي في الهايبرد، فتجيك سيارة بنزين عادي إلا تعبيك 300 ألف 400 إلا 500 على حسب أنت شكد أنت ماشي. يعني الموضوع في السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة أفضل بكثير من موضوع السيارات من ناحية الاستهلاك. لكن تخرج عن الموضوع مثلا مناطق الجبلية، مثلا مناطق الرملية، أنا من أهل قصيم، مناطق الرملية عندنا يعني ما نقدر نستغني عنها، جزء من حياتنا. ما أقدر استخدم بها يعني سيارات كهربائية إلا لين يطلعون الشركات سيارات كهربائية. لكن موضوع أن السيارات تدخل مناطق رملية فاحتاج قوة، احتاج باور، احتاج تسارع، ما ينفع فيها كهرباء. أبو البطارية ما نفتح لما منشفها.
1: صادق صادق، الله يعطيك
0: هنا الفرق.
1: الله يعطيك العافية أستاذ عبد الرحمن الحربي خبير سيارات، شكرا والله على ثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك هالدعوة وتواجدك معنا في برنامج صباح المملكة.
0: يا شراب عسى الله يسعدكم ويطويكم ويبارك فيكم يا رب، وياك إن شاء الله.
1: ويا
0: سمعين عسى الله يحفظنا ويحفظكم آمين. يا رب يوسع علينا أبواب رزقه في السماء والأرض.
1: آمين، وياك إن شاء الله، أتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: أعوذ ربي
1: في أمان الله.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
1: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، والرحب بكل اللي انضموا معنا في هذا اليوم الصباحي. اليوم الصباح صباح اليوم لما نجي نتكلم عن اللعب، يعني لما تسمع أنت كلمة لعب كذا يتبادر إلى ذهنك إنه هذا نشاط مخصص للأطفال ولا إنه وسيلة للترفيه وتمضية الوقت.
1: نعم.
0: لكن إذا قلنا لك إنه اللعب ممكن يكون أحد أسرار النجاح والإبداع والصحة النفسية وتطوير المهارات الشخصية والمهنية،
1: طبيعي.
0: إيه، عندنا تقرير.
1: هات التقرير.
0: إيه، وش يقول التقرير؟ يقول لك كشفت دراسة بحثية حديثة إنه 78% من السعوديين يرون أن ممارسة اللعب تهيئهم بصورة أفضل لمواجهة تحديات المستقبل وأيضا تحقيق النجاح المهني، متفوقين بفارق كبير على العديد من مواطني العديد من الدول، من بينها كوريا الجنوبية وألمانيا.

0: يابان.
1: وأوضحت الدراسة أن 7 أو 78% من السعوديين يؤكدون أن اللعب بهيئتهم يهيئهم لمواجهة تحديات. أطالع أنا ذكرت اللعبة، المهم تحديات المستقبل بصورة أفضل مقارنة ب 46% في المملكة المتحدة و 41% في كوريا الجنوبية و 32% في ألمانيا و 29% في اليابان. كما يرى 78% أن ممارسة اللعب تسهم في تحقيق مستويات أعلى من النجاح في العمل أو التعليم العالي مقارنة ب 39% في كوريا الجنوبية و 36% في المملكة المتحدة واليابان وألمانيا بنسب 33% و30%.
0: الله أعلى نسبة عندنا. والله أن شعب فلاوي والله.
1: بسم الله. نحب سعد الصدر. نحب الترفيه.
0: نتائج الدراسة أظهرت أنه أجريت التي أجريت بتكليف من مدينة الجدية بالتعاون مع أكثر من 2600 مشارك من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا. قالوا أنه 87 من السعوديين راح يكونون أكثر سعادة إذا خصصوا مساحة أكبر للعب في حياتهم.
1: يا سلام. كما يؤكد 83 كما يؤكد 83% من السعوديين المشاركين أن اللعب ينعكس إيجابا على مهاراتهم الاجتماعية وعلاقاتهم الإنسانية، بينما يرى 81% أنه يعزز مشاعر التعاطف والتعاون مع الأصدقاء وأفراد الأسرة. كذلك يؤكد 82% أن اللعب يعزز الإبداع والقدرة على حل المشكلات، بينما يشير 83% إلى دوره في مساعدتهم على توليد أفكار جديدة وابتكار حلول وتجارب مختلفة. أقول لكم
0: واستجابة لهذه الرغبة المجتمعية المتنامية في تحقيق النمو المتكامل وأيضا تعزيز الرفاه، أعلنت مدينة الجدية إطلاق مبادرتها اللعب يحيينا، واللي تسلط الضوء على أهمية اللعب بوصفه غريزة إنسانية متأصلة رغم أن إمكاناتها لا تزال غير مستثمرة بالقدر الكافي. فعندنا هذا السؤال، هل تلعب بما يكفي؟ هو محور المبادرة واللي يهدف إلى فكرة اللعب يحيينا، إلى إعادة إحياء هذه الغريزة الطبيعية في مختلف أنحاء مملكتنا الغالية، وأيضا ترسيخ مكانة مدينة الجدية بوصفها الوجهة العالمية الأبرز لتعزيز ثقافة اللعب وإطلاق الإمكانيات البشرية.
1: والله أنا عن نفسي حياتي يومي إذا ما في لعب ما يضبط مزاجي.
0: اللعب اللي هو الجيم،
1: الجيمينج، الحركة، ألعاب الذكاء، ألعاب البازل، الليجو.
0: الله،
1: ترى فعلا ترى يومي فيه مليان كذا، لازم فيه ألعاب زي كذا،
0: لازم نلعب. اللعب يحيينا
1: والله النهاية. اللعب يحييك والله.
0: لا تقول عمر معين اللعب، لا لا لا،
1: اسمعني
0: يجدد، يعطيك إبداع.
1: ربي أعطاني عمر إن شاء الله. إن ربي أعطاني عمر 100 سنة تلقاني ألعب.
0: ملاسة
1: إيه، بس ألعب بالنظر وقتها. رحت كذا، رحت لي ها
0: نوقف فاصل، يلا
1: لازم،
0: يلا حاول،
1: يلا

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وعندما تذكر الإنسانية يحضر العطاء، وحين يحضر العطاء تحضر المبادرات اللي تصنع فرق حقيقي في حياة الناس. المملكة العربية السعودية تواصل أداء دورها الإنساني عالمياً عبر جهود متواصلة يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واللي يمد يد العون للمتضررين في مختلف أنحاء العالم دون تمييز، من خلال برامج إغاثية وصحية وغذائية وتموينية. وأيضاً تعكس هذه القيم الإنسانية النبيلة

0: اللي قامت عليها هذه البلاد. للحديث أكثر حول هذه الجهود وحول هذه المشروعات الإنسانية اللي نفذها المركز وآخر الاتفاقات والمبادرات لدعم الفئات المحتاجة حول العالم، يسعدنا اليوم أننا نرحب بالمشرف الإعلامي في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأستاذ مشعل المطيري، ونقول يسعد لنا صباحك.
1: يا أهلا وسهلا فيكم، أصبح عليكم بالخير وعلى مستمعين برنامج صباح المملكة، وشكرا لبرنامجكم المميز.

0: أستاذ مشعل في البداية نبغى تحدثنا عن أحدث وأهم الاتفاقيات والتعاونات الخارجية الموقعة واللي أكيد تصب في مصلحة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتدعم أيضا سير خططه.
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أود أن أشير إلى أنه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يحرص وبشكل مستمر على تعزيز الشراكات مع المنظمات من مختلف الجهات والمنظمات المحلية والدولية، وبالتأكيد هذا يسهم في تطوير العمل الإغاثي والإنساني ورفع كفاءته وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في مختلف أنحاء العالم. ما في شك أنه هذه الاتفاقيات والتعاونات في إطار توجه المركز نحو بناء شراكات استراتيجية فاعلة والاستفادة من الخبرات والتجارب المتخصصة وتطوير البرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويعزز أيضا الأثر الإنساني للمملكة على مستوى العالم. المركز اليوم يعمل في عدة قطاعات أو عدة مجالات تشمل الصحة والغذاء والإيواء والتعليم والمياه والإصحاح البيئي والتعافي المبكر وغيرها أيضا من القطاعات الإنسانية.
0: حابين كمان أيضا توضح لنا عن وتكلمنا عن أهم البرامج والحملات والمساعدات وإيش هي المناطق اللي شملتها؟
1: الحقيقة أستاذة بدرية، يعني الحملات مستمرة، منها اليوم أي شخص ممكن يدخل على منصة ساهم راح يجد أنه الحملة الموجهة لشقانا في فلسطين وفي غزة بالتحديد مستمرة، غير أن المركز ينفذ العديد من الحملات والبرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية في مختلف دول العالم. أيضا الاستجابات الإنسانية الطارئة والأزمات والكوارث اللي تواجه المجتمعات المتضررة هي تتنوع هذه البرامج بحسب طبيعة الاحتياج، منها المساعدات الغذائية والصحية ومشاريع المياه والإصحاح البيئي والإيواء ودعم النازحين واللاجئين، إضافة إلى برامج التعافي المبكر والتمكين وتحسين سبل العيش. كما أنه المركز يولي اهتمام كبير جدا بالاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والكوارث والعمل على إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجا بأقصى سرعة.
0: برضو حابين نعرف إيش الأهداف اللي ركز عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتحقيقها من خلال هذه الحملات والبرامج؟
1: الحقيقة المركز يعني ينتهج الكلمة اللي ذكرها سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في افتتاح مركز الملك سلمان قبل 11 عاما، أنه هذا المركز يعني أنشئ ليكون رائدا في العمل الإنساني وأن يحفظ للإنسان يعني كرامته وصحته من خلال ما يقدمه، حيث أنه المركز في جميع برامجه يعني تنبثق أهدافه من هذه الكلمة، وهي هدف أساسي يعني في المركز، وتتمثل في تخفيف المعاناة عن الإنسان ومحافظة على حياة الإنسان وكرامته وتقديم المساعدات للمحتاجين ومتضررين من الكوارث والأزمات بعيدا عن أي دوافع غير إنسانية. كما أن المركز يسعى إلى تحقيق أثر مستدام ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وضمان أيضا وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق المعايير الإنسانية الدولية.
0: بالنسبة أيضا للعيادات الطبية المتنقلة وأيضا خدماتها، نبي نعرف أبرز ما تقدمه وإيش هي الإمكانات الموفرة لها وهل تشمل مناطق معينة؟
1: أكيد، يعني العيادات الطبية المتنقلة من المبادرات الفريدة والمهمة اللي ينفذها المركز، الوصول بالخدمات الصحية إلى فئات يصعب الوصول عليها يعني إلى المرافق الصحية خصوصا في المناطق النائية ومناطق النزوح. هذه العيادات تقدم مجموعة من الخدمات، خدمة الرعاية الصحية الأولية والطوارئ

0: ومكافحة الأمراض الوبائية والباطنية والصحة الإنجابية، إلى جانب خدمة التمريض وصرف الأدوية والجراحة والتضميد والتوعية والتثقيف الصحي بحسب طبيعة كل مشروع واحتياج المناطق المستفيدة. وطبعا من الأمثلة على ذلك العيادة المتنقلة التي ينفذها المركز في عدد من المناطق اليمنية في محافظتي حجة وصعدة، حيث يعني تتضمن المشاريع تجهيز العيادات وتأمين الأدوية ومستلزمات طبية وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والطوارئ، وتستهدف الوصول إلى النازحين يعني من المجتمعات المضيفة.
1: أيضا هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إيش أبرز المجالات اللي شملها هذا التعاون؟
0: الحقيقة أنه المركز يمكن بشكل أسبوعي يعني في يعني من خلال الأخبار اللي تصدر عنه يوقع يعني العديد من الاتفاقيات، منها يعني هذه الاتفاقية مذكرة التفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال العمل التطوعي والتمكين الاقتصادي والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في دعم البرامج الإنسانية المركز، وكانت تشمل التعاون في تفعيل البرامج التطوعية غير الطبية وإدخال الجانب الحرفي في تقديم البرامج التدريبية ونقل وتبادل الخبرات والمعرفة واستفادة من الكوادر وقاعدة بيانات المتطوعين، إلى جانب إعداد المتطوعين وتأهيلهم للمشاركة في البرامج التي ينفذها المركز خارج المملكة. كما تضمنت أيضا الاتفاقية في مجال تبادل المعلومات والتقارير والإحصاءات والتوعية بدور المركز وأنشطته الإغاثية والإنسانية والتطوعية بالشكل الذي يعزز حضور المركز التطوعي ويرفع من كفاءة المشاركين في البرامج الإنسانية. يعني إن سمحتي لي يعني حتى في هذا السؤال أني أذكر أنه المركز لديه بوابة التطوع الخارجي، بما أنه يعني جت المناسبة في الحديث عنها، يستطيع أي شخص متخصص في يعني تخصص طبي أو التخصصات الخاصة بالتمكين التسجيل في بوابة التطوع والمشاركة في البرامج التطوعية للمركز اللي يقدمها للمحتاجين حول العالم.
1: الحقيقة احنا نقول لك كل الشكر أستاذ مشعل المطيري المشرف الإعلامي في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على هذه الإضاءات القيمة وهذه الجهود والمبادرات الإنسانية اللي تعكس أكيد رسالة المملكة العربية السعودية في مد يد العون للمحتاجين أينما كانوا. كل الشكر لك أستاذ مشعل على هذه اللقاء الجميل وأيضا على قبول دعوة برنامج صباح المملكة، شكرا لك.
0: شكرا لكم.

ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام. هذه الوقفات وهذه آخر وقفة في عمر حلقتنا لليوم. عندنا خبر يقول تعد مكتبة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي دار القلم أضخم وأول مكتبة متخصصة عالميا في الخط العربي وأيضا الفنون المرتبطة بالخط، وأيضا تضم إصدارات بعدة لغات للتعريف عن الخط العربي ومختلف فنونه. وتهدف المكتبة إلى بناء مرجعية معرفية دولية رائدة لخدمة البحث العلمي، وأيضا تأسيس المستودع الأكبر دوليا لتوثيق وحفظ ذاكرة هذا الموروث الحضاري. وتقدم أيضا المكتبة بيئة داعمة وخدمات معرفية تستهدف الباحثين الأكاديميين إلى جانب الخطاطين والفنانين المهتمين بجماليات هذا الفن. طبعا تحتضن المكتبة ما يقارب 2000 عنوان متخصص ب 11 لغة عالمية مختلفة، كما تحتوي أيضا على 450 نسخة نادرة من الكتب في هذا المجال، إضافة إلى إصدارات المركز العلمية والموسوعات المتخصصة وكتالوجات المعارض والمسابقات الدولية والمحلية، وأيضا الدوريات والمخطوطات المصورة والرسائل الأكاديمية. طبعا المكتبة توفر بيئة بحثية متكاملة تتسع ل 60 زائرا وباحثا في آن واحد، مدعومة بتقنيات متقدمة. وإحنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم. طبعا كل الشكر لجميع المتصلين وأيضا لضيوفنا الكرام، كل الشكر لمعدينا سعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا لمخرجين إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع ورهف المطيري، وأيضا كل الشكر لي أنا بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي. نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد 7 صباحا.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كلام،
3: كيف نوازن بين الرغبات؟ عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. من أكثر الأسئلة التي تتكرر في العيادات النفسية وفي الحياة اليومية، إذا كنت أعاني في هذه العلاقة فلماذا لا أستطيع تركها؟ قد تبدو الإجابة بسيطة للآخرين، إذا كانت العلاقة تؤذيك غادرها، لكن الواقع النفسي أكثر تعقيدا من ذلك بكثير. فليس كل من يبقى في علاقة مؤذية ضعيفا، وليس كل من يرحل قويا. فهناك عوامل نفسية عميقة تجعل بعض الأشخاص يستمرون في علاقات تستنزفهم وتمنعهم من اتخاذ قرار الرحيل حتى عندما يدركون حجم الألم. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نحاول فهم الأسباب النفسية التي تجعلنا أحيانا نتمسك بعلاقات لا تشبه احتياجاتنا ولا تحقق لنا الأمان أو الراحة. أناقش هذا الموضوع مع ضيف الثلاثاء الدائم الدكتور سلطان العصيمي، المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله دكتور.
2: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
1: أولا دكتور، يعني التعلق أم الحب؟ يعني كيف نميز بينهما، وهل في تشابه بينهما؟
2: يستخدم كثير من الناس كلمتي الحب والتعلق، والبعض يعتقد أن الحب هو التعلق والتعلق هو الحب، إذا أحببت شخص فأنا تعلقت فيه، وكأنهما شيء واحد. بينما في علم النفس هناك فرق جوهري جدا. الحب الصحي يقوم على الاحترام المتبادل، على الأمان النفسي، على تقبل الاختلاف والرغبة في النمو الطرف الآخر، قدرة على العطاء، الاستقبال. في الحب الصحي لا يفقد الإنسان نفسه، وهذه حط تحتها ألف خط، أنه في إذا حبيت شخص ودخلت في علاقة لا تفقد ذاتك. ولكن التعلق الغير صحي يقوم غالبا على الخوف من الفقد، خاف اللي قدامي يتركني فطول الوقت أعيش في قلق، الخوف من الهجر أنه يبعد عنه بين فترة وفترة، يهجره فترة معينة ويرجع له فيخلي يتلاعب بمشاعره، الاعتماد العاطفي المفرط، الشعور بأن السعادة مرتبطة بوجود الطرف الآخر. هذه الحالة لا يصبح السؤال هل هذه العلاقة جيدة لي أم لا، فلابد إذا كنت في هذه العلاقة وفي التعلق أنه الشخص اللي أمامك يشعرك بالفقد أو بالهجر أو طول الوقت يدخلك تحت تهديد، السؤال هذا لابد أن تسأل نفسك هل هذه العلاقة جيدة بالنسبة لي، بل يصبح كيف أعيش بدون هذا الشخص. ممكن أعطي مثال على هذا الموضوع، قد يبقى شخص في علاقة مليئة بالإهانة والإهمال، ليس لأنه سعيد فقط بها، بل يخشى من الألم المتوقع بعد الانفصال أكثر من الألم الذي يعيشه، وهنا يصبح التعلق أشبه بالخوف أكثر من كونه حبا.
1: طيب يعني لماذا يخيف الناس الشعور يعني بالوحدة، وش علاقته ب يعني هل هو طبعا دافع من يجعل الناس يستمرون في علاقات يعني غير صحية أو تؤذيهم؟
2: جميل، الخوف من الوحدة من أقوى الدوافع التي تجعل الناس يستمرون في علاقات غير صحية. الوحدة ليست غياب الناس، البعض يعتقد أنه الوحيد هو شخص منعزل، لا لا لا، الوحدة ليس بغياب الناس. في علم النفس في فرق بين العزلة أن يكون الإنسان وحده والوحدة النفسية. الوحدة النفسية أن يشعر أنه غير مفهوم أو متصل بالآخر، حتى لو كان ناس من حوالينا كثير، عنده زملائه أصدقائه، ولكن قد يعيش شخص في وسط أسرة كبيرة ويشعر بالوحدة. لماذا أنا خاف الوحدة؟ وسؤال جميل جدا، أنه الإنسان مبرمج بيولوجيا للبحث عن الانتماء من طول العصور القديمة، والإنسان متبرمج أن يكون دائما، حتى في بعض الدراسات قرأتها سابقا، أن الإنسان يحتاج إلى أن ينتمي، في انتماء، انتماء إلى أصدقاء، انتماء إلى عائلة، انتماء إلى عرق، إلى قبيلة، إلى دين، إلى، فحاجة الانتماء موجودة عند البشر، فهذه حاجة أساسية. فالإنسان لما نولد،
1: وهذه موجودة في الفطرة، يعني أبونا آدم يعني عانى من الوحدة في الجنة يعني.
2: نعم صحيح، وهذه موجودة، فالإنسان يسعى أن يكون مع المجموعة مع الناس، فعنده شعور الانتماء. فأول ما يشعر هذا الإنسان اللي دخل في علاقة مؤذية أن الشخص اللي أمامه سوف يتركه، يبدأ الخوف يشتغل، فيبدأ يخاف وينزعج. وفي دراسات في علم النفس التطويري أن الانتماء للمجموعات كان ضروري للبقاء عبر التاريخ البشري، لذلك يتعامل الدماغ مع الرفض أو الانفصال كتهديد نفسي حقيقي. والمشكلة أحيانا يختار الإنسان علاقة مؤلمة على أن يواجه مشاعر الوحدة، فيصبح السؤال هل هذه العلاقة جيدة أقل أهمية من أو أقل أهمية، وأسأل نفسي هل أستطيع تحمل البقاء وحدي؟ وين الجزء اللي يريحك؟ هل أبقى وحيدا أو أبقى في علاقة مؤذية؟ هذا أكثر صراع، وكثيرا ما أشاهده في العيادة من المراجعين يقول أنا ما أقدر، لأنه عنده صراع، هل يتعامل مع الوحدة؟ عنده خوف منها، أو يتحمل الألم. أغلب الناس للأسف اليوم يتحملون الألم خوفا من الوحدة أو اتخاذ القرار في إنهاء هذه العلاقة.
1: لكن سلوكيا دكتور، يعني ما يسمى بالاستثمار العاطفي والخوف من البدء من جديد في يعني البحث عن علاقات، هل له علاقة أيضا بالاستمرار في العلاقات المؤذية؟
2: جميل. من المفاهيم المهمة في علم النفس السلوكي ما يسمى مغالطة التكلفة الغارقة، وهي ميل الإنسان للاستمرار في شيء ما فقط لأنه استثمر فيه كثير. بمعنى أنا جلست مثلا، ممكن أعطي مثال، شخص قضى 10 سنوات في علاقة مؤذية، قد يقول لا أستطيع الرحيل الآن، ضاع عمري وأنا أستثمر في هذه العلاقة، ماذا سأفعل بعد هذه السنوات؟ في الحقيقة السنوات الماضية انتهت بالفعل، لكن العقل يربط قيمة القرار بحجم الاستثمار السابق. الخوف من المجهول يجعل الإنسان بطبيعته يميل إلى المألوف، وهذه كثير تحتها نقطة خط، بالذات للناس اللي عندهم قلق دائما يشعرون بعدم الارتياح في الأشياء اللي غير واضحة، الشيء في المستقبل، الأشياء اللي أدخل في علاقة. أحد المراجعين يعني كان عندي أمس في العيادة اتكلم في موضوع بنفس هذه النقطة، يقول أنا في علاقة استثمر فيها تقريبا 10 سنوات، يقول اليوم هذه العلاقة بديت أرى أنها تؤثر علي صحيا هم، وتؤثر علي ماديا، متطلب العلاقة متطلبة، ومؤثر علي على مستوى المزاج، ومؤثرة على عملي، يعني 4 عوامل هذه العلاقة جالسة تؤثر. سألت سؤال بريء، قلت ليش ما ترحل؟ وهو حديثنا السابق في مقدمة التي ذكرتها أن الإنسان لماذا لا يرحل إذا كانت علاقة مؤذية؟ قال أشعر بالخوف من الفقد وبدأ علاقة جديدة تكون مجهولة، هل ممكن أحصل نفس هذا الشخص؟ هل ممكن أقدر أفتح علاقة جديدة مع شخص آخر؟ فكان هنا التخوف من الشخص أنه يطلع من العلاقة المألوفة ولا يقدر يتعامل معها، لأن الألم لما نتكلم حتى ما يكون المألوف مؤلما، لأنه الألم المعروف يبدو أقل تهديدا من الألم المجهول، لذلك قد يتمسك البعض بعلاقة مؤذية لأنهم يعرفون ألمها. أنا عارف

0: إيش راح يصير منه، فيتحمل ألم معروف أحسن من ألم مجهول.
1: طيب بعض الناس يعني يبرر الأذى من العلاقة المؤذية، لماذا يعني هذا التبرير برأيك؟
0: كلام جميل. التبرير للشخص اللي يحب شخص دائما يبغى يشوف،
1: يعني يعطي الشخص اللي يجيه منه أذى يعني يبرر له، يعذره في أمور قد لا تعذر يعني.
0: وهذا من الظواهر الشائعة في العلاقات المؤذية، يبدأ الشخص في تبرير سلوك المؤذي لماذا، فنسمع يقول هو والله كان تعبان، ما قصد بكلامه هذا، ظروفه كانت صعبة، لو ظروفه كويسة كان أعطاني، بإذن الله هي فترة بس هو في ظروفه بيتغير بصير كويس. هذا الجزء لماذا يحدث؟ لأن الشخص ما يبغى يعترف بالحقيقة، لذلك كل إنسان تعلق في شخص لا يريد أن يسمع حقيقته، لأنه ما يبغى شعور أنه حتنتهي العلاقة. في قصة طريفة، فأحد المراجعين هو يتكلم عن علاقة سامة ونتكلم عنها مؤذية وكيف أثرت عليه على مدى أكثر من 10 سنوات تقريبا. فنتكلم الآن كيف نزود الوعي، هو جالس اليوم يقول كيف أترك هذه العلاقة وأحمي مشاعري، كان هدفه من الجلسة. وأنا أتكلم في نص الكلمة، يعني أنا أمنت أن التعلق شيء مو بصعب، يعني مو بسهل أبدا، يعني قلت لماذا لا يتركون الناس العلاقة، نظر فيه كذا بنظرة كذا فيها تعاطف وكذا انكسار، قال لي بنص واحد، قال معقولة اللي بيننا انتهى خلاص؟ عقله مو راضي يقبل. كل ما تكلمت أنا وياه أقول ظروفه في كذا في كذا، أنا قصرت في الموقف، فيبدأ يحط اللوم على نفسه. فالهدف من التبرير دائما في هذه العلاقة أنه يحمي شعوره أو يحمي شعور الخوف من إنهاء هذه العلاقة. الشخص مثال، الشخص يحب شريكه لكن شريكه يؤذيه باستمرار، هذا يطلع عندنا الصراع الداخلي تكلمت عنه قبل شوي، إما أن يعترف بالأذى يقول والله هذه العلاقة سامة، هذه العلاقة مؤذية، أنا تعبت في علاقتي مع هذا الشخص، أو يبرر السلوك حتى يحافظ على صورة العلاقة. التعلق المتقطع من أخطر الأنماط في العلاقات، حيث يتناوب الحب والاهتمام، مرة أحبك مرة أهتم فيك، أهمال وأذى، فيصبح الشخص معلقا. أذكر أحد المراجعات قالت لي مرة في علاقة، قالت لو كان سيء كل السوء أقول ما عاد أبغى أكمل مع هذه العلاقة لأنه شخص سيء، ولكن في جوانب حسنة وجوانب شينة، فهذا التقطع يجعل اللي قدامك ما يستطيع أخذ القرار. فلو كان شخص سيء بكل تصرفاته وسلوكياته يستطيع الإنسان يتعامل ويتعايش ويركز على العيوب حقت هذا الشخص، ولكن في بين فترة وفترة. فلذلك الاهتمام أو التعلق المتقطع والاهتمام اللي يهتم بزيادة ثم يرجع، يهتم بزيادة ويرجع، هذا النمط يشبه من الناحية النفسية آليات الدفاع أو الإدمان السلوكي. بعض الناس ما يبغى يطلع من العلاقة لأنه تعود عليها، تعودت أن يكون عندي هذا الشخص، تعودت سلوكيات معينة في هذه العلاقة تجعل هذا الشخص لا ينهي هذه العلاقة ويستمر فيها رغم الأذى.
1: حتى لو يعني قيل دائما ما يقال، يعني كل إنسان لديه أخطاء ولديه يعني مشاكل، فما في إنسان كامل.
0: صحيح، هذه كثير من الناس يقولها، المستمع الكريم الآن يقول ما في أحد كامل، حنا أزواجنا في البيت عندنا عيوب والشخص اللي قدامي عنده عيوب، هذا طبيعي جدا. ولكن التركيز دائما الأذى المستمر، يعني أوكي إحنا في علاقة، ممكن أقصر في حقك، ممكن يوم من الأيام ما أكلمك ما أرسل لك ما أهتم فيك، بس في الأخير في تواصل، لما نقابلك في شعور تجاهك، بس مو أذية متكررة. إحنا نتكلم هنا عن الأذى المتكرر، إنه استمرار العلاقة، يعني أحد الأشخاص يجي يقول لي في علاقة،
1: أنا أتحدث عن دكتور عن التعلق المتقطع اللي شرحته يا دكتور، يعني بشخص الحب والاهتمام، الإهمال أو الأذى، يعني يحب قليل ويؤذي قليل وكذا، يعني وإهمال قليل ثم يعود من جديد يحب.
0: صحيح، هذه لو نرجع في بعض اضطرابات الشخصية اللي ذكرناها سابقا، إنه يعطي اهتمام بزيادة ثم فجأة يوقف، ثم يعطي اهتمام يوقف، يعطي اهتمام يوقف. التوقف هذا وش الهدف منه؟ ابتزاز مشاعر الشخص اللي أمامه، يصير هنا يخلي الشخص يتعلق فيه، فهذا المقصود بالاهتمام المتقطع، أنه يعطي ويسحب. هنا بوعيه، اللي في العلاقات الصحية أن الاهتمام والتقطع من غير وعينا، أنا اليوم أهتم في محمد، اليوم سولف أنا وياه ونسيت والله أسبوع، بس ما عندي تلاعب وقصد أني أهتم فيه وأبعد، أهتم فيه وأبعد، أخلي شعوره يكون مضطرب اتجاه هذه العلاقة. فالطبيعي انه واحد يهتم ويرجع بدون وعي وتلقائي، هذه طبيعة.

0: حياة البشر، اليوم أنا مهتم فيك، بكرة نسيتك، بكرة أرجع أكلمك، فهذا طبيعي. ولكن أقصد هنا لا، شخص متلاعب يعرف أنه يهتم بزيادة وينقطع في العلاقة فجأة، يبدأ هذا الاهتمام والانقطاع يضعف الشخص اللي أمامه، يضعف شخصيته، يخلي ثقته في نفسه تقل، فيصير هو يروح يبادر في الاهتمام، يبحث عن الشخص الآخر، يتساءل في داخله، هل أنا غلطت عليه؟ هل أنا سويت شيء عشان ابتعد عني اليوم؟ الأسبوع ما يبدأ يهز ثقة الشخص في نفسه بهذه الطريقة.
1: طيب الشخص اللي متعلق بالعلاقات المؤذية، هل يعني يبدأ معه هذا السلوك من الطفولة، بحيث أنه يعني تؤثر تجارب الطفولة عليه على اختياراته العاطفية؟
0: سؤال جميل. كثير من أنماط التعلق لا تبدأ في الرشد، وهذه شفناها كثير في العيادات والدراسات، بل تبدأ من الطفولة. الطفل الذي ينشأ على حب مشروط، نقد دائم، تقلب عاطفي، إهمال نفسي، قد يتعلم دون وعي أن الحب مرتبط بالتعب أو السعي المستمر. نأخذ مثال، إذا كان الطفل يحصل على الاهتمام فقط عندما يرضي الآخرين، فقد يكبر وهو يعتقد أن الحب يحتاج إلى تضحية مستمرة بالنفس، فيصبح أكثر عرضة للبقاء في علاقات مؤذية. وهذه أحد الأشخاص يمكن قبل فترة قال أنا تعودت على العطاء، أعطي كثير وما أبغى أخسر أي علاقة، لو كان يحتاج بدل مالي حبذل، لو كان يحتاج بدل اهتمام عاطفي أبذل. طيب أنت البدل هذا من جبته؟ قال لا أنا طبيعتي كذا. قلت هذا من طبيعتك، ارجع لطفولتك. قال لي في طفولتي، وأول ما قال وانت تقول ارجع لطفولتك كذا طلع لي الوالدة لما تقول عادي لحد يزعل منك، إذا انضربت وأنا صغير تقول لا عادي رح سامح أخوك لحد يزعل. يقول هذا تشكل عندي اليوم، اكتشفته وحنا نتكلم أنه الجزء الكبير اللي خلاني دائما أحرص على العلاقات وأحرص أنه ما يتأذى أحد أو يزعل مني أحد، لقيتها موجودة في الطفولة. فأحيانا الطفولة لها تأثير في تعلقنا وفي تعاملنا العاطفي والاجتماعي. نعم لها تأثير كبير، بالذات لما نتكلم عن الحب المشروط، إذا سويت كذا أعطيك كذا، فيصير طول وقته عنده قناعة أن العلاقات يحتاج لها صبر. لا، كل ما اكتشفت العلاقة مؤذية مبكرا، خلاص أنا دخلت في علاقة شفت بادي يأذيني، أحط حدود، أوقف، أحمي نفسي. لا، الناس دولي لا، ابذل مجهود ابذل مجهود لين يتعلق، ثم يجي له تأنيب ضمير أنه خاف أترك هذه العلاقة، شعور التهديد والخوف. جميل. والهجر هذا يؤذي.
1: فاصل.

0: كما أود نذكر السادة المستمعين بهاتف البرنامج لمن أراد المشاركة أو لديه أي سؤال، 011 40 53 0 11 40 53. موضوعنا اليوم: لماذا نستمر في علاقات لا تشبهنا بين التعلق وصعوبة الرحيل؟
1: المستشار على إذاعة الرياض.
0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام. بداية نسعد باستقبال اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011 40 53 0 11 40 53. والحديث اليوم عن لماذا نستمر في علاقات لا تشبهنا بين التعلق وصعوبة الرحيل. دكتور حياك الله من جديد.
2: حياك الله.
0: يعني علامات يعني تدل على يعني أنه الشخص يستمر في علاقة يعني لا تشبهه أو علاقة مؤذية، وش العلامات؟
2: سؤال جميل. أول نقطة احنا دائما نقولها، أي علاقة تدخل فيها تجعلك أن تتغير، ما تكون نفسك، هذه قد تكون مؤشر كبير أنه هذه العلاقة تطمس. دائما أقول للأزواج والأصدقاء دائما العلاقة هي تكاملية، فيك جزء ناقص وفيك جزء ناقص. الشريك إذا حب هذا الإنسان استطاع أن يتقبله بكل عيوبه، يحاول يتقبل، هل يتقبله تماما؟ بعض الناس ما يستطيع، فأقل شيء يتغاضى، يحاول ما ينقد دائما سلوكياتك، يحاول ما يركز على عيوبك طول الوقت، ما يذكر محاسنك، يركز على عيوبك. فالتركيز على العيوب دائما يجعل منك شخص تشعر بأقلية في ذاتك واهتمامك في نفسك، وتبدأ هذه العلاقة تسيطر عليك. وإذا سيطر عليك هذه العلاقة بدأ يحرك مشاعرك بالانتقاد، بالابتزاز العاطفي، بالبعد. فأول ما أشوف أن هذه العلاقة لا أستطيع أن أكون فيها أنا كما أنا أشعر، كما أنا، أني أقدر أعبر عن شعوري، أني أقدر أكلم الشريك اللي معي أني أنا اليوم منزعج، اليوم ما أبغى أطلع معك، اليوم ما أقدر أسوي الأمر الفلاني اللي أنت متعود أني أسويه كل يوم. يصير فيه قدرة على التعبير عن مشاعري. فإذا كنت لا تستطيع أن تكون نفسك، هذه مؤشر وعلامة واضحة أن هذه العلاقة تدل أنك في علاقة لا تشبهك. الأمر الثاني، تعيش في حالة ترقب أو قلق دائم طول الوقت، متوجس بهذه العلاقة، لا يكون فاهمني غلط، لا يكون منزعج مني، أخاف أطلب منه ويتضايق، يصير طول الوقت وأنت في حالة ترقب، ما تدري، يعني ما تكون مرتاح أنه أنا جالس في علاقة. لأنه الأصل دائما في العلاقات أن يشعر الإنسان بالرضا والهدوء والسكينة والاهتمام والأمان. يعني أكثر شخص دائما كل العلاقات سواء للجنسين الرجل أو المرأة دائما ما هو الاحتياج، الناس اللي عندهم مشاكل في العلاقات والمشاعر يقول أنا أحتاج إلى الأمان، لن يفتقد شيء. ونرجع نقول قد يكون من تجارب الحياة فقد الثقة في الآخرين فيبحث عن الأمان. فإذا كانت هذه العلاقة أنت تعيش فيها دائما في ترقب وفي حالة قلق، حنا نقول هذا مؤشر أن هذه العلاقة لا تشبعك. الأمر الثاني، أن تبذل جهدا أكبر مما تتلقى، وهذه حنا قلناها دائما وأحب أكررها دائما. غالبا علاقات الناس والعلاقة في الحياة قائمة على المصالح، المصالح المشتركة. بتقول كيف مصالح؟ يعني كل علاقة فيها مصلحة؟ نعم كل علاقة فيها مصلحة، بس ما نقول حنا ننظرها بالمصلحة اللي هي أنانية. لا لا، أنت اليوم عزمت واحد زميل لك، أنت محتاج يفضفض لك أو تفضفض له أنت مثلا، أنت عزمت عندك احتياج أنه يسمع لك، هو قبل العزيمة قد يكون عنده احتياج يشرب كوب قهوة، فالعلاقة صارت وين وين، أنا أربح وأنت تربح. فالعلاقة اللي قائمة على التبادل المتساوي هذه علاقة صحية. ولكن إذا لاحظت أن هذه العلاقة أنت تبذل مجهود أكبر، وانتبه لا تجيك مبرراتك أنت الأكبر، أنت اللي فاهم، أنت اللي تقدر تعطي، لا مو صحيح هذا الكلام. لا نجعل مبرر للعلاقة، زي ما أعطيك وأبذل في العلاقة أبذل. إذا وجدت أني أنا فعلا أعطي أكثر ولا أتلقى، هنا نقول أنت قد تكون في علاقة لا تشبه. كثرة التنازلات، كل ما تنازل باستمرار عن احتياجك كل ما كان فيه أذية أكثر. احرص دائما ألا تتنازل عن احتياجاتك. لماذا؟ لأنه كل ما تنازلت عن احتياج لك

0: كل ما استطاع هذا الإنسان أن يستهلك ويستهلك هذه العلاقة. الأمر اللي بعده هذا مهم، أنك تشعر بهذه العلاقة بالإرهاق أكثر من الراحة. إحنا دائما نقول الإنسان لما يدخل في علاقة، أي كانت العلاقة، يبغى إيش؟ يبغى الارتياح، يبغى الراحة، يبغى يستمتع في هذه العلاقة، يبغى ينبسط في هذه العلاقة. تجد هذا الشخص يشعر أنه مرهق. الأمر الثاني، تخشى التعبير عن رأيك، وهذه كثير ما أتحدث عنها دائما. إذا عبرت عن رأي حيفهم غلط، ما راح يهتم، حيحس أني أنا ما أفهم. فدائما أحب أني أسكت. طيب وين التعبير عن المشاعر؟ إحنا قلنا الثقة في العلاقة أني أعبر وأتكلم بكل أريحية، فهنا يجد الشخص أنه يخشى التعبير. بالإضافة، إذا أصبحت ثقتك في نفسك أقل منذ دخول العلاقة، وهذا يحط تحتها 10 خطوط، أنا لما دخلت هذه العلاقة، دائما العلاقة تنمي الشعور وتنمي الثقة. أي علاقة، مع أنت لو تعرفت على أحد زملائك طول الوقت تلقاه داعم لك، لا يقارن، لا ينتقد، لا يقول والله محمد أنت كمذيع، كل مرة تطلع من عنده من الحلقة يقول ما شاء الله بطل رائع، المخرج اللي عندك، الزملاء اللي في الإخراج، ما حلقة رائعة. جميل هذه العلاقة، أنه كل يوم أنت في هذه العلاقة ومع الفريق اللي معك في دعم وثناء. طب لو كانت العلاقة لا والله الحلقة ما كانت جيدة، كان الصوت كذا، طيب ليش تنتقد؟ حتى الانتقادات البسيطة ما أعطيها على طول، أعطيها على شكل توجيه ونصيحة أو وجهة نظر. فإذا حسيت إن ثقتك في هذه العلاقة بدأت تقل، فهذه العلاقة لا تشبهك. الأمر الأخير، لا تبرر. إذا كنت تبرر سلوكيات تؤذيك بشكل متكرر، إحنا نقول أنت تحتاج إلى النقاش في هذه العلاقة، وضع هذه العلاقة.
1: طيب دكتور، بالنسبة للعلاقات يعني اللي فيها مصالح، مثلا بزنس أو تجارة وغيرها، هل يعني تعتبر أيضا أو ممكن يكون فيها علاقة مؤذية؟
0: بلا شك صحيح، ولكن احنا دائما نقول العلاقات، الحديثنا هذا في العلاقات الصداقة والعلاقات الشخصية والعاطفية. في علاقات البزنس في علاقات مؤذية، واحد يصبر على زميل له لأنه شريك له وخاف أنه إذا طلع خرب البزنس. أنا أقول دائما أفصل العلاقة العاطفية والشخصية عن البزنس. في عمل، في قوانين، في أنظمة، حتى لو اختلفت مع هذا الشخص في حدود تحمي فيها نفسك. ومثل ما تفضلت، في ناس دخلوا مع شركاء واستنزفهم عاطفيا وماليا واجتماعيا، في الأخير لأنه متعلق في هذا الشخص، متعلق في فكرة، في
1: حتى لو كان مستفيد مثلا من هذا الشخص.
0: هذه المشكلة. أحسنت، هذه المشكلة. أنا على المستوى الأخلاق والعلاقات اللي قدامي سيء، بس أنا مستفيد ماليا، فنجي نسأل سؤال، هل تستطيع ترك هذه العلاقة؟ بيقول لك لا، أنا هذا الشخص جالس يؤذيني بس جالس أخذ منه مقابل مال. هنا نبدأ نقول هذا الشخص تعلم وضع الحدود، أن تعبر عن مشاعرك. لأنه هذا، أنا خاف أجي مثلا إلى هذا الشخص اللي أنا مستثمر معه، معطي له مال ومستثمر معه، خاف أجي أتكلم أنه أسلوبه غير مريح لي، خاف يقول خلاص خذ استثمارك وطلع برا. فهنا وش أسوي؟ هنا ممكن أستخدم أني أجي في تعامل لطيف وبسيط، أنه يا أبو فلان ترى يزعجني أنك مثلا ترفع صوتك علي قدام الناس، هذا ما يعجب، عبر عن شعورك. أحيانا حنا نجعل للآخرين أن يتسلطون علينا ويؤذوننا بألسنتهم بأفعالهم بسبب صمتنا وعدم تعبيرنا. أنا ما أعرف أني إذا مثلا ذبيت عليك في مجلس أني ضايقك يا محمد، ما قلت لي، فطول الوقت بستمر وطول الوقت هذا يكبت. فدائما من الأشياء الجميلة أن نعبر بحزم عن ما يضايقنا ونحط حدود لها.
1: طيب متى يعني يشعر أنه يعني الشخص أنه هذه العلاقة فعلا يعني وصلت لطريق مسدود ومؤذية كثيرا؟ متى يكون الرحيل صحي؟
0: جميل. مو بالهدف من العلاج النفسي تشجيع الناس على الانفصال. مو واحد يجي يقول تنصحني أنفصل، أقول له لا، هذا قرارك، ولكن نساعدهم على تقييم العلاقة. يصبح الرحيل خيارا صحيا عندما يغيب الاحترام بشكل مستمر. يعني كيف يكون؟ لما يكون في مدة يد، إذا كانوا أزواج أو كان أب أو كان علاقة، لما يكون في سب صريح طول الوقت، في إهانة وتقليل وتقليل من الشخص اللي أمامك بشكل مستمر، أنه
1: حتى لو رجع يعتذر مثلا،
0: لو رجع يعتذر مرة مرتين، حنا نتكلم حل مشكلتك. يعني مثلا خلنا نتكلم زوج عصبي، مثلا خلنا نتكلم، إذا جبت هذا السؤال، زوج عصبي إذا انفعل كسر كل شيء ويسبوا أقبح الكلمات ممكن يقولها، ثم بعد يروح يراضي. طيب الشخص اللي أمامك عنده مشاعر، حنا نقول دائما الكلمة إذا طلعت ترى ما ترجع، وإذا وقعت جرحت، بدأت لمن يحبك يعني شوف أزواج واحد يحب واحدة، فلما يطلع من الرجل اللي تحبه كلمة مؤذية أكثر من شخص آخر، فحنا نقول إذا كانت بشكل مستمر هذه مشكلة. طيب واحد يسب ويعتذر، احنا نقول هذه لابد تتوقف، هذه مشكلة حلها. أنت شخص انفعالي وعصبي ما تقدر تمسك لسانك، راح تعالج أن نوقف ناخذ بريك ونروح نحل هذه المشكلة ثم نرجع من جديد. إذا تكررت الإساءة بدون تغير حقيقي، يعني احنا قلنا الاحترام راح والإساءة تكررت كل يوم يضرب، طيب في تغير؟ يعني اليوم مثلا رمى كلمة أخذ 6 شهور تحسن، أول كان شبه شهري الحين 6 شهور، احنا نقول في تغير، ممكن الإنسان يحاول يصبر على هذه العلاقة ويحسنها. إذا ما تغيرت وكانت مستمرة احنا نقول هذه العلاقة ما تصلح، حان وقت الرحيل. أن يختفي القدرة على الحوار، ما في أي حوار ونقاش، ما أريكم إلا ما أرى، أنا أشوف كذا صح، لا اللي تبغينه غلط، يجي الشخص اللي قدامك لا أنا بعاندك، فندخل في صراع، فحنا نقول هذه العلاقة وقت الرحيل. تدهور الصحة النفسية بسبب هذه العلاقة، أغرب اللي أشوفهم يجوني للعيادة جالسين يجوني على أعراض قلق واكتئاب وخوف، طيب هذه العلاقة سببت لك أذية نفسية. يصبح البقاء قائما على الخوف فقط، يعني ما في شيء خلي الإنسان يبقى في هذه العلاقة إلا الخوف. نقطة مهمة، الرحيل ليس فشل دائم، أحيانا يكون البقاء هو ما يمنع النمو، وأحيانا يكون الانفصال خطوة مؤلمة لكنها ضرورية لكثير من الناس لإعادة توازنهم النفسي.
1: طيب الآن شخص يعني قرر أنه يترك أو يترك هذه العلاقة المؤذية، كيف يتعافى بعد إنهاء علاقة يعني هذه العلاقة؟
0: جميل، أول تقبل مشاعر الفقد. خلنا نقول وصريحين، أنا العيادة يمكن يعني علمتني في أشياء، أني المشاعر اللي ممكن أشوف مشاعر آلاف المراجعين فعلا مشاعر ليست بالسهل، وليس شعور الفقد سهل. فلذلك أنا من الناس اللي أؤمن أنه الإنسان الشعور أيا كان نوعه أنت تحتاج أن تتقبله وأن تعبر، تترك مساحة أنك ممكن تزعل، ممكن تبكي، ممكن تضايق، ممكن هذه مشاعر صحية لا تكبتها فخلها تخرج. أول شيء تقبل مشاعر الفقد، حتى العلاقات المؤذية أحيانا تترك حزن عند انتهائها. ثانيا تفسير الحزن على أنه خطأ، الشعور بالاشتياق لا يعني الرحيل، كان قرار خاطئ. بعض الناس يترك علاقة ويجي يقول والله جاني شعور بالاشتياق والندم، فكأني حسيت أني اتخذت قرار خطأ. لا، هذا شعور صحي لا يعني يكون خطأ. لما يجي شعور الحزن والاشتياق والغضب أني اتخذت هذا القرار أو الغضب على الشخص الآخر أن أنهى هذه العلاقة. الأمر الثاني إعادة بناء الهوية، كثير من الأشخاص يفقدون جزء من هويتهم داخل العلاقة المستنزفة. التعافي يتطلب العودة إلى الاهتمام في حياتك، أهدافك، علاقات داعمة. من الأشياء اللي تساعد دائما الناس اللي يطلعون من علاقة مؤذية أنه يجعل بيئة داعمة لزملائك، أصدقائك، أهلك، وضع أهداف في الحياة. يعني أنا أحد الأشخاص أول ما خرج من علاقة يقول أخذت أسبوع ما أطلع من البيت، انهيار وبكاء، ثم خلاص مشاعري طلعتها كلها كاملة ولا صرت أخفي شيء. يقول هو الخسران، هو السبب، هو الناس اللي قدامه هم اللي خلوها يتخذ هالقرار يتحمل. يقول ما بررت ولا لمت، أنا شعرت بشعوري الحزن، صح أني فقدت شيء، الشيء هذا قد تكون فقدت لأني تعودت عليه، فقدت لأنه وجدت أنت بنفسك أنك هذا الميزة لن تجدها في شخص آخر، أي كانت المبررات. فحنا دائما يقول لا تجعل مبررات لذلك الأمر. فالاهتمامات لما تمارسها بعد فترة معينة، أهداف كذلك، أهم حاجة دائما أقولها في بناء الهوية من جديد، تلقى لك بيئة تحبك كما أنت وليس حب مشروط، ما تحبك إذا عطيت، تحبك لذاتك. فهذا برضو أمر مهم، احتياجات الذات، وش احتياجاتي الحالية؟ أنا هذه العلاقة ماذا استنزفت مني؟ استنزفت مني طاقة، استنزفت مني صحة، استنزفت مني مثلا مشاعر. حنا أروح أرمم احتياجات الذات. وأنا من الأشياء اللي أقولها للمراجعين دائما، أقول بعد ما تنتهي العلاقة وخلاص تحس بالحزن، لا تجعله سيطر عليك، ماذا أحتاج؟ النفس دائما لما تطلع من شيء مؤذي، خلنا نقول معركة، يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى تأهيل. فأبدأ أروح أركز ما هي الأشياء اللي فقدتها في هذه العلاقة وكيف أطورها. الأمر المهم أنك ما تسأل لماذا حدث هذا معي، يمكن أن نسأل ماذا تعلمت من هذه التجربة. أحد الأشخاص كنت قبل يومين مع أحد الزملاء نتكلم عن الانفصال العلاقات وانهاء أي علاقة، فقال أحد الأشخاص معنا تكلم قال أي علاقة تطلع منها مؤذية، بالذات العلاقة العاطفية، اعتبره كذا، بقول لك يا بالعام، اعتبره كف كف فوق، ما يخليك تغلط مرة ثانية. فيقول كل إنسان يحتاج دائما إلى كف فوقه، إلى علاقة مؤذية تخليه يعيد ترتيب أولوياته. وقلنا في العلاقات المؤذية في الغالب ليس خطأ وليس ضعف اختيار وليس لا لا لا أبدا، بعض الناس يعتقد منها اختيارات كلها سيئة، لا، أحيانا قد عوامل كثيرة تشكلت، البيئة اللي أنت عشت فيها، ظروفك الحالية، الظروف اللي تعرفت في الشخص. أحيانا ممكن الإنسان يتعلق في شخص في ظروف ما، تقول له جاني قبل سنة ويطالع فيه، والله ما أطالع في أحد، بس هذه مراجعة تقول لي، تقول سنوات عمرها 38 سنة دخلت في علاقة، تقول سنوات وأنا ما دخلت في علاقة أبدا، آخر عمره أدخل في علاقة مؤذية وشخص يؤذيني وأنا إنسانة عارفة وواعية وفاهمة. قد يكون أحيانا دخولنا في علاقات مؤذية قد تكون في احتياج وفي ضعف، فهذا السبب اللي يخلي الإنسان أحيانا يدخل في علاقة غير صحية، ممكن تؤثر عليه بشكل كبير في علاقته. أيا كان نوع هذه العلاقة، لا تلوم نفسك في أي قرار أنت اتخذته، بناء هوايات، بناء احتياج لك كبير، هذا يساعد في أنه هذه العلاقة تنتهي بسنة.
1: طيب دكتور، هذا الكلام ينطبق على العلاقات العائلية، الأخوان والإخوان مثلا، الزوجين، عيال العم، عيال الخال؟
0: نعم صحيح، لأن إحنا جالسين
1: أو لا لهم تعامل يعني غير.
0: شوف الأهل، إحنا نقول الأهل نحذر منهم في التعامل، لأنه في الأخير قد ما تقدر ممكن الأهل ما تقدر تقطع علاقتك معهم بحكم إنه البر والقرب، ولكن إن العالم الخارجي عندك الخيار إنك تنهي هذه العلاقة أو تضع فيها حدود. يعني بعض الناس ممكن يكون هذا الشخص المؤذي في العلاقة قد يكون أخ أو أخت ينتقدك دائما، يبغى طول الوقت تمشي تحت
1: رايه. هذا عايش معي في البيت، كيف اتعامل معه يا دكتور؟ يعني
0: بالضبط، وهذه النقطة الأساسية. الشخص اللي عايش معي في البيت، أنا دائما أقول في العلاقات دائما لما تضع حدود وتعلم النفس ما يزعجك ولا تبرر سلوكيات اللي أمامك. مثال، واحدة مثلا أختها أكبر منها تتسلط عليها، طيب شو أنت أرفض أقول لا؟ طيب بعض الناس يقول ما أعرف أقول لا، هنا هذا دورك تتعلم هذه المهارات، تطور نفسك فيها. فلما أقول لا أخاف أني يزعل، أخاف أنا عندي واحدة من المراجعات تقول أختي الكبيرة إذا رضت عني رضى البيت عني، كأنها ريموت تتحرك البيت، إذا ما رضت قلت اليوم حنا في مبدأ يهمك أن ترضي نفسك، حنتعب أن نتعايش مع ناس يشوفوننا ولا شيء أو ينتقدونا بشكل دائم متعب، ولكن إذا حطيت حدودك تأكد دائما، إذا وضعت حدودك سوف يحترمها الآخرين، إذا أنت حطيتها يحترمها الآخرين ولن يتجاوزها أحد أبدا.
1: جميل. طيب هل يعني بعد يعني ترك العلاقات المؤذية، هل يعتقد بعض الأشخاص أنه يعني أنه الطرف المؤذي قد انتصر مثلا؟
0: ممتاز، وهذا سؤال جميل. هذا أحد الأشخاص في نهاية علاقة يقول ما أبغى تجي من عندي، تجي من الطرف الآخر. أبدا، أنت ما يهمك، أحيانا المعركة كر وفر، أحيانا بعض الانتصارات بطعم الخسارة، حتى لو نجحت في هذه العلاقة واستمرت فيها أنت بطعم الاستنزاف. فحنا نقول ما لك دخل في العلاقة شو يشوف من الطرف الآخر، أنت كيف تشوف نفسك أنك سلمت من هذه العلاقة المؤذية.
1: وهل الرغبة يعني في الحصول يعني على اعتذار أو اعتراف بالأذى يعني قد تعطل قرار الانفصال أو الرحيل؟
0: صحيح، وهذه دائما لا تحرص عليها أنك تسمح من الآخر تقول لو ماذا لو رجع معتذرا، لا حتى رجوع الاعتذار يطيل أمد هذه العلاقة الغير صحية.
1: وهل يحتاج يعني الإنسان إلى فهم يعني كل أسباب فشل العلاقة حتى يعني يستطيع إنهاءه وبالتالي يتأخر في اتخاذ القرار؟
0: وهذا من الأخطاء الشائعة عند الناس، أنه لازم أعرف عطني الأسباب. الأسباب أحيانا يجد مبرر لنفسه أو يجد مبرر للعلاقة، ليس بالضرورة أني أعرف كل الأسباب. أنا الآن هذه العلاقة مؤذية بكل تفاصيلها، أعيش الشعور المؤذي حقها، وإذا كان حان وقت الرحيل فلترحل.
1: وهل يعني بعض العلاقات يعني ممكن أن تستمر بسبب الشفقة على الطرف المؤذي وليس بسبب الحب؟
0: بالضبط، وهذه هي قائمة على الخوف، على مشاعر مؤلمة، سواء شفقة مسكينة لو طلعت من حياته ممكن يتأذى، طب أنت جالس يأذيك، ممكن بعد فترة يتحسن، هو جالس يأذيك. فهذه الأشياء غير صحية، دائما ننصح الناس نقول انتبه لا تجعل مبرر للطرف الآخر المؤذي، أي مبرر حتى لا يستمر في الأذى عليك.
1: يعني ممكن يخشى على الطرف الآخر من الانهيار إذا قرر الانفصال مثلا.
0: وهذه للأسف جالسة أشوفها كثير. واحدة داخلة في علاقة مع شخص تقول أنا من 4 سنوات بترك، كل ما أجي تترك يبكي ولا تتركيني ولا. طيب وأنتي؟ طيب هو هذه مشاكله، هو يروح يحلها. أنا دوري أساعده في توجيهه للعلاج، في توجيهه لأخذ قرار في حياته، أنهي العلاقة بتدرج لين تنتهي. أنا ماني مسؤول، أنا لسه مسؤول عن مشاعر الآخرين، أنا مسؤول عن نفسي فقط.
1: طيب يعني فرضا هدد يعني مثلا الطرف الآخر بإيذاء نفسه أو الانهيار، هل يتحول يعني ممكن يتحول إلى وسيلة يعني للضغط العاطفي وتأخير قرار الرحيل أو الانفصال؟
0: ما شاء الله عليك، أنت جبتها في الأخير، ضغط عاطفي حتى ما يرحل. أنت تركتي بأذي نفسي، أنت تركتي، أنا المسؤول عنك، أنا معك في علاقة، اليوم العلاقة هذا صار تؤذيني، يا أنا يا أنت، أنا حختار نفسي. وأقدر أساعدك بالحلول من خلال تدرج في العلاقة، من خلال ذهاب إلى مختصين، من خلال فهم العلاقة، فهم مشاعرنا، هذا أقدر أسويها، بس غير أنا ما أستطيع أن أقدم لك شيء. فهنا يسوي الإنسان حماية لمشاعره.
1: أيضا هنا يعني هنا ممكن سؤال مشابه، يعني كيف يتعامل الإنسان يعني مع شعوره طبعا بأنه مسؤول عن سعادة الطرف الآخر، كيف ينفك عن هذا الشعور؟
0: هذه الإشكالية اللي من الطفولة يتعلمها الإنسان. أنت اليوم لست مسؤول، حتى الآباء والأمهات، وأنا دائما أقول يزعلون مني، أنت ما أنت مسؤول عن مشاعر أي أحد، أنت مسؤول عن ماذا تستطيع أن تقدم للآخر في حدود قدرتك بدون ما تضغط على نفسك. أما أني لازم أجعل الناس سعيدة، لازم الناس تكون مبسوطة، ما هو بشروط عليك. فلذلك اللي اعتاد عليها صعب يتركها، وهذه فيها برنامج إحنا نسوي جلسات إنه كيف تتحمل تتخلى عن مسؤوليتك العاطفية تجاه الآخرين، سواء في الجلسات العلاجية أو حتى فيها برامج تدريبية فيها.
1: دكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: شكرا أيضا يعني موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية كالعادة، مخرج هذه الحلقة علي العنزي، ومني أنا محمد الموسى، معد ومقدم هذه الحلقة، في أمان الله.

المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صوت من المستقبل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب طلال نواف لبان في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض. شغفي الحقيقي هو الرياضيات والفيزياء، وأشوفهم مو بس مواد دراسية بل هم الطريقة اللي أفهم فيها العالم من حولي. قصتي بدأت من الصف الثالث متوسط لما قررت أدخل برنامج تدريب الأولمبياد للفيزياء. من وقتها وأنا أتدرب وأطور نفسي في هذا المجال بشكل يومي. فكرتي ببساطة هي التركيز على العلوم الصعبة مثل الفيزياء والرياضيات وربطهم ببعض. الابتكار بالنسبة لي هو كيف نستخدم هذه القوانين عشان نطلع بحلول ذكية لمشاكل تقنية وعلمية، وهذا اللي كنت أتعلمه في ملتقيات مسابقة موهوب. أصعب شيء واجهته هو ضغط الوقت بين المدرسة وبين تدريبات الأولمبياد المتعبة، لكن قدرت أتجاوز هذا الشيء بالصبر وتنظيم الوقت، وبإيماني أن كل مسألة صعبة هي فرصة عشان أتعلم شيء جديد. طموحي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم المواهب الشابة. هدفي أكون جزء من الجيل العلماء اللي راح يرفعون اسم السعودية في المجالات التقنية والعلمية العالمية. خلال رحلتي حققت بفضل الله عدة جوائز في مختلف المسابقات، مثل ميداليات ذهبية في مسابقة كانغارو، وميدالية برونزية في مسابقة كاوس للرياضيات، وميداليات برونزية في ملتقيات مسابقة موهوب. في الختام أقول إن طريق العلم طويل ولكنه ممتع، ونحن اليوم كشباب نمتلك كل الدعم لنمثل وطننا خير تمثيل في المحافل الدولية. شكرا لقيادتنا التي آمنت بنا ولأننا ندرك حجم المسؤولية.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال،
7: قرية النحالين.
8: في أعالي جبال ميسان جنوب الطائف، وبين الضباب تتفرق قرى النحالين الأثرية، وكأنها صفحة قديمة من كتاب ما تقفل للحين. قرى النحالين إلى الآن تحمل الحكايات، وكل حجر فيها يخفي شيء من الغموض والدهشة أمام قدرة الإنسان على التكيف. يلفت نظرك شكلها الغريب لما تطالعها من بعيد، مباني حجرية ومصاطب

0: متدرجة على سفح الجبل، وكأن أهلها كانوا يعرفون أسرار الهندسة بشكل يحير. المناحل الحجرية مرصوصة فوق بعضها البعض بطريقة مدهشة، حتى أن بعض الباحثين والمهتمين بالتراث شبهوا تصميمها بالأبراج الحديثة بسبب استغلالها الذكي للمساحة والتهوية.
1: عاش أهالي القرية في الماضي حياة مختلفة عن باقي القرى. الجبل كان بيتهم، والمطر ضيفهم، والنحل كان رفيق أيامهم. ومع أول ضوء الفجر كانت الأزقة الحجرية تدب فيها الحياة. يطلعون لمقاري العسل في الجبل، ويتابعون خلايا النحل في الجدران الحجرية، وفي ذاك الوقت اللي تتصاعد فيه ريحة الحطب من البيوت المدرجة على سفح الجبل. العسل في قرية النحالين أكثر من مجرد تجارة، لأن كنز القرية وسر ازدهارها، ويعرف كل نحال مواسم الأزهار في الجبال والأودية، ويتابع حركة النحل بدقة مذهلة. وحتى الأطفال كانوا يكبروا وهم يسمعوا حكايات الأجداد عن مواسم العسل، وعن السنوات اللي امتلت فيها المقاري حتى ضاقت بالنحل.
0: يقال إن مناحل العسل في قرى النحالين عمرها يمتد لعدة قرون، وهذه المناحل قدرت تحتضن آلاف الخلايا في وقت ازدهار القرية، لأن الجبال اللي حولها كانت تتحول في الربيع إلى مائدة مفتوحة للنحل، اللي يرجع محمل برحيق الأزهار ويخرج منه عسل اشتهرت به ميسان بين القرى. لكن أكثر ما يثير الدهشة في هذه القرى هو تضاريس المكان نفسه بشكل يوحي للناظر، وكأنها نبتت من الجبل نفسه، حجارة فوق حجارة مرصوصة بشكل يقاوم الرياح ويحفظ الدفء في الشتاء والاعتدال في الصيف.
1: مع مرور السنين بدأت الحياة تتغير، ورحل أهالي القرية إلى المدن، وسكتت الأصوات اللي كانت تملى الممرات الحجرية، لكن قرية النحالين ما زالت واقفة بشموخ وكأنها ترفض النسيان. جدرانها المهدمة وأبراجها القديمة ومقاري النحل المنحوتة في الجبل كلها تحكي عن عبقرية ناس عرفوا كيف يصنعوا حياة من الحجر والعسل. واليوم إذا وقفت وقت الغروب على مرتفع يطل على قرية النحالين، تشوف متحف مفتوح للذكاء البشري في قرية نسج أهلها علاقتهم بالنحل مثل ما ينسج الشاعر قصيدته، وتركوا وراهم أعجوبة معمارية ما زالت تثير الدهشة بين زوارها لين اليوم. الأستاذ منصور إبراهيم الحارثي باحث في تاريخ الطائف وفي التراث غير المادي.
2: هذه يعني موجودة، يعني من وجود الإنسان في هذا المكان استصلح المكان للزراعة، فيعني جاءت الزراعة والنحل مع بعض تقريبا، فهي قديمة جدا. فجميع القرى منطقة السرى زراعية يعني تستصلح أيضا للنحل. فسبب شهرة الخرفي كثرة خلايا النحل فيها.
1: كيف انعكست طبيعة الجبل على شكل العمارة التقليدية في القرية، وكيف قدر أهلها يتكيفوا مع طبيعة الجبل؟
2: القرية موجودة في منطقة الحدب، هي في محافظة ميسان، ارتفاعها عن سطح الأرض الحدب عن مستوى سطح البحر 2800 متر، لكن درية الخرفي اللي هي فيها مجرى النحل أو قرية النحل أخفض بقليل عن هذا المستوى، تقريبا خلينا نقول تقديرا في حدود 2000 أو 1800 متر ارتفاعها عن سطح البحر، وهي في منطقة على جرف. عمارتها طبعا لها مدخل واحد فقط، القرية من الخلف اللي يسكنها الإنسان.

0: وهناك حصن مبني بالحجر خلف مجرى النهر لحماية المجرى، يعني لا يوجد إلا طريق واحد يؤدي إلى المجرى هذا، وهي معمولة على شكل قوس باتجاه الجنوب الشرقي.
1: شنو الأسرار الهندسية والخبرات اللي توارثوها اللي خلتهم يتمكنوا من إنشاء هذه المجاري في الجبال؟
0: عن المعرفة والخبرات المتراكمة هي التي صنعت هذه الجودة. ليش باتجاه الشرق باتجاه الجنوب الشرقي؟ حتى تحمي النحل من تيارات الهواء الشمالية. تيارات الهواء الشمالية خاصة في المناطق الباردة تقتل النحل، فهي بهذا الاتجاه لتحميها أولا من تيارات الهواء الباردة. ونحن نعرف أن النحل يتجه جهة الشرق، يعني وجه الخلية يكون باتجاه الشرق عشان شروق الشمس. وقضية أنها مبنية بصفائح الصخور حتى أيضا تحميها من الدبابير، تحميها من الحيوان اللي يأكل العسل، يعني لا يستطيع أن يحرك الخلية الخشبية جوة داخل كل المجرى. هذا مبني بالحجر، هو أصلا على شكل فتحات، عدد الفتحات 1200 فتحة، داخل كل فتحة حجرية الخلية الخشبية.
1: كيف ساهمت تقنية البناء بالحجارة ورصها في توفير الحماية من حرارة الصيف والبرودة في الشتاء؟
0: طبعا هو دائما الإنسان في الفترات القديمة يحاول استخدام المواد البيئة المحلية، فيعني ما يجيب شيء من برا. نفس الصخور اللي موجودة في المكان هي التي يستخدمها في البناء ويستخدمها لحاجاته الأخرى، يعني من نفس بيئة المكان الصخور المحلية. لكن الجميل في الموضوع إن هذا البناء هو ليش شكله جاذب؟ أول شيء عدد الفتحات اللي موجودة شكلت يعني شكل جمالي وموجودة على شكل قوس.
1: تبعد قرية النحالين عن جنوب مدينة الطائف مسافة تتراوح ما بين 100 إلى 120 كيلومتر، وتضم القرية ومدرجاتها الجبلية أكثر من 3000 خلية نحل حجرية، وبعض التقديرات تشير إلى وجود 1300 خلية في التشكيل الأساسي. يعود تاريخ المناحل الحجرية في قرية النحالين إلى فترة تتراوح ما بين 500 إلى 1400 عام، وتم نحت هذه الخلايا في وجوه الجبال الصخرية بارتفاعات شاهقة جداً.
2: انتهت حلقتنا،
1: نلقاكم على خير.
3: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلق. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: 11 صباحا في الرياض، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. يقرأ الموجز على حضراتكم علي السلطان، في التنفيذ على الهواء الزميل إبراهيم الصويان. وزير الخارجية يدعو إلى توحيد الجهود لإيجاد حل مستدام لأزمات المنطقة. بريطانيا تدين تهديدات الحوثي تجاه المملكة وتؤكد وقوفها بحزم مع شركائها. الدفاعات الجوية الكويتية تعلن التصدي لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية. الجيش الأمريكي يشن جولة جديدة من الضربات لإضعاف قدرات إيران. دول الخليج تبحث الربط الكهربائي وخطط التعامل مع الأزمات والطوارئ. إنفاذ يشرف على 46 مزادا لبيع 540 عقارا في مختلف مناطق المملكة. المنتخب السعودي للرياضيات يعود إلى الوطن بعد تحقيقه 6 ميداليات دولية.

جامعة طيبة تفتتح تسجيل في برامج الشهادات الاحترافية عبر منصة منافس. جامعة الملك فيصل تفتتح القبول في 21 برنامجا للدبلومات المهنية بالكلية التطبيقية. جامعة الأمير سلطان توقع اتفاقيات في مجالات البحث والتطوير والتقنيات الناشئة. أمطار متوقعة الباحة وعسير وجازان وطقس حار على الشرقية والرياض. مهرجان فلفل شجرة ينطلق غدا بفعاليات وبرامج متنوعة على مدى 10 أيام. عربيا ودوليا، مركز الملك سلمان يتكفل بعلاج طفل فلسطيني مصاب باللوكيميا في الأردن. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 5300 قتيل. العاصفة المدارية بيرثا تهدد سواحل جنوب الولايات المتحدة. أخيرا في هذا الموجز، تراجع حرائق الأمازون إلى أدنى مستوى لها منذ 40 عاما في 2025. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مسار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بكل متابعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة من برنامجكم مسار. في عالم متسارع تزدحم فيه الشاشات والتنبيهات ونركض فيه خلف تفاصيل يومنا، كم مرة وقفنا وسألنا أنفسنا هل نحن نعيش الحياة حقا أم نحن فقط نمر من خلالها؟ مستمعينا الكرام، بين السطحية اللي يفرضها علينا حياتنا وإيقاع يومنا وبين العمق اللي تبحث عنه أرواحنا في فجوة كبيرة. اليوم في إذاعة الرياض ما رح ناخذكم في رحلة إلى الفضاء، بل في رحلة أعمق بكثير، رحلة إلى الداخل. بنبحر سوا في مفهوم الوعي العميق، كيف نفهم ذواتنا، كيف نتذوق تفاصيل يومه، كيف نتذوق تفاصيل يومنا، كيف نتحول من مجرد ردة فعل لما يحدث حولنا إلى صناع حقيقيين لسلامنا الداخلي وقراراتنا. وكالعادة بنصحبكم في برنامج مسار مع ضيفنا اليوم. اليوم ضيفتنا الدكتورة عايشة حجازي، مدرب معتمد في تطوير الذات ومهارات الحياة. في البداية شكرا دكتورة لوجودك معنا.
3: الله يعطيكم العافية.
2: الله يعافي قلبك. طبعا احنا بنتكلم عن موضوع الوعي، وبما انه كثير الآن في الآونة الأخيرة نسمع كلمة الوعي والوعي وارفع وعيك وأشخاص واعين وأشخاص غير واعين، لو ممكن نعرف منك، لو ممكن دكتورة عايشة بس تعطينا مفهوم للوعي يكون بطريقة مبسطة عادية بعيدا عن المصطلحات المعقدة، كيف نقدر نعرف الوعي ببساطة؟
3: تمام. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو بنتكلم عن الوعي بشكل عام بنقول هو قدرة الإنسان على أنه يتعامل مع الأمور بموضوعية أكثر ويرجع إلى حالته الطبيعية بعد أي ظرف من الظروف اللي تعرض لها، وياخذ خبرة من أي موقف يمر عليه. هذا التعريف المبسط لفكرة الوعي،
2: يعني أنه الإنسان يعني يعيش بموضوعية في فترة معينة أو خلال مرحلة معينة أو تعامل مع
3: تكون تعاملاته في الحياة بشكل عام يتعامل مع كل الأشياء بموضوعية، بمعنى أنه إيه، لا إفراط ولا تفريط، يعني ما يأخذ الحبل دائما، يأخذ الحبل من الوسط، ما يأخذه من الناحية الطرفية اللي هي اليمين أنه لازم يكون مثالي ولازم يكون عنده القدرة، ولا يأخذها من الناحية اليسرى اللي هي يكون فيها عدم اللامبالاة والاستهتار بالأمور. فإذا قدر أنه يوصل لمرحلة ما تسمى الإدراك، أنه يدرك أنه المواقف اللي يمر فيها يأخذ منها خبرة، يأخذ منها دروس، ويعود إلى حالته الطبيعية اللي هي الحالة الاستقرار بشكل عام مهما تعرض من مواقف، بمعنى أنه الإنسان الواعي هو اللي يقدر يعود إلى حالته الطبيعية بعد تعرضه لأي موقف من المواقف المزعجة.
2: حلو، يعني نقدر نقول ببساطة أنه هو يستوعب أنه هي هذه مرحلة ورح تعدي.
3: يا سلام عليك، بالضبط.
2: طيب دكتورة، إيش الفرق بين الإنسان اللي يعيش الوعي زي ما تفضلتي في كامل تعاملاته وتفاصيل حياته، وبين الشخص اللي يعيش بنظام الطيار الآلي اللي هو يعرف متى يصير واعي ويعرف متى يترك الوعي الجنب؟
3: شوفي، الوعي بشكل هو قدرة نسبية تختلف من شخص إلى آخر. يعني بمعنى أنه مو كل الأشخاص يكون عندهم مستوى الإدراك ومستوى الوعي بدرجة واحدة، برضو يختلف الوعي في مرحلة من مراحل العمر، يعني المرحلة العقد الأول من حياته، مرحلة الطفولة المراهقة يكون نسبة الوعي جدا قليلة لأنه هي مصاحبة أو مرادفة لكلمة النضج. كل ما كبر الإنسان وعد عليه مراحل كل ما ازداد عنده القدرة على الوعي والإدراك، لكن مو معنى أنه كل إنسان كبير في السن يكون عنده وعي.
2: صحيح.
3: أحيانا ما يكون أنه بمعنى أنه إحنا كبرنا فتعلمنا، لا، إحنا كبرنا فنضجنا فتعلمنا من المواقف. الإنسان الطيار الآلي هذا اللي يفتح السويتش ويقفل السويتش، هذا هو يتعامل مع نفسه، ما يتعامل مع نفسه كمشاعر وكعواطف، يتعامل مع نفسه بأشبه بآلة، إنه والله الآن الأشخاص اللي يهموني 1 2 3 فأنا بأشتق معاهم وبأتحمل أمور كثيرة وبأكون مرة مركز معاهم، لكن في الأشخاص التانين اللي ما يهموني أو الأعمال اللي ما تهمني فبكون مرة ما أهتم. لكن الإنسان اللي عنده توازن في الوعي ما هو بالطياري، هو الذي يعطي الأمور حقها ويعطي كل شيء نصابه، الأشخاص، الأحداث، المواقف، حتى مع نفسه، يعني حتى في تعامله مع نفسه ومع مشاعره يسمح للمشاعر أنها تطلع، يسمح للمشاعر أنه يقدر يعبر عنها. لكن الآلي تلاقينه حتى يحرم نفسه من التعبير عن المشاعر، فبالتالي تكون حياته كأنها أشبه بمسطرة أو آلة يمشي عليها، إذا اختل النظام اختل كل، يعني كل ما فيه بشكل كامل.
1: يعني لو احنا نقدر نشوف انه في بعض الاشخاص فجأة نلقاهم واعيين ويقدرون ويستوعبون، وفجأة تحسينه لا هو شخص ثاني، فهذا نقدر نصنف انه هو من نوعية الطيار الآلي اللي يختار متى يكون واعي ومتى يكون مغلق على نفسه.
3: برضو يعتمد على انه بعض الاشخاص تكون في بعض سمات شخصياتهم يميلون الى يكون عندهم بعض اضطرابات الشخصية اللي تخليهم احنا نستغرب ردود افعالهم، نستغرب انه كيف هو يكون مره يهتم واحيانا يكون ما عنده اي نوع من انواع الاهتمام. ففي حال عندنا حالتين، الحاله الاولى انهم يكونون اشخاص طبيعيين ولكنهم يستطيعون ان يتعاملون مع المواقف ويعطونها جديتها او يعطونها اهميتها، ويستطيعون انهم يتخلصون من المواقف اللي يفترض انها ما تكون فيها مستوى من الوعي الكامل، بحيث أنه يطنج أو بحيث أنه هو يتجاهل. النوع الثاني، وهذا النوع اللي بالعكس كويس أنه هو يقدر يطلع من أزماته، وحتى لما يتعاطون معاه الناس يكون هو عارف مكانته وعارف قدرته، فبالتالي ما يدخل مع الناس فيه كثير ويكون مستوى وعيه عالي لدرجة أنه يهتم بالآخرين ويضغط فيها على نفسه. الجانب الثاني، الأشخاص اللي المتفاوتين في وعيهم أو أنه تستغربينهم أو تكون ردود أفعالهم يعني غريبة أو ردود أفعالهم، هذا بالأفضل أن احنا ما نكون نسبة الاحتكاك فيهم كبيرة، ولا نعطي مجال أو نعطي نرفع سقف توقعاتنا منهم،
1: لأنهم زي ما تفضلتي دكتورة عائشة عندهم اضطرابات في الشخصية، وهذا شيء واضح من ردود الأفعال الغير متواسية، خلينا نقول
3: يعني. غير أنها غير متوافقة، غير مبررة، يعني ما لها أي تبرير. أنا لو شخص طبيعي عادي ممكن أقول والله هو عنده ظرف، فأنا أبرر له أنه مثلا ما أتكلم معايا، ما أهتم فيني، لكن هو لما يخلص من هالمواقف يرجع لحياته الطبيعية ويرجع لي تعاملات الكويسة معاي. لكن في ناس نستغرب أنه ما لها أي مبرر، يعني ما في مبرر يخليه يتصرف هذا التصرف أو يطلع منه هذا السلوك، فبالتالي نقول أنه احتمال يكون عندهم بعض السمات الشخصية اللي تكون فيها نوع من أنواع الخلل.
1: جميل. دكتورة عائشة، في مؤشرات تدلنا على أنه هذا الشخص يفتقر إلى الوعي، بمعنى آخر أنه هذا الإنسان يعيش في سطحية، يعني كمدلولات مش متخصصين، كمدلولات شائعة بيننا إحنا الناس العادية في مجتمعاتنا في أسرنا، في مؤشرات أقدر أنا أشوفها على الشخص فأنا أحط في بالي إنه هذا الإنسان عنده مشكلة في الوعي؟
3: نعم. إذا قلنا خلينا نقول على قولتهم البساطة أحمدي ونتكلم ببساطة عشان العامة

0: يفهمنا والعالم يكون عندهم دراية وفهم في موضوع الوعي. الشخص اللي يكون يعني هذا النوع العالي من الوعي غالبا تلاقينه قلق إلى درجة أنه في أشياء ما تستدعي القلق تلاقينه طول الوقت قلق فيها.
1: هذا الشخص الواعي،
0: نسبة الوعي الغير طبيعية مو الوعي العادي،
1: يعني عنده مشكلة في الوعي.
0: أيوة، الشخص اللي عنده مشكلة في الوعي تلاقينه قلق. ليه؟ لأنه هو مو عارف إيش يسوي، فبالتالي تلاقينه يقلق من أبسط الأمور. يعني لو دخل لقى مثلا باب غرفته كان مقفل هو مفتوح وشافه مفتوح، ألف مليون فكرة تيجي في باله لماذا فتح الباب.
1: أوكي.
0: لكن بالمقابل نروح للشخص الواعي، يكون عنده قلق ولكن قلق حميد، اللي هو نسميها القلق المحفز، اللي يخليه يبادر ويخليه انه مثلا يعرف انه عنده مشكلة فتحتاج حل، يعرف انه مثلا عنده مشوار فيحتاج انه يروح ويرتب اموره. هذا اللي احنا نسميه القلق المحفز. فالشخص الواعي بشكل متوازن هو الشخص الذي يحمل القلق المحفز. الشخص الواعي اللي نقول انه هو يمتلك اعلى سمة من الوعي، وهذا نسميه الوعي الغلط او الوعي المفرط، لقينه قلق، تلاقينه دائما عنده وسواس، عنده أفكار غير منطقية، عنده أشياء تلاقينها ما لها أي مبرر إنه هو يسويها، حركته كثيرة، وأحيانا يكون عندهم سوء الظن في قراءة المواقف أو قراءة الناس، تلاقينه يروح لمعنى آخر. تجين تتكلمين معاه مر عليك نفس الموقف فأنت تشوفينه بطريقة هو يشوفه بطريقة ثانية.
1: يعني خلينا نقول إنه هو القلق المرضي اللي يودي لمرحلة الوسوسة والشك والظنون السيئة.
0: أيوة أيوة. وبالإضافة إلى إيش؟ عدم معرفته لإعطاء المواقف حجمها.
1: يبالغ.
0: إيه، يعني من ضمن السمات اللي يكون عند الشخص الواعي إنه يعطي المواقف حجمها. الشخص اللي يفتقر للوعي الجيد هو الذي يكبر في حجم المسائل. تلاقينه يعطي الموقف أكبر من حجمه،
1: يضخم الأمور.
0: نعم، تضخيم الأمور وتهويلها عندهم فيها إشكالية كبيرة. بالمقابل الشخص الواعي الناضج تلاقينه يأخذ الموقف كما هو.
1: حلو. وعادة يعني شخصية أقل توتر من الإنسان الغير واعي.
0: نعم. نعم
1: ممكن
0: أقل توتر وأكثر راحة وأسهل للوصول إلى حل المشاكل. يعني حتى في وصوله لحل المشاكل أو في وصوله للتخلص من المواقف أسهل.
1: هذا خليني

0: الصغيرة زي بيئة العائلة، بيئة العمل، الأصدقاء، كيف الوعي ممكن يقلل حتى من الخلافات فيجعل البيئة أكثر صحية؟
1: ممتاز. أول حاجة إنه إذا استطعت أن تفهم ذاتك فأنت ستستطيع أن تفهم الآخرين. فأول جانب من جوانب الإنسان يستطيع أن يوصل إلى الوعي الناضج إنه يفهم نفسه. أفهم نفسي، أفهم قدراتي، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه فوقف عند حده، أعرف إمكانياتي، أعرف حدودي. إذا عرفت هذه الأربع الأشياء، من خلال معرفتي لهذه الأشياء أبدأ أحجم الناس وأضعهم في أماكنهم، أقدر إمكانياتهم، أقدر قدراتهم، وأتعامل مع مشاعرهم كما هي، أتعامل مع قدراتهم العقلية كما هي، عشان أنا هنا إنسان واعي، فبالتالي فهمت نفسي، فهمي لنفسي يساعدني إني أنا أفهم الآخرين.
0: حلو. طيب كيف دكتورة كيف أقدر أعرف إذا أنا واعية أو لا؟ يعني كيف أقيس وعي أنا كشخص قبل ما أبدأ أحكم على الأشخاص اللي حواليني أو أبدأ أطلب منهم الوعي؟ يعني بعض الأشخاص يعتقد أن المشكلة في الآخرين بينما هي في نفسه.
1: في نفسه، تمام. بادئ ببدء، أول شيء لازم أشوف ردود أفعالي في المواقف، أسأل نفسي ما هي ردة فعلي لو حصل موقف معين، ردود أفعالي في المواقف اللي حصلت لي، والدروس اللي أتعلمها من المواقف اللي حصلت. لا يلدغ المؤمن الفطن من جحر مرتين، بمعنى أنه أنا كيف أفهم أني أنا واعي، هل الغلط فيني أو الغلط في الناس؟ أشوف أنا كيف أتصرف في المواقف، أشوف ردود أفعالي في المواقف، أشوف ردود أفعالي في الأشخاص اللي ممكن يكونون يسيئون لي، أو ردود أفعالي في المواقف الناس يحسنون فيها لي. كيف أنا؟ هل أنا أتعلم منها درس؟ هل أنا ردود أفعالي سريعة؟ هل أنا أسابق الآخرين في ردودهم؟ هل أنا إذا أتعلم من هذا الموقف ما أبني بس أحقاد وأدخل في نفسي وبالعكس أتعلم من هذا الموقف؟ هل أنا أعطي أعذار للآخرين؟ لأنه كمان الشخص الواعي من الناس اللي يعطون أعذار ويقدرون ظروف الآخرين ويقدرون حتى يعني قدرات الآخرين. أنا أعرف أنه مثلا شخص يهمني وصديق لي، لكن قدراته على قده في التفكير أو في العواطف، فبالتالي أعطيه حجمه ما أعطيه أكبر. إذا أنا قدرت أفهم نفسي وأفهم كيف ردود أفعالي في المواقف، وأبدأ أنا أبحث عن الأشياء اللي فعلا تخليني أحط إضاءة، هل أنا فعلا السبب أم الآخرين هذا السبب، أعتقد أنه بكون واصل إلى مستوى أني حتى أفهم الآخرين.
0: جميل. وكأننا برضو رجعنا لنفس كلامك دكتورة عائشة اللي في البداية، اللي قلت الإنسان يفهم نفسه وقتها. نعم. حيعرف هو يقيم نفسه ويعرف نسبة وعيه، ويمكن هذه أصعب خطوة في تطوير الذات، أنه الإنسان
1: بلا شك
0: الإنسان يكتشف نفسه
1: بأبسط إيه، لأنه أعلى مستويات الصحة النفسية الوعي بالذات ثم الآخرين.
0: جميل جدا.
1: يعني لازم أنا أعي نفسي عشان أنا أعرف الآخرين أو أفهم الآخرين أو أستوعب الآخرين، من باب أولى أبدأ بنفسي.
0: فاقد الشيء لا يعطي.
1: نعم.
0: جميل جدا. دكتورة كيف أقدر أحمي الوعي عندي أنا في في في نفسي، وكيف بنفس الوقت أحمي أبنائي الأشخاص اللي أنا مسؤولة عنهم أسرتي من مشاكل انفتاح السوشيال ميديا، هوس المتابعة في السوشيال ميديا اللي هي سلاح ذو حدين؟ ولكن أنا يهمني الآن دكتورة أن يتكلم عن الجانب السيء في السوشيال ميديا. كيف أحمي الوعي وأقنن الحدود، لأنه في أشياء كثيرة إحنا مثلا قد تعتبر حرية شخصية مثلا على سبيل المثال في عوالم أخرى في عالمنا لا. فأنا كيف أحمي الوعي عندي وعند الأشخاص اللي المعنيين في موضوع الحماية مني من قبلي أنا كولية أمر مثلا أو كمسؤولة أو كأم أو كبنت أو كأخت من السوشيال ميديا ومضارها؟
1: تمام. خلينا نتفق أنه الوعي ما هو هدف، الوعي هو مرحلة أو رحلة يمر فيها الإنسان، تتطلب منه أنه يتعلم مهارات، يتعلم، يتدرب على على على على إمكانيات، ويعزز سمات لديه، ويتعلم عادات جيدة تخليه يتعامل مع الآخرين.
0: جميل.
1: فإذا
0: الوعي مرحلة.
1: الوعي ليس هدف. الوعي ما يقول لك والله أنا هدفي مثلا أنا والله هدفي أبني بيت، هذا هدف، لكن هدفي إني أنا أكون واعي هي مرحلة أو رحلة، لأنه كل مرحلة تحتاج إلى نوع من أنواع الوعي. فأول حاجة حماية أنفسنا وحماية كل من إحنا نرعاهم. السوشيال ميديا بشكل عام هي

0: يعني أتوقع أن لو بنقول عنها نقول هي فقاعة مرة كبيرة. هذه الفقاعة الكبيرة فيها كثير من الأشياء الجيدة وكثير من الأشياء السيئة. أول عتبة من رحلة الوعي إني أساعدهم كيف يفهمون ذاتهم. ثاني حاجة أساعدهم كيف ينتقون الأشياء الجيدة من هذه الفقاعة الكبيرة. ثالث حاجة لابد أنهم يتعاملون مع الأشياء بموضوعية، بمعنى أنهم ما يأخذون الأشياء على بشكل شخصي، يعني مو كل حاجة تصير عليهم بشكل شخصي. أشوف مثلا أشخاص عندهم يملكون، ليه أنا معناها أنا أسوأ منهم، أنا إنسان سيء لأنه العام الناس ما تتعامل معايا كده، والله الناس أحسن مني. لا، أتعامل مع الأمور بموضوعية. بمعنى إيش؟ بمعنى أنه كل إنسان أو كل حاجة أعطيه وزنه الحقيقي ومكانته الحقيقية. طبعا هذا ما يجي إلا بالتدريب وتحميل المسؤوليات، بالذات عند أبنائنا لما ما نخليهم على طول الخط، إحنا اللي نربي وعلى طول الخط إحنا اللي نشيل، لازم يعطون مسؤوليات، لازم نعلمهم كيف يتحكمون في مشاعرهم، كيف يعطون الأشياء مكانتها وحقها، كيف التحكم في العاطفة وفي تصرفاتهم في استخدام التقنية. لأنه الوعي جزء منه إني كيف أتحكم في إنه هذه الأشياء ما تأثر على مشاعري، لأنه جزء من الوعي مشاعر وجزء من المعي عواطف. فإذا كانت عاطفتي تستنزف بسرعة، فهنا معناها أنه لابد أنه نساعد هذا الأشخاص أنهم يفهمون ذاتهم، عندهم القدرة على أنهم يتحكمون في عواطفهم. وهذا اللي يدخلنا لإيش؟ لأنه قدرته على فهم وإدارة مشاعره وتوجيهها بشكل سليم، معناها هو امتلك ما يسمى بالذكاء العاطفي اللي أعلى درجة من درجات الوعي في مراحله المختلفة.
1: نقدر نعتبر أنه هنا الوعي عمل الدرع يحميهم بالضبط. من الأذى النفسي والجسدي.
0: يا سلام عليك. وكل مرة نكبر الدرع.
1: أيوة.
0: لأنه إحنا في المراحل، مرحلة الطفولة عندنا أهالينا، عندنا درع صغير بس أهالينا هم الدرع الكبير. لما نطلع نروح للمدرسة لازم الدرع هذا يكبر شوية، لما نطلع للجامعة ونبدأ ننفتح على المجتمع لازم يكون درعنا أكبر، فيه قيم، فيه مبادئ، فيه كل ما زادت القيم، كل ما زادت المبادئ، كل ما كان الإنسان عنده خبرات وعادات جيدة يتعلمها، كل ما هذا الدرع كان أكثر حماية، ويكون هذا الإنسان دائما في المنطقة المريحة. المنطقة المريحة مو معنى أنك أنت قاعد، لأ، المنطقة المريحة أنك تتعلم وتتدرب وتتعلم من المواقف اللي أنت مريت فيها، وفي نفس الوقت تعيش حياتك بسهولة.
1: زي ما تفضلت دكتورة، هي علاقة طردية بين النمو، بين النضج، بين الوعي، بين المسؤوليات، لأنه تزيد بالضبط. المسؤولية ويزيد الوعي، فهي كلها تتزايد مع بعضها. ما ينفع أن أعطي
0: وزيادة المسؤوليات بوجود خطط لتنفيذ هذه المسؤوليات. ما ينفع أني أنا أقول لأولادي انتبهوا من السوشيال ميديا وما أعطيهم بدايل. ما ينفع أني أقول لأولادي لا تهنك عاطفتك ومشاعرك وفي نفس الوقت ما أعطيه بدائل، ما أعطيه عاطفة، ما أعطيه حب، بيروح يبحث عنها في الأماكن الثانية. بيقول الولدي خليك ذكي، طيب كيف أنا الكلمات المجردة هذه ما ينفع أن احنا نقولها. لما أقول له خليك ذكي، طيب كيف أصير ذكي؟ علمني كيف أصير ذكي.
1: صحيح.
0: انتبه، طب علمني كيف انتبه. خلك واعي، طيب علمني كيف أكون واعي.
1: لأنه ببساطة الطفل يتعلم بالتقليد وليس بالتلقين. فهو الطفل علشان إحنا نعلمه كيف يصير واعي لازم يكون قدامه إحنا أشخاص واعين بتصرفاتنا.
0: بالضبط.
1: فبالتالي
0: بالضبط.
1: هو راح يقدر مع الوقت يكتسب خبرة حتى في الوعي.
0: ولما يكبر بيصير، حتى بمجرد ما يوصلون لمرحلة يعني في الدخول إلى 18 والعشرينات، لازم حتى نعطيهم مساحة أنهم يناقشونا في هل أنا مثلا هذا التصرف أنت تشوف مني تصرف واعي. لأنه دائما أنا أقول للعالم اللي حولي، أقول لهم ترى الأم والأب مش ملائكة. أنتم لا تتخيل تعطون أولادكم هذا السمع عنكم أنكم ملائكة ما تغلطون، ولا بالعكس، خلي ولدك يناقشك، خلي ولدك ياخذ ويعطي معك عشان يعرف أنه هو حتى الوعي مرحلة بيتعلم منها. مو معنى أنا صار عمري 70 ولا 80 سنة خلاص أنا واعي، لا، أنا فعلا أنا 70 و80 سنة و60 سنة، أنا إنسان كبير في السن تحترمني، بس مو معنى أني أنا واعي.
1: صحيح صحيح
0: 100%. ممكن تناقشني، ممكن تاخذ وتعطي معايا، احنا ما احنا ملائكه، ما في ملائكه غير موجودين في الارض. صحيح. لا امهات ولا ابهات.
1: صحيح. انا دائما اقول لعيالي ترى انا بالنهايه بني ادم، يعني اتغير. ممكن شيء اقبله الان بعد فتره ما اقبله، ممكن العكس اكون قايله اي على شغله معينه.

0: بعد كذا أقول عنها لا، فهذا مو اضطراب في الشخصية، هذا ممكن.
1: وأحيانا إحنا ما نملك الوعي الكافي في بعض الأمور. صحيح. يعني الآن الأمور المستجدة علينا إحنا في سن معين، يعني لما نقول الثمانينات والتسعينات وجيل الجنزي، هذولا أشياء كثيرة إحنا نحتاج نستوعبها، وهم سابقين بمراحل كثيرة في الوعي فيها، فبالتالي الوعي مرحلي. ما نقدر نقول إنه خلاص أنا وصلت عمري صار 50 معناها أنا واعية، لا والله، أولادي اللي عمره، ولدي عمره 10 سنوات أو عمره 5 سنوات أو 6 سنوات واعي في أشياء وعي كامل فيها أنا ما أملكها.
0: صحيح. وبطبيعة الجيل، يعني كل جيل تلقيه في عنده جانب مثلا من الوعي في في في جانب معين أكثر من اللي قبله. يعني الآن إحنا كلنا نحتاج عيالنا في السوشيال ميديا عشان يفهمونا مثلا أشياء معينة أو تقنية معينة يمكن نفتقرها. بس أنا يهمني الآن دكتورة، بما أنك معي، أني أتكلم عن الوعي الاستهلاكي، سلوك الاستهلاك، وأنا أتكلم هنا عن الاستهلاك المالي مش العاطفي، الاستهلاك المالي. كيف الآن كل شيء صاير أونلاين وكل الطلبات أونلاين بسهولة، يعني كل واحد عنده حساب وعنده جهاز ذكي في إيده يقدر يطلب، فجأة أنت المندوب عند الباب. فأنا كيف أوصل أبنائي أو أخواني أو الناس اللي تهمني إلى الوعي المالي؟ كيف أعلمهم يعرف إيش يشتري وإيش الحاجة اللي يشتريها وإيش الحاجة اللي ما يشتريها؟ كيف يصنف احتياجاته؟
1: ممتاز، هذا سؤال جدا مهم. أول حاجة لازم أول أعلمه كيف يحدد احتياجاته، تحديد الاحتياجات هذا أول حاجة يحطها. بعدين بعد ما يحط تحديد الاحتياجات يرتب أولوياته، هذه احتياجات لكنها لازم فيها شيء أولى من شيء.
0: صحيح.
1: فبالتالي تحديد، احنا دائما نسأل أولادنا فيقول لك أبغى وأبغى وأبغى وأبغى، طيب هذه كلها موجودة وكلها احتياجات، بس إيش اللي أولى؟ فتحديد الاحتياجات، ترتيب الأولويات، التخطيط كيف أوصل لهذه الأولوية، يعني أنا حطيت 3 أشياء مهمة، أخطط كيف أبغى أوصل لها، أحدد الأول شيء بالنسبة للأطفال، أنا أحدد المورد المادي وكيف حصرفه. إحنا الأولاد دائما، إحنا دائما جيبنا مفتوح، فيتعلمون إنه كل ما أطلب بلقى، وكل ما أبغى مبلغ أبغى، لكن لما أقول له إنه هناك ميزانية معينة، هذه الميزانية بتيجي في هذا التوقيت، دايما أنا مثلا أقول لأولادي أول حاجة أنت الحين تحتاج هذا الشهر إيش؟ أحتاج 3 أشياء، طيب هذه 3 أشياء إيش الأولوية فيها؟ الأولوية فيها هذا، طيب كيف بنجيبه؟ من وين بنجيبه؟ حلو، معناها بنطلبه، طيب كم ميزانيته؟ هذا الميزانية بهذه الطريقة، هذه الميزانية بتيجي وقت الراتب، ما أقدر أعطيك إياها،
0: يعني أدخله الآن في التفاصيل.
1: بالضبط، أدخله في التفاصيل بحيث يدرك أنه ما هي الأشياء تجي ببساطة، لازم حاجات، وهذه كلها هل هي احتياجات أساسية أو هي رغبات أو كماليات، طيب هل هي ضرورية الآن ولا ممكن بعضها يؤجل، إيش اللي منها ضروري وإيش المادة المكان اللي بنجيبه منه وكم المادة اللي لازم نغطي فيها. أنا ممكن أغطي لك اليوم الشهر هذا 200 ريال، لكن الشهر الجاي أخوك أولوية، الميتين هذه اللي أعطيتك إياها بعطي أخوك الشهر الجاي لأنه عنده أولوية بنفس طريقتك.
0: حلو. والنقاش دكتورة، النقاش جدا مهم في العائلة.
1: بلا شك النقاش في مثل هذه الأمور وفتح باب الحوار، لأنه أغلب أطفالنا أصبحوا يتحاورون مع الأجهزة.
0: صحيح.
1: الشات يبغى شيء قبل ما يجي يسألك يقول لك أنا سألت شات جي بي تي.
0: صح.
1: لأنه خلاص الشات جي بي تي جاهز، ليش أروح أنا أقعد أفتح معاك حوار وبعدين أخاف أنك تعصبين علي؟ لا، أروح أخذ الإجابة من أسهل بأسهل طريقة.
0: وحتى دكتورة تفضلي،
1: وهنا تقع الأزمة، أنهم يصبحون يحسون أنه كل أشياء طالما أنها متوفرة فلازم تكون ممكنة في أقصى وقت تجي، والأهالي ما يستوعبون أنه أولادنا مع عجلة الحياة السريعة أصبح حتى تفكيرهم سريع وطلباتهم سريعة ورغباتهم أسرع.
0: صحيح. ودكتور النقطة اللي كنت بقولها أنه مش بس يبحث عن إجابة لأسئلة معينة، أسلوب الحوار في الكتابة يختلف عن أسلوب الحوار يعني على الطبيعة، فممكن الولد يكتب كويس مرة يعرف يعبر عن نفسه في الكتابة لكن ما يعرف يتكلم، وهنا هذه مشكلة ثانية ممكن تواجه الأهل في أنه البوح، يعني مجرد التعبير عن النفس، أنه الإنسان يعرف يعبر عن ما في داخله، هذا أعتقد من وجهة نظري أنه برضو ممكن يدرج تحت موضوع الوعي، أني أنا أعرف أعبر عن نفسي، أعلم أولادي كيف

0: عبر عن نفسه، مش يكتب لي رسالة في الواتساب ولا يرسل لي مسج على أي موقع، لا يكلمني يحاورني ياخذ ويعطي.
1: إيه لأن للأسف البعض عودوا أولادهم خلاص تبغى شيء اكتب لي، لا أنا لازم يكون عندي نفس طويل أني أنا أسمعه، نفس طويل أني أنا أتناقش معاه، أعلمه كيف مثلا كيف يوصل للنقاش الجدي اللي يخليه في النهاية يحصل على اللي يبغاه.
0: وآداب الحديث اللي يمكن نعم. إحنا تربينا عليها جيل كامل، إحنا نشأنا على آداب الحديث وأنه الإنسان كيف يبدأ وكيف يحترم الكبير ويعطف على الصغير ولا يقاطع ولا وحتى ما يبدي ازدراءه وتعبيره، يمكن هذا الشيء مفتقد الآن لأنهم يتكلموا مع أكثر وقتهم مع أجهزة مع جمادات، فردود الأفعال عندهم مقبولة بكل الأشكال، سواء ردة فعله كانت صح ولا غلط الجهاز ما رح يقول له عيب.
1: بالضبط، عشان كذا نقول الدرع اللي احنا نقول عنه درع الوعي لازم تكون فيه قيم، غير انه فيه خطط، غير انه فيه كماليات، غير فيه انه عنده أشياء كيف يحل المشكلة، لازم يكون عنده ثوابت.
0: صحيح.
1: هذه الثوابت اللي فيها احترام الكبير، فيها المستوى الحوار، ارتفاع الصوت، درجة الصوت، جلستك، كيف طريقة حوارك، طيب أنت إذا تبغى شيء كيف تتكلم مع الأب، كيف تتكلم مع الأم، كيف تتعامل مع أخو الصغير، المعلم، هذه كلها من ضمن الدرع اللي نسميه درع الوعي اللي نجمع فيه كل القيم والمبادئ وكل ما يساعد الإنسان بحيث أنه هو لما يقعد في منطقة الراحة يعرف أنه هو قاعد في منطقة الراحة بس عنده قيم وعنده مبادئ وعنده أساسيات في حياته.
0: جميل جدا، خلينا ننتقل إلى موضوع حساس شوية دكتورة عائشة، موضوع الأشخاص الشكايين، الناس الشكاية البكاية اللي لازم تئن وتون، كيف أتعامل معها أنا بوعي، سواء كان هذا الشخص زميل عمل أم شخص من أفراد العائلة، الناس اللي دائما عندهم حلطمة إحنا نسميها، كيف أتعامل معها بوعي؟
1: طيب أول في مبدئيا نتفق على في مثل يقول لك سطح علاقاتك مع الناس تسلم
0: 100%.
1: هذا أيوة. طيب خلينا نقسمهم قسمين، القسم الأول اللي هم الزملاء أو المعارف. الزملاء والمعارف هذولا دائما أول حاجة أنا كيف بعرف أنه شكا بكا إلا أني أنا بتمارس الحياة معه، فأنا بجربه مرة وبجربه مرتين أبسمع له من سواء كان زميل أو معرفة، أبسمع له مرة مرتين، بعد كذا بقفل. أقفل كيف؟ إني ما أعطيه مساحة للوقت، دائما أحاول إني الوقت اللي معاه يكون مختصر جدا. ثاني حاجة أتجاهل بعض الأشياء اللي يقولها عشان ما يجي على طاقة، يعني ما يخرب لي طاقتي في اليوم ولا يتعبني ولا يرهقني نفسيا. ثالث حاجة أكمل الصور الناقصة معاه، كيف أكمل الصور؟ يعني إذا يربطني بينه وبينه عمل دائما يكون العمل محدد وواضح، 1 2 3 بمدة زمنية وبتوقيت معين وفي مرحلة معينة عشان ما يقعد يطول معايا، ترى أنا بقعد معاه كان عندي ساعتين بخلص فيهم هذا الشغل، نقطة من أول السطر. هذول بالنسبة للمعارف وزملاء العمل
0: اللي العلاقة فيهم غالبا سطحية يعني ما هي عميقة.
1: نعم نعم، هذول اللي احنا نحددهم انه نخلي توقيتنا معاهم دائما نكون بالترتيب بالزمن بالخطة بكل شيء عشان ما نفتح مجال لاستهلاكنا، ان احنا نستهلك سمعنا ونستهلك عقلنا ان احنا نسمع. وطبعا طبعا نيجي للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الناس اللي مقربين لنا او اللي يهمونا امرهم. أول حاجة أبعطيه مساحة إنه يتكلم، ثاني حاجة أبدأ أعطيه مفاتيح تساعده كيف يطلع من الأزمات اللي كل مرة يكررها، خاصة إنه مثلا لو جينا عند ولد أو أخت أو كذا بعرف الأشياء اللي تتكرر معاها واللي دائما عندها شكوى رئيسية منها، أقوم أروح أساعدها أعطيها 1 2 3 خطوات. هذه أول مرة. ثاني مرة جت تشتكي لي أسألها سويت الخطوات؟ لا ما سويتها، ارجع سويها لأن أنا ما حسمعك مرة ثانية. ثالث مرة أقفل تماما مع هذا الشخص، أقول له أنت تهمني، أنا أقدر مشاعرك وأنا متضايق أنك أنت يعني في شيء مزعجك، لكن أنا زيك بشر ما أملك إلا أن يعطيك هذا الخطوات 1 2 3 تسويها. في البداية بتعاطف معه وبخلي بسمعه، ثاني حاجة بعطيها الخطط، ثالث حاجة بأكد عليها الخطط، رابع حاجة بقول له لا أملك من الأمر شيء غير اللي أنا أعطيتك إياه.
0: حلو، ما نستميت يعني ما نستميت في أننا نساعد الشخص
1: أبداً أبداً أبداً أبداً، مهما بلغ قرب الإنسان منك من الواجب أنك تتعاطف معه من باب الرحم، من باب مثلا البر، من باب

0: الوفاء من باب المروءة، هذه كلها احنا، بس المروءة ما تقول لك طول الوقت استنزف مشاعرك، المروءة بصلة الرحم ما تقول لك طول الوقت انت حط يدك على خدك واسمعه، لا، انت مهمتك انك تسمعه وتريحه شوية من الباب العاطفة، وتعطيه خطة انه هو يشتغل عليها او خطوات انه هو يتخلص اذا عنده مشكلة ولا عنده. لكن اذا هو طبيعته شكاء بكاء مهما حاولت تسوي فقفل على طول، يعني لا تعطي، لا تخلي الباب موارب، لانك لما تخلي الباب موارب هتلاقي طول الوقت بيطلع لك من مشكله في مشكله، من عاطفه لعاطفه، يستهلك عاطفتك، يستهلك حتى وقتك، ياخذ من وقتك، يستنزف وقتك بلا فائده، لانه في النهايه انت بتقول له طيب خلصت وبكى وكل شيء، طب ممكن اعطيك مشكله حل؟ ايوه اعطيني حل. المره الثانيه جاك بنفس المشكله، سويت الحل اللي قلت لك؟ لا ما سويته، اذا انا ما عندي استعداد اسمعك. احيانا نحتاج ان احنا نكون مو قاسين، بس نحتاج ان احنا نكون شويه صارمين او حازمين.
1: طيب هذا اذا الانسان عنده القدره. طب دكتوره، في المقابل في اشخاص يعني يتاثر، ما يقدر يعمل لنفسه حمايه من الطاقه السلبيه اللي تتسلل من الاشخاص المتدمرين البكائين الشكائين.
0: طيب في يسال نفسه، ليش انا اتاثر؟ هل لاني عندي رواسب؟
1: ممكن عندي رواسب، ممكن يكون طبعي عاطفي، طبعي رحوم.
0: ايوه ما اختلفنا.
1: في اشخاص انت من كثر ما تحبيهم تصير تعاني في مشكلتهم اكثر منهم انفسهم.
0: نعم، فانت الان زي ما قلنا نرجع لمساله الوعي. أيوة. انا اعرف اني عاطفي، فلازم اتعلم اشياء اخلي عاطفتي متوازنه. انا انسان رحوم، فبالتالي هو كلها انت زي ما تفضلتي قلتيها طبع. هل الاطباع دائمه؟ لا. هل أطبع قرآن منزل؟ لا. فبالتالي إذا حسيت أني أنا وصلت المرحلة الأطباع اللي عندي أني رحوم وأني أتعاطف مع الآخرين، لازم أروح أدور أتعلم على مهارات أخرى، أدخل في حياتي مهارات أخرى، أبعد عن الدائرة اللي تزعجني اللي تضايقني. كيف أبعد؟ مو معنى أني أبعد أني أشيل قشي وأطلع، لا، أبعد عنها أني أنا أشكل لي حماية، أتدرب على أشياء تشكل لي حماية أمام نفسي. لأنه الإنسان العاطفي هو من خلق عاطفي، هو تعلم يكون عاطفي. طبعا. فبالتالي يستطيع أنه يتعلم أشياء ثانية،
1: ممكن يدرب نفسه ويرفع من تقنيات الدروع النفسية اللي
0: نعم
1: يحمي
0: نعم نفسه. صحيح.
1: دكتورة، هل نقدر نقول أنه الوعي العميق ممكن ينقذنا من الوقوع في فخ المظاهر؟
0: لما تقولين وعي عميق، أيوة، يقودنا إلى ما نوعية هذا الوعي؟ لأنه حسب، إذا كان عندي وعي عميق متوازن غير لما يكون عندي وعي عميق لدرجة أنه يخليني أروح للأشياء اللي أفكر فيها بعمق ومرة تعبني. فالوعي العميق المتوازن حيساعدني لكل شيء في الحياة، مو بس المظاهر، أني أعيش حياتي صح، أني أتعامل مع الأمور بميزان، أني ما أعلي سقف توقعاتي من الآخرين. كل ما كان وعي عميقا في ذاتي، كل ما قدرت أتعامل مع كل حاجة في الحياة، مو فقط في المظاهر.
1: كيف يعرف الشخص إن هو يقدر يتحكم في أفكاره؟ كيف أعرف إنه أنا عندي قدرة أفكر بإيش متى؟
0: أيوة، شوفي برضو هذه مرحلية. في أوقات أستطيع أنا ما أملك إني أوقف الفكرة، مريت بظرف معين فالفكرة استهلكتني، فطول الوقت أنا مركز عليها هذا وخلاص انتهى الموقف، أرجع الحالة الطبيعية، معناها أنا أوعي، أنا هنا في الوعي، أنا في الوعي المتوازن والوعي الجيد. لكن إذا أنا واحد لقيت نفسي أني تمر علي موقف وبعدين يخلص هذا الموقف ويرجع وتمر عليه مواقف ثاني، وأنا لسه في مشاعر الموقف اللي قبله، ولا لسه في حزن الموقف اللي قبله، ولا لسه في ردة فعل الحزن اللي قبله، معناها أنا بحط على نفسي علامة استفهام،
1: أو أني أقع في نفس الخطأ مرة ثانية.
0: نعم، قلت لك المؤمن الفطن لا يلدغ من جحر مرتين، ما قال المؤمن بس، لا، المؤمن الفطن. اللي هو يقيس الأشياء، يتعلم من الأشياء. مريت بموقف، هذا الموقف يستدعيني، تعبني إيوه، حزني إيوه، نجحت أني تخلص منه، ممتاز. النجاح الحقيقي كيف أنقل التجربة من هذا الموقف لموقف آخر، كيف مو أرجع من أول وجديد.
1: أيوه، يعني خلاص أخذ درس أتعلم.
0: أيوه، بس عزيزتي أحيانا في ناس يوقفون في نفس

0: الخطأ وما يتعلم، يدخل في علاقة سواء أي نوع من أنواع العلاقة ويتعب ويهلك نفسه ويوصل لمرحلة مرة سيئة وبعدين يتخطاها ويرجع يدخل في علاقة أخرى ويعيد من البداية الأخطاء.
1: وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.
0: لا ونفس الأخطاء.
1: صحيح.
0: نفس الأخطاء، يعني مو إنه قولي يتعلم، نفس الأخطاء ونفس الاستهلاك العاطفي ونفس الإنهاك البدني والمشاعر. بعدين يقول لك طيب أنا عاطفي. لا أنت معليش، أنت ما أنت عاطفي، أنت للأسف أنت يعني
1: قليل وعي. قليل وعي.
0: قليل وعي. كأنك حاسة وش الكلمة اللي أنا بقولها.
1: خليها قليل وعي.
0: نعم.
1: طيب
0: نعم.
1: دكتورة في فرق بين يعني أنا كيف أفرق بين الإنسان اللي هو فعلا واعي وبين الشخص اللي يتصنع الوعي؟ يعني أنا على المستوى الشخصي قابلت أشخاص، يعني شفت المثل الأخوان المصريين يقول لك أسمع كلامك أصدقك أشوف أمرك أستعكد. أيوة. يعني تسمعين لما يتكلم عن كيف لازم تحتوي وكيف لازم تتعامل وردة فعلك لب لب لب، لما تشوفي بعد فترة طاح في موقف تشوفي ما له علاقة في كلامه. فأنا هل أقدر عندي يعني أشياء أقدر أميز فيها بين الشخص أقول فعلا هذا شخص واعي أقدر أجاوره من جوار السعيد يسعد، وهذا شخص لا متصنع أو متعالي فقاعد يلبس قناع ما هو قناع؟ وكيف أنا كبني آدم طبيعي أقدر أميز؟
0: أول حاجة على حسب الأشخاص. في الأشخاص نوعين، في شخص يهمني أو موجود في حياتي ومضطر أنه أنا هو يكون في حياتي سواء من العائلة أو من العمل أو من بس أنه هو متواجد في حياتي بشكل دائم، هذا اللي يستحق أني أبدأ أركز هل هو وعي متصنع لأنه بيأثر فيني.
1: أكيد.
0: أو أنه هو وعي حقيقي.
1: صحيح.
0: إذا هذا الشخص اللي موجود في حياتي ويهمني وعي متصنع، فبالتالي أحاول بقدر الإمكان أحط الحاجز اللي بيني وبينه وأسمع الكلام اللي يقوله النظري وأطبقه أنا وبسلامته، طبقه ما طبقه هو حر. حلو؟
1: حلو.
0: الشخص الثاني اللي وعيه حلو وعيه عميق، هذا أحاول إني ما أهدر أي لحظة في إني أكون معه.
1: حلو. من باب إني يعني أجاوب،
0: من باب إني أعلم. أيوة من باب إني أعلم. بس كيف يفرق معايا في إني أشوفه في المواقف، لأنه كلهم الاثنين تسمعينهم بيقولون.
1: طب إذا الشخص
0: يعني
1: هذا
0: كلهم عندهم كلام،
1: إذا شخص قريب ويهمني ولي علاقة معه وأنا أعرف إنه هو متصنع للوعي وليس بواعي، ما يحتاج إني أبذل مجهود مثلا معه عشان يصير واعي؟
0: بقول لك، هل بتحسين إنك مجهودك، سألي دائما نفسك هذا السؤال، هل المجهود الذي سيقوم فيه بيؤدي النتيجة؟ إذا أعطاني نسبة، إذا أعطاني نسبة 50% أقول والله يستحق. إذا والله ولقيت إني أنا مجهودي بيكون مجهود فكري وبدني وعلى قولة أهل الجنوب قهقن في قلب لا يفقه، ما في داعي إني أنا أصلا أدخل نفسي في هذا الشيء.
1: طاقة مهدرة.
0: أيوة. والطاقة المهدرة من أكثر الأشياء اللي تستنزف الإنسان يوصل إلى مرحلة، عشان كذا نقول إحنا طاقتنا المهدرة في السوشيال ميديا هي طاقة، حتى وأنت مسدحة على سريرك بس أنت فاتحة وقاعدة تتفرجين هي طاقة مهدرة.
1: صحيح.
0: فبالتالي لا أهدر طاقتي لأشخاص هم حلوين وطيبين وكويسين، خليهم حلوين وطيبين وكويسين مع نفسهم.
1: حلو. إيش ما كانت نوع العلاقة، يعني أنت عارفة دكتورة مشكلتنا في الأشخاص اللي إحنا ننتمي لهم وهم ينتمون لنا، يعني
0: أوكي.
1: الأهل
0: الكبير في السن بقول له نعم صحيح الله يقويك.
1: طيب.
0: تمام. الصغير في السن وحس أنه في مجال يتعلم أبساعده وبوري بعض المواقف اللي يتعلم منها. المتوسطين اللي هم لا زالوا في مرحلة طور التعلم وطور النضج أجربهم مرة مرتين، ما قدرت مع السلامة، نقطة خلاص. عندك ثلاثة أشياء، الكبير السن له الحشيمة والكرامة وباب التقدير وتقولوا نعم صحيح وسموا آمر، ما عاد تقدر تدخل لأنهم ما عاد يتعلمون، وصلوا المرحلة من النضج الكافي اللي ربيوا عليه ثبتوا، فبالتالي ما تدخلين معهم في نقاش. الصغير القابل للتعلم أحاول أني أجبر نفسي، خاصة إذا كان ولدي أخويا أحد مقرب لي، واحد في مستوى النضج في مرحلة الثلاثينات ولا الأربعينات أساعده مرة مرتين، ما قدر خلاص بسلامته.
1: برضو
0: أشخاص ما فيما عدا ذلك ما يهمني،
1: ما نحرق أنفسنا
0: أبداً
1: ونصل إلى
0: أبداً
1: مرحلة الخفقان إننا إحنا إنه هذا الشخص ما هو قادر يستوعب أو مش قادر
0: نصيحة لا تستنزفين عاطفتك، لا تستنزفين عاطفتك حتى مع أولادك.
1: جميل.
0: لأن العاطفة تنتهي وإذا جفت لا يمكن أن تعود بالشكل الـ الـ الـ الـ الـ بالعكس يمكن تنقلب ضد

0: باسية وتصيرين جافة في الوقت اللي أنت مثلا في شخص يحتاج منك هذا العاطفة.
1: تصير ردة فعل عكسية وتخسري العاطفة اللي أنت بحاجتها مع أشخاص يستحقوها ممكن بعدين.
0: بلا شك.
1: جميل جدا. طيب دكتورة عائشة تسمحي لي أنتقل معك إلى فقرة صح أو خطأ؟
0: سمي.
1: سلامتي دكتورة. صح أم خطأ؟ الشخص الواعي هو إنسان هادئ دائما ولا يغضب أو يحزن أبدا.
0: خطأ، لأن الشخص الواعي يتعامل مع مشاعره كما هي
1: ويحزن ويغضب ويزعل.
0: إيه، يحزن ويفرح وينبسط ويتعامل مع المواقف في وقتها وينتقل إلى موقف آخر، يأخذ معاها التجربة بس ما يأخذ معاها العاطفة.
1: جميل دكتورة. عندما أشتري شيئا يسعدني ويعدل مزاجي فهذا دليل على وعي باحتياجات نفسي.
0: هذه ما نقدر نقول فيها خطأ أو صح، بس نقدر نقول أنه هل هذا الشراء هو لرغبة أني أكافئ نفسي نتيجة أني تخلصت من موقف أو تخلصت من شيء كان يجب أني أنا مثلا أنجح فيه أو أني أنا أنتقل من خطوة فشل، فبيحق لي أني أكافئ نفسي. لكن أني والله بشتري بس عشان أتوسع صدري واستانس وأحس أني يعني سويت حاجة، هنا نقول في هذا خطأ.
1: جميل. كثرة التفكير والتحليل لكل صغيرة وكبيرة في حياتك تعني أنك شخص ذو وعي عميق؟
0: أبداً. الوعي المتوازن هو اللي يفكر في وقت الذي يستحق التفكير ويستطيع أن هو يحدد ما إيش يفكر فيه، ونهاية التفكير له بداية وله وسط وله نهاية وله تجربة ودرس أتعلم منه. لكن الزيادة في التفكير معناها هذا مو واعي، هذا بالعكس، هذا يوصل لمرحلة نجي نقول إنه القلق المرتفع والوسواس.
1: فرط في التفكير.
0: نعم.
1: آخر فقرة دكتورة. جلوسك في صمت لمدة 10 دقائق يوميا بدون جوال كفيل بإعادة ترتيب وعيك وتخفيف توترك، صح أم خطأ؟
0: لا هو كفيل بإنه يخليك تسترخي، وهي تعتبر أول خطوة من خطوات إنك أنت تبدأ ترتب أمورك. أخذ رك، لكن هل هو يزيد الوعي؟ لا ما يزيد الوعي. الوعي مرحلة تحتاج إلى دروس، تحتاج إلى تدريبات، تحتاج إلى مهارات. بس أول شيء فيها إنك أنت تعيد حساباتك، تقعد وتأخذ نفس وتعيد تركيبة جهازك العصبي في هذا الهدوء، وبعدين تنطلق لرحلة الوعي.
1: جميل جدا. ومن أصعب الرحلات أعتقد أنها رحلة الوعي، لأنه مرتبطة بوعيك بالآن، أنك تعيش الآن، تعيش اللحظة.
0: نعم.
1: استحضارك لنفسك ولذاتك في لحظات معينة يحتاج إلى تركيز جدا عميق ويحتاج إلى تدريبات، فالموضوع أبدا ما هو سهل.
0: وعشان كذا نقول لك عشان ما نقول أنها رحلة صعبة، إحنا نعيشها بمراحلها. يعني كل مرحلة نوصل فيها من الوعي ننبسط فيها. نحتاج إلى وعي أكبر المرحلة الجاية، لا نفكر، بنوصل لها وبنستمتع فيها.
1: حلو. ونكافئ أنفسنا ورح نشتري.
0: أيوة. ورح ناكل ويزيد وزننا ونرجع للحمية. بالضبط.
1: الله يعطيك العافية دكتورة عائشة حجازي، شكرا لوجودك معنا في برنامج مسار. الدكتورة عائشة حجازي مدرب معتمد في تطوير الذات ومهارات الحياة. شكرا لك دكتورة.
0: الله يحفظك. الله يحفظك.
1: حياك.
0: السلام. في أمان الله.

ببساطة، ماذا يقول العلم عن الوعي العميق بالذات؟ مستمعينا الكرام، إذا كنتم تظنون أن الوعي العميق هو مجرد كلام في التنمية البشرية، فإليكم ما يقوله العلم. في دراسة أجرتها جامعة هارفارد، تتبعت سلوك آلاف الأشخاص عبر تطبيق ذكي. وجد العلماء أن عقول البشر تكون شاردة وغير واعية باللحظة الحالية بنسبة تصل إلى 47% من وقت الاستيقاظ، أي أننا نقضي نصف حياتنا تقريباً، أجسامنا في مكان وعقولنا هائمة في مكان آخر. الصادم في الدراسة أن العلماء وجدوا علاقة طردية مباشرة بين شتات العقل والشعور بالتعاسة،

الأشخاص الذين عقولهم شاردة سجلوا مستويات قلق واكتئاب أعلى بكثير حتى وإن كانوا يقومون بمهام ممتعة. وبالمقابل أظهرت أبحاث علم الأعصاب الحديثة أن ممارسة الوعي العميق واليقظة الذهنية لمدة 8 أسابيع فقط تؤدي إلى تغييرات فيزيائية في الدماغ، حيث تقلل من حجم اللوزة الدماغية المسؤول الأول عن التوتر والخوف، وتزيد من سمك القشرة المخية المسؤولة عن التركيز واتخاذ القرارات الحكيمة. العلم يؤكد لنا اليوم أن تكون واعياً بذاتك وبلحظتك هو أقصر طريق لصحتك النفسية والجسدية. وفي الختام، رحلتنا اليوم عبر أثير الرياض ندرك أن الوعي العميق ليس ترفاً فكرياً ولا فصلاً في كتاب نقرأه لنتباهى بمعرفة الوعي. الوعي هو تلك الشجاعة اليومية البسيطة، شجاعة أن تتوقف لثانية واحدة وسط زحام يومك لتتنفس بعمق، لتنظر في مرآة روحك وتتصالح مع قلقك ومخاوفك، تستمتع باللحظة اللي تعيشها الآن لأنها ببساطة كل ما تملك. تذكروا دائماً أن أعظم سياحة في الوجود ما هي تلك التي تقطعون فيها آلاف الأميال عبر القارات، بل هي تلك الرحلة القصيرة العميقة التي تبحرون فيها نحو الداخل لتكتشفوا من أنتم حقاً وتهدوا أرواحكم السلام الذي تستحقه. باسمكم جميعاً مستمعينا الكرام، نشكر ضيفتنا على هذا اللقاء، ونشكركم أنتم على الإنصات وجميل الوعي. في نهاية البرنامج نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، نشكر ضيفتنا اليوم، وإلى أن نلتقي بكم في أمان الله. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من الإخراج محمد المنيف، ومن خلف المايك والتقديم هند السالم. مع السلامة. مسار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وسعدتم أوقاتا، تحية عطرة لكم في مستهل لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة سنناقش مرجعا مهما ودليلا حيويا للتحرير العربي أنتجته شركة أرامكو السعودية، ممثلة في قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية، وهو يعني جزء من يعني اهتمامها بهذا الجانب، وأيضا يعني قائمة تستفيد منها كثير من الجهات المهتمة بالنشر والنشر العربي وأيضا المحتوى العربي في كثير من الشؤون مثل المراسلات والكتابة والتحرير والتأليف. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا.
1: أنا تحدثت بجزئية عن هذا الدليل، ولكن بالتأكيد هو أشمل من ذلك، فكالعادة نأخذ نبدأ عن هذا الكتاب.
2: ذكر يعني في استخدام هذا الدليل بأنه لإثراء المعلومات وإضاءة الطريق لاستخدامه بطريقة أسهل عندما يعود إليه الإنسان في الكتابة أو بالتحرير، وقال بأنهم يعني عبدوا الطريق أمام القارئ للوصول إلى المعلومة بأيسر السبل، حيث صنفت فيه المعلومات في أبواب وفصول، ويمكن للقراء الوصول إليها عبر قائمة المحتويات بعناوينها الرئيسية والفرعية، مثل الكلمة الدلالية وتفضيلات التحرير وأخطاء الألفاظ والتراكيب اللغوية والمراسلات في أرامكو السعودية وملخص لبعض القواعد النحوية. وكذلك يقول، لمزيد من السهولة وضعت أمثلة في عمود مستقل وبلون مختلف إلى جانب النص، لهذا المثال الذي يكفي لاستخدامه لتحديد المطلب، إلا إذا أراد مزيدا من المعلومات فإنه سوف يجد ضالته في النص. كما أنه وضع سرد تفصيلي لبعض الأخطاء الكتابة الشائعة، وفصلت في جدولين، أحدهما للأخطاء المحققة لغويا والآخر لما رآه الناشر من أخطاء مفضلة لديه. ويقول، على الرغم من قبول القول الآخر لغويا، لماذا؟ يقول، حتى تتوحد الأسلوب والصياغة في المطبوعات. هذا الدليل القيم تطرق إلى موضوعات مهمة. يعني في البداية تكلم عن الهوية الخاصة، عن قيم أرامكو السعودية وقيمها الإعلامية ولغتها وأسلوبها وأوعية التحرير والنشر، وكذلك الأشكال الصحفية وقوالبها مثل الخبر والتقرير والقصص والحوار وحقوق الملكية ومفاتيح الإخبار والإخبار المجرد. ثم تطرق إلى ضوابط عامة تشمل الترقيم الهجائي وأرقام الفقرات والتواريخ والوقت والشهور، وكذلك أسماء الأجهزة والتقنيات المعربة والأحرف المائلة والتشكيل وتأنيث أسماء المناصب القيادية والباء الطفيلية وتأنيث الصفات على وزن فعول وشرى واشترى ورئيس أم رئيسي وأساس أم أساسي. ثم تطرق بعد ذلك إلى اللغويات والاسم المنقوص والممنوع من الصرف والهمزات، همزة الوصل وهمزة القطع، وتحدث عن أخطاء شائعة مهمة يعني، وكذلك عن تفضيلات تحريرية كما أسماها وأخطاء لغوية أخرى. ومن ثم تطرق إلى المراسلات في أرامكو السعودية.

0: مثلا كيميائي أم كيماوي، الغاز المرافق أم الغاز المصاحب، الاستكشاف أم التنقيب، المكافئ النفطي أم النفط المعادل أم النفط المكافئ. وثم تحدث عن مسميات أرامكو السعودية، وتطرق بعد ذلك إلى مصطلحات شائعة في النفط والغاز والبتروكيميائيات، ومن ثم إلى مصطلحات التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني وهوية المؤسسات. وفي الختام يعني وضع فهرس لكل هذه الموضوعات، وقبل ذلك ملحق تفصيلي يتحدث فيه عن همزة الوصل وهمزة القطع.
1: جميل. جزء من الصورة النمطية أو الهوية التي تصنعها الجهات، المنظمات، الشركات، هو لغة هذه الجهة أو الشركة وأسلوبها الذي تعتمده حتى يصبح نوع من الهوية وتعرف، فيقال هذا خطاب شركة كذا أو هذا خبر شركة كذا. فما هي لغة أرامكو وأسلوبها الذي اعتمدته وتميزت به عن غيرها؟
0: ذكر في بداية الدليل أن لغة أرامكو يعني ولغة إعلامها ومطبوعاتها يعني تطرح لغة سليمة صحيحة أصيلة، وفي الوقت ذاته هذه اللغة سهلة حتى تؤدي رسالتها إلى أوسع نطاق من المتلقين، من أقل الناس تعليما إلى أكثرهم تحصيلا وثقافة. وقال بأن اللغة المستعملة في مطبوعات أرامكو السعودية هي اللغة المتوسطة التي لا تتقعر ولا تتبسط حد الركاكة أو تتسول العامية. وبالإضافة إلى اللغة يتحدث عن الأسلوب، ويقول بأن الشركة تهتم بالمضامين الصحيحة واللغة السليمة في مطبوعاتها ومستنداتها، فهي تهتم بسلاسة التراكيب اللغوية والمرونة في توليف العبارة ووضوح المعنى المقصود، بحيث لا تتشتت الدلالة أو ينحرف الهدف عن التعبير السلس. وكذلك اهتمت الشركة بأوعية التحرير والنشر، فلديها عدد من الإصدارات كما هو معروف باللغة العربية، مثل نشرة القافلة الأسبوعية ومجلة القافلة والتقرير السنوي ومطبوعات التوعية والتثقيف التي تصدرها إدارات الشركة المختلفة، وكذلك الموقع الإلكتروني. وفي كل هذه الوسائل فتفرض أرامكو السعودية هويتها يعني تحريرا ونشرا وتواصلا وتفاعلا. وكما قال الناشر بأن لكل مقام مقال يتناسب وإياه تبعا لمتطلبات كل موضوع. فهذا ما هناك أيضا يعني الأشكال الصحفية وقوالبها التي تتبعها الشركة، وهي تتبعها أي شركة تملك ذراعا إعلاميا أو حتى أي وسيلة إعلامية، مثل الخبر ومثل القصص الصحفية ومثل التحقيق وما إلى ذلك، ووضع الضابط لكل وعاء من هذه الأوعية.
1: نأخذ أمثلة على هذه الضوابط العامة التي من خلالها يعني أكدت أرامكو على أهمية هذه الضوابط ووضعها.
0: مثلا في أسماء والكلمات الأجنبية، يقول بأن أسماء الشركات والصحف والمجلات والنشرات وبرامج الكمبيوتر لا تترجم، وإنما تنقل كاملة بالحروف العربية مع ترجمة الكلمة الموضحة لهوية أو طبيعة المسمى، مثل شركة، برنامج، نشرة وما إلى ذلك. وبالنسبة إلى أسماء الشركات الأجنبية التي تكون فيها كلمة company وهي معنى شركة جزءا من الاسم الرسمي للشركة، فإنها تكتب بالحروف العربية، وقال تكتب بالحرف عليه company، ولا تغني عنها كلمة شركة العربية. وقال كذلك الحال مع كلمة limited والأحرف LLC، فلا تترجم إلى المحدودة طالما كانت جزءا من الاسم الرسمي للشركة. أما أسماء الجمعيات والروابط والاتحادات المهنية فتترجم إلى العربية. وأما بالنسبة إلى الكلمات الإنجليزية التي تكتب بالحروف اللاتينية فيراعى استخدام الهجاء الأمريكي لها. فهذه واحدة من الأشياء. كذلك من الضوابط أيضا في استخدام الأجهزة والتقنيات المعربة، يقول يمكن استخدام الأجهزة التي شاع استخدامها باللغة العربية مع عدم المبالغة باستخدام كلمات غير شائعة في اللغة العربية. كذلك يعني من الضوابط تأنيث أسماء المناصب القيادية، ويقول كانت العرب تحجم عن تأنيث أسماء المناصب

0: قيادية. لماذا؟ لندرة شغل النساء لها في تلك الحقبة. فكانوا يقولون حاكمنا فلانة وأميرنا هي فلانة. ولكن الآن وقد ازدادت مشاركة النساء في الوظائف العامة بما تتضمن من مناصب قيادية، فلم يعد من المستساغ عدم تأنيث أسماء هذه المناصب، فيمكن تأنيثها ويمكن أن نقول رئيسة ومديرة ومشرفة ووزيرة وعضوة وما إلى ذلك.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في دليل التحرير العربي الذي أنتجته أرامكو السعودية ممثلة في قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية. نأتي أيضا أو الدليل أو المرجع أتى أيضا على جملة من الأخطاء الشائعة محاولا تصحيحها.
1: نعم، وأتى إليها كثيرا وركز عليها، منها مثلا استخدام كلمة قيادة السيارات وهو الصحيح بدلا من سياقة أو سواقة السيارات، وكذلك بما أسماه بالنزعة الخطابية، فيقول بعض الألفاظ مثل لقد والتراكيب مثل الإكثار من التأكيد بأن، يقول يعطي النص صبغة خطابية غير مرغوب فيها في النصوص الصادرة من الشركة التي يفترض فيها أن تحمل النصوص، أن تحمل الموضوعية والاعتماد على المنطق والحقائق. وكذلك تكلم عن تكرار المفعول المطلق، وقال بأن المفعول المطلق يعني أسلوب أصيل في اللغة العربية، ولكن الإكثار من استخدامه أحيانا يضفي على النص صبغة ثقيلة أو صبغة تقليدية قد تكون ثقيلة، فلا سيما عندما يأتي الفعل ومفعوله المطلق متواليين دون فاصل. يعني مثلا ذكر مثال هنا ويقول حيث أن اقتصاد المملكة نما نموا كبيرا وإن مجتمع ازدهر ازدهارا بالغا، وقال الأفضل هو عدم الإكثار من هذه التراكيب واستخدام تصريفات، وإنما مثلا نقول أن اقتصاد المملكة شهد نموا كبيرا وأن مجتمعها شهد ازدهارا بالغا، فلا يفضل أبدا بالتكرار المفعول المطلق. كذلك طبعا هناك كثير طائفة يعني واسعة من الأخطاء التي تطرق إليها، ولكن عندما نأتي مثلا في نقطة غاية الأهمية نقول أبقيك على سبيل المثال، يعني يعمل آلاف الموظفين في معامل أبقيك، قال كلمة أبقيك خطأ، وإن كانت مكتوبة بالإنجليزية كما نعرف حرف الأي في البداية، وقال الكلمة أبقيك بدون ألف. كذلك عندما يأتي إنسان ويقول أجاب على السؤال، وهذا خطأ، الصحيح أجاب عن السؤال. وعندما يقول والله شارك مثلا محمد الأحمد في فعاليات الجولة التي أجريت في بقيق، يعني يقول جرت في بقيق هي الأصح وليس الجولة التي أجريت. من الأخطاء الشائعة أيضا عندما نقول بالنسبة لنا، والصحيح نقول بالنسبة إلينا، أو اجتمع محمد بوزير الطاقة، والصحيح قل اجتمع محمد ووزير الطاقة. ومن الأخطاء أيضا كلمة معاق ومعاقون، والأصح معوقون أو معوق، والمقصود بذوي الاحتياجات الخاصة. والخطأ الشائع الذي معروف عندما يقال احتياطات البترول، والصحيح هي احتياطيات البترول، ويقول مثلا اندهش نواب الرئيس من الخبر، والاندهاش هنا فعل متكلف والدهشة لا تكون متكلفة وإنما تأتي عفوية، فالصحيح دهش. عندما نقول بئر عميق وهذا خطأ، والصحيح بئر عميقة لأنها مؤنث. عندما نقول مبهر وهذا خطأ، والصحيح باهر. وكثير من الأخطاء الجميلة التي انتشرت ونعتبرها جميلة لأننا تجعلنا نعيد النظر فيها وإن درجت وبلغت مبلغا عاليا بين الناس.

0: وشاعت كثيرا. خذ على سبيل المثال عندما يقال جمادة الثانية، خطأ، والصحيح جمادة الآخرة، لأنه لا يوجد جمادة ثالثة ولا رابعة وما إلى ذلك. وكثير من الأخطاء أو طائفة جميلة تجعل الإنسان يعيد النظر، مثلا من الأخطاء التقنية مثلا أو البترولية اللغوية، عندما يقال 3 ملايين قدم مكعب قياسي، خطأ، والصحيح 3 ملايين قدم مكعبة قياسية كما قال هنا الناشر. كذلك أمر ملفت، والصحيح هو أمر لافت كما ذكر. مستشفى جديدة، وهذه خطأ، الصحيح مستشفى جديد. وقصة كثير كثير طائفة جعلتني أتأمل هذا الجمال الذي نثره الدليل، وأعيد ما يأتي في أذهاننا من السوشيال ميديا، من التواصل الاجتماعي، أو حتى من القراءات التي أحيانا الصحافة قد عمقت في نشر الأخطاء. كثير هنا لا أستطيع أن أحصي الأخطاء، ولكن أنا أنصح فعلا القارئ بالقراءة هذا الدليل إذا أراد أن يكتب بلغة جميلة وصحيحة، وهو متوفر مجانا عبر الشبكة العنكبوتية.
1: والجميل أنه مذكورة أيضا العلة في هذا الخطأ، وهذا يساعد على أنه إذا فهم الإنسان القاعدة فيستطيع أن يسقط هذه القاعدة على كل الكلمات التي تحتمل الخطأ.
0: صحيح.
1: طيب، ماذا عن النظام أو صيغة أو لغة أرامكو في المراسلات؟
0: المراسلات هنا يعني تكلم المؤلف أو الناشر عما يخص أرامكو في المراسلات، وقال بأنها تتواصل مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والأجنبية لتيسير الأعمال، أو حتى لتشرح موقفها تجاه الأحداث ومتطلباتها، وتعتمد أيضا صيغة المراسلات على لغة عملية وواضحة وسهلة ذات طابع إداري، وهي تختلف اختلاف جذري عن اللغة الصحفية الإعلامية، ولكن تلتقي معها في استخدام المفردات والمصطلحات. من أنواع المراسلات المذكرة، وهذه معروفة، ويعدها موظف لرئيس المباشر لعرض موضوع معين أو لإفادته بمشكلة أو طلب التوجيه. وكذلك تحدث عن المحضر، وقال هو مذكرة يعدها فريق عمل مخول برصد موضوع ما أو إعداد تقرير مفصل عنه بعد المناقشة والمداولة بين الأعضاء، وعادة ما يكون موقع من جميع الأعضاء. ومن الضوابط العامة في المحضر يقول تستخدم ضمائر الجمع في التخاطب لا المفرد، فيقال مثلا أنتم وسعادتكم وموضوعكم وتوجيهكم. وكذلك في كل الأحوال يجب أن تكون اللغة هادئة ومنضبطة لغير انفعالية، ولا تكون ذات طابع شخصي أو طابع عاطفي أو تحتوي على مفردات مثلا غير لائقة. وكذلك تكلم عن التقرير، وقال بأنه لون من أساليب الكتابة الوظيفية، ويشتمل على معلومات وحقائق حول موضوع أو شخص أو مشروع لأمر ما. والتقرير له أهمية، يعني منها توثيق العمل وتقييمه ووصفه، تحقيق أهداف أو أغراض معينة لاتخاذ قرارات تخصها، تحديد مشكلة أو أمور محددة ينبغي تناولها أو معالجتها. وقال تقديم اقتراحات وتوصيات تستفيد منها الجهة المنفذة. ومن سمات التقرير الناجح كما ذكر الدليل التوقيت الجيد لإعداده وطرحه، الشمول لجميع عناصر الموضوع، المصداقية والنزاهة في عرض المعلومات، الإقناع، السلامة اللغوية، الاستنتاجات السليمة، والدقة في وضع علامات الترقيم. من العيوب التي تقع أحيانا أثناء كتابة التقارير يعني الكلمات الطويلة أو التعابير المبهمة وغير المألوفة أو عدم توثيق المعلومات الواردة في التقرير. وهناك تقرير تحليلي، وقال لا يقتصر على الوصف بل يقارن ويحلل معللا بالأسباب ويقترح الحلول، مثل التقرير الذي يقدمه المرشد الطلابي حول تأخر مستوى الدراسي لطالب ما.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في دليل التحرير العربي الذي أنتجه قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، وبإذن الله تجمعنا بكم في الأيام القادمة حلقات جديدة في هذا البرنامج.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: وعي.
6: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم في برنامج طرائف الشعراء. بهاء الدين زهير أو البهاء زهير شاعر من العصر المملوكي، شعره من الشعر السهل الممتنع. بما أن برنامجنا خاص بالطريف من الشعر، انتقينا لكم أبيات وقصائد طريفة له بنقدمها لكم في هالحلقة وحلقات أيضا قادمة إن شاء الله. له أبيات عنوانها الفرس السيئة، يقول فيها: وفرس على المساوي كلها محتوية، فما مساويها لمن عددها منتهية، وليس فيها خصلة واحدة مستوية، يا قبحها مقبلة وقبحها مولية، مالكها من خجلة كأنه في مخزية، مستقبح ركوبها مثل ركوب المعصية. جميل تشبيهه حسي بمعنوي في قوله مستقبح ركوبها مثل ركوب المعصية. ومن هجائه لفرس إلى هجائه لبغلة صديقه اللي يقول فيها: لك يا صديقي بغلة ليست تساوي خردلة، تمشي فتحسبها العيون على الطريق مشكلة، وتخال مدبرة إذا ما أقبلت مستعجلة، مقدار خطوتها الطويلة حين تسرع أنملة، تهتز وهي مكانها فكأنما هي زلزلة، أشبهتها بل أشبهتك كأن بينكما صلة، تحكي صفاتك في الثقالة والمهانة والبله. ومثل ما لاحظت على دربه هج صديقه صاحب البغلة وشبهه بها وشبهها به في الثقالة والمهانة والبلة. وخلونا ننتقل لألغازه الشعرية، يقول في أحدها: وأسود عار أنحل البرد جسمه، وما زال من أوصافه الحرص والمنع، وأعجب شيء أنه الدهر حارس، وليس له عين وليس له سمع. فيا ترى وش الأسود العاري النحيل اللي أنحل البرد جسمه واللي من صفاته الحرص والمنع، وأعجب شيء أنه حارس ومع ذلك ما له عين ولا سمع؟ أي حارس هذا؟ الجواب هو القفل. ونروح اللغز ثاني من ألغاز البهاء زهير، يقول: بربك خبرني عن اسم مدينة يكون رباعيا إذا ما ذكرته، على أنه حرفان حين تقوله ومعناه حرف واحد إن قلبته. شاعرنا يسألنا عن اسم مدينة من 4 حروف، لكن لما تقول حرفين فقط وإذا قلبت هالحرفين صار معناها حرف واحد. لغز في قلبة راس. الإجابة يافا، لأنها من 4 حروف وتنطق حرفين يا وفاء، ومعناه حرف واحد إن قلبته. فالياء والفاء لو تقلبهن تطلع لك في، وفي حرف جر. الله يعطي شاعرنا بهاء الدين زهير العافية على هالأبيات اللطيفة الخفيفة الظريفة، واللي بيكون لنا إن شاء الله موعد مع المزيد منها في حلقات قادمة. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج زميلي خالد الشامخي. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلى هين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم، اسم الرحمن، في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول: فلان رحيم بأهله. أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن، لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء. هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته. هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل؟ فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي

وعدت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: تتربع محطة إسكاكا للطاقة الشمسية على أرض واسعة في منطقة الجوف، حيث تمتد على مساحة تقارب 6 كيلومترات مربعة، وتضم مئات الآلاف من الألواح الشمسية الكهروضوئية المتراصة بدقة هندسية عالية، تحاكي في انتظامها انسجام الطبيعة مع التقنية. يقدر إنتاج المحطة بحوالي 300 ميجاوات، أي ما يكفي لتغذية ما يزيد عن 75,000 منزل بالطاقة النظيفة والمستدامة، وهو ما يجعلها أحد الرموز البارزة للانتقال الوطني نحو اقتصاد منخفض الكربون. وقد روعي في تصميمها أن تدار بكفاءة تقنية متقدمة، حيث تستخدم أنظمة مراقبة وتحكم رقمية متصلة عبر الذكاء الاصطناعي، تتابع أداء كل لوح شمسي وتعالج أي خلل في الزمن الحقيقي. المشروع لا يقف عند حد توليد الكهرباء، بل يمثل قاعدة تدريبية مهمة لأبناء وبنات الوطن عبر برامج تعليمية في الجامعات التقنية القريبة وشراكات مع مؤسسات بحثية تعنى بالطاقة المتجددة، مما يجعلها مركزا حيا للعلم والتطبيق. كما أن مساهمتها في تقليل الانبعاثات تتجاوز 500,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، أي ما يعادل زرع أكثر من 8 ملايين شجرة، لتكون بذلك محطة للطاقة وللأمل الأخضر.
1: في دقائق.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: مطلع وحكاية.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. تعيرني أمي رجال ولن ترى، أخا كرم إلا بأن يتكرما. المتلمس جرير بن عبد العزة، ويقال ابن عبد المسيح بن عبد الله، من بني ضبيعة بن ربيعة، وأخواله بنو يشكر، وهو خال طرفة البكري. وقد كانا ينادمان عمرو بن هند ملك الحيرة. كان المتلمس في أخواله من بني يشكر، وفيهم ولد حتى كادوا يغلبون على نسبه. فسأل عمرو بن هند يوماً الحارث بن التوأم اليشكري عن نسب المتلمس، فقال: أواناً يزعم أنه من بني يشكر، وأواناً يزعم أنه من ضبيعة أطجم. فقال عمرو: ما أراه إلا كالساقط بين الفراشين، وهذا مثل يضرب لمن يتردد في أمرين وليس في أحد منهما.

تعيرني أمي رجال ولن ترى أخاكر من إلا بأن يتكرما ومن يك ذا عرض كريم فلم يصن له حسبا كان اللئيم المذمما وهل لي أم غيرها إن تركتها أبى الله إلا أن أكون لها ابنما أحارث إنا لو تصاط دماؤنا تزايلن حتى لا يمس دم دما أمنتفلا من نصر بهثة خلتني ألا إنني منهم وإن كنت أينما ألا إنني منهم وعرضي عرضهم كذي الأنف يحمي أنفه أن يصلما لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الإنسان إلا ليعلما فإن نصابي إن سألت ومنصبي من الناس قوم يقتنون المزنما وكنا إذا الجبار صعار خده أقمنا له من ميله فتقوما فلو غير أخوالي أرادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العرانين ميسما وما كنت إلا مثل قاطع كفه بكف له أخرى فأصبح أجدما فلما استقاد الكف بالكف لم يجد له دركا في أن تبين فأحجما فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لنابيه الشجاع لصمما إذا ما أديم القوم أنهجه البلا تفرى ولو كتبته وتخرما إذا لم يزل حبل القرينين يلتوي فلا بد يوما للقوى أن تجذما وقد كنت أرجو أن أكون لخلفكم زعيما فما أحرزت أن أتكلما لأورث بعدي سنة يهتدى بها وأجلو عن ذي شبهة أن يفهما أرى عصما في نصر بهثة دائبا وتعذلني في نصر زيد فبئسما. ارتبط اسم المتلمس بصحيفة عمرو بن هند التي أعطاه إياها إلى عامله بالبحرين يوهمه أنها أمر بالعطاء وإنما هي أمر بقتله. عرف المتلمس ما تحتوي عليه فألقاها في النهر ومع ابن أخته طرفة صحيفة من عمرو كذلك فحذره المتلمس لكن طرفة ظن أن عمرو لا يجرؤ عليه فأهلكه ظنه. قال طرفة لما تيقن حتفه وردت ونجى اليشكري حذاره وحاد كما حاد البعير عن الضحضي. وقال المتلمس عصاني فما لاقى الرشاد وإنما تبين من أمر الغوي عواقبه. وقال أيضا من مبلغ الشعراء عن أخويهم خبرا فتصدقهم بذاك الأنفس أودى الذي علق الصحيفة منهما ونجا حذار حبائه المتلمس. عاش المتلمس 15 سنة بعد طرفة متغربا ناجيا بنفسه. وقد جعلت العرب صحيفة المتلمس مضرب مثل لمن يسعى بنفسه إلى هلاكه وهو لا يعلم فتقول أشأم من صحيفة المتلمس. ألقى الصحيفة كي يخفف رحله وزاد حتى نعله ألقاها ومضى يظن بريد عمرو خلفه خوفا وفارق أرضه وغلاها.

0: شكراً لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي. كأس العالم.
7: الماء والترشيد.
8: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
10: صوت من المستقبل.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة قمر حامد نايتة، أستاذ مساعد في كلية علوم مهندسة الحاسب بجامعة جدة، باحثة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، شابة سعودية تؤمن بأن لكل فكرة فرصة لتصبح إنجاز إذا وجد الشغف والإصرار والقوة. بداية بدأت رحلتي مع فكرة أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي في عام 2025، عندما لاحظنا تحديا حقيقيا في مجال المراقبة المستمرة للمرأة الحامل. بداية المشكلة الفكرة ظهرت من مشكلة شخصية عند تعرض أحد أفراد العائلة إلى نقص في السائل الأمنيوسي مما أدى إلى ولادة مبكرة. عشنا خلال فترة الحمل مراقبات مستمرة، قلق وهلع من زيارات المستشفى أكثر من مرة، وفي كل مرة كنا نزور فيها المستشفى كنا نجد العديد من النساء اللي بتواجه نفس المشكلة. فهنا بدينا نفكر أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي، ليش ما نحن نشوف جهاز يغني عن الزيارات المتكررة والمتباعدة ما بين كل فحص من خلال الألتراساوند والفحص الآخر، بحيث أنه تقدر المرأة الحامل تستخدمه في المنزل وتطمن على نفسها، وبكده تقدر أنه يكون يعني في مراقبة مستمرة لحالة الأم وحالة الجنين، بحيث أنها تطور من الرعاية الصحية المنزلية. فحاولنا أنه نحن نوجد هذا الحل من خلال جهاز تلبسه المرأة الحامل، يكون هذا الجهاز محتوي على الحساسات بتقيس نسبة الأكسجين للطفل، ضربات الطفل، حركة الطفل إذا طبيعية أو غير طبيعية، انقباضات الرحم في حال وجود أي مؤثر للولادة المبكرة، أيضا نقص أو زيادة السائل الأمنيوسي، لأنه نقصه ممكن يؤدي إلى ولادات مبكرة وزيادته ممكن تؤدي إلى اختناق بالإضافة إلى، فهذا مهم. هذا الجهاز مربوط من خلال تطبيق في جهاز الإمرأة المحمول، جوال أو آيباد، وفي نفس الوقت مربوط في نظام المستشفى، بحيث أنه في حالة المراقبة المستمرة إذا وجد هناك أي مشكلة فسوف يرسل تنبيه على جوال الأم، وتنبيه مفصل أكثر سيستم المستشفى. سوف يستطيع الدكتور عن بعد التدخل عن بعد من خلال أنه يشوف كل إمرأة إيش حالتها، حالة تقييمها المستمر. إذا وجد أنه في تنبيه لإمرأتين أو ثلاثة في حالة خطورة، هذا رح يساعده أنه يقدر ينظم حجز الجدولة للألتراساوند، وبكده يكون الناس اللي لهم أولوية الناس اللي لهم خطورة بيكونوا في الأولوية. هذا حيساعد الضغط على المستشفيات أيضا بالنسبة للحجوزات، كده حيكون في ترتيب للناس اللي لها الأولوية، ثم الناس الأولوية المتوسطة، ثم الناس اللي أمورهم طبيعية. هذا لا يغني هذا الجهاز لا يغني عن الألتراساوند الموجودة في المستشفى، هو مجرد مطور لها، أو نقدر نقول إنه هو حاجة متصلة لها بتساعد في الكشف عن المشاكل يعني بوقت أبكر. بدأنا بالفكرة الحمد لله في 2025 وطورناها إلى أن شاركنا فيها في عام 2026 في معرض جنيف الدولي، وحصلنا على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، وأصبح حلمنا واقع بأننا نحن حققنا نموذج جهاز صحي يساعد الإمرأة على الاطمئنان على حالتها وحالة الجنين، خصوصا أنه هذا الجهاز حيفيد في المناطق النائية التي لا توجد فيها مستشفيات، وحتضطر الإمرأة أنها تقطع شوط كبير إلى أن تذهب إلى المستشفى في أماكن أخرى. طبعا الطريق ما كان سهل، واجهنا العديد من التحديات. أبرز التحديات اللي واجهناها أنه كيف نقدر نصمم الجهاز بطريقة تمنع أو تسيطر على انتقال الالتهابات والبكتيريا. كما ذكرنا سابقا قلنا الجهاز ممكن يتلبس على بطن المرأة، طيب في حال أنه وجدت أكثر من امرأة حابة أنها تستخدم هذا الجهاز، فكيف نحن نقدر نسيطر أو نبعد اللي هي مشكلة انتقال العدوى، لأنه بيكون ملامس للجلد. ففي هذه الحالة نحن قدرنا أننا نفصل، وصلنا الحل أن نحن نفصل الدائرة الكهربائية ونضمنها داخل قماش، القماش هذا بيلبس الحزام، فبكده تقدر أي امرأة تشتري حزام بديل وتستخدم نفس الدائرة الكهربائية لكن في الحزام في القماش الخاص فيها. فكده نحن نكون قدرنا أن نخلي الجهاز يستخدم لأكثر من مرة، ملتي يوز لأكثر من امرأة، مع السيطرة الالتهابات أو الأمراض المتنقلة. من هنا تعلمنا أن كل تحدي هو فرصة للتطور. حاولنا أن نحن نسقل مهاراتنا، حاولنا أن نقرأ أكثر، حاولنا لنا نستفيد من بيئة الدعم والابتكار الموجودة في المملكة. دعم جامعة جدة لنا، وهذا كان له دور كبير في تجاوز هذه العقبات. في الختام أقول بكل فخر واعتزاز، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، نستلهم طموحنا من قيادتنا الحكيمة ونمضي بثقة نحو المستقبل.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، نهاركم عز، كل أوقاتكم يا رب جمال وسعادة وابتسام، وحياكم الله في برنامجكم عز النهار. لكم أجمل تحية من الجميل الرائع اللي اليوم حاضر وبقوة، المخرج الرائع مهند الويمي، يعطيك الصحة والعافية. وأيضا لكم أجمل تحية من أبو الغيث الحيدر من التقديم والإعداد. متعودين دائما أن احنا نبدأ بفقرتين مع بعض كذا، دمجناهم في الأيام الأخيرة أو في الأيام الماضية من هالأسبوع، فقرة مشوارك وين مع فقرة كم النسبة. مشوارك وين طبعا هي معروفة، نسأل الناس نقول لهم وين رايحين، وين جايين، وين طالعين، إيش عندكم هالأمور، يعني نتعرف على مشوارهم إذا كانوا طالعين. الناس اللي قاعدين في البيت ما عندهم طلعة، نقول لهم كم النسبة. كم النسبة شرحناها لكم في الحلقات السابقة، ان احنا نتكلم عن موضوع، مثلا نقول لك

القهوة في حياتك كم نسبتها؟ فاليوم كمان جايب أسئلة جديدة غير عن الأيام اللي مضت، ممكن تكلم معكم عن كم تثق بإحساسك. في ناس كثير يقول لك يا أخي أنا كان عندي إحساس إن الموضوع هذا بيصير، ولا أنا عندي إحساس إنك مسوي مسوي. في النهاية لا يطلع لا عنده إحساس يعني في هذا الموضوع، أقصد إيه مو بشكل عام، إيه لا يطلع عند إحساس بهالموضوع ولا هم يحزنون، اللهم هي فقط أبغاث وأفكار، شايف ولا لا؟ فرح نتكلم عن كم تثق بإحساسك، كم تلتزم بالرياضة، ها؟ إيه في ناس عندهم هالموضوع يعني مهم، كم تتكلم يعني يعني مع نفسك تتكلم ولا لا، كم أنت متسامح، تحب البحر البر، كم نسبة حبك للشتاء للصيف، يعني هالأمور إن شاء الله كلها راح نتكلم من خلالها معكم بإذن الله. طيب في سالفة يعني كذا جت في بالي، ودائما الحاجات اللي تجي في بالي خلاص تطلع على الهواء. دائما يا جماعة الخير المعرفة تحتاج إيش؟ تحتاج للتعلم، صح ولا لا؟ يعني علم الواحد يدرسه أو يمارسه أو يتدرب عليه لحد ما يتقنه، صح؟ صحيح. بس المشكلة إن في أشياء في الحياة ما حد درسها أو تعلمها، ومع ذلك كل واحد تلقاه يسوي نفسه فاهم فيها. من أهم هذه الأشياء التلميح وقراءة التلميح. كيف يعني؟ هو قال الكلمة الفلانية علشان يرمي علي بالكلام، هو حركة عينه ها أو نظرته هذه معناها كذا، هو لا مو معناها كذا، الرجل أصلا نظرة ضعيف فحركة عينه، أنت لما شفتي حركة عينه وده هو ما هو يبغى يشوف، بس هو يبغى يناظر. هو لما قال الكلمة الفلانية كان يقصد موقف زمان صار معنى، لا والله ما يقصد شيء، هو أصلا ناسي وشاك لمس، شايفه ولا لا؟ وأنا اكتشفت أن الرجل يا جماعة الخير ضعيف جدا في موضوع التلميحات. الرجل كائن مباشر، أنا أحس أنه كائن مباشر، تبغى منه شيء تعال وقول له بطريقة مباشرة جدا، هو يظل في حالة سكون جمود تام، مو عارف وش تحسي فيه ولا ايش تهتمي ولا ايش تقصدي، لين تجي كذا وتقولي له ودني المكان الفلاني، اشتري لي الحاجة الفلانية، سوي لي كذا، لا تسوي كذا. اما مسألة التلميح هذه فأتوقع انه ما يعرف لها. يعني لو تقول مثلا من زمان ما اكلنا في مطعم، ها بيفهم أنه مجرد حديث عابر جانبي سوالف، ما راح تلاقيه بعد دقيقة مثلا يقول يلا ها شرايكم نطلع نروح مطعم، لا لا لا، إذا قلتي له يلا نروح مطعم بيقول لك يا إيه لا. أما التلميح ما أتوقع أنك مثلا تقول والله أبها جوها حلو، ها إيه الباحة ما شاء الله أمطار، هو هنا ما راح يقول لك ترى بكرة أنا حجزت التذاكر للجنوب، لا لا لا، بيقولك أنا فعلا شفت مقاطع حلوة وشفت السحاب وكيف هي يعني تحسها يعني بجوار المنازل اللي على راس الجبل، وتحس إن السحاب كذا يدخل عندك الغرفة، يدخل عندك صالة الطعام، يقولك ما عزمتني يعني شيء زي كذا يعني، تمام؟ راح يبدع، إيه راح يبدع في هالنقطة. لكن إن مثلا يفهم إن هذا كان تلميح إن والله نبغى نسافر، لا، شخص مباشر، تلميح ما تلميح ما ينفع معه. المشكلة في أن بعضهم يحس أنه فعلا هالإنسان ما تعامل بهالطريقة إلا وهو يقصد كذا وكذا، يبدأ يتعامل معه من خلال هالتفسير، وهذاك ولا في بال الموضوع نهائيا، هذا مسوي مثلا يقول عنه هذا مسوي ثقيل، ولا مسوي يعني إنه ما يناظر، وهو ما يدري عن الموضوع، ما يدري، هو شخص ما يحب يزعج أحد، فتلاقيه كذا خلاص
من زوي قاعد الحالة، لا هو لا مغرور ولا شايف نفسه ولا هم يحزنون. فعموما لذلك لابد من اليوم ورايح يا مهند، فاهمني؟ لابد من اليوم ورايح أي شخص يتعامل بطريقة قراءة التلميحات يغير وجهة نظره، لأن مو كل الناس عندهم هالخاصية مفعلة. تمام؟ تمام. رح ناخذ فاصل، وبعد الفاصل نرجع ومعنا اتصالاتكم في مشوارك وين وكم النسبة. هاتف البرنامج 011 40 53. مهند اللوامي وألمح له.

0: يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله في برنامجكم عز النهار. موضوعنا عن مشوارك وين، نتكلم مع الناس نسألهم عن مشوارك وين، وين رايح وين جاي وهالأمور، وكمان نتكلم عن موضوع كم النسبة للي ما عنده مشوار، نسأل كم النسبة، بعض أشياء كذا يقول لنا كم نسبتها عنده. فمثلا كم تثق بإحساسك؟ هذا أتوقع أن في ناس كثير، الواحد يقول لك أنا جدا إحساسي ما يخيب، إحساسي ما يخيب، وهو إحساسه يا ما دخل في الجدر، يا ما أيام شاف الويل بسبب إحساسه هذا، لكن يقول لك لا إحساسي أنا ما يخيب. فراح نشوف أيضا هالأمور كلها معكم حبايبنا المستمعين على هاتف البرنامج 011-40-53. معنا نورة، حياك الله نورة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسعد مساك يا برغيث، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، كيف الحال يا نورة؟
1: والله الحمد لله بخير، يسعد مساءك.
0: ومساءك سعيد يا رب.
1: الحر هذا يا ربي.
0: ويعينكم يا رب ويعينكم، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله، والله احنا موجودين في البيت بس وبنطير من شدة الحر.
0: اي اي اي عاد هالايام لازم الحر، الله المستعان.
1: والله مرة.
0: اي والله ما عندك مشوار صح؟
1: لا والله لو في مشوار ما راح اطلع.
0: اجل يعني على كذا بتكوني معنا في كم النسبة صح؟
1: ايوه.
0: كم النسبة؟ كم يعني تثقي بإحساسك، كم النسبة؟
1: والله شوف أما أنا إحساسي أعطيه 100%. أنا قلت أكيد برغيث راح ينصدم مني.
0: أبا نصدم وبأتكلم، يعني تفكريني بس كنت لا بتكلم.
1: يلا تكلم.
0: لا منتظرك تخلصي يلا.
1: والله شوف أنا شوف أغلبية أكثر شيء والله دائما أقول والله إحساسنا اليوم بيحصل شيء كذا يحصل صحيح. والله العظيم اقسم بالله.
0: يعني اعطيني مثال، اعطيني مثال زي ايش
1: مثلا؟ انا اقول ممكن مثلا الان انا الحين اكيد متاكده راح يمسك الخط معي في قهوتي.
0: اها.
1: او اقول مثلا اليوم ما راح احد يرد علي، كل خط مشغول ما راح اليوم اطلع. يصبح والله الاحساس جد جد.
0: طيب احساسك راح تطلع الحلقه حلوه ولا مو حلوه
1: الحلقه؟
0: ها
1: لا تطلع حلوه.
0: الله يستر، الله يستر من إحساسك يا نورة.
1: ليش الحلقة تطلع
0: حلوة؟ ما أدري يعني، أنا بس أسأل علشان أشوف الإحساس كيف. أي يعني حلوة. يعني عشان نشوف في نهاية البرنامج نشوف هل الموضوع معك صح ولا لا. طيب هذا الإحساس اللي أنت تقولي 100% ما عمره يوم مثلا خاب.

0: مع يعني مثلا تعرفتي على واحدة وما طلعت نفس اللي انت الهقوات اللي انت كنت رسمتها في بالك؟
1: شوف هل في بعض الأشياء هذه ما أفكر فيها يعني في أشياء هذه أغلبية مثلا أغلبية دائما أقول اليوم بيسير علينا أخويا
0: أها
1: ويصبح على حسب يعني على حسب ما جاز على حسب تفكيره لما يفكر في الشغلة
0: أها
1: فكرت اليوم في هذه الشغلة تصبح صحيح
0: أيوة
1: حتى أقول ما أنا لما يتحصل أنا هرجع أكلمه أقول اليوم متأكدة إنه راح نصل
0: أيوة
1: تدري إن اليوم بتصبح طلع صحيح يعني عاد أنا كلمت الجميع قبل ما تصبح صحيح يعني قبل ما يصبح الموضوع
0: طيب صحيح. اليوم إيش توقعاتك لنفسك في طلعة ولا ما في طلعة؟
1: لا ما في طلعة
0: ما في طلعة أبداً
1: أبداً
0: في غدا ولا ما في غدا؟
1: هذا إحنا كنا أنا كل يوم ما أتغدى أنا كل يوم أصلاً ما أتغدى أخاف أنا فطرت على جانب
0: طيب بيجيكم ضيف ولا لا؟
1: لا
0: طيب كل هذه الأسئلة بكرة اتصلي وأنا بسألك عنها صارت ولا ما صارت بنشوف إحساسك
1: ابشر
0: تمام
1: ابشر
0: الله يعطيك العافية يا نورة
1: الله يعافيك
0: يا هلا ومرحبا حياك
1: كنت تبغين أجيب لك إحساس أو شيء
0: أي قولي أي قولي
1: لك أنت إيش قاعد تفكر
0: أيوة إيش أفكر أنا أيوة أنا إيش أفكر
1: ممكن الآن أنا عندي إحساس إن أحد يجيب لك مشروب في الاستديو
0: أحد جاب لي مشروب؟
1: بيجيب لك مشروب كذا.
0: الآن؟
1: إيه.
0: طيب خلاص.
1: بيجيك مشروب الآن ولا الساعة 2 أي شيء؟
0: خلاص أوكي تمام.
1: يلا شكرا.
0: يلا حياك الله. أم فهد.
2: يما يخوف.
0: وش اللي يخوف؟
2: الإحساس.
0: لا ما يخوف ولا شيء لأني أنا أصلاً جايب مشروبي من أول ما جيت للإذاعة.
2: أدري شفتك.
0: إيه جايب مشروبي من أول ما جيت فما راح يجيني شيء.
2: جلب العافية.
0: الله يعافيك يخليك يا أمي.
2: وجدك شيء زاد لك عافية.
0: إيه خلاص ولا يهمك.
2: رب العالمين.
0: إن جاني شيء زود بعطيها هي. بأرسل لها.
2: خلا تقدر تدخل للتلفزيون
0: بالضبط
2: لا دخول التلفزيون صراحة مو شيء سهل
0: اي والله طيب يا ام فهد انت كيف احساسك كم تثقي باحساسك كم النسبة
2: انا احساسي بنسبة 85% والحمد لله يصدق لكن مع الناس
0: لكن مع مين
2: مع الناس يصدق 80% تقريبا أو خلينا نقول لا نبالغ 80 إلى 85 ممكن بس إحساسي كأم لا يكون صادق جدا إحساسي كأم
0: أعطيني مثال علشان أفرق
2: يعني عرفت الهدوء الذي يسبق العاصفة
0: أيوة
2: لما أشوف واحد من عيالي كذا هاجد وقاعد جنبي جنبي طيب أشوفه يعني حتى نظراتي يعني أحس إنه شيء نظراتي غريبة له هو حركاته أحس إنه غريبة.
0: تعرف إنه مسوي مصيبة.
2: لا ستقع ستقع.
0: لن تقع.
2: لم تقع حتى الآن بس إنه لا عرفت إنه مثلا بيطيح مثلا بيصير شيء لا سمح الله يعني شيء كايد مو على إنه خرب ولا شيء لا.
0: بس إنها جاية في الطريق.
2: شيء جاي بالطريق.
0: أيوة تحس إنه باقي دقيقتين. دقيقة ونص
2: لا شوف لا عاد توقيت زمني ما أعطيك توقيت زمني لكن خلال النهار هذا سوف يحدث شيء ما وصراحة أخاف
0: وسوف يأتي العيد
2: بقوة جت العياد كثير معي مرة جت العياد
0: أيوة
2: درجة إنه محسوبة صارت خبيرة كسور بالأشياء هذه
0: يا ساتر يا الله هذا فيما يخص الأولاد والأبناء بس الناس الثانيين يعني ها 75
2: خلينا نقول 80% وفعلا يصدق احساسي انه تجاه اي شخص اشوفه قدامي انه 1 2 3 في الناس 1 2 3 وفعلا يصير نفس انا ما حسيت تجاه الشخص هذا
0: طيب وكم نسبة حبك للصيف؟
2: اعوذ بالله استغفر الله العظيم يا ربي
0: يعني انت من الناس اللي تحب الشتاء؟
2: انا شتوية وبامتياز
0: صح أنا معك في هالموضوع
2: على أن قبلين نجونا الحمد لله شكرا يا ربي نحمد الله ونشكره
0: أي الحمد لله
2: الحمد لله عندنا تكييف عندنا وسائل ترفيه عندنا نقدر نسافر نغير جو الحمد لله

0: ف يعني الواحد يقدر يشرب شيء بارد.
1: صحيح. ثقتك بذاكرتك، طيب تحط الشيء في مكانه وتنسيه، تقعدي تدوري وين وين وين حطيته وين حطيته، ولا ما تسويها ام فهد؟
0: الله وكيلك، صرت تقول مجنونة أكلم نفسي.
1: ايوه
0: وصلت لهالدرجة اني مجنونة أكلم نفسي. الدرجة انه مثلا شيء في يدي واحط، لا مو شيء في يدي، انه انا رايحة بسوي شيء او بجيب شيء من مكان ما. طيب في نص الطريقة اتفاجئ لانه انا ناسي انا عشان افكر فيه.
1: أيه.
0: انا ليش جايه هنا، ليش رايحه هنا، فاضطر ارجع نفس مشواري على اساس انه انا اتذكر. انا اول ما كنت كذا صراحه، كانت ذاكرتي جدا قويه، بس شوف للمعلومية انا ذاكرتي مع الاشخاص جدا قويه، مع الاشياء الجمادات لا، ما هي بذاك الزود.
1: يعني قد صارت معك مثلا يكون المفتاح مثلا في جيبك ولا كذا تقعد تدوريه، ولا النظارة الشمسية كذا فوق راسك تقعد تدوريها في المكان؟
0: لا أنا وصلت ما وصلت أكلم بالجوال وقول جوالي.
1: يا ساتر. يا ساتر يا ساتر.
0: وصلت مواصيل جوالي بينقطع، يوصل بطارية. بشبك الشاحن بالجدار وحط السماعة بإذني والجوال بإذني، رحت شبكت الجوال بالجدار وحطت الشاحن بإذني.
1: يا الله يا الله.
0: يعني هذه لا تصير دائما. فنسبة الذاكرة صراحة لك عالية، تتذبذب ما بين يعني شيء وشيء. بس إنه أنا لما أنسى شيء على فكرة أبدأ بس يعني عيني على المنطقة اللي هي فيها، وضيعت شيء مثلا بنفس المكان، مثل جلسة بالصالة تلاقيني أحوم حول الشيء اللي أنا فقدته. يعني أنا إحساسي يقول هنا، فهمت؟
1: فتلحقي إحساسك.
0: الحق إحساسي.
1: في النهاية الإحساس هو اللي يفوز.
0: يفوز.
1: الله يسعدك يا أم فهد.
0: وياك،
1: حياك الله. تحياتنا لك. يا هلا يا مرحبا. أم فهد ذكرتني بواحد في يوم اتصلت عليه أنا وقلت له يا أخي جوالي ضاع، فقال لي إنا لله لا حول ولا قوة إلا بالله. فين ضاع يا أخي؟ قلت ما أدري يا أخي، أنا داومت وذا ورجعت وكذا وبعدين أدور عليه ما عاد لقيته. فقعد يقول لي إنا لله وكذا، يا أخي والله مشكلة الجوال إذا ضاع، الواحد وين في بعض حاجات كذا تكون موجودة فيه المهم. وبعدين يستدرك اللي يقول لي طيب وانت من وين متصل؟ أنت متصل علي من جوالك، كيف ضاع وانت متصل علي من جوالك؟ أنا هنا متضحك. ففعلا أحيانا يعني على قولتها أم فهد أنها توصل معها المرحلة أنها تتصل بالجوال وتسأل تقول جوالي وين. نروح الفاصل مهند، يلا نروح الفاصل، وبعد الفاصل نرجع معنا اتصالاتكم. هاتف البرنامج 011 40 53.

اهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في عز النهار. المخرج يقول لي ندخل في فقرة ترند اليوم. اليوم بنتكلم عن موضوع اتوقع ان الكل راح يقدر يتكلم من خلاله، لانه يعتمد على هل مساحة الجوال في حياتنا مساحة آمنة أو كيف. تقول لي يعني إيش تقصد؟ بقول لك الجوال اليوم ما هو مجرد وسيلة اتصال، صار جزء من حياتنا اليومية بشكل كبير، لدرجة أن كثير من الناس أول ما يصحى من النوم أول شيء يدور عليه جواله قبل حتى ما يفكر يسوي أي شيء. هذا الجهاز صار يجمع حياتنا كلها، عملك، مواعيدك، مخططاتك، جداولك، ملفاتك، زملائك، أصدقائك، أخوتك، أقاربك، أشياء كثيرة لولا وجود الجوال ما كنت تقدر تجمعها كلها في مكان واحد. ولو استغنيت عنه للحظة تحس كأنك فقدت المساعد الشخصي اللي تعتمد عليه في كل شيء، أو تعتمد عليه بشكل كبير في أغلب

0: الأشياء. يعني تخيل مثلا أنك ماشي على تطبيق الخرائط وفجأة يجيك اتصال، اختفت الشاشة، شاشة الموقع لثواني معدودة. أحيانا الثواني المعدودة هذه تخليك تضيع المخرج أو الطريق. البعض مجرد غياب الجوال عنهم في لحظة معينة يخليهم يفقدوا القدرة على الاعتماد على أنفسهم. من جد يعني سهل لنا الوصول على المعلومة، ساعدنا نعرف الخبر الصحيح بسرعة، فتح لنا أبواب الخدمات الحكومية والخاصة وغيرها، صرنا نقدر نطلب، نتسوق، نتنقل، ندفع، نتعلم، نعمل، كل هذا من خلال جهاز واحد تحمله في جيبك. لهالسبب أخذ الجوال مساحة كبيرة في حياتنا. وهنا يجي السؤال، هل هذه المساحة يا جماعة الخير مساحة آمنة فعلا علينا وعلى أبنائنا وأطفالنا ولا لا؟ وهل إحنا نتحكم بالجوال ولا هو اللي صار يتحكم فينا؟ ولو نسيته في البيت مثلا، هل يتعطل يومك وشغلك ولا عادي تقدر تكمل بدونه؟ اللي يحب يشاركنا على هذا الموضوع هاتف البرنامج 011 40 53، ومعنا صالح.
1: هلا والله.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا مرحبا.
0: كيف الحال يا صالح؟
1: هلا هلا.
0: انت متفاجئ، انت شكلك اتصلت، ها؟ كنت تبغى تشارك في الفقرة الأولى.
1: لا بالعكس، انا مبسوط اني شارك في هالموضوع، لان الموضوع هذا اجمل و
0: يا حبيبي
1: فايدة اكبر.
0: يا حبيبي
1: والله يعزك، كيف الحال؟
0: والله بخير، والله الحمد لله تمام.
1: تسمعونا ومشكورين على البرامج الحلوه والتواصل الفعال مع الجمهور. والله
0: الله يسعدك ويخليك. ها يا صالح، ايش تقول في الموضوع علشان قبل ما اسالك؟
1: والله شوف، الجوال بفضل الله سبحانه وتعالى من اكبر النعم اللي انعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. صار جزء من حياتنا، جزء من يومنا، صار اساسا يقضي أشغالك أمورك بأقل جهد وبأسرع طريقة ممكنة.
0: إيه؟
1: ما حد يقدر ينكر فضل الجوال وفضل التقنية، لأنها قربت البعيد
0: صح
1: ويسرت الصعب صح. واللهم لك الحمد، فضل الله سبحانه وتعالى، والدولة الله يحفظها ويعزها ساعدتنا كثير في أشياء كثيرة
0: في حياتنا. التطبيقات قصدك، وبعض الأشياء اللي يقدر الواحد يخلصها وهو في بيته.
1: أكيد صرنا نتعلم، ندرس، نخلص أمورنا، أشغالنا، نستفيد من بعض الأشياء.
0: صحيح،
1: رهيب جدا.
0: صح، بس هل هذه المساحة، إحنا نعرف إن زي ما ذكرت أنت إنها مساحة كبيرة وإنها ما نقدر نستغني، بس هل المساحة هذه آمنة ولا لا؟ ولا فيها بعض المشكلات سواء علينا من كثر التزامنا بالجوال، وان صار الواحد حتى في المجالس في الاماكن يترك الناس يقعد على جواله، ان مثلا وقت النوم تلاقي الواحد ما ينام الا بعد ساعتين ثلاث لانه مشغول في جواله، الاطفال، فهل هي امنه ولا لا؟
1: للأمانة أنا مع الناس المؤيدين لفكرة التقنية وفكرة الجوال. صحيح أن الجوال سلاح ذو حدين، لكن الفوائد والنعم اللي فيه أكثر بكثير من المساوى اللي فيه. أقل ما فيه أنه أحيانا بيشغل وقتك، بيعطيك، بيفيدك أكثر من الأشياء السلبية اللي ممكن أنها تضرك او تضر عيالك واللي حولك.
0: إيه يعني
1: الجوال سلاح ذو حدين، لكن الجوال ما هو كل شيء، ممكن ابتسامه من ولدك، ممكن جلسه مع والدينك، شيبانك، حديث، تبادل رسائل جميله، في جلسه حلوه مع اصدقائك تكون اجمل. الواحد ما يهمل الجانب هذا ويكون مركز عليها بشكل كبير.
0: جميل. طيب سؤال أخير صالح. يعني لو أنت صالح، لو نسيت الجوال في يوم من الأيام في البيت وطلعت مثلا للعمل بدون جوال، هل تحس أن في هذا اليوم شغلك يتعطل ويومك يكون مختلف، ولا تقدر تكمل بدونه؟
1: والله ما أقدر على طول
0: إلا الجوال. ها، ممكن أطلع بدون سيارة، بس بدون جوال لا، مستحيل
1: مستحيل.
0: صحيح فعلا.
1: السياره بالجوال، اكلمك انا الحين وانا اسوق اساسا.
0: اي فعلا. الله يعطيك العافيه صالح، توصل بالسلامه يا حبيبي.
1: شكرا يا حبيبي.
0: يا هلا.

0: مرحبا، حياك الله. ميلا.
1: ألو، مرحبا، السلام عليكم.
0: مرحبتين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير أستاذ الغيث.
0: مساء النور، كيف الحال؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: كل شيء تمام؟
1: تمام
0: الحمد لله. تغديتي ولا لسه يا ميلا؟
1: لا باقي.
0: أي ما أنتم أصلا، كلنا صرنا ما نتغدى إلا بعد، يعني صرنا يجي العصر وإحنا لسه ما تغدينا.
1: اي والله، ان الحكم الجو حار، الانسان يشرب
0: اشياء. والله بحكم ان الواحد يصحى متاخر. إيه بحكم ان الساعه 2 هو صاحي. طيب يا ميلا، احنا اليوم نتكلم عن الجوال ومساحته في حياتنا. هل المساحه هي كبيره، بس هل هي امنه ولا مش امنه؟ ايش تشوفي انت؟
1: والله شوف صراحه، يعني هي فيها اشياء امنه وفيها اشياء مش امنه، يعني في أشياء حلوة وفي أشياء لا، يعني فيها سلب وإيجابي.
0: يعني على حسب استخدامنا إحنا.
1: أي يعني ممكن هو أحياناً يشغلنا عن الجمعات، عن التواصل يعني مع الناس. وفي شيء ثاني إنه يأثر على حياتنا، إنه نستخدم الوقت طويل. ويعني كمان في ضرر على، ممكن حتى مسكتنا للجوال تكون طريقة غلط. ونستخدم أكثر من الوقت اللازم، هذه أشياء كمان مضرة في نفس الوقت.
0: حلو. لو طلعتي يا ميلا في يوم من الأيام بدون جوال، كيف تحسي؟ يومك عادي، تقدر تكملي يومك ولا لا لازم ترجعي وتاخذ الجوال؟
1: والله شوف، أول كنت لا يعني ومستحيل وممكن أني أتعب نفسيا، حاليا لا عادي، بالنسبة لي عادي.
0: بالله؟
1: أيوة.
0: يعني لو قالوا لك تقعدي يوم كامل بدون جوال بتقولي موافقة؟
1: بس عاد يومين بس، مو طول العمر. لا
0: مو طول العمر، بس احيانا تتذكري فيه كان زمان احيانا يطلعون لاماكن ما فيها ارسال. اي فيقعد الواحد، يقعدوا في الكشتة هذه مثلا يوم يومين بعدين يرجعون. فاليومين هذه الواحد يلا يلاقي شبكة علشان يتصل، هذا طبعا كان زمان. اي فاليوم ما عندك مشكلة انت صح؟
1: فأنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة عادي، وأحيانا أنا أتمنى يعني يصير حين بقول أختي خذي جوالي وخبيه، حتى لو أهاوشك وأعصب لا تعطيني إياه، فأعصب وتعطيني إياه.
0: فتعصبي وتعطيك في النهاية صح؟ إيه.
1: تمام.
0: شكرا لك يا ميلا.
1: يا
0: هلا ومرحبا. موضوعنا اليوم في ترند الحلقة أو ترند اليوم، نتكلم عن الجوال ومساحة الجوال في حياتنا. كبيرة هي مساحة الجوال، بس احنا قاعدين نتكلم هل هذه المساحة انت تشوفها آمنة ولا لا، انت تقدر تستغني عن الجوال ولا لا. هذا سؤالنا معكم ودردشتنا معكم في هذه الفقرة. اللي يحب يتواصل معنا هاتف البرنامج 011 40 53 وبث.

0: اهلا اهلا، حياكم الله في عز النهار. نتكلم عن مساحة الجوال في حياتنا، مساحة آمنة ولا لا تقدر تستغني عن الجوال، او اذا مثلا نسيت الجوال في البيت في ذات مرة او في يوم ما، هل تقدر تكمل يومك بدونه ولا لا؟ معنا ريماس. ريماس،
1: هلا بك.
0: هلا ومرحبا.
1: هلا ومرحبا،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: ايش الاخبار؟
1: الحمد لله، كيف حالك؟
0: والله الحمد لله تمام. مساحة الجوال في حياتنا يا ريماس آمنة ولا لا؟ كيف تشوفيها انت؟
1: والله الجوال نعمة كبيرة اذا استخدمناها صح. طبعا نطلب فيها العلم، نتواصل مع اهلنا، ننجز اعمالنا. انا عن نفسي اشغالي كلها بالجوال.
0: ايه،
1: تقيس استديانات كل 24 ساعة ماسك الجوال ولا يعني اللابتوب.
0: اي، كل حاجة اصلا صارت في الجوال.
1: صحيح، لكن نفس الوقت ممكن يصير نقمة اذا يعني اخذ من وقتنا وبعدنا عن اهلنا، عن القرآن، عن عباداتنا.
0: ياخذ من وقتك انت يا ريماس؟ تحس انه ياخذ من وقتك ولا انت تحاول تضبطي هالشيء؟
1: والله احاول بس ما اقدر، خصوصا إيه؟ عندي اطفال يعني ما ودي يشوفوني 24 ساعة ماسك الجوال. عشان اشغالي وكذا ومحاضرات ودورات. ودي اقلل منه بس ما اقدر.
0: لانه هو تحسين ما صار فقط للترفيه، إلا صار حتى للعمل، صار للتواصل، صار للطلبات، لكل يعني لكل الأشياء اللي ممكن إحنا نحتاجها.
1: فعلاً يعني
0: الحين
1: ما معه جوال بيضيع.
0: أنت إذا طلعتي يوم من الأيام ونسيتي جوالك في بيتك؟
1: بضيع
0: 100%، لأنه أساساً
1: أنا من بيتي البيت
0: أهلي
1: أفتح جوجل ماب.
0: إيه، ما تقدر ترجع إلا بجوجل. يعني تخيلي توقفي في الشارع وتقول بالله وين مكان فلان وفلان.
1: فعلا. لا صراحة هو نعمة، وبنفس الوقت هو أتوقع أنه الفتنة اللي ذكرها رسول الله عليه وسلم في نهاية الزمان. بعض العلماء قالوا أنه احتمال أنه هو
0: الجبال. شوفي مهند يقول لك معقولة ما تدلي بيت أهلك؟ يعني ليش؟
1: والله هي لا، أنا ما أدري، إذا رحت مثل مكان مثلا سوبر ماركت يعني مثلا مو دايما أروح لها، بروح مثلا برجع البيت ما أعرف.
0: أيوة، يعني مو بس بيت أهلك، حتى بيتك إذا رحتي مكان بعيد ولا شيء ما ترجعي إلا بالجوجل.
1: أيوة لازم جوجل ماب.
0: أي صحيح فعلا. يعني خلاص إحنا حتى موضوع إن إحنا نتذكر الأماكن وكذا شلناها من بالنا لأن صار جوجل موجود. أول أي أول كان الواحد يمشي ويقول هذا لازم أحفظ هذا الشارع هذا. إحنا الآن ما قد صارت معك هذه الشغلة يا ريماس، إنك يعني تكوني مثلا سرحانة ولا شيء وتناظري تقولي أنا وين؟
1: صحيح.
0: أي أنا وين مكان؟
1: هذه دائما تصير.
0: أي والله، في واحد كنت قاعد أسمع له قبل أيام كان مسوين معاها كذا لقاء في الشارع زي الناس اللي قابلونهم كذا صدفة، فقال لها يعني عطني أغرب شيء سويته، يعني لما مثلا ذهنك شرد وكذا. قال في مرة من المرات كنت طالع من البيت وذهنه شرد، يقول ما شفت نفسي إلا أنا في مواقف العمل. مو يوم عمل، هو مو يوم عمل بس كذا دماغه ودت على الدوام.
1: لا مو لهالدرجة، مثلا احيانا انا رايح المكان اقول يا الله انا شكلي مخربط المكان هذا، هو ولا لا؟
0: أيوة.
1: قاعد احاول ادقق شوي يعني اعصر مخي وفعلا يطلع صحيح هذا هو المكان.
0: صحيح فعلا. يعطيك العافيه ريماس.
1: الله يعافيك.
0: يا هلا، تحياتنا لك. ابو تميم.
2: هلا والله ابو عبد العزيز.
0: يا هلا ويا مرحبا.
2: الله يطول عمرك، مسي عليك على طاقم البرنامج.
0: يا مساء النور والسعاده، حياك الله ابو تميم.
2: طول عمرك. على طاري اللي يقول ما يدل بيتهم وزي كذا، انا اتذكر واحد الاقارب كان بالرياض وقتها، لو تحطه في خيشه وتحطه جوة شنطه السياره وفي الليل في اخر الرياض يرجع للبيت.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: الان هو موظف في وزاره الخارجيه في قبرص.
0: ما شاء الله.
2: يقول بعد ما إجازة يقول تصدق، يقول يا طلعت من بيتنا أضيع.
0: إيه،
2: يقول ما أدري وين بيتنا فيه.
0: يا الله.
2: يقول تغير، يقول تغير الرياضة لأن أكثر لا أكثر من كذا سنة خارج
0: إيه.
2: يقول سبحان، يقول الرياض في تقدم تطور سريع. يقول
0: صحيح.
2: لو تحطني في الشارع اللي جنب بيتنا ضيع.
0: صحيح. تبغى أصدمك يا أبو تميم.
2: تفضل.
0: أصدمك بشغلة. أنا إلى الآن تمام، لا تقول لي وين الشرق ووين الغرب في الرياض.
2: يا أخي أنا أستغرب منكم.
0: والله إلى يعني أنا أشوف الشمس تطلع من هنا تمام، بس
2: إيه؟
0: إيش يضمن لي إنها ما هي مثلاً الجهة هذه ما هي الشرق شمال، ما هي الشرق جنوب تمام، إيش يضمن لي إنها شرق تمام؟
2: إيش الأسباب؟
0: إيه
2: والله الأسباب الجوال.
0: إيه
2: صار حنا

0: اعتمادنا الكلي على الجوال عطلنا المخ عندنا أو العقل عندنا.
1: إيه.
0: جد العقل عندنا شبه معطل للأسف الشديد. اعتمادنا كل شيء لو في أتفه الأمور جوال.
1: إيه.
0: أي شيء جوال يعني حتى في الحاسة تدخل جوال. لما تبي تحسب مبلغ ولا حاجة ولا في أحد المحلات أو زي كذا
1: الجوال. إيه الجوال. صح.
0: للأسف أو العقل عندنا جد معطل للأسف.
1: إيه.
0: الناس صارت تهتم فيه كثير يعني لدرجة إنه والله لو الناس تهتم في كتاب الله.
1: إيه.
0: مثل ما يهتمون في الجوال أقسم بالله بيحفظون كتاب الله في فترة وجيزة صراحة.
1: هو شوف أبو تميم إحنا قبل شوي حتى كنا نتكلم مع ريماس نقول أنه ما صار يعني هو الجوال الحين ما هو فقط ترفيه لا هو حتى أحيانا عمل يعني الـ تشتغل عن طريق الجوال أحيانا تسوي إعدادك عن طريق الجوال أحيانا يعني كل حاجة مو بس ترفيه.
0: شوف كعمل أنا معك فيه عن طريق الجوال لكن في أمور ما تحتاج الجوال يا أخوي حتى نقول لك خلاص صار العقل عندنا ذا جد
1: تبرمج
0: استرخاء. لا في استرخاء ما عاد يجي لو تعطيه أي حاجة بسيطة أي
1: يقول لك حاول مرة أخرى
0: لذلك أنا أقول لك لا نعطي الجوال بهذا الشكل وباهتمام. الآن أعطيك كمثال بسيط يعني ولا بعيد شوي عن الموضوع. الآن إذا جيت الناس يقولون حر حر حر والله ترى مو حر تدري الحر المين اللي يقول الكلام ذا اللي جالس لي 24 ساعة عند المكيف. لما أيوة اطلع الصباح بعد ما تصلي الفجر مثلا اطلع وش اسمه حد ما تجي الساعة 11 أو 12 خدت حقك من الشمس. أقسم بالله لو تطلع الساعة 1 ولا 2 عادي.
1: طيب طيب
0: والله عادي.
1: شكرا. يعطيك العافية. حياك الله. هلا مرحبا. هلا مرحبا. الله يا أبو تميم أنا ماني معك والله حر ولا مو حر يا مهند.

0: معنا امتنان، حياك الله يا امتنان.
1: أهلين، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يسعد لي مساكم بكل خير أستاذ بالغيث، كيفك؟
0: مساك سعيد، أهلا ومرحبا، حياك الله يا امتنان.
1: الحمد لله بك.
0: شو الأخبار؟
1: بخير الله يسلمك.
0: تمام إن شاء الله؟
1: أي تمام.
0: أي استعجلتي أنت ها؟
1: أي
0: طيب امتنان، انت الظاهر انك من الناس اللي ما يهتم بالجوال، يعني اي ممكن انت ترمي الجوال كذا وما تجي الا بعد 4 ساعات؟
1: لا كثير كذا 4 ساعات.
0: ها
1: لا كثير والله، يعني اذا كنت يعني صاحيه مو نايمه لا عادي امسك الجوال بس
0: 3 ساعات
1: ساعتين يعني مو مرة انه اسيبه يعني.
0: والله اني شاكك، حتى ساعتين شاكك فيها.
1: والله انا امسك الجوال بس والله إيه؟ مو كثير للامانه يعني إيه؟ لانه اوقات في اشغال يعني نسويها زي كذا، اوقات كذا الواحد يبي يجلس مع نفسه استراحه يعني، فما امسك الجوال يعني، بس انه ما استغني عنه.
0: ايوه. ليش ما تستغني عنه؟
1: لانه اساسا كل حاجه فيه يعني، اي شيء ابغى اوصل له من خلال الجوال.
0: صح، يعني احيانا مثلا تبغى تطلبي من مطعم، احيانا مثلا تبغي
1: اطلب، ابي اتصل يصير لي شغله معينه، ابي اكلم، ابي اعرف معلومه، ابي يعني شيء زي كذا، فما استغني عن الجوال يعني.
0: صحيح. ولو يوم مثلا طلعتي مع الاهل مع الاقارب كذا وتذكرت انك نسيتي الجوال في البيت عادي؟
1: والله عادي، لانه انا لما اكون مع اهلي ما يفرق معايا صراحه جوالي، امسكه ما يفرق معايا.
0: يا امتنان، امتنان انا حاسس انك بترجعيهم من نص الطريق. والله حاسس انك بتقلبي لهم السياره. ايش جوالي كيف اطلع جوالي؟
1: لا شوف، هو الجوال ضروري بس فيني استغني يعني، اختي تكون معها جوال يعني، بس انه مو لما اكون لحالي يعني.
0: الحين تقولي، لكن وقتها بتقولي طيب انتوا ترضوا جوالاتكم ما معكم، خلاص جوالي مو معي، خلاص جوالاتكم لا اشوفها،
1: بخليهم يحسب تاني بالضبط.
0: بالضبط، ولا رجعوني اخذ جوالي.
1: بس حرفيا يعني الجوال ما نستغني عنه مهما كانت يعني، وين ما كنا وايش المكان والزمان، احس وسيله ما نقدر نستغني عنها.

0: ايوه
1: واحنا طيب احنا صرنا نتحكم فيه ولا هو يتحكم فينا ولا وش السالفه؟
0: لا الامانه هو يتحكم فينا يعني احنا اوقات نبي ننام هو اللي يخلينا نسهر نبي نسوي شغله لا يعني احس انه هو اللي ماشي فينا
1: هو اللي ماشي فينا
0: جد
1: شكرا لك انتنا حياك الله. هلا والله.

يعني موضوعنا اليوم عن الجوال. يعني لو ما اتصلت بالجوال بيزعل عليك، جوالك بيزعل عليك، يقول لك ليش كان الموضوع عني وما شاركت؟ يعني نسيت هالعشرة، نسيت هالأيام الحلوة، نسيت لما كنا، نسيت لما صرنا، نسيت ونسيت ونسيت. فاليوم الموضوع عن الجوال، هل هذه المساحة الكبيرة اللي احنا نعطيها للجوال او مساحة الجوال الكبيرة اللي في حياتنا، هل هي مساحة آمنة ولا يبغى لها إعادة نظر؟ ترى للحين ما دخلنا في موضوع الأبناء، ما دخلنا في موضوع الأطفال، انه كيف الجوالات عند الأطفال، لانه بصراحة انا احس ان الأطفال يستخدمون الجوال اكثر مننا. احنا ممكن نستخدمه في عمل، نستخدمه في شراء، نستخدمه في تواصل. الأطفال استخدموه ألعاب، تفرجة على المواقع التواصل كذا. فإلى الآن ما دخلنا على الأطفال، احنا بس في منطقتنا. حنا هاتف البرنامج اللي يحب يشاركنا، هاتف البرنامج 011-40-53. نروح نسمع هالأغنية الحلوة الجميلة ونرجع نكمل معكم عزنا.

عز النهار. عز النهار.

0: أهلا أهلا بالمستمعين الكرام في برنامجكم عز النهار. نتكلم عن هل مساحة الجوال في حياتنا مساحة آمنة، وهل تقدر تستغني عن الجوال لو نسيته في يوم من الأيام وتكمل يومك بدونه ولا لا؟ هاتف البرنامج 011 40 53. معنا حمد.
1: يا هلا والله،
0: حياك الله يا حمد.
1: يا مرحبا. هلا والله.
0: يا هلا ومرحبا، كيف الحال؟
1: خير الحمد لله. هلا
0: بك، شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام،
1: نحمد الله ونستر الله يعزيك.
0: كيف الأجواء؟
1: الأجواء حارة يا هو، الحمد لله.
0: بس حلوة ها؟
1: حلوة
0: حارة بس حلوة.
1: حلوة حلوة في الليل، حلوة.
0: لا حتى في النهار، حتى في الظهر حلوة.
1: لا الظهر أرحم من العصر عندي ترى.
0: أي لا، ونشرب قهوة ساخنة ها؟
1: الله أمورنا.

0: ماشي أمورنا ماشية الحمد لله. تلاقي الواحد ماشي في الظهر في هالحرارة والكوب القهوة في يده.
1: أنا أتحمل الظهر، العصر والله ما أقدر.
0: أيوة ليش معنا؟
1: العصر أعلى درجة الحرارة تكون العصر.
0: عجيب.
1: إيه أوكي.
0: معلوم.
1: نعم أنت هذه معلومة جديدة أضيفها لك.
0: حلو صح.
1: من إلى بعد العصر هذا أشد الحرارة. أيوة. من بعد 5 تنكسر الحرارة شوية ساعات تبدأ في التراجع. ونتحمل الحمد لله والله يجيبنا من النار يا
0: فهد. اللهم امين اللهم امين. مساحه الله. الجوال في حياتك يا حمد كيف؟
1: والله مساحه مهمه وضروريه، وهو الجندي المجهول في حياتنا والله.
0: اي المساعد الشخصي تحسه.
1: نعم الجندي ايه. المجهول مساعد شخصي وضروري.
0: اي لو يوم طيب كذا الجوال ضاع ولا نسيته في البيت،
1: ما تخيل اني بقدر امشي بدونه.
0: ما تقدر حتى تعبي بنزين؟
1: ما اقدر والله. انت عارف انا نام خلي شغال، ما اقدر حتى صامت ما
0: اخطه نهائيا.
1: نهائيا ما.
0: لاغراض العمل قصدك ولا كيف؟
1: اغراض عمل، اسره، ارتباطات، اعمال. لو ما في جوال انت هتضطر تنزل، لكن شو اسمه، او تطلع من البيت او تطلع من الشغله، لكن الجوال هذا منهي امور كثيره وانت في محلك. سواء في عمل، في بيت، في مخلص اكثر من شغله ترى. أيه. ومن جد في حياتي.
0: ايه يطمنك كمان، يخليك تتواصل مع الناس، تعرف ايش وضعهم، ها ايش مسوين.
1: اكيد اكيد. وتواصل وتحل بعض المواضيع، تنهي بعض الاعمال وانت في محلك لكن لو انك التهيت عنها وغفلت تلقى الامور كلها متراكمه فوق بعض.
0: صح. يعني نقدر نقول انه يعتمد على استخدامنا الشخصي له.
1: اكيد استخدامنا الشخصي. أيه. وش اسمه، وانا ما اشوف لها اضرار سواء شو اسمه تضيعة الوقت بس. يعني إذا خلصت أعمالك وانجزتها وصرت تضيع وقتك في المواقع هذه اللي بس.
0: بعدين إحنا أصلاً هذا ضياع الوقت إحنا نحتاجه أصلاً أحياناً، إحنا نحتاجه لأن نبغى نرفه عن أنفسنا.
1: صحيح. إيه؟ والله هذا صحيح. إيه؟ وأنا أحياناً أخصص في كل وقت، يعني في النهار أخصص له نص ساعة إلى ساعة، في الليل نص ساعة إلى ساعة، تمر كل مواقع التواصل الاجتماعي تاخذ ذرة وتطلع
0: تشوف اهم الاخبار، اهم الحاجات، ايش حصل في العالم في الدنيا
1: والجديد. نعم. ايه؟ والترند، وهذه تعرف انت في الدنيا فيه وتطلع.
0: طيب على الاطفال،
1: الاطفال ضرر كبير مره جدا. على قد ما نقدر ان نقننا ونحافظ عليهم ما نقدر.
0: ايش نسوي، نعطيهم ساعات معينه ولا نعطيهم اشياء معينه؟
1: نعطيهم ساعات معينه وندخل عليهم برامج وناخذهم ونطلعهم وش اسمه وقت الصلاة وينشغل ويطفي شحن، ترى أشواله. والرياضة مهمة لهم.
0: صحيح
1: والله الرياضة مهمة جدا جدا.
0: صحيح صحيح بالفعل يا حمد. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك يا
0: هلا ومرحبا. حياك الله حياك الله. نايف
2: يا هلا والله.
0: يا هلا يا نايف، خذني بقايا جروح أرجوك داويني.
2: أرجوك داويني.
0: لا تروح الروح. كيف الحال يا نايف؟
2: الله يرضى عليك.
0: شو اخبارك؟ طيب
2: طيب ان شاء الله.
0: والله الحمد لله تمام. الله يسعدك يا اخي. عندي احساس انك قبل شوي كنت سامع خالد عبد الرحمن قبل شوي.
2: صراحه هو فناني المفضل.
0: يا اي ادري ادري
2: ونايف يعني ما شاء الله فنان متالق وفنان.
0: ادري ايوه فعلا.
2: بس انت دائما تشبهني بالصوت.
0: اي اكيد يعني. اكيد اكيد.
2: والله يا اخوي بالغيث كثير قالوا الكلام هذا مو بس. ايه.
0: هو مو بس الصوت، هو الاسلوب، نبره الحروف كذا تحسها يعني جاي على كذا.
2: والله يمكن بس عاد انا كثير والله قالوا لي يا ابو غيث والله.
0: ايه. كبير. اي صحيح. صحيح.
2: قالوا سبحان الله نفس الصوت نفس الاسلوب بس عاد ابو نايف يعني صوته زين يعني مو بشيء.
0: بالتاكيد. كيف الجوال في حياتك؟
2: والله يا ابو الغيث الجوال طبعا انا اشبه الجوال حقيقه بحفيظه النفوس صراحه كل شيء فيه.
0: بايش؟
2: حفيظه النفوس الجوال.
0: ايوه
2: يعني اللي هو حاجه مهمه حياتك.
0: اها
2: اللي فيها ارقامك، فيها طال عمرك، السداد المبالغ اللي عليك فيها، الأسهم، كل شيء في الجوال حقيقة. أنا طبعا وقتي إلى 6 ساعات تقريبا يعني كن صادق معك تقريبا باليوم كثير، ولا عندي السناب وعندي

0: واتساب بس. ترى اكس ما عندي على فكرة، انستغرام بس يعني. فأنا أشوف الجوال شيء مهم بحياة الإنسان، بس يعني أنا بالعكس عند النوم ما أجلس على الجوال، أقفل الجوال وأرتاح يعني. ماني من الناس اللي على طول أجلس على دخلت الغرفة خلاص نوم ما أمسك الجوال
1: على طول.
0: على... أي نعم والله على
1: تستغني طول. عن الجوال على طول أول ما تدخل الغرفة تبغى تنام؟
0: أي نعم، من يدخل الغرفة على طول تعبان مرة ما ماني فاضي الجوال.
1: أيوة.
0: أقفل الجوال طال عمرك وبعدين على طول اليوم الثاني أناظر الرسائل اللي مرسل اللي كذا.
1: أيوة.
0: وصراحة الجوال شيء مهم، الجوال تعودنا عليه أخوي بالغيث يعني، خصوصا عندنا الأطفال، أن السيدات في المنازل تبدع الجوال ناحية أمور المنزل والطلبات اللي هي المواقع اللي هي طلبات يروحوا للسوق عن طريق الجوال.
1: صح،
0: صار كل شيء عن طريق الجوال والله، هذا اللي لاحظته يعني.
1: صحيح، الحين حتى صاروا يعني يتسوقون عن طريق الجوال، ما عاد يروح السوق فيسوقون عن طريق الجوال. إيه
0: هذا هو صادق يعني، ما يدخل للمولات وكذا يعني عن طريق الجوال، والجوال صار مهم بحياتهم صراحة. برضو الأكلات بالغيت، الأكلات الطبخات الجوال.
1: أي كيف يتعلم وتجي للبيت يقولوا مسوي لك أكلة بمدري وين. والله حطينا تجارب إحنا.
0: هذا الكلام.
1: طيب وبالنسبة يعني إذا مثلا تركت الجوال يوم من الأيام تقدر تكمل يومك بدونه ولا لا؟
0: لا والله لا، ما أقدر نهائيا ما أقدر صراحة، لأن الجوال بيني وبينك صار مهم. ممكن بالبر يعني أقفل الجوال وكذا، بس يعني البر يكون الجوال ما فيه اتصال وكذا عادي استغني عنه في البر، بس بغير البر لا والله شيء مهم،
1: شيء مهم
0: الأمور المهمة.
1: جميل، شكرا لك يا نايف.
0: يا هلا حبيبي.
1: يا حبيبي يعطيك الصحة والعافية، حياك الله. جود،
2: هلا.
1: أهلا أهلا،
2: حياك،
1: كيف الحال؟
2: بخير الله يسلمك.
1: شو الأخبار؟
2: أبد الله يسلمك.
1: راجع من الدوام ولا كيف؟
2: والله تونا راجع.
1: أي يعني هذا اللي توه راجع إيش يصير يتكلم ويطلع في في في حروف نفس يعني من التعب.
2: إيه أول مرة أشارك
1: للأمانة. حياك الله يا جود. الله. كيف مساحة الجوال في حياتك؟
2: يعني أسلوب الحياة أجبرنا نعتمد اعتماد كلي على الجوال. يعني شفت أنا حتى بدوامي التحضير عندنا يكون عن طريق الجوال.
1: التحضير إيه صح. قصتك البصمة.
2: إيه بصمة عن طريق الجوال. يعني اعتماد كلي على الجوال. للأبد هو سهل علينا أمور كثيرة مثل زي المعاملات، يعني كل شيء يتخلص عن طريق الجوال.
1: صحيح، حتى لو الواحد يبغى يستأذن يبغى ياخذ إجازة كلها كمان عن طريق الجوال.
2: إلا عن طريق الجوال. فأسلوب الحياة هو اللي أجبرنا نعتمد اعتماد كلي على الجوال. ولا أنا شخصي عادي تكوني بدون دوام بدون شيء أقعد بدون جوال؟
1: لا لا لا ما أصدق،
2: يعني التلفزيون.
1: بس حتى لو التلفزيون ما يعني أحس إنه ما يغني على الجوال، لازم كذا يدك تحكك، لازم تبغي تأخذ الجوال وتطقطقي فيه، تسوي فيه أي حاجة، إن شاء الله ترسلي رسالة.
2: والله انك صادق.
1: اي ان شاء الله. اي تصوري كذا الشيء امامك، اي حاجه يعني، لازم كذا ارتباطنا بالجوال كبير يعني. يعني انا اتوقع ان ما تمضي ساعه واحنا صاحين الجوال بعيد عننا.
2: ارجع اقول لك يعني هو اسلوب الحياه. يعني شيء غصبا عنا.
1: صحيح. كيفه مع الاطفال طيب؟
2: للأمانة يعني أنا أشوف كثرة سيئة للأطفال. يعني خصوصا اللي بالأعمار الصغيرة. يعني يفترض أنه يقللوا منه أو ساعة ساعتين.
1: إيش نسوي معهم طيب؟ أنت ما عندك أطفال صح؟
2: لا.
1: طيب إيش نسوي معهم؟ يعني لما مثلا واحد يقعد يصيح إلا يبغى الجوال، إيش نسوي معه برأيك يعني؟
2: والله هو من أول معودينه أكيد على الجوال، لدرجة أنه يبكي يبيه.
1: إيه
2: يعني يشغلونهم بألعاب ثانية، ملاهي، ألعاب حركية.
1: صحيح. يعطيك
2: لكن الله يعين الأهالي.
1: أي والله من جد، الله يعين الله يعطيك العافية يا جود.
2: الله يعافيك.
1: يا هلا ومرحبا، شكرا لك. يعني كلنا نتفق على أهمية الجوال في حياتنا، أشياءنا الحلوة والجميلة وأشياءنا الغير حلوة وغير جميلة كلها تعتمد حرفيا على الجوال. احنا زي ما ذكر المتصلين، احنا حتى الدوام صار الدخول والخروج عن طريق مثلا البصمة، والبصمة هذه يعني 80% تكون عن طريق الجوال. فكل حاجة مرتبطة صارت فينا مرتبطة بالجوال. معنا مين؟ أم صالح. ألو أم صالح.
3: ألو
1: ألو ألو،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساء الخير بالغيف، أخبارك؟
1: يا مساء النور والسعادة، حياك الله أم صالح.
3: أبشرك إن زين من عند المطر والرعد والغيف.
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله.
3: والله طالع من الحوش سمعت صوت الرعد، طلعت أشوف المطر.
1: يعني ترى احنا عندنا عادة ان اذا جاء الرعد وذا نطفي الجوالات، فان ما ادري هل عاد عندكم ولا لا يوم صالح؟
3: لا لا والله احيانا
1: يعني
3: اذا كان السحاب يعني قريب منك لازم تطفي.
1: صحيح، من وين تكلمين عشان نعرف الامطار وين موجودة الحالية؟
3: من الطائف.
1: من الطائف، ما شاء الله ما شاء الله
3: ما شاء الله، اليوم في سحاب ورعود
1: ما شاء الله تبارك
3: الله، يعطينا وراضي
1: الله يعطيكم الخير ويجعلها امطار خير وبركة يا رب.
3: آمين يا رب.
1: اليوم نتكلم عن الجوال يا أم صالح.
3: ايوه ايوه حبيبي.
1: اي كيفك انت، من الناس اللي يعني عادي يستغنوا عن الجوال ولا لا؟
3: والله احيانا نستغني عنه، يعني مثلا زي ما تقول يعني لو طلعت من البيت، لكن طلعت مع البيت ما طلعت من البيت مع مجموعه ناس
1: اي
3: عادي اخليه في البيت عادي يعني، لكن لو بطلع لحالي لا والله.
1: حتى وانت طيب
3: عشان
1: صح
3: يعني.
1: صح، حتى وانت في البيت، طيب انت في البيت ما تحتاجيه ولا كيف؟
3: لا لا احتاجه احتاجه، بس ما هو دائما
1: ايه؟
3: احتاجه احتاجه، لكن لو اني طالعه مثلا مع مجموعه زي طلع مع عيالي وكلهم معهم جوالات خلاص جوالي ما احتاج، يجلس في البيت لين ارجع له.
1: صحيح،
3: خليه ياخذ اللي رايحه.
1: اي والله من جد. وبالنسبه للاطفال كيف لما تشوفيه مع الاطفال، ايش تسوي، ايش تقولي لهم، ايش تنصحيهم؟
3: مع الاطفال انا اشوف انها مشكله، خاصه الصغار هذول اللي يقولوا لك طايحين على يعني وقت طويل، انا اشوفها مشكله. لا عندي احفادي هنا يوم يجون البنات يجون عندي يخلون الجوال مع الاطفال.
1: اي تشوفيهم دائما على الجوالات، دائما على الجوالات تشوفيهم.
3: ايوه لكن انا لا شفت انهم يقعدوا على فتره طويله كذا، خلاص افصل الشبكه وخليهم عشان يطلعون يلعبون يعني لعب حر زي كذا كوره يلعبون.
1: صح صحيح،
3: ما يبكون انين الشبكه تطفي، لا طفت الشبكه خلاص يعني.
1: صحيح صحيح. المهم الحين يا ام صالح بعد المكالمه هذه قفلي الجوال، اذا عندكم برق ورعد قفل الجوال.
3: والله في برق ورعد ان شاء الله ربي يعطينا وراضي عنا يا رب، الله يرزقنا ويرزقكم ان شاء الله.
1: اللهم امين ويعطيك
3: تحياتي لكم جميعا، الله يسعدك.
1: الله يخليك. يا هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله ام صالح، هلا ومرحبا. عبد الله.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: ابو عبد العزيز، حياك الله وبيك.
1: يا هلا ويا مرحبا، يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
4: الله يخليك ويبارك فيك. سلمك
1: طول لي في عمرك.
4: أتوجب الشكر الأخت نورة على حسن استقبالها وعذب كلامها، الله يجزاها خير يبارك فيها.
1: الله يجزاها خير ويطول في عمرك يا رب.
4: الله يجزاها خير يبارك فيك. موضوعكم عن الجوال يا
1: عن الجوال، فعلا عن الجوال ومساحته في حياتنا واستخداماته، هل هذه المساحة آمنة ولا لا؟
4: والله يا أخي الكريم بالنسبة للجوال هذه نعمة من نعم الله اللي أنعمنا عليها.
1: الحمد لله
4: الجوال الحمد لله نعمة. كانت أول التقنية، كان أول قبل ما يجي الجوال كان أول ما يعرف حتى الوقت، جات الساعة وصارت نعمة.
1: صح،
4: الآن الجوال هذا صار جمع التقنية كلها تحت سقف واحد. الساعة والبرامج كل شيء جمعه تحت سقف واحد.
1: صح،
4: ولكن الواحد بس يحسن التعامل مع هذا الجهاز. أهم حاجة تحسن التعامل، وانت اللي تقوده لا يقودك. هذا أهم شيء في تقنيه الجوال، ولكن يعني هو العصب الان، ما نستغني ولا لحظه واحده.
1: طيب كيف ممكن يقودنا؟

0: انت قلت لا انت قوده لا يقودك، كيف ممكن يقودنا هو؟
1: انت اللي تتحكم فيه، لا تخليه مثلا يدخلك على برامج، ينهيك عن ذكر الله، وينهيك عن الصلاه، وينهيك، وربما انه يدخلك في مشاكل قنيا عنها.
0: ايوه
1: خليك انت اللي تتحكم في الجوال، لا يتحكم بك الجوال.
0: ايوه
1: لان جميع الطرق موجوده في الجوال. ما يتم طريق الا موجود في الجوال، يعني اكثر الحالات كلها عن طريق الجوال، كلها عن طريق الجوال، ولكن حاول انك انت اللي تتحكم فيه.
0: حلو.
1: والله نعمة من العزيز الحكيم، الله أنعم علينا في الجوال. لو الله ثم هالنعمة اللي ما قدرت تتواصل وياك يا سالي، ولا قدرنا نعرف الوقت، ولا قدرنا نعرف الطاقة والحرارة، كلها في سقف الجوال.
0: صحيح صحيح بالفعل.
1: ولكن مثل ما أخبرتك يكون الجوال لك بالمحدود مرة، واللي بعد واللي دعم الجوال بعد أجد اللي هو الشاحن، يكون معك شاحن حتى لا يقطع عليك في مكان. الشاحن بعد صار بعد أساسي، هو بعد يقود الجوال.
0: أنا شهد.
1: أول كانوا قديما يقولون السيارة هي رجلك، إلى الآن إحنا صار الجوال هو جسمك بكبره.
0: صحيح.
1: صار أجد من السيارة، ممكن السيارة تستغني عنها.
0: تستغني عنها إيه؟
1: الجوال ما تقدر تستغني عنه.
0: هو الجوال يجيب لك سيارة، يعني أنت قاعد هنا ممكن تطلب من مواقع التوصيل يوصلوك إلى البيت، مواقع النقل أقصد.
1: لبلا كل شيء تيسرت، يعني تقدر تقول خذ علينا نص المهام الجوال، نص
0: صحيح.
1: المهام نقوم فيها، ونحن نقوم بالنص الآخر.
0: بالفعل.
1: الله
0: يعطيك الصحة والعافية حبيبنا عبد الله. حبيبي وامثالك، يا هلا ومرحبا. انا اللي شرف حبيبي، طول لي في عمرك. يا هلا يا هلا، حياك الله. عاد يا اخي بالله، اي ريماس، حياك الله يا ريماس.
2: اي الله يحييك،
0: يا هلا ومرحبا، كيف الحال؟
2: طيب الحمد لله.
0: شو الاخبار؟
2: الحمد لله كل شيء بخير.
0: كان معنا ريماس قبل شوي. زيادة الخير خيرين، ها؟
2: أيه
0: طيب، اليوم نتكلم يا ريماس عن الجوال ومساحة الجوال في حياتنا. لا، مساحة الجوال في حياتنا، هل هذا الجوال يعني هو قاعد يشغل مساحة كبيرة في حياتنا، هل هذه المساحة آمنة ولا لا؟
2: هو على حسب الاستخدام، يعني إذا استخدام زين، يعني يعرف يستخدم جواله زين، يعني
0: أنت تقدر تستغني عن الجوال في يوم؟
2: لا،
0: يعني اللي يبغى يعذب ريماس ياخذ يسحب منها جوالها
2: تقريبا، يعني
0: في لك شغل على الجوال ولا بس؟ لا كذا بس بدون شغل، بس ما حد يسحب الجوال.
2: هو يعني طبعا بدون شغل، يعني إجازة الحين، يعني لازم الجوال، يعني
0: إجازة الحين.
2: إيه؟
0: يعني قصدك انت في المدرسه؟
2: لا جامعه.
0: يعني ما شاء الله يا ما شاء الله، يا جامعه ما شاء الله ما شاء الله. فانت الان مستمتعه بالاجازه؟
2: طبعا، يعني
0: حلو
2: نستغلها.
0: حلو، سافرتوا مكان، رحتوا ولا لسه؟
2: ان شاء الله بنروح.
0: ناويين ها على الايام الجايه؟ ان شاء الله.
2: طيب، في احد اخر السعوديه
0: ان شاء الله. حلو، شكرا لك يا ريماس.
2: طبعا في أحدي أغنية.
0: وش هي؟
2: أي أغنية الرب صقر.
0: أي
2: تشتغل معكم؟
0: أي لأختك تشتغل معنا؟
2: أي
0: بالله، هي
2: أي نورة.
0: نورة كمان. أجل على كذا، ما لا تطلبي مننا إحنا، يعني اطلبيها بالواتس.
2: كان ودي اطلب من عندها، يعني ما
0: عرفت ايش تبيه. تحياتنا لك يا ريماس، شكرا جزيلا لك. يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا يا ريماس. عبد الرحمن،
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته.
3: طيب الغيث، بشني عين.
0: الله يخليك ويسعدك حبيبي عبد الرحمن.
3: طيبه ان شاء الله.
0: الله يطول في عمرك ويخليك.
3: نورت البرنامج.
0: النور نوركم، الله يسعدك ويخليك يا حبيبي، طول في عمرك. يا هلا ومرحبا.
3: بالنسبه للجوال يا اخوي بالغيث، طبعا لا احد، انا شخصيا وغيري والكثير، وانا اقول غير الكثير، اللي لا يستغني عن الجوال، لان الجوال في يدك الان يخلص مشاغل كثيرة، اللي تكلف مشاوير السيارة والوقت والجهد.
0: صحيح.
3: لما بتدخل على أبشر وتنجز معاملة وكنت قاعد تحت المكيف، غير أنك تروح مشوار ومكلف جهد وحر وبنزين وزحمة
0: صحيح.
3: نقيس على الرياض، ما نقيس على مدينة ثانية.
0: صحيح، فعلا فعلا فعلا.
3: فالجوال يعني اللي انا اشوفه ما اقدر استغني عنه، لكن لو نسيت، انا مره نسيته وانا رايح للدوام وتركته في البيت، ما عاد رجعت له. قلت اليوم خلني اخذ اجازه اليوم من الجوال.
0: وكيف مشى معك اليوم؟ عادي طبيعي؟
3: عادي والله، عادي عادي عادي جدا.
0: ما قعدت كل شوي؟
3: ما عاد احد يتواصل معك يا اخوي بالغيث قدر ما يتواصل معك بالوقت،
0: قدر يعني ما يتواصل معك
3: قليل، ما عاد احد يعني يتواصل معك بالدق الا واحد يبغاك ضروري معنا ممكن. لكن غالبا الواتساب هو الفيصل في الموضوع هذا.
0: ايوه
3: طبعا انا عندي وسائل تواصل تقريبا التيك توك السناب.
0: اي في حاجات كثير حق الوسائل التواصل الاجتماعي
3: انا اشتغل عليها وهذا. لكن لو نسيت انا امر عادي، واتمنى اني انسى بس ما اقدر.
0: صحيح،
3: على أساس الواحد يغير جو ويلقى يعني سالفة شيء علم جديد كذا.
0: صحيح. وبالنسبة للأطفال كيف، إيش نصيحتك؟
3: والله يا الأطفال صراحة إدمان الأطفال على التليفون بالطريقة هذه غير مناسب جدا. أول شيء أشغلت عقولهم، سببت لهم السمنة، الكسل، الخمول، كل هذه مسببات من الجوال. يعني لما تشوف الطفل يلعب في حديقة والله ينبسط، كويس خليه يتحرك، خليه
0: رياضة.
3: يلعب،
0: خلي رياضة
3: يعني يحرك الدم اللي عنده، خليه يجي يسوي جهد.
0: صحيح.
3: يحرك سعرات حرارية، يجدد خلاياه، يجدد دماغه. بينما قاعد على الجوال من الصبح إلى الليل وعطوه جوال خليه يفكنا، هذه مشكلة بقى. هذه
0: العادة قوية هذه. فعلا والله قوية. شكرا لك حبيبنا عبد الرحمن.
3: شكرا لك.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.

يعني والله شوف يا أخي، أنا عندي مشكلة في الذاكرة، فأكثر من شغلة أجي أبغى أحفظها كذا في راسي علشان أقولها، وأول ما يجي اتصال خلاص تروح من بالي. فكان فيه أكثر من تعليق، لكن اللي ظل من الأشياء اللي خليتها في بالي، اللي ظل إنه موضوع الأطفال والجوال لما يكون مع الأطفال. ترى حتى في هذه المساحة برضو فيه لها مميزات، إنه إيش يا أخي، تحس إن الأطفال قاعدة توسع مداركهم، يعني قاعدين يتعرفون على حاجات كثيرة، يعني أشياء مثلا تهمهم في الحياة، أشياء مثلا عن كيف الواحد ممكن يكون طيب، عن كيف الواحد ممكن يكون كريم، عن كيف الواحد ممكن يتعامل مع الفقراء، مع كل هذه الأشياء. ترى أحيانا يكتسبوها من المقاطع اللي يشوفوها أحيانا في هالجوال. فيعني حتى في هذا الشيء كمان فيها يعني إيجابية وفيه سلبيات. لذلك اليوم موضوعنا ما زال مستمر الموضوع، والموضوع إيش يقول؟ عندنا مساحة كبيرة في حياتنا للجوال، هذه المساحة آمنة ولا لا؟ يعني هذا سؤالنا معكم، هاتف البرنامج 011-40-53. نروح نسمع فاصل غنائي، نرجع نكمل معكم عز النهار.

0: عز النهار. عز النهار، أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار، عز النهار.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الاعزاء في عز النهار، حياكم الله من جديد. موضوعنا عن هل مساحة الجوال في حياتنا مساحة آمنة ولا لا؟ نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53، وأيضا اللي يبغى يشاركنا في فقرة التحدي يتصل من الآن، علشان بعد شوي إن شاء الله راح نبدأ في هالفقرة. فلذلك اللي يحب يشاركنا يتصل من الآن. ومعنا مهند.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساك الله بالخير. ابو الخير
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله. حياك الله استاذ مهند،
1: الله يسعدكم.
0: يا هلا ويا مرحبا، كيف الحال؟
1: الله يحفظك.
0: شو اخبارك؟ تمام ان شاء الله
1: الحمد لله.
0: الله يسعدك ويخليك يا رب. موضوعنا عن الجوال ومساحته في حياتنا، مساحته الكبيره في حياتنا، هل هي امنه ولا لا؟
1: لا والله غير امنه. إيه؟ غير آمنة والله، بالذات خاصة على الأطفال. على الأطفال تأثيرها أكبر. سبق طال عمرك واجتمعت أنا ويا دكتور كبير الله يسعده ويسعد الجميع،
0: آمين يا رب.
1: فأسأل عن النسيان وما النسيان في حياتنا، قال هذه آفة العصر. قلت كيف دكتور؟ قال هذا تأثير الجوالات والألواح الإلكترونية. يقول هذا تأثر تأثير كبير على الذاكرة. فعلا والله، حتى الأطفال الآن لو تلاحظهم ينسون، الأطفال اللي يعني ما يشغلوا مشاغل الدنيا.
0: يعني قصدك النسيان اللي يجينا احنا هذا والزهايمر المبكر اللي عندنا هو يرجع سببه للجوال وللأجهزة الإلكترونية؟
1: والله كلام دكتور يعني أثق فيه. أثق فيه، يكون تأثير كبير على سبحان الله على المخ وعلى الأعصاب وعلى الأشياء هذه.
0: يمكن علشان إحنا في وقت بسيط جدا نستقبل معلومات كثيرة جدا جدا جدا على العقل، إنه يحفظها بشكل كامل. يعني مثلا نجي نتابع مسلسل، بعد المسلسل نجي نشوف مقاطع على التواصل الاجتماعي، بعد كذا نشوف أخبار، بعد فكل هالكمية ممكن هي تتعب الذاكرة وتخليها تستغني عن بعض الأشياء.
1: صحيح صحيح، هذا تأثير لو تلاحظ الآن عن الأغلبية أقول لك، خاصة على الشباب الصغار والبنات الصغار والأطفال، تلاحظهم 24 ساعة يعني بدون مبالغة على الأجهزة. حتى في المناسبات في البيت، حتى بعض الأطفال ألاحظهم، بعض الأطفال أبو 4 سنين أبو 5 سنين ما يأكل إلا الجوال قدامه.
0: صح، وهذه مشكلة،
1: هذا تأثيره.
0: طيب إيش الحل؟ إيش الحل أستاذ مهند؟
1: والله الحل يعني التوعية قبل كل شيء، والأطفال طبعا المفروض الأب والأم يبعدون الأجهزة عنهم قدر المستطاع. يعني أو يحددوا لهم وقت معين.
0: إيه، واللي يبكي، طيب اللي يبكي اللي يزعجك، لا أبغى الجوال، كأنه عقاب، يحس كأنه عقاب.
1: لا عودة على شوي شوي، عودة على عطى أشياء ملهيات ثانية. الطفل طبعا تخبر زي العجينة، تكورها على ما تبي. حاول قدر المستطاع أنك تلهي بأشياء أفضل من الجوال.
0: صحيح صحيح،
1: ممكن الجوال في أجهزة ثانية زي التلفزيون، ألعاب زي كذا يقدروا يشوفونها، تغنيهم عن الجوال.
0: ممكن، صحيح. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك أستاذ مهند.
1: بارك.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله.

0: يعني بصراحة الموضوع هذا هو كأن جرس تنبيه يعني لنا لبعض العائلات اللي كذا. صح الجوال فيه ميزات فيه إيجابيات سواء من ناحية التعليم، لأن أحيانا حتى بعض الأشياء اللي نبغى أبناءنا يتعلموها علشان المدرسة وعشان واجبات المدرسة أحيانا نلاقيها مثلا من الجوال، لكن برضو فيه أشياء بالمفروض أن احنا نركز عليها علشان يعني ما ندخل في سلبيات كبيرة على الأطفال. معنا أبو جواد.
1: يا حياك الله عبد العزيز.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا أبو جواد.
1: نهارك سعيد وأنا سعيد أنك معنا وقت الظهر يعني.
0: الله يسعد أيامك. أنت أبو جواد ما غيره صح؟
1: أيوه.
0: يا هلا ويا مرحبا، أبرك الساعات والله يا أبو جواد.
1: الله يسعدك ويرفع قدرك.
0: حياك الله. يا هلا ويا مرحبا.
1: مبارك طيب؟
0: والله الحمد لله تمام، الله يسعدك يا رب.
1: والله أبو عبد العزيز يعني وش نقول وش نخلي الموضوع
0: إيه؟
1: يعني حياتنا أصبحت فعلا فعلا
0: في الجوال، حياتنا صارت داخل الجوال.
1: أنا أبغى حل، أنا واحد من الناس اللي أبغى حل.
0: صحيح.
1: لكن حتى لو أنك رحت جلسة شوية فجأة يسود الهدوء كل واحد ماسك جواله
0: وتعم السكينة
1: وتعم السكينة فجأة ما تدري أنت وين. حنا وين لكن يعني والله وش ما أدري، حنا نتمنى نكون في حل
0: والله
1: يعني وش تقول.
0: صحيح
1: والله نعاني معهم.
0: صحيح هو له إيجابيات بس كمان له سلبيات زي ما ذكرت أنت الآن، لما نكون في جلسة، لما نكون نبغى نطمن على بعض، لما نكون نبغى ناخذ وقت مستقطع من مهام الحياة وكذا، فتلاقي الآخرين على جوالاتهم حتى وقت الأكل.
1: حتى يعني حتى إذا سلم من الصلاة أصلاً هو مسك جواله.
0: الله المستعان الله المستعان.
1: حتى إذا صحى من النوم أنا أتوقع أن أول حاجة
0: على طول يفتح جواله، أول شيء يسويه
1: أصبح حاجز،
0: أول شيء يسويه قبل ما
1: عليها أصلا إذا شوف العصبية وشوف اللي حصل معه.
0: بالفعل
1: نتمنى يعني فعلا يعني، لكن أمور الحياة فعلا لها أثار نفسية.
0: صحيح.
1: أثار نفسية جد يعني من اكتئاب، من يعني الله يكفينا وإياكم بعض الأمراض،
0: من نسيان،
1: النسيان
0: صحيح،
1: عدم التركيز.
0: فعلا
1: أمراض برضه حتى على يعني حساسية العيون.
0: صحيح.
1: وغيرها من المشاكل الأخرى يعني نسأل الله.
0: الله المستعان. والله صدقت.
1: أنا والله أول شيء سعيد أني سمعت صوت
0: حبيبي. والله أنا أسعد الله يخليك.
1: وثاني حاجة يعني أنت كما دائما أقول أنت قرين الإبداع.
0: يا حبيبي الله يسعدك.
1: كانت جميلة فعلا نهاية الحلقة.
0: الله يطول الحين بتجي نهاية الحلقة، الحين بتجي بيجي التحدي الحين من بعد اتصالك يا أبو جواد.
1: الله يسعدك
0: يخليك ربي. تحياتنا لك يا أبو جواد. يا هلا ومرحبا.
1: لا تقطعنا يعني حنا ترى ما نسهر بالليل.
0: يا حبيبي على الراس والعين والله.
1: هذا البرنامج يكون فوقت مناسب.
0: يطول في عمرك أبو جواد. يا حبيبي يا هلا ومرحبا. حياك الله يا أبو جواد. وجاء وقت التحدي، وقت التحدي جاء. يارا يارا.
2: ايوه
0: السلام عليكم.
2: يا هلا.
0: كيف الحال؟
2: تمام.
0: يعني جايه في وقت التحدي يارا؟ ها
2: ايه على طول.
0: يعني اللي افهمه انه ما في خوف.
2: نقدر نقول يعني
0: ما في خوف. ايوه ما في خوف.
2: نسمع ونشوف يعني.
0: اسمع، يقول لك شيء له رقبة وليس له رأس، يملك ذراعين ولكن بدون يدين، وجسمه يختلف بالطول والعرض وكل الألوان ألوانه، فما يكون؟
2: الرقبة بدون رأس.
0: ايه

0: ذراعين بدون يدين، وجسمه يختلف بالطول والعرض، وكل الألوان ألوانه.
1: هو جماد ولا؟
0: لا ما أدري، أنا زيك، أنا شوفي أنا الحين نفس الشيء قاعد أتخيل.
1: نقول الثعبان.
0: نقول إيش؟
1: الثعبان.
0: الثعبان. دقيقة دقيقة دقيقة، أنت في فقرة جديدة فلازم نقول يارا تقول الثعبان. تمام يا يارا، شكرا لك. يعطيك العافية، حياك الله يا يارا. يارا قالت الثعبان. أرجوان إيش تقول؟
2: ألو
0: ألو ألو يا أرجوان،
2: مساء الخير.
0: مساء النور، كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: شو الأخبار؟
2: الحمد لله.
0: أول شيء طمنيني، كيف الجو عندكم، كويس ولا لا؟
2: لا والله، يعني ها أيام يجي فيها أمطار خفيفة. حلو عليه.
0: أمطار ما شاء الله تبارك الله.
2: إيه
0: حلو
2: الحمد لله.
0: طيب، يقول لك شيء له رقبة وليس له رأس، يملك ذراعين ولكن بدون يدين، جسمه يختلف بالطول والعرض، وكل الألوان ألوان، فما يكون؟
2: القلم. يمكن القلم يكون.
0: القلم. الله، العنا وش هو العنا غير أنت وجروحك ولا. تمام أرجوان. طيب، تقول القلم.
2: ترى على طاري موضوع الجوال، النت بالحين حتى لو ما في نت واحد ما يقدر، لازم جوال.
0: ما يقدر يعيش. ايوه الجوال لحاله ما يسوى شيء بدون النت.
2: لا والله، يشوف الوقت، يشوف التقويم، يشوف اي شيء، يعني
0: يطفش.
2: ما فيها نت.
0: يطفش يعني، خلاص يطفش الواحد من لمتى يشوف الوقت، يشوف التقويم لمتى.
2: اي بس يعني مثلا يكون شبكة ضعيفة زي كذا.
0: ايوه صح،
2: لازم الجوال بيده، ما يقدر.
0: صحيح،
2: ما يستغني.
0: صحيح. يعطيك العافية يا أرجوان، تحياتنا لك. يا هلا ومرحبا سعود.
3: اهلا وسهلا، مساء الخير.
0: لو يا مرحبا، مساء النور والسعادة.
3: نورين اليوم يا طويل العمر.
0: النور نورك يا سعود، يا هلا ويا مرحبا.
3: فقرة السؤال صح؟
0: فقرة السؤال قصدك؟
3: اي نعم.
0: يعني مو التحدي، السؤال.
3: لا والله التحدي سؤالكم ده ما ادري وش هو، الظهر والواحد ما يقدر يفكر.
0: والله تبغى سؤال ثاني غيره بعطيك. انا ما انا انا انا يعني تحت الامر.
3: يا جعلك
0: يا حبيبي، انت ما عجبك هذا السؤال نغير لك السؤال.
3: سم طبعا.
0: تسلم. طيب، يقول لك اب وابن، تمام؟
3: تمام.
0: بدون شرط تعرضوا لحادث.
3: لا حول
0: ولا قوة. لا، هذا هذا هذا هذا مثال فقط.
3: ايوه
0: مثال. مثال فقط. توفي الاب، اوكي؟ وادخل الابن غرفة العمليات، فقال الجراح لا استطيع اجراء العملية لان هذا ابني. كيف صار وهو ابوه مات قبل شوي؟
3: الجراح قال انا ما استطيع اعمل العملية لان
0: هذا ابني. كيف اعمل العملية؟
3: والله يا طويل العمر، انت لو خليتنا على السؤال الاول
0: يعني السؤال الاول كان ارحم.
3: اي والله.
0: اي ليس له رقبة، وذا الواحد يقدر يفكر.
3: اي يعني ممكن تطلع اشارة.
0: اي لكن هذا يقول لك كيف اسوي ابني. ابني
3: هذا فيها نسب وفيها دوم.
0: ابني وابوه مات قبل شوي، كيف الموضوع
3: هذا ابني؟
0: أيوة.
3: يعني في تلاعب باللفظ يمكن.
0: والله هو شوف السؤال هو عندك، تمام؟
3: إيه.
0: وزي ما يقولوا انت ابوها وسمها.
3: مثلي مثلك. ها
0: بالضبط،
3: قاعد افكر.
0: بالضبط، انت ابوها وسمها، اللي يطلع معك.
3: والله يا طويل العمر، ما ودي اقول اجابه وانا متاكد انها بتكون خطا يعني، فسعدت بسمع صوتك
0: يا حبيبي. الله يسعدك يخليك. تحياتنا لك استاذ سعود، ومن سعود الى سعود اخر.
4: يا حياك الله. السلام عليكم.
0: يا هلا ويا مرحبا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: انا شدني السؤال الاول بس استغربت ان السمي عنده سؤال ثاني.
0: ابد، وانت كيفك، اللي تبغى، اي سؤال تبغاه احنا موجودين. الأول.
4: شوف السؤال الثاني انا عندي اجابه بس اني ودي اسمع السؤال الاول.
0: قول قول
4: بتاكد من اكثر.
0: قول السؤالين كلها، جاوب على السؤالين كلها يا سعود. كم عندنا سعود احنا؟
4: الله يسعدك، حرجتني والله.
0: اي حبيبي.
4: طيب السؤال الثاني اللي هو
0: له رقبة الابتي. وليس له رأس، يملك ذراعين ولكن بدون يدين، جسمه يختلف بالطول والعرض وكل الألوان.

0: ألوانه.
1: أي هذا الشيرت، هذا الشيرت أو
0: الثوب. هذا إيش؟
1: الشيرت أو الثوب يعني.
0: التيشيرت أو الثوب.
1: أي نعم التيشيرت أو الثوب.
0: الثوب أيوة. والثاني؟
1: نعم. الثاني هو يعني يحتمل إجابتين ولكن كلها في النسب.
0: قول.
1: لأنه أبوه من الرضاعة، يعني هذا أبوه من الرضاعة، أو أنه عمه والعم حل الأب.
0: كيف أبوه من الرضاعة؟
1: يعني أم زوجة هذا الدكتور رضعت هذا الابن.
0: ما يصير أب الرضاعة، تصير أخ. أنا اللي أعرفه أخ خال كذا، بس أب ما يصير أب رضاعة.
1: لا بيصير هذا أبوه يعني مقام.
0: دقيقة خلنا نأخذ استعانة بصديق مهند. في أب من الرضاعة ولا ما فيه؟ مهند عطني إجابة. طيب كيف يعني أب من الرضاعة؟ وأنا ما جت معي، بس ما أدري مهند.
1: بشرح لك تسمح لي؟
0: أي أكيد.
1: الحين هذا الدكتور، فلنفرض مثال إن زوجته رضعت هذا الابن اللي جاء على السرير.
0: زوجته رضعت الولد
1: المريض هذا اللي انصاب.
0: حلو.
1: فيصير الدكتور أبوه من الرضاعة.
0: لا، الأم أمه، بس زوجها ما له دخل.
1: لا كيف ما له دخل؟ هذا يعتبر أبوه.
0: لا أبوه كيف؟ والله. طيب أنت كذا إجابتك، يعني كذا إجابتك كذا راح. والله لحست بخي، والله العظيم أنا بطلع من البرنامج اليوم بأبحث عن هل فيه هل فيه فعلا أب من الرضاعة ولا لا. أنا ما يا مهند يا أخي، فعلا في أب من الرضاعة؟ ما أدري. عموما بقول لكم ان كل الاجابات خاطئه، ما عدا سعود اللي قبل شوي اللي جاوب عن الثوب. شيء له رقبه وليس له راس، يملك ذراعين ولكن بدون يدين، جسمه يختلف بالطول والعرض، ولكن وكل الالوان الوان الثوب عنده كل هذه الحاجات موجوده فيه. فاجابه سعود عن الثوب صح. يارا قالت الثعبان، ارجوان قالت القلم، وسعود المتصل الأول ما جاوب. طيب نقفل يا مهند، خلصنا مهند. طيب يعطيكم الصحة والعافية حبايبنا المستمعين، والله انبسطنا كثير معكم، انبسطنا في كل الفقرات من بداية البرنامج إلى الآن. شكرا جزيلا لتواصلكم الجميل، شكرا لإثرائكم للحلقة للموضوع، شكرا لكلماتكم الجميلة اللي يعني ما استثنيتوا أي أو أحد من فريق العمل، كل فريق العمل ما شاء الله كلماتكم الجميلة وصلته. لذلك لكم أجمل تحية من مهند اللويمي أبو الغيث الحيدر. نلقاكم إن شاء الله بكرة وأنتم بصحة وسعادة وخير. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الثالثة ظهراً في الرياض. نشرة الثالثة ظهراً على قراءتها حورية سباعي، وإليكم العناوين. ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بأمير الكويت، ندد من خلاله بالهجمات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت. خلال مشاركته في ملتقى الخليج للأبحاث، وزير الخارجية يؤكد أن لا بديل عن الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. تواصل الإدانات الدولية والعربية المنددة بتهديدات ميليشيا الحوثي تجاه المملكة والملاحة البحرية. ومحلياً، دخول 19 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في المدينة مرحلة التطوير والتداول. إلى التفاصيل. أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب دولة الكويت الشقيقة وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة على أراضي دولة الكويت. كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. شارك الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية عبر تقنية الاتصال المرئي في ملتقى الخليج للأبحاث في دورته 16 بمدينة كامبريدج بالمملكة المتحدة. وألقى وزير الخارجية كلمة في الملتقى أكد فيها أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية تتطلب تعزيز الحوار والدبلوماسية والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددا على أن تحقيق الاستقرار الدائم لا يمكن أن يتم عبر القوة العسكرية، بل من خلال حلول دبلوماسية مستدامة تعالج جذور الأزمات. أدانت بريطانيا بشدة التهديدات الصادرة عن ميليشيا الحوثي تجاه المملكة، بما في ذلك فرض حصار بحري، مؤكدة أن هذه الاستفزازات تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار بالمنطقة وتهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن، معربة عن وقوفها بحزم إلى جانب المملكة وشركائها الآخرين بالمنطقة في مواجهة هذه التهديدات، داعية ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لأعمالها التصعيدية. كما أدانت كل من الإمارات ومصر وموريتانيا والسودان التهديدات الحوثية التي تستهدف أمن المملكة وما تنطوي عليه من تصعيد غير مسؤول من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة وتهديد سلامة الملاحة البحرية، مشددين على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام قواعد القانون الدولي، مؤكدين في الوقت نفسه التضامن مع المملكة ودول الخليج. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي رصدت اليوم 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني. وبيّن المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ، فيما سقط صاروخان الآخران في منطقتين نائيتين.

0: خاليتين من السكان دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. في الشأن المحلي، كشفت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالتطوير والمتداولة في منطقة المدينة المنورة بلغ نحو 19 مليون متر مربع، في مؤشر يعكس الأثر المتنامي لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية، بما يواكب النمو العمراني الذي تشهده المنطقة. وأوضحت الوزارة أن المساحات المسجلة شملت 12 مليون متر مربع من الأراضي التي تم الانتهاء من تطويرها ومليوني متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول، إضافة إلى 5 ملايين متر مربع من الأراضي التي لا تزال قيد التطوير، بما يعزز الاستفادة من الأراضي غير المستغلة ويدعم زيادة المعروض العمراني والسكني في منطقة المدينة المنورة. أطلق مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مستشارا ذكيا لكود البنية التحتية في خطوة تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العاملين في قطاع البنية التحتية وتيسير الوصول إلى المعلومات الفنية المتعلقة بالكود. وأوضح المركز أن المستشار يسهم في تمكين المستفيدين من الوصول السريع إلى المعلومات ورفع مستوى الوعي وتعزيز الالتزام بتطبيق كود البنية التحتية، إلى جانب دعم التواصل في مختلف شرائح منفذي الأعمال من خلال توفير الخدمة باللغات العربية والإنجليزية والأردية. تستعد العاصمة الرياض لاستضافة مؤتمر ومعرض الهندسة الدولي 2026 خلال شهر ديسمبر المقبل تحت شعار نقود المستقبل ونبتكر الحلول، في حدث يجمع نخبة من الخبراء والمهندسين وصناع القرار من داخل المملكة وخارجها بهدف استعراض أحدث الاتجاهات والتقنيات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع الهندسي. ويعد المؤتمر منصة وطنية ودولية لتبادل الخبرات. المزيد في التقرير التالي.
1: تستعد العاصمة الرياض لاستضافة مؤتمر ومعرض الهندسة الدولي IECE 2026 خلال شهر ديسمبر المقبل تحت شعار نقود المستقبل ونبتكر الحلول، في حدث يجمع نخبة من الخبراء والمهندسين وصناع القرار من داخل المملكة وخارجها بهدف استعراض أحدث الاتجاهات والتقنيات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع الهندسي. ويعد المؤتمر منصة وطنية ودولية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والجهات الأكاديمية، إلى جانب مناقشة قضايا الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة والذكاء الاصطناعي ودور الهندسة في تطوير المدن الذكية والبنية التحتية المستقبلية.
0: وعن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، في حين يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض والمدينة المنورة. ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بأمير الكويت، ندد من خلاله بالهجمات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت. خلال مشاركته في ملتقى الخليج للأبحاث، وزير الخارجية يؤكد أن لا بديل عن الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. تواصل الإدانات الدولية والعربية المنددة بتهديدات ميليشيا الحوثي تجاه المملكة والملاحة البحرية. دخول 19 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في المدينة مرحلة التطوير والتداول. نهاية نشرة الثالثة ظهرا من إذاعة الرياض، نفذها مهند الويمي وقرأتها حورية سبيعي. في أمان الله.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: كل
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
5: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
5: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
0: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مستدام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف السابع، الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة. نتحدث عن ثروة تشرق علينا كل صباح مجانا، لكنها ما تزال تنتظر أن نحسن توظيفها، الطاقة الشمسية. تتمتع المملكة العربية السعودية بفضل الله بأعلى مستويات الإشعاع الشمسي عالميا، بمتوسط سطوع يتجاوز 3300 ساعة سنويا، وذلك لوقوعها في الحزام الشمسي. وتستهدف رؤية 2030 استغلال هذه الثروة لتوليد 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، ما يدفع عجلة التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات الكربونية. تتصدر المملكة المشاريع القياسية الأقل تكلفة عالميا في إنتاج الطاقة المتجددة، مثل محطة سكاكا، أول مشروع للطاقة الشمسية في المملكة بسعة 300 ميجاوات، مشروع سدير للطاقة الشمسية بسعة 1.5 جيجاوات، محطة الشعيبة بسعة 2.6 جيجاوات، وغيرها من مشاريع الطاقة النظيفة في مدينة نيوم، وكلها تحكي قصة تحول حقيقي وطاقة نظيفة قادمة بحول الله. يسعدنا أن يكون معنا في مستدام ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله خلوفة شاهر، أستاذ قسم الهندسة الكهربائية بجامعة نجران، المتخصص في الشبكات الذكية وتخزين الطاقة والطاقة الشمسية المجتمعية. مرحبا بك دكتور عبد الله.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم، وسعيد صراحة في هذا اللقاء المميز، بارك الله فيكم.
0: حياك الله. خليني أبدأ معك مباشرة، لماذا الطاقة الشمسية تحديدا هي رهان المملكة في مستقبل الطاقة؟
1: أولا حياكم الله وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خير على هذا اللقاء المميز الذي نستعرض فيه مسيرة التحول الكبير الذي تشهده منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية. التحول هذا لا يعكس فحسب طموح وطن، بل يجسد رؤية حضارية تضع المملكة في طليعة دول العالم في مجال الطاقة المستدامة والنظيفة. في ظل رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، تسير هذه المملكة بخطى واثقة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وبناء منظومة طاقة متكاملة تخدم الأجيال القادمة وتحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. المملكة العربية السعودية تشهد تحول تاريخي في قطاع الطاقة، فبينما كانت تعرف لعقود بأنها دولة منتجة للنفط، أصبحت اليوم ولله الحمد تبني

0: منظومة طاقة متنوعة تعتمد على مزيج من المصادر التقليدية والمتجددة كما ذكرت، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. دعني أقول لك ما يميز هذا التحول. هذا التحول ليس مجرد بناء محطات للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وإنما تطوير منظومة متكاملة تشمل إنتاج الكهرباء وتحديث الشبكات وتوطين التقنيات وبناء الكفاءات الوطنية. ما نشهده اليوم هو تقدم ملموس في مشاريع الطاقة المتجددة، وما زال أمامنا عمل كبير للوصول إلى مستهدفات 2030، لكن المؤشرات الحالية تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح ولله الحمد وبوتيرة متسارعة متوازنة.
1: نعم دكتور عبد الله، المملكة العربية السعودية يعرفها العالم دولة نفط، وتشهد اليوم يعني تحول جذري في منظومة الطاقة. رؤية 2030 تستهدف أن تنتج 50% من احتياجات الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030. في 2024 وحدة تجاوزت المملكة حاجز 2.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية المشغلة. الهدف السابع الأممي يتطلع إلى طاقة نظيفة وميسورة وموثوقة للجميع، وهذا بالضبط ما تسعى إليه مشاريع الطاقة المتجددة السعودية. كباحث متخصص في هذا الملف، كيف تصف مرحلة التحول التي تمر بها منظومة الطاقة السعودية، وأين تقف فعلا على طريق 2030؟
0: أولا أشكر لك على هذا السؤال المهم جدا. نحن نعلم أن المملكة العربية السعودية التوتال ديماند الآن تقريبا لإنتاج الطاقة الآن، أو الديماند المطلوب الآن من إنتاجه، هو ما يقارب يعني وصلنا ل 75 جيجاوات. لكن 2030 هو سنصل إلى فوق 100 و110 جيجاوات. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، فضل جهود ولاة الأمر الآن والوزارات العاملة، وصلنا الآن من الطاقة النظيفة يعني وصلنا إلى أكثر من الربع ولله الحمد. يعني في 2030 سنصل بإذن الله إلى 50% من الطاقة النظيفة، كما يعني أنت ذكرت في مقدمتك الجميلة أنه عندنا مشاريع كبيرة الآن في المملكة العربية السعودية، ومنها مشروع سكاكا، عندنا دومة الجندب فيها طاقة يعني طاقة الرياح بسعة عالية جدا 3.6 جيجاوات، عندنا كذلك الشعيبة، محطة الشعيبة الآن طاقة شمسية نسميها اللي هو الفارم سولر، فهذه السولر فارم يعني تنتج ما يقارب 2.6 جيجاوات. الحمد لله مجموعها الكامل الذي يحضرني الآن ما يقارب ممكن 35 جيجاوات. يعني الآن إن شاء الله حدود 2030 سنصل إلى الهدف المطلوب وزيادة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. دكتور، بحثكم المنشور في مجلة إنيرجيز 2023 تناول إمكانية وضع ألواح الطاقة الشمسية على أسطح مباني سكنية أو حتى تجارية في مدن سعودية مختلفة، وأيضا هذه الدراسة وجدت أن الطاقة الشمسية يمكن أن تغطي الطلب المحلي وتقلص الاعتماد على الشبكة الوطنية. المنازل السعودية دكتور تستهلك وحدها نحو 49% من الكهرباء السنوية، وهذا يعني أن الألواح الشمسية على الأسطح ليست رفاهية بل أداة استراتيجية لتحويل كل مبنى إلى محطة طاقة صغيرة. دكتور، ما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للطاقة الشمسية على أسطح المنازل للمواطن السعودي اليوم، ومتى يستعيد صاحب البيت تكلفة التركيب؟
0: هو من خلال البحث وجدنا أن المملكة تمتلك موردا شمسيا يعني ممتاز يجعل الاستثمار في الأنظمة الشمسية المنزلية مجديا اقتصاديا، خاصة في المناطق ذات الإشعاع الشمسي المرتفع. والدراسة هذه وضعت في المنطقة الجنوبية بالتحديد في منطقة في مدينة أبها، وتركيب الألواح الشمسية وجدنا أنه يساهم في خفض فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ، وقد يصل التوفير إلى نسب كبيرة بحسب حجم الاستهلاك والمنزل. هنا لا أستطيع ذكر نسبة معينة لأنه يعتمد على حجم الاستهلاك وكذلك المساحة الموجودة عندي في المنزل، لكن بشكل عام فإن فترة الاسترداد تكلفة النظام حسب الدراسة التي وجدناها تتراوح غالبا بين 6 إلى 9 سنوات. ولاحظ معي بينما العمر التشغيلي للألواح الشمسية يتجاوز 25 عام، وهذا يعني أن المواطن يستفيد من كهرباء منخفضة التكلفة لسنوات طويلة بعد استرداد قيمة الاستثمار.
1: نعم.
0: لذلك لم تعد الطاقة الشمسية رفاهية، بل أصبحت استثمار اقتصادي وبيئي في الوقت نفسه.
1: نعم، خليني بروح معك أيضا للشبكات الذكية وتقنيات تخزين الطاقة، كيف تحل مشكلة عدم انتظام الطاقة الشمسية؟ وأيضا بالحديث عن الحلول، هل هذه الحلول قابلة للتطبيق الواسع في المدن السعودية اليوم؟
0: جزاك الله خير على هذا السؤال. السؤال هذا مهم جدا. عندنا الآن ولله الحمد والمنة أقيم في ما يقارب 5 مناطق في المملكة العربية السعودية اللي هو البطاريات. طبعا البطاريات بوجودها نعرف أن أكبر تحدي للطاقة الشمسية هو أنها تنتج الكهرباء في النهار فقط، بينما يستمر الطلب طوال اليوم. وهنا يأتي دور البطاريات والشبكات الذكية، حيث يتم تخزين فائض الكهرباء أثناء ساعات النهار ثم استخدامه خلال المساء أو عند انخفاض الإنتاج. كما تساعد هذه الأنظمة على إدارة الطاقة بين المنازل والشبكات الكهربائية بإذن الله سبحانه وتعالى في المستقبل. وأرى بحكم التخصص في هذا الموضوع أن هذه التقنيات أصبحت أكثر نضجاً اليوم، ومع انخفاض أسعار البطاريات وتطور التقنيات فإن تطبيقها على نطاق واسع في المدن السعودية أصبح أكثر واقعية خلال السنوات القادمة. ولدينا بحث الآن بإذن الله، أول ما نجد فيه النتائج سنحدث معكم بإذن الله سبحانه وتعالى على بطاريات في منطقة نجران.
1: نعم.
0: وعندنا في أبها وخميس مشيط وبيشة بطاريات ما شاء الله تصل إلى سعة 2.6. يعني البطاريات بشكل عام الآن موجودة وشغالة في المملكة العربية السعودية.
1: بالحديث عن منطقة نجران، تعد منطقة نجران طبعا دكتور من أعلى مناطق المملكة في إنتاج الطاقة الشمسية، والدراسات أظهرت أن نجران تنتج تقريبا أكثر من 172 ألف كيلو واط لكل 100 كيلو واط من الألواح الشمسية، وهذا يعتبر أعلى رقم في المملكة، وهذا يجعل الحديث عن جنوب المملكة العربية السعودية أنه بوابة استثنائية للطاقة الشمسية. خلنا نتكلم عن التحديات الخاصة اللي ممكن تواجه نشر الطاقة المتجددة في المناطق الريفية، وكيف بالإمكان للطاقة الشمسية أن تحقق التساوي في الوصول للطاقة سواء في المدن أو الأرياف.
0: تتميز كما ذكرت فعلا نجران بواحد من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في المملكة، وهذا يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في إنتاج الطاقة الشمسية. أما التحديات في المناطق الريفية فتشمل بعد بعض التجمعات السكانية وارتفاع تكلفة إيصال الشبكات الكهربائية التقليدية، إضافة إلى الحاجة إلى كوادر للصيانة والتشغيل. وهنا تقدم الطاقة الشمسية حلا عمليا، إذ يمكن إنتاج الكهرباء في موقع استهلاك نفسه دون الحاجة إلى تمديدات طويلة، خاصة عند دمجها مع البطاريات. وهذا يحقق لنا مفهوم العدالة في الطاقة، بحيث يحصل سكان القرى والمناطق البعيدة على خدمة كهربائية موثوقة ومستدامة مثل سكان المدن. وحظيت نجران فعلا في الأيام الأخيرة ب يعني مشروع ضخم جدا في إنتاج الطاقة الشمسية، وهو الآن إن شاء الله في طور اللي هو البناء ثم الإنتاج إن شاء الله في السنوات القادمة.
1: نعم، خليني بروح معك أيضا لسؤالنا الأخير، إيش الرسالة اللي تحملها لطالب الهندسة السعودي اللي يسمعنا الآن عن الدور في مستقبل الطاقة النظيفة، وأين تتجه الفرص الحقيقية في هذا القطاع؟
0: رسالتي لطلاب الهندسة بشكل عام أن مستقبل الطاقة في المملكة يبنى اليوم، وأن الفرص المتاحة ستكون أكبر مما نتخيل. والقطاع لم يعد يقتصر على إنتاج الطاقة فقط، بل يشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والشبكات الذكية وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة وتصنيع التقنيات. أنصح الطلاب بالتركيز على المهارات العملية وإتقان اللغة الإنجليزية والبرمجة وتحليل البيانات والاستفادة من التدريب والبحث العلمي، لأن سوق العمل الآن في السنوات القادمة سيبحث عن المهندس القادر على الابتكار وليس فقط تنفيذ الحلول. وأنا متفائل جدا بأن الكفاءات السعودية ستكون في مقدمة هذا التحول الوطني بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك حقيقة على هذه الإجابات الشافية الكافية على تساؤلاتنا يا دكتور عبد الله، والحقيقة أنه الحديث عن هذا الموضوع يعني جدير بالاهتمام، وكذلك أيضا هو يطول، لكن وقتنا في البرنامج للأسف انتهى، فشكرا جزيلا لك ضيفنا الكريم.
0: أنا أشكركم وأشكر إذاعة الرياض، بارك الله فيكم على هذا اللقاء الذي صراحة فعلا يعني لقاء يعتبر ريادي في مستقبل الطاقة النظيفة. شاكر لكم ومقدر على هذه الاستضافة وبارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله خلوفة شاهر، أستاذ قسم الهندسة الكهربائية بجامعة نجران، المتخصص في الشبكات الذكية وتخزين الطاقة والطاقة الشمسية المجتمعية. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن وطيب الاستماع، وتقبلوا تحيات فريق العمل. كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلقاكم في حلقة جديدة من مستدام، دمتم بخير. مستدام.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في دقائق.
4: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك، يلعب، يجري ويقفز، هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو أن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم إنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس إن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس إنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكوندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد. إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول،
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: السعودية الخضراء والتشجير.
9: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
4: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله ولو عظمه بكل أسمائه، والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا

إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعنوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عندك كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: وعي.
6: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس، التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسبه الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافة.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. من أكثر الأسئلة التي تتكرر في العيادات النفسية وفي الحياة اليومية، إذا كنت أعاني في هذه العلاقة فلماذا لا أستطيع تركها؟ قد تبدو الإجابة بسيطة للآخرين، إذا كانت العلاقة تؤذيك غادرها، لكن الواقع النفسي أكثر تعقيدا من ذلك بكثير. فليس كل من يبقى في علاقة مؤذية ضعيفا، وليس كل من يرحل قويا، فهناك عوامل نفسية عميقة تجعل بعض الأشخاص يستمرون في علاقات تستنزفهم وتمنعهم من اتخاذ قرار الرحيل حتى عندما يدركون حجم الألم. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نحاول فهم الأسباب النفسية التي تجعلنا أحيانا نتمسك بعلاقات لا تشبه احتياجاتنا ولا تحقق لنا الأمان أو الراحة. أناقش هذا الموضوع مع ضيف الثلاثاء الدائم الدكتور سلطان العصيمي، المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله دكتور.
2: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
1: أولا دكتور، يعني التعلق أم الحب؟ يعني كيف نميز بينهما، وهل في تشابه بينهما؟
2: يستخدم كثير من الناس كلمتي الحب والتعلق، والبعض يعتقد أن الحب هو التعلق والتعلق هو الحب، إذا أحببت شخص فأنا تعلقت فيه، وكأنهما شيء واحد. بينما في علم النفس هناك فرق جوهري جدا. الحب الصحي يقوم على الاحترام المتبادل، على الأمان النفسي، على تقبل الاختلاف والرغبة في النمو الطرف الآخر، قدرة على العطاء، الاستقبال. في الحب الصحي لا يفقد الإنسان نفسه، وهذه حط تحتها ألف خط، أنه في إذا حبيت شخص ودخلت في علاقة لا تفقد ذاتك. ولكن التعلق الغير صحي يقوم غالبا على الخوف من الفقد، خاف اللي قدامي يتركني فطول الوقت أعيش في قلق، الخوف من الهجر أنه يبعد عنه بين فترة فترة، يهجره فترة معينة ويرجع له فيخليه يتلاعب بمشاعره، الاعتماد العاطفي المفرط، الشعور بأن السعادة مرتبطة بوجود الطرف الآخر. هذه الحالة لا يصبح السؤال هل هذه العلاقة جيدة لي أم لا، فلابد إذا كنت في هذه العلاقة وفي التعلق أنه الشخص اللي أمامك يشعرك بالفقد أو بالهجر أو طول الوقت يدخلك تحت تهديد، السؤال هذا لابد أن تسأل نفسك هل هذه العلاقة جيدة بالنسبة لي، بل يصبح كيف أعيش بدون هذا الشخص. ممكن أعطي مثال على هذا الموضوع، قد يبقى شخص في علاقة مليئة بالإهانة والإهمال، ليس لأنه سعيد فقط بها، بل يخشى من الألم المتوقع بعد الانفصال أكثر من الألم الذي يعيشه، وهنا يصبح التعلق أشبه بالخوف أكثر من كونه حبا.
1: طيب يعني لماذا يخيف الناس الشعور يعني بالوحدة؟ وش علاقته ب يعني هل هو طبعا دافع من يجعل الناس يستمرون في علاقات يعني غير صحية أو تؤذيهم؟
2: جميل. الخوف من الوحدة من أقوى الدوافع التي تجعل الناس يستمرون في علاقات غير صحية. الوحدة ليست غياب الناس، البعض يعتقد أنه الوحيد هو شخص منعزل لا لا لا، الوحدة ليس بغياب الناس. في علم النفس في فرق بين العزلة أن يكون الإنسان وحده والوحدة النفسية. الوحدة النفسية أن يشعر أنه غير مفهوم أو متصل بالآخر، حتى لو كان ناس من حوالينا كثير، عنده زملائه أصدقائه، ولكن قد يعيش شخص في وسط أسرة كبيرة ويشعر بالوحدة. لماذا أنا خاف الوحدة؟ وسؤال جميل جدا، أنه الإنسان مبرمج بيولوجيا للبحث عن الانتماء من طول العصور القديمة، والإنسان متبرمج أن يكون دائما، حتى في بعض الدراسات قرأتها سابقا، أن الإنسان يحتاج إلى أن ينتمي، في انتماء، انتماء لأصدقاء، انتماء إلى عائلة، انتماء إلى عرق، إلى قبيلة، إلى دين، إلى، فحاجة الانتماء موجودة عند البشر، فهذه حاجة أساسية. فالإنسان لما نولد،
1: وهذه موجودة في الفطرة، يعني أبونا آدم يعني عانى من الوحدة في الجنة يعني.
2: نعم صحيح، وهذه موجودة، فالإنسان يسعى أن يكون مع المجموعة مع الناس، فعنده شعور الانتماء. فأول ما يشعر هذا الإنسان اللي دخل في علاقة مؤذية أن

0: الشخص اللي أمامه سوف يتركه، يبدأ الخوف يشتغل، فيبدأ يخاف وينزعج. وفي دراسات في علم النفس التطويري أن الانتماء للمجموعات كان ضروري للبقاء عبر التاريخ البشري، لذلك يتعامل الدماغ مع الرفض أو الانفصال كتهديد نفسي حقيقي. والمشكلة أحيانا يختار الإنسان علاقة مؤلمة على أن يواجه مشاعر الوحدة، فيصبح السؤال هل هذه العلاقة جيدة أقل أهمية من أو أقل أهمية، وأسأل نفسي هل أستطيع تحمل البقاء وحدي، وين الجزء اللي يريحك، هل أبقى وحيدا أو أبقى في علاقة مؤذية. هذا أكثر صراع، وكثيرا ما أشاهده في العيادة من المراجعين يقول أنا ما أقدر، لأنه عنده صراع، هل يتعامل مع الوحدة عنده خوف منها أو يتحمل الألم. أغلب الناس للأسف اليوم يتحملون الألم خوفا من الوحدة أو اتخاذ القرار في إنهاء هذه العلاقة.
1: لكن سلوكيا دكتور، يعني ما يسمى بالاستثمار العاطفي والخوف من البدء من جديد في يعني البحث عن علاقات، هل له علاقة أيضا بالاستمرار في العلاقات المؤذية؟
0: جميل. من المفاهيم المهمة في علم النفس السلوكي ما يسمى مغالطة التكلفة الغارقة، وهي ميل الإنسان للاستمرار في شيء ما فقط لأنه استثمر فيه كثير. بمعنى أنا جلست مثلا، ممكن أعطي مثال، شخص قضى 10 سنوات في علاقة مؤذية، قد يقول لا أستطيع الرحيل الآن، ضاع عمري وأنا أستثمر في هذه العلاقة، ماذا سأفعل بعد هذه السنوات؟ في الحقيقة السنوات الماضية انتهت بالفعل، لكن العقل يربط قيمة القرار بحجم الاستثمار السابق. الخوف من المجهول يجعل الإنسان بطبيعته يميل إلى المألوف، وهذه كثير تحت نقطة خط، بالذات للناس اللي عندهم قلق دائما يشعرون بعدم الارتياح في الأشياء اللي غير واضحة، الشيء في المستقبل، الأشياء اللي أدخل في علاقة. أحد المراجعين يعني كان عندي أمس في العيادة اتكلم في موضوع بنفس هذه النقطة، يقول أنا في علاقة استثمر فيها تقريبا 10 سنوات، يقول اليوم هذه العلاقة بديت أرى أنها تؤثر علي صحيا هم، وتؤثر علي ماديا، متطلبة العلاقة متطلبة، ومؤثر علي على مستوى المزاج، ومؤثرة على عملي، يعني 4 عوامل هذه العلاقة جالسة تؤثر. سألت سؤال بريء، قلت ليش ما ترحل؟ وهو حديثنا السابق في مقدمتك التي ذكرتها أن الإنسان لماذا لا يرحل إذا كانت علاقة مؤذية. قال أشعر بالخوف من الفقد وبدء علاقة جديدة تكون مجهولة، هل ممكن أحصل نفس هذا الشخص؟ هل ممكن أقدر أفتح علاقة جديدة مع شخص آخر؟ فكان هنا التخوف من الشخص أنه يطلع من العلاقة المألوفة ولا يقدر يتعامل معها، لأن الألم لما نتكلم حتى ما يكون المألوف مؤلما، لأنه الألم المعروف يبدو أقل تهديدا من الألم المجهول، لذلك قد يتمسك البعض بعلاقة مؤذية لأنهم يعرفون ألمها. أنا عارف أنه بيتركني مرة في الأسبوع فبصيح، طيب ادخل بعلاقة كم بيتركني، إيش راح يصير منها، فيتحمل ألم معروف أحسن من ألم مجهول.
1: طيب بعض الناس يعني يبرر الأذى من العلاقة المؤذية، لماذا يعني هذا التبرير برأيك؟
0: كلام جميل. التبرير للشخص اللي يحب شخص دائما يبغى يشوف،
1: يعني يعطي الشخص فيها. اللي يجيه منه أذى يعني يبرر يعذره في أمور قد لا تعذر يعني،
0: وهذه من الظواهر الشائعة في العلاقات المؤذية، يبدأ الشخص في تبرير سلوك المؤذي لماذا. فنسمع يقول هو والله كان تعبان، ما قصد بكلامه هذا، ظروفه كانت صعبة، لو ظروفه كويسة كان أعطاني، بإذن الله هي فترة بس هو في ظروفه بيتغير بصير كويس. هذا الجزء لماذا يحدث؟ لأن الشخص ما يبغى يعترف بالحقيقة، لذلك كل إنسان تعلق في شخص لا يريد أن يسمع حقيقته، لأنه ما يبغى شعور أنه حتنتهي العلاقة. في قصة طريفة فأحد المراجعين هو يتكلم عن علاقة سامة ونتكلم عنها مؤذية وكيف أثرت عليه على مدى أكثر من 10 سنوات تقريبا، فنتكلم الآن كيف نزود الوعي. هو جالس اليوم يقول كيف أترك هذه العلاقة وأحمي مشاعري، كان هدفه من الجلسة، وأنا أتكلم في نص الكلمة يعني أنا أمنت أن التعلق شيء مو بصعب، يعني مو بسهل أبدا، يعني قلت لماذا لا يتركون الناس العلاقة، ناظر فيه كذا بنظرة كذا فيها تعاطف وكذا انكسار، قال لي بنص واحد، قال معقولة اللي بيننا انتهى خلاص، عقله مو راضي يقبل.

0: كل ما تكلمت انا وياه اقول ظروفه في كذا في كذا انا قصرت في الموقف الفلاني، فيبدا يحط اللوم على نفسه. فالهدف من التبرير دائما في هذه العلاقه انه يحمي شعوره او يحمي شعور الخوف من انهاء هذه العلاقه. الشخص مثال، الشخص يحب شريكه لكن شريكه يؤذيه باستمرار، هذا يطلع عندنا الصراع الداخلي تكلمت عنه قبل شوي. اما ان يعترف بالاذى يقول والله هذه العلاقه سامه، هذه العلاقه مؤذيه، انا تعبت في علاقتي مع هذا الشخص، او يبرر السلوك حتى يحافظ على صوره العلاقه. التعلق المتقطع من اخطر الانماط في العلاقات، حيث يتناوب الحب والاهتمام، مره احبك مره اهتم فيك، اهمال واذى، فيصبح الشخص معلقا. اذكر احد المراجعات قالت لي مره في علاقه، قالت لو كان سيء كل السوء اقول ما عاد ابغى اكمل مع هذه العلاقه لانه شخص سيء، ولكن في جوانب حسنه وجوانب شينه، فهذا التقطع يجعل اللي قدامك ما يستطيع اخذ القرار. فلو كان شخص سيء بكل تصرفاته وسلوكياته يستطيع الانسان يتعامل ويتعايش ويركز على العيوب حقت هذا الشخص، ولكن في بين فتره وفتره. فلذلك الاهتمام او التعلق المتقطع والاهتمام اللي يهتم بزياده ثم يرجع، يهتم بزياده ويرجع، هذا النمط يشبه من الناحيه النفسيه اليات الدفاع او الادمان السلوكي. بعض الناس ما يبغى يطلع من العلاقه لانه تعود عليها، تعودت ان يكون عندي هذا الشخص، تعودت سلوكيات معينه في هذه العلاقه تجعل هذا الشخص لا ينهي هذه العلاقه ويستمر فيها رغم الاذى.
1: حتى لو يعني قيل دائما ما يقال، يعني كل إنسان لديه أخطاء ولديه يعني مشاكل، فما في إنسان كامل.
0: صحيح، هذه كثير من الناس يقولها، المستمع الكريم الآن يقول ما في أحد كامل، حنا أزواجنا في البيت عندنا عيوب والشخص اللي قدامي عنده عيوب، هذا طبيعي جدا. ولكن التركيز دائما الأذى المستمر، يعني أوكي إحنا في علاقة، ممكن أقصر في حقك، ممكن يوم من الأيام ما أكلمك ما أرسل لك ما أهتم فيك، بس في الأخير في تواصل، لما نقابلك في شعور تجاهك، بس مو أذية متكررة. إحنا نتكلم هنا عن الأذى المتكرر، إنه استمرار العلاقة، يعني أحد الأشخاص يجي يقول لي في علاقة، في علاقة.
1: أنا أتحدث عن دكتور عن التعلق المتقطع اللي شرحته يا دكتور، يعني بشخص الحب والاهتمام، الإهمال أو الأذى، يعني يحب قليل ويؤذي قليل وكذا، يعني وإهمال قليل ثم يعود من جديد يحب.
0: صحيح، هذه لو نرجع في بعض اضطرابات الشخصية اللي ذكرناها سابقا، انه يعطي اهتمام بزيادة ثم فجأة يوقف، ثم يعطي اهتمام يوقف، يعطي اهتمام يوقف. التوقف هذا وش الهدف منه؟ ابتزاز مشاعر الشخص اللي امامه، يصير هنا يخلي الشخص يتعلق فيه. فهذا المقصود بالاهتمام المتقطع، انه يعطي ويسحب، هنا بوعيه. اللي في العلاقات الصحية أن الاهتمام والتقطع من غير وعينا، أنا اليوم أهتم في محمد، اليوم سولف أنا وياه ونسيت والله أسبوع، بس ما عندي تلاعب وقصد أني أهتم فيه وأبعد، أهتم فيه وأبعد، أخلي شعوره يكون مضطرب اتجاه هذه العلاقة. فالطبيعي أنه واحد يهتم ويرجع بدون وعي وتلقائي، هذه طبيعة البشر، اليوم أنا مهتم فيك بكرة نسيتك بكرة أرجع أكلمك، فهذا طبيعي. ولكن نقصد هنا لا، شخص متلاعب يعرف أنه يهتم بزيادة وينقطع في العلاقة فجأة، يبدأ هذا الاهتمام والانقطاع يضعف الشخص اللي أمامه، يضعف شخصيته، يخلي ثقته في نفسه تقل، فيصير هو يروح يبادر في الاهتمام، يبحث عن الشخص الآخر، يتساءل في داخله هل أنا غلطت عليه؟ هل أنا سويت شيء عشان ابتعد عني اليوم؟ الأسبوع ما يبدأ يهز ثقة الشخص في نفسه بهذه الطريقة.
1: طيب الشخص اللي متعلق بالعلاقات المؤذية، هل يعني يبدأ معه هذا السلوك من الطفولة، بحيث أنه يعني تؤثر تجارب الطفولة عليه على اختياراته العاطفية؟
0: سؤال جميل. كثير من أنماط التعلق لا تبدأ في الرشد، وهذه شفناها كثير في العيادات والدراسات، بل تبدأ من الطفولة. الطفل الذي ينشأ على حب مشروط، نقد دائم، تقلب عاطفي، إهمال نفسي، قد يتعلم دون وعي أن الحب مرتبط بالتعب أو السعي المستمر. نأخذ مثال، إذا كان الطفل يحصل على الاهتمام فقط عندما يرضي الآخرين، فقد يكبر وهو يعتقد أن الحب يحتاج إلى تضحية مستمرة بالنفس، فيصبح أكثر عرضة للبقاء في علاقات مؤذية. وهذه أحد الأشخاص يمكن قبل فترة قال أنا تعودت على العطاء، أعطي كثير وما أبغى أخسر أي علاقة، لو كان يحتاج البذل مالي حبذل، لو كان يحتاج بذل اهتمام عاطفي أبذل. طيب أنت البذل هذا من جبته؟ قال لا أنا طبيعتي كذا. قلت هذا من طبيعتك، ارجع لطفولتك، قال لي في طفولتي وأول ما قال أنت تقول ارجع لطفولتك كذا طلع لي الوالدة لما تقول عادي لا حد يزعل منك إذا انضربت وأنا صغير تقول لا عادي راح سامح أخوك لا حد يزعل. يقول هذا تشكل عندي اليوم اكتشفته وحنا نتكلم إنه الجزء الكبير اللي خلاني دائما أحرص على العلاقات وأحرص إنه ما يتأذى أحد أو يزعل مني أحد لقيتها موجودة في الطفولة. فأحيانا الطفولة لها تأثير في تعلقنا وفي تعاملنا العاطفي والاجتماعي. نعم لها تأثير كبير بالذات لما نتكلم عن الحب المشروط. إذا سويت كذا أعطيك كذا فيصير طول وقته عنده قناعة أن العلاقات يحتاج لها صبر. لا، كل ما اكتشفت العلاقة مؤذية مبكرا خلاص أنا دخلت في علاقة شفت بادي يأذيني أحط حدود أوقف أحمي نفسي. لا، الناس دولي لا، ابذل مجهود ابذل مجهود لين يتعلق ثم يجي له تأنيب ضمير أنه خاف أترك هذه العلاقة كشعور التهديد والخوف. جميل. والهجر هذا يؤذي.
1: فاصل قصير يا دكتور ثم نعود لنكمل حديثنا في هذه الحلقة. كما أود أن أذكر السادة المستمعين بهاتف البرنامج لمن أراد المشاركة أو لديه أي سؤال 011 40 53 011 40 53. موضوعنا اليوم لماذا نستمر في علاقات لا تشبهنا بين التعلق وصعوبة الرحيل.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام. بداية نسعد باستقبال اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011 40 53 011 40 53. والحديث اليوم عن لماذا نستمر في علاقات لا تشبهنا بين التعلق وصعوبة الرحيل. دكتور حياك الله من جديد.
0: حياك الله.
1: يعني علامات يعني تدل على يعني أنه الشخص يستمر في علاقة يعني لا تشبهه أو علاقة مؤذية، وش العلامات؟
0: سؤال جميل. أول نقطة احنا دائما نقولها، أي علاقة تدخل فيها تجعلك أن تتغير ما تكون نفسك هذه قد تكون مؤشر كبير أنه هذه العلاقة تطمس. دائما أقول للأزواج والأصدقاء دائما العلاقة هي تكاملية، فيك جزء ناقص وفيك جزء ناقص. الشريك إذا حب هذا الإنسان استطاع أن يتقبله بكل عيوبه، يحاول يتقبل، هل يتقبل تماما؟ بعض الناس ما يستطيع، فأقل شيء يتغاضى، يحاول ما ينقد دائما سلوكياتك، يحاول ما يركز على عيوبك طول الوقت، ما يذكر محاسنك يركز على عيوبك. فالتركيز على العيوب دائما يجعل منك شخص تشعر بأقلية في ذاتك واهتمامك في نفسك، وتبدأ هذه العلاقة تسيطر عليك. وإذا سيطر عليك هذه العلاقة بدأ يحرك مشاعرك بالانتقاد بالابتزاز العاطفي بالبعد. فأول ما أشوف أن هذه العلاقة لا أستطيع أن أكون فيها أنا كما أنا أشعر كما أنا، أني أقدر أعبر عن شعوري، أني أقدر أكلم الشريك اللي معي أني أنا اليوم منزعج، اليوم ما أبغى أطلع معك، اليوم ما أقدر أسوي الأمر الفلاني اللي أنت متعود أني أسويه كل يوم. يصير فيه قدرة على التعبير عن مشاعري. فإذا كنت لا تستطيع أن تكون نفسك هذه مؤشر وعلامة واضحة أن هذه العلاقة تدل أنك في علاقة لا تشبهك. الأمر الثاني، تعيش في حالة ترقب أو قلق دائم طول الوقت متوجس بهذه العلاقة. لا يكون فاهمني غلط، لا يكون منزعج مني، أخاف أطلب منه ويتضايق. يصير طول الوقت وانت في حالة ترقب، ما تدري يعني ما تكون مرتاح انه انا جالس في علاقة. لانه الاصل دائما في العلاقات ان يشعر الانسان بالرضا والهدوء والسكينة والاهتمام والامان. يعني اكثر شخص دائما كل العلاقات سواء للجنسين الرجل او المرأة دائما ما هي هو الاحتياج. الناس اللي عندهم مشاكل في العلاقات والمشاعر يقول انا احتاج الى الامان، لن يفتقد شيء. ونرجع نقول قد يكون من تجارب الحياة فقد الثقة في الآخرين فيبحث عن الأمان. فإذا كانت هذه العلاقة أنت تعيش فيها دائما في ترقب وفي حالة قلق، حنا نقول هذا مؤشر أن هذه العلاقة لا تشبعك. الأمر الثاني، أن تبذل جهدا أكبر مما تتلقى، وهذه حنا قلناها دائما وأحب أكررها دائما. غالبا علاقات الناس والعلاقة في الحياة قائمة على المصالح المشتركة. بتقول كيف مصالح، يعني كل علاقة فيها مصلحة، نعم كل علاقة فيها مصلحة، بس ما نقول إحنا ننظرها بالمصلحة اللي هي أنانية. لا لا، أنت اليوم عزمت واحد زميل لك، أنت محتاجه يفضفض لك أو تفضفض له أنت مثلا، أنت عزمت عندك احتياج إنه يسمع لك، هو قبل العزيمة قد يكون عنده احتياج يشرب كوب قهوة، فالعلاقة صارت وين وين، أنا أربح وأنت تربح. فالعلاقة اللي قائمة على التبادل المتساوي هذه علاقة صحية، ولكن إذا لاحظت أن هذه العلاقة أنت تبذل مجهود أكبر، وانتبه لا تجيك مبرراتك أنت الأكبر أنت اللي فاهم أنت اللي تقدر تعطي، لا مهم صحيح هذا الكلام، لا نجعل مبرر للعلاقة، زي ما أعطيك وأبذل في العلاقة أبذل. إذا وجدت أني أنا فعلا أعطي أكثر ولا أتلقى، هنا نقول أنت قد تكون في علاقة لا تشبه. كثرة التنازلات، كل ما تنازل باستمرار عن احتياجك كل ما كان فيه أذية أكثر. احرص دائما ألا تتنازل عن احتياجاتك. لماذا؟ لأنه كل ما تنازل عن احتياج لك كل ما استطاع هذا الإنسان أن يستهلك ويستهلك هذه العلاقة. الأمر اللي بعده هذا مهم، أنك تشعر بهذه العلاقة بالإرهاق أكثر من الراحة. احنا دائما نقول الانسان لما يدخل في علاقه، اي كانت العلاقه، يبغى ايش؟ يبغى الارتياح، يبغى الراحه، يبغى يستمتع في هذه العلاقه، يبغى ينبسط في هذه العلاقه. تجد هذا الشخص يشعر انه مرهق. الامر الثاني، تخشى التعبير عن رايك، وهذه كثير ما اتحدث عنها دائما، اذا عبرت عن راي حيفهم غلط، ما راح يهتم، حيحس اني انا ما افهم، فدائما احب اني اسكت. طيب وين التعبير عن المشاعر؟ احنا قلنا الثقه في العلاقه اني اعبر واتكلم بكل اريحيه، فهنا يجد الشخص انه يخشى التعبير. بالاضافه اذا اصبحت ثقتك في نفسك اقل منذ دخول العلاقه، وهذه يحط تحتها 10 خطوط، ان لما دخلت هذه العلاقه دائما العلاقه تنمي الشعور وتنمي الثقه. اي علاقه، مع أنت لو تعرفت على أحد زملائك طول الوقت تلقاه داعم لك، لا يقارن، لا ينتقد، لا يقول والله محمد أنت كمذيع، كل مرة تطلع من عنده من الحلقة يقول ما شاء الله بطل رائع، المخرج اللي عندك، الزملاء اللي في الإخراج، ما حلقة رائعة. جميل هذه العلاقة، أنه كل يوم أنت في هذه العلاقة ومع الفريق اللي معك في دعم وثناء. طب لو كانت العلاقة لا والله الحلقة ما كانت جيدة، كان الصوت كذا، طيب ليش تنتقد؟ حتى الانتقادات البسيطة ما أعطيها على طول، أعطيها على شكل توجيه ونصيحة أو وجهة نظر. فإذا حسيت إن ثقتك في هذه العلاقة بدأت تقل، فهذه العلاقة لا تشبهك. الأمر الأخير، لا تبرر. إذا كنت تبرر سلوكيات تؤذيك بشكل متكرر، إحنا نقول أنت تحتاج إلى النقاش في هذه العلاقة، وضع هذه العلاقة.
1: طيب دكتور، بالنسبة للعلاقات يعني اللي فيها مصالح، مثلا بزنس أو تجارة وغيرها، هل يعني تعتبر أيضا أو ممكن يكون فيها علاقة مؤذية؟
0: بلا شك صحيح، ولكن احنا دائما نقول العلاقات، الحديثنا هذا في العلاقات الصداقة والعلاقات الشخصية والعاطفية. في علاقة البزنس في علاقات مؤذية، واحد يصبر على زميل له لأنه شريك له وخاف أنه إذا طلع خرب البزنس. أنا أقول دائما افصل العلاقة العاطفية والشخصية عن البزنس. في عمل، في قوانين، في أنظمة، حتى لو اختلفت مع هذا الشخص في حدود تحمي فيها نفسك. ومثل ما تفضلت، في ناس دخلوا مع شركاء واستنزفهم عاطفيا وماليا واجتماعيا، في الأخير لأنه متعلق في هذا الشخص، متعلق في فكرة، في
1: حتى لو كان مستفيد فكرة. مثلا من هذا الشخص
0: هذه المشكلة. أحسنت، هذه المشكلة. أنا على المستوى الأخلاق والعلاقات اللي قدامي سيء، بس أنا مستفيد ماليا، فنجي نسأل سؤال، هل تستطيع ترك هذه العلاقة؟ بيقول لك لا، أنا هذا الشخص جالس يؤذيني بس جالس أخذ منه مقابل مال. هنا نبدأ نقول هذا الشخص تعلم وضع الحدود، أن تعبر عن مشاعرك، لأنه هذا أنا خاف أجي مثلا إلى هذا الشخص اللي أنا مستثمر معه، معطي له ماله مستثمر معه، خاف أجي أتكلم أنه أسلوبه غير مريح لي، خاف يقول خلاص خذ استثمارك واطلع برا. فهنا وش أسوي؟ هنا ممكن أستخدم أني أجي في تعامل لطيف وبسيط، أنه يا أبو فلان ترى يزعجني أنك مثلا ترفع صوتك علي قدام الناس، هذا ما يعجب، عبر عن شعورك. أحيانا حنا نجعل للآخرين أن يتسلطون علينا ويؤذوننا بألسنتهم بأفعالهم بسبب صمتنا وعدم تعبيرنا. أنا ما أعرف أني إذا مثلا ذبيت عليك في مجلس أني ضايقك يا محمد، ما قلت لي، فطول الوقت بستمر وطول الوقت هذا يكبت. فدائما من الأشياء الجميلة أن نعبر بحزم عن ما يضايقنا ونحط حدود لها.
1: طيب متى يعني يشعر انه يعني الشخص انه هذه العلاقه فعلا يعني وصلت لطريق مسدود ومؤذيه كثيرا؟ متى يكون الرحيل صحي

0: جميل. مو بالهدف من العلاج النفسي تشجيع الناس على الانفصال. مو واحد يجي يقول تنصحني انفصل، اقول له لا هذا قرارك، ولكن نساعدهم على تقييم العلاقه. يصبح الرحيل خيارا صحيا عندما يغيب الاحترام بشكل مستمر. يعني كيف يكون؟ لما يكون في مده يد اذا كانوا ازواج او كان اب او كان علاقه، لما يكون في سب صريح طول الوقت، في إهانة وتقليل وتقليل من الشخص اللي أمامك بشكل مستمر، إنه
1: حتى لو رجع يعتذر مثلا،
0: لو رجع يعتذر مرة مرتين إحنا نتكلم حل مشكلتك. يعني مثلا خلنا نتكلم زوج عصبي، مثلا خلنا نتكلم إذا جبت هذا السؤال، زوج عصبي إذا انفعل كسر كل شيء ويسبوا أقبح الكلمات ممكن يقولها، ثم بعد يروح يراضي. طيب الشخص اللي أمامك عنده مشاعر، إحنا نقول دائما الكلمة إذا طلعت ترى ما ترجع، وإذا وقعت جرحت، بدأت لمن يحبك. يعني شوف أزواج واحد يحب واحدة، فلما يطلع من الرجل اللي تحبه كلمة مؤذية أكثر من شخص آخر، فحنا نقول إذا كانت بشكل مستمر هذه مشكلة. طيب واحد يسب ويعتذر، حنا نقول هذه لابد تتوقف، هذه مشكلة حلها. أنت شخص انفعالي وعصبي ما تقدر تمسك لسانك، رح تعالج أن نوقف ناخذ بريك ونروح نحل هذه المشكلة ثم نرجع من جديد. إذا تكررت الإساءة بدون تغير حقيقي، يعني إحنا قلنا الاحترام راح والإساءة تكررت كل يوم يضرب، طيب في تغير؟ يعني اليوم مثلا رمى كلمة أخذ 6 شهور تحسن، أول كان شبه شهري الحين 6 شهور، إحنا نقول في تغير، ممكن الإنسان يحاول يصبر على هذه العلاقة ويحسنها. إذا ما تغيرت وكانت مستمرة، إحنا نقول هذه العلاقة ما تصلح، حان وقت الرحيل. أن يختفي القدرة على الحوار، ما في أي حوار ونقاش، ما أريكم إلا ما أرى، أنا أشوف كذا صح، لا اللي تبغينه غلط، يجي الشخص اللي قدامك لا أنا بعاندك، فندخل في صراع، فحنا نقول هذه العلاقة وقت الرحيل. تدهور الصحة النفسية بسبب هذه العلاقة، أغرب اللي أشوفهم يجوني للعيادة جالسين يجوني على أعراض قلق واكتئاب وخوف، طيب هذه العلاقة سببت لك أذية نفسية. يصبح البقاء قائما على الخوف فقط، يعني ما في شيء خلي الإنسان يبقى في هذه العلاقة إلا الخوف. نقطة مهمة، الرحيل ليس فشل دائم، أحيانا يكون البقاء هو ما يمنع النمو، وأحيانا يكون انفصال خطوة مؤلمة لكنها ضرورية لكثير من الناس لإعادة توازنهم النفسي.
1: طيب الآن شخص يعني قرر أنه يترك أو يترك هذه العلاقة المؤذية، كيف يتعافى بعد إنهاء علاقة يعني هذه العلاقة؟
0: جميل. أول تقبل مشاعر الفقد. خلنا نقول وصريحين، أنا العيادة يمكن يعني علمتني في أشياء، أني المشاعر اللي ممكن أشوف مشاعر آلاف المراجعين فعلا مشاعر ليست بالسهل، وليس شعور الفقد سهل. فلذلك أنا من الناس اللي أؤمن أنه الإنسان الشعور أيا كان نوعه أنت تحتاج أن تتقبله وأن تعبر، تترك مساحة أنك ممكن تزعل، ممكن تبكي، ممكن تضايق، ممكن هذه مشاعر صحية لا تكبتها فخلها تخرج. أول شيء تقبل مشاعر الفقد. حتى العلاقات المؤذية أحيانا تترك حزن عند انتهائها. ثانيا تفسير الحزن على أنه خطأ، الشعور بالاشتياق لا يعني الرحيل، كان قرار خاطئ. بعض الناس يترك علاقة ويجي يقول والله جاني شعور بالاشتياق والندم، فكأني حسيت أني اتخذت قرار خطأ. لا، هذا شعور صحي لا يعني يكون خطأ. لما يجينا شعور الحزن والاشتياق والغضب أني اتخذت هذا القرار أو الغضب على الشخص الآخر أن أنهى هذه العلاقة. الأمر الثاني إعادة بناء الهوية. كثير من الأشخاص يفقدون جزء من هويتهم داخل العلاقة المستنزفة. التعافي يتطلب العودة إلى الاهتمام في حياتك، أهدافك، علاقات داعمة. من الأشياء اللي تساعد دائما الناس اللي يطلعون من علاقة مؤذية أنه يجعل بيئة داعمة لزملائك، أصدقائك، أهلك، وضع أهداف في الحياة. يعني أنا أحد الأشخاص أول ما خرج من علاقة يقول أخذت أسبوع ما أطلع من البيت، انهيار وبكاء، ثم خلاص مشاعري طلعتها كلها كاملة ولا صرت أخفي شيء. يقول هو الخسران، هو السبب، هو الناس اللي قدامه هم اللي خلوها يتخذ هالقرار يتحمل. يقول ما بررت ولا لمت، أنا شعرت بشعوري الحزن، صح أني فقدت شيء، الشيء هذا قد تكون فقدت لأني تعودت عليه، فقدت لأنه وجدت أنت بنفسك أنك هذا الميزة لن تجدها في شخص آخر، أي كانت المبررات. فحنا دائما يقول لا تجعل مبررات لذلك الأمر. فالاهتمامات لما تمارسها بعد فترة معينة، أهداف كذلك. أهم حاجة دائما أقولها في بناء الهوية من جديد، تلقى لك بيئة تحبك كما أنت وليس حب مشروط. ما تحبك إذا عطيت،

0: حبك لذاتك، فهذا برضو أمر مهم. احتياجات الذات، وش احتياجاتي الحالية؟ أنا هذه العلاقة ماذا استنزفت مني؟ استنزفت مني طاقة، استنزفت مني صحة، استنزفت مني مثلا مشاعر. حنا أروح أرمم احتياجات الذات. وأنا من الأشياء اللي أقولها للمراجعين دائما، أقول بعد ما تنتهي العلاقة وخلاص تحس بالحزن، لا تجعله سيطر عليك. ماذا أحتاج؟ النفس دائما لما تطلع من شيء مؤذي، خلنا نقول معركة، يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى تأهيل. فأبدأ أروح أركز ما هي الأشياء اللي فقدتها في هذه العلاقة وكيف أطورها. الأمر المهم أنك ما تسأل لماذا حدث هذا معي، يمكن أن نسأل ماذا تعلمت من هذه التجربة. أحد الأشخاص، كنت قبل يومين مع أحد الزملاء نتكلم عن الانفصال العلاقات وانهينا أي علاقة، فقال أحد الأشخاص معنا تكلم، قال أي علاقة تطلع منها مؤذية بالذات العلاقة العاطفية اعتبره، كذا بقول لك يا بالعام، اعتبره كف كف يفوك، ما يخليك تغلط مرة ثانية. فيقول كل إنسان يحتاج دائما إلى كف فوقه، إلى علاقة مؤذية تخليه يعيد ترتيب أولوياته. وقلنا في العلاقات المؤذية في الغالب ليس خطأ وليس ضعف اختيار وليس لا لا لا أبدا، بعض الناس يعتقدون أن الاختيارات كلها سيئة، لا، أحيانا قد عوامل كثيرة تشكلت، البيئة اللي أنت عشت فيها، ظروفك الحالية، الظروف اللي تعرفت في الشخص. أحيانا ممكن الإنسان يتعلق في شخص في ظروف ما، تقول له جاني قبل سنة ويطالع فيه، والله ما أطالع في أحد، بس هذه مراجعة تقول لي، تقول سنوات عمرها 38 سنة دخلت في علاقة، تقول سنوات وأنا ما دخلت في علاقة أبدا، آخر عمره أدخل في علاقة مؤذية وشخص يؤذيني وأنا إنسانة عارفة وواعية وفاهمة. قد يكون أحيانا دخولنا في علاقات مؤذية قد تكون في احتياج وفي ضعف، فهذا السبب اللي يخلي الإنسان أحيانا يدخل في علاقة غير صحية، ممكن تؤثر عليه بشكل كبير في علاقته. أيا كان نوع هذه العلاقة، لا تلوم نفسك في أي قرار أنت اتخذته، بناء هوايات، بناء احتياج لك كبير، هذا يساعد في أنه هذه العلاقة تنتهي بسلام.
1: طيب دكتور، هذا الكلام ينطبق على العلاقات العائلية، الأخوان والإخوان مثلا، الزوجين، عيال العم، عيال الخال؟
0: نعم صحيح، لأن إحنا جالسين
1: أو لا لهم تعامل يعني غير.
0: شوف الأهل، إحنا نقول الأهل نحذر منهم في التعامل، لأنه في الأخير قد ما تقدر ممكن الأهل ما تقدر تقطع علاقتك معهم بحكم إنه البر والقرب، ولكن إن العالم الخارجي عندك الخيار إنك تنهي هذه العلاقة أو تضع فيها حدود. يعني بعض الناس ممكن يكون هذا الشخص المؤذي في العلاقة قد يكون أخ أو أخت ينتقدك دائما، يبغى في طول الوقت تمشي تحت
1: رايه. هذا عايش معي في البيت، كيف اتعامل معه يا دكتور؟ يعني
0: بالضبط، وهذه هي النقطه الاساسيه. الشخص اللي عايش معي في البيت، انا دائما اقول في العلاقات دائما لما تضع حدود وتعلم النفس ما يزعجك ولا تبرر سلوكيات اللي امامك. مثال واحده، مثلا اختها اكبر منها تتسلط عليها، طيب شو انت ارفض اقول لا؟ طيب بعض الناس يقول ما اعرف اقول لا، هنا هذا دورك تتعلم هذه المهارات، تطور نفسك فيها. فلما انا اقول لا اخاف انه يزعل، اخاف انا عندي واحده من المراجعات تقول اختي الكبيره اذا رضت عني رضى البيت عني، كانها ريموت تتحرك البيت. اذا ما رضت قلت اليوم حنا في مبدا يهمك ان ترضي نفسك، حنتعب ان نتعايش مع ناس يشوفوننا ولا شيء او ينتقدونا بشكل دائم متعب، ولكن اذا حطيت حدودك تاكد دائما اذا وضعت حدودك سوف يحترمها الآخرين، إذا أنت حطيتها يحترمها الآخرين ولن يتجاوزها أحد أبدا.
1: جميل. طيب هل يعني بعد يعني ترك العلاقات المؤذية، هل يعتقد بعض الأشخاص أنه يعني أنه الطرف المؤذي قد انتصر مثلا؟
0: ممتاز، وهذا سؤال جميل. هذا أحد الأشخاص في نهاية علاقة يقول ما أبغاها تجي من عندي، تجي من الطرف الآخر. أبدا، أنت ما يهمك، أحيانا المعركة كر وفر، أحيانا بعض الانتصارات بطعم الخسارة، حتى لو نجحت في هذه العلاقة واستمرت فيها أنت بطعم الاستنزاف. فحنا نقول ما لك دخل في العلاقة شو يشوف من الطرف الآخر، أنت كيف تشوف نفسك أنك سلمت من هذه العلاقة المؤذية.
1: وهل الرغبة يعني في الحصول يعني على اعتذار أو اعتراف بالأذى يعني قد تعطل قرار الانفصال أو الرحيل؟
0: صحيح، وهذه دائما لا تحرص عليها أنك تسمح من الآخر تقول لو ماذا لو رجع معتذرا، لا حتى رجوع الاعتذار يطيل أمد هذه العلاقة الغير صحية.
1: وهل يحتاج يعني الإنسان إلى فهم

0: كل أسباب فشل العلاقة حتى يعني يستطيع إنهائها، وبالتالي يتأخر في اتخاذ القرار.
1: وهذا من الأخطاء الشائعة عند الناس، أنه لازم أعرف عطني الأسباب. الأسباب أحيانا يجد مبرر لنفسه أو يجد مبرر للعلاقة، ليس بالضرورة أني أعرف كل الأسباب. أنا الآن هذه العلاقة مؤذية بكل تفاصيلها، أعيش الشعور المؤذي حقها، وإذا كان حان وقت الرحيل فلترحل.
0: وهل يعني بعض العلاقات يعني ممكن أن تستمر بسبب الشفقة على الطرف المؤذي وليس بسبب الحب؟
1: بالضبط، وهذه هي قائمة على الخوف، على مشاعر مؤلمة، سواء شفقة، مسكينة لو طلعت من حياته ممكن يتأذى. طب أنت جالس يأذيك، ممكن بعد فترة يتحسن، هو جالس يأذيك. فهذه الأشياء غير صحية. دائما ننصح الناس، نقول انتبه، لا تجعل مبرر للطرف الآخر المؤذي أي مبرر حتى لا يستمر في الأذى عليك.
0: يعني ممكن يخشى على الطرف الآخر من الانهيار إذا قرر الانفصال مثلا.
1: وهذه للأسف جالس أشوفها كثير. واحدة داخلة في علاقة مع شخص تقول أنا من 4 سنوات بترك، كل ما جيت أترك يبكي ولا تتركيني ولا. طيب وأنتي؟ طيب هو هذه مشاكله، هو يروح يحلها. أنا دوري أساعده في توجيهه للعلاج، في توجيهه لأخذ قرار في حياته، أنهي العلاقة بتدرج لين تنتهي. أنا ماني مسؤول، أنا لسه مسؤول عن مشاعر الآخرين، أنا مسؤول عن نفسي فقط.
0: طيب يعني فرضا هدد يعني مثلا الطرف الآخر بإيذاء نفسه أو الانهيار، وهل يتحول يعني ممكن يتحول إلى وسيلة يعني للضغط العاطفي وتأخير قرار الرحيل أو الانفصال؟
1: ما شاء الله عليك، أنت جبتها في الأخير، ضغط عاطفي حتى ما يرحل. أنت تركتي بأذي نفسي، أنت تركتي. أنا المسؤول عنك، أنا معك في علاقة، اليوم العلاقة هذا صار تؤذيني، يا أنا يا أنت. أنا حختار نفسي، وأقدر أساعدك بالحلول من خلال تدرج في العلاقة، من خلال ذهاب إلى مختصين، من خلال فهم العلاقة، فهم مشاعرنا، هذا أقدر أسويها. بس غير هذا ما أستطيع أن أقدم لك شيء. فهنا يسوي الإنسان حماية لمشاعره.
0: أيضا هنا يعني هنا ممكن سؤال مشابه، يعني كيف يتعامل الإنسان يعني مع شعوره طبعا بأنه مسؤول عن سعادة الطرف الآخر، كيف ينفك عن هذا الشعور؟
1: هذه الإشكالية اللي من الطفولة يتعلمها الإنسان. أنت اليوم لست مسؤول، حتى الآباء والأمهات، وأنا دائما أقول يزعلون مني، أنت ما أنت مسؤول عن مشاعر أي أحد، أنت مسؤول عن ماذا تستطيع أن تقدم للآخر في حدود قدرتك بدون ما تضغط على نفسك. أما أني لازم أجعل الناس سعيدة، لازم الناس تكون مبسوطة، ما هو بشروط عليك. فلذلك اللي اعتاد عليها صعب يتركها، وهذه فيها برنامج إحنا نسوي جلسات إنه كيف تتحمل، تتخلى عن مسؤوليتك العاطفية تجاه الآخرين، سواء في الجلسات العلاجية أو حتى فيها برامج تدريبية فيها.
0: دكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
0: شكرا أيضا يعني موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية كالعادة، مخرج هذه الحلقة علي العنزي، ومني أنا محمد الموسى معد ومقدم هذه الحلقة. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترمونسين، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

0: هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: صوت من المستقبل.
4: حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسر عبدالله العمري، طالب في تخصص تقنية المعلومات بجامعة تبوك، ومهتم بالتقنيات الناشئة خاصة الواقع الافتراضي والميتافيرس، وكيف يمكن تسخيرها لخدمة التعليم وصناعة تجارب تعلم أكثر تفاعلا وتأثيرا. بدأت فكرة مشروعي مأمن الحاسب الافتراضي في عام 2024، وانطلقت من ملاحظة بسيطة لكنها مهمة جدا، وإن كثيرا من الطلاب يتعلمون مكونات الحاسب بشكل نظري لكنهم لا يحصلون دائما على فرصة كافية للتفاعل العملي المباشر عن هذه المكونات، سواء بسبب محدودية المعامل أو الخوف من اتلاف القطع، أو بسبب أن التجربة التقليدية نفسها لا تعطي المتعلم الإحساس الكامل بالفهم والتطبيق. من هنا جتني الفكرة، ليش ما نحول تعلم مكونات الحاسب وتجميعها إلى تجربة تعليمية افتراضية ثلاثية الأبعاد يعيشها الطالب بنفسه داخل بيئة تفاعلية كاملة؟ وهكذا بدأت العمل على مشروع معمل الحاسب الافتراضي، وهو معمل تعليمي مطور داخل بيئة الواقع الافتراضي، يهدف إلى تعليم المستخدمين مكونات الحاسب ووظيفة كل قطعة، كيفية تركيبها والتفاعل معها داخل عالم افتراضي بطريقة سهلة وجذابة وآمنة. في بداية المشروع لم تكن الرحلة سهلة أبدا، واجهت عدة تحديات. أولها أن الفكرة نفسها كانت جديدة نسبيا في محيطي، وكان علي أن أحولها من مجرد تصور إلى نموذج عملي قابل للتجربة الفعلية. كذلك واجهت تحديات تقنية تتعلق ببناء البيئة الافتراضية وتصميم تجربة المستخدم وترتيب المحتوى التعليمي بطريقة تجعل التعلم ممتعا في نفس الوقت واضحا وهادفا. ومن التحديات أيضا أن العمل على مشروع بهذا النوع يحتاج إلى جهد ذاتي كبير وتعلم مستمر وتجريب متكرر حتى أصل إلى تجربة مناسبة فعلا. لكن ما ساعدني على تجاوز هذه التحديات هو الإيمان بالفكرة أولا، ثم الاستمرار في التطوير والتجربة والتحسين. كنت أتعلم من كل مرحلة واختبر المشروع على المستخدمين واستفيد من الملاحظات نفسها وأعمل على تطويره خطوة بخطوة، كما حرصت على أن لا يكون المشروع مخصص فقط للعرض التقني، بل أن يكون حلا تعليميا حقيقيا يمكن أن يساهم في تطوير أساليب التعلم وربط التقنية بالتعليم بشكل عملي يخدم الطالب والمجتمع. وأرى أن هذا المشروع ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب التحول الرقمي وتنمية القدرات البشرية ودعم الابتكار وتمكين الشباب من تقديم حلول نوعية تخدم الوطن. رؤية 2030 صنعت بيئة ملهمة للشباب السعودي وفتحت لنا المجال لنفكر بشكل مختلف ونحول أفكارنا من مشاريع عادية إلى مشاريع حقيقية لها أثر. ومشروعي هو مثال على كيف يمكن الشاب السعودي أن يستخدم التقنية الحديثة مثل الواقع الافتراضي في تقديم حلول تعليمية مبتكرة تدعم جودة التعليم وتعزز من جاهزية الجيل القادم لمهارات المستقبل. ولله الحمد حقق المشروع عددا من الإنجازات اللي أعتز بها كثيرا وأفتخر بها بشكل شخصي، من أبرزها أن مشروع معمل الحاسب الافتراضي حصل على الميدالية الفضية كثاني أفضل اختراع في العالم في معرض آيتكس 2025 الدولي في ماليزيا ضمن مجال التعليم، وإنجاز أعتبره فخرا كبيرا جدا لي ولمجتمعي وجامعتي ووطني. أيضا حقق المشروع الميدالية الفضية كثاني أفضل اختراع في المنطقة في مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة تبوك، وحظي بتجربة وإعجاب عدد كبير من الطلاب والطالبات اللي دخلوا المعمل الافتراضي وتفاعلوا معه بشكل مباشر. هذا بالنسبة لي كان من أهم مؤشرات نجاح الفكرة، لأن القيمة الحقيقية لأي ابتكار أو اختراع تظهر عندما يلمس الناس أثره بأنفسهم. وأنا لا أنظر إلى هذا المشروع على أنه مجرد إنجاز شخصي، بل أراه بداية لطريق أكبر طموح، فإن يتطور هذا المشروع

مستقبلا ليشمل مزيدا من الفئات التعليمية التفاعلية، وأن يسهم في بناء حلول سعودية مبتكرة في مجالات التعليم والتدريب باستخدام التقنيات الغامرة. وأؤمن أن شباب الوطن اليوم لا تنقصهم الطموحات أبدا، لديهم القدرة الحقيقية على المنافسة والتميز متى ما وجدوا الدعم والثقة والفرصة، وهذا ما نراه اليوم بوضوح في وطننا. وفي الختام أقولها وبكل فخر، أنا واحد من أبناء هذا الوطن العظيم، وكل خطوة أخطوها في مسيرة التعليمية والابتكارية أشعر أنها جزء من مسؤولية أكبر اتجاه بلدي. نفتخر بقيادتنا الملهمة، ونفتخر بما تعيشه المملكة من نهضة وطموح وتمكين غير مسبوق للشباب، ونسأل الله أن يديم على وطننا الأمن والعز.

0: في أعالي جبال ميسان جنوب الطائف، وبين الضباب تتفرق قرى النحالين الأثرية وكأنها صفحة قديمة من كتاب ما تقفل للحين. قرى النحالين إلى الآن تحمل الحكايات، وكل حجر فيها يخفي شيء من الغموض والدهشة أمام قدرة الإنسان على التكيف. يلفت نظرك شكلها الغريب لما تطالعها من بعيد، مباني حجرية ومصاطب متدرجة على سفح الجبل، وكأن أهلها كانوا يعرفون أسرار الهندسة بشكل يحير. المناحل الحجرية مرصوصة فوق بعضها البعض بطريقة مدهشة، حتى أن بعض الباحثين والمهتمين بالتراث شبهوا تصميمها بالأبراج الحديثة بسبب استغلالها الذكي للمساحة والتهوية.
1: عاش أهالي القرية في الماضي حياة مختلفة عن باقي القرى. الجبل كان بيتهم، والمطر ضيفهم، والنحل كان رفيق أيامهم، ومع أول ضوء للفجر كانت الأزقة الحجرية تدب فيها الحياة. يطلعون لمقاري العسل في الجبل ويتابعون خلايا النحل في الجدران الحجرية، وفي ذاك الوقت اللي تتصاعد فيه ريحة الحطب من البيوت المدرجة على سفح الجبل. العسل في قرية النحالين أكثر من مجرد تجارة، لأن كنز القرية وسر ازدهارها، ويعرف كل نحال مواسم الأزهار في الجبال والأودية، ويتابع حركة النحل بدقة مذهلة. وحتى الأطفال كانوا يكبروا وهم يسمعوا حكايات الأجداد عن مواسم العسل وعن السنوات اللي امتلت فيها المقاري حتى ضاقت بالنحل.
0: يقال إن مناحل العسل في قرى النحالين عمرها يمتد لعدة قرون، وهذه المناحل قدرت تحتضن آلاف الخلايا في وقت ازدهار القرية، لأن الجبال اللي حولها كانت تتحول في الربيع إلى مائدة مفتوحة للنحل اللي يرجع محمل برحيق الأزهار ويخرج منه عسل اشتهرت به ميسان بين القرى. لكن أكثر ما يثير الدهشة في هذه القرى هو تضاريس المكان نفسه بشكل يوحي للناظر، وكأنها نبتت من الجبل نفسه، حجارة فوق حجارة مرصوصة بشكل يقاوم الرياح ويحفظ الدفء في الشتاء والاعتدال في الصيف.
1: مع مرور السنين بدأت الحياة تتغير، ورحل أهالي القرية إلى المدن، وسكتت الأصوات اللي كانت تملى الممرات الحجرية، لكن قرية النحالين ما زالت واقفة بشموخ وكأنها ترفض النسيان. جدرانها المهدمة وأبراجها القديمة ومقاري النحل المنحوتة في الجبل كلها تحكي عن عبقرية ناس عرفوا كيف يصنعوا حياة من الحجر والعسل. واليوم إذا وقفت وقت الغروب على مرتفع يطل على قرية النحالين، تشوف متحف مفتوح للذكاء البشري في قرية نسج أهلها علاقتهم بالنحل مثل ما ينسج الشاعر قصيدته، وتركوا وراهم أعجوبة معمارية ما زالت تثير الدهشة بين زوارها لين اليوم. الأستاذ منصور إبراهيم الحارثي باحث في تاريخ الطائف وفي التراث غير المادي.
2: هذه يعني موجودة، يعني من وجود الإنسان في هذا المكان استصلح المكان للزراعة، فيعني جاءت الزراعة والنحل مع بعض تقريبا، فهي قديمة جدا. فجميع القرى منطقة السرى زراعية يعني تستصلح أيضا للنحل، فسبب شهرة الخرفي كثرة خلايا النحل فيها.
1: كيف انعكست طبيعة الجبل

0: على شكل العمارة التقليدية في القرية، وكيف قدر أهلها يتكيفوا مع طبيعة الجبل.
1: القرية موجودة في منطقة الحدب، هي في محافظة ميسان. ارتفاعها عن سطح الأرض الحدب عن مستوى سطح البحر 2800 متر، لكن درية الخرفي اللي هي فيها مجرى النحل أو قرية النحل أخفض بقليل عن هذا المستوى، تقريبا خلينا نقول تقديرا في حدود 2000 أو 1800 متر ارتفاعها عن سطح البحر، وهي في منطقة على جرف. عمارتها طبعا لها مدخل واحد فقط، القرية من الخلف اللي يسكنها الإنسان، وهناك حصن مبني بالحجر خلف مجرى النحل لحماية المجرى، يعني لا يوجد إلا طريق واحد يؤدي إلى المجرى هذا، وهي معمولة على شكل قوس باتجاه الجنوب الشرقي.
0: شنو الأسرار الهندسية والخبرات اللي توارثوها اللي خلتهم يتمكنوا من إنشاء هذه المقاري في الجبال؟
1: عن المعرفة والخبرات المتراكمة هي التي صنعت هذه الجودة. ليش باتجاه الشرق، باتجاه الجنوب الشرقي؟ حتى تحمي النحل من تيارات الهواء الشمالية. تيارات الهواء الشمالية خاصة في المناطق الباردة تقتل النحل، فهي بهذا الاتجاه لتحميها أولا من تيارات الهواء الباردة. ونحن نعرف أن النحل يتجه جهة الشرق، يعني وجه الخلية يكون باتجاه الشرق عشان شروق الشمس. وقضية أنها مبنية بصفائح الصخور حتى أيضا تحميها من الدبابير، تحميها من الحيوان اللي يأكل العسل، يعني لا يستطيع أن يحرك الخلية الخشبية داخل كل المجرى. هذا مبني بالحجر، هو أصلا على شكل فتحات، عدد الفتحات 1200 فتحة، داخل كل فتحة حجرية الخلية الخشبية.
0: كيف ساهمت تقنية البناء بالحجارة ورصها في توفير الحماية من حرارة الصيف والبرودة في الشتاء؟
1: طبعا هو دائما الإنسان في الفترات القديمة يحاول استخدام المواد البيئة المحلية، فيعني ما يجيب شيء من برا. نفس الصخور اللي موجودة في المكان هي التي يستخدمها في البناء ويستخدمها لحاجاته الأخرى، يعني من نفس بيئة المكان الصخور المحلية. لكن الجميل في الموضوع إن هذا البناء هو ليش شكل جاذب؟ أول شيء عدد الفتحات اللي موجودة شكلت يعني شكل جمالي وموجودة على شكل قوس.
0: تبعد قرية النحالين عن جنوب مدينة الطائف مسافة تتراوح ما بين 100 إلى 120 كيلومتر، وتضم القرية ومدرجاتها الجبلية أكثر من 3000 خلية نحل حجرية، وبعض التقديرات تشير إلى وجود 1300 خلية في التشكيل الأساسي. يعود تاريخ المناحل الحجرية في قرية النحالين إلى فترة تتراوح ما بين 500 إلى 1400 عام، وتم نحت هذه الخلايا في وجوه الجبال الصخرية بارتفاعات شاهقة جداً.
2: انتهت حلقتنا،
0: نلقاكم على خير.
3: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
5: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقل

0: نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج هوا بلادي. حلقة اليوم الأربعاء، إن شاء الله يكون يوم جميل خفيف لطيف عليكم. طبعا اللي بدوا يومهم من الصباح أعتقد أنه الآن انتهى وقت الدوام وصار وقت التفكير، وش تاكل، وين تروح، وش عندك مهام بتقضيها بالمساء، واللي توا دواماتهم تبدأ أو شفتهم يبدأ فنقولهم درب السلامة إن شاء الله وتنهون دواماتكم على خير. أما اللي ما عندهم دوامات ولا أي شيء نقولهم إجازة ماتعة نتمناها لكم، وطبعا استمتعوا فيها بالطول والعرض لأن في ناس يراقبون بصمت ويتألمون ومداومين. طبعاً رحب اليوم فيكم في برنامج هوا بلادي. لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا، بالإضافة إلى جولات زملائنا وزميلاتنا مراسلين ومراسلات من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة لساعتنا اللي مخصصينها لكم في برنامج هوا بلادي كالمعتاد. هوا بلادي معكم من الساعة 5 حتى الساعة 8. طبعا رحب بالجميع ورحب بفريق عملنا من الإعداد زميلات عائشة الزير وهبة العمران، وأنا معكم من خلف المايك تهاني عطيف برفقة زميلي منور البريك طبعا من التنفيذ والإخراج حتى الثامنة بإذن الله. طيب قبل ما نروح لفاصلنا الأول في حلقة اليوم من هوا بلادي، خلونا أقول لكم موضوع حلقة اليوم أو موضوعنا اللي راح نستقبل عليه آراءكم. اليوم نسأل عن شيء غريب أو طريف شفته في منطقة من مناطق المملكة، شفته أو جربته. كيف شفته أو جربته؟ يعني مثلا شفت عادة ما أنتم متعودين عليها، أو ما في حياتك شفت هذه العادة أو مارستها من العادات والتقاليد طبعا المتعرف عليها مختلفة من منطقة لأخرى، بالإضافة لموضوع الأكل كذلك تعتبر يعني من الأشياء اللي كذا تتفاجأ فيها أحيانا وتستغرب أحيانا بعض كذا ميكس غريب، كيف يعني يأكلونه كذا وهو طبيعي يمكن في المنطقة ولكن أنت ما أنت مستوعب أن هذا الأكل ممكن أنه ينأكل، وهذا أيضا طبيعي لأن المملكة العربية السعودية كبيرة جدا مترامية الأطراف وبالتالي فيها العديد من المأكولات الشعبية اللي يمكن في حياتك ما جربتها. أيضا ممكن لهجة، حاولت تفهم اللهجة، لهجتهم سريعة شوي، مخارج الحروف مختلفة شوي، بعض الكلمات أو المفردات مختلفة من منطقة للثانية، وهذا أيضا من الأشياء الطبيعية. اليوم شاركونا بأراكم في هذا الموضوع طبعا على 011-40-53. تذكركم طبعا نبدأ استقبال اتصالات الساعة 6 بإذن الله.

0: يجب أن نشيد بكل السعوديين أن لدينا عقليات سعودية مبهرة ورائعة جدا ومشرفة.
1: وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة وإرادة الشعب السعودي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، اكيد لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي. في سؤالنا الغريب إيه؟ اللي هو اصلا يتكلم عن شيء غريب
1: بالضبط.
0: وش المدينه او المنطقه او المحافظه او القريه او الهجره او اي شيء من هذه اللي انت زرتها في يوم من الايام وشفت عاده غريبه، سواء عاده تخص مثلا اهل المنطقه او اكله او طبع
1: او يعني لهجه او إيه؟ كلمه يعني طبيعي هذا الاختلاف يكون صحيح. موجود، وأكيد أنه مرت عليك حاجة غريبة في منطقة من مناطق المملكة ما تعودت عليها أو ما تتداولها. شوف الآن يمكن سكان الرياض وأهل الرياض صاروا كذا
0: كلامهم واحد
1: بالضبط،
0: والله
1: صارت لهجتهم واحدة وصاروا حتى يفهمون على بعض لو صار في شوي يعني.
0: بس مو بيحزن الموضوع أنهم كلهم يفهمون بعض لهجتهم واحد؟
1: لا ليش حزن؟
0: أنا أقول لك ليش، حنا نمتاز في السعودية بإيش؟ أنه في كل مكان فيه في عادات وتقاليد، بس لما سبحان الله يعني الرياض لأنها مدينة ما تنام والناس يجونها بشكل مستمر، فخلاص صارت اللهجة واحدة ما يجي لها طعم.
1: بالعكس هذا اندماج، هذا خلاص يمحي الحدود بينك وبين الأشخاص اللي أنت عايش معهم. عكس لما مثلا تروح المكة مثلا، مع أن مكة يعني تجمع مو بس من المملكة،
0: بس ما غيروا
1: بالضبط، لكن اللهجة حقتهم واضحة، الأكل، العادات، التقاليد، كل حاجة. الرياض لا، الرياض لها نكهة مختلفة، عشان كده أي أحد يقدر يجي الرياض أو يسكن بالرياض يقدر يعيش فيها.
0: هو العيش إيه، بس أنا أحس شوفي هو للناس اللي برا إيه، بس أنا أقصد بيننا يعني أنا أتكلم على موضوع ما أدري أنا ممكن ما عرفت أوصلها لك. بس الفكرة أنه حلو انه كل مثلا مدينه او شيء تمتاز بشيء معين
1: بالضبط
0: يعني
1: حلو، لكن المقصد انه عشان كل هذولي في نفس المكان وما يصير في بينهم هذا الاختلاف اللي يسبب نوع من الحساسيه.
0: ايه ما ابغى اسميها. اوكي واضح.
1: تمام، عشان ما يصير هذا الشيء موجود يصير كل شيء واحد.
0: الرياض ما عاد صرنا نفرق صدق، هذا من الجنوب هذا من الشمال، فصار بالعكس صاروا حقين القرى والمدن يحاولون يتكلم كلام أهل الرياض.
1: يا سلام عليك، يعني اللهجة البيضاء هذه ايه هي المطلوبة في كل مكان. لكن لما تروح حتى الضواحي الرياض
0: ايه
1: تروح تسمع لهجتهم تحس أنك تناظر
0: إيش فيه من هذولي.
1: جميل مرة أكيد هذا التنوع أكيد. وجميل هذا الاختلاف، وهذا الاختلاف اللي فعلا يميز منطقة عن الثانية ويخلي لها نكهة لما نزورها. تجرب أكل جديد، تسمع كلام جديد، عادات وتقاليد مختلفة، مو بالاختلاف الجذري ولكن يظل فيه هذا صحيح. النوع من الاختلاف موجود،
0: وهذه ترى أرجع وأقول يمكن أنت تهاني تسافرين كثير وممكن مستمعين يسافرون حتى برا السعودية. إيش اللي يميزنا في السعودية؟ ترى الاختلاف في الثقافة هذا شيء عظيم جدا، لأنه برا زي بعض، مكان إلى مكان نفس بعض، نفس الكلام، نفس ما عندهم عادات وتقاليد، ما عندهم ثقافة، ما عندهم، وهذا يعني أنا أشوفه ميزة عظيمة اليوم ميزنا الله فيها اليوم، إنه اختلاف الثقافات والشعوب هي تقول مع الشعوب؟ لا ما له دخل الشعوب صح؟ مشكلتي تتحمس مرة. عشان مشكلتي تتحمس.
1: إذا استخدمت المخزون اللغوي اللي عندك
0: أضيع.
1: طيب بنذكرهم اتصال على 011-40-53 تقدروا تواصلوا معنا، هاشتاج البرنامج كذلك موجود، تقدروا تسمعوا الحلقة من خلال منصة إكس وكذلك من خلال تطبيق الإذاعات السعودية ساودي راديو بلس.

0: هادي أهلا وسهلا. يا هادي هادي راح. طيب عايشة حياك الله.
1: عايشة ألو. يا هلا ومرحبا حياك الله يا عايشة.
2: هلا والله فيك.
1: هلا بك. يلا تفضلي شاركينا.
2: الشيء الغريب أنهم يخلطون اللبن مع السمن.
1: أيوة هذا وين؟
2: هذا بقرية تسمى أشواق.
1: وين قريبة من أي مدينة؟
2: من أي مدينة؟ تبوك.
1: من تبوك. أيوة يخلطون اللبن مع السمن. طبعا عجبتك جربتيها؟
2: والله لبن الغنم صراحة مرة حلوة مرة بيرفكت.
1: أيوة لبن لبن ولا حليب؟ عشان بس أصير أنا واضحة عندي الفكرة.
2: حليب الغنم يغروه على النار. بعدين يتوه كأنه فتخ. بعدين يحطوا له السمن ومرة لذيذ صراحة حلو.
1: ما أعجبه كذا يشربونه بالحال وما يحطون معي إضافات ولا شيء؟
2: لا بس لبن وسمن.
1: يعني خبز بر وكذا أشياء ولا ما ي...
2: اي فتة نفس الفتة.
1: يعني يحطونه يعني محاجة يوكل مو بس ينشرب كذا بالحالة. طب الصدق الصدق يا عايشة ما وجعك بطنك؟
2: لا والله الصراحة وجعني معي صادق.
0: بس حلو يعني.
1: هو حلو بس سبحان الله الأكل بالذات السمن إذا دخل انسى موضوع ان بطنك ما يوجعك الا اذا انت متعود عليه.
0: بس كرر التجربه ثانيه مره عادي.
1: اي صح. إيه عايشه جربتي مره ثانيه؟
2: اي والله ناكله.
1: إيه الحين صرتوا خلاص صار يعني متعودين عليه.
2: ايوه بس ناكله الصباح لانه في إيه؟ في الليل مو بزين السمن ناكله
1: صح
2: في
1: الليل. صح اصلا السمن يعطيك طاقه المفروض انك تقوم تتحرك بعده مو بتنام.
2: ايوه الصباح كذا.
1: طيب يا عايشه يعطيك العافيه شكرا لك.
0: شكرا يا عايشه.
1: يا هلا
0: ابو احمد حياك الله.
3: يا هلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام شلونك ابو احمد؟
3: مساك الله بالخير يا طال عمرك.
0: بالنور والعافيه. من وين تكلمنا ابو احمد؟
3: من مدينه حائل الحبيبه.
0: انعم واكرم. سمعت سؤالنا اكيد عن الاشياء الغريبه اللي صادفتها سواء في حائل او برا حائل من اكله او عاده او اي شيء.
3: طبعا اتكلم عنك بمنطقه حائل. اشتى له اكله والصيف له اكله كل وقت له اكله عيد الضحيه له اكله وجواء ونكهاته له.
0: وش أغرب شيء طيب اللي تحس إنه غريب يعني؟
3: الغريب بحائل ولا بمفرد اللي هو الكبيبة.
0: اللي هو إيش؟
3: الكبيبة.
0: وش هي الكبيبة؟
3: ورق عنب هذا طبعاً ما هو ملفوف لف لا يجيك مربعات يتكون طبعاً من رز وكذا ولحمة جنب الجنب لحمة الجنب حطيته تحت حطيت الكبيبة فوق ويطلع مقمر على كيفك وطعمه لذيذ.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب
3: عيد الضحية يشتهر طبعا اتبع وش هو اتبع الراس الكرش المصران هذا كل بيت حصل فيه موجود هذا يوم العيد طبعا يكون فعاليات.
0: جميل.
3: ايه
0: طيب يعطيك العافية ابو حمود شكرا لك. هو شكرا ابو حمود. الاكل مو بغريب بس الاسماء غريبة يعني اللي قاله يعني احس صح. اي ورق العنب بس انه مربع
1: كبيبة. إيه يعني انت ما قد سمعت الاسم يعني من قبل؟
0: لا والله اول مره.
1: أبداً؟
0: والله اول مره اسمع.
1: ابدا
0: والله اول مره.
1: يعني كبيبة مشهوره جدا بحايل معروفه ولها اصلا طعم مميز لان في نكهه اللحم.
0: ورق عنب باللحم.
1: ايه بالضبط. هذا كلام ثاني. هذا يبي لك تذوقه من اهل المنطقه
0: من عند
1: بالضبط مو من المطاعم من اهل المنطقه نفسها.
0: تشوف
1: الطعم مختلف كليا حاجه اصلا انت يعني كذا تشوف الشكل تقول اعرف ذا الشكل بس ما تعرف الطعم ابدا. الطعم مميز حاجه تخص الحائل. اي
0: لازم نجرب.
1: ابراهيم
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: مساء الخير ومساء الخير على طاقم البرنامج.
1: يا هلا ومرحبا حياك الله يا ابراهيم.
4: حياك الله.
1: تفضل.
4: والله في أكلة اسمها المردودة.
1: المردودة
4: تعرفونها؟
1: لا أنا ما أعرفها.
0: أنا ما أعرفها والله.
1: إيش هي؟
4: هذه أكلة نجدية ترى على فكرة.
1: حلو. إيش هي طيب؟ إيش مكوناتها؟
4: مكوناتها عبارة عن لبن.
1: إيه.
4: وعبارة عن بعض الخضار وبعض اللحم. المهم يضيفون لها أشياء كثيرة يطلع يعني تطلع مو بشكل متماسك تكون بشكل سائلة جدا يعني.
1: إيه.
4: اي هذه الاكله هذه صراحه انا صحيح انها اكله نجديه وانا من نجد لكن والله غريبه علي صراحه انا ما استساغتها ولا سمونها
1: انا يعني
4: ويضع معها بعض المكونات لبن والله ما تحضرني الان
1: اشياء يعني
4: هو تطلع بشكل تطلع هي مو شكل متماسك لا شكل سائل يعني
1: اي فهمت عليك
4: اللي حطوها في الطبق او الصحن تطلع سائله كذا
1: ايوه بس ان المقصد ان ما قد يعني ما قد جربناها يعني من اكلات نجد معروفه هذه اول مره
0: اسمعها نعم إيه؟ تعرف
4: ممكن انتوا ممكن في نجد المعروف عندكم
1: إيه؟
4: القرصان والجريش والعطيده والحنيني والاشياء هذه
1: اي هذه هي اللي مشهوره
4: لكن هذه من اكلات هذه لو سالتوا عنها موجوده هذه
1: طيب ابراهيم انت اكلتها وين
4: نفسه في في في, في نفسه في الرياض انا اكلت
1: في الرياض
4: ايه
1: عند ناس يعني عزموك واكلتها
4: ايه لا مصالح ناس ما يصلحون الان الوقت الحالي ما صالح الناس اللي ما شاء الله العريم القديمات
1: اوكي اوكي ايه من الاكلات القديمه ايه جدا
4: من الاكلات القديمه انا مو باكل حديثه دي ترى قديمه
1: ايه بنسال عنها وندورها
4: ان شاء الله انكم تلقونها وتجربونها الصح لكم
1: ان شاء الله طيب. باذن الله
0: شكرا لك يعطيك العافيه
4: شكرا لكم وشكرا لطاقم البرنامج
1: العافيه ابراهيم شكرا جزيلا
0: ابو لك. سعود حياك الله
5: ابو يا حيد
0: ها ابو سعود
5: هلا يا هلا
0: هلا يا ابو سعود هلا من زمان عنك يا ابو سعود
5: والله ما اول مره اكلم البرنامج هذا انا اول مره
0: يا مرحبا يا ابو سعود
5: صراحه يا هلا بكم وشلونك
0: الله يسلمك سمعت السؤال يا ابو سعود
5: مساء خير يا بنتي
1: هلا ومرحبا حياك الله يا ابو سعود
5: طيبه
1: هلا حياك الله
5: شلون الصغير والكبير
1: بخير جعلك بخير ان شاء الله
0: اسالك عطنا الاشياء الغريبه يا ابو سعود سواء في العادات في الاكلات في اللي يعني قد شفتها وعصرتها سواء في حائل او في غير حائل
5: ترى اللي هو يقول لك كبيبه هذه ما كل واحد يصلح على كيفه بعض الناس تصلح حين قالوا يصلحونها لكن ما تبغى لكن المتميزين عده المتميزين بها برصباع بس ولكن اليوم كل اللي يقول انا صلحها ويصلحونها مثل الجوالات اللي شين الصيني شين الياباني شين
0: طيب ابو سعود شوف هذه احنا يعني على الاقل تكلمنا فيها وعرفناها نبغى شيء جديد
5: انا جئتك جديد انا راح طال عمرك الشمال
0: ايوه
5: بعض الشمال لقيتهم طال عمرك ما هو بعيد عنا في حائل وبعض الشمال لقيتهم طال عمرك يصلحون المنسف
0: حلو
5: المنسف اللي مطبوخ من الظاهر انه مطبوخ بلبن
1: منسف
0: إيه؟ منسف
5: اي منسف استغربت انا منهم انهم يصلحون المنسف هذا هناك وبعضهم لا ما في طبخنا عادي لكن واجد اللي لقيتهم يصلحون المنسف والله شيء خيال المنسف
0: طيب.
5: يعني تجلس على الطعام سبحان الله العظيم تاكل ما تقول شبعت
0: لذيذ المنسف
1: صح
5: لذيذ جداً. لا والله لذيذ انا لقيته بالشمال انا زرت الشمال
1: صحيح الحدود الشماليه أي. كلها يصلحون المنسف بالضبط
0: اي ما جربتها في الاردن ابو سعود
5: لا والله الاردن ما جربتها انا مره الكرام بس ما جلست
0: جربه في الاردن والله ايش تروح يوميا الحدود الشماليه
5: والله الله من المنسف انه واحد كل واحد الله
0: اعلم طيب
1: بس لذيذ
0: جدا
5: هذا واللي هناك كل واحد بارك الله فيكم
0: شكرا يا ابو سعود يعطيك العافيه لذيذ
1: طيب مستمعي الكرام موضوعنا اليوم عن شيء غريب او طريف شفته أثناء زيارتك لمنطقة من مناطق المملكة سواء على مستوى العادات أو الأكلات أو حتى اللهجات تقدروا تشاركونا على 011-40-53 ومعنا محمد
6: ألو السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: أنا جربت نفس ما تقولون يعني مشروب يسمونها العبيلة
1: ايش اسمه؟ قول مرة ثانية؟
6: العبيلة تكون من حليب دنياك
1: ايه؟
6: ومرق
1: اوكي لكم طيب كيف؟
6: بس والله وجعني بطني وعقبه
1: توني بقول لك الحين بس يعني
0: بس ما يستخدم حلو صح؟ ما يستخدم حليب الابل يعني بالضبط حليب
6: انا شربتها يمكن عمري 16 سنة
1: وخلاص التوبة
6: حرمت ما شربت
1: طيب وين شربتها يا محمد؟
6: والله عند شايب عند انياك
1: اي وين في اي منطقه
6: جنوب نجران
1: جنوب نجران
0: العبيله ما هي جنوب
6: محافظه تار
1: ما شاء الله تبارك الله، ما يعني ما نعرفها، لكن ما شاء الله يعني واضح ان المشروب كان حلو عجبك، بس للاسف ما تعيد التجربه مره ثانيه.
6: لا يمكن بطنيتي ما تتحمل
1: اي، احيانا ترى اي بعض الناس ما يتحملون ترى حليب النياق شوي، يعني في ناس ما تقدر تتقبله، وهذا طبيعي يعني.
6: نعم صحيح.
1: يعطيك العافيه محمد، يومك شكرا. جميل، شكرا جزيلا.
0: نصحح المعلومه، هو هو ما يستخدم ترى يعني بالضبط مع حليب الابل، هو اللبن العادي عادي تقدر تستخدمه معه، لبن الغنم تقدر تستخدمه معه مرق وذا، ومبروك عليك شو اسمه
1: هو كوليسترول ولا قولون ولا وش بالضبط،
0: تروح الى ما لا نهايه.
1: انا دائما اسال لما يقولوا لي لبن وحليب، لازم تفرق لي لبن وحليب.
0: لبن ما بيقول اسم الشركة، لبن لبن
1: لبن اي لبن إيه؟ اللي هو خلاص يعني
0: مو بالحليب
1: مر بمراحل التنقية وطلع منها الزبدة وطلع منها الأشياء، اي هذا لبن.
0: والحليب
1: اللي هو خام مثل ما هو، صح كذا اي
0: صحيح.
1: عشان كذا لما يجي حد يقول لي لبن، أنا اقول له حليب ولا لبن.
0: انت عندك مشكلة في ذي
1: اي
0: في المسمى، اتفق معك
1: لانه يختلف الطعم، معليش يعني صحيح. انا الحليب نهائيا ما اشربه، اللبن اشربه، فيفرق معي لما تقول لي حليب ولا
0: جربيه مع مرق. اجل
1: لبن
0: جربيه مع مرق، لذيذ مره.
1: ما احب الوصفات على الهواء. من هو يا منور؟
0: علي حياك الله.
1: لا
0: ايش فيكم علي، انا كل ما كلمتكم قطعتوا انا بالذات، ليش يا شباب؟
1: ايش ما تعطي نصايح مره ثانيه؟
0: والله والله خلاص لا تاخذوا النصايح. طيب نذكر اكيد بسؤال حلقتنا اللي يقول ايش العاده او الشيء الغريب اللي انت شفته في اي من مناطق المملكه، حتى لو كانت منطقتك مثلا او مدينتك او هجرتك أو
1: بس استغربته يعني، إيه لانه حتى القرى الان يعني صحيح. عندهم يعني بعض الاشياء ما تكون متداوله في المدن،
0: فعندنا الى الان اشياء غريبه واسماء مسميات غريبه، ان شاء الله نحاول نجرب منها شيء، بس نبي نسمع منكم انتم على 011 40 53. أمجاد حياك الله.
7: هلا وسهلا، حياك الله.
0: تفضل أمجاد، وين تكلمينا؟
7: من الرياض.
0: طيب أمجاد سمعتي سؤالنا؟
7: اي نعم.
0: عطينا أغرب شيء قد شفتي في حياتك.
7: لا لا، هو مو بأغرب شيء، بس موقف قد صار يعني، في كلمات كثيرة قد اندثرت الآن، قاعد تندثر حاليا وهالشيء يزعل يعني.
0: مثل ترى أتفق معك.
7: قد حصل لي موقف، أنا كنت في انتظار في طابور انتظار، أنا وبنتي، بنتي كانت عمرها تقريبا 3 سنوات.
0: ممتاز.
7: فطويل الانتظار، قعدنا إلى الآن تقريبا نص ساعة. أثناءها كانت معاي وراي حرمة تقريبا كبيرة بالعمر، يعني أعطيها مثلا 65 سنة كذا، وواضح من كلامها أنها قصيمية.
0: حلو.
7: فلعلي أنا وبنتي تعبت من الوقفة، قمت قلت لها يا ماما بوبي.
0: يا ماما ايش؟
7: يا حبيبتي يا بنيتي بوبزي. هي فهمتني بنتي وسوت الحركة، انه انا مقصدي كلمة، معنى كلمة الشخص اللي بوبز
0: اللي يجلس
7: بطريقة معينة، اي بحيث انه يرتاح شوي، ما في كرسي ما في شيء، فياخذ وضعية معينة بحيث انه يريح رجوله.
0: طيب
7: الحرمة اللي كانت وراي مبسطة بشكل فظيع.
0: اوكي.
7: كانت إلى الآن هذا الناس، في ناس يتكلمون هذه الكلمات،
1: يقولون نفس
0: نفس المصطلحات
1: صحيح.
7: فهي يعني مرة كانت مستغربة إنه إلى الآن في هذه الكلمات تقال، والحمد لله يعني أنا أحاول قد ما أقدر حتى أطفالي أعلمهم عليها.
0: ممتاز كويس،
7: إنه لهجتنا ما تندثر.
0: جميل يا أمجاد، يعطيك العافية، شكرا لك.
7: الله يعافيك، شكرا جزيلا.
0: شكرا. هذا اللي كنت أتكلم عنه أنا، إنه بعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ من انخرطنا كذا في الرياض فعليا بدينا ننسى يعني، فلما تقول كلمة ذا
1: ترى يعني ممكن احنا مثلا بيتي انا لما نروح كذا للجنوب يبدون عيالي يحاولون انهم يلقطون لهم كم كلمة، يعني ياخذون لهم كم عادة، ياخذون لهم كم سالفة.
0: وشوف شيء صحي ترى،
1: هو الطبيعي وهذا شيء صحي. بس انه يعني سبحان الله ما ادري، هو يجيهم تغيير موجة لما نرجع للرياض.
0: اي غصب،
1: وهذا المفترض طبيعي، لان انت قاعد هنا تندمج مع الناس
0: اكيد، ولازم
1: هناك لا، كل المنطقة يتكلمون بنفس الطريقة،
0: فما حد يستغرب.
1: طبيعي اي، ما حد يستغرب
0: اذا جيت من جديد عليهم يعني. عارف
1: الشعور ذا. انا خواتي اذا جينا يناظرون بس هاي ترى رجعت الرياض. خلاص فموضوع اللهجات تحديدا حلو ان انت يكون على الاقل مو تستخدمها بس يكون عندك خلفية عنها. انا صراحة ما اتحمل شخص من المنطقة يجي يقول ايش يعني، كيف يعني ايش يعني، انت من المنطقة، اسأل اهلك اسأل جدانك، مو بلازم تتكلم فيها
0: بس اعرفها،
1: خلي يصير عندك خلفية عن المنطقة اللي انت جاي منها.
0: هقول لك انا في موقف، في معنى متصل منور، طيب في موقف اذا بتسمحي لي تهاني صار لي في حائل. كنت مسير على رجال في حائل، جاب التمر ووقف قدامي بالقهوة. انا ما احب التمر،
1: ايه ما تاكله،
0: ما اكل تمر يعني يدوب رمضان للسنة. رجال طول واقف ما صب قهوة،
1: منتظرك
0: ايه وش طلع عنده هالحايل؟ عشان أعلمك الكرم اللي عندهم، إنه أنت ما تتقهوى لين تاكل تمر.
1: تاكل تمر
0: ايه. ثلاث أربع.
1: بالضبط.
0: فقال لصاحب المكتب الوضع ترى حبي والرجال ماذا وما أدري إيش أصر. اضطريت أنا أكل واحدة زي ما دك تفضل تقهوى. خي هذه العادة، هذه واحدة من الأشياء الغريبة اللي أنا اكتشفتها في في في في حايل.
1: غيره كثير ترى.
0: يعني ايه؟
1: في المنطقة اللي أنا منها إحنا لما نجي نقلط الضيف على الأكل. نجلس معه.
0: نعم.
1: نجلس معه. أوكي. أنا لما سافرت هناك لقيتهم حطوني دخلوني في مكان وقفلوا علي مع الأكل بالحالي. طيب متى بيجون يأكلون معي؟
0: ما أدري. إيه أوكي.
1: بس هي أنا من منطقة الثانية.
0: غريبة.
1: هي منطقة الثانية. بس إحنا يعني من الناس اللي إذا جينا نقلط ضيفنا نقعد معه، نجلسه ونجلس معه. يعني تقابله تصبله تأكل يعني تجامله من الأشياء.
0: ما تجلس عندنا ما تجلس.
1: إيه. هذا من في بعض قرى في جازان نفس الشيء، يحطون الأكل يقلطون الضيف ما يدخلون معه ما يجلسون معه. احنا ما عندنا هذا الكلام ولا أعرفه ولا في حياتي جربته، يعني بعد ما عرست وكذا وبدت الأشياء ونروح ونجي وادخل عند الناس ويضيفوني بالشكل هذا
0: لحالك.
1: تخيل أنا جالسة ناظر منتظرة متى الناس يجون. ماني مستوعبة، يعني ماني مستوعبة الموضوع. في الأخير فتحت الباب قلت وينكم؟
0: تعالي السماء نفسي
1: من جد. يعني ماني مستوعبة أنه لا ندخلها تاكل بالحالها وبعدين احنا
0: بعدين ناكل. تدرين عندنا إذا الناس جالسة حلو ما حد يشكر يقوم لين يقوم الضيف.
1: اي هذا ضروري. هذا كيف أنت صاحب العزيمة تقوم وتخلي الضيف جالس ياكل بيستحي بيقوم ما راح يقعد.
0: قد انطقيت عليه الموضوع هذا.
1: هذه كلنا عندنا بس أيه. انك انت تضيف الضيف بالحاله أيه. لا
0: وهذا هو الاختلاف في الثقافات اليوم.
1: يعني ما هو هذا مو غلط وهذا مو غلط.
0: اكيد اكيد هي اختلاف ثقافات.
1: يعني من الاشياء بس اللي كده تستغربها
0: طيب.
1: وتتعرف عليها.
0: سمح لي اسالك سؤال.
1: قول.
0: هل من المفترض انا اليوم تهاني إذا جيت عندكم مثلا أتكلم في جازان هل من المفترض اليوم أني أنا أمشي على العادات والتقاليد حقت أهل جازان ولا أمشي أنا بعادات وتقاليدي؟
1: لا حقتهم أكيد
0: حقتهم يعني في كل منطقة. ممتاز.
1: بالضبط.
0: في كل منطقة
1: بالضبط. أنت هذه النقطة الهامة أن أنت لما تروح المكان تحترم
0: عادات وتقاليد.
1: بالضبط تحترمها بالضبط حتى لو ما أنت متعود عليها، حتى لو ما تعرفها، لو ما تعرفها أسأل ما في مشكلة. يعني لما صار زي ذا الموقف سألت، يعني قالوا لا أنا إحنا عندنا كذا وكذا. طيب خلاص اوكي يعني وجاملته مش الموضوع ليه احتراما لهم لان يحسون عيب انك انت تجي تكسر يعني هذا نفس الشيء هنا نفس الشيء بالقصيم بالمدينه باي منطقه من مناطق المملكه لما تروح لها ويصير في عاده معينه متعارف عليها في هذا المكان عيب انك انت تجي تقول والله احنا مو من عاداتنا والمفروض ان ما اسوي لا لازم تمشي عليها احتراما لها.
0: اتفق معك.
1: ومعنا ام خالد حياك الله.
8: الله يطير احبتك يا ام عبد الله.
1: يا هلا ومرحبا حياك الله يا ام خالد.
8: والله حييتي بقيت. كيف حالك يا تهاني؟
1: والله بخير جعلك بخير يا ام خالد.
8: طيبه وشلون العيال؟
1: والله الحمد لله رب العالمين ابد اخبارنا تسرك. انتم كيفكم ايش اخباركم؟
8: ابشر اسال الله عنكم فيما سرنا عم نحمد الله ونشكره.
1: الله يحفظك. زين سمعتينا صوتك اليوم.
8: الله يرفع قدرك عند ربي. وشلون
1: وقدرك يعني. ها ام خالد ما ودك تشاركينا بشيء؟
8: لا ماني برايه تشريدي يا تهاني بس اللون عليك مو بس
1: ابد البرنامج تحت امرك.
0: ايوه استثناء لام خالد. خالد الله يسلمك ام خالد.
8: عساك طيب.
0: خير الله يسلمك يطول في عمرك. كلهم طيبين على سلامتك. الله يسلمك يطول عمرك. الله سعدنا بسمع صوتك.
8: إن شاء الله. الله يرفع قدركم إن شاء الله.
0: شكرا يا أم خالد يعطيك العافية.
8: ترى الإذاعة ضيفة عندنا يا رايد. أنا بلغت كم مرة.
0: طيب إن شاء الله أنا بنكلمه. أبشر يا أم خالد بإذن الله. خلاص تواصلي مع منور ومنور هو بيربطك اليوم معهم بيضبط الأمور. خلاص الحين يكلم منور.
1: اسحب اتصال يا منور. الله يحفظهم خالد. أبدأ زين ولا داعي لهم خالد ولا ده عيالها منطقة يوصلها تغطية إنترنت شغلوا لها التطبيق أوضح وأسرع وأسهل وتتواصل معنا على.
0: والله تستاهل مخالد ضروري جدا.
1: رح الفاصل.
0: أكيد فاصل في سامري هنا صح ولا تهيالي؟ أي والله هو جوه كده. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. فاصل غناء قصير راجع لكم خليكم معنا.

ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هوا بلادي، ولازلنا مستمرين معاكم. وقبل شوي كنا نتكلم عن السؤال، ولكن الآن نروح معاكم في واحدة من جولاتنا في مناطق المملكة، وتنضم إلينا حديثا الزميلة سامية الشريف. سامية أهلا وسهلا.
1: أهلا رائد، مساء الخير، مساء السعادة والسرور، أهلا بك.
0: حياك الله سامية، قولي وش عندك اليوم. أكيد معودتنا دائما برسائل مميزة، بغير أسمع منك.
1: شكرا، يعطيك العافية. فعلا اليوم هوانا مفعم بالنشاط والحيوية في مقر جمعية أم القرى الخيرية النسائية، حيث تنطلق هذه الفعاليات والأنشطة الصيفية المقدمة من خلال الجمعية لأفراد المجتمع المكي، معي مدير التواصل والاتصال المؤسسي بالجمعية الأستاذة سمية المدني. حياك الله معنا على أثير إذاعة الرياض أستاذ سمية.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم جميعا فريق إذاعة الرياض ومستمعين إذاعة الرياض.
1: أستاذة سمية، لو حابين نتعرف على هذه الأنشطة والفعاليات اللي بتقدم من خلال جمعية أم القرى للمشتركات وأفراد المجتمع في طبعا فترة الإجازة.
2: يسعدني أكون معكم إن شاء الله اليوم في هذا اللقاء، أقول لكم عن المبادرات التي تقدمها جمعية أم القرى. طبعا كما عهدنا من جمعية أم القرى ومنذ أكثر من 52 عام، تفتح أبوابها للمستفيدين صباحا ومساء لاستقبال الأطفال وكل الزوار المجتمع المكي وزوار مكة. فهذه الأنشطة فتحناها للأطفال ولأبنائنا من مختلف الفئات العمرية، ينورونا في الجمعية لبرامج هادفة وفيها تنمية لمهاراتهم، ونغرس فيها بعض من القيم واستغلال أوقات الفراغ بما ينفع.
1: ممتاز. خلينا نتكلم أستاذة سمية عن دور هذه البرامج في تطوير خدمات الجمعية واستقطاب الكفاءات. كيف تقدر تستفيد الجمعية من هؤلاء المشتركات؟
2: طبعا بالنسبة لهذه البرامج الصيفية، احنا حرصنا على انتقاء مدربات متخصصات في كل المجالات، سواء في مجالات الفنون او في المهارات الحياتية، الخطابة والإلقاء، رياضة، انجليزي، دين، برنامج متنوع من كل المجالات، وفي فريق متخصص هو بيغذي الأطفال بهذه المهارات، وبحيث انه هم يطلعوا بمتعة وفائدة، ما يحسوا نفسهم في مدرسة او جو مدرسي.
1: ممتاز. طيب من بعد اذنك بنستغل بس الوقت ونشوف معانا المدربة الأستاذة زهور الزهراني. حياك الله معنا أستاذ زهور.
3: اهلا

0: مشتركات. احنا في مركز فنار للفنون بنقدم ورش فنيه تمنح المشتركين تجربه ممتعه وثريه. وانا استاذه الزهور بقدم ورشه الفخار، ولكن في مدربات اخريات بيقدموا ورش مختلفه ومتنوعه مثل الريزن، مثل تركيب الالوان، وفي مساحه حره بحيث انه المتدربات لو حبوا انهم يدمجوا اكثر من فن ويستمتعوا، الغايه منها الاستمتاع بالفنون.
1: أستاذ زهور، تحسي في إقبال من الفتيات على مثل هذه البرامج والأنشطة؟
0: جدا ما شاء الله، وبشوفهم كيف يستمتعوا ومبسوطين جدا بالفنون اللي نقدمها. وإحنا في فنار المنبثق من جمعية أم القرى النسائية بمكة المكرمة نؤمن بأن تمكين المستفيدين يبدأ باكتشاف قدراتهم وصقل مهاراتهم بما ينسجم مع رؤية الجمعية ورسالتها، حيث نحاول إنه إحنا بنغرس قيم جميلة في المشتركات، إنه مثل الصبر والإتقان والعمل الجماعي والتعاون، لأنه الفن وسيلة لصنع الإنسان قبل صنع المنتج. ونسعد دائما باستقبال الجميع وندعوكم لخوض هذه التجربة الممتعة.
1: الله إن شاء الله بنكون معاكم أكيد. بنختم أستاذ زهور بأحد المشتركات كدليل على هذه الأشياء الجميلة اللي بتقدم من الجمعية للمجتمع المكي. نتعرف عليك يا بطلة.
2: رزان ربيع حسلاقة.
1: حياك رزان، إيش استفدتي من البرامج والأنشطة وأنت مشاركة مع أبلة زهور؟
2: مودة
1: أبلة زهور وبلا مودة، إيش تعلمتي؟
2: أنا مرة مبسوطة لأن ماما اشتركت لي شجاعت أني أروح أمارس أنشطة في مركز فنار للفنون، يعني كل يوم نتعلم شيء جديد بطريقة ممتعة وجديدة. جربنا أنه نرسم على اللوح ونلون على التيشيرتات ونطرز على اللوحات ونسوي فخار بمصنوعنا ونلونه.
1: يعني فخار انت تصنعوه بايدكم؟
2: ايوه نصنعه، واحيانا يجينا جاهز احنا نلونه
1: ترسموا عليه.
2: ترسم عليه
1: مبسوطين صح؟
2: اكيد
1: اكيد. يعطيك العافيه حبيبتي. ابختم بس معاك استاذه سميه، بهذه المخرجات الجمعية ماذا تستفيد منها إذا كانت فعلا يعني مخرجات جميلة وممكن تستفيد منها؟
3: طبعا إحنا زي ما قلنا إحنا دحين بنمكنهم هذول الأبطال المبدعين، ممكن هم يكونوا مدربات وقادة في المستقبل. بإذن الله بعد نهاية البرنامج حنعمل لهم معارض يعرضوا فيها منتجاتهم، وحنسوي يعني دعوة ويجوها زوار، ممكن هذه المنتجات تباع وحسب اختيارهم، ممكن قيمتها ترد لهم فهم يحسوا انه هم انتجوا شيء مثمر في المجتمع، وممكن تباع ويكون ريعها برضو يرجع عائد للايتام من وراء يعني هذا الفن الجميل، هم احدثوا فرق في حياة يتيم او طفل او ايوه فهم سعيدين جدا بهذه المقترحات. ان شاء الله ربي دائما يقدرنا على انه احنا نفيد ونستفيد في الجمعية.
1: امين يا رب. كل الشكر لكم منصوبات جمعية ام القرى الخيرية النسائية، سعيدة جدا رائد بهذه يعني الجولة المسائية من الجمعية، نتعرف أكثر على هذه الأنشطة لقضاء وقت الفراغ، خصوصا للناس اللي مثلا ما سافروا ومضطرين يجلسوا في مكة، في الجمعية فاتحة أبوابها للجميع.
4: يا سلام عليك، يعطيك العافية نورة، شكرا لك على أو سامية شكرا لك على رسالتك. نورة معانا على الهواء الآن، يعني احنا الآن في مكة ونورة معاك على الهواء من أبها.
1: هذا هو بلادي
4: أكيد. يعطيك العافية أكيد. شكرا لك يا سامي، شكرا جزيلا لك. نورة حياك الله.
5: حياك الله، مرحبا فيك في منطقة عسير وفي الأجواء والنسائم الجبلية من أجمل المنتزهات الطبيعية في منطقة عسير.
4: حياك الله يا نورة. أكيد أبها نعرف عنها الضباب والأجواء الجميلة والمنتزهات، لكن نبغى نسمع منك أكيد أكثر وش محضر لنا اليوم في هوا بلادي.
5: طبعا اليوم راح اجدد الترحيب فيك وبالزملاء وبالمستمعين في الاستديو، الحديث عن موقع جميل جدا يعتبر من المنتزهات الطبيعية اللي كانت ترتاد بشكل كبير في منطقة عسير لممارسة اللي هي الكشتات في الطبيعة، ولكن يتحول هذا المنتزه إلى كشتة منظمة بمغامرات جميلة، هذه اللي اليوم نشوفها في فعالية كشتة في منطقة عسير في منتزه العربة. يسعدنا ناخذ تفاصيل أكثر عن هذه الفعالية مع ضيفي واللي أنا أعتبره صراحة فرصة أني التقيت فيه، سعود القحطاني. حياك الله.
6: الله يبقيش لما الحال.
5: أولا طبعا سعود عمره 15 سنة على فكرة، ومن المنظمين في هذه الفعالية. سعود كلمنا عن المنتزه، هو محطات هذا المنتزه الجميل.
6: هذا المنتزه اسمه منتزه الهضبة في المحارس، باسم فعالية كشتة.
7: عندنا أكثر من

0: فعاليات، عندنا أصلا خيم وعندنا فعاليات منها للأطفال، منتزه كذا منتزه صغير ريفي للأطفال، فيه ماعز وألعاب صغيرة للأطفال. ننزل تحت عندنا ركوب الخيل، وعندنا الرماية، وعندنا البقي، وعندنا الدباب الرباعي اللي هو 4x4، وعندنا مطاعم من أبرزها شاكس ومطعم تاكو هنا رهيب، وعندنا كافيهات مثل الصفحة وكت، وتحت عندنا المطاعم الشعبية مثل المطعم جميل اسمه قدر وضحى. وهذا هو المكان.
1: جميل التوزيع الخيام بهذا الشكل في مساحة كبيرة في هذا المنتزه، أعتقد أنكم بذلتوا فيها جهد كبير جدا. كلمنا عن التوزيع هذا الجميل والمميزات اللي يعني بمجرد الواحد يأخذ خيمته، إيش الممارسات اللي ممكن يستمتع فيها هنا؟
0: عندك اللي هو مثلا بعض الخيام تكون مطلة على مطل جميل وشرح، ونقدم له شبه كضيافة، ومكان جميل صراحة حتى للعوائل جميل
1: فقط يستمتعون فيها بالتنزه في كل أرجاء المنتزه بشكل عام. المغامرة الأبرز واللي ماخذة توجه كبير واهتمام كبير اللي هي البقيات وتحدي البقيات، تكلمنا عنها كفكرة.
0: البقيات هي اشتهرت داخل رعب، كأنك تقريبا داخل بيت الرعب، معروفة كل من دخل يكون مبسوط وكل من طلع يكون خايف.
1: ليش؟ أنا ودي أعرف إيش داخل البقي ذا.
0: والله هذا سر، إذا تبغى تعرف لازم تجرب، هذا سر نبغى نحمس عند المشاهدين.
1: هي الطلعة ما شاء الله أنتم عاملين مسارات البقيات حلوة، الملابس حقتهم، شكل البقي كمان، أعتقد أنه يعني بيلفت انتباه كثير من الشباب والشابات اللي يبغون جو المغامرات.
0: نعم هو كذلك.
1: سعود اليوم أنت من الشباب ما شاء الله تبارك الله، أولى ثانوي لسه، السنة الجاية أولى ثانوي 15 سنة، إيش اللي خلاك تتوجه بأنك تكون ضمن هذه الفعاليات كمنظم أو كمشارك أو كمدير مشروع؟
0: أنا أقول حتى لبعض الشباب اللي في عمري إنهم يستغلون وقتهم في حاجة كويسة، حتى يتعلمون مثلا أداب الحديث، ويتعلمون أطباع الناس كيف يتفاهمون معها، ويتعلمون الأسلوب. يعني أنا بكرة رحت في الثانوي في الجامعة بقول برزنتيشن، لازم أعرف كيف أقول وكيف أنظم الكلام.
1: جميل. الآن عندك تصور وش بيكون سعود في المستقبل كفكر مثلا، كتوجه، كمجال يعمل فيه، عندك تصور هذا؟
0: إن شاء الله إذا ربي كتب إن أكون ضابط
1: متوجه للأمن، الجهة الأمنية. وهذه المشاركات في الفعاليات هذه اكتسبت منها خبرات؟
0: نعم اكتسبت منها خبرات، كتعرف على الناس ومن وين هم ومن وين أصلهم ومن وين قبائلهم وكذلك
1: الخبرات هذه اللي استفدتها هنا. إيش النصيحة اللي توجهها للشباب في منطقة عسير في موسم فعاليات مثل هذه الفعاليات المتنوعة؟
0: يعني لو أقول أنا الناس اللي في عمري بدل يا أخي ما يقعد على البيت كذا بدون فايدة، يطلع يشوف الأماكن، يتمشى، وإذا يمديه يتوظف، يصير
1: العقود الموسمية
0: جدا. نعم يصير منظم زي يتفاهم مع الناس ويكتسب خبرات.
1: الصبر، الصبر مهم جدا في هذه الفعالية.
0: نعم أكيد لازم إن في ناس لهم حاجات خاصة.
1: إيه يعني يجيك المعصب واللي رايق
0: كذا، من ربي من ربي.
1: فاكتسبت هذه المهارات.
0: الله نعم وكذلك.
1: طيب آخر رسالة توجهها للناس من خلال هذه الفعالية، وش تقول لهم أنهم يجون هنا في فعالية كشتة في منتزه الأقصر؟
0: أنا أقول أنهم يجون كتسلية وكبسطة حتى عائلية أو شبابية. صراحة المكان جامد ولا يعلى عليه، والأفضل أنا بالنسبة لي كمنظم حتى المطلات في الكافيهات ما شاء الله اخترنا أماكن بالتوب في المطل ومنع. بس
1: يعطيك العافية سعود القحطاني من فعالية كشتة في منتزه الهضبة في منطقة عسير. شكرا لكم أيضا زملاء في الاستوديو، ورجع لكم مايك مرة ثانية.
2: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك نورة، وشكرا لضيفك ما شاء الله تبارك الله هالولد المتحدث الجميل الأنيق اللي يعطي صورة جميلة اليوم عن الشاب السعودي ونصائحه الجميلة جدا، وشكرا لك على رسالتك. طبعا أكيد لازلنا مستمرين معكم، ولكن بعد فاصل قصير تكرموا بالبقاء معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
2: أنا يرحمك بالطريق.
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر

السادسة مساء موجز لأهم وآخر الأنباء. يقع الشريفين المنتدى السعودي للإعلام يطلق نسختها السادسة بالرياض فبراير 2027. خلال اتصال مع أمير دولة الكويت ولي العهد يؤكد تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب الكويت وإدانتها الشديدة للاعتداء الإيراني الغاشم. وزير الخارجية يؤكد أن لا بديل عن الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. تواصل الإدانات الدولية والعربية المنددة بتهديدات الميليشيات الحوثي تجاه المملكة والملاحة البحرية. البحرين والأردن تتعرضان لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية. مدينة الجدية تنضم إلى نخبة الوجهات العالمية بحصولها على أعلى درجات التميز. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يتيح أكثر من 44 ترجمة رقمية للقرآن الكريم. اللجنة التنفيذية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعقد اجتماعها 20 عبر الاتصال المرئي. البلديات والإسكان تؤكد أن 19 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في المدينة المنورة دخلت التطوير أو تداول. مركز البنية التحتية بالرياض يطلق مستشارا ذكيا لكود البنية التحتية. الغطاء النباتي يطرح 11 فرصة استثمارية لتطوير عدد من المنتزهات الوطنية. ودوليا ترامب يجدد تهديداته باستهداف جسور ومحطات إيرانية مقابل كل سفينة تستهدفها طهران بالمنطقة. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن بلاده لن تسمح بسيطرة أي دولة على المعابر البحرية. تحذير إسرائيلي من إمكانية تخصيب اليورانيوم في جبل الفاس بإيران. أخيرا الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد اليونسكو قرارات جديدة لصالح فلسطين. نهاية الموجز في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ودك تعيش اللحظة وتحس بأجواء الفعاليات كنك وسطها؟ استمتع معنا مع أجمل الوجهات السياحية بين نسيم البحر وسحر الجبال.
2: من بين جو سلمى القلمها تفتن
1: وعبق التاريخ وأصالة المكان. مع هوى بلادي ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل من قلب المكان. برنامج هوى بلادي يومياً الرابعة عصراً على إذاعة الرياض.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هوا بلادي، ولازلنا مستمرين معكم أكيد. أذكركم بسؤال الحلقة لكل من انضم إلينا حديثا بأن سؤالنا اليوم عن أغرب العادات والتقاليد والأكلات وأي شيء اليوم أنت تستغربه في مناطق ومدن المملكة الحبيبة. يعني نعرف اليوم أنه الشمال يختلف عن الجنوب والجنوب يختلف عن الشرق بالعادات والتقاليد وحتى الأكل. اليوم يعني كمية الاتصالات اللي جاتنا اليوم تكلم عن أو أغلبها تكلم عن الأكلات الغريبة. أنا بيسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

0: عزيزي المستمع، حين يقترن اسم مدينة بمنتج زراعي فذلك يعني أن الزمن قد صنع بينهما علاقة لا تشبه سواها. هكذا هو اليوم النعناع مع المدينة المنورة، نبات عطري تجاوز كونه محصورا زراعيا ليصبح جزء من هوية المكان. وفعليا كل ما ذكرنا المدينة أو أحد راح للمدينة، أول ما نقوله بعد الدعاء أكيد لنا في المسجد النبوي نقول لا تنسى تجيب لنا النعناع من المدينة. لذلك ينضم إلينا صاحب مزرعة نعناع أبيار علي للحديث حول زراعة النعناع وارتباطه بالمدينة المنورة، أستاذ راضي السحيمي. أستاذ راضي أهلا وسهلا، شاكرين لك استجابة هالدعوة.
1: يا هلا فيك أخويا، يا هلا.
0: الله يسلمك. أبدأ معك، دائما يقولون نعناع المدينة مربوط دائما بالمدينة، وصار سبحان الله علامة مميزة مقارنة بالنعناع في المزارع في بقية المناطق. وش السر اليوم؟ هل هو يعود للتربة، المناخ، خبرة زراعية المتوارثة؟ ودنا نسمع منك.
1: أولا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للهما اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته بمكة من البركة. ثانيا التربة والخبرة المتوارثة.
0: جميل.
1: اي نعم،
0: هي اليوم اللي ميزتها.
1: نعم صحيح.
0: طيب لو بروح معك أيضا في أستاذ راضي، المدينة المنورة تشتهر بعدة أنواع من النعناع مثل الحساوي والمغربي والدوش، حدثنا عن أبرز خصائص كل نوع وأيهما الأكثر اليوم طلبا بين الأهالي والزوار، وكم الكمية الطلب العالية يعني على أي منتج منها؟
1: جميع ما ذكر عليه طلب، وخاصة نعناع أبيار علي.
0: ممتاز.
1: المزروع في وادي الحسا المسمى الوقت الحالي في وادي العقيق. ويختلف طلب كل نوع، مثل بطلب الحساوي في فصل الشتاء لأنه يعطي الجسم دفء.
0: ممتاز.
1: ويطلب النعناع في فصل الصيف لأنه منعش.
0: ممتاز.
1: أما الدوش يطلب في كل الأوقات.
0: وأنت بحكم أنك أنت مهتم اليوم، إيش اللي تفضل؟
1: والله كل أنواع أنا أفضلها، وخاصة حساوي أبيار علي.
0: وش اللي ميزه اليوم؟ ليش الأكثر طلباً؟
1: حساوي أبيار علي ذو رائحة ذكية وطعم قوي، لأنه خالي من المبيدات وخالي من الكيمياويات.
0: جميل.
1: شيء طيب.
0: جميل جدا. طيب كثير من الزوار لا يغادرون المدينة لو معهم اليوم حزمة من النعناع، كيف تحول هذا المنتج الزراعي إلى هدية صارت ترتبط اليوم بالمدينة المنورة؟ يعني أنا الأسبوع الماضي أو اللي قبله وكذا مرة لما أحد من الزملاء يروح اليوم للمدينة أقول لا تجين إلا معك نعناع، ليش ارتبطنا أو ربطنا النعناع بالمدينة المنورة؟
1: لأنه يتميز بجودته ورائحته الزكية، فأصبح هدية تذكارية ترمز إلى زيارة المدينة المنورة.
0: جميل جميل. إيش أبرز التحديات اللي تواجه مزارعي النعناع اليوم؟
1: والله هي أسهمت كل التقنيات الزراعية الحديثة وزادة الإنتاج، حيث يباع في اليوم الواحد من النعناع والحبق والدوش تقريبا 5000 شكة في الأيام العادية، أما في الإجازات تباع 20000 شكة في اليوم.
0: تبارك الرحمن.
1: أين؟
0: طيب اليوم لما تقول تباع 5000، تصديرها أكيد يأخذ وقت، كيف آلية اليوم القطف والتصدير؟ أبي أعرف التحديات اللي تواجهونها.
1: 5000 هذه تباع داخل المدينة وليس تصدير، يعني الزوار اللي جايين للمدينة، أهالي المدينة، أهالي القرى القريبة من المدينة، عندما يزورون المدينة يمرون مثلا سوق النعناع المتواجد في طريق الهجرة ويأخذون من عندنا.
0: جميل. هل أصبح النعناع اليوم بعيدا عن الاستثمار براند سياحي للمدينة المنورة؟
1: يمكن استثمار النعناع المديني بتسويقه كمنتج يحمل هوية المدينة المنورة وتصنيع منتجات منه وتنظيم فعاليات سياحية لتعريف به، مما يدعم الاقتصاد ويزيد من شهرته محليا وعالميا.
0: جميل. هل رحتوا اليوم مثلا المناطق العربية، الشرق الأوسط، العالم، ولا لسه؟
1: لا والله لسه.
0: طيب الطريق قريب اليوم للوصول للعالمية؟
1: والله إن شاء الله إن شاء الله، نقول يا رب.
0: طيب يعطيك العافية أستاذ راضي سحيمي.
1: اي نعم،
0: على صاحب مزرعة نعناع أبيار علي، شكرا جزيلا لك، شكرا لوقتك.
1: العفو العفو أخوي العفو.

في كل اليوم في كل منطقة وهجرة ومدينة عادات وتقاليد، من الأكل، من الثقافة، من الحديث، من اللهجة، أشياء كثيرة اليوم يعني نمتاز فيها اللهم لك الحمد في المملكة العربية السعودية. حلو، لكن ممكن اليوم أهل الشمال يستغربون من عادات وتقاليد أهل الجنوب، والعكس صحيح. لذلك أنا بأسمع منكم اليوم مش أغرب عادة، سواء بالكلام عادة يعني، سواء لهجة معينة، سواء أكلة معينة، سواء طريقة معينة لأي مدينة أنت زرتها، أو حتى عندك اليوم أنت مدينتك اللي أنت ممتاز فيها، ممكن اليوم من السياح يستغربونها، ودنا نسمعها. الهدف من من من هذا الشيء اليوم إنه نعرف ثقافة المملكة، ونعرف اليوم وش الأشياء اللي تميزنا. أبي أسمع إجاباتكم على 011 40 53.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في برنامجكم هوا بلادي. في سؤال حلقتنا اللي يقول اليوم: وش أغرب عادة من عاداتنا وتقاليدنا اللي نشوفها في مجتمعنا، سواء من مصطلحات، سواء من لهجة، أي شيء اليوم أنت ترى غريب؟ ويمكن أكثر جانب جانا اليوم اللي هو جانب الأكل. ممتاز، في فروقات ما بين المناطق المملكة، وكل منطقة تتميز بأكلة معينة، وممكن المنطقة الثانية تشوفها شيء غريب، لكن لما نتجربه أو تجربها تلقى شيء مرة جميل ولذيذ جدا. حنا نبي نسمع منك، مو شرط الأكل، كل شيء اليوم أنت تراه غريب في من عادات وتقاليد محافظات ومناطق المملكة على 011 40 5 3. محمد حياك الله.
1: الله يحييكم، وسعيد حقيقة بالانضمام معكم في هذا البرنامج الشيق اللي حقيقة يعالج أمور كثيرة، أمور اجتماعية وعادات ومصطلحات أيضا. واشكركم حقيقة على هذا.
0: الله يسلمك محمد.
1: انا طبعا من محافظة رنيا بمنطقة مكة المكرمة. محافظة رنيا معروفة تقع في عالية نجد من الجهة الجنوبية الغربية من اقليم نجد، وطبعا من المحافظات الضاربة يعني في اعماق التاريخ.
0: جميل، أبي أسمع منك اليوم مش أغرب عادة، سواء من عادات التقاليد أو الأكل أو اللهجة أو شيء مختلف شفته أنت في أي من مناطق المملكة.
1: والله شوف، أغرب حاجة حقيقة نشوفها خاصة في المصطلحات، بعض الألفاظ اللي مثلا تجيك غريبة، مثلا أبك، أشياء كثيرة ومصطلحات مهي موجودة في مجتمعنا، حتى أنهم يعني مصطلحات إنجليزية يعني حتى في التسمية مصطلحات يعني أنا أقول لك مهي موجودة في مجتمعنا، اللي هي دينين. طيب. سني كنين يعني أشياء كثيرة يفترض إن الإنسان
0: اللي قصدك إنه الإنسان المفترض اليوم إنه ينتبه لها، ومن المفترض اليوم إنه يعني يحاول إنه مثلا ما يقلد، هذا قصدك؟
1: إيه، ما يقلد يعني ما يقلد في الأشياء. أما بالنسبة للعادات والأكل في محافظة رنيا،
0: بس بشكل سريع يا محمد تكفى، ما عاد عندي وقت.
1: بالنسبة للعادات عندنا قديما في محافظة رنيا المثلوثة كانوا يسوونها من اللحم، من البر، من

0: من التمر.
1: واضح.
0: هذا كان قديما.
1: هذا يعني هذا قصدك انه اسمها المثلوثة. طيب يا محمد واضح. يعطيك العافية محمد، شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك، وذكر بأرقام التواصل 011 40 53. وشغرب عادة ودي تدخل علينا وتعطينا العادة ونفصلها سوا وناخذ ونعطي علشان أنا أستفيد وأنت تستفيد والمتلقي يستفيد على 011 40 53.

0: حياك الله يا محمد.
1: الله يبقيك. السلام عليكم.
0: السلام، شلونك يا محمد؟
1: والله بخير الحمد لله.
0: محمد، سمعت سؤالنا؟
1: ايوه سمعت.
0: يلا عطنا اجابتك.
1: اشياء غريبه مثلا بالنسبه لي انا، يعني شفتها تقريبا، يعني مثلا يقدمون اشياء قبل الغداء وقبل العشاء، هذا اللي يقولون للفته وحاجه زي كذا.
0: هذه وين شفتها يعني؟ فيه
1: هذه في الجنوب انا شفتها.
0: الفته،
1: الفته كذا زي الخبز مثلا،
0: ايه
1: اللي على النار كذا، وبعدين يقدمون زي اللي يقولون له الكسكسي المغربي ما ادري شنو.
0: طيب حلو،
1: يقدمون هذا قبل الغداء، يعني مع الغداء ومع العشاء، يعني كذا قبل ما تاكل الغداء يجيبون لك على السفره حقتي الغداء، تاكل منه بعدين تاكل
0: تروح الغداء. على الغداء على طول.
1: ايوه على الغداء على طول.
0: طيب والشيء الثاني ولا بس هذا الشيء الغريب اللي شفته؟
1: لا انا بس هذا اللي شفته، يعني هو مو غريب بالعكس انا عجبني يعني
0: الشيء. جاز لك؟
1: ايوه قلت خلنا نذكره في الاذاعه، يمكن في بعضهم يعرفه.
0: كيف صرت كل ما رحت
1: الجنوب بعضهم يعني يمكن يسمع عنه وعارف الشيء هذا،
0: يصير كل ما رحت الجنوب تطلب الوجبه هذه؟ ها
1: ايوه هم مقدمين مقدمين حتى لو ما طلب.
0: انت من وين محمد؟
1: من ضواحي المدينه.
0: طيب ايش الاشياء الغريبه في المدينه اللي تعتقد مثلا لو جيت انا شفتها استغربت مثل ما استغربت انت لما جيت اهل الجنوب؟
1: والله شوف بالنسبه لي في المدينه، يعني انا بالنسبه لي يعني ساكن قريب المدينه، ما في شيء يعني اشوفه غريب لاني انا ساكن في نفس المنطقه، بس لو كان يعني من برا اكيد احد بيلاحظ علينا يعني في اشياء زي كذا، بس انا هذا اللي ذكرته لك.
0: طيب
1: يعني
0: واضح. طيب شكرا لك، يعطيك العافيه. شكرا لك. جميل جدا. طيب خليني اريحكم شوي، خليني اروح معاكم للمهرجان الصيفي بمحافظه الطريف، يواصل جذب الزوار بفعاليات وبرامج متنوعه. يواصل المهرجان الصيفي بمحافظه الطريف الذي تنظمه جامعه الحدود الشماليه فعاليات وسط اجواء احتفاليه مميزه بحضور اعداد كبيره من الاهالي والزوار، في حدث صيفي يهدف الى تقديم تجربه ترفيهيه متكامله تتناسب مع مختلف أفراد الأسرة وتعزز من مكانة محافظة الطريف وجعلها وجهة سياحية وترفيهية خلال موسم الصيف وتعزز التواصل بين الجامعة والمجتمع. وشهد المهرجان منذ انطلاق تفاعلا واسعا مع العائلة أو من العائلات والأطفال، حيث تتنوع الفعاليات بين الأنشطة الترفيهية والثقافية والتسويقية في أجواء امتزجت فيها البهجة مع العروض الحية والألعاب والبرامج المخصصة لجميع الفئات العمرية. وبينت عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة الجامعة أن فعاليات المهرجان تركزت على 4 مسارات رئيسية: المعرفة والحرف اليدوية والمسابقات والتحديات والتطوع. تتضمن فعاليات ترفيهية وثائقية واجتماعية والأنشطة الرياضية المختلفة وأنشطة المسرح وفعاليات الأطفال وألعاب حركية ومسابقات الألعاب الإلكترونية وبطولة البلوت، إضافة إلى إقامة ورش متنوعة وجوائز يومية لزوار المهرجان.

البعض قال اليوم اسمها المكبوبة منور صح؟ كبيبة ومفتوت مفتوت صح؟ مفتوت ومردودة والمكبو اللي هي الورق العنب ايش اسمها كبيبة صح؟ هذه أشياء غريبة أنتم تشوفونها إذا أنتم جيتوا مناطق معينة من مناطق المملكة. أبي أعرف أنتم إيش الأشياء اللي عندكم اليوم لما يجيك السائح أو الزائر ويراها غريبة. الغرابة في الموضوع ما هو معناته أنه شيء سيء، الغرابة أنه توا يكتشف هذا الشيء. فنبغى نكتشف معكم ومع المستمعين الكرام إيش الأشياء اللي تميز اليوم فيها مدينتك أو منطقتك، أو حتى لو رحت اليوم أنت وزرت واحدة من مناطق المملكة في الأشياء الغريبة اللي كانت بالنسبة لك يعني هي أول مرة. انتظر إجاباتكم على 011 40 5 3.

0: عزيزي المستمع، ما هي العادة الأغرب؟ بعد التحية أكيد عليكم بعد الفاصل، ما هي العادة الأغرب اللي شفتها في مناطق المملكة، منطقة أو مدينة أو قرية أو هجرة زرتها وشفت فيها عادة غريبة كذا خلتك تتفاجأ يعني، أو عادة عندكم اليوم يتفاجأ الناس منها لمن يعرفونها، سواء في أكلة أو في عادات وتقاليد أو في لهجة أو في أي شيء اليوم في مناطق المملكة على 011-40-5-3. مبارك حياك الله استاذ مبارك. هلا يا مبارك، شلونك؟
1: ما لا معك ابو عبد الله، الله يعطيك
0: العافيه. هلا يا ابو عبد الله، حياك الله.
1: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله عزيز.
0: سمعت سؤالنا ابو عبد الله؟
1: والله بخير، الله يعطيك العافيه.
0: تفضل. سمعت سؤالنا؟
1: اي نعم.
0: تفضل.
1: طبعا اول شغله انا ودي ابتدي اقول انه الحقيقه يعني مناطق المملكه متعدده وكثيره،
0: ما في شك،
1: وكل منطقه لها خصوصيتها ولها عاداتها الفريده والمميز الحقيقة، لكن أنا ودي أتكلم عن بعض الشغلات اللي عندنا بالأحساء في المنطقة الشرقية.
0: اللي هي
1: إيه؟ نعم، يعني على سبيل المثال الأكلات، في عندنا أكلة قديمة مرة هذه مشهور فيها المزارعين.
0: شو اسمها؟
1: تسمى الودمة.
0: الإيش؟
1: الودمة.
0: هذه وش مكوناتها؟ شكلها لذيذ.
1: والله يعني هي غريبة صراحة.
0: طيب وش مكوناتها؟
1: هذه مكونة من نوع معين من أنواع الأسماك اللي يسمونها الحراسين.
0: أيوة.
1: إيه نعم، يجفف بالشمس والملح، ما هو مطبوخ، مجفف.
0: أوكي، وينوك الني.
1: إيه نعم، بس شلون طريقة أكله؟ يطحن زي البودرة.
0: ممتاز.
1: يستخدم عادة في يعني الآن في فترة الصيف، إذا إذا إذا خلاص صار الترنج، تعرف الترنج؟
0: لا والله ما أعرفه.
1: الترنج هذا شبيه الليمون لكن حبة كثيرة.
0: أي ترنج، أي عرفته، حلو.
1: إيه نعم، يضرب الترنج والودمة اللي هو هذا اللي هو السمك،
0: إيه؟
1: وشوية ملح، ويؤكل بالبصل أو بالفجون.
0: قريب من الـ الـ الـ الـ الـ الأكلة المصرية الشهيرة، صح؟
1: لا لا والله تختلف، يعني أنا هذه حقيقة ما شفتها لا في الدول العربية ولا حتى عندنا هنا بالسعودية.
0: طيب
1: هذا ما شفتها لمدرب الأحسن بس.
0: لذيذة، تنصحني أجربها؟
1: والله حلوة، وبس يمكن غريبة على اللي ما جربها.
0: أوكي طيب، باقي في
1: طيب نعم، ما بطول عليه.
0: لا لا، قول قول قول.
1: الحقيقة عندنا مثلا اللهجات،
0: إيه؟
1: اللهجات في الأحساء كثيرة ومتعددة، يعني القرى كل قرية لها اللهجة الخاصة فيها ولها مصطلحات وكلمات يمكن القرية الثانية اللي جنبها ما تعرفها. فما بالك باللي ساكنين بالمدن. المجتمع كبير متنوع، له خصوصية، لكن الحمد لله رب العالمين، نقول الله يديم علينا العز والأمن والأمان فضل حكومتنا الرشيدة. الله يحفظ لنا ولا تمرنا إن شاء الله.
0: أحسن ما ختمت فيه يا أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك يا حبيبي.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لك، كنت صادق يا أبو عبد الله. اليوم رغم اختلاف الثقافات ورغم اليوم اختلاف العادات والتقاليد وكبر المملكة العربية السعودية، إلا أننا نعم أكيد بقيادة رشيدة، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على التلاحم والتكاتف اللي ما هو مستغرب، اللهم لك الحمد، فهذا بحد ذاته نعمة كبيرة، أسأل الله أن يديمها علينا. مبارك حياك الله.
2: هلا، مساك الله بالخير يبا.
0: بالنور والعافية يبا.
2: شلونك يا طيب؟
0: بخير الله يسلمك.
2: بالنسبة لنا احنا في الدمام هنا عندنا اكلات معينة، في حلو. اكلة يسمونها المحمر.
0: المحمر وش ذي؟
2: هذه رز مع السكر، عيش مع السكر.
0: رز مع سكر؟
2: او دبس.
0: حلو.
2: اي يسمونه في الدمام محمر، وفي الكويت يسمونه محمر، وفي البحرين يسمونه برنيوش.
0: وهذه وجبة مشهورة في الدمام؟
2: حتى الحسا يعرفونها بعد.
0: طيب وش بعد؟
2: هذا المحمر مع سمك.
0: الله،
2: يعني يا شنعد يا صافي يا شعري.
0: حلو، وش بعد؟
2: ويصير هو لونه يصير نفس لون الصيادية بس انه بالسكر.
0: بالسكر
2: او بالدبس.
0: عليه اقبال كبير.
2: هذه يعرفونه هالديرة يعني محمر. بس ما يسوونه في المطاعم، يسوونه العوائل في البيوت يعني.
0: طيب وفي شيء ثاني بعد من الاكلات؟
2: وفي عندنا الخبيصة والعصيدة.
0: دقيقة.
2: بس العصيدة حقتنا بالسكر طبعا.
0: الخبيصة وشي؟
2: خبيصة زي الطحين المبثوث عليه هيل وهذا وسمن.
0: جميل. ايه. جدا. طيب
2: هذا
0: يعطيك العافية. مبارك.
2: وسلامي حق راعي الودمه مال الحسن.
0: يستاهل، شكرا لك، يعطيك العافيه. والله تميزوا اهل الدمام بالوجبات، هي بدت تطلع اليوم الاصناف اللي احنا نحتاج نسمعها، لاني انا ومنور ما بعد تغدينا الا انا الصدق والله. بس ها يبيله، بس معروف انه بناكل منه يعني بعد شوي. اي مني هنا من قريب. طيب عبد الله حياك الله.
3: الله يحييك، يا مرحبا،
0: شلونك يا عبد الله؟
3: خير ولله الحمد.
0: من وين تكلمنا يا عبد الله؟
3: والله اكلمك الان من مكه المكرمه بالضبط، وانا في السياره.
0: طيب سمعت سؤالنا يا عبد الله؟
3: سمعت سؤالك، وانا عندي لهجات. انا عام 1413 تعين في منطقه القصيم.
0: حلو.
3: وكنت معلم، وتعرف المعلم الجديد يصير حساس على اي شيء. فاول ما دخلت عند الطلاب كانوا يقولون لي وراك. انا ما كنت اعرف وراه، كل ما قالوا لي وراه اطالع وراي، كنت ما وراي شيء. المهم وبوه ما عرفتها. اليوم كلمت واحد من الزملاء قال مر علي، مريت عليه على اساس نبغى نطرح حائل. فجيت ادق الجرس على الباب، ردت علي بنت صغيره يمكن اولى متوسط. قلت ابوك وين؟ قالت ابوي بوه ميرنيم.
0: بوه ميرنيم،
3: سويت نفسي انجليزي. اي قلت انا ماي نيمز عبد الله المالكي، سويت نفسي انجليزي انا. لأن ابوها مدرس انجليزي، فقلت احتمال ان البنت. فأدق قالت ابوي ابوه ميرنيم، قلت ماي نيمز عبد الله المالكي.
0: ايش اختلاف الثقافات الغريبة هذا؟
3: فجأة تقول ابوه ميرنيم يعني، ولكنه نايم، ما عرفت الا بعدين. هذه من الاشياء الذي
0: يعني انت عبد الله فريش من مكة، اول تعيين لك في القصيم.
3: من جنوب الطائف وجيت لها على القصيم، كلها ابوه وراك، وانا ما ادري وش معنى هذه.
0: طيب
3: وراك
0: حفظتها الحين؟
3: اي حفظتها خلاص. بوه يعني وش فيك عندنا، وش لا وش معك ولا وراك يعني زي انا يعني ابوك بوه ما يعني ابوي موجود.
0: طيب عبد الله بسالك يا عبد الله، طيب ايش اللي يميزكم في الطائف؟ طيب الاشياء دائما خلينا نتكلم على الاشياء اللي ممكن اليوم لما يجيكم زائر في الطائف يشوفها شيء غريب.
3: والله شوف عندنا الفتوت، ما ادري هي منتشره ولا
0: لا. قالوها الفتوت، بس وش هي مكوناتها؟ الخبز.
3: والله مكوناتها خبز يقطعوه صغير ويفتوه بالسكين ولا بالفرامه، ويحطوا معه عسل وسمن، وتصير اسمها فته. فبعضهم يجي يقول وش الفته؟ ابولي فته.
0: ابولي
3: هذا الكلام، هي الجديده التي ممكن انها تكون غريبه على الباقي، والباقيات كلها دارجه سمعتها وانا معاكم متابع.
0: طيب يعطيك العافيه يا عبد الله، شكرا لك.
3: شكرا لك.
0: والله اختلاف ثقافات غريب جدا يعني. انا ما الومك يا عبد الله، تطلع من جنوب الطائف على طول على حبايبنا واللي نحبهم جدا اهل القصيم، اللي فيهم ميزه عظيمه جدا واحبها انا اليوم، تمسكهم بثقافتهم بلهجتهم تبارك الرحمن، وهذا شيء مره يحسب لهم صراحه يعني. انه مهما دخلوا اليوم في موضوع الحضاره، ومهما دخلوا اليوم في اللهجه البيضاء ولا غيره، انه لا زالوا متمسكين بلهجتهم اللطيفه الجميله اللي كذا تمر على كبدك كذا زي العسل. فيعني كويس انه انت يا عبد الله تعلمت شيء جديد. ابي انتظر منكم علشان نتعلم حنا في اذاعه الرياض شيء جديد من ثقافتكم غريب، ممكن اليوم ان يكون يستغرب الشخص اذا سمعه، على 011 40 53. ابو فيصل حياك الله.
4: يا هلا وسهلا فيك،
0: شلونك ابو فيصل؟
4: والله بشتك على ما الحمد لله.
0: ابو فيصل سمعت سؤالنا.
4: والله وش الشيء الغريب؟ الحمد لله ما عندنا شيء غريب في البلد.
0: لا هو غريب بس عشان ابو عبد الله تصلك الصوره، مو بمعنات الغرابه الشيء اللي ما نحبه، لا الشيء اللي انت تنصدم يعني اذا شفته انه ما تعرفه، هذا قصدنا ترى.
4: طيب يعني شوف، جميل الان ما شاء الله الثقافات وتنوع الثقافات والاعلام وتواصل الاجتماعي الان. يمكن احنا نجي من مكان اللي هو الصياديه، عرفت على شلون؟
0: ايه.
4: فلما طبعا الوالده الله يغفر لها لو جت الرياض وكانت تسوي صياديه، طيب فكانت المجتمع الاهل نجد وكذا ما كان يعرف شيء اسمه الصياديه. كل اللي يستغرب وش ذا الاكله، الرز الاسود
0: صحيح،
4: وش تحطون عليه شوكولاته انتم تحطون عليها وش عرفت. فالان الصياديه اصبحت هي طبعا رمز للثقافه منطقه تبوك، وهي العنوان حق اكل تبوك، منطقه تبوك. وبالعكس يعني الان صارت اكله مشهوره ومعروفه، وهذا التواصل اللي نفع الناس صحيح. الان بحيث انه صار كل شيء قريب وكل شيء معروف، ما عاد صار فيها شيء اسمه غريب وعجيب.
0: طيب واضح يا ابو فيصل، شكرا جزيلا لك، الله يسلمك. شكرا لك ابو ملك، حياك الله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: اسعد الله مساءك.
0: مسعد الله مساءك يا حبيبي بالخير والمسرات.
5: الله يطول في عمرك.
0: سمعت سؤالنا؟
5: نعم سمعت.
0: تفضل.
5: طبعا احنا اهل الجنوب معروفين بالعريكه، يعني صيتها وصل انحاء المملكه الى خارج المملكه،
0: يمكن انحاء العالم وصلت.
5: نعم نعم صحيح، وانا افتخر بالشيء هذا صراحه.
0: جميل. يعني
5: اصبح ومسي على العريكه واشوف الناس تتمنى انها تذوقها، هذا شيء.
0: اي بس ابو ملك العريكه معروفه، يعني ما هو شيء اليوم لما اجي انا اشوفه استغربه مثلا، فهمت؟
5: في عريكة عن عريكة تفرق.
0: طيب عطنا العريكة اللي ممكن تخلي الواحد ينصدم.
5: اللي طايحين فيها في الأسواق ذا الحين يبيعونها، يقول لك عريكة، ما هذه ما هي عريكة.
0: أجل وش العريكة؟
5: العريكة صح، لا جاك البر من المزرعة وفتيته بسمن بلدي. إيه، وحطيت عليه عسل السجن الأصلي.
0: حلو.
5: هذه
0: صح. هذه اللي تخليك تقوم الصباح عشان تأكلها.
5: لا، هذه تخليك تداوم وترجع وانت نشيط.
0: تبارك الرحمن. طيب يعطيك العافية أبو ملك، شكرا جزيلا لك.
5: الله
0: شكرا لك، يعطيك العافية. طيب أذكر بأرقام التواصل 011-40-53 في سؤال حلقتنا، عزيزي المستمع اللي يقول وين الأغنية؟ يا سلام عليك الحين تبدأ، اسمع تبدأ نبرة الصوت تتغير الحين. ترى نبرة صوتي هي الوحيدة اللي تتغير معك يا منور. حنيت والله يا منور الصدق. ايش العادات والتقاليد اللي انت لما تزورها تشوفها يعني شيء جديد بالنسبه لك؟ نبغى نسمعها على 011-40-53.

0: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
1: يلا جاهزين يا شباب.
0: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج.
2: مع عقرب عشاء ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجه.
1: بطريق
0: حصريات من المقاطع اليوميه او غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. اذاعه الرياض، رياض راديو.

0: أننا نعيش بين شعب جبار وعظيم.
1: الشعب الذي يعيش في هذه الصحراء لديه الكثير من القيم والمبادئ والركائز.
0: لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، انتهت ساعتنا الثانية في هوا بلادي في موضوعنا اللي كان جميل. شكرا لكل من اتصل، نعتذر اكيد اللي ما قدر ناخذ اتصالاته. والجميل في الموضوع اليوم التنوع الثقافي الكبير اللي في مملكتنا الحبيبة، وعرفنا اليوم ايش الاكلات المحببة في الجنوب وايش الاكلات المحببة في الشمال، وكان تركيز اهل الدمام للامانة وحرصهم الكبير جدا على نقل ثقافتهم والوجبات الخاصة بأهل الدمام اللي يعتقدون أنها غريبة بالنسبة لنا، لكن تأكدوا أنه التنوع الثقافي الكبير هو اللي تمتاز فيه المملكة العربية السعودية بهويته الكبيرة جدا. بنكون معكم إن شاء الله في ساعتنا الثانية مع مراسليننا ومع ضيوفنا، بنطلع هالفاصل القصير وراجع لكم، خليكم معنا.

0: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يعني تقصد دائما لجمال طبيعتها. هي حكاية تروى بين قمم الجبال وتاريخ ينبض في القرى الحجرية وتجارب يعيشها الزائر في كل محطة يلتقي فيها الضباب، الغابات، المدرجات الزراعية، الأسواق الشعبية. مشهد دائما عزيزي المستمع سبحان الله يجمع بين أصالة المكان وروح الحضارة، وهالتنوع الفريد استطاعت الباحة أن ترسم لنفسها هوية سياحية مكتملة. لذلك الباحة محببة دائما لنا ولقلوبنا، وأجواءها دائما نحبها ونحب أهلها. هي جزء اليوم من محاور حلقتنا، فلذلك انضم إلينا حديثنا الأستاذة حكيمة فرج العنزي، مرشدة سياحية في منطقة الباحة. أستاذة حكيمة أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك وبكل المستمعين الكرام.
0: حياك الله. أبدأ معاك، إيش اللي يميز الباحة عن غيرها من الوجهات السياحية في المملكة؟ وإيش السر اللي يجعل زوارها دائما يرجعوا لها بشكل مستمر؟
1: ميزتها تنوعها الجغرافي العجيب بين السراء وتهامة وجوها المعتدل والضباب طبعا. والسر العودة هو تجدد الطبيعة فيها في كل موسم.
0: جميل.
1: وتوفر المقومات الاستجمام والهدوء، وبكرم طبعا ما ننسى بكرم أهلها وترحيبهم وراحة البال.
0: أكيد
1: طبعا ما راح تلاقونها إلا بين جبال الباحة وغيمها.
0: طيب كيف نجحت اليوم الباحة في الحفاظ على هويتها الأصيلة مع مواكبة تطور القطاع السياحي الكبير؟ يعني نتكلم عن مثلا اليوم معليش عذر على المقاطعة، الباحة تجمع ما بين الطبيعة الخلابة والقرى التراثية والأسواق الشعبية. أبي أعرف كيف حافظوا عليها، إيش السر اللي خلاهم اليوم يحافظون عليها؟
1: طبعا الترميم والتطوير استهدف القرى والمباني التراثية، يعني خلوها نفسها، فصارت الموقع السياحي والخدمة في نفس الوقت بدون تغيير في معالمها ولا طرازها المعماري.
0: جميل جدا. إيش أبرز الموروثات والعادات اللي ما زالت الباحة تحافظ عليها؟
1: عاد هذه معروفة عند أهل الباحة، الترحيب والكرم، الجنوب الأصيل، وصوت اللعب والعرضة طبعا، غير الأكلات الشعبية منها العيش والدغابيس والخبز المقنى في كل بيت وفي كل مكان، هذه موجودة.
0: جميل جدا تبارك الرحمن. طيب اليوم أنت كمرشدة سياحية، إيش تحسين الناس اليوم تنبهر منه؟ إيش أكثر الطلب في الباحة على إيش؟ وإيش الخطة اللي أنت كمرشدة سياحية اليوم تعملينها لواحد مثلاً بياخذ 3 أيام؟
1: طبعاً الباحة اليوم لها تجارب عديدة تعيشها بكل حواسك.
0: حلو.
1: تبدأها بمغامرة زي الانزلاق الحر والهايكنج بين كهوف ومزارع البن في شدة، والكشتة في وادي الحمدة، وتمر على متاحف وقرى زي قرى يعني ذي عين، مزارع مثلا زي بساتين اللوز. والأحلى من كذا أنك تعيش العادات القديمة.
0: جميل. وتحسين أكثر طلب على موضوع الزيارات دائما إيش؟
1: الزيارات الموجودة عندنا زي المزارع، المتاحف.
0: جميل جدا.
1: الشلالات والطبيعة، يعني هذه أكثر شيء يطلبونها الناس من عندنا.
0: جميل جدا. وبشكل مستمر؟
1: أكيد بشكل مستمر.
0: طيب كيف تنظيمكم اليوم للرحلات؟
1: أنا أنظمها من الصباح طبعا. أنظمها من يوم يدخل الزائر للباحة، أنا أنظم له جدول للرحلات. مثلا إذا كان يريدها بين الطبيعة أو بين المزارع أو بين التراث.
0: جميل جميل جدا. يعني هذا هو الترتيب اللي دائما يصير بشكل مستمر.
1: أيوة هذا. وفيها هايكنج، فيها مغامرات خفيفة على حسب يعني قدرة السائح.
0: جميل جدا. طيب أستاذة حكيمة العنزي شكرا جزيلا لك، شكرا لوقتك.
1: الله يسعدكم، يعطيكم العافية، وشكرا لكم أنتم.
0: يعطيك العافية.
1: وشكرا لإذاعة الرياض.
0: حياك الله في أي وقت، شكرا جزيلا لك.
1: الله يسلم. الله يسلم. شكرا.

طبعا من اخبارنا الجميله باخذها لكم بشكل سريع ممتاز. يعني واحده من الاخبار اللي تثلج الصدر اليوم انه انجاز جديد تفتخر فيه مدينه القديه، اخذت الاعتماد من منظمه الوجهات العالميه مع مرتبه التميز، صارت اول منظمه لاداره وجهات الشرق بالشرق الاوسط تحقق هالانجاز، ودخلها بين 200 او دخولها بين 200 منظمه معتمده بالعالم، واقل من 20% منهم حصلوا على التميز. الاعتماد يثبت ان التشغيل كان باعلى معايير، وهالانجاز يعزز مكانه مدينه القديه كواجهه عالميه.

طبعا لازلنا معكم مستمرين اكيد، ونروح اليوم لخبرنا. اتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا للعموم والجهات المعنية فرصة ابداء مزاياها حيال مشروع دليل معايير تراخيص انشطة اصدار شهادات الاعتماد، وذلك من خلال المنصة الالكترونية الموحدة للاستطلاع او لاستطلاع اراء العموم والجهات الحكومية استطلاع. يهدف استطلاع الأشراك الجميع في تطوير البيئة التنظيمية لحماية البيانات الشخصية في المملكة، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مشاركة العموم والجهات في دعم اتخاذ القرار فيما يخص تنظيم أنشطة إصدار شهادات الاعتماد، بما يساهم في رفع مستوى الامتثال لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية واللوائح التنفيذية، وتعزيز ثقة الأفراد بالخدمات والمنتجات المقدمة من قبل جهات التحكم وجهات المعالجة. ويهدف دليل معايير تراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد إلى بيان المعايير والاشتراطات الواجب استيفائها من قبل الجهات الراغبة في الحصول على تراخيص ممارسة هذه الأنشطة، بما يضمن كفاءة الجهات المرخصة وجودة مخرجاتها في مجال إصدار شهادات الاعتماد، استناداً إلى قواعد المنظمة الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن.

لازلنا أكيد مستمرين معكم في ساعتنا الأخيرة من هوا بلادي، ولكن أنا وأنتم ومخرجنا العزيز يحتاج فاصل غنائي. نطلع نسمع هالفاصل الغنائي الجميل اللطيف وبنرجع معاكم، خلوكم معنا على الهواء.

0: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
1: يلا جاهزين يا شباب.
0: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
2: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
1: بالطريق
0: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لأن جانبنا دائما سياحي ونتكلم عن اليوم مقدرات هذا الوطن العظيم. فالمزارع لم تعد اليوم مجرد مساحة للزراعة والإنتاج، بل أصبحت وجهات سياحية تنبض بالحياة، تفتح أبوابها دائما للزوار وتقدم تجربة تجمع بين الطبيعة والهواء والهدوء والأنشطة الريفية. ومع تنامي هذا الاهتمام بالسياحة الريفية، برزت نماذج استثمارية نجحت في إعادة تقديم المزرعة بصورة مختلفة. لذلك انضم إلينا حديثا المهندس مشعل السفياني، مستثمر في مجال السياحة الريفية وصاحب مزرعة مشعل الريفية. أهلا وسهلا مهندس مشعل، شاكرين لقبول هالدعوة.
1: أيوة، أول شيء أهلا، حياك الله يا أخوي رايد، ونتشرف بالانضمام لكم في الإذاعة.
0: الله يسلمك.
1: أي والله، ويسعدنا يعني الحديث عن السياحة الريفية، حيث يعني أنها تشكل يعني أحد مستهدفات الرؤية السديدة 2030.
0: جميل، بروح معك في أول محاورنا، كيف يمكن استثمار المزارع الموروثة عن الأباء والأجداد ونجعلها اليوم مشروع سياحي مستدام؟
1: أول شيء يعني بالنسبة للمزارع الريفية، يعني ليست مجرد أرض زراعية يعني، بل هي يعني تعتبر إرث ثقافي واقتصادي يحمل تاريخ المكان وهوية المجتمع. طبعا كيف نبدأ نحول المزرعة بحيث أنها تكون مشاريع سياحية مستدامة؟ يجب إشراك جميع الأفراد ذات العلاقة في المزرعة هذه، طبعا بتحويلها إلى تجارب سياحية متكاملة، مثل إنشاء مطعم ريفي زي عندي أنا في المزرعة. يعني حولنا المزرعة لعمل عائلي، المطعم

0: يشرف عليها الوالد والوالدة الله يحفظهم ويطول في أعمارهم، ويقدمون الوجبات الشعبية والخاصة بأهالي الطائف. عندنا المقهى ما شاء الله يشرف عليها الزوجة والبنت ما شاء الله بتقديم الحلويات. جميل. والمشروبات اللي تقترن بثقافة الطائف وبنكهات فواكه الطائف. عندنا ما شاء الله تبارك الله اللي هو الإرشاد والتوجيه الزوار والسياح، أشركنا الأخوة في هذا المجال بحيث أنهم يستقبلون الزوار ويرحبون فيهم ويهلون ويعيشونهم تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. جميل. بالإضافة السكان المحليين الخاصة بأهالي المنطقة لازم نشركهم معنا بحيث أنهم يستفيدون، يعني الكل السكان المحليين بالعائلة بالكل راح يستفيد من السياحة الريفية هذه ماديا وحتى ثقافيا بالتعرف على السياح الجدد. احنا ما شاء الله يجينا من انحاء مدن المملكة، بل الحين ما شاء الله يجونا من انحاء دول العالم، فالحمد لله يعني ما شاء الله نجحنا، وهذا يعني يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. الحمد لله.
1: طيب خلني اروح معك في أول خطوة تنصح بها اليوم كل من يرغب تحويل الأرض أو أرض الزراعية إلى مزرعة، إيش الخطوات اللي يتخذها؟
0: والله شوف أنا بالنسبة لي أول نصيحة يعني الواحد يبغى يستفيد من مزرعته من أرضه ويحولها لمزرعة سياحية، لازم يكون عنده خطة اللي يسمونها ماستر بلان، اللي هي الخطة يسمونه اللاندسكيب، يعني يوزع المزرعة إلى مساحات متنوعة وأنشطة متنوعة ويعدد مصادر الدخل في المزرعة هذه بحيث أنه يستفيد ويبدأ يقدر يكون عنده إيرادات يطور منها المزرعة. يعني على سبيل المثال مثلا ممكن ما هو لازم يكون عنده مقهى، ممكن يكون عنده جزة نار وشايع الحطب البداية. حلو. بعدين يبدأ يتدرج، أول شيء لازم يقسم المزرعة بحيث أنه يعرف إيش يعني الأماكن اللي ممكن إنه يوزعها، المطعم، المقهى، النزل الريفية، المزرعة فين، التجارب السياحية، الأشياء هذه يوزعها على حسب الاحتياج اللي هو ممكن إنه يبدأ بتنفيذه في المزرعة. طبعا السياحة يعني لا تعتمد على حجم الاستثمار بل تقديم تجربة يعني أصيلة بحيث إن الزائر يجي يعيش التجربة ويضع له رؤية واضحة ويبدأ بالتطوير بشكل تدريجي ومدروس.
1: جميل. كيف يمكن اليوم للمزارع الريفية تساهم في تنشيط حركة السياحة داخل المنطقة؟
0: والله أنا ذكرت في البداية حديثي اللي هي إشراك المجتمع المحلي والسكان المحليين للقرية أو مثلا للمدينة بحيث انهم يشاركون في الفعاليات. احنا مو بس اشركنا المجتمع المحلي والسكان المحليين، اشركنا جميع المزارعين في المملكه في مبادره مع برنامج ريف السعوديه الله يجزاهم بالخير.
1: جميل.
0: اشركنا تقريبا ما يقارب 25 مزارع ومزارعه في فعاليه اسميناها شتانا ريفي. معروف الطائف السياحه فيه صيفيه، احنا كسرنا القاعدة هذه، والعام كان عندنا مبادرة شتانا ريفي ووصل عدد الزوار ل 1600 زائر
1: تبارك الرحمن
0: لمدة 4 أيام، وكانت المبادرة بإشراف من برنامج ريف السعودية الله يجزاهم بالخير اللي قائم في وزارة البيئة والمياه والزراعة. فالحمد لله كسرنا القاعدة وصار في سياحة شتوية، جذبنا أكثر من 25 مزارع، كل المزارعين باعوا منتجاتهم في السوق المحلي وبزوار محليين، والحمد لله بدأ من البن والسعودي بالإضافة للورد الطائفي والفل الجزاني، اسمه برنامج القيمة المضافة اللي هي المنتجات التحويلية اللي هي الصابون والأشياء والمربى والحاجات والفواكه المجففة، ما شاء الله كل المنتجات هذه قدرنا ان احنا نشركهم معنا، بالاضافه للحرفيين المرشدين السياحيين كلهم راح يكون في تكامل لتنشيط الحركه السياحيه داخل المنطقه.
1: جميل جدا. طيب خليني اسالك سؤال، اليوم انا زائر جيت للمزرعه، حلو، ايش الوقت المناسب اللي انا اجي فيه المزرعه وايش التجارب اللي ممكن اعيشها خلال هالساعات، يعني كم ساعه ممكن

0: احنا عندنا يعني السائح لما يزورنا مو عشان وجبة ولا عشان جلسة.
1: صحيح.
0: احنا بالنسبة لنا يعني المزارع والأماكن الحلوة موجودة في أنحاء العالم، في أنحاء العالم. التحدي الكبير اللي واجهنا هنا في السعودية وفي مدينة الطائف وفي مدن المملكة السياحية اللي تقدم تجارب، هي كيف نصنع للزائر تجربة وذكريات يعني وأثر حتى بعد مغادرته للمكان.
1: جميل.
0: بدءا من زيارته للمكان، أول شيء اللي هي الترحيب. الترحيب يعني عندنا في الطائف شعارنا يا مرحبا ترحيب المطر، وعندنا ممكن نستقبلهم بالفلكلورات الشعبية والرقصات الشعبية مثل التعشير مثل المجرور، وهذه تم توثيقها مع وزارة الثقافة. الحين ما شاء الله في تقدم ودعم من قبل دولتنا الله يعزها في المجال هذا باستثمار أفضل الممارسات المرتبطة بالإرث الزراعي، وعلى رأسها اللي هو الورد الطائفي. الحمد لله يعني هذه الترحيب
1: والإقبال
0: بالكولور الشعبي يشكل هوية المنطقة والهوية السعودية الأصيلة. بالإضافة أنك تسكنوا في مكان كيف كانوا يسكنون أجدادنا. أنا عندي البيوت الريفية القديمة، بيوت الحجر القديمة، لما يجي ويسكن فيها بالإضافة لتقديم الوجبات الشعبية الخاصة بأهالي المنطقة اللي هي الملة والسمن والعسل، عندك السليق الطائفي، هذه كلها وجبات وأكلات تم توثيقها مع وزارة الثقافة، مشكورين الله يجزاهم بالخير. بالإضافة بالتعاون أيوة ما شاء الله، يعني الحين قاعدين نقدمها كوجبات رئيسية في المزرعة، تصنع للزائر ذكريات لا تنسى. بالإضافة للرقصات الشعبية، الاستقبال الحار، الترحيب، صنع بعض التجارب السياحية مثل الهايكينج تسلق الجبال، عندك المشي في وسط المزرعة. عندنا ما شاء الله من بداية المزرعة لين قمة الجبل في قمة الشجعان اللي هي تقريبا 10,000 خطوة، وكلها بممرات آمنة، ممر السعادة من وسط حقول الورد الطائفي، وعندنا طريق المغامرات إلى الجبل.
1: جميل جدا هالتجارب. أيوة الجميلة.
0: فهذه كلها ممتاز. تصنع تجربة بالإضافة لقطف الثمار من المزرعة، يعني هذه الأشياء تصنع للزائر ذكريات لا تنسى. عندنا بالإضافة ممكن يزرع شتلة، ممكن يعني يشاهد عملية تشطير وصناعة دهن الورد الطائفي. عندنا ما شاء الله تبارك الله اللي هي تجربة المنحل في جبل المزرعة، كيف يشوف النحل، كيف يشوف العسل، كيف نجمعه. فالأشياء هذه كلها يعني تعطينا تجارب جديدة وفريدة من نوعها وتختص بإرثنا التاريخي في السعودية الله يعزها.
1: جميل. طيب أختم معك، إيش الرسالة اللي تقدمها اليوم للقطاعات الخاصة اللي هم شركاء في النجاح أكيد في مثل هالمشاريع، وأيضا رسالة توجهها اليوم لكل السياح اللي يأتون إلى المزرعة؟
0: والله أول شيء أنا دائما أكرر وأعيد، أنا عندي في لوحات شرفية في المزرعة وضعتها اللي هي بدءا من مرحلة التأسيس ومرحلة النمو اللي هي تطوير المزرعة، بالإضافة للمرحلة المستقبلية اللي هي رؤيتنا. فأقدم رسالة يعني صراحة اللي هي أول شيء شكر وعرفان لله عز وجل، ثم لوالديني الله يطول في عمارهم وعائلتي الله يحفظهم اللي وقفوا معايا يعني من بداية مسيرتي في الموضوع هذا. بالإضافة شكر وعفان لدولتنا وقيادتنا الحكيمة الله يعزها اللي وضعت رؤية سديدة 2030. قبل 2016 ما كنا نقدر نتحرك في مزارعنا، الحين ما شاء الله يعني ما أعطونا مبالغ مالية ولا خلونا أعطونا كيف الطريقة إن إحنا نطور، كيف ننمو، كيف نعدد مصادر الدخل، كيف يكون عندنا استدامة للموضوع هذا، كيف نكون شراكات مع المجتمع المحلي، كيف نكون علاقات مع الزوار، ذكريات نصنع ذكريات جميلة. فنشكرهم يعني صراحة. بالإضافة لزوارنا الكرام اللي هو القلب النابض للمزرعة، زوارنا الكرام اللي يكرمونا دائما ويزورونا مو مرة ولا مرتين، يعني صاروا معنا عائلة في المزرعة يعني أكيد. ما شاء الله يجتمعون معنا ويتسامرون ويجلسون في المزرعة ما شاء الله كأن إحنا أسرة واحدة.
1: واضح. يعطيك العافية المهندس مشعل.

0: مشعل السفياني، مستثمر في مجال السياحة الريفية. شكرا جزيلا لك.
1: الله يعطيك العافية. شكرا يا أخوي رائد، وإحنا سعيدين في الانضمام معكم في البرامج هذه اللي تثري إن شاء الله بإذن الله وتفيد المجتمع.
0: شكرا لك، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
1: العفو.

0: طبعا لازلنا اكيد مستمرين معكم، كنا في الطائف والان مع ضيفنا، والان ننتقل اكيد للقصيم، ولكن هذه المره مع زميلنا سامي الشبرمي. سامي اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا، مساء الخير رائد، مساء الخير لكل من يستمع لنا عبر الاثير.
0: حياك الله سامي، ختامها دائما مسك معك سامي، ايش محضر لنا
1: يا حبيبي؟ يعطيك العافيه، حياكم الله، محضر لكم الكثير والجديد من هنا من صيف عنيزة، وبالتحديد من منتزه الحاجب والذي يقع هنا في الجزء الجنوبي لمحافظة عنيزة، صيف عنيزة، واللي أكيد يأتي بالجديد كل عام هذا الصيف، اللي يحظى بعدد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة اللي أكيد ينعم بها زوار المهرجان، من مسرح فعاليات وفود تراك وأسر منتجة وغيره، الكثير والكثير من الفعاليات المصاحبة المختلفة والمتنوعة، واللي تبدأ يوميا تقريبا من الساعة 7 حتى تقريبا ما بعد 12:00. طبعا الحديث أكثر وأكثر، يسعدني أن أرحب بالأستاذ بدر العتيبي، وهو ممثل بلدية عنيزة، الجهة المشرفة على صيف عنيزة، واللي نقوله حياك الله ومساك الله بالخير.
2: حياكم الله ومسي عليك وعلى السادة المستمعين، الله يحييكم.
1: الله يحييك أخي بدر. خلينا نتحدث عن صيف عنيزة، وش الجديد في صيف عنيزة، وش تقدمون للزائر هذا العام؟
2: حياكم الله. طبعا بلدية عنيزة دائما تواكب المواسم المتنوعة، من ضمنها الصيف. الصيف كما تعلمون أستاذ سامي وكما يعلم السادة المستمعين، هو موسم خصب تحاول نحن فيه من خلال هذا الموسم تنشيط الجانب السياحي، إبراز جمالية عنيزة. الآن نحن في منتزه الحاجبة، أكبر، يعتبر من أكبر المنتزهات في منطقة القصيم، ممتاز بمرافق ومضامير مشي، وجهة جيدة للأسرة والطفل. كما تعلم الآن أستاذ سامي، الصيف فترة ذهبية لنا في بلدية عنيزة، نحاول من خلاله تنشيط الجانب السياحي، إبراز الجوانب الترفيهية، جعل منتزهات الحاجب ليست وجهة للاستمتاع إنما وجهة جذب ترفيهية.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب خلينا نتحدث عن الفعاليات، كم عدد الفعاليات الموجودة معكم، أبرز الفعاليات؟
2: لدينا حقيقة في هذا الموسم، نحن استهدفنا هذا الموسم الطفل والعائلة، لدينا المسرح بشكل يومي على مدار 60 يوم، لدينا الأسر المنتجة مشاركة، لدينا حرفية، لدينا كذلك إبراز الأيقونة، الفنون الشعبية، الفلكلور. كما تعلم أستاذ سامي، اليوم الفلكلور هو قوة ناعمة للسعودية، نحرص من خلال هذا المهرجان، يعني ليس الهدف هو جعله وجهة سياحية، إنما استثماره لإبراز مثل هذه الفعاليات، مثل هذه الفنون.
1: يا سلام. طيب بالنسبة للأسر المنتجة، شوف ما شاء الله عدد كبير من الأسر المنتجة المشاركة معكم.
2: نعم، لدينا، نحن في كل سنة سامي ندعم الأسر المنتجة، نرحب بمشاركتهم. هدفنا في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي وبدعم من سعادة رئيس البلدية المهندس فارس القحطاني، هو احتضان الأسر المنتجة الحرفيين، أخواتنا الأمهات أو البنات من الجنسين، أولاد أو بنات، توفير مصدر رزق لهم، إبراز الأيد العامل السعودية. اليوم في كل مهرجانات بلدية عنيزة الأسر المنتجة جزء لا يتجزأ معنا، ونحن نراهن عليهم ونحن ندعمهم بكل ما يعطينا.
1: جميل. طيب لو تحدثنا عن الحضور، رصدكم للحضور اليوم للمهرجان، التفاعل.
2: الحضور يوميا كثير جدا حقيقة، لا يحضر رقم معين، لكنه دائما من الرابعة إلى مثلا الخامسة والنصف إلى منتصف الليل هناك حضور رهيب جدا، كبير جدا، خاصة في المسرح، مسرح يوميا. هذا المسرح يعني أصبح نقطة جذب رئيسية للأطفال.
1: جميل. بالنسبة للمهرجان أعتقد بمدة 60 يوم، راح النص تقرير تقريبا.
2: نعم، الآن ممكن نقول راح النص، لكن نحن نراهن على جودة المهرجان، ومتأكدين أنه يعني يتكامل مع جميع مهرجانات المنطقة بدعم وتوجيه من سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل مشعل، الذي دائما يحاول أو يسعى لجعل القصيم وجهة سياحية.
1: موفقين يا رب، ومن نجاح إلى نجاح.
2: شكرا، الله يحييكم.
1: شكرا أستاذ بدر العتيبي، الممثل بلدية عنيزة، وهي الجهة المشرفة هنا على صيف عنيزة، متحدثا كما سمعتم عن هذا المهرجان، واللي يحظى أكيد بعدد من الفعاليات المختلفة والمصاحبة.
0: شكرا لك سامي على رسائلك المميزة دائما.
1: يا حبيبي رايد،
0: شكرا لك، موفق معانا.
1: يعطيك العافية. حياك
0: طبعا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم في هوا بلادي. شكرا لمخرجنا العزيز منور البريك، شكرا لزميلتي تهاني عطيف من التقديم ومن الإعداد عايشة الزير وهبة العمران، وشكرا لكل المتصلين، ونعتذر أكيد اللي ما قدرنا ناخذ اتصالاتهم، كم الهائل من الاتصالات، ولكن يلزمنا أكيد ساعة واحدة اليوم في فقرة أو فقرات هذا البرنامج. على أمل إن شاء الله أن نلتقي بكم غدا في تمام الساعة 5 مساء، إلى حين ذلك الوقت تقبلوا تحياتي رائد بن شري، في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا

0: عيسى.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وسعدتم أوقاتا، تحية عطرة لكم في مستهل لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة سنناقش مرجعا مهما ودليلا حيويا للتحرير العربي أنتجته شركة أرامكو السعودية ممثلة في قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية، وهو يعني جزء من يعني اهتمامها بهذا الجانب، وأيضا يعني قائمة تستفيد منها كثير من الجهات المهتمة بالنشر والنشر العربي وأيضا المحتوى العربي في كثير من الشؤون مثل المراسلات والكتابة والتحرير والتأليف. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا.
1: أنا تحدثت بجزئية عن هذا الدليل، ولكن بالتأكيد هو أشمل من ذلك، فكالعادة نأخذ نبدأ عن هذا الكتاب.
2: ذكر يعني في استخدام هذا الدليل بأنه لإثراء المعلومات وإضاءة الطريق لاستخدامه بطريقة أسهل عندما يعود إليه الإنسان في الكتابة أو بالتحرير، وقال بأنهم يعني عبدوا الطريق أمام القارئ للوصول إلى المعلومة بأيسر السبل، حيث صنفت فيه المعلومات في أبواب وفصول، ويمكن للقراء الوصول إليها عبر قائمة المحتويات بعناوينها الرئيسية والفرعية مثل الكلمة الدلالية وتفضيلات التحرير وأخطاء الألفاظ والتراكيب اللغوية والمراسلات في أرامكو السعودية وملخص لبعض القواعد النحوية. وكذلك يقول لمزيد من السهولة وضعت أمثلة في عمود مستقل وبلون مختلف إلى جانب النص، لذلك لهذا المثال الذي يكفي لاستخدامه لتحديد المطلب، إلا إذا أراد مزيدا من المعلومات فإنه سوف يجد ضالته في النص. كما أنه وضع سرد تفصيلي لبعض الأخطاء الكتابة الشائعة وفصلت في جدولين، أحدهما للأخطاء المحققة لغويا والآخر لما رآه الناشر من أخطاء مفضلة لديه. ويقول على الرغم من قبول القول الآخر لغويا، لماذا؟ يقول حتى تتوحد الأسلوب والصياغة في المطبوعات. هذا الدليل القيم تطرق إلى موضوعات مهمة، يعني في البداية تكلم عن الهوية الخاصة، عن قيم أرامكو السعودية وقيمها الإعلامية ولغتها وأسلوبها وأوعية التحرير والنشر، وكذلك الأشكال الصحفية وقوالبها مثل الخبر والتقرير والقصص والحوار وحقوق الملكية ومفاتيح الإخبار والإخبار المجرد. ثم تطرق إلى ضوابط عامة تشمل الترقيم الهجائي وأرقام الفقرات والتواريخ والوقت والشهور، وكذلك أسماء الأجهزة والتقنيات المعربة والأحرف المائلة والتشكيل وتأنيث أسماء المناصب القيادية والباء الطفيلية وتأنيث الصفات على وزن فعول وشرى واشترى ورئيس أم رئيسي وأساس أم أساسي. ثم تطرق بعد ذلك إلى اللغويات والاسم المنقوص والممنوع من الصرف والهمزات، همزة الوصل وهمزة القطع، وتحدث عن أخطاء شائعة مهمة يعني، وكذلك عن تفضيلات تحريرية كما أسماها وأخطاء لغوية أخرى. ومن ثم تطرق إلى المراسلات في أرامكو السعودية وما تحتوي مثل المذكرة والخطاب والضوابط العامة والتقارير وأهمية التقرير وسمات التقرير الناجح وخطوات كتابة التقرير. وثم تكلم عن ألقاب المخاطبة وألقاب المسؤولين وقائمة الرتب العسكرية، وبعد ذلك تحدث عن أرامكو السعودية ومصطلحاتها، ومثلا كيميائي أم كيماوي، الغاز المرافق أم الغاز المصاحب، الاستكشاف أم التنقيب، المكافئ النفطي أم النفط المعادل أم النفط المكافئ. وثم تحدث عن مسميات أرامكو السعودية، وتطرق بعد ذلك إلى مصطلحات شائعة في النفط والغاز والبتروكيميائيات، ومن ثم إلى مصطلحات التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني وهوية المؤسسات. وفي الختام يعني وضع فهرس لكل هذه الموضوعات، وقبل ذلك ملحق تفصيلي يتحدث فيه عن همزة الوصل وهمزة القطع.
1: جميل، جزء من الصورة

0: النمطية أو الهوية التي تصنعها الجهات، المنظمات، الشركات، هو لغة هذه الجهة أو الشركة وأسلوبها الذي تعتمده حتى يصبح نوع من الهوية وتعرف، فيقال هذا خطاب شركة كذا أو هذا خبر شركة كذا. فما هي لغة أرامكو وأسلوبها الذي اعتمدته وتميزت به عن غيرها؟
1: ذكر في بداية الدليل أن لغة أرامكو يعني ولغة إعلامها ومطبوعاتها يعني تطرح لغة سليمة صحيحة أصيلة، وفي الوقت ذاته هذه اللغة سهلة حتى تؤدي رسالتها إلى أوسع نطاق من المتلقين، من أقل الناس تعليما إلى أكثرهم تحصيلا وثقافة. وقال بأن اللغة المستعملة في مطبوعات أرامكو السعودية هي اللغة المتوسطة التي لا تتقعر ولا تتبسط حد الركاكة أو تتسول العامية. وبالإضافة إلى اللغة يتحدث عن الأسلوب ويقول بأن الشركة تهتم بالمضامين الصحيحة واللغة السليمة في مطبوعاتها ومستنداتها، فهي تهتم بسلاسة التراكيب اللغوية والمرونة في توليف العبارة ووضوح المعنى المقصود، بحيث لا تتشتت الدلالة أو ينحرف الهدف عن التعبير السلس. وكذلك اهتمت الشركة بأوعية التحرير والنشر، فلديها عدد من الإصدارات كما هو معروف باللغة العربية، مثل نشرة القافلة الأسبوعية ومجلة القافلة والتقرير السنوي ومطبوعات التوعية والتثقيف التي تصدرها إدارات الشركة المختلفة، وكذلك الموقع الإلكتروني. وفي كل هذه الوسائل فتفرض أرامكو السعودية هويتها يعني تحريرا ونشرا وتواصلا وتفاعلا. وكما قال الناشر بأن لكل مقام مقال يتناسب وإياه تبعا لمتطلبات كل موضوع. فهذا ما هناك أيضا يعني الأشكال الصحفية وقوالبها التي تتبعها الشركة، وهي تتبعها أي شركة تملك ذراعا إعلاميا أو حتى أي وسيلة إعلامية، مثل الخبر ومثل القصص الصحفية ومثل التحقيق وما إلى ذلك، ووضع الضابط لكل وعاء من هذه الأوعية.
0: نأخذ أمثلة على هذه الضوابط العامة التي من خلالها يعني أكدت أرامكو على أهمية هذه الضوابط ووضعها.
1: مثلا في أسماء والكلمات الأجنبية، يقول بأن أسماء الشركات والصحف والمجلات والنشرات وبرامج الكمبيوتر لا تترجم، وإنما تنقل كاملة بالحروف العربية مع ترجمة الكلمة الموضحة لهوية أو طبيعة المسمى، مثل شركة، برنامج، نشرة وما إلى ذلك. وبالنسبة إلى أسماء الشركات الأجنبية التي تكون فيها كلمة company وهي معنى شركة جزءا من الاسم الرسمي للشركة، فإنها تكتب بالحروف العربية، وقال تكتب بالحرف عليه company، ولا تغني عنها كلمة شركة العربية. وقال كذلك الحال مع كلمة limited والأحرف LLC، فلا تترجم إلى المحدودة طالما كانت جزءا من الاسم الرسمي للشركة. أما أسماء الجمعيات والروابط والاتحادات المهنية فتترجم إلى العربية. وأما بالنسبة إلى الكلمات الإنجليزية التي تكتب بالحروف اللاتينية فيراعى استخدام الهجاء الأمريكي لها. فهذه واحدة من الأشياء. كذلك من الضوابط أيضا في استخدام الأجهزة والتقنيات المعربة، يقول يمكن استخدام الأجهزة التي شاع استخدامها باللغة العربية مع عدم المبالغة باستخدام كلمات غير شائعة في اللغة العربية. كذلك يعني من الضوابط تأنيث أسماء المناصب القيادية، ويقول كانت العرب تحجم عن تأنيث أسماء المناصب القيادية. لماذا؟ لندرة شغل النساء لها في تلك الحقبة، فكانوا يقولون حاكمنا فلانة وأميرنا هي فلانة. ولكن الآن وقد ازدادت مشاركة النساء في الوظائف العامة بما تتضمن من مناصب قيادية، فلم يعد من المستساغة عدم تأنيث أسماء هذه المناصب، فيمكن تأنيثها، ويمكن أن نقول رئيسة ومديرة ومشرفة ووزيرة وعضوة وما إلى ذلك.
0: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في دليل التحرير العربي الذي أنتجته أرامكو السعودية ممثلة في قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية. نأتي أيضا أو الدليل أو المرجع أتى أيضا على جملة من الأخطاء الشائعة محاولا تصحيحها.
1: نعم، وأتى إليها كثيرا وركز عليها، منها مثلا استخدام كلمة قيادة السيارات وهو الصحيح بدلا من سياقة أو سواقة السيارات، وكذلك بما أسماه بالنزعة الخطابية، فيقول بعض الألفاظ مثل لقد والتراكيب مثل الإكثار من التأكيد بأن، يقول ليعطي النص صبغة خطابية غير مرغوب فيها في النصوص الصادرة من الشركة التي يفترض فيها أن تحمل النصوص، أن تحمل الموضوعية والاعتماد على المنطق والحقائق. وكذلك تكلم عن تكرار المفعول المطلق، وقال بأن المفعول المطلق يعني أسلوب أصيل في اللغة العربية، ولكن الإكثار من استخدامه أحيانا يضفي على النص صبغة ثقيلة أو صبغة تقليدية قد تكون ثقيلة، فلا سيما عندما يأتي الفعل ومفعوله المطلق متواليين دون فاصل. يعني مثلا ذكر مثال هنا ويقول حيث أن اقتصاد المملكة نما نموا كبيرا وإن مجتمع ازدهر ازدهارا بالغا، وقال الأفضل هو عدم الإكثار من هذه التراكيب واستخدام تصريفات، وإنما مثلا نقول أن اقتصاد المملكة شهد نموا كبيرا وأن مجتمعها شهد ازدهارا بالغا، فلا يفضل أبدا بالتكرار المفعول المطلق. كذلك طبعا هناك كثير طائفة يعني واسعة من الأخطاء التي تطرق إليها، ولكن عندما نأتي مثلا في نقطة غاية الأهمية نقول أبقيك على سبيل المثال، يعني يعمل آلاف الموظفين في معامل أبقيك، قال كلمة أبقيك خطأ وإن كانت مكتوبة بالإنجليزية كما نعرف حرف الأي في البداية، وقال الكلمة أبقيك بدون ألف. كذلك عندما يأتي إنسان ويقول أجاب على السؤال، وهذا خطأ، الصحيح أجاب عن السؤال. وعندما يقول والله شارك مثلا محمد الأحمد في فعاليات الجولة التي أجريت في بقيق، يعني يقول جرت في بقيق هي الأصح وليس الجولة التي أجريت. من الأخطاء الشائعة أيضا عندما نقول بالنسبة لنا، والصحيح نقول بالنسبة إلينا، أو اجتمع محمد بوزير الطاقة، والصحيح قل اجتمع محمد ووزير الطاقة. ومن الأخطاء أيضا كلمة معاق ومعاقون، والأصح معوقون أو معوق، والمقصود بذوي الاحتياجات الخاصة. والخطأ الشائع الذي معروف عندما يقال احتياطات البترول، والصحيح هي احتياطيات البترول، ويقول مثلا اندهش نواب الرئيس من الخبر، والاندهاش هنا فعل متكلف والدهشة لا تكون متكلفة وإنما تأتي عفوية، فالصحيح دهش. عندما نقول بئر عميق وهذا خطأ، والصحيح بئر عميقة لأنها مؤنث. عندما نقول مبهر وهذا خطأ، والصحيح باهر. وكثير من الأخطاء الجميلة التي انتشرت ونعتبرها جميلة لأننا تجعلنا نعيد النظر فيها، وإن درجت وبلغت مبلغا عاليا بين الناس وشاعت كثيرا. خذ على سبيل المثال عندما يقال جمادة الثانية، خطأ، والصحيح جمادة الآخرة لأنه لا يوجد جمادة ثالثة ولا رابعة وما إلى ذلك. وكثير من الأخطاء أو طائفة جميلة تجعل الإنسان يعيد النظر، مثلا من الأخطاء التقنية مثلا أو البترولية اللغوية عندما يقال 3 ملايين قدم مكعب قياسي، خطأ، والصحيح 3 ملايين قدم مكعبة قياسية كما قال هنا الناشر. كذلك أمر ملفت، والصحيح هو أمر لافت كما ذكر. مستشفى جديدة، وهذه خطأ، الصحيح مستشفى جديد. وقصة كثير كثير طائفة جعلتني أتأمل هذا الجمال الذي نثره الدليل، وأعيد ما يأتي في أذهاننا من السوشيال ميديا، من التواصل الاجتماعي، أو حتى من القراءات التي أحيانا الصحافة قد عمقت في نشر الأخطاء. كثير هنا لا أستطيع أن أحصي الأخطاء، ولكن أنا أنصح فعلا القارئ بالقراءة هذا الدليل إذا أراد أن يكتب بلغة جميلة وصحيحة، وهو متوفر مجانا عبر الشبكة العنكبوتية.
0: والجميل أنه مذكورة أيضا العلة في هذا الخطأ، وهذا يساعد على أنه إذا فهم الإنسان القاعدة فيستطيع أن يسقط هذه القاعدة على كل الكلمات التي تحتمل الخطأ.
1: صحيح.
0: طيب، ماذا عن النظام أو صيغة أو لغة أرامكو في المراسلات؟
1: المراسلات هنا يعني تكلم المؤلف أو الناشر عما يخص أرامكو في المراسلات، وقال بأنها تتواصل مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والأجنبية لتيسير الأعمال أو حتى لتشرح موقفها تجاه الأحداث ومتطلباتها، وتعتمد أيضا صيغة المراسلات على لغة عملية وواضحة وسهلة ذات طابع إداري، وهي تختلف اختلاف جذري عن اللغة الصحفية الإعلامية، ولكن تلتقي معها في استخدام المفردات والمصطلحات. من أنواع المراسلات المذكرة، وهذه معروفة، ويعدها موظف لرئيس المباشر لعرض موضوع معين أو لإفادته بمشكلة أو طلب التوجيه، وكذلك تحدث عن المحضر وقال هو مذكرة يعدها فريق عمل مخول برصد موضوع ما أو إعداد تقرير مفصل عنه بعد المناقشة والمداولة بين الأعضاء، وعادة ما يكون موقع من جميع الأعضاء. ومن الضوابط العامة في المحضر يقول تستخدم ضمائر الجمع في التخاطب لا المفرد، فيقال مثلا أنتم وسعادتكم وموضوعكم وتوجيهكم. وكذلك في كل الأحوال يجب أن تكون اللغة هادئة ومنضبطة لغير انفعالية، ولا تكون ذات طابع شخصي أو طابع عاطفي أو تحتوي على مفردات مثلا غير لائقة. وكذلك تكلم عن التقرير وقال بأنه لون من أساليب الكتابة الوظيفية ويشتمل على معلومات وحقائق حول موضوع أو شخص أو مشروع لأمر ما، والتقرير له أهمية يعني منها توثيق العمل وتقييمه ووصفه، تحقيق أهداف أو أغراض معينة لاتخاذ قرارات تخصها، تحديد مشكلة أو أمور محددة ينبغي تناولها أو معالجتها. وقال تقديم اقتراحات وتوصيات تستفيد منها الجهة المنفذة. ومن سمات التقرير الناجح كما ذكر الدليل التوقيت الجيد لإعداده وطرحه، الشمول لجميع عناصر الموضوع، المصداقية والنزاهة في عرض المعلومات، الإقناع، السلامة اللغوية، الاستنتاجات السليمة، والدقة في وضع علامات الترقيم. من العيوب التي تقع أحيانا أثناء كتابة التقارير يعني الكلمات الطويلة أو التعابير المبهمة وغير المألوفة أو عدم توثيق المعلومات الواردة في التقرير. وهناك تقرير تحليلي وقال لا يقتصر على الوصف بل يقارن ويحلل معللا بالأسباب ويقترح الحلول، مثل التقرير الذي يقدمه المرشد الطلابي حول تأخر مستوى الدراسي لطالب ما.
0: إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في دليل التحرير العربي الذي أنتجه قسم النشر في دائرة شؤون أرامكو السعودية. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، وبإذن الله تجمعنا بكم في الأيام القادمة حلقات جديدة في هذا البرنامج.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثرا، يقع هذا الصرح الحضاري في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، وقد تم تشييده على يد شركة أرامكو السعودية تخليداً لذكرى أول بئر نفطية تم اكتشافها في المملكة، بئر الدمام رقم 7. يتميز مركز إثرا بتصميمه المعماري المستقبلي المستوحى من تداخل الصخور في باطن الأرض، ويجسد بتفاصيله الدقيقة التمازج بين الماضي والمستقبل. يمتد المركز على مساحة ضخمة، ويضم في جنباته مجموعة متنوعة من المنشآت الثقافية والتعليمية، مثل مكتبة عصرية تحتوي على أكثر من 200,000 كتاب بعدة لغات، ومتحف للفن الحديث والقديم يعرض أعمالاً من التراث الإسلامي والفنون العالمية، إلى جانب معرض للطاقة يعرض تطور مصادر الطاقة في المملكة. كما يحتوي على مسرح يتسع لأكثر من 900 مقعد يقام فيه عروض مسرحية وموسيقية محلية وعالمية، إضافة إلى قاعات متعددة لتنظيم الورش والمعارض. ما يميز إثراء ليس فقط كونه مبنىً فنياً بديعاً، بل دوره كمركز إشعاع ثقافي يقدم آلاف الفعاليات سنوياً في مجالات الإبداع والابتكار والفن والعلوم. يركز المركز على برامج تعليمية موجهة للأطفال والناشئة، ويستضيف مهرجانات ثقافية مثل موسم إثراء الذي يجذب زواراً من مختلف أنحاء المملكة والعالم.
1: في دقائق.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. تعيرني أمي رجال ولن ترى أخا كرم إلا بأن يتكرما. المتلمس جرير بن عبد العزة، ويقال ابن عبد المسيح بن عبد الله، من بني ضبيعة بن ربيعة، وأخواله بنو يشكر، وهو خال طرفة البكري. وقد كانا ينادمان عمرو بن هند ملك الحيرة. كان المتلمس في أخواله من بني يشكر، وفيهم ولد حتى كادوا يغلبون على نسبه. فسأل عمرو بن هند يوماً الحارث بن التوأم اليشكري عن نسب المتلمس، فقال: أواناً يزعم أنه من بني يشكر، وأواناً يزعم أنه من ضبيعة أطجم. فقال عمرو: ما أراه إلا كالساقط بين الفراشين، وهذا مثل يضرب لمن يتردد في أمرين وليس في أحد منهما. فبلغ ذلك المتلمس فقال:

تعيرني أمي رجال ولن ترى، أخا كرم إلا بأن يتكرما، ومن يك ذا عرض كريم فلم يصن له حسبا كان اللئيم المذمما. وهل لي أم غيرها إن تركتها، أبى الله إلا أن أكون لها ابنما. أحارث إنا لو تصاط دماؤنا، تزايلن حتى لا يمس دم دما. أمنتفلا من نصر بهثة خلتني، ألا إنني منهم وإن كنت أينما. ألا إنني منهم وعرضي عرضهم، كذي الأنف يحمي أنفه أن يصلما. لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا، وما علم الإنسان إلا ليعلما. فإن نصابي إن سألت ومنصبي، من الناس قوم يقتنون المزنما. وكنا إذا الجبار صعار خده، أقمنا له من ميله فتقوما. فلو غير أخوالي أرادوا نقيصتي، جعلت لهم فوق العرانين ميسما. وما كنت إلا مثل قاطع كفه، بكف له أخرى فأصبح أجذما. فلما استقاد الكف بالكف لم يجد له دركا في أن تبين فأحجما. فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لنابيه الشجاع لصمما. إذا ما أديم القوم أنهجه البلا، تفرى ولو كتبته وتخرما. إذا لم يزل حبل القرينين يلتوي، فلا بد يوما للقوى أن تجذما. وقد كنت أرجو أن أكون لخلفكم زعيما، فما أحرزت أن أتكلما. لأورث بعدي سنة يهتدى بها، وأجلو عن ذي شبهة أن يفهما. أرى عصما في نصر بهثة دائبا، وتعذلني في نصر زيد فبئسما. ارتبط اسم المتلمس بصحيفة عمرو بن هند التي أعطاه إياها إلى عامله بالبحرين، يوهمه أنها أمر بالعطاء وإنما هي أمر بقتله. عرف المتلمس ما تحتوي عليه فألقاها في النهر، ومع ابن أخته طرفة صحيفة من عمرو كذلك. فحذره المتلمس، لكن طرفة ظن أن عمرو لا يجرؤ عليه فأهلكه ظنه. قال طرفة لما تيقن حتفه: وردت ونجى اليشكري حذاره، وحاد كما حاد البعير عن الضحضي. وقال المتلمس: عصاني فما لاقى الرشاد، وإنما تبين من أمر الغوي عواقبه. وقال أيضا: من مبلغ الشعراء عن أخويهم، خبرا فتصدقهم بذاك الأنفس. أودى الذي علق الصحيفة منهما، ونجا حذار حبائه المتلمس. عاش المتلمس 15 سنة بعد طرفة متغربا ناجيا بنفسه. وقد جعلت العرب صحيفة المتلمس مضرب مثل لمن يسعى بنفسه إلى هلاكه وهو لا يعلم، فتقول: أشأم من صحيفة المتلمس، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، وزاد حتى نعله ألقاها. ومضى يظن بريد عمرو خلفه، خوفا وفارق أرضه وغلاها.

0: شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: تأمل العطاء. العطاء هو لغة القلوب النبيلة التي تتحدث بصمت وتترك أثراً عميقاً في النفوس. إنه قيمة عظيمة تتجاوز حدود الكلمات، فهي تلامس المشاعر وتبحث في النفوس الأمل والسعادة. العطاء ليس فقط مادياً، بل يكون بكلمة طيبة أو ابتسامة دافئة أو نصيحة صادقة. تتجلى أهمية العطاء في أننا نمنح الآخرين جزءاً من أنفسنا ونشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم. هذا الفعل البسيط يعزز الترابط بين الأفراد ويخلق شعوراً قوياً بالانتماء. ومن المدهش أن العطاء لا يعود بالنفع فقط على المتلقي، بل على المعطي أيضاً، إذ يؤثر إيجاباً على الصحة النفسية ويعزز شعورنا بالرضا والسعادة. أن تعطي يعني أن تحيا بعمق، فأنت تزرع بذوراً صغيرة قد تثمر يوماً بطرق لا تتوقعها. عندما نعطي بصدق، نحن نضيف معناً إلى حياتنا وحياة الآخرين. العطاء ينير دروبنا ويمنحنا إحساساً بأننا جزء من مجتمع يتطلع لأن يكون الأفضل. العطاء هو جوهر الإنسانية وأحد أعظم القيم التي تميز البشر. العطاء لا يقاس بحجمه أو نوعه، بل بصدقه وإخلاصه، فهو يعبر عن روح التضحية والتفاني دون انتظار مقابل. العطاء يمنح الإنسان شعوراً بالرضا، فهو ليس مفيداً فقط للمتلقي، بل ينعكس على المعطي بالسعادة والسلام الداخلي. إنه لغة مشتركة تتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية وتوحد الناس في الإنسانية. العطاء هو أن تترك أثراً طيباً لا ينسى في قلوب الناس، وليتذكر المعطي أن ما يقدمه يعود إليه أضعافاً في الدنيا والآخرة.
2: تأمل.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة. حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله جعل سبحانه

0: التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل عن الله على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة، فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتارة يرتبط هذا الاسم ببيان عظمة خلق ببيان عظمة ما خلق الله سبحانه وتعالى. رب المشرق ورب المغرب لا رب المشرق، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله، كما يقول ابن عباس، إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب، وكلمة تتحرك بها الشفاه ولا تعيها العقول. لا والله، إن التوكل عقيدة ومبدأ، تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
7: صوت من المستقبل.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد سعد العمراني، مهندس في مركز الابتكار وإرادة الأعمال في جامعة تبوك. من بداية دراستنا وحتى تخرجنا كان عندي اهتمام كبير بكيفية التقنية، هل ممكن تحل مشاكل في واقعنا اليومي أو لا، مو بس تكون أفكار نظرية بل حلول تستخدم على أرض الواقع وتحدث فرق فعلي. بداية فكرة مشروعنا كانت عندما لاحظنا مشكلة تتكرر بشكل يومي وهي سوء استخدام مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة. كثير من هذه المواقف تكون مخصصة وفاضية بالفعل لكن ما تكون قابلة للاستخدام، إما بسبب وقوف خاطئ أو أي شيء يعيق استخدام الموقف واستفاد منه بشكل صحيح. وهذا الشيء كان سبب إشكالية حقيقية، إن هدف من هذا الموقف تسير الحركة لكن الواقع أحيانا يعكس الشيء هذا. من هنا بدأت فكرة مشروعنا وهو نظام تحقق ذكي من جاهزية الموقف. فكرة النظام ببساطة هي أن لا يكتفي فقط بمعرفة الموقف فاضي أو لا، بل يتعمق أكثر يحدد الموقف قابل استخدامه فعلي، وهو عبارة عن كاميرا تصور موقف احتياجات خاصة وتصور موقفين موازية له وتقيس المسافات بينهم وتعطي إشعار في النهاية هل الموقف قابل للاستخدام أو لا، وهل إذا كانت السيارة مقربة يعني لازل الموقف يرسل إشعار لصاحب السيارة عن طريق اللوحة أن وقفتك غلط أو عدل وقفة. النظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المشهد من خلال الكاميرات ثم اتخاذ قرار فوري حول الموقف. استخدمنا تقنيات الـ AGI بحيث تتم المعالجة بشكل مباشر على الجهاز نفسه بدون حاجة للكلاود يعني، وهذا الشيء يعطي سرعة أكثر واستجابة فورية وخصوصية أكبر. وخلال تطوير المشروع واجهتنا تحديات متعددة، من أهمها دقة النظام في التمييز بين الحالات المختلفة في الواقع لأن المشهد مو دائما واضح. مثلا كان علينا أن نحدد هل السيارة واقف بشكل صحيح أو لا، أو هل هناك إشغالات وسلوكيات خاطئة تمنع استخدام صحيح الموقف، وهذه الأشياء كنا لازم نغذي الـ AI نفسه بحيث إحنا نعلمه. تجاوزنا هذه التحديات من خلال عمل مستمر وتجربة أكثر من نموذج ذكاء اصطناعي وتحسين جودة البيانات المستخدمة في التدريب، بالإضافة إلى اختبار نظام في سيناريوهات مختلفة حتى وصلنا إلى مستوى دقة جيد ومرضي بالنسبة لنا. خلال مسيرة المشروع لم يكن العمل فقط تطوير تقني بل كان أيضا تعلم مستمر وتجربة عملية لفهم كيفية تحول الفكرة إلى نظام فعلي يمكن الاعتماد عليه. مشروعنا كان له مشاركة مميزة على مستوى دولي حيث شاركنا في مؤتمر جنيف للاختراعات وقدمنا المشروع هناك أمام مجموعة من المختصين في الابتكارات ومن مختلف الدول، ولله الحمد حصل المشروع على اهتمام وتقدير من الحضور، كما تم تكريمنا من نائب سمو أمير منطقة تبوك وحصلنا على الميدالية الفضية في المؤتمر، وهذا كان إنجاز كبير لنا ودافع قوي للاستمرار والتطوير. هذا إنجاز لم يكن نهاية الطريق بل كانت بداية جديدة، كانت بداية من تطوير والتحسين لأن نطمح أن يكون المشروع قابل للتطبيق على نطاق واسع في المستقبل. وفي البداية كنا نحاول في بداية المشروع نحاول نطبقه في المواقف الجامعة، لأن بيئة الجامعة تعطي مساحة للمشاريع. مشروع يساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب تحسين جودة الحياة ودعم الوصول الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في خدمة المجتمع وتحويل المدن إلى بيئات أكثر ذكاء وتنظيم. الفكرة لنا ليس مجرد مشروع تقني، بل هي رسالة بأن التقنية ممكن تكون وسيلة لتسهيل الحياة ورفع جودة الخدمات وتحقيق العدالة في استخدام اليومي للمرافق العامة. وفي النهاية أنا فخور أني أكون جزء من هذا الوطن الطموح، وفخور أني عندي فرصة لو بسيطة المساهمة في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتوافقه بتطلعاته. طموحنا كبير وإمكانياتنا أكبر، ومع تعمقاتنا نقدر نوصل لأكثر مما نتخيل، ونحول أفكارنا إلى واقع ينعكس على حياة الناس بشكل مباشر.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
3: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً.

تمام التاسعة من إذاعة الرياضة، أهلا بكم السيدات والسادة، أرحب بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. برعاية الملك الرياض تحتضن المنتدى السعودي للإعلام فبراير المقبل. ولي العهد يبحث هاتفيا مع أمير الكويت تطورات الأوضاع في المنطقة. وزير الخارجية يؤكد أن لا بديل عن الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. التعاون الخليجي يبحث تعزيز الربط الكهربائي لضمان أمن واستدامة الطاقة. أهلا بكم. برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تنطلق النسخة السادسة من المنتدى السعودي للإعلام مطلع فبراير المقبل على مدى 3 أيام في الرياض، بمشاركة واسعة من قادة الإعلام وصناع القرار والخبراء والمؤسسات الإعلامية والتقنية من مختلف دول العالم. من جانبه أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المنتدى يعمل على تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة الإعلام، مما يسهم في مواكبة التحولات

سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفيا بأخيه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعرب من خلاله عن تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب دولة الكويت الشقيقة وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة على أراضيها. كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في ملتقى الخليج للأبحاث في دورته 16 بمدينة كامبريدج البريطانية أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية تتطلب تعزيز الحوار والدبلوماسية، موضحا أن التطورات الأخيرة أظهرت تأثير التوترات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن العالمي وأسواق الطاقة والنمو الاقتصادي، داعيا إلى توجيه الجهود لإيجاد حلول سياسية تفضي إلى تحقيق الأمن والسلام الدائمين بدلا من الاكتفاء بخفض التصعيد المؤقت. أدانت كل من الإمارات وتركيا وسوريا ومصر وباكستان التهديدات الحوثية التي تستهدف أمن المملكة وما تنطوي عليه من تصعيد غير مسؤول من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة وتهديد سلامة الملاحة البحرية، مشددين على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام قواعد القانون الدولي. إلى آخر التطورات في دول الخليج، حيث أعلنت البحرين أن منظوماتها الدفاعية الجوية اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، مؤكدا أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج باستهدافها للمدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وفي الأردن تصدت الدفاعات الجوية لستة صواريخ اعترضت وأسقطت أربعة منها، فيما سقط الصاروخان الآخر في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون ورشة عمل لمناقشة دراسة تعزيز الربط الكهربائي بين دول المجلس بهدف تعزيز دور منظومة الربط الكهربائي في دعم أمن الطاقة الكهربائية بدول المجلس واستعراض الدور المستقبلي للهيئة في ظل المتغيرات والتحديات التي تشهدها المنطقة. يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى سباح بمحافظة أبين، حيث يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي في منطقة جبلية تعاني من نقص الخدمات الصحية والطبية. وقدم البرنامج السعودي حتى الآن 300 مشروع ومبادرة تنموية، منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو قيد التنفيذ في 8 قطاعات أساسية لتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية. أتاح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عبر موقعه الإلكتروني أكثر من 44 ترجمة رقمية لمعاني القرآن الكريم بمختلف اللغات العالمية، حيث تشمل الترجمات المتاحة عددا من اللغات الآسيوية والأوروبية والأفريقية. أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إتاحة خدمة تجديد هوية مقيم إلكترونياً لأصحاب المنشآت عبر منصة أبشر أعمال، موضحة أن الخدمة تتيح لصاحب المنشأة تجديد هوية المقيم بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة مقر الجوازات، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات. حصلت مدينة الجدية على اعتماد برنامج تقييم تسويق وإدارة الوجهات مع مرتبة التميز من منظمة الوجهات العالمية كأول منظمة لإدارة الوجهات في الشرق الأوسط، تحصل على هذا الاعتماد مع مرتبة التميز، وثاني منظمة في المنطقة تنال هذا الاعتماد من بين نحو 200 منظمة عالمية. عقدت اللجنة التنفيذية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر اليوم اجتماعها 20 عبر الاتصال المرئي

مشاركة مسؤولي الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري الذي استضافته المملكة في جدة في 29 من يناير الماضي. واستعرض الاجتماع أحدث البيانات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مستهدفاتها الوطنية لتنمية الغطاء النباتي، حيث بلغ إجمالي المستهدفات زراعة 35.4 مليار شجرة وإعادة تأهيل 99.4 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. ضمن أعمال القمة العالمية للأمن والتقنية التي ستقام نوفمبر المقبل في الرياض بتنظيم من وزارة الداخلية وبالشراكة مع أكاديمية طويق، أعلنت اللجنة المنظمة بدء التسجيل في معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية سيف بمشاركة نخبة من المبتكرين والباحثين والمواهب التقنية من مختلف دول العالم لتطوير حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي والأدلة الجنائية الرقمية والأمن السيبراني. تستعد الرياض لاستضافة مؤتمر ومعرض الهندسة الدولي ديسمبر المقبل تحت شعار نقود المستقبل ونبتكر الحلول، في حدث يجمع نخبة من الخبراء والمهندسين وصناع القرار من داخل المملكة وخارجها. إلى أخبارنا العربية والدولية، حيث أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الدعوات التي أطلقتها منظمة استيطانية إسرائيلية لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك تزامنا مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل، معتبرة في بيانها أن هذه الدعوات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. إلى آخر أخبارنا، حيث أعلنت الحكومة الهولندية فرض حظر شامل على استيراد وشراء وبيع جميع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية اعتبارا من 22 من سبتمبر المقبل، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع منع أي محاولات للالتفاف حول الحظر عبر عمليات تجارية غير مباشرة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود بكم للتذكير بأهم ما ورد فيها. برعاية الملك الرياض تحتضن المنتدى السعودي للإعلام فبراير المقبل. ولي العهد يبحث هاتفيا مع أمير الكويت تطورات الأوضاع في المنطقة. وزير الخارجية يؤكد أن لا بديل عن الدبلوماسية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. التعاون الخليجي يبحث تعزيز الربط الكهربائي لضمان أمن واستدامة الطاقة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة 9 من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: فيتامين على إذاعة الرياض.
5: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، وسعيد جدا بأن ألقاكم مرة أخرى عن فيتامين، برنامج فيتامين على إذاعة الرياض. وأيضا سعيد جدا بالحوارات معكم وأسئلتكم واستفساراتكم وتواصلكم، وسعيد جدا الحقيقة بأن يكون هناك يعني شريحة كبيرة من متابعي هذا البرنامج من مختلف مناطق المملكة وحتى من دول الخليج ودول أخرى. فنحن في إذاعة الرياض سعيدين جدا بأن تكون برامجنا قريبة للمستمع وتحقق أمنياته وتطلعاته. اليوم مستمعي الكرام بحدثكم عن موضوع صراحة مختلف، وحقيقة جلست أفكر كيف أقدر أوصل لكم المعلومة لأنها شوي معقدة، لكن لأنها مهمة، والحمد لله يعني مستوى الوعي دائما عند مستمعينا الكرام يعني عالي جدا. فسأشرح هذه الفكرة وهذا الموضوع اللي مرتبط جدا جدا بصحتكم وصحة أبنائكم وأسركم. فهذا دائما دكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم يرحب بكم، وزميلي من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. بنكون سعيدين جدا باستقبال استفساراتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-4053، وأيضا بمتابعة هذا البرنامج على تطبيق سعودي راديو بلس. وأشكركم الحقيقة على متابعة الحلقة الماضية، ما شاء الله حقق البرنامج مركز متقدم جدا في تطبيق الإذاعات السعودية، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بمتابعتكم للبرنامج من خلال التطبيق. دائما نشجع مستمعي الكرام يعني متابعة برامجنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية. بنتكلم اليوم عن المناعة وأسباب ضعف المناعة وكيف نقويها، ونتكلم عن بعض المعلومات الخاطئة اللي أسمعها حقيقة منتشرة عند بعض الناس،

وكثر الأمراض هي تطعيمات كورونا، فهل هذا صحيح؟ الجواب لا، غير صحيح. في ناس يقولون والله بسبب يعني الأمراض ولا شيء منتشر يمكن وزارة الصحة ما علمتنا عنه. أبدا هذا الكلام غير صحيح. طيب ليش هذه الأمراض بدأت تنتشر؟ وش اللي صاير؟ اللي صاير جزء إيجابي وجزء سلبي. ما هو جزء الإيجابي؟ الإيجابي زيادة وعي الناس، وبالذات مع وسائل التواصل الاجتماعي، فصرنا نستمع ونعرف أمراض كثيرة ونشعر أن الناس الشعب كله مريض، وهذا الكلام غير صحيح أيضا. الجانب السلبي حقيقة خلونا نعترف، نمط حياتنا خلال خلنا نقول الخمس سنوات الماضية غير جيد، يحتاج إلى تحسين ويحتاج إلى تعزيز ويحتاج إلى تصحيح. فالنقطة اللي ودي أنبه عنها أولا أن سبب هذه الأمراض لا علاقة له بتطعيمات كورونا، ما عندنا أي دليل أن يقول والله إن هذا هو السبب ولا حتى شك. فعشان بعض الناس قد يبحث عن شماعة لوجود المرض، يبحث له عن مسبب خارج عن يعني مسؤوليته، لا، سبب الأمراض وضعف مناعتنا وكثرة الأمراض سببها نمط حياتنا، يجب أن نعترف في هذا ونصححها. الأمر الآخر، لا تصدقون أبدا أبدا أبدا من يدعي أن هناك غذاء أو دواء أو عشبة أو مكمل غذائي يقوي المناعة. أبعيد لأن الموضوع مهم، ما فيه دواء ولا غذاء ولا عشبة أو خلطة أو مكمل غذائي يقوي المناعة، وإنما هي مجموعة من العوامل اللي بتكلم عنها اليوم. الأمر الثالث، ترى قوة المناعة ليست مدح، لازم نقول والله مناعتها قوية، لا، احنا ما نبحث عن المناعة القوية ولا المناعة الضعيفة، نتكلم عن المناعة المنضبطة، لأن المناعة الضعيفة تسبب الأمراض والمناعة القوية تسبب الحساسية والالتهابات. فإحنا نبغى نصير متوازنين، كيف نحققه؟ هذا اللي بنناقشه في حلقة اليوم، كيف نعزز مناعتنا وش الطرق المناسبة لتحسين المناعة وتجنب الأمراض. فخلوكم معنا مستمعي الكرام، ذكر بهاتف البرنامج 011-40-53. الله يحييكم على أي سؤال متعلق بنمط الحياة، ولكن موضوعنا اليوم عن المناعة، فلا تروحون بعيد، لحظات وأعود إليكم.

طيب مستمعي الكرام، خلونا نفهم وش المناعة. المناعة موضوع معقد جدا وعجيب جدا، وللأسف إحنا كمختصين في الصحة والطب ما نتكلم عنه بالطريقة السليمة. أنا أعتقد أن كثير من الأمراض اللي نشوفها، سواء أمراض حساسية، أمراض مزمنة، غدد، ارتفاع أو انخفاض، سكر، مشاكل ضغط، أو حتى يعني طبعا السكر بكل أنواعه، أمراض الكلى، الجهاز المناعي، أمراض الجهاز الهضمي، ما يسمى بالقولون العصبي، التلبكات الموجودة، وحتى نصل إلى التهابات الجيوب الأنفية اللي يعاني منها كثير من الناس، ومن الجهة الأخرى أنواع من السرطانات، لها ارتباط قوي جدا جدا بالمناعة. يعني بعض الناس يقول اللي سبب المرض السكر أكل السكر، هذا مو بصحيح. اللي سبب ارتفاع ضغط الدم تناول الملح، غير صحيح. طبعا في مسببات كثيرة، لكن اليوم نقول ترى لها علاقة بالمناعة، وإحنا دورنا اليوم في هالحلقة نوضح إيش هي المناعة وكيف نعززها. عشان أبسط الموضوع، المناعة نوعين. فيه مناعة طبيعية سهلة اللي هي تمنع دخول المواد الممرضة والبكتيريا والفيروسات غيرها، مثل الجلد، مثل الخلايا الخارجية.

0: مثل الأنف، مثل الأذنين، مثل الجهاز أو التبطين المبطن، الغشاء المبطن للجهاز الهضمي، أو حتى بعض أنواع كريات الدم البيضاء. هذه تحارب وتكافح المعتدي، سواء كان فيروس أو بكتيريا أو مادة مسببة للحساسية، سواء من الحيوانات أو الطيور أو النباتات أو غيرها، أو حبوب اللقاح. وهذه حقيقة أمثلها بحرس الحدود، يعني حرس الحدود يحاولون يمنعون دخول المعتدين ودخول التهريب ودخول الأشياء الضارة، ولكن ما عندهم قدرة أنهم يحاربون الطائرات والمدافع. وهذه مسؤولية من؟ مسؤولية وزارة الدفاع. وزارة الدفاع في الجهاز المناعي تسمى الخلايا التائية والبائية، وهذا جهاز معقد جدا يتعرف على البكتيريا اللي دخلت أو الفيروس أو المادة المسببة الحساسية أو المادة اللي تسبب مرض، ويحللها ويكتب عنها تفاصيل دقيقة جدا، ويتعرف عليها ويبحث عن المادة التي تقتلها ويسجلها في المخ، بحيث أنها لو عادت مرة ثانية يقول أيوة أنا أعرف هذه المادة وأعرف اللي يقتلها. فهذا الجهاز المناعي الداخلي هذا جدا رهيب ومعقد وللتفاصيل كبيرة جدا، ولو حقق يعني خصصنا لحلقات وحلقات فقط نتكلم عن معجزة خلق الله في الخلايا البائية والتائية، وكيف أنها تستطيع التعرف على العدو وتشخصه ثم تقتله، يعني شيء عجيب. ولكن إذا زادت لسبب، أذكر بعض الأسباب، لسبب ما، فهي ستهاجم الخلايا الجسم الطبيعية، ومن هناك ممكن تحدث الأمراض، ممكن يصير السرطان، ممكن يصير يعني أنواع الأمراض المزمنة مثل السكر النوع الأول، مثل كثير من الالتهابات، أمراض الجهاز المناعي أو يعني الأمراض المناعية الذاتية احنا نسميها، قد يكون نوع من يعني الأمراض اللي لها علاقة بالاستجابة، استجابة الجسم يعني للحساسية وللفيروسات أو الأشياء الممرضة. ثم تحدث كثير من الاضطرابات اللي قد تصل إلى تخثر الدم، يعني الدورة الدموية، المشاكل، الالتهابات، وقد تصل إلى مشاكل التليف ومشاكل اضطرابات الأوعية ومشاكل في مسألة التئام الجروح، وأيضا تتكلم عن أيضا في الإصابات المتكررة والبكتيريا، وقد تصل إلى بعض الأمراض المناعية الذاتية مثل مرض جريفيث مشهور أو الذئبة الحمراء أو هيشاموتو أو الروماتيزم. ترى الروماتيزم أيضا من الأمراض المناعية. طيب خلونا ناخذ ابو عبد الله عشان ما نتاخر عليه ونعود نكمل هذا الموضوع. اخوي ابو عبد الله السلام عليكم.
1: وعليكم السلام دكتور.
0: اهلا وسهلا.
1: هذا اخي الدكتور، انا سؤالي بخصوص ما يتعلق بالمناعه. الان يعني انا سمعت انه الكورتيزون اللي بالجسم ايضا يؤدي دور، يعني ما الفرق بينه وبين خلايا الدم البيضاء من ناحيه المناعه للجسم؟
0: يا سلام.
1: والثانية الآن أنا يعني سمعت إنه الكورتيزون، الشخص إذا أخذ الكورتيزون إنه يعطل الجهاز المناعي الخاص بالكورتيزون الطبيعي بالجسم، ويظل المريض يحتاج إلى الكورتيزون باستمرار.
0: جميل.
1: والنقطة الأخيرة بخصوص مثلا الآن فيتامين سي، مثلا هم يقولون الآن يزيد عدد كريات الدم البيضاء. طيب الآن الواحد إذا زادت جرعة فيتامين سي وزادت كريات الدم البيضاء، يعني هل يصير كريات الدم البيضاء الله يستر يعني تتحول إلى سرطاني أو شيء، يعني يصير فيه انقسام أو زي كذا، يعني يصير تهاجم نفسه؟
0: يا سلام يا سلام عليكم عبد الله.
1: وإذا في إمكانية دكتور إن مثلا لو تعرج على الموضوع الأمريكي اللي كان يسوي الثري، هذا اللي كان يسوي يوميا فحوصات وجاه مرض مناعي، أنا سمعت أحد التعليقات إنه قالوا إنه خلايا الدم البيضاء لم تجد ما شيء تهاجمه فهاجمت نفسها.
0: نعم.
1: ما أدري هل هذه صحيحة ولا؟
0: أبشر أو أبشر. شكرا أبو عبد الله يا أخي. شكرا لك، الله يعطيك العافية أخي أبو عبد الله. يا أخي نفخر بأبو عبد الله بهذه الثقافة وهذا الوعي دائما من المستمعين الكرام. طيب الأخ محمد، السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: يا مرحبا. يا
2: مرحبا. بالخير دكتور.
0: الله يمسك بالخير والعافية.
2: كيف الحال؟
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
2: وتشرفنا بكم والله، حنا بحاجة زي المواضيع المهمة اللي المجتمع بحاجته.
0: إن اللي والله نتشرف بكم مستمعين وبهم مستوى الوعي والثقافة والحرص والمتابعة.
2: اي أيوة والله. وإذا دخلنا الآن على المواقع، على التيك توك وعلى ما تشتعل بالطيبات.
0: نعم.
2: اي والله برنامج الطيبات، والناس كثير يسمعون منهم، يسمعون من الناس اللي يعانوا من الأمراض، وتشافوا بمتابعة برنامج الطيبات.
0: نعم.
2: أولا.
0: نعم.
2: ثانيا أنه الآن يعني يا طول العمر ما نسمع قنواتنا البرامج الصحية، يعني بينما البرامج الرياضية مالت الأفاق على ما قال.
0: جميل.
2: ويا ليت تكون يا طول العمر البرامج الطبية مستمرة، جميع القنوات وجميع والله المواقع.
0: أبشر أبو محمد، وشكرا لك على اتصالك ومشاركتك. شكرا يا أبو محمد. شكرا. شكرا. الله يسلمك.
2: والله شكرا لك، ما قصرت.
0: الله يطول عمرك. تسلم.
2: مع السلامة.
0: مع السلامة أخي. بالنسبة لأبو عبد الله تكلم عن الكورتيزون، طبعا الموضوع يعني فيه تفصيل ما ودي أدخل فيه، لكن الكورتيزون ما يستخدم إلا في الأوقات الحرجة، لأن الجسم يصل إلى مرحلة التهابية ما يعرف سبب الالتهاب. فإحنا نتكلم عن تدخل طارئ لوقف مثل هذه الالتهابات اللي لا تستجيب للكورتيزون. طبعا الكورتيزول مادة طبيعية تفرز الجسم في بأسباب مختلفة يعني وبكميات مختلفة، فإحنا بقدر الإمكان ودنا نعتمد على الكورتيزول الطبيعي، ولكن ترى فيه أحيانا حالات التهابية معينة وتغييرات معينة لا تستجيب للدواء، والطبيب لا يمكن يبدأك بالكورتيزون مباشرة إلا بعد ما استنفذ طرق العلاج الأخرى اللي ما استجاب الجسم لها. السؤال الأخي أبو عبد الله بالنسبة لفيتامين جيم، فيتامين جيم مفيد جدا وهو موجود في الأغذية اللي سأذكرها بالترتيب، في البرتقال والحمضيات، والأفضل منه الكيوي، والأفضل منه الفلفل البارد الأخضر والأصفر والأحمر، والأفضل منهم كلهم الجوافة. فكثير من الناس يظن أن البرتقال هو الأساس، لكن ترى جوافة فيها كميات كبيرة، والحمد لله فيتامين جي موجود في كل الخضار الطبيعية والفواكه، في كلها، حتى التمر موجود فيه فيتامين جيم. فيتامين جيم أو فيتامين سي لا يقوي المناعة ولا يزيد كريات الدم البيضاء كما يعتقد البعض. فيتامين جيم يحسن صحة الخلية، كأنه يضبط الخلية بحيث أنها تحسن المناعة. إحنا دائما نقول ما نبغى نقوي المناعة أكثر من مطلوب، نبغى نعززها، نبغى تكون في الوضع الطبيعي. وأيضا أبو عبد الله تكلم أيضا عن كرة الدم البيضاء، عشان بس أوضح لكم أن كرة الدم البيضاء هي صمام الأمان الأول للمرض والالتهابات. فطبعا عدد كريات الدم البيضاء يتراوح بين 5 إلى خلنا نقول 12 أو 13، وقد يصل إلى 14 خلية في الميكروليتر. هذا هو الوضع الطبيعي. الناس اللي يصير عندهم التهابات بدءا من الزكمة والإنفلونزا أو دخول فيروس معين أو كذا، تراه يزيد إلى 15 16 20. مجرد نشوف 20 يقول عندك التهاب، وش هو ما ندري، بس عندك التهاب، بعدين الطبيب بيفحص. لما توصل كرة الدم البيضاء هذه إلى رقم كبير جدا، 40,000 50,000، هذا احتمال فيه مشكلة التهابية كبرى، وقد تكون أورام أو سرطانات. فمجرد أن الرقم أن كرة الدم البيضاء ترتفع، هذا أحد المؤشرات اللي يجب التأكيد عليها. فهي يعني طبعا هي كرة الدم البيضاء أنواع، لكن نتكلم عن المجموع النهائي لكرة الدم البيضاء بين 5,000 إلى 11 أو 12,000، وقد تصل للنساء إلى 15,000. بالنسبة للأخ محمد تكلم عن الطيبات وذكرنا يعني خصصنا حلقة عن الطيبات وذكرنا أن نظام الطيبات الموجود حاليا كما هو يعني لا يعتبر نظام صحي، وحذرت منه الجمعية الطبية وحذرت منه وزارة الصحة، وذكر الأخ محمد أن في ناس تشافى. ونعم أي أحد كان عنده نظام ملخبط في الحياة وبدأ يعدل فيه بيتحسن، ولكن هذا التحسن سيكون مؤقت. يعني لا شك أن نظام الطيبات له فوائد في البداية، ولكن ليس تشافي وإنما تحسن في الباطنية زي ما نقول، يعني تقل الغازات تقل التلبكات مع ترتيب الأكل وتقليل الأكل والصيام وكذا، قد تتحسن الجيوب الأنفية وتحسن البشرة، بلا شك هذه الفوائد. ولكن احنا مشكلتنا مع نظام الطيبات اللي هو ما هو أساس، يعني نظام الطيبات اللي بناه ما بناه من نفسه، وإنما أخذه من نظام قديم جدا بدأ من 2001 اسمه فودماب، اللي هو أغذية اللي تكافح الحساسية ولها العلاقة بموضوعنا. فلكن مشكلته شو؟ أضاف أغذية من عنده بلا دليل، يعني مثلا قال توقفوا عن الخضار، توقفوا عن الورقيات، توقفوا عن الدجاج، توقفوا عن البيض، ممكن تأكلون سكريات، ممكن تأكلون حلويات، ممكن التدخين ما يضر. يعني هذه اللخبطة، لو كان التوقف عن الأغذية اللي تسبب التلبكات اللي تسمى فودماب ما نختلف فيه. فالنظام الطيبات مفيد في يعني لبعض الناس لتحسين بعض الأعراض المؤقتة، ولكن للأسف بعد فترة طويلة يكون هناك تأثيرات، من ضمنها قتل البكتيريا النافعة اللي تقوم على الخضار والفواكه اللي منعها نظام الطيبات. وطبعا الخطر الكبير اللي حذرت من وزارة الصحة واللي أيضا حذرت منها، أنا شفت حالات من في عيادتي أن بعض الناس اتكلوا أو يعني على الأنظمة اتبعوا هذا النظام الغذائي وتركوا أدويتهم، وهذا لا يمكن قبوله أبدا أبدا، كأنك تنسف الطب وتأتي بشيء ما عليه دليل. فإحنا دائما فكرتنا خذ المعلومة من الشخص المختص من الجهة الموثوقة وابحث عن أي، الآن ممكن تبحث عن تخصص أي شخص يتحدث في موضوع وسائل التواصل، لأن سهل الإنترنت ممكن تعطيك هذا الشخص تخصصه ماذا. فأنا الإنسان اللي مكسورة يده أو عندك كسور نوديه لطبيب العظام، ما نوديه لطبيب القلب. فمن عمل هذا النظام تخصصه يعني عناية مركزة وتخدير، فبالتأكيد سيكون في خطأ. احنا يعني أنا لا أتكلم في من وضع النظام، أتكلم في النظام نفسه. وذكر الأخ محمد أيضا نقطة جدا جميلة اللي هو زيادة البرامج الصحية، وأبشركم في ذات الرياض في عندنا أكثر من برنامج، في عندنا برنامج عن مخصص لاستضافة بعض الأطباء، وأيضا واسم البرنامج طبيبك، وأيضا هذا البرنامج برنامج فيتامين. ولكن كما ذكرت أخي محمد لا زلنا في حاجة إلى المزيد والمزيد من البرامج الصحية. طيب خلونا نستمر على يعني موضوعنا المناعة. احنا تكلمنا عن دور الكرة الدم البيضاء والتعرف على الشيء اللي يدخل، لكن نتكلم عن الدفاع الداخلي اللي تسمى الخلايا التائية والبائية، وكيف لها علاقة بمسألة التخلص والقدرة على قتل البكتيريا والفيروسات والمسببات الحساسية، وبين أنها ما تصل إلى مرحلة قوية جدا يكون فيها حساسية وفرط حساسية بحيث أنها تبدأ تقتل نفسها وقد تسبب الأمراض الالتهابية الكبرى والسرطانات وغيرها. ولهذا نحتاج إلى ضبط الجهاز المناعي، وضبط الجهاز المناعي مثل ما قلت في بداية الحلقة لا يوجد له علاج واحد أو غذاء واحد أو خلطة واحدة. فلا تصدقوا أبدا من يدعي أن هذا أن هناك غذاء يقوي المناعة، ولكن فيه مجموعة من الأغذية سأذكرها في نهاية الحلقة. الناس يختلفون، الشخص اللي يناسب هذا الغذاء ما يناسب هذا الغذاء. لماذا؟ لأن الجهاز المناعي مختلف، الجهاز المناعي دقيق جدا، ويعني لما يدخل مادة تزعجه أو لا تتناسب معه يكتب عليها هذه المادة ممنوعة ولا بد أن تعالج بهذه الطريقة بالمادة الكيميائية التي تقتلها. فيبدأ الجسم يقتلها، وهذه المادة يمكن تضر شخص وما تضر شخص آخر. وش السبب؟ لأن الأجهزة المناعية مختلفة تماما. تخيلوا أن كل واحد منا له بصمة مناعية مختلفة عن كل الناس، فالذي يناسبك ترى ما يناسب غيرك. إذا كان هناك مشكلة معك في غذاء معين، فالمشكلة ليست في الغذاء، وإنما المشكلة في استعداد جسمك للتعامل مع هذه المادة. يعني مثلا نتكلم عن الحساسية، حبوب اللقاح، في ناس عادي يأخذون حبوب اللقاح ما تضرهم، وفي ناس لا. في ناس يأخذون مثلا اللوز أو الجوز أو بعض المكسرات أو السمك أو البيض ويضرهم، وفي ناس لا. هل العيب المشكلة في البيض ولا المشكلة في السمك ولا المشكلة في المكسرات؟ لا، المشكلة هناك عدم قبول. وترى حقيقة هذا لا يعتبر عيب، لا يعتبر فيك أنت مشكلة أن جسمك لا يتناسب مع الغذاء الفلاني، وإنما يجب أنك تفهم جسمك. أنت طبيب نفسك، لابد أي شيء يسبب لك تلبكات أو غازات أو يزيد القولون العصبي أو يسبب لك مثلا حتى التهابات في الجيوب الأنفية اللي دائما يعني منتشرة، قد يكون غذاء. فنتكلم عن أن المعدة بيت الداء، ويعني رأس العلاج هو الحمية. والحمية لما نتكلم عن الحمية لا نقول أنك تحتمي وتمتنع عن كل شيء، بل تمتنع عن كل ما يضرك، كل ما يثير جهازك المناعي بحيث أنه يصل بك إلى هذه الأمراض اللي ذكرت. كيف أعرفها؟ عندنا في العيادات عندنا طرق مختلفة، وفي تحاليل معينة ممكن نعرف فيها هذه الحساسية. ولكن في تحليل يسمى حساسية الغذاء، وهو مشهور كثير، وللأسف حتى بعض المستشفيات الخاصة قاعد يطبقونه، يعطونك ورقة أو أوراق 10 ورقات تقريبا ومدري كم، فيها لون أحمر ولون برتقالي ولون أخضر، وتراك أنت هذه اللون الأحمر هذه تسبب لك حساسية واللون الأخضر ما تسبب لك حساسية. وأنا أقول بكل وضوح أن هذا التحليل غير معترف فيه، غير معترف فيه، وإحنا طبيا ما نعترف فيه لأنه غير دقيق. ولكن هناك اختبارات الحساسية، حساسية الأطعمة وحساسية النباتات أو الحيوانات، موجودة في المستشفيات وطرق معتمدة وسليمة. ولكن في الأخير دائما احنا نعتمد على المراجع، ما نبقى المريض، المراجع. احنا نسأله بعض الأسئلة، ونسأله وش طبيعة أكله، وين أكله، هل يتعامل مع حيوانات، هل يتعامل مع زهور أو نباتات أو شيء أو غبار أو غيرها، هل سبق له صار تأثر من مواد معينة ولا من أغذية معينة بحيث أن سببت لها الحساسية. كل هذه مع اختبار معين، اختبار عبارة عن لاصق يوضع على الجلد لمدة 3 أيام، ثم يتم تحليله ومعرفة المسببات، أو اختبار يعني الأجهزة المناعية اللي تسمى IgE و IgA، ويعرفونها الأطباء ويستطيعون تحليل يعني إمكانية الحساسية. فكثير من الناس يقول والله أنا عندي حساسية وما أعرف. أبدا، يعني العلم الحمد لله ميسر في هذه المواضيع، وعلاجها قد يكون مثل ما قال أخوي أبو عبد الله بداية بالكورتيزون لبعض الحالات، ولكن العلاج هو وقف التعرف. أول شيء التعرف على المواد اللي تسبب الحساسية وتجنبها، هذا هو العلاج الأساسي اللي بيخلصك من كثير من الأمور اللي يعني أزعجتك، اللي رحت الأطباء واستخدمت أدوية وحاولت يمين ويسار ولا تحسن شيء. يمكن يصير التحسن مؤقت ثم ترجع لوضعك الطبيعي. لماذا؟ لأن لا زال المسبب موجود مهما استخدمنا من الأدوية. ومسبب الحساسية ومسبب المادة التي تثير الجهاز المناعي موجودة، فالدواء ما راح يفيدك. فإحنا اليوم أمام يعني أمور، يعني جهاز مناعي معقد، يمكن صعب علينا جدا أن احنا نعرف وش الأشياء اللي تثيره، ولكن أنا ممكن أسجلها. لما تحس أنك لما تأكل شيء ترتفع عندك درجة الحرارة، وقد يكون عندك احمرار في البشرة، وهذا طبعا نادر، كثير من الناس يتوقع الحساسية أنها احمرار في الجلد، وهذا أحد الأسباب لكن ليس السبب الرئيسي. ولكن حين قد تكون كتمة، قد تكون صعبة في التنفس، قد تكون زيادة ضربات القلب، قد تكون مغص وآلام، قد تصل عزكم الله إلى إسهال وغيره. فهذه لابد أن أسجل لما

0: صار عندي في اليوم الفلاني هذه الأعراض. طيب اللي قبله، اليوم اللي قبله أو الدقائق حتى اللي قبله أسجلها، لأن الحساسية تحدث مباشرة بعد تناول الغذاء، ولكن فيه شيء اسمه عدم تحمل المادة الغذائية، هذه اللي ربما تأخذ عدة ساعات. فلما تصير عندي أعراض وتتكرر أحاول أتذكر ماذا أكلت، تعاملت مع ماذا، هل تعاملت مع أي نوع من الحيوانات الأليفة، الأرانب أو القطط أو الطيور، هل دخلت في حديقة أو مثلا فيها زهور أو حبوب لقاح، هل تعرضت للغبار، هل تعرضت لمسببات كيميائية، مسببات حساسية، مثلا المعطرات الجو، هذه اللي الحقيقة أنا دائما أحذر منها، سواء كانت البخاخات العادية أو الكهربائية. هذه يعني كثير من الناس بلا شك أنها تعطي يعني رائحة جيدة، لكن للأسف قد تكون من مسببات الحساسية. خلونا نأخذ الأخت منار. السلام عليكم أختي منار.
1: وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا
1: دكتور، الموضوع جدا جميل.
0: الله يحييك.
1: ومهم. لو سمحت أبغى أسأل يعني على كذا نقطة. النقطة الأولى على الكيتو دايت،
0: إيه؟
1: مش كرجيم، كعلاج خصوصا في حالات الحالات المناعية، لأنه أنا عندي كذا مشكلة مناعية، واحدة منها اللي هي الغدة الدرقية. يعني الشيء الثاني يمكن شوي سؤال يكون مركب، يعني كان من فترة قرأت كتاب Never Be Sick Again، مش فاكر اسم المؤلف، بس كان يتكلم على هذا الموضوع، انه كيف انه الجسم ما يقدر يعالج نفسه مع انه هو مخلوق انه هو يعالج نفسه. وتكلم على تقريبا على افتكر 6 اسباب، كان واحدة منها السبب الغذائي، انه الغذاء اصلا يدخل الجسم غلط ويسبب مشاكل، وواحدة منها الجانب الوراثي، و واحدة الجانب النفسي، وكان المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية بشكل عام، يعني الكيميكال، الأشياء الكيميكال بشكل عام، وما عندي فاكر الباقي. السؤال تحديدا دحين الأغذية يعني تقريبا ما نقدر نتحكم فيها كثير، هذه نقطة. النقطة الثانية العامل الوراثي، يعني هنا مشكلة، يعني مهما الواحد حاول، يعني أوكي دحين أنا عارف إن عندي مشكلة مناعية وتعملي مشاكل فلازم أنتبه. اتكلمت على كيف انه نعزز المناعه او نزيد المناعه. اغلب الحالات الحساسيه او الامراض المناعيه على ما فهمت، يعني او انا كنت فاهمه انه خلل مناعي اكثر من انه زياده في المناعه، مع انه انا عارفه ان في ناس تقول لا، هو زياده المناعه اللي تخلي الجهاز المناعي هاجم الجسم.
0: جميل.
1: كيف نعزز جهاز المناعه بدون ما نخليه العكس يزيد ويصير يهاجم الجسم؟
0: تمام.
1: يعني اوكي، يعني انا كفي بالي الحين شويه انصدمت او تخبطت في الكلام، انه اوكي جالس انتبه للاكل، جالس انتبه للكيميكال، جالس انتبه للاشياء اللي ممكن تعمل مشاكل مناعيه، بس يعني حضرتك نبهت لنقطه انه زياده المناعه، انه انا خايف انه انا كده العكس، جالس ازيد المناعه وازيد المشكله.
0: يا سلام، شكرا. هذه
1: النقطه ما سدت لو ممكن توضحها.
0: ابشري. شكرا اختي منار، وشكرا ما شاء الله على الثقافه وهذا الوعي. شكرا لك اختي منار. طيب خلونا نجاوب الاخت منار. اولا حميه الكيتوجينيك حميه معتمده طبيا للمساعده في علاج الناس المصابين بالصرع، بالذات عند الاطفال، وتصلب اللويح المتعدد، وبعض انواع السرطانات، وتحت اشراف طبي، وهي دقيقه جدا، وهذه علميه ومعتمده. أما حمية الكيتو المشهورة اللي نسمع فيها وسائل التواصل الاجتماعي فليس لها أساس صحي، وهي عبارة عن زيادة الدهون وتقليل النشويات. طبعا هل هذه تنفع لتخفيف الوزن؟ الجواب نعم في الفترة القصيرة، ولكن تأثيراتها أخطر من تقليل الوزن، يعني تسبب مشاكل في الأجهزة الدورية والأوعية الدموية، قد تسبب جلطات. فإحنا لا ندعو أبدا لحمية الكيتو، حتى ولو كان لها تأثيرات مؤقتة في 3 أشهر الأولى بضبط السكر وتقليل الدهون وتقليل الوزن، ولكن عندنا بديل أفضل منها اللي هو تعديل نمط الحياة. فأنا يمكن اللي تابعني وكذا يعرف أني ضد الحميات، وأنا أتكلم باسمي شخصيا يعني عملي أو تشرفي برئاسة الجمعية السعودية للتغذية السريرية. فالنظام الكيتو اللي يدعى له نظام غير معتمد لهذه الأمراض. تكلمت الأخت منار في كتاب اسمه يعني لا تمرض مرة أخرى، يعني المفروض أنك ما تمرض. للمؤلف اسمه ريموند فرانسيس، الله عز وجل خلقنا أصحاء، ويعني ربما بعض الناس يكتب الله عليهم المرض، يعني لا نعتقد أن واحد مهتم بصحته ولياقته وكذا أنه ما يمرض، يعني هذا المرض قضاء وقدر. ولكن في كثير من الأمراض للأسف هي بسبب يعني بسببنا أنفسنا، بسبب نمط حياتنا إحنا اللي وقعنا فيها. يعني نمط حياتنا بالذات، ويمكن ذكرتها الأخت منار، هو أحد الأسباب. يعني الأصل إنك ربي يرزق، يعني إنك تعيش سليم، متى؟ إذا اتبعت المنهجية الإلهية التي خلقك الله عليها، بمعنى أن تأكل من الأغذية الطبيعية باتزان اللي خلقها الله، لا تبالغ لا زيادة ولا نقصان، وبتوازن. أن تنام وقت الليل، وجعلنا الليل سكنا. أن تبتعد عن مسببات التوتر والقلق، وتصير إنسان متسامح مطمئن متوكل على الله هادئ. كل هذه لها علاقة بالتخلص من التوتر، لأن كثير من الأشياء الأمراض النفسية مرتبطة بالأمراض الجسدية. هذه فعل أسباب، احنا مطلوب منا فعل الأسباب. وأنا أعتقد أن في هذا الجانب مقصرين صراحة، صرنا ناكل من الأغذية المعلبة والمطاعم والمقليات واللي نسميها التسالي، دائما اللي حذر منها التسالي زي الشبسات والحلويات، وحذرت وبكل وضوح من الحلويات اللي باللون الأحمر والأزرق بالذات، لأنها يصعب تصنيعها من أشياء طبيعية. وربينا عيالنا على هذه الأغذية والشربات الجاهزة والأشياء اللي فيها مواد مصنعة، وبالتالي قاعدين نرسب داخل أجسامهم أشياء تؤذي وتحطم وتدمر الجهاز المناعي، وبعدين ممكن تصير الأمراض. ولكن إذا الله كتب على الإنسان مرض فهو يعني يرضى به. الأخت منار تكلمت عن موضوع مرة مهم اللي هو المسألة الوراثية. الكلام اللي بقوله شوي يعني خطير شوي، وإن شاء الله بحقق له يعني أخصص له حلقة. الآن أجدادنا الحمد لله ما كان عندهم أمراض، لا سكر ولا سمنة، لأن عندهم أكلهم قليل وعملهم يشتغلون وكذا. الجيل اللي بعدهم جاء وبعدين أصيب بالطفرة، صاروا الناس لا يشتغلون ويأكلون من النعم، فبدأت فيهم الأمراض، ومن ضمنهم الأمراض المزمنة، السكري والضغط والغدد وغيرها. للأسف هؤلاء ورثوا لأبنائهم وبناتهم لأطفالهم هذه الأمراض المزمنة. يعني الشخص اللي صار له 3 أولاد، يعني لما نقول أولاد بنين وبنات، يعني تشمل البنين والبنات، وكان ما كان سمين وكان صحته كويسة، غالبا بيصيرون صحيحين، يعني لأنهم ما يرثون منه المرض. ولكن عندما يصاب هو بالسكر أو يصاب بالسمنة أو يصاب بأي مرض، ثم يأتي له أولاد آخرين بنين أو بنات، فللأسف سيورث لهم هذه الأمراض. طبعا الوراثة ليست كل شيء، حتى لو كان أبوك أو أمك أو عندهم مرض، أنت صحيح معرض، أنت معرض، ولكن ليس بالضرورة أن تكون مصاب. بمعنى أنك حتى لو كان أبوك وأمك عندهم أمراض وأنت اتبعت نظام صحي أو شبه صحي، ما نقول عشان ما نشدد على الناس، فأنت بمشيئة الله ربي بيقيك من المرض. لكن لا تجمع استعدادك الوراثي واتباعك النظام غير الصحي. ولا نريد أن نلقي باللائمة على أبائنا وأمهاتنا، إحنا نستطيع أن نختار، لأن هذا إحنا مخيرين في هذه المسألة. في بعض الأمراض نعم قد تكون وراثية، يعني نسبة انتقالها وراثيا عالية، ولكن أتكلم عن أمراض المزمنة المعروفة، دور الوراثة موجود، ولكن دور نمط الحياة هو الأساس، عشان تصير مسألة يعني واضحة في هذا الموضوع. طبعا احنا نتكلم عن أمراض بدأت تجي عندنا جديدة، يعني سواء أمراض نفسية، ثنائي القطب أو التصلب اللويحي أو التوحد أو فرط الحركة، يعني في أمراض هي موجودة، ولكن زادها سوء نمط حياتنا. يعني أضرب مثال آخر، السل. أنا ما ودي أخوفكم مستمعي الكرام، ترى السل موجود عند ناس كثير بس ما يدرون عنه. لماذا؟ لأن الجهاز المناعي متى

0: متوازن، يعني مثل ما قالت اخت منار، انا ما ابغى اقول اقوى من الطبيعي، متوازن. فاذا صار متوازن يكون قوه الجهاز المناعي يقضي على هالسل، ما يخلي له فرصه. ولكن لما تضعف المناعه بسبب كثره الامراض او تكرارها او وجود امراض مختلفه يظهر السل. مهم معنى انه اصيب بالسل، لا، السل موجود. فاحنا يومنا احنا نتكلم عن كيف نقوي مناعتنا بشكل مستمر. وعشان بس يعني باقي دقيقة أو دقيقتين على نهاية الحلقة، فأنا وعدتكم بأن أتكلم عن نظام غذائي شامل. النظام الغذائي هذا جيد ولكن لا يكفي لوحده. فأولا نبتعد عن المسببات التي تضعف المناعة، وبذكرها بسرعة: السهر، قلة النوم، ركزوا عليه، لأن هذه من ضمن النقاط اللي بلينا بها، وللأسف حتى صاروا أطفالنا عندهم هذه السهر ونقول ليش يمرضون. السهر ليس مجرد قلة نوم، وإنما مدمر للصحة والحالة النفسية والمناعة. الأمر الآخر الضغوط النفسية المستمرة، يعني بلا شك إن كلنا نمر بتوتر وقلق، ولكن لا تعيش طول العمر في قلق وتوتر. حاول تحل وتواجه وتراجع وتبحث عن ناس يساعدونك في الطب النفسي أو العلاج السلوكي. سوء التغذية يمكن ذكرناه، تكرار الإصابات بالالتهابات، يعني لا تعرض نفسك للأمراض وللحساسية. عندك حساسية معينة، لا يعني حاول تتجنب مسببات هذه الحساسية. ضعف اللياقة، ضعف النشاط البدني، ما أقولك راح ألعب كرة، لكن ضعف النشاط البدني. السمنة، التدخين، الإجهاد والإرهاق بالذات هالأيام مع ارتفاع درجة الحرارة. ضعف النظافة الشخصية، وهذه دائما نكرر، ما تتخيلون دور غسل اليدين بشكل مستمر كيف يقي أنفسنا وأطفالنا من الالتهابات والمشاكل. بعض الأدوية يمكن ذكرها بعض المستمعين اللي قد تسبب ضعف المناعة. التعرض للتلوث، تلوث العوادم السيارات، تلوث الكيماويات، ويمكن ذكرت اللي هي المواد المنظفة في المنازل أو المعطرات هذه اللي تسبب حساسية. والنقطة الأخيرة وهي مهمة في اللي هو جفاف الجسم، انتبهوا من قلة الماء، وعزكم الله مقياسا لا يكون البول أصفر. هل فيه أغذية تقوي المناعة؟ هي مجموعة من الأغذية وبذكرها باختصار: كل الخضار والورقيات والفواكه الطازجة تقوي المناعة، وكل ما نوعت وشكلت من ألوانها كلما قويت مناعتي. أيضا في بعض الأشياء مثل الحبة السوداء، الواحد يأخذ مجموعة من الحبة السوداء يجرشها بين أسنانه ويمضغها لمدة 5 دقائق، الكركم، الزعفران، الزنجبيل، الشاي الأخضر، الحبوب مثلا المكسرات، الذرة، العسل الطبيعي بالذات المحلي، المنتجات الألبان المتخمرة زي اللبن والزبادي وغيرها، القرفة، الأغذية الطازجة، الدواجن المحلية والبيض المحلي، كل هذه الأشياء مجموعها تقوي المناعة. ولكن لا يوجد غذاء معين يقوي المناعة، وإنما هي سلسلة من نمط الحياة. مستمعي الكرام، للأسف انتهى الوقت. شكرا لمتابعتكم لحلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أنكم استفدتوا منها. الموضوع ذو شجون، يحتاج إلى كلام كثير، لكن حاولت اختصره بالنقاط اللي ذكرت. وصحتك بين يديك. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان والزميل علي بن جدوع، نرحب بكم ونشكركم على استماع حلقتنا. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمع

وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لـ iOS والأندرويد.

0: إذاعة SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله، ويا مرحبا بكل من يستمع إلى إذاعة الرياض وبالتحديد في تعاليل على الموعد دائما من 10 للساعة 12 من الأحد إلى الخميس، اليوم الأربعاء بطعم الخميس. حياكم الله في تعاليل اليوم، وكل يوم عندنا موضوع نطرحه وناخذ ونفتح الاتصالات وناخذ آراءكم وناخذ انطباعاتكم تجاربكم قصصكم سواليفكم. الليلة تعاليل برنامجكم عبارة عن مجلسكم، مكانكم تأخذون راحتكم فيه تتكلمون وتعطون انطباعاتكم وآراءكم الدائمة.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53. معكم من الآن إلى الساعة 12 منتصف الليل من الإعداد نوف الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
1: كيفك يا طلال اليوم؟
0: أهلا يا خالد، كيف الحال؟
1: إيش أخبارك؟
0: كيف الأمور؟
1: كيف الدنيا معك؟
0: ساك بخير؟
1: أبد.
0: يا مرحبا يا خالد.
1: يا أخوي لا أحس ولا خبر،
0: يعني مسوي إنك صديقي الحين.
1: يا أخي ما دقيت علي أمس.
0: يعني صديقي وين الناس؟
1: إيه يعني كذا تعرف من باب الزمالة كذا نسولف ونعطي وناخذ، ويعني فقدناك والله.
0: تدري بعضهم الآن ما يؤمن بهذا المفهوم، مفهوم الزميل، يبيه يتحول إلى صديق. يقول أنا مالي مال الزمالة يا أخي، أنا عندي 8 ساعات لا يمكن يا أخي أن أقضيها بحدود.

0: قلت زميل وصديق. احنا لما نفهم المفردات ونفهم معانيها هنا تبين لنا المفهوم انه وش الفرق بين الزمالة وبين الصداقة. زميل زميل عمل، يعني زي ما يقول لك في زمالة انه تربطكم إدارة واحدة ولا شغل واحد ومهام واحدة وارتباط وظيفي في بعض، انتهى الدوام تنتهي، يعني شبه انها انتهت العلاقة. ما نقول انها انتهت العلاقة، ممكن تستمر برا،
1: ما في علاقة اصلا، في زمالة عمل فقط.
0: اي انه اقصد ان انتهى الارتباط بنهاية الدوام، ممكن يكون في اي ظرف ما يرتبط بالدوام او بالعمل او بالشغل، ممكن يكون هناك تواصل بخصوصه فقط لا غير. الصديق هو من صدقك، الصديق هو اللي يكون معك، يعني أقرب الناس، أقرب شخص لك. من هو فلان؟ من هو صديق؟ يقول لك هذا صديقي. لما يقول لك صديقه يعني شخص متكاشف وياه يعني بشكل كبير، كل عارف الثاني. لكن لما أجي أقول لك هذا زميلي، على طول دايرك تفهم أنه هذا زميل عمل، يعني ظروفي، حكاياتي، قصصي، سلوكياتي، أشياء كلها اللي برا ما له علاقة فيها. حدا هو بيني وبينه مكتب، بيني وبينه دوام، بيني وبينه شيء فقط لا غير.
1: يعني مفهومنا نتكلم اليوم أحبتنا الكرام عن العلاقات في بيئة العمل. 8 ساعات عندك تقضيها، وهذا الحقيقة يعني عدد كبير من الوقت. كيف تقضيها؟ كيف يمكن يتحول هذا الوقت إلى خفيف ومرن وبسيط؟ بعضهم يؤمن بأهمية الصداقة داخل بيئة العمل، يستفيد منها وتنجح، وبعضهم يقول لا، أنا لا يمكن يا أخي أن يكون هذا الزميل يعرف ببواطن الأمور الخاصة فيني أنا، ولا يمكن يا أخي أن يكون كنز لمخزن الأسرار الشخصية. ما يقبل كل هذا، ما يقبل. يقول زمالة عمل هي في حدودها الضيقة جدا جدا، ولا تتجاوز ولا أقبل أصلا أنه يدخل إلى مرحلة الخصوصيات. في مانع، في حد، أنا ما أقدر أسمح لأن أكون له كتاب مفتوح. هذا رأي ترى مؤكد وموجود. الرأي الثاني يقول في زمالة لكنها صداقة بين وبين. شلون بين وبين؟ يقول ممكن نضحك مع بعض، نسولف برا العمل، يكون في نشاطات مشتركة، اهتمامات مشتركة في ذات الوقت أيضا، اللي يطلعون طلعات شهرية، كشتة، سفرة، جولة خفيفة، يطلع تمشي، تغيير جو. يقول بس ترى مهبي وصلنا إلى حد الصداقة بين وبين. شلون بين وبين؟ يعني بيننا طلعات، بيننا ود، بيننا عشرة طيبة، نريد أن نحافظ عليها حتى تستقيم العلاقة داخل بيئة العمل. طيب بيئة العمل فيها ضغوطات، بيئة العمل فيها رزق، بيئة العمل فيها مدير، بيئة العمل فيها نظام، بيئة العمل فيها عقاب، فيها ثواب، هذا كيف يحدث؟ طيب وهذا صديقك معك شلون؟ شلون بتطبق أصلا كل هذه اللوائح وأنتم أصدقاء؟ هل لو افتراضا مثلا صارت مشكلة الآن بينك وبين هذا الصديق المقرب، هو الزميل في العمل، كيف تحل الخلاف؟ كيف تحل المشكلة؟ كيف تروح المدير تقول والله فلان وفلان اللي تسافرت وفلان اللي كشت وفلان اللي طلعت والحين صار عليه مشكلة وصار عليها قضية وفي عقاب الآن؟ شفت كيف المفهوم مش تحول؟ لها بعاد ترى، لها ضرار شخصية ونفسية ما تدري عنها أنت الآن.
0: ممكن تأثر على
1: تحول،
0: ممكن تأثر على بيئة العمل،
1: تأثر على الفردين. إيه؟ البيئة لا، البيئة سليمة لكن تؤثر على الفردين.
0: ممكن المعاملات، معاملات، ارتباطات وظيفية، ممكن تبدأ إيش يعني، عارف اللي كلني يعني في بعضهم يمارسون الزعل هذا على بعض من خلال العمل، من خلال الأشياء اللي ممكن يكون فيها ارتباط وظيفي.
1: هي على فكرة كلها بترجع لهم الاثنين، الشخص الاثنين وبيندمون انه ليش انه والله حولتها الى صداقة، وليش حولتها وليتها زمالة افضل بالنسبة لي، خلاص تنتهي كل شيء، يعني ليش انا خسرتها وليش انا ما حاولت اني حافظ عليه. يبدأ يندم الان خلاص، لان اصلا انت في بيئة العمل عندك رغبة في التفوق على الزميل، عندك الحفاظ على هذا مصدر الرزق، تريد تحقيق اهدافك، ذاتك، تريد تنجح. هذا شكل من اشكال الوجود الحقيقي في بيئة العمل. كيف الآن يدخل معك هذا الزميل مرحلة الصداقة وتشعر بأن أنت وياه لا أصدقاء ونسولف مع بعض وتصير حياتنا حلوة ومرتبة؟ هذا ترى جانب. جانب الثاني، في ناس قدموا الحقيقة نماذج رائعة في الحفاظ على الصداقة وهي كانت زمالة لهم ما شاء الله في الدوام 25 سنة. لما تسأل عن فلان قال صديقي هذا، شاركنا سوا وسافرنا سوا ودخلنا في مشروع استثماري شراكة حقيقية ونجحنا واستمرينا. لذلك ما في فكرة ثابتة أنه كل زمالة تتحول إلى صداقة فاشلة، ما في فكرة ثابتة، ما في، لأن ماذا جي اليوم والشواهد في واقعنا مختلفة. عندنا جانب فشل

0: تحويل الزمالة إلى صداقة، وعندنا جانب ناجح في تحويل هذه الزمالة إلى صداقة عميقة حقيقية امتدت إلى 30 إلى أو أقل 25 سنة. ففي سر في الموضوع، في الحفاظ، في الاختيار، في الاهتمامات المشتركة، في الروابط الأسرية، في أيضا البعد، ما أقول أنا بعد، في بعضهم يقول عنده البعد الاجتماعي، يعني هذا في حي وأنا في حي فما نلتقي كثير.
1: شوف، وفي شغلة ثانية ممكن مستمعينا الكرام يسمعونها، وممكن هذه شعرة يعقوب أو يعني فيها شعرة بينها بسيطة، بين الزمالة اللطيفة وبين الصداقة العميقة. يعني في أشخاص ما يفرق، يحسب أنه الزمالة هذه اللطيفة لما نكون نود ونضحك وناخذ ونعطي، ممكن أنه يتمادى إلى مرحلة ممكن يتجاوز فيها حدوده، ويبدأ ممكن يعمقها أكثر، ويبدأ يتمادى في بعض المواقف، والطرف الثاني ممكن ما يبيها أنها تتحول إلى صداقة، يبغاها تكون فقط زمالة لطيفة وقاعدين نضحك ونسولف وناخذ ونعطي ونتعاون وبالشكل هذا. فلذلك عادة ما يكون هناك فيه يعني الفرق ما بين الصداقة اللي هي ضحك وسواليف، وما بين أنه لما تتحول إلى المكاتب والصرامة اللي خلف المكاتب، في أوقات في بعض المهام الوظيفية تحتاج إلى شوية صرامة، وفيها بعض الأمور اللي تجبر أنه ممكن لا في دقة في العمل. اليوم في تعليل نبي نفتح ملف الصداقة في العمل، نبي نسولف عن خطوط التماس الدقيقة بين الزمالة والصداقة، ونعرف هل هي منقذنا الوحيد في دوامة الشغل، ولا الفخ الذي ورطنا في حساسيات نحن غنى عنها. حياكم الله في تعاليل، ونبي نسمع منكم قصصكم وحكاياتكم وانطباعكم ورأيكم في هذا الموضوع على 011 40 5 3 بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا.

0: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم من جديد في تعاليل، وعلى الموعد دائما من الساعة 10 للساعة 12 نكون متواصلين معكم في مساحة ناخذ فيها، نطرح فيها مواضيعنا وناخذ آراءكم وانطباعاتكم وقصصكم معنا على الهواء مباشرة. 011 40 53. سليم يلا اوكي علاوي، اليوم علاوي شنو حقه والله. الله علي اليوم ما شاء الله عليه. عموما هو الفرق بين الزمالة والصداقة في العمل. أوقات في أشخاص يكون زميل، أوكي ممكن زميل لطيف عزيز غالي ما بيننا مثلا في الدوام أو في الارتباط الوظيفي، بيننا يعني الميانة الشغلات هذه في حدود الزمالة فقط. في بعضهم يحولها إلى صداقة، وممكن إذا تحولت إلى صداقة تكون نتائجها وخيمة. يعني ممكن يختلفون، ممكن يصير بينهم أي مشاكل ولا أي شيء، وممكن تتأثر على ارتباطهم الوظيفي بينهم بين.
1: وكثير من الناس يعني الحقيقة يعني عنده ولاء وانتماء لهذه المؤسسة وهذه بيئة العمل، فيستمر معها ويقدر جميع الموظفين فيها. وبعضهم لا، من النوع اللي يحب ينتقل من عمل إلى آخر، يعني يجلس فترة فيها بيئة العمل ويكون فقط معارف، ثم ينتقل إلى جهة أخرى، ثم معارف، ثم جهة أخرى معارف. هذه ما لها علاقة ترى في الصداقة، لكن يحب يكون معارف فقط. لكن مفهومنا إلى الصداقة عميقة، فيها أسرار، فيها خصوصيات، فيها مشاركات في الاهتمامات، فيها هموم، فيها مشكلات. في بعضهم يرفضها تماما، يقول أصلا في بيئة العمل عندي اجتماع، كيف أجلس على الطاولة واجتماع وفي نظام وفي عمل وفلان هذا مثلا بيني وبينها أسرار ومعلومات وهموم ومشاكل؟ ما فكرة غير مقبولة، غير مطروحة. والبعض الآخر يقول لا بالعكس أنا أراها أنها مناسبة. ولندري الحقيقة وين الأنسب فيها، هي بيئة العمل اللي تحدد أن هذه بيئة العمل. إذا كانت بيئة صحية، بيئة آمنة، ممكن نكون علاقات صداقة ممكن. وإذا كانت البيئة شوي سامة وفيها شدة وصرامة نقول لا ما نقدر نكون صداقات، خلوه في حدود الزمالة. من اللي يحدد هنا؟ من اللي يقرر يقول هذه العلاقة علاقة الزمالة يمكن تتحول إلى صداقة ناجحة ولا؟ 011 40 53. سليم.
0: سليم
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يلا حيا
2: مساء الخير على الجميع، أهلا وسهلا فيكم.
0: مساء الورد،
2: المنكتب الخير على علي قدور، على المستمعين.
0: ايه على زميلك، هو
2: علي جدوع زميل حبيب.
0: ايه تمام،
2: الله ينور لك استاذ خالد.
0: هلا وسهلا
2: عبد الله.
1: يا مرحبا يا سليم، كيف الحال؟
2: والله بخير.
1: وين الغيبات؟
2: والله مع الصيف والناس.
1: الله يحييك يا مرحبا.
0: الطائف احلى
2: عندنا. ايوه وانتم اغلى. عندنا امطار، غيوم، اجواء جميله.
0: يعني جات تجي الامطار،
1: احب الاخبار هذه خالد.
0: اسمع، تجي الامطار والاشياء وتنسونا، الله لنا بس
2: لا ننساكم. مكانكم والقلب قبل الدار الحين.
0: الله الله، هذه هذه هذه المشاركه اليوم يا سليم،
2: هذه خاصه لك يا بيت القصيده هذا. هذا بيت القصيده.
0: حياك الله يا سليم، تفضل.
2: اهلا وسهلا. مشاركه في من ناحيه الصديق والزميل، طبعا الصداقه لها ضريبه، الصداقه الحقيقيه، وتتربى على عرش العلاقات اصول الزماله. حتى لو جمعني في مكان واحد عمل زميل وصادقت، فتبقى الصداقة هذه فوق كل شيء. فيما لو حدث تنافس أو في العمل جاء احتكاك أو حاجة كذا تبقى جانبا. أنا من وجهة نظر شخصية.
1: وجهة نظرك الحين أنها مع أنت الصداقة في بيئة العمل ولا كيف؟
2: لا أنا مع الصداقة كلية، لأن أنا ممكن بيئة عمل تجمعني مع زميل لي كان دراسة وجابني العمل الصدفة جاء.
1: لا مهي بزمالة دراسة، أنا أتكلم الحين زمالة عمل، وظيفة فيها مصدر رزق، فيها تحقيق ذات، فيها أهداف، فيها عمل، فيها يعني نظام.
0: أنت من النوع اللي تحولها الزمالة إلى صداقة؟
2: أنا أحولها، بس هذه يسبقها أيام وليالي.
0: أيوة نبي نتكلم إيش الحدود اللي عندك، وكيف تعرف أنه هذا يعني يستاهل أنه يروح إلى مرتبة صديق؟
2: صحيح، هذا الشخص ما يرقى لمرتبة صديق إلا مع الأيام، بعد ما أتمحصه مضبوط، أبحصه، أشوف وقفاته في الأفراح، في الأتراح، يعني يبادر قبل أن أكلمه، يعني انا اشتريه بالعربي كذا واعتبره زي روحي يعني، عرفت ولا لا؟
1: يعني في الفكره عندك موجوده ومطروحه ان الزميل ممكن يكون صديق، هذه موجوده الفكره، لكن خاضع الاختبارات.
2: خاضع الاختبارات
1: اي تنجح او ما تنجح. طيب من اللي يحدد يا سليم يعني نجاح هذه العلاقه؟ البيئة، بيئة العمل، ممكن أنا أعمل في بيئة عمل ناجحة آمنة صحية وأقول ممكن أنا أختار فيها الصديق صحيح. الحقيقي
2: صحيح، هذه انعكاسات وصدى لأفعاله أقواله في غيابي في حضوري بالذات الغياب. نعم الأيام تبين عرفت ولا لا
1: المستقبل
2: سواء في خارج العمل أو في بيئة العمل هذه وقفات وكذا.
1: طيب وش فوائد يا سليم الآن؟ فوائد مثلا الزميل صار صديق
2: بالعكس، هذا سند لك.
1: سند وين؟
2: هذا سند لك في مع العمر سواء في.
1: طيب اقدر انا اكون صديق خارج بيئه العمل ويكون سند لي؟
2: صحيح، بس طيب. هذا بتعرف انت اكثر، بتكون لصيق معاه جل وقتك 8 ساعات في الدوام تحتك معاه.
1: طيب كذا ما راح يصير في شغل، ما صار التزام، راح يصير بيننا ميانه وضحك ومزح وترفيه. اصدقاء احنا، علاقتنا الحين عميقه وطيده.
2: صحيح، انا قلت لك في بدايه المكالمه ان هذا الزماله تبقى جانبا ما تخضع للصوره الصداقه.
1: ما تقدر تضبطها، ما تقدر. الصديق داخل بيئه العمل اذا كان صديق وبينكم مشاركات واهتمامات خارج العمل صدقني راح تتاثر، ما راح يكون فيها هذيك الصرامه ولا فيها العمل بالتزام، فاهمين بعض وعارفين بعض، يمكن تطلعون بعد تتغدون سوا.
2: شوف الصديق عارف بيئه العمل فيها تنافسات، فيها مراكز، فيها ترقيات، فيها مناصب، فيها كراسي، عرفت ولا لا؟
1: أي.
2: فبالتالي أنا لما أكون أختار واحد صديق أنا ما أختاره إلا وأنا
1: داري. أيوة يعني يا سليم أنت تقول بيئة العمل هي تحدد، إذا صار بيئة العمل مثلا بيئة عمل روتينية عادية بسيطة ما فيها حوافز ما فيها امتيازات نقول عادي ممكن يتحول هذا إلى صديق، لكن إذا صار فيها منافسة تقول لا ما أقدر أنا أحول إلى صديق ولا لا؟
2: صحيح نعم نعم.
1: أيوة
2: في تنافس المراكز على كذا وخاطر يجي فيه من هنا ومن هنا.
1: اي نعم. وانت من اي بيئة الحين؟
0: دورت ما رحت بوجهت.
1: ها يا سليم
2: انا معذري يا ابو عبد الله ذهب
1: لا لا البيئة انت من اي بيئة الحين، الاولى ولا الثانية؟
2: بيئة ايش يعني
1: قصدك؟ بيئة اللي فيها ترقيات ومنافسة ولا البيئة العادية الروتينية؟
2: كلها امشي على
1: لا البيئة اللي انت فيها الحين وكونت فيها صديق.
2: أنا قناعي واحد يا أبو عبد الله ما يختلف.
1: مو هو بنت تتكلم على البيئة بيئة العمل اللي كونت فيها الصديق، كانت البيئة فيها منافسة ولا البيئة عادية روتين عادي؟
2: لا لا لا لا فيها منافسة، فيها منافسة وفيها عادي كلهم يعني كوكتيل.
1: اللي فيها
0: بالأخير بالأخير بالأخير عارف
1: ما صار كوكتيل ذا مهيت وذا ما
2: أبو عبد الله
1: سم.
2: أنا عارف في منافسات ينافسوني في مركزي في إدارتي في مكاني في عرفت ولا لا؟
1: إي نعم
2: سيم مع الثاني
1: المروسي
2: يعني كل واحد.
1: أيوة
0: سليم نظامه إنه أنا خاوي الرجال عرفت النظام زي كذا وبس.
2: أحسنت
1: يا الله يحفظك يا سليم.
0: أهلا
1: عمرك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا في أمان الله. أهلا وسهلا حياك الله.
0: يا سليم والله يلا 011-40-5-3 يا سليمان.
3: خالد
0: هلا
3: يا مساء الأطلال.
0: مساء الورد.
3: اهلا وسهلا طال.
1: هلا هلا يا سليمان.
3: يا مساء السعاده.
1: الله يحييك يا مساء.

0: الريادة
1: يا اخوي. اختبار قدرات ولا تحصيل
0: باقي دورك الحين.
1: اختبار قدرات هو يا طرالي.
2: اسمع بعد 5 سنوات وين تشوف نفسك؟
1: الله يحفظكم يا حبيبي.
0: الله يحييك.
1: انا اقول كونوا صدقات قدر ما تستطيعون في بيئة العمل، في الجيران، في الدراسة، في المدارس، في كل مكان. لا تخسر احد، ولكن لكن كلمة صدق ترى صعبة.
2: اي بالضبط. هو ممكن نقول معارف يا سليمان.
1: لا الموضوع قاعد يتكلم عن الصداقة، فصعب ان اقول.
2: لا موضوعنا اليوم انه زمالتك في الدوام تقدر تحولها الى صداقة؟
1: اي لازم.
2: ولا من النوع اللي تقول لا والله الزميل زميل هذا ما احب ايش ان اطلع منه برا دائرة العمل؟
1: خليني اكون صادق معك، اقول صداقة مصلحة.
0: اوف
2: حلو.
0: اوف
1: اي والله. اي اوف
0: احنا زميل عمل ممكن يصير صديق مصلحة؟
1: اوف فين يستلم عني واستلم عنه.
0: طيب ما حد يقبلها ترى المصطلح هذا، ما حد يقبله.
1: حرام. جاء اليوم غطى عني وبكره انا غطيت عنه مثلا، اذا صار في ظرف. انا ما ابغى كل يوم
0: اتكلم
1: في الظروف المعينه، لكن لما تكون انسان مكروه في بيئه عملك، ولا مكروه عند جيرانك، ولا مكروه عند احد، ولا ما في، ما تلاقي طلب شيء قال لا والله ما عليك ولا
2: سليمان ممكن نقول الزماله اللطيفه.
1: يا حبيبي يا اخي، شوف الناس اللي فاهمه يا شيخ. انا ارفع لك القبعه.
2: خشمك
0: يعني احسن من المصلحه يا سليمان.
1: اي بالله ادور المصلحه، لان اليوم بدون مصلحه ما تقدر تتعايش. اليوم مخباتك ما فيها كاش ما تقدر
0: تشتري. لا تصير بالسلبيه يا سليمان. ان لا لما نتكلم لحظه مثالك عن بيئه العمل، يوم تقول يغطي عني وغطي عنه، هذا ممكن يعني فيها منفعه. المهم ان بيئه العمل ما تتاثر بالتوقف، تستمر. لكن انا خدمت الزميل بكره راح يخدمني في طور العمل فقط.
1: اوكي شوف طلال، الان انت مكون صداقه في العمل مثلا، وزميلك الثاني ما كون اي صداقه او زماله. انا لما احتاج اي شيء كلهم بيفزع معي. الثاني والله ما حد يقبل له. فانا اقول اليوم يا موظفين او يا طلاب، لا تحاول تخسر احد، خليك لطيف.
2: اوكي
0: الدين بس ترى ما له علاقه في الصداقه اللي تقولها الكلام هذا.
2: خلنا يمكن سليمان ماخذها مصطلح الصداقه بحكم انه خالط الزماله في الصداقه. هو سليمان ممكن يتكلم عن موضوع انه المصلحه الايجابيه الحميده، اللي هو ممكن اخدمك تخدمني، ما هو بس مساله اني اخذ الشيء من عندك وامشي، يعني انه في تبادل منافع. تبادل منافع.
1: لو اخذت الشيء منك يا خالد ومشيت، ما تبخذني المره الجايه.
2: هذا مصلحة.
0: كلامك جميل السليمان. اي كلامك جميل، بس خلنا نقول نحولها فعلا. هذا الزميل ممكن يتحول لصديق، يعني يطلع معي برا نكشت ونسافر وياخذ اسراري وهم.
1: لا العمل لا تحاول برا العمل، لا تحاول، مشغول، خليك مشغول على طول.
0: هذه الفكرة انت ضدها الان برا العمل.
1: جوا العمل
0: انا هين جوا العمل اكيد. طيب كلامك ممتاز. جوا العمل لازم يكون عندك الذكاء الاجتماعي والمهارة العاطفية حتى تكسبهم ما تخسرهم، لكن برا العمل انت ضدها تماما يا سليمان.
1: يا سلام. بيئة العمل أو بيئة المدرسة أو البيئة اللي أنت فيها في المحيط، لكن لما تطلع اللي مثلا قاعد في عمل
0: أبوظبط
1: راح البيت، راح خلط البيت بالعمل، ما يصلح.
0: صح. طيب وش رأيك في الفئة الثانية اللي ما شاء الله كونوا صداقات من بيئة العمل نفسها إلى 20-30 سنة؟
1: إيه تعرف ليش؟
0: يعني
1: ما كان عندها أصدقاء،
0: لكن ما كان عندها أصدقاء، ولا البيئة ما غير قابلة للمنافسة بيئة العمل.
1: في الحين ليش في ناس زملاء دراسة؟ لأنهم كونوا صداقة من زملاء الدراسة،
0: كانوا طلاب يعني، ما كان في شيء يعني في مزايا وحوافز تسبقون عليه. لكن بيئة العمل تختلف
2: الاهتمامات، فهمت؟
1: صحيح. شوف أول شيء لازم نتفق على نقطة مهمة جدا في هذه المرحلة. كل مرحلة عمرية لها تعامل مختلف ولها علاقات مختلفة، وكل 10 سنوات أو 5 سنوات لازم تسوي فرز.
0: لا ان النبي حقت بيئه العمل زميلك هذا اللي تجلس معه 8 ساعات ممكن يوم من الايام يكون صديق
1: خارج العمل؟
0: اي
1: لا ابدا
0: لا
2: ما في ممكن.
1: والله في
2: صحيح. انا في بعض الاشخاص سبحان الله تتوفق
1: في العمل. انا في بيئه العمل ما ابغى اخلط العمل برا العمل.
2: ممتاز.
1: يعني بكره يمكن امسك عليه ممسك ولا امسك عليه ممسك.
2: ايه شوف سليمان. سليمان في ممكن تجي مواقف في العمل تبين لك معدن الرجال ذا انه كفو.
1: والله الكفو صعبه
2: مره صعبه قويه
1: كفو يقولون نعم بس ترى والله كايده.
2: اي هي انا اقول لك يا لا في بعض ممكن يجيك موقف كذا
1: ممكن يعني واحد في الالف مثلا 1%.
2: يعني انت ما انت عادمها ممكن يطلع لك.
1: ايه بقى كذا كل شيء كل شيء موجود في الحياه.
2: اي
1: ولكن ولكن ممكن هو يكون كفو ولكن انت ما ترى انه كفو.
0: أو أحيانا الموقف يحدد يا سلامات تصير مشكلة ولا خلاف هنا يبان كل شيء يظهر المعدة الحقيقي ترى
1: غير كذا ممكن الكفو ما يستلطفني ما يبغاني
2: إيه إيه هي مبنية على الطرفين
1: يمكن أنا ما جوز له.
2: هي الفكرة أنه أنت تقول أنا ضد موضوع أنه الزمالة تتحول إلى صداقة خارج الدوام أو شيء.
1: يا سلام عليك
2: بس
1: اما الدراسه لا انا اقول
0: هي دراسه ايام وذكريات حلوه يا سليمان. واضح انك حنيت واضح انك حنيت
2: ايام القواطي.
1: اي والله حنيت
2: بتانا من
0: هذا شو هذا طبعا هذا نهايه القدرات كيف
2: بعد 5 سنوات وين تشوف نفسك.
0: الله يحفظك يا سليمان يطول عمرك شكرا لك على اتصالك.
2: الله يحفظك هلا وسهلا.
0: يا مرحبا يا سليمان ايش جاك انت كان ماشي صح
2: خوف الاخير بدا ابد لنا 011-45-5-3 عبد العزيز
3: هلا ومرحبا.
2: لو سمحت السي في رقم الاحوال والاسم وطلع بطاقه الاحوال اذا ما عندك توكلنا يلا
3: كل شيء موجود.
2: الله يحييك الله يا مرحبا
3: الله يحييكم طيبين ان شاء الله
2: يخليك ربي الحمد لله.
3: تتفقون ولا ما تتفقون مع كلامكم تتحول الصداقه الى الزماله الى صداقه.
2: احنا نسالك
3: تسالوني انا
2: ايه اجل ودك على
3: انا انا انا
0: اسلام
3: انا مع الصداقه اي نعم
2: انه تتحول الزماله الى صداقه
3: اي نعم
2: يعني ممكن تطلع باشخاص من الدوام او المكان العمل الى اصدقاء خارج ال
3: اي نعم انا الحين الحمد لله معي صداقات من الدوام.
0: كم سنه
3: واجد بعد
0: كم سنه
3: واجد. والله من 8 سنوات انا خدمتي في العمل الحين يمكن 11 سنه
0: أيوه. كيف حكمت وكيف حكمت انهم اصدقاء
3: كيف حكمت شوف طول المعاشره والزماله في العمل تعلمك
0: ما بالزماله في العمل كيف قلت ان هذا الزميل اللي اشوفه كل يوم في الدوام هو صديقي وش بينكم برا العمل
3: والله الارواح تتوارف يا اخي طيبين يعرفون بعض
0: كل واحد في بيته انا ابي عبد العزيز تطلعون مع بعض تكشتون سافرتوا مع بعض
3: ايوه نطلع ايوه عنده نطلع مع بعض برا الدوام نجتمع
0: وعنده اسرارك الخاصه ويعرف همومك ومشاكلك
3: بعضها مو بكلها
0: اي خايف للحين يعني تختبره يعني ما بعد ما صار صديق هذا توه في البداية
2: لحظة أنت صديقك المدير
0: سم
3: أنت والآن تبون الصداقة برا العمل ولا تبون كل شيء عادي.
0: إحنا نقول يا عبد العزيز زميلك في العمل هذا ممكن يوم الأيام يكون صديقك ولا لا
3: صديقي من ناحية إيش إننا نطلع برا
0: إيه خلاص برا العمل الصديق الروح بالروح يحفظ أسرارك ويعرف اهتماماتك وتشاركون سوا وتسافرون وتكشتون بينكم تواصل وقرب أسري
3: شوف قرب أسري شوي مهب يعني يمكن 50%
0: إيه 20-30% ليش متحفظ
3: لكن إن نروح ونطلع ونجي هاي نعم هذه موجودة إيه وعندي أنا الحمد لله
0: وش السبب
3: بعض الأسرار لا
0: معناته مو صديق أجل إلى الحين خايف أنت
3: أنا علاقتي كل أبوها أخوياي كل أبوهم ما عندهم
0: ما بأخويا غير بتكلم عن صديق حقيقي ما عندك صديق حقيقي
3: حتى الصديق الحقيقي
0: ما تعطيها أسرارك
3: ما أعطيها أسراري كلها
0: إيه لأن ما تضمن أنت. ما تضمن
3: مو هو بإني ما أضمن بس
2: خوفا من غدر الأيام
0: هي نفسها ما تضمن
2: هو لا يبيها بمصطلحات ثانية فاهم لما يقول خوي
3: أوقات تندم والله تتكلم
0: إيه عشان خايف أنت الحين خايف من
2: عزوز علاقاتك اللي في الدوام فيهم واحد مديرك كل شيء
3: اي والله
2: تعال هنا وضحت الامور
3: اي والله خويي مديري والله خويي يعني نطلع معه ونروح معه
2: طيب هذه ما تاثر بكره ولا بعده لو صار خلاف برا ما ياثر عليكم في الشغل
3: لا ان شاء الله ما ياثر
2: ليه ما ياثر
3: ما ياثر ان شاء الله لانه رجال وانا ان شاء الله
2: انت حريص
3: ان شاء الله طيب مني
2: وانت حريص على العلاقه انه ما تتوتر
3: اي نعم مو ما في شيء يعني يوترها يعني كل بوها
2: لما تطلع لما تطلعون برا ويبي شيء تنفذه
3: كيف يعني؟

0: ولا تتعامل مع على انه واحد من الشباب؟
1: لا والله بالعكس، انه برا كل يعني مثل واحد من اخوياي من الشباب عادي، ما نتطرق الى العمل ولا اي شيء. وترى حتى اوقات اني ابي منه شيء في الدوام ويرفض، والله انه طبيعي عادي، وهو ذا مديري.
0: يمكن يمكن يمكن عشان كذا الامور صحيه، العلاقه صحيه
1: ممكن.
0: يعني
1: ممكن اي نعم اي نعم، وشيء طبيعي والله. تكوين العلاقات الصداقات مع زملاء العمل طبيعيه وحلوه، الواحد يوسع دائره صداقاته ويتعرف وما فيها شيء.
0: يعني ممكن هذه تخفف عليك وقت الدوام
1: واجد والله كثير. انا اوقات في وقت الدوام يعني وقت البريك اطلع انا وخوي ولا اخوياي، نطلع مكان نتنفع فيه كافي ولا شيء، ناخذ لنا نص ساعه كذا ونرجع.
2: ما هي بصداقه هذه، انت واضح ان فاهم
1: يعني واحيان خلني اعلمك، واوقات يعني وقت الدوام ننسق على رحله في الليل ولا في الويكند ولا زي كذا ولا سفره، ونسافر والله. يعني اخوياي كلهم اللي اخوياي في الدوام اسافر انا وياهم، ونطلع وياهم في الليل ونكشت ونروح استراحات ولا زي كذا، يعني بيننا رابط غير الدوام.
2: ما عندك اصدقاء غير العمل؟
1: الا في واجد الحمد لله عندي
2: كل الاصدقاء واجد، انه يدوب من القصيق واحد ولا اثنين، ما شاء الله واجد. حتى ما هو واضح عندك مفهوم الصديق.
0: ايه هو التعريف عنده ضايع.
2: اللي تتقهوى مع الصديق، واللي تكشت مع الصديق، واللي تسافر مع الصديق.
0: الظاهر هذا لو يشوفك في كافو يتعرف، هلا بصديقي، يدق عليك هلا والله طلال صديقي.
1: بعطيك معلومة، أنا حتى سم. في ملعب الكورة، ملعب الكورة أنا ألعب كورة بعد، كونت صداقات من ملعب الكورة.
2: صداقات معارف، معارف يا عبد العزيز.
1: لا
2: إلا معارف
1: كورة أنا معاهم برا، يعني أنا في الكورة لعبنا يعني شهر شهرين بين الكورة، بعد الكورة يعني نسقنا في مكان اجتمعنا برا.
2: نعم.
1: بعدين صارت صداقة.
2: طيب طيب
1: صار بين الكورة وبس.
2: طيب الله وجهك يا عبد العزيز، الله يحفظك
0: ويوفقك. بكره ولا بعده، بعد خمس سنوات وين تشوف نفسك يا عبد العزيز؟
1: انا بعلمكم، انا الحين شفت يا طلال انت خالد. انا اكلمكم الحين يمكن بعد فتره
0: يقول صديقنا عليكم، يصير صديقنا
1: ويصير صديق.
2: الله انت من الحين، من الحين صديقنا ما شاء الله عليك.
1: ان شاء الله
2: الله يحييك يا عبد العزيز، الله يشرف مقدارك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا، الله يعافيك، في امان الله. 011-40-53 محمد.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: بالخير، معكم أخوكم محمد الحيان، الله يحفظك.
2: نعم نعم الله يحييك.
3: الله في برنامجكم، الصراحة برنامج صراحة اليوم موضوعكم مرة حلو.
2: الله يحييك.
0: جينا على الجرح يعني.
3: أي والله لا يعني فعلا صديق العمل أنا أتوقع مستحيل يصير صديقك برا صراحة، بحكم المنافسات.
2: أي نعم
3: المنافسات يعني تجبرك، يعني حتى لو الصديقة برا ما تقدر تنافسه جوا العمل، ما خلاص ممكن تسوي تنازلات ما انت في حاجتها،
0: يمكن تقدم على نفسك.
3: نعم ممكن تقدم على نفسك وتنصدم بعدين انه ما قدمك على نفسك في المستقبل.
0: يعني انت ضد موضوع هذا؟
3: والله انا اتمنى يعني في اصدقاء في العمل او زملاء اتمنى والله العظيم انه ما يكون معي في العمل، لان صدق تعلقت فيه من طيب او كل شيء. اي والله.
2: طيب محمد، لو بيئه العمل اللي عندك مثلا ما فيها امتيازات ولا فيها حوافز ولا فيها منافسه، بيئه عاديه وروتين ماشي على الطبيعي، عادي عندك صح؟
3: لا صديق العمل
2: مش يفرق.
3: اي لا مستحيل، يعني صديق العمل صديق عمل،
0: زميل العمل يظل في العمل.
2: اي وش يفرق؟ انت تقول الان لو فيها منافسه لا انا اخاف اخسر، اخاف ما اقدر انافسه، فيها محراج. طيب قلنا ما في منافسه، بيئه عمل روتينيه وعاديه، كل واحد يدي دوامه وخلاص ينتهي.
3: انا عارف.
2: يفرق شيء
3: ولا قاطع وارد كان يعني انا لو بصادقه برا بيعرف من ابوي من اخوي من عائلتي.
2: طيب
3: وين رحت وجيت؟ انا ضد اني انا اشياء الخاصه في العمل.
2: عاد لا عاد ومعك في العمل بيعرف كم راتبك، ما شاء الله عليك ماسك السي في كامل.
3: يعني رايح لاخوه رايح.
0: لا وفي بعض المجاملات او في بعض الامور ممكن تتسبب عليك انك انت تضغط على نفسك مقابل الـ يعني العلاقه اللي بينكم.
3: صح.
0: وممكن
3: صح.
0: هو يكون يعني واحد ما يقدر الاشياء دي.
3: لا ممكن يكون طيب وحبيب، لكن انسانها يعني

0: يحب يتكلم كثير عندي في العمل، ورحنا مع محمد ورحنا
1: هذا يعني يعطيهم الأسرار كلها،
0: يعطيهم الأسرار وهذا عنده وهذا.
1: وإذا جيت عاتبه قال والله معليش ترى اللي في قلبي على لساني.
0: لا انت سهران ذاك اليوم ومتأخر الصباح، قال ايه اكيد سهران بالاستراحة.
2: ومحمد مصرفهم اصلا، عرفت؟
0: ما
2: تقدر اسمع ومحمد انت مصرف العالم كله، مبين لهم انك انت ما عندك وقت ودنيا
0: بالنسبة للدوام.
2: ايه
1: الحين محمد كل الكلام اللي قلت هذا كله هو نتيجة تجربة؟
0: نعم. نعم انا
1: يعني كذا ما شاء الله فصلت الموضوع، انت طلعت اسرار، قلت اكيد انا مر في تجربه اكيد.
0: لا لا انا ضد الشيء، يمكن انا تعشت عند محمد.
1: ندمت يا محمد تجربتك هذه؟ ندمت محمد؟
0: ندم الحمد لله مو ندم، لا بس اني خلاص انا
2: غلطه ومعيدها.
1: طيب وش التاثير اللي جاك على مستوى مثلا الوظيفه؟
0: بالنسبة تأثير وظيفة لا، بس أسراري اللي في برا ألقاها جوا في
1: العلان. الأسرار
0: علان.
1: يعني في بعض يعني مو بالسرار، أخبارك يعني طلعات
0: أو أخبار يعني. صح أخبار صح.
1: نعم.
0: يعني أنا مجتهد في السناب والأشياء هذه. لكن اللي أبي أطلعه في السناب ما أطلعه.
1: نعم تمام واضحة. بيض الله وجهك يا محمد، أسعدتنا والله بالاتصال والمشاركة.
0: الله في حاجة أخيرة بس أحفظك، أتمنى من المتابعين الله يحفظكم تدعوا للفنان الراحل فهد الحيان الله يسكن الجنة.
1: أنت أخوه؟
0: عمي وصديقي وأخوي نفس الشيء.
2: الله
1: ما شاء الله، الله يحييك يا محمد،
2: ترى كذلك صديق لي الله يرحمه.
0: الله يحفظك
2: الله يرحمه
1: الله والله أنا رجل فاضل حقيقة وذكراه طيب، ما عمري ترى اتصلت عليه وكلمته في لقاء إلا وافق.
0: ما عليك
1: وترى ظهر معنا في إذاعة الرياض أكثر من لقاء إذاعي. الله يغفر له ويرحمه ويسكن الجنة
2: الله.
1: وفرصة طيبة اليوم يعني ذكرتنا فيه.
0: الله يسعدك ويبارك فيك ويبارك فيكم برنامجكم هذا. الله
1: يحييك
2: محمد. قبل ما تروح بعد 5 سنوات وين تشوف نفسك؟
0: والله أنا مشكلتي إن كسول، أنا أشوف نفسي ما تحركت في المحل للأسف. والله ما أدري يا أخي، هو ناكل غلط ولا نشاط كثير شيء ما ندري وش
2: السالفه. الله يعطيك العافيه يا رب. شكرا لك. شكرا لك
1: يا مرحبا يا محمد، هلا والله.
2: 011 40 53. حسن
3: الله يسعد مساك مساء الخالد استاذ طلال
2: يلا حيا
1: اهلا يا حسن،
3: واسال الله العلي العظيم ان يرحم الفنان القدير فهد الحي ويجمعنا في جنات
2: وامواتنا واموات المسلمين
3: اللهم امين يا رب العالمين.
2: يا حسن
3: موضوعكم شدني.
2: شدك كثير ولا شوي؟
3: والله عجبني للأمان، أنا أول مرة أشارك وأول مرة يعني يمكن من 3 سنوات أول مرة أفتح الراديو اليوم.
1: الله يحييك حسن حظنا يا حسن.
2: يا مرحبا.
3: الله يسعدكم. الصداقة أنواع، هذا أول شيء. ويقول لك الشاعر صديقي اللي يوم ضيقي تضايق، هذا الصديق اللي يستحق اسم الصداقة.
2: حسن عشان بس برضو لا تسهب في الموضوع، انه الموضوع انت عرفت ايش الوضع عندنا، نتكلم اليوم انه زمالة العمل.
3: ايوه ايوه
2: على اساس برضو المستمعين عشان المستمعين اللي وراك لا يحسبون ان نتكلم عن موضوع صداقة فقط.
3: لا لا لا لا انا اتكلم عن زمالة العمل.
2: اي اسلم.
3: انا طلعت بصديقين او ثلاثة خلال 18 سنة
2: ما شاء الله.
3: والله العظيم يعني انا اعتز بهم وافتخر بهم والمواقفهم المشرفة معاي.
2: كيف صارت؟
3: والله ما في صداقة تجي إلا قبلها عداوة، هذا اللي أنا
1: استنتجت. شلون؟ ما في إيش؟
2: صداقة إلا قبلها عداوة.
1: الصداقة قبلها عداوة؟ بعدين تحبون بعض. تحبون بعض بعدين.
2: هات يا حسن، شلون صارت؟
3: كيف؟
2: إنه يعني كيف بدأت أول علاقة بينك وبين الشخص، يعني بدأت وترجمت إلى صداقة؟
3: سبحان الله. كان في شخص لا يرتاح لي ولا أرتاح له.
2: ايوه
3: مزبوط
2: حلو.
3: حصل احتكاك عمل قوي جدا
2: وتشوفون بعض كذا كل واحد
3: كذا قبله من الله سبحانه وتعالى.
2: ايه
3: والله
2: راحت الايام جات الايام
3: وحصل علي انا موقف شخصيا والله العظيم انه اول شخص جاني.
2: حلو.
3: بما اني كنت شفته اني قطع يعني.
2: حتى السلام بينكم مقطوع
3: كان مرة منفصل مرة نهائية.
2: طيب
3: العمل يطلع لك رجال ويطلع لك أصدقاء

0: وبعدها أول ما سوى معك الموقف ذا؟
1: للأمانة لو يطلب واحدة من عيوني أعطيه.
0: هذا الأول.
1: هذا الأول.
0: والثاني؟
1: الثاني الله يطول بعمره ويحفظه ويخليه.
0: يعني لن جيب طاري.
1: أي والله. لا بالعكس والله شوف في واحد إني قابلته من العمل كنا في انتداب. وتقابلت أنا وياه سبحان الله دخل على القلب دايركت.
0: حلو.
1: وشوف الآن أنا نقلت للمنطقة اللي هو فيها علشان الآدمي.
0: ما شاء الله.
1: إي والله.
0: وباقي ارتباطكم لحد الآن؟ أنت باقي موظف ولا تقاعد؟
1: لا شوف أنا الحين داخل على العمل. قدام بوابة العمل يعلم الله.
0: نسأل الله أن الله يديمها بينكم. بس أنت مؤمن في الموضوع هذا أنه ممكن تطلع ببعض الأشخاص من الزمالة تنقلهم إلى الصداقة؟
1: بعد التفحص على في متصل سمعته قبلي يقول لا يمكن أطلع بصديق من العمل. ليه يا أخي؟
2: شون ليه؟ وجهة نظر يا
0: هي وجهة
2: حسن.
0: نظر
1: لا يا أخي شون؟ هي حسب علاقتك أنت.
2: نقدر احنا نقيسها بالمقياس يا حسن. كل واحد عنده بيئة عمل له تجربته وشخصيته، ترى حتى في الناس ترى أنماط وشخصيات مختلفة. يمكن نمط اللي عندك كلام وتكونت ما شاء الله العلاقة الصداق غير موجود في بيئة عمله.
0: وبعد ما تمحصت أنت تتكلم صح
2: ولا لا؟ على أساس أنا أكون علاقة في شيء ما هو مناسب لي؟
0: في واحد من المتصلين حتى يلعب معه كورة على طول تعرف عليه وصار صديقه.
1: سامع هذه معارف.
0: هي شوف يا حسن، احنا في برنامجنا اليوم ودائما احنا نفتح نطرح الموضوع ونسمع وجهات النظر والتجارب والشغلات، فكل واحد له رايه وله انطباع وهذا هو هدفنا، نسمع من الجميع. فانت الان تقول انه انت طلعت من الزماله بصديقين يعني تفداهم بالعمر.
1: والله صحيح.
0: الله يديم عليكم ان شاء الله وسعيدين، وان شاء الله انها مو اول مره يعني، ان شاء الله تكرر اتصالك علينا
1: بإذن الواحد الأحد.
0: حيا الله أبو علي.
1: الله يسلمك.
0: هلا حسن.
1: يا مرحبا حياك الله.
2: 011-40-53 أبو طلال. أبو طلال.
3: أهلا حبيبي.
2: حياك الله، كيف الحال؟
3: أهلا خالد، أنت في القلب خالد وطلال باهي الخصال. أهلا بكم.
2: أهلا أبو طلال، كيف الحال؟
3: الله يحفظك يا رب.
2: من وين تكلمنا؟
3: والله من القنفذة.
2: ما شاء الله، أديب وشاعر يا أبو طلال.
3: الله يسعدك يا رب.
2: الله يحييك، تفضل.
3: اللي يتعرف عليكما لابد أن يكون شاعرا.
2: الله يحييك، أبرك الساعات.
3: ما شاء الله يعني.
2: ما عليك زود يا أبو طلال.
3: بارك الله فيكم.
2: وفيك بارك الله.
3: الموضوع جميل جدا. الصداقة طبعا مكونة من الصاء والداء والياء، في اللغة العربية تفيد الشمول والعموم، هذه الحرف الثلاثة. وبعدين الصداقة لها يا أخوان شروط، يعني متى يكون الصديق صديق؟ عندما يعني يكون في موقف فيتجلى كما يتجلى البدر بين السحب، فتعرف أنت الآن. وكذلك في نقطة يعني قالها أحد يعني الذين يعني أخذ صديق ثم أعطى جميع الأسرار وفي النهاية أداء أسراره، فيقول احذر عدوك مرة واحدة
2: ألف مرة. طيب أبو طلال، نبي تجربتك الشخصية من واقع خبرة. الآن أنت كنت موظف؟
3: أنا معلم كنت. نعم
2: كنت معلم، بعد ذلك تقاعدت؟
3: تقاعدت نعم.
2: كم خرجت من صديق من التعليم؟
3: والله بحكم أننا شاعر الأهلي كثير أصدقائي
2: من التعليم. من التعليم؟
3: أي من التعليم كثير والله، كثير جدا.
2: معلمين ولا إداريين ولا مين؟
3: والله معلمين وإداريين ومدراء.
2: كيف فسرت أن الصداقة يا أبو طلال؟
3: أيوة صديق، والله قبل يومين وأنا أتصل على مديري لي منه حوالي 30 سنة وصديق لي منه حوالي 40 سنة.
2: أيوة أنا ما بي اتصال، كيف حكمت وأطلقت عليها حكم أن هذا صديق؟
3: صديق، شوف يا خالد
0: طلال،
3: أنت الآن لما تشرب ماء وكلاكم مثلا عطشان وواحد أعطاكم ماء في يعني قدح قبل، فشربت أنت وقال خالد والله شرب طلال حتى رتبت أنا، من اللي شرب؟
0: إيه طلال
3: ومن اللي التوى؟
0: خالد.
2: يعني أنت الحين فسرت الصداقة بينك وبين المعلمين.
3: أيوه
2: هذا اللي حدث.
3: هذا اللي حدث
2: ما شاء. وكلهم
3: والله حتى الآن يعني في قمة الجمال والكمال.
2: ما شاء الله عليك.
0: أبو طلال، إحنا نحتاج إلى برضو تعريف الفكرة اللي عندنا، إنه الآن في مرتبة الزمالة، زميل، يعني متى تصعد إلى مرحلة الصديق؟
3: إذا حبك كحبه لنفسي، وإذا خاف عليك كخوفي على نفسي، هذا هو الصديق. والذي يسألك إذا غبت، والذي يفرح إذا فرحت، ويحزن إذا حزنت، هذا هو الصديق. يعني بكل صراحة، وهذا الزملاء أنا عرفتهم، يعني حتى لو
0: شاركوك هذه المشاعر.
3: أي والله، أي والله، هذا كان صحيح. والحقيقة يعني البرامج اللي تبثوها أنتم عبر الأثير، يعني جزاكم الله خيرا،
0: بارك الله فيك.
3: يعني حقيقة تدل على يعني ثقافة بعيدة وبعد نظر يكاد أن يعني يزاحم الشمس في الجلاء، أو أن يضاهي الجوزاء، حقيقة لا مجاملة. فما شاء الله عليك،
0: بارك الله فيك. وهذا جهود الزملاء كذلك أيضا، عشان برضو ما هو بجهودنا لوحدنا، هذا جهود طاقم كامل، الله يعطيهم الف عافية.
2: وانتم ترى لكم دور رئيسي واساسي على المستمع الكريم، يعني متابع ومشارك ومتفاعل مع الموضوعات المطروحه، ترى لكم دور اساسي يا ابو طلال.
3: اقولك حاجه حبيبي
0: طلال،
3: وحبيبي خالد، شوف اي انسان بلا زميل كالشجره بلا اقصى.
2: نعم، بيض الله وجهك يا ابو طلال، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا، تحياتنا لك، في امان الله.
3: شكرا يا
2: هلا، اهلا وسهلا، حياك الله.
0: 011 40 53، اهلا ابو سيف.
4: مساء الخير.
0: مساء الورد، هلا وسهلا.
4: والطيبه، مساء ما يليق الا
0: الجلاسه ولا مستمعينا.
2: هلا يا ابو سيف. حياك الله.
4: وصل والله، خايف منك ومنك
2: يا مرحبا.
0: هو ابو سيف دائما يحاول يتجنبك، مره دق علي وانا كنت لوحدي.
2: ايه وش قال؟
4: ما شاء الله فكرني.
0: ايه لا نتذكر مره كنت في برنامج ثاني، قال لي وين طلال؟ قلت طلال والله في البرنامج الثاني، انا مكان زميلي
4: عنده مطبات هوائيه طلال،
2: عشان كذا ذاك اليوم انا ما جيت ابو سيف عشان تاخذ راحتك.
0: لا كنت في البرنامج الثاني. عرفت اللي كنت اغطيه. فاتصل علي حسب انه برنامجنا، فقلت لا والله انا اغطي مكان زميلي، فقال كويس انه لنا طلال.
4: عنده مطبات ثقيله، يطلع لك من سؤال ما ادري كيف يجيبها. الله يصلح.
2: الله يحييك ابو سيف.
0: اربط حزامك.
4: لا ما شاء الله، ما دام الله معي ثم انت خالد
2: انا ترى خالد معك يا ابو سيف،
0: يعني
2: ينقذك خالد.
0: مو دائما.
4: والله بسلم عليك، والله حبك يا اخي ما شاء الله عليك انت.
0: طيب عطنا يا زميل.
4: قلبك وسيع يا خالد.
0: ايش
4: اقول؟ قلبك يشيل المستمعين كله يا طلال، والله العظيم.
2: الله يرفع قدرك يا ابو سيف. انت تبي تشارك ولا تبي تسلم وتروح؟
4: ولا اسمع سيبنا
2: ولا تسلينا في المكالمه اللي توصل مشوارك.
4: اي
2: شو يا ابو سيف، تفضل.
4: وش عرفتني في السياره؟
2: انا طبعا ما تتصل في السياره.
4: انا قصدك معنا الزماله يعني ولا
0: هل انت من الاشخاص اللي تحول، يعني مقتنع بانه تحول الزماله الى صداقه، ولا تكتفي بها الزماله في مكان الدوام او العمل او الجهه اللي انت عمل فيها؟
4: سؤال. لا والله اتوقع انه بس الزمالة. والله شوف، الزمالة في ناس اصدقاء وغير الزمالة في ناس اصدقاء. انا عندي اصدقاء من الزمالة من زمان، وعندي اصدقاء من الكورة من 30 سنة، يعني ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
0: يعني انت معه ولا ضد؟ يعني ممكن تطلع
4: مع بس كان صدوق يستاهل معهم.
0: كيف تعرف انه كويس؟
4: تعاملوا معك، سؤال اذا غبت ولا رحت ولا جيت، إذا يعني سمع عليك شيء يكلمك أو يجيك، هذه الصداقة. إذا عليك شيء يحب يساعدك يساعد، يعني مو اللي غير كذا ما أعتبر إنه زميل ولا صديق صراحة. يعني اللي ما يجيك إلا وقت الحاجة أنا ما أعتبره لا صديق ولا زميل.
2: أي نعم معايا. وش الأفضل يا أبو سيف، إن واحد يكون معه صديق من العمل ولا لا؟
4: والله إذا الرجل يستاهل صداقة صداقة، إذا يستاهل يكون صديقة ما عليه.
2: أنا كيف أعرف الحين كيف أعرف إنه يستاهل ولا ما يستاهل؟
4: قلت لك.
2: إيش قلت لي؟
4: طلال يطلع لي أسئلة والله.
2: إيش قلت لي؟
4: أنا قلت لك إذا كان يسأل عليك، إذا كان كويس ومعاملته معك ومع الناس.
2: هذا مو مقياس، أنا ممكن أي واحد يسأل عني في غيابي، بس ما أضمن هو فعلا صديق حقيقي ولا لا.
4: إذا عند وقت الشدة وقت الحاجة يوقف معك.
2: يمكن ينجح في الاختبار الأول بس الاختبار الثاني يفشل.
4: والله
2: انت وصلت مشوارك ولا ما وصلت؟ وصلت المشوار ولا ما وصلت؟ وصلت الله يحفظك. يلا فما عليه ابو سيف.
4: طلال والله سنتك انت. مع السلامه.
2: الله يرضى عليك. شكرا لك يا ابو سيف على اتصال ومشاركه معنا. اهلا وسهلا يا ابو سيف في امان الله.
0: مستمرين معكم مستمعي الكرام في موضوع أن تحول الزمالة إلى صداقة، هذا هو موضوعنا الأساسي على 011 40 5 3. وابقوا معنا بعد هذا الفاصل.

0: تعاليل. يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل. نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض. اللي يحب يشاركنا بالاتصال 011-40-53 في موضوعنا المطروح لهذه الليلة، نتكلم عن الدوامات وعن العمل والموظفين في المؤسسات وفي الأعمال وفي الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، في زمالة عمل يقضون تحت هذه الأسقف وداخل هذه الغرفة، اجتماعات وإيميلات و موضوعات وطروحات وحوافز، وهذا غير بيئة العمل الترفيهية اللي عندهم صالة بلياردو ولا كوفي
1: تنس
0: عندهم. يعني خالقين جو من البهجة ومن الفرح ومن الألفة. بعض البيئات العمل ترى يحتفلون بالأيام العالمية، اليوم العالمي للسعادة، اليوم العالمي للابتسامة، اليوم العالمي للمرأة، يسوون فيها احتفالية داخل بيئة العمل، وبعضهم يسوون زي الطلعات الخارجية مثل إفطار رمضاني مثلا
1: مثل عندنا
0: في رمضان، يصير عندهم إفطار رمضاني ويطلعون مع الموظفين هم

0: يريدون بهذه الفكرة يخلقون جو من الألفة، من المحبة، من البهجة، من السعادة، حتى يعزم فيهم الولاء والانتماء لهذه البيئة، بيئة العمل وهذه المؤسسة. طيب هذا ممتاز، أنا جو الإدارة الآن قدموا هذه الأجواء للموظفين حتى يخلقون الإبداع في الإدارات وعند الموظف نفسه، بالإضافة للحوافز والامتيازات، هذا ممتاز وجميل. طيب ماذا عن الأفراد الموظفين أنفسهم في بيئة العمل داخل الإدارات؟ هل ممكن يعني يتحول مع هذا الزميل ويقول والله خلنا نطلع مثلا نسافر، وش رايك، يشاركوا مع بعض الاهتمامات والأجواء بشكل عام، ولا يقول لا والله خلنا على هالبيئة ونطلع مع الباب سلام عليكم؟ ما يمكن يا أخي، عندنا بعد اجتماعي ولا عندنا كذلك الالتزام في الوقت، ولا في يا أخي يعني اتفاق مشترك في الرغبات تحقيق الأمور الذاتية، فخلنا يا أخي بهالطريقة، لنا لا يمكن يا أخي للزميل أن يكون صديق. وبعضهم يقول لا ممكن يتحول للصديق، والناس يعني فسروها، يبدو لي والله أعلم أن البيئة التي تحكم بيئة العمل إذا كان بيئة قائمة على العمل الروتيني البسيط ممكن تخلق منها أنت بيئة عمل صداقة، لكن القائمة على الحفاظ على مصدر الرزق، ولا مثلا فيها الحوافز والامتيازات وفيها تحقيق الرغبات والانتصار الذاتي وفيها كذلك أيضا الأجواء المنافسة، تقول ما أقدر أن أكون صداقة. بالتأكيد يا أخي الصديق سيؤثر علي أو أتأثر أنا منه في بيئة العمل. الآراء اختلفت الحقيقة، لكن وجودكم ومشاركاتكم اللي راح تعطينا أبعاد في المحاور المطروحة. 011-40-53 اتصال جديد. عبد الله،
1: هلا وغلا،
0: حياك الله، كيف الحال؟
1: الحين اقول صبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير.
0: احنا توني يا رجال نسهر الحين، تبي تصبحنا وين من الصباح انت؟
2: هذا ساعة سيارته خربانه
1: باقي
0: ساعه. انت ظهرت نام بدري يا عبد الله ولا لا؟ اي
1: والله نوعا ما
0: جديد هذه، نوعا ما ضقالينها اليوم في الاجتماع عندكم بيئة العمل.
1: لا سهر ولا
0: ها
1: عشان ما يصير لا في سهر ولا
0: بغض النظر عن السهر. طيب يا عبد الله علمنا عن وظيفتك وعن دوامك وعن الزملاء.
1: انا داوم يا طويل العمر مهندس.
0: ونعم ما شاء الله،
1: انا
0: مهندس معماري ولا ايش؟
1: مدني
0: ما شاء الله عليك.
1: الحقيقه انا استوقفني شيء، انا سمعتكم بالراديو قبل شوي تكلمون بخصوص ان الزماله تتحول صداقه.
0: ايه
1: فانا حبيت اجاوب شيء مختصر، عرفت
0: سم
1: انه الزمالة تحول لصداقة، اتوقع انها بموقفين. حلو، ممكن احد يتفق معي او يختلف معي. الزمالة تحول لصداقة بحكم اللي معك بالبيئة، لانهم هم يتحولون يعني لو صارت اي مشكلة بالعمل منه اللي بيوقف معك. حلو،
0: يعني اذا صارت مشكلة عندك في العمل يا عبد الله تشوف الزميل اللي وقف معك ودافع عنك، هذا ممكن راح يكون صديق مخلص
1: بالضبط،
0: لانه وقف معك وقفة حق.
1: بغض النظر عن سواليفك معه، بغض النظر عن ارتياحك معه، بغض النظر عن الأشياء هذه، طلعاتك، غدا، قهوة، فهمت؟
0: اي نعم. الثانية
1: الشيء هذا أنا اختصرت لك، قلت إنه ما أبي أطول عليكم.
0: الثانية طيب لحظة، الأولى قلت إنه يوقف معي وقفة حق، الثانية
1: على حسب طلعاتك معه، تتغدى أنت يا تتكلم.
0: هذا مقياس يا عبد الله، هذا مقياس.
1: لا
0: يطلع معه وتقهوى إياه يعني صار صديقي؟
1: لا انا ما بقول لك انه من اول طلعه صار صديقك. لا انا اقول لك من سواليفك معاه ومن
0: طيب ما في احلى من سواليفه، والله انه عسل سواليفه. لكن ما اضمن يا اخي انه صديق.
1: اي انت بتبني صداقه من اول يومين.
0: هي انت على كلامك تقول ان السواليف وقهوه وطلعات وشاي خلاص يصير صديق.
1: السواليف والطلعات هذه من متى تبدا؟
0: ان نتكلم عن مواقف حقيقيه بين الصداقه، ما نتكلم عن طلعه شاهي.
1: اجل احذف الثانيه خلها على الاولى، انا اقول من الموقف.
0: لا الثانيه عدلها، بدل هي مقهى وقهوه وشاي خلها على المواقف، تصير مواقف بينه وبينها مواقف حقيقيه ويبان معدنه اذا هو فعلا حقيقي ولا لا.
1: هذا هو
0: احسن من الشاهي والقهوه والسواليف.
1: لا انا اقول لك يعني نفس حكه الاولى، انا قلت لك ثنتين، الاولى نفس كلامك والثانيه نفس اللي قلت.
0: لا الاولى يدافع عني
2: والثانيه ليه ما هي تكون مثل الاولى؟
1: وش ودي تبي تصير نفس الاولى؟ تصير نفس الاولى
0: ليش ما يدافع عن الحق؟ صارت معك الاولى ولا الثانيه؟
1: والله صارت الاولى.
0: لا والله ظلموك يا عبد الله.
2: لا
0: ظلموك
1: نوعا ما، بس انا اقول لك احس انه يعني نفسه كذا، فهمت يعني؟
0: لكن زميلك هذا دافع عنك في ذلك الموقف.
1: اي
0: وبعدين قلت هذا وصار صديقك ولا لا؟
1: اي بعضهم انه وش بحكم انه طبيعي.

0: عمل كل اني اقول نفسي فهمت انا ما لي دخل بثاني فهمت.
1: والله هذه مشاكل مهندسين ما ندري عنها
0: فكثير مشاكلهم.
1: الله يحفظك يا عبد الله يطول عمرك.
2: شكرا لك
0: يا حبيبي.
1: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه. الله يراك في امان الله.
2: 011-40-53 يا نوف.
3: يا هلا والله.
2: هلا وسهلا شلونك؟
3: الحمد لله مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور حياك الله يا نوف.
3: شوفوا بالنسبة لموضوعكم
2: نشوف ولا نسمع؟
3: أنا تسمعون.
2: طيب يلا عشان تركزين
3: بالنسبة للموضوع أشوف أن صداقة العمل الزمارة ما تتحول إلى صداقة أبدا.
2: موظفة أنت؟
3: وشو؟
2: أنت موظفة؟
3: اي نعم.
2: طيب تفضل.
3: اشوف انها تتحول للصداقة اذا مر سنوات يعني 3 سنوات بالكثير فما فوق، لكن اقل لا يفضل تكون حدود العمل ما تطلع خارج اطار العمل.
2: ليه؟
3: ليش اطلع صداقات زمانات العمل برا؟
2: يمكن في واحدة حبيتي ارتحتي لها واقفت معك دائما.
3: اي بعد 3 سنين ان شاء الله.
2: يعني اذا الان لقيت واحد وقفت معك بعد سنه تقول لا انا ما اقدر اصادق كذا بعد
3: لا
2: سنتين
3: ها. اوقف معها باطار العمل لكن ما تتحول صداقه.
2: ما عندك صديقات من الدوام؟
3: لا كلهم زماله.
2: تطلعون كافي تروحون تجون عادي؟
3: لا لا ما نطلع كلهم اقول لك زملات
2: جروب واتساب شغلات سنابات.
3: لا أبد حتى إطار التواصل الاجتماعي ما أذكر.
1: مش خايفة من يا نوف؟
3: أفضل لأنه عشان ما يكون فيه مشاكل.
1: إيه أسلم يعني أسلم.
3: توتر العلاقات.
1: إيه أسلم يعني اللي بيئة العمل ولك شخصيا أن تحقق نجاحاتك الشخصية والمهنية.
3: أي مرة.
1: الله يوفقك يا نوف.
2: نوف بعد 5 سنوات وين تشوفين نفسك؟
1: مديرة.
3: ان شاء الله.
1: الله يوفقك.
2: يلا الله يوفقك.
1: شكرا لك يا نوف. الله يحفظك.
3: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك. يا مرحبا.
2: 011-40-53 ابو ابراهيم.
4: الو السلام عليكم.
2: الو وعليكم السلام اهلا.
4: مساك الله بالخير
2: يا حي الله ابو ابراهيم.
4: حالك طيب
2: وش اخبارك؟
4: برنامجكم يخلينا نتساعد ونصير كويسين.
2: ليه ما انت كويس بدون برنامجنا؟
4: لا نفسيتي كانت تعبانه قبل اسمع البرنامج.
2: زين انه احنا نعالج النفسيات.
4: بسم الله عليه.
2: الله يحفظك. هذا طلال دائما يضحك. الله يصلحه.
4: الله يوفقه.
1: يا مرحبا ابراهيم. الله يحييك.
4: ادك طول عمرك.
1: يا مرحبا اهلا وسهلا.
4: موضوعكم جميل جدا. انا اضرب على نفسي مثال. انا معلم وتعرف المعلمين يتنقلون من المدرسة لمدرسة من منطقة لمنطقة. فلازم تطلع من بيئة العمل بصديق أو صديقين من المجموعة كلها.
2: لازم ولا
4: حدث ولا حرج.
2: لحظة لازم ولا أنه هي يعني بالصدفة؟
4: يا أخي في ناس يفرضون عليك أنك يصير صديق.
2: وشلون؟
4: متعين أول سنة لي قبل 30 سنة.
2: ما شاء الله.
4: في الخفجي. أنا طبعا من الجنوب.
2: ما شاء الله.
4: ومتعين في الخفجي إلى الآن متواصل مع زملاء في الخفجي ولا ننقطع يعني سنة سنتين يا هم يجون الجنوب يا أنا أطلع إلى الشرقية.
2: هذا بحكم أنك أنت كنت في غربة يعني.
4: في غربة بس طلعت.
2: ساعدتك المواقف إلى أنك تبين الأشخاص أمامك.
4: أكيد المواقف اللي ذكرها الزميل المهندس قبل شوية أنه أحيانا وقفة زميل عمل معك تنقلب إلى صديق.
2: يعني المواقف هي اللي برهنت لك أنه في أنه هذول ناس كويسة والعلاقة اللي بينكم ممكن تمتد إلى صداقة.
4: أكيد أكيد. بعدين أنت لما تتكلم عن أول سنة تدريس يعني يمكن عمري في 20-23 سنة وما أعرف أحد وكانت الاتصالات ما في وقتها يعني الكلام هذا قبل 30 سنة. فتحس فعلا أنك في ناس ما وش أقول لك يعطفون عليك. ينفع نقول أنها عطف أو احتواء في غربة تتحول إلى صداقة وكانت تستمر 30 سنة إلى الآن. هذا أنا أرى أنها شيء جيد تطلع من بيئة العمل. ثلاث أصدقاء.
2: وإلى الآن ما زالت مستمرة العلاقة ما شاء الله تبارك الله.
4: جدا.
2: الله يديمها. هم شخصين فقط اللي طلعت بهم من
4: من الخارجي.
2: بس في مناطق ثانية؟
4: أنا رجعت للجنوب، وفي الجنوب بعد كل ثلاث سنوات أربع سنوات مدرسة.
2: وما طلعت بحد من اللي عندك؟
4: لا عاد هم أهلي طالع بكثير منهم.
2: ممكن تقول أنا اكتفيت بس بأخوياي اللي بالخفجي.
4: والله أنهم مع أنهم من يعني شو نقول لهم قبائل ثانية يعني.
2: إحنا لا ما العلاقة، هي المعادن، هي الفكرة في التعامل في الإنسانية اللي تملكها بالصديق، ما لها داعي يعني، ما لها علاقة في القبائل ولا في شيء.
4: أنا أقصد أنه تباعد المناطق وقتها، ومع ذلك مستمرين إلى الآن في هذا رغم السنين دي كلها 30 سنة.
2: يعني أنت الآن في الأخير تقول أنا مؤمن بموضوع أنه ممكن أطلع بصداقات من خلال الزملات اللي يعني من خلال الزملاء اللي أنا احتكيت بها
4: اللي في بيئة العمل. نعم.
2: بارك الله فيك يا أبو إبراهيم، ويسعد لي مساك بكل خير.
4: حبيبي الله يطول لي عمرك. أنا أفتحك
2: موفق اللمجار. هلا وسهلا.
4: الله يسعدك حظك يا مالنا.
1: أهلا وسهلا بالجميع. 011-40-53 معنا
2: عمر.
1: عمر سليمان.
5: عمر السلام عليكم.
1: أهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أستاذ طلال أستاذ خالد
2: أهلا وسهلا،
1: حياكم الله.
5: كم جميل،
2: مساك أجمل يا باشا.
5: الله يحفظك. الله يخليك.
1: ما تعرفنا عليك؟
5: أنا دكتور عمرو سليمان من حائل.
1: أهلا وسهلا دكتوراه في ماذا؟
5: جراحة العظام.
1: ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. الله يحييك يا دكتور.
2: كم لك في حائل؟
5: أديلي 8 سنين.
2: وش نوحك؟
5: نوح يعني انا استشاري في مستشفى الملك خالد.
1: ما شاء الله عليك.
2: هذه الترحيبه حقتها اهل حايل، عرفت؟ فجالسين بنهزر معك.
1: الله يحييك يا دكتور، اهلا وسهلا، حياك الله في برنامج تعليل عبر اذاعه الرياض. ولا شك يعني عالم الطب والاطباء يعني عالم مليء بالمعارف والعلاقات والصداقات، يجمعهم العلم والمعرفه، كل هذا في سبيل ايضا خدمه الانسانيه والمرضى.
5: الحمد لله. طبعا زماله العمل هي اللي بتبين معدن الانسان.
1: أيوة.
5: يقف جنبك ويساعدك، يكون مخلص، ما يكونش غدار، في الزنقه تلاقيه يشيلك، واخد بال حضرتك. فطبعا زماله العمل هي من ضمن الحاجات الاساسيه اللي بتخليك تختار صديق.
1: طيب كيف وش المعايير؟ طيب انا كيف اختار هذا الصديق؟
5: والله المعايير اولا طبعا الاخلاص يعني الاخلاص لما أي. تلاقي واحد واخد بال حضرتك، ممكن انت بتكون بتعمل حاجه واخد بال حضرتك ما يسخنكش، يعني زي ما بنقول في مصر كده، مش اللي هو يمشي على هواك، لا، اللي يبكي عليك مش يضحك معاك ويهزر معاك. لا، يقولك لا انت كده وغلط وبتاع وارجع للغلط.
1: طيب كلام جميل يا دكتور عمر، لكن خلني أتكلم في الواقع الحقيقي لمهنة الطب والأطباء. يعني هل واجب من الطبيب اليوم أن يكون علاقات صداقة مع زملائه الأطباء حتى يستفيد من الجديد في هذا العلم؟
5: أكيد طبعا.
1: أي. وش تسمى طيب هذه العلاقة؟ علاقة مصلحة؟
5: في علاقات زمالة، وفي علاقات مع اللي أكبر منك علشان تستفيد منه.
1: أيوة.
5: وعلاقات مع اللي أصغر منك علشان تفيده وهو يساعدك بإخلاص. كل دي يعني ثلاث أنواع من العلاقات في الزمالة دي. علاقة مع المساعدين والطاقم المساعد، لما الطاقم المساعد التمريض والفنيين يبقوا بيحبوك وعلاقتك بيهم كويسة، بيطلعوا أحسن ما لديهم.
2: هذا في إطار الزمالة يا دكتور، صح؟
5: في إطار الزمالة طبعا. نعم.
2: أنت بحكم أنك موجود يعني أنت بين أهلك وأخوانك أولا، يعني
5: أكيد طبعا أكيد.
2: الفترة الماضية هل خرجت بصداقات خارج إطار العمل؟
5: خارج إطار العمل قليل، قليل خارج إطار العمل قليل، لأن العمل بتاعنا احنا بنشتغل طوارئ وبنشتغل عمليات، فمعارف المعارف خارج ممكن يكون معارف من المسجد،
2: معارف
5: من المسجد، معرفة المسجد والحاجات اللي
2: معرفة الجيران، شغلات زي كده، بس انه يعني ما طلعت بصداقات يعني حقيقية من أنت ضد الموضوع ولا معه؟ ممكن قابل لأنه ممكن تطلع بصديق من الزملاء ولا أنك أنت من النوع المتحفظ على النقطة هذه؟
5: لا ده أكيد، ما أنا بقول لحضرتك الصديق الزميل العمل ده هو اللي بتقدر تختبره وتختبر معدنه، وبالتالي أنت بتختار الصديق بمعايير صحيحة.
2: ممتاز، يعني أنت منفتح على الموضوع ده.
5: نعم.
1: كلام جميل دكتور عمر، والحقيقة شكرا لاتصالك واهتمامك ويعني معلوماتك قيمة يا دكتور.
5: ربنا يبارك فيك.
2: ما تعلمت شيء من لهجة حايل؟
5: اللي هي التس اللي هي
2: الاس
5: وش اللي بيسموه اللغة اللي فيها كيفك.
2: هذه للنساء يعني المؤنث.
5: وساعات وساعات مؤنث ساعات.
2: فرصة سعيدة يا دكتور، وإن شاء الله مستمر معانا في التواصل الدائم.
5: الله يحفظك. الله يخليك.
2: أهلا أهلا أهلا دكتور عمر.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين. شكرا دكتور عمر سليمان استشاري جراحة العظام من حايل. 011-40-53 عصام.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
6: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. كيف الحال يا عصام؟
6: بخير. جاكم بخير يا رب.
1: الله يحييك. انت بالطريق
2: دقبوري.
6: لا انت بزين.
2: لا لا بس دقبوري اسمع. كافو شغال. عشان نحس انك متفاعل معنا.
6: ايه ما يخالف.
2: اسلم يا عصام.
6: انا والله انا اعتقد من وجهة نظري ان الزميل يظل زميل ولا يخرج من هذا الاطار ابدا.
2: رافض الفكرة.
6: اي نعم، لانه لا يمكن نقل شخصيتك الاجتماعية للعمل مهما كانت الظروف، وانا اعتقد حتى الزمالة لا تخضع قوانين حتى أن يتدرج يتحول إلى صديق، ولا حتى ممكن يكون صديق مقرب، عفوا زميل مقرب لي، لكن لا يمكن يكون صديق.
2: يعني زميل لطيف.
6: زميل لطيف أتقهوى وياه.
2: مستلطفة وتحب يعني تأخذ وتعطي معه، بس إنه في حدود.
6: أي نعم، بس ما تتحول مثلا إلى سفريات إلى خصوصية، لأنه لو نقلت حياتك الاجتماعية للعمل هذا بتأثر حتى على مسيرة عملك مش حتى على العلاقات معهم.
2: خذ تجربة ولا من باب خبرة الأشخاص الآخرين؟
6: لا أنا الحمد لله أنا واضح حدود من قبل لهذا الموضوع، وأنا أشوف ناس تأثر حواليني من هذا الجانب، يعني أشوفهم كانت نتائج سلبية بالنسبة لهم على علاقتهم اللي حولوها من
2: يعني استفدت من تجارب الآخرين.
6: بالضبط، بس أنا ما وصلت للمرحلة هذه، بس هم وصلوا وكانت النتائج غير جيدة، وفي ناس لا بالنسبة لهم وجهة نظرهم إنها جيدة، لكن أنا أعتقد إن الزميل يظل زميل مهما كان. يعني
2: في أحد حواليك وجدت إنه فعلا فعل الزمالة إلى صداقة ونجحت؟
6: في بس ما نجحت.
2: في بس ما نجحت.
6: أي نعم، لأنه حتى أثر على حياته، أثر على حياته الاجتماعية،
2: حياته المهنية برضه،
6: وعلى حياته المهنية لأنها صار فيه ازدواج. خلاص انت جاي تفتح باب العمل، تفتح على شخصية مختلفة، شيء معين، فبالتالي يوم ان انقل ظروفي كاملة وعلاقاتي كاملة للعمل اعتقد ان سلبية اكثر من ايجابية. انا ما اقول يعني اطلاقا غير جيد، لكن سلبية اكثر.
2: نتفق. موفق يا عصام، يعطيك الف عافية ودرب السلامة. دقبوري.
6: الله يسلمك.
2: كفو. الله يحفظك، توصل بالسلامة.
1: أهلا وسهلا محمد.
7: مرحبا حياك
1: الله. الله يبقيك، شلونك محمد؟
7: الحمد لله. يلا حيا مشيت بخير جميع.
1: مساك الله بالنور، يا مرحبا حياك الله، تفضل.
7: هيا وديكم يا مرحبا.
1: الله يبقيك. سامي محمد موظف.
7: جذبنا موضوعكم في الزمالة.
1: اي وش رايك انت؟
7: كلام زي كذا من باب شاب التجربة.
1: اي
7: الزمالة
1: والصداقة
7: تمر بين بعض،
1: يبغى لها حدود. يبغى لها حدود.
7: اي نعم.
1: الزمالة ولا الصداقة؟
7: والله كلهم.
1: وش حدودك فيها؟
7: الى ما تاخذ معك فترة يا بعدها تشوف تطلع لك النتائج، والفترة ما هي بسيطة، يمكن عمر كامل.
1: اوه، عشان في هذا انتظر العمر كامل عشان اقيم اذا صديق ولا لا.
7: لا تقول الا خير، الزمالة هذا ماشي.
2: انت وقعت في تجارب؟
7: وقعت فيها قلب وقالب.
2: وش صار معك؟
7: والله نهايته مأساوية جدا.
2: تعطينا منها كذا يعني رؤوس أقلام؟
7: والله الصراحة هو

0: بعض الاخطاء اللي مع الجميلة وزي كذا تعرف الجميلة، بعضهم يشل عليك في حب في بلا في.
1: لا يعني اقصد انه انت تزاملت مع ناس في دوامك وطلعتهم وصارت بينكم صداقة
0: كبير كبير كبير.
1: طيب وش الضرر اللي وصلت عليه او وش الشيء اللي ضرك؟
0: انفصلت من العمل.
1: لا اله الا الله،
0: حق رجع.
1: ايوه
0: والله اني اتواصل معهم عقب انفصلت وحاسس ان هي اصدقاء وجمالة ذكرتهم الايام السوداء والله كلهم في خلال 6 شهور او هذا.
1: يعني انت كنت مأمل فيهم انه مصدقة ولكن طلعوا
0: مرة
1: ما انت تقديرك للموضوع طلع غلط.
0: لا تقول الا خير، كلنا نجرب في الدنيا، ما احد عايش بدون تجربة،
1: ما حد يتعلم الا من كيسة.
0: نعم
1: الله يوفقك.
0: شرفتونا ونورتونا وحبينا نشارككم.
1: الساعة المباركة يا طويل
2: طول عمرك يا مرحبا.
1: ما شاء الله
0: الفائدة اللي استفدت الموضوع كله انك في العمل تكون محترم مهذب مع الجميع لكن احترم المشاعر عامة.
1: خل زمالتك مكانها، خل الزمالة مكانها في العمل ولا تطلع.
0: ايوه خصوصية عشان ترتاح من ناحية الخصوصية والراحة النفسية.
1: بارك الله فيك.
0: ترى بعض المبالغة في الاحترام تؤدي إلى باب الحسد وسوء الفهم استغلال الرواية وزي كذا.
1: الله يبيض وجهك. موفق يا محمد.
0: يا مرحبا.
1: لا أنت محمد. مستمرين معكم في موضوعنا اليوم، وصراحة في اتصالات كثير ومواضيع وآراء مختلفة، ومستمرين معكم ناخذ آراءكم وتجاربكم وقصصكم في موضوع الزمالة، إذا تحولت، إذا أنت من النوع اللي تحولها إلى صداقة، ولا أنت من النوع اللي رافض الفكرة تماما، تخلي الزمالة زمالة والصداقة موضوعها ثاني. 011 40 53 بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. حب شاركنا في موضوعنا المطروح 011-40-53، هذا رقم الاتصال لنستقبل عليه مشاركات الأحبة الكرام حول الموضوع داخل بيئة العمل، الزمالة كيف تتحول إلى صداقة وكيف نحافظ عليها. الحقيقة ضربوا المستمعين أمثلة حقيقية من واقع تجاربهم، لكن الآن ما سمعت أنا ذلك الزميل اللي يقول فعلاً أنا كونت صداقة استمرت إلى 30 سنة، إلى الآن ما جت المشاركة. أنا ما كنت أنتظرها، أنتظر ذلك الرجل يقول فعلا لا أنا صديقي اللي عارفه الحين كان زميلي في العمل بداية التعيين وتعرفنا على بعض واستمرينا، أنا بيعرف كيف استمريتوا زملاء أصدقاء لمدة 30 سنة. أكيد في مشكلات سوء فهم، مشكلة التزامات، هل في تنازلات في العمل، صار في تأثير، صار في أثر؟ شاركونا بالتجارب 011-40-53. محمد
1: ورحمة الله وبركاته.
0: نبي الوالد، حيا الله أبو محمد.
1: الله حيك.
0: شلونك؟ عساك طيب. أنا كنا نبي محمد الولد بس الظاهر ما توظف. كنا يجي
1: لا الولد توظف زي أبوه.
0: ما شاء الله ما شاء الله. الله يخليه لك وتفرح فيه أبو محمد. يا مرحبا.
1: إن شاء الله أجمعين، الله يسلمك وبارك.
0: الله يحييك، أهلا يا أبو محمد.
1: موضوع شيق، أنا أشوفه ينقلب إلى يعني عندك صداقة وعندك زمالة وعندك كمان أصحاب صحن زي ما يقول. يا المثل زي ما يقول المثل يعني في هذا خصوص. لكن زي ما تتفضل الشخص هو اللي يقلب الزمالة إلى صداقة إذا رأي لقى الرجال الكفو أو الصديق الصفو أو الروح اللي يعرف إنه الأرواح تتجاذب لبعض، الهواء متوافقة مع بعض. هذه الحالة تنقلب الزمالة إلى صداقة، بس هو يكون يسعى يعني يكون في لقاء مدح ما شاء الله، هذا الواس والهذا كونت صداقاته عن تحولت من زمالة إلى صداقة. أستاذنا عرفت كيف؟
0: أنا أبي موقف قصة صارت لك يا أبو محمد.
1: طيب أنا أقول لك قصة يعني من زمان.

0: خلال عمل
1: أيوة.
0: بعد مرور السنين ما شاء الله خدمة حوالي 37 سنة، عرفت كيف؟ انقلبناها إلى صداقة
1: ما شاء الله.
0: إيه هذه الصداقة، جيت في يوم من الأيام احتاج مبلغ كبير.
1: يوم لحظة، يوم جيت قررت على تقاعد صرت أصدقاء.
0: خدت الحمد لله، لكن بفضل الله يعني أدينا ما علينا من مهمة يعني خدمة وطن وخدمة أبناء.
1: ما شاء الله
0: والله توفيق من الله.
1: لكن الآن يوم يعني شارتهم على 30 ولا لا؟
0: العمر؟
1: لا خدمة العمل.
0: 37 عام.
1: 37 صرت وثقة ولا لا؟
0: يعني من يوم ما كنا مثلا بعضهم من الابتداء، يعني زي ما تقول زملاء دراسة.
1: أي.
0: ثم زملاء جامعة ثم زملاء
2: جاك الطلب،
0: انقلبت الصحبة إلى زملاء إلى صداقة.
1: هذا توفيق من الله والله يا أبو محمد، ما شاء الله عليكم توفقت يعني ما شاء الله في الدراسة وفي الوظيفة وحتى في العمل. تقاعدتوا سوا ولا لا؟
0: أهم شيء أيوه تقاعدنا، الغالبية تقاعدوا الحمد لله، وفي بعضهم لا زال على رأس العمل
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: الموضوع إيش هو؟ الموضوع إن نحن يعني في لقاء مستمر، يعني انقطاع يعني سواء في داخل المدينة أو في جدة أو في كذا، التواصل موجود.
1: أي طيب الآن كيف ما شاء الله حافظتم على هذه العلاقة زمالة وصداقة في ظل يعني وجود سوء الفهم مثلا، اختلاف في وجهات النظر، بيئة العمل أحيانا يمكن فيها شيء من ال
0: نعم هذا شيء طبيعي، لكن الحل في هذا الموضوع أن الواحد يتبين، لا يسارع في مغالطة. إذا جاءكم فاسق بنبأ تبينوا، تبين الواحد أنه هل هذا اللي جاءك النبأ من صديق أو زميل هل هو صحيح، أتكلم معاه مباشرة. نحن كان عندنا يعني أنا كمدير في العمل لما يجي زميل يشتكي لي من زميل آخر أو يشتكي لي من مكتب آخر وكذا، بهذا أنا سارع إلى جمع الطرفين مع بعض، ما أفهم من هذا ومن هذا، أجمع من الطرفين ثم
1: الصلح يا أبو محمد،
0: ولا تكبر بهذا الشغل.
1: طيب الآن لو جاء ولدك محمد الآن تقولنا موظف ولا لا؟
0: نعم
1: قالك كمان. أي نعم قالك يا أبوي إيش تنصحني يا أبوي كيف أتعامل مع زملائي في العمل؟
0: أقول له أنصحك يا ولدي تعامل معهم بصدق، إياك والكذب، يعني يكون صادق 200%. الكذب هذا يودي يعني شخص طلب منك مساعدة يكون صريح إلى بعد، يعني تقدر تساعد او ما تقدر تساعد.
1: نعم قال لك يا ابوي انا وش اسوي، في احد الزملاء يحاول يقترب مني اكثر يتواصل معي يبي يعني يكون صديقي، وش رايك يا ابوي؟
0: والله هو هذا يرجع ارواح متوافقه.
1: كيف ارواح يا قاعد يسالك
0: يعني
1: الحين
0: ما تجاذب منها تالف، عرفت
1: إيه؟ يعني اتكلم انت تعطي نصيحه الان، نصيحه هذه فيها تاثير ترى على بيئه العمل، تاثير على العمل.
0: إيه نعم أقول له يا ابني شوف هذا صداقتك أنت مع زملائك اللي كنت معهم في الجامعة ومستمر معهم زي نفس النمط اللي كان معانا نحن كذا بهذا خصوص، يعني أفضل شيء إنه يكون الشخص معك صادق، هذا رقم واحد. الشخص ثاني شيء إنه يكون على صلة كبيرة بالله سبحانه وتعالى،
1: يعني أنت مع المبدأ يا أبو محمد إن الزميل ممكن يكون صديق،
0: يكون صديق ويكون لك أخ.
1: أيوة
0: أنا انقلبت الصداقة إلى أخ لم تلده لي أمي، يعني أعطيك موقف إنه احتجت إلى مبلغ كبير من المال واطرحت على صفة خاصة مع الزملاء اللي قدم أعطاني المبلغ بدون يأخذ أي ورقة، اللي مبلغ قال لي بعد سنة، اللي مبلغ قال لي كذا، وبعضهم اعتذر قال والله أنا ورطان في أسهم، أنا ورطان في زواج، أنا ورطان كذا. لازم تقبل عذر هذا ولا تفقده كصديق، لأنه يوم من الأيام تحتاجه.
1: كلام جميل
0: يعني
1: أقول والله أنا أقول يا حظ محمد بهالنصايح،
0: وأنا أقول له يا ولدي دائما إذا كان أحتك معك صديق أو زميل في العمل وصلت أنك تقطع لا تقطع الزمالة، عسى أن يكون طبق الآية في العفو والله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: يعني اللي هي عسى يعني يكون لك صديق من اليوم يعني من
1: نعم
0: اليوم.
1: نعم الله يحفظك يا أبو محمد يطول شكراً عمرك. شكرا لك على الاتصال.
0: الله شكرا لكم المشاركة. على مشاركاتكم هذه اللي تنور الدرب للإخوان.
1: الله يحييك يا مرحبا
0: محمد، خير وفقكم الله الخير.
2: حياك الله يا سيدي،
1: في أمان الله،
0: بارك الله سيدك الله إن شاء الله
2: حبيبي
0: الله
2: يحفظك،
0: رحم الله والدينكم جميعا،
2: والدينك إن شاء الله.
0: شكرا
2: يا هلا يا هلا. 011-40-53
1: عبد الله.
3: نعم معك طلع.
1: كيف الحال؟ ايش ما ترد علي
2: نحتري عبد الله ناديك يا عبد الله ناديك من اول يا عبد الله.
3: والله انا قاعد اسمع قصه الاصل اللي
2: قبلها. فين سرحت انت يا عبد الله؟ دق بوري.
1: الله يحييك يا عبد الله، يا مرحبا.
3: الله يسلمكم ويطول عمرك.
2: من وين تكلمنا عبد الله؟
3: والله من الشمال.
2: من وين؟ من الشمال. الشمال ما هي بصحيح.

0: الله من عرعر طال عمرك.
1: سهلة. كيف الأجواء بالله عندكم؟
0: والله ما شاء الله براد، أجواء باريسية، أجواء عالمية.
1: إيه زيد زيد زيد قهرنا زيادة.
0: والله براد، يعني درجة الحرارة ذاك اليوم مصر.
1: ذاك اليوم اليوم الحين كم؟
0: واليوم بعد بارده ما شاء الله، عندنا منطقة اسمها حزم الجلاميد توصل
2: ما شاء الله.
1: أعرفها زين، حزم الجلاميد.
2: وإلى الحين ما رحت لها.
1: لا
0: بارده يعني، حتى يجونا ناس من المناطق ومن الدول الثانية يصورون ونشوفهم وكذا، يعني مستغربين من الجو.
1: يلا عطنا علمك يا عبد الله.
0: والله يا عمر، الزملاء بالعمل ما هم واحد طبعا،
1: اي
0: في اللي تستمر معها صداقه، ويعني العمر مديد، يعني على قولتهم يقول رب اخ لم تلد لك امك، يعني في الزملاء ما شاء الله تبارك الله، راعي واجب وراعي فزع، شروا من يسمع
1: شروا طيب.
0: وعرفنا ناس وتعرفنا على ناس خلال مسيره العمل، يعني ما شاء الله تبارك الله لسه متواصلين معاهم ومعهم ولا الحينة.
1: يعني أنت مؤمن بال، يعني ما عندك مشكلة أنه ممكن يتحول الزميل إلى صديق؟
0: نعم، وعزم الصديق يمكن يكون مثل الأخ وأزود من الأخ.
1: صارت معك؟
0: صارت معي كثير.
1: عطنا كم من أصدقاء طلعت بهم من العمل؟
0: والله يمكن اثنين بس.
1: أنا حسبتكم تقول يمكن، قلت دحين بيقول 15 20.
0: لا والله، لا والله، اللي صح صح اللي يقولك يعني على قولتهم يعني أبد، هو اللي يمينك ووقت الشدة ووقت هم اثنين
1: ما شاء الله. وكم للعلاقة هذه بينكم؟
0: العمر كله يعني طلعنا باثنين بس.
1: متقاعد أنت الآن؟
0: كيف؟
1: تقاعدت الآن ولا باقي على رأس العمل؟
0: لا والله من تارك العمل من زمان
1: متقاعد.
0: اي نعم. اي والله.
1: طيب الاثنين ذولا كم لك انت وياهم لحد الان؟
0: والله اثنين
1: ما شاء الله. كم من سنه بينكم؟
0: اكثر من 20 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
0: اي والله، وصداقاتنا مستمره اليوم وكل ليله، يعني حتى واحد منهم اليوم صادفته اليوم المغرب انا وياه. اي والله قاعدين
1: نتقهوى. تتلاقون دائما؟ ها
0: ابدا يومي.
1: وش تنصح اللي يسمعونك؟
0: كيف؟
1: وش تنصح اللي يسمعونك الان؟ عبد الله وش ينصحهم؟
0: والله انصحهم بطول عمرك بالزمالة ان يكون يعني اخلاق وكذا، وتكون مع بالعمل، ما ينسى المواقف الزينة. اي نعم.
1: الله عليك. لا انت عبد الله.
0: الله يسلمك ويطول عمرك.
1: شكرا لتواصلك معنا.
0: الله يسلمك ويطول عمرك.
1: اهلا عبد الله. هلا.
2: صالح.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: الله يسعد مساكم
2: ومساك اجمل. يا مرحبا يا صالح.
3: الله يبقيك. صالح من ابها من
2: ونعم ونعم ونعم
1: ايوه ونعم يا صالح ذحين
3: ونعم بحالك.
1: درجة الحرارة عندكم 45. يلا
3: 27 بالشكل.
1: يلا يلا يلا كمل انتم كل مره تجرحوني
3: وش تبغى اكمل لك بعد الامطار ولا النعمه اللي جت ولا
1: خلنا في الزماله لا تجيب اي طاري
3: الله يعطيكم العافيه ان شاء الله.
1: ها يا صالح عطنا علمك.
3: والله يا الحبيب الزماله لها ثمن والصداقه لها ثمن اقل.
1: شلون
3: الزمالة طال عمرك عرفنا على رجال شرواك طال عمرك في بداية العمل زملاء، وصراحة طلعنا من العمل باثنين من العمل أصبحوا أكثر من الأخوان.
1: كيف تبينت أنهم هذول يستاهلون أنك أنت تطلعهم من خانة الزمالة إلى الصداقة؟
3: والله من كثر الاحتكاك معهم، ومن كثر السفريات معهم، ومن كثر الانتدابات معهم، ومن كثر المهمات اللي رحنا لها، يعني صراحة وضحوا لي أكثر من غير. ولنا الآن من عام 1402 طال عمرك، وإحنا أحلى من الأخوان.
1: إيه
3: نعم. والآن ما شاء الله تبارك الله تقاعدنا ولازلنا في تواصل، تقاعدنا ولازلنا في الحمد لله في فزعات البعض وفي وقفات مع بعض وفي كل شيء.
1: في نفس المنطقة؟
3: في نفس المنطقة. إيه نعم.
1: وبنيتوها يعني متى بينت معك؟ وانت خلاص على اخر يعني المسار المهني ولا؟
3: لا والله مو على اخر المسار المهني، انها من بدري بينت مع الاثنين هذولا بالذات. ووقفاتهم كانت صراحة وقفات حازمة، ووقفاتهم كانت وقفات رجال شرومي يسمعني.

0: يعني بصراحة كل ما نحتاج بعض تلقانا مع بعض، أحتاجوني معهم أحتاجتهم معي، وقفات يعني ما فيها تخاذل أبدا.
1: وش السر فيها من البداية؟ تألفت ولا كانت البدايات؟ في واحد من المتصلين قال سبحان الله المحبة ما تجي إلا بعد عداوة.
0: لا لا ما في عداوة نحمد الله، لكن الحمد لله فيها محبة من البداية وفيها صراحة، صراحة
1: أمس. بارك الله فيك، يعني أنت مع موضوع أن الزمالة ممكن تتحول إلى صداقة؟
0: نعم نعم نعم، بعدين من بدايتنا صريحين مع بعض، حصل عندك شيء تعال قل لي في وجهي، أنا أبغى عندي كذا وكذا وكذا.
2: نعم
0: ما تروح
2: نعم.
0: ما تروح من وراي، عطني في وجهي.
2: ممتاز، تكون واضح يعني.
1: الله روح روح نعم. روح نعم. تبرد نعم. وكلك من التين وكل من البرشوم، الله يوفقك إن شاء الله.
0: والله عندنا وندر اللي تبغى ارسل لكم ارسل.
1: لا لا لا لا الله يحفظك، خلك بعيد واحنا بعيدين، ما نبي نحتك مع بعض
0: مره، ولا تبغى عسل ولا سمن بري.
1: الله يحفظك بالحلال.
2: 52 52 خلاص
1: والله الله.
2: شكرا يا مرحبا. هلا وغلا في امان الله. حمود
3: يا هلا والله،
2: حياك الله، كيف الحال؟
3: يا هلا وسهلا ويا هلا فيكم جميعا على هالمساء الجميل والحلو. يقولوا ليلة الخميس حلوة، حتى وإذا صار باكر دوام يصير حلوة بعد.
1: طعم الخميس يعني. الأربعاء بطعم الخميس.
3: إيه طبعاً أكيد.
2: بصوتك أجمل يا حمود.
3: إيه طول اللي بعمرك، هذا من حسن ذاتك وتقديرك.
2: الله يخليك يا مرحبا يا حمود.
3: الله يرضى.
2: سم تفضل. تراك أنت الآن آخر متصلين.
3: آخر متصل.
2: الختام مسك.
3: إن شاء الله نكون ختامنا مسك وياكم إن شاء الله، ولقاءنا معكم إن شاء الله.
2: سم طال عمرك.
3: ما في شك أن التعامل مع الزملاء يتحول إلى صداقة، هذا وضع طبيعي. يعني أنا أتكلم الآن خدمتي أو شغلي أكثر من 30 إلى 35 سنة، لقيت أصدقاء عمر ولقيت رجال حقيقة مثل
2: شرواكم
3: على مدى طويل، لا زالوا لهم الذكريات والارتباط والصداقة والمحبة والمعزة والمواقف المشهودة. بصراحة أنا من الناس اللي في البداية كنت حذر في عملية أن يتحول الزمالة إلى صداقة، ولكن بعد مرور من الوقت اكتشفت بالفعل أنه في أكثر من 3-4 أشخاص 5 أشخاص أصبحوا أصدقاء دنيا. الآن العدد في خلال السنوات وانتقالي من أكثر من مكان أو أحيانا أيضا خارج المملكة كونت صداقات أعتز فيها وأفخر فيها، والجميل فيها في بطن أنها متعددة الثقافات من داخل المملكة. بمعنى تجد أنه زميل يعيش في منطقة الشمالية أو المنطقة الجنوبية أو من أهل المنطقة الغربية الشرقية الوسطى، اختلاف لهجات اختلاف العادات والتقاليد. هذا أنا رأيت صراحة لوحة جميلة بالصداقة الحقيقية. في كل مكان لك أخو، تروح للجنوب عندك إخوان وأصدقاء زاملتهم سنوات، تروح للشرقية للغربية في المدينة في مكة في جدة في الطائف. أنا وجدتها كانت مجال جميل بالنسبة لي، ودائما وأبدا اختبر الناس. دائما أنا أقول للي بيدخل في المجال العمل الوظيفي في البداية لابد يكون لك أنت تجربة معهم، تجرب الرجال في مواقفهم مصداقيتهم أخلاقياتهم أدبياتهم، وتنشأ في علاقة ود. يعني إحنا نقابل بعض على فكرة، والمستمعين يسمعون هالكلام، ترى أحيانا من 6 إلى 7 إلى 8 ساعات حسب طبيعة العمل أنت قاعد تقابلهم يوميا. يمكن أقرب الناس لك يمكن إخوانك أو أبناء عمومتك، ما تشوفهم عدد الساعات في خلال الأسبوع. فأنا أقول فرصة أنكم تكونون علاقات مع الناس، لأن أنا شخصيا اكتشفت رجال حقيقة وقفوا معاي ودعموني وكانوا عونا لي بشكل كبير جدا، وتشرف فيهم. وما أقدر أذكر شخص لأنهم الحقيقة بالعشرات إذا صح التعبير، بالعشرات.
1: حمود ترى ممكن
3: بالمناسبات الكبرى
1: حمود اللي ممكن خلاك أنك تحرص عليهم اللي تعاملك الإيجابي معهم.
3: لابد أصلا في شغلتين، تعامل إيجابي ولا تدقق، ولا تكون حريق، يعني لا تكون حساس. التمس العذر لهم، التمس نفسيته اليوم، عنده مشكله في البيت، عنده مشكله في طبيعه عمله، عنده مضايق. لا لابد. انا مثل ما قلت لك الان بمرور السنوات، يمكن اول 10 سنوات غير، بس بعد مرور 15 سنه 20 سنه بديت افهم السلوكيات، بديت افهم اني انا ما ادقق، ما ادخل بالخصوصيه. اذا ما اعطاني خصوصيتي انا ما اساله. مع هالوقت فرضت ايقاعي انا لابي، وكانت ايجابيه بالنسبه لي بشكل كبير جدا الى الان، وانا لازلت على راس العمل اتواصل معهم بالمناسبات بالأعياد، إذا أحد عنده مناسبة أروح له، نتقابل من وقت لوقت نتقابل.
2: ممتاز ممتاز
3: جدا حقيقة،
2: كلام جميل ورائع، وفعلا ختام أمسك بهذا الحديث وهذا الإثراء المعرفي حول الزميل كيف يكون صديق مخلص وصادق. شكرا لك يا حمود،
1: بارك الله فيك على
2: الاتصال وعلى المشاركة معنا.
3: شكرا لكم جميعا،
2: حياك الله، تحياتنا لك في أمان الله.
1: طلال الحين احنا زملاء، يعني لو سمحت
2: تناوي الصداقه يعني
1: لا ولا كيف. ولا بيا
2: ولا تبي ولا وين راح كلام محمود قبل شوي؟
1: ما طيب معلش يا عيال،
2: ها كلام جميل وش اللي صاير؟
1: شفت اللي خربوها؟
2: شفت كيف نهايه الحلقه؟
1: لا والله
2: ايه. على كل حال شكرا،
1: ما اكرم الله فيكم كلكم،
2: ما عليك زود. شكرا لكل الاحبه الكرام اللي شاركوا الحقيقه في هذه الحلقه واثروا هذا الموضوع بكثير من التجارب الحيه الواقعيه حول الصديق في العمل الذي كان زميلا ثم أصبح صديقا، أو بعضهم يرفض يعني هذا المبدأ، لا يمكن للزميل أن يكون صديقا ولا يعرف ببواطن الأمور الشخصية، المشكلات، الهموم، الأسرار، لأن نحن في مكان عمل 8 ساعات كلها في تحقيق رغبات الانتصار، فيها منافسة، فيها حوافز، فيها مزايا وامتيازات، لذلك لا مكان للصداقة. شكرا وعطر التحايم فريق العمل، كان معكم من الإعداد نوف الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
1: في النهاية شكر التقدير لكم وشكر خاص من هذا المنبر لكل أصدقائي.
2: في أمان الله،
1: في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
4: مسار
5: بسم الله الرحمن الرحيم. يا هلا وسهلا بكل متابعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة من برنامجكم مسار. في عالم متسارع تزدحم فيه الشاشات والتنبيهات ونركض فيه خلف تفاصيل يومنا، كم مرة وقفنا وسألنا أنفسنا، هل نحن نعيش الحياة حقا أم نحن فقط نمر من خلالها؟ مستمعينا الكرام، بين السطحية اللي يفرضها علينا حياتنا وإيقاع يومنا وبين العمق اللي تبحث عنه أرواحنا، في فجوة

0: قراراتنا. وكالعادة بنصحبكم في برنامج مسار مع ضيفنا اليوم. اليوم ضيفتنا الدكتورة عايشة حجازي، مدرب معتمد في تطوير الذات ومهارات الحياة. في البداية شكراً دكتورة لوجودك معنا.
1: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافي قلبك. طبعاً احنا بنتكلم عن موضوع الوعي، وبما أنه كثير الآن في الآونة الأخيرة نسمع كلمة الوعي والوعي وارفع وعيك وأشخاص واعين وأشخاص غير واعين، لو ممكن نعرف منك، لو ممكن دكتورة عايشة بس تعطينا مفهوم للوعي يكون بطريقة مبسطة عادية بعيداً عن المصطلحات المعقدة، كيف نقدر نعرف الوعي ببساطة؟
1: تمام. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو بنتكلم عن الوعي بشكل عام بنقول هو قدرة الإنسان على أنه يتعامل مع الأمور بموضوعية أكثر ويرجع إلى حالته الطبيعية بعد أي ظرف من الظروف اللي تعرض لها، وياخذ خبرة من أي موقف يمر عليه. هذا التعريف المبسط لفكرة الوعي،
0: يعني أنه الإنسان يعني يعيش بموضوعية في فترة معينة أو خلال مرحلة معينة أو تعامل مع
1: هو تكون تعاملاته في الحياة بشكل عام يتعامل مع كل الأشياء بموضوعية، بمعنى أنه إيه، لا إفراط ولا تفريط، يعني ما يأخذ الحبل دائما، يأخذ الحبل من الوسط، ما يأخذه من الناحية الطرفية اللي هي اليمين أنه لازم يكون مثالي ولازم يكون عنده القدرة، ولا يأخذها من الناحية اليسرى اللي هي يكون فيها عدم اللامبالاة والاستهتار بالأمور. فإذا قدر أنه يوصل لمرحلة ما تسمى الإدراك، أنه يدرك أنه المواقف اللي يمر فيها يأخذ منها خبرة، يأخذ منها دروس، ويعود إلى حالته الطبيعية اللي هي الحالة الاستقرار بشكل عام مهما تعرض من مواقف، بمعنى أنه الإنسان الواعي هو اللي يقدر يعود إلى حالته الطبيعية بعد تعرضه لأي موقف من المواقف المزعجة.
0: حلو، يعني نقدر نقول ببساطة أنه هو يستوعب أنه هي هذه مرحلة ورح تعدي.
1: يا سلام عليك، بالضبط.
0: طيب دكتورة، إيش الفرق بين الإنسان اللي يعيش الوعي زي ما تفضلتي في كامل تعاملاته وتفاصيل حياته، وبين الشخص اللي يعيش بنظام الطيار الآلي اللي هو يعرف متى يصير واعي ويعرف متى يترك الوعي الجنب؟
1: شوفي، الوعي بشكل هو قدرة نسبية تختلف من شخص إلى آخر. يعني بمعنى أنه مو كل الأشخاص يكون عندهم مستوى الإدراك ومستوى الوعي بدرجة واحدة، برضو يختلف الوعي في مرحلة من مراحل العمر، يعني المرحلة العقد الأول من حياته، مرحلة الطفولة المراهقة يكون نسبة الوعي جدا قليلة لأنه هي مصاحبة أو مرادفة لكلمة النضج. كل ما كبر الإنسان وعد عليه مراحل كل ما ازداد عنده القدرة على الوعي والإدراك، لكن مو معنى أنه كل إنسان كبير في السن يكون عنده وعي.
0: صحيح.
1: أحيانا ما يكون أنه بمعنى أنه إحنا كبرنا فتعلمنا، لأن إحنا كبرنا فنضجنا فتعلمنا من المواقف. الإنسان الطيار الآلي هذا اللي يفتح السويتش ويقفل السويتش، هذا هو يتعامل مع نفسه، ما يتعامل مع نفسه كمشاعر وكعواطف، يتعامل مع نفسه بأشبه بآلة، إنه والله الآن الأشخاص اللي يهموني 1 2 3 فأنا بأشتق معاهم وبتحمل أمور كثيرة وبأكون مرة مركز معاهم، لكن في الأشخاص التانين اللي ما يهموني أو الأعمال اللي ما تهمني فبكون مرة ما أهتم. لكن الإنسان اللي عنده توازن في الوعي مهو بالطياري هو الذي يعطي الأمور حقها ويعطي كل شيء نصابه، الأشخاص، الأحداث، المواقف، حتى مع نفسه، يعني حتى في تعامله مع نفسه ومع مشاعره يسمح للمشاعر أنها تطلع، يسمح للمشاعر أنه يقدر يعبر عنها. لكن الآلي تلاقينه حتى يحرم نفسه من التعبير عن المشاعر، فبالتالي تكون حياته كأنها أشبه بمسطرة أو آلة يمشي عليها، إذا اختل النظام اختل كل، يعني كل ما فيه بشكل كامل.
0: يعني لو إحنا نقدر نشوف أنه في بعض الأشخاص فجأة نلقاهم واعيين ويقدرون ويستوعبون، وفجأة تحسينه لا هو شخص ثاني، فهذا نقدر نصنفه أنه هو من نوعية الطيار الآلي اللي يختار متى يكون واعي ومتى يكون مغلق على نفسه.
1: برضو يعتمد على أنه بعض الأشخاص تكون في بعض سمات شخصياتهم يميلون إلى يكون عندهم

0: بعض اضطرابات الشخصية اللي تخليهم احنا نستغرب ردود افعالهم، نستغرب انه كيف هو يكون مره يهتم واحيانا يكون ما عنده اي نوع من انواع الاهتمام. ففي حال عندنا حالتين، الحاله الاولى انهم يكونون اشخاص طبيعيين ولكنهم يستطيعون ان يتعاملون مع المواقف ويعطونها جديتها او يعطونها اهميتها، ويستطيعون انهم يتخلصون من المواقف اللي يفترض انها ما تكون فيها مستوى من الوعي الكامل، بحيث أنه يطنش أو بحيث أنه هو يتجاهل. النوع الثاني، وهذا النوع اللي بالعكس كويس أنه هو يقدر يطلع من أزماته، وحتى لما يتعاطون معاه الناس يكون هو عارف مكانته وعارف قدرته، فبالتالي ما يدخل مع الناس فيه كثير ويكون مستوى وعيه عالي لدرجة أنه يهتم بالآخرين ويضغط فيها على نفسه. الجانب الثاني، الأشخاص اللي المتفاوتين في وعيهم أو أنه تستغربينهم أو تكون ردود أفعالهم يعني غريبة أو ردود أفعالهم، هذا بالأفضل أن احنا ما نكون نسبة الاحتكاك فيهم كبيرة، ولا نعطي مجال أو نعطي نرفع سقف توقعاتنا منهم،
1: لأنهم زي ما تفضلتي دكتورة عائشة عندهم اضطرابات في الشخصية، وهذا شيء واضح من ردود الأفعال الغير متواسية. خلينا نقول
0: غير أنها غير متوافقة، غير مبررة، يعني ما لها أي تبرير. أنا لو شخص طبيعي عادي ممكن أقول والله هو عنده ظرف، فأنا أبرر له أنه مثلا ما تكلم معايا، ما اهتم فيني، لكن هو لما يخلص من هالمواقف يرجع لحياته الطبيعية ويرجع لي تعاملات الكويسة معاي. لكن في ناس نستغرب أنه ما لها أي مبرر، يعني ما في مبرر يخليه يتصرف هذا التصرف أو يطلع منه هذا السلوك، فبالتالي نقول أنه احتمال يكون عندهم بعض السمات الشخصية اللي تكون فيها نوع من أنواع الخلل.
1: جميل. دكتورة عائشة، في مؤشرات تدلنا على أنه هذا الشخص يفتقر إلى الوعي، بمعنى آخر أنه هذا الإنسان يعيش في سطحية، يعني كمدلولات مش متخصصين، كمدلولات شائعة بيننا إحنا الناس العادية في مجتمعاتنا في أسرنا. في مؤشرات أقدر أنا أشوفها على الشخص فأنا أحط في بالي أنه هذا الإنسان عنده مشكلة في الوعي؟
0: نعم، إذا قلنا خلينا نقول على قولتهم البساطة أحمدي ونتكلم ببساطة عشان العامة تفهمنا والعالم يكون عندهم دراية وفهم في موضوع الوعي. الشخص اللي يكون يعني هذا النوع العالي من الوعي غالبا تلاقينه قلق إلى درجة أنه في أشياء ما تستدعي القلق تلاقينه طول الوقت قلق فيها.
1: هذا الشخص الواعي،
0: نسبة الوعي الغير طبيعية مو الوعي العادي،
1: يعني عنده مشكلة في الوعي.
0: أيوة، الشخص اللي عنده مشكلة في الوعي تلاقينه قلق. ليه؟ لأنه هو مو عارف إيش يسوي، فبالتالي تلاقينه يقلق من أبسط الأمور. يعني لو دخل لقى مثلا باب غرفته كان مقفل هو مفتوح وشافه مفتوح، 1000,000,000 فكرة تيجي في باله لماذا فتح الباب. لكن بالمقابل نروح للشخص الواعي، يكون عنده قلق ولكن قلق حميد، اللي هو نسميها القلق المحفز، اللي يخليه يبادر ويخليه انه مثلا يعرف انه عنده مشكلة فتحتاج حل، يعرف انه مثلا عنده مشوار فيحتاج انه يروحه ويرتب اموره. هذا اللي احنا نسميه القلق المحفز. فالشخص الواعي بشكل متوازن هو الشخص الذي يحمل القلق المحفز. الشخص الواعي اللي نقول انه هو يمتلك اعلى سمة من الوعي، وهذا نسميه الوعي الغلط او الوعي المفرط، لقينه قلق، تلاقينه دائما عنده وسواس، عنده أفكار غير منطقية، عنده أشياء تلاقينها ما لها أي مبرر إنه هو يسويها، حركته كثيرة، وأحيانا يكون عندهم سوء الظن في قراءة المواقف أو قراءة الناس، تلاقينه يروح لمعنى آخر. تجين تتكلمين معاه مر عليك نفس الموقف فأنت تشوفينه بطريقة هو يشوفه بطريقة ثانية.
1: يعني خلينا نقول أنه هو القلق المرضي اللي يودي لمرحلة الوسوسة والشك والظنون السيئة.
0: أيوة، وبالإضافة إلى إيش؟ عدم معرفته لإعطاء المواقف حجمها.
1: يبالغ.
0: إيه، يعني من ضمن السمات اللي يكون عند الشخص الواعي أنه يعطي المواقف حجمها. الشخص اللي يفتقر للوعي الجيد هو الذي يكبر في حجم المسائل، تلاقينه يعطي الموقف أكبر من حجمه،
1: يضخم الأمور.
0: نعم، تضخيم الأمور وتهويلها عندهم فيها إشكالية كبيرة. بالمقابل الشخص الواعي الناضج تلاقينه يأخذ الموقف كما هو،
1: حلو. وعادة يعني شخصية أقل توتر من الإنسان الغير واعي.
0: نعم. نعم.
1: ممكن
0: أقل توتر وأكثر راحة وأسهل للوصول إلى حل المشاكل، يعني حتى في وصوله لحل المشاكل أو في وصوله للتخلص من المواقف أسهل.
1: هذا خليني أسألك دكتورة عائشة، كيف الوعي ممكن يأثر على نظرتنا للأشخاص المحيطين فينا في بيئتنا الصغيرة زي بيئة العائلة، بيئة العمل، الأصدقاء؟ كيف الوعي ممكن يقلل حتى من الخلافات فيجعل البيئة أكثر صحية؟
0: ممتاز. أول حاجة إنه إذا استطعت أن تفهم ذاتك فأنت ستستطيع أن تفهم الآخرين. فأول جانب من جوانب إن الإنسان يستطيع أن يوصل إلى الوعي الناضج إنه يفهم نفسه. أفهم نفسي، أفهم قدراتي، رحم الله امرئ إن عرف قدر نفسه فوقف عند حده، أعرف إمكانياتي، أعرف حدودي. إذا عرفت هذه الأربع الأشياء من خلال معرفتي لهذه الأشياء أبدأ أحجم الناس وأضعهم في أماكنهم، أقدر إمكانياتهم، أقدر قدراتهم، وأتعامل مع مشاعرهم كما هي، أتعامل مع قدراتهم العقلية كما هي، عشان أنا هنا إنسان واعي، فبالتالي فهمت نفسي، فهمي للنفس يساعدني إني أنا أفهم الآخرين.
1: حلو. طيب كيف دكتورة كيف أقدر أعرف إذا أنا واعية أو لا؟ يعني كيف أقيس وعي أنا كشخص قبل ما أبدأ أحكم على الأشخاص اللي حواليني أو أبدأ أطلب منهم الوعي؟ يعني بعض الأشخاص يعتقد أن المشكلة في الآخرين بينما هي في نفسه.
0: في نفسه، تمام. بادئ ببدء، أول شيء لازم أشوف ردود أفعالي في المواقف، أسأل نفسي ما هي ردة فعلي لو حصل موقف معين، ردود أفعالي في المواقف اللي حصلت لي والدروس اللي أتعلمها من المواقف اللي حصلت. لا يلدغ المؤمن الفطن من جحر مرتين، بمعنى أنه أنا كيف أفهم أني أنا واعي، هل الغلط فيني أو الغلط في الناس؟ أشوف أنا كيف أتصرف في المواقف، أشوف ردود أفعالي في المواقف، أشوف ردود أفعالي في الأشخاص اللي ممكن يكونون يسيئون لي، أو ردود أفعالي في المواقف الناس يحسنون فيها لي، كيف أنا؟ هل أنا أتعلم منها درس؟ هل أنا ردود أفعالي سريعة؟ هل أنا أسابق الآخرين في ردودهم؟ هل أنا إذا أتعلم من هذا الموقف ما أبني بس أحقاد وأدخل في نفسي وبالعكس أتعلم من هذا الموقف؟ هل أنا أعطي أعذار للآخرين؟ لأنه كمان الشخص الواعي من الناس اللي يعطون أعذار ويقدرون ظروف الآخرين ويقدرون حتى يعني قدرات الآخرين. أنا أعرف أنه مثلا شخص يهمني وصديق لي لكن قدراته على قده في التفكير أو في العواطف، فبالتالي أعطيه حجمه ما أعطيه أكبر. إذا أنا قدرت أفهم نفسي وأفهم كيف ردود أفعالي في المواقف وأبدأ أنا أبحث عن الأشياء اللي فعلا تخليني أحط إضاءة، هل أنا فعلا السبب أم الآخرين هذا السبب، أعتقد أنه بكون واصل إلى مستوى أني حتى أفهم الآخرين.
1: جميل. وكأننا برضو رجعنا لنفس كلامك دكتورة عائشة اللي في البداية، اللي قلت الإنسان يفهم نفسه وقتها. نعم. حيعرف هو يقيم نفسه ويعرف نسبة وعيه، ويمكن هذه

0: يكتشف نفسه
1: بأبسط لأنه الطرق. أعلى مستوى، أعلى مستويات الصحة النفسية الوعي بالذات ثم الآخرين.
0: جميل جدا.
1: يعني لازم أنا أعي نفسي عشان أنا أعرف الآخرين أو أفهم الآخرين أو أستوعب الآخرين، من باب أولى أبدأ بنفسي.
0: فاقد الشيء لا يعطي.
1: نعم.
0: جميل جدا دكتورة. كيف أقدر أحمي الوعي عندي أنا في في في نفسي، وكيف نفس الوقت أحمي أبنائي الأشخاص اللي أنا مسؤولة عنهم أسرتي من مشاكل انفتاح السوشيال ميديا، هوس المتابعة في السوشيال ميديا اللي هي سلاح ذو حدين؟ ولكن أنا يهمني الآن دكتورة أن يتكلم عن الجانب السيء في السوشيال ميديا. كيف أحمي الوعي وأقنن الحدود، لأنه في أشياء كثيرة إحنا مثلا قد تعتبر حرية شخصية مثلا على سبيل المثال في عوالم أخرى في عالمنا لا. فأنا كيف أحمي الوعي عندي وعند الأشخاص اللي المعنيين في موضوع الحماية مني من قبلي أنا كولية أمر مثلا أو كمسؤولة أو كأم أو كبنت أو كأخت من السوشيال ميديا ومضارها؟
1: تمام، خلينا نتفق أن الوعي ما هو هدف، الوعي هو مرحلة أو رحلة يمر فيها الإنسان، تتطلب منه أنه يتعلم مهارات، يتعلم يتدرب على على على على إمكانيات ويعزز سمات لديه، ويتعلم عادات جيدة تخليه يتعامل مع الآخرين.
0: جميل.
1: فإذا
0: الوعي مرحلة.
1: الوعي ليس هدف. الوعي ما يقول لك والله أنا هدفي مثلا أنا والله هدفي أبني بيت، هذا هدف، لكن هدفي إني أنا أكون واعي هي مرحلة أو رحلة، لأنه كل مرحلة تحتاج إلى نوع من أنواع الوعي. فأول حاجة حماية أنفسنا وحماية كل من إحنا نرعاهم. السوشيال ميديا بشكل عام هي يعني أتوقع أن اللي بنقول عنها نقول هي فقاعة مرة كبيرة. هذه الفقاعة الكبيرة فيها كثير من الأشياء الجيدة وكثير من الأشياء السيئة. أول عتبة من رحلة الوعي إني أساعدهم كيف يفهمون ذاتهم. ثاني حاجة أساعدهم كيف ينتقون الأشياء الجيدة من هذه الفقاعة الكبيرة. ثالث حاجة لابد أنهم يتعاملون مع الأشياء بموضوعية، بمعنى أنهم ما يأخذون الأشياء على بشكل شخصي، يعني مو كل حاجة تصير عليهم بشكل شخصي. أشوف مثلا أشخاص عندهم يملكون، ليه أنا معناها أنا أسوأ منهم، أنا إنسان سيء لأنه العام الناس ما تتعامل معايا كذا، والله الناس أحسن مني. لا، أتعامل مع الأمور بموضوعية. بمعنى إيش؟ بمعنى أنه كل إنسان أو كل حاجة أعطيه وزنه الحقيقي ومكانته الحقيقية. طبعا هذا ما يجي إلا بالتدريب وتحميل المسؤوليات، بالذات عند أبنائنا لما ما نخليهم على طول الخط، إحنا اللي نربي على طول الخط، إحنا اللي نشيل، لازم يعطون مسؤوليات، لازم نعلمهم كيف يتحكمون في مشاعرهم، كيف يعطون الأشياء مكانتها وحقها، كيف التحكم في العاطفة وفي تصرفاتهم في استخدام التقنية. لأنه الوعي جزء منه إني كيف أتحكم في إنه هذه الأشياء ما تأثر على مشاعري، لأنه جزء من الوعي مشاعر وجزء من المعي عواطف. فإذا كانت عاطفتي تستنزف بسرعة فهنا معناها أنه لابد أنه نساعد هذول الأشخاص أنهم يفهمون ذاتهم، عندهم القدرة على أنهم يتحكمون في عواطفهم. وهذا اللي يدخلنا لإيش؟ لأنه قدرته على فهم وإدارة مشاعره وتوجيهها بشكل سليم معناها هو امتلك ما يسمى بالذكاء العاطفي اللي أعلى درجة من درجات الوعي في مراحله المختلفة.
0: نقدر نعتبر أنه هنا الوعي عمل الدرع يحميهم بالضبط. من الأذى النفسي والجسدي.
1: يا سلام عليك. وكل مرة نكبر الدرع.
0: أيوة.
1: لأنه إحنا في المراحل، مرحلة الطفولة عندنا أهالينا، عندنا درع صغير بس أهالينا هم الدرع الكبير. لما نطلع نروح للمدرسة لازم الدرع هذا يكبر شوية، لما نطلع للجامعة ونبدأ ننفتح على المجتمع لازم يكون درعنا أكبر، فيه قيم، فيه مبادئ، فيه كل ما زادت القيم، كل ما زادت المبادئ، كل ما كان الإنسان عنده خبرات وعادات جيدة يتعلمها، كل ما هذا الدرع كان أكثر حماية، ويكون هذا الإنسان دائما في المنطقة المريحة. المنطقة المريحة مو معنى أنك أنت قاعد، لا، المنطقة المريحة أنك تتعلم وتتدرب وتتعلم من المواقف اللي أنت مريت فيها، وفي نفس الوقت تعيش حياتك بسهولة.
0: زي ما تفضلتي دكتورة، هي علاقة طردية بين النمو، بين النضج، بين الوعي، بين المسؤوليات، لأنه
1: يعني
0: تزيد المسؤولية.

0: ويزيد الوعي، فهي كلها تتزايد مع بعضها. ما ينفع أنا أعطي
1: طفل زيادة المسؤوليات بوجود خطط لتنفيذ هذه المسؤوليات. ما ينفع أني أنا أقول لأولادي انتبهوا من السوشيال ميديا وما أعطيهم بدايل. ما ينفع أني أقول لأولادي لا تهنك عاطفتك ومشاعرك وفي نفس الوقت ما أعطيه بدائل، ما أعطيه عاطفة، ما أعطيه حب، بيروح يبحث عنها في الأماكن الثانية. بيقول الولد يخليك ذكي، طيب كيف أنا الكلمات المجردة هذه ما ينفع أن احنا نقولها. لما أقول له خليك ذكي، طب كيف أصير ذكي؟ علمني كيف أصير ذكي.
0: صحيح.
1: انتبه، طب علمني كيف انتبه. خلك واعي، طب علمني كيف أكون واعي.
0: لأنه ببساطة الطفل يتعلم بالتقليد وليس بالتلقين. فهو الطفل علشان إحنا نعلمه كيف يصير واعي لازم يكون قدامه إحنا أشخاص واعين بتصرفاتنا.
1: بالطبع.
0: فبالتالي بالطبع. هو راح يقدر مع الوقت يكتسب خبرة حتى في الوعي.
1: ولما يكبر بيصير حتى بمجرد ما يوصلون لمرحلة يعني في الدخول إلى 18 والعشرينات لازم حتى نعطيهم مساحة أنهم يناقشونا في هل أنا مثلا هذا التصرف أنت تشوف مني تصرف واعي. لأنه دائما أنا أقول للعالم اللي حولي أقول لهم ترى الأم والأب مش ملائكة، أنتم لا تتخيل تعطون أولادكم هذا السمع عنكم أنكم ملائكة ما تغلطون، ولا بالعكس خلي ولدك يناقشك، خلي ولدك ياخذ ويعطي معاك عشان يعرف أنه هو حتى الوعي مرحلة بيتعلم منها. مو معنى أنا صار عمري 70 ولا 80 سنة خلاص أنا واعي، لا أنا فعلا أنا 70 و 80 سنة و 60 سنة أنا إنسان كبير في السن تحترمني، بس مو معنى أني أنا واعي.
0: صحيح صحيح.
1: ممكن تناقشني، ممكن تاخذ وتعطي معايا. احنا ما احنا ملائكه، ما في ملائكه غير موجودين في الارض. صحيح. لا امهات ولا ابهات.
0: صحيح. انا دائما اقول لعيالي ترى انا بنهايه بني ادم يعني اتغير.
1: بالضبط.
0: ممكن شيء اقبله الان بعد فتره ما اقبله، وممكن العكس اكون قايله اي على شغله معينه بعد كذا اقول عنها لا. فهذا مو اضطراب في الشخصيه هذا.
1: واحيانا احنا ما نملك الوعي الكافي في بعض الامور. صحيح. يعني الان الامور المستجده علينا احنا في سن معين يعني لما نقول الثمانينات والتسعينات وجيل الجنزي هذولا أشياء كثيرة إحنا نحتاج نستوعبها، وهم سابقين بمراحل كثيرة في الوعي فيها. فبالتالي الوعي مرحلي، ما نقدر نقول إنه خلاص أنا وصلت عمري صار 50 معناها أنا واعية. لا والله أولادي اللي عمره ولدي عمره 10 سنوات أو عمره 5 سنوات أو 6 سنوات واعي في أشياء وعي كامل فيها أنا ما أملكها.
0: صحيح. وبطبيعة الجيل يعني كل جيل تلقيه في عنده جانب مثلا من الوعي في في في جانب معين أكثر من اللي قبله. يعني الآن إحنا كلنا نحتاج عيالنا في السوشيال ميديا عشان يفهمونا مثلا أشياء معينة أو تقنية معينة يمكن نفتقرها. بس أنا يهمني الآن دكتورة بما أنك معي أني أتكلم عن الوعي الاستهلاكي. سلوك الاستهلاك، وأنا أتكلم هنا عن الاستهلاك المالي مش العاطفي، الاستهلاك المالي كيف؟ الآن كل شيء صاير أونلاين وكل الطلبات أونلاين بسهولة. يعني كل واحد عنده حساب وعنده جهاز ذكي في إيده يقدر يطلب، فجأة أنت المندوب عند الباب. فأنا كيف أوصل أبنائي أو أخواني أو الناس اللي تهمني إلى الوعي المالي؟ كيف أعلمهم يعرف إيش يشتري وإيش الحاجة اللي يشتريها وإيش الحاجة اللي ما يشتريها؟ كيف يصنف احتياجاته؟
1: ممتاز، هذا سؤال جدا مهم. أول حاجة لازم أول أعلمه كيف يحدد احتياجاته. تحديد الاحتياجات هذا أول حاجة يحطها، بعدين بعد ما يحط تحديد الاحتياجات يرتب أولوياته. هذه احتياجات لكنها لازم فيها شيء أولى من شيء.
0: صحيح.
1: فبالتالي تحديد احنا دائما نسأل أولادنا فيقول لك أبغى وأبغى وأبغى وأبغى. طيب هذه كلها موجودة وكلها احتياجات، بس إيش اللي أولى؟ فتحديد الاحتياجات، ترتيب الأولويات، التخطيط كيف أوصل لهذه الأولوية. يعني أنا حطيت 3 أشياء مهمة، أخطط كيف أبغى أوصل لها، أحدد الأول شيء بالنسبة للأطفال أنا أحدد المورد المادي وكيف حصرفه. إحنا الأولاد دائما إحنا دائما جيبنا مفتوح، فيتعلمون إنه كل ما أطلب بلقى وكل ما أبغى مبلغ أبغى. لكن لما أقول له إنه هناك ميزانية معينة، هذه الميزانية بتيجي في هذا التوقيت، دائما أنا مثلا أقول لأولادي أول حاجة أنت الحين تحتاج هذا الشهر إيش؟ أحتاج 3 أشياء. طيب هذه 3 أشياء إيش الأولوية فيها؟ الأولوية فيها هذا. طيب كيف بنجيبه؟ من وين بنجيبه؟ حلو، معناها بنطلبه. طيب كم ميزانيته؟ هذا الميزانية بهذه الطريقة. هذه الميزانية بتيجي وقت الراتب، ما أقدر أعطيك إياها.
0: يعني أدخله في التفاصيل.
1: بالضبط، أدخله في التفاصيل بحيث يدرك أنه ما هي الأشياء تجي ببساطة، لازم حاجاته هذه كلها هل هي

0: هي احتياجات أساسية أو هي رغبات أو كماليات؟ طيب هل هي ضرورية الآن ولا ممكن بعضها يؤجل؟ إيش اللي منها ضروري وإيش المادة المكان اللي بنجيبه منه وكم المادة اللي لازم نغطي فيها؟ أنا ممكن أغطي لك اليوم الشهر هذا 200 ريال، لكن الشهر الجاي أخوك أولوية، الـ200 هذه اللي أعطيتك إياها بعطي أخوك الشهر الجاي لأنه عنده أولوية بنفس طريقتك.
1: حلو، والنقاش دكتورة النقاش جدا مهم في العائلة.
0: بلا شك النقاش في مثل هذه الأمور وفتح باب الحوار، لأنه أغلب أطفالنا أصبحوا يتحاورون مع الأجهزة.
1: صحيح،
0: الشات يبغى شيء قبل ما يجي يسألك يقول لك أنا سألت شات جي بي تي.
1: صح،
0: لأنه خلاص الشات جي بي تي جاهز، ليش أروح أنا أقعد أفتح معاك حوار وبعدين أخاف أنك تعصبين علي؟ لا، أروح أخذ الإجابة من أسهل بأسهل طريقة.
1: وحتى دكتورة تفضلي،
0: وهنا تقع الأزمة أنهم يصبحون يحسون أن كل أشياء طالما أنها متوفرة فلازم تكون ممكنة في أقصى وقت تجي، والأهالي ما يستوعبون أنه أولادنا مع عجلة الحياة السريعة أصبح حتى تفكيرهم سريع وطلباتهم سريعة ورغباتهم أسرع.
1: صحيح، والدكتور النقطة اللي كنت بقولها أنه مش بس يبحث عن إجابة لأسئلة معينة، أسلوب الحوار في الكتابة يختلف عن أسلوب الحوار يعني على الطبيعة. فممكن الولد يكتب كويس مرة، يعرف يعبر عن نفسه في الكتابة لكن ما يعرف يتكلم، وهنا هذه مشكلة ثانية ممكن تواجه الأهل في أنه البوح، يعني مجرد التعبير عن النفس أنه الإنسان يعرف يعبر عن ما في داخله. هذا أعتقد من وجهة نظري أنه برضو ممكن يدرج تحت موضوع الوعي، أني أنا أعرف أعبر عن نفسي، أعلم أولادي كيف يعبر عن نفسه، مش يكتب لي رسالة في الواتساب ولا يرسل لي مسج على أي موقع، لا يكلمني يحاورني ياخذ ويعطي.
0: إيه، لأن للأسف البعض عودوا أولادهم خلاص تبغى شيء اكتب لي، لا أنا لازم يكون عندي نفس طويل أني أنا أسمعه، نفس طويل أني أنا أتناقش معاه، أعلمه كيف مثلا كيف يوصل للنقاش الجدي اللي يخليه في النهاية يحصل على اللي يبغاه.
1: وآداب الحديث اللي يمكن نعم. إحنا تربينا عليها جيل كامل، إحنا نشأنا على آداب الحديث وأنه الإنسان كيف يبدأ وكيف يحترم الكبير ويعطف على الصغير ولا يقاطع ولا وحتى ما يبدي ازدراءه وتعبيره. يمكن هذا الشيء مفتقد الآن لأنهم يتكلموا أكثر وقتهم مع أجهزة مع جمادات، فردود الأفعال عندهم مقبولة بكل الأشكال، سواء ردة فعله كانت صح ولا غلط الجهاز ما رح يقول له عيب.
0: بالضبط، عشان كذا نقول الدرع اللي احنا نقول عنه درع الوعي لازم تكون فيه قيم، غير انه فيه خطط، غير انه فيه كماليات، غير فيه انه عنده أشياء كيف يحل المشكلة، لازم يكون عنده ثوابت.
1: صحيح،
0: هذه الثوابت اللي فيها احترام الكبير، فيها المستوى الحوار، ارتفاع الصوت، درجة الصوت، جلستك، كيف طريقة حوارك، طيب أنت إذا تبغى شيء كيف تتكلم مع الأب، كيف تتكلم مع الأم، كيف تتعامل مع أخو الصغير، المعلم، هذه كلها من ضمن الدرع اللي نسميه درع الوعي اللي نجمع فيه كل القيم والمبادئ وكل ما يساعد الإنسان بحيث أنه هو لما يقعد في منطقة الراحة يعرف أنه هو قاعد في منطقة الراحة بس عنده قيم وعنده مبادئ وعنده أساسيات في حياته.
1: جميل جدا، خلينا ننتقل إلى موضوع حساس شوية دكتورة عائشة، موضوع الأشخاص الشكاية، الناس الشكاية البكاية اللي لازم تئن وتون، كيف أتعامل معها أنا بوعي، سواء كان هذا الشخص زميل عمل أم شخص من أفراد العائلة، الناس اللي دائما عندهم حلطمة إحنا نسميها، كيف أتعامل معها بوعي؟
0: طيب أول في مبدئيا نتفق على في مثل يقول لك سطح علاقاتك مع الناس تسلم
1: 100%.
0: هذا أيوة. طيب خلينا نقسمهم قسمين، القسم الأول اللي هم الزملاء أو المعارف. الزملاء والمعارف هذول دائما أول حاجة أنا كيف بعرف أنه شكا بكا إلا أني أنا بتمارس الحياة معه، فأنا بجربه مرة وبجربه مرتين أبسمع له من سواء كان زميل أو معرفة، بسمع له مرة مرتين، بعد كذا بقفل. أقفل كيف؟ إني ما أعطيه مساحة للوقت، دائما أحاول إني الوقت اللي معاه يكون مختصر جدا. ثاني حاجة أتجاهل بعض الأشياء اللي يقولها عشان ما يجي على طاقة، يعني ما يخرب لي طاقتي في اليوم ولا يتعبني ولا يرهقني نفسيا.
1: حلو.
0: ثالث حاجة أكمل الصور الناقصة معه، كيف أكمل الصور؟ يعني إذا يربطني بينه وبينه عمل دائما يكون العمل محدد وواضح 1 2 3 بمدة زمنية وبتوقيت معين وفي مرحلة معينة عشان ما يقعد يطول معايا. ترى أنا بقعد معاه كان عندي ساعتين بخلص فيهم هذا الشغل نقطة من أول السطر. هذول بالنسبة للمعارف وزملاء العمل
1: اللي العلاقة فيهم غالبا سطحية يعني ما هي عميقة.
0: نعم هذول اللي احنا نحددهم انه نخلي توقيتنا معاهم دائما نكون بالترتيب بالزمن بالخطة بكل شيء عشان ما نفتح مجال لاستهلاكنا ان احنا نستهلك سمعنا ونستهلك عقلنا ان احنا نسمع. وطبعا نيجي للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الناس اللي مقربين لنا او اللي يهمونا امرهم. اول حاجة أعطيه مساحة انه يتكلم. ثاني حاجة ابدأ اعطيه مفاتيح تساعده كيف يطلع من الازمات اللي كل مرة يكررها، خاصة انه مثلا لو جينا عند ولد او اخت او كذا بعرف الاشياء اللي تتكرر معاها واللي دائما عندها شكوى رئيسية منها. اقوم اروح اساعدها اعطيها 1 2 3 خطوات. هذه اول مرة. ثاني مرة جت تشتكي لي اسألها سويت الخطوات؟ لا ما سويتها، ارجع سويها لان انا ما حسمعك مرة ثانية. ثالث مرة أقفل تماما مع هذا الشخص، أقول له أنت تهمني، أنا أقدر مشاعرك وأنا متضايق أنك أنت يعني في شيء مزعجك، لكن أنا زيك بشر ما أملك إلا أني أعطيك هذا الخطوات 1 2 3 تسويها. في البداية بتعاطف معه وبخلي بسمعه، ثاني حاجة بعطيها الخطط، ثالث حاجة بأكد عليها الخطط، رابع حاجة بقول له لا أملك من الأمر شيء غير اللي أنا أعطيتك إياه.
1: حلو، ما نستميت يعني ما نستميت في أننا نساعد الشخص
0: أبدا أبدا أبدا أبدا. مهما بلغ قرب الإنسان منك من الواجب أنك تتعاطف معه من باب الرحم، من باب مثلا البر، من باب الوفاء، من باب المروءة. هذه كلها إحنا بس المروءة ما تقول لك طول الوقت استنزف مشاعرك، المروءة بصلة الرحم ما تقول لك طول الوقت أنت حط يدك على خدك واسمعه، لا أنت مهمتك أنك تسمعه وتريحه شوية من الباب العاطفة وتعطيه خطة إنه هو يشتغل عليها أو خطوات إنه هو يتخلص إذا عنده مشكلة ولا عنده. لكن إذا هو طبيعته شكاء بكاء مهما حاولت تسوي فقفل على طول، يعني لا تخلي الباب موارب، لأنك لما تخلي الباب موارب هتلاقي طول الوقت بيطلع لك من مشكلة في مشكلة من عاطفة لعاطفة، يستهلك عاطفتك، يستهلك حتى وقتك، ياخذ من وقتك، يستنزف وقتك بلا فائدة. لأنه في النهاية أنت بتقول له طيب خلصت وبكى وكل شيء، طب ممكن أعطيك مشكلة حل؟ إيوه أعطيني حل. المرة الثانية جاك بنفس المشكلة، سويت الحل اللي قلت لك؟ لا ما سويته، إذن أنا ما عندي استعداد أسمعك. أحيانا نحتاج أن احنا نكون مو قاسين، بس نحتاج أن احنا نكون شوية صارمين أو حازمين.
1: طيب هذا إذا الإنسان عنده القدرة. طب دكتورة في المقابل في أشخاص يعني يتأثر ما يقدر يعمل لنفسه حماية من الطاقة السلبية اللي تتسلل من الأشخاص المتدمرين البكائين الشكائين.
0: طيب في كذا يسأل نفسه ليش أنا أتأثر؟ هل لأني عندي رواسب؟
1: ممكن عندي رواسب، ممكن يكون طبعي عاطفي، طبعي رحوم.
0: ما اختلفنا،
1: في أشخاص أنت من كثر ما تحبيهم تصير تعاني في مشكلتهم أكثر منهم أنفسهم.
0: نعم، فأنت الآن زي ما قلنا نرجع لمسألة الوعي. أيوة. أنا أعرف أني عاطفي، فلازم أتعلم أشياء أخلي عاطفتي متوازنة. أنا إنسان رحوم، فبالتالي هو كلها أنت زي ما تفضلتي قلتيها طبع. هل الأطباع دائمة؟ لا. هل أطباع قرآن منزل؟ لا. فبالتالي إذا حسيت أني أنا وصلت المرحلة الأطباع اللي عندي أني رحوم وأني أتعاطف مع الآخرين، لازم أروح أدور أتعلم على مهارات أخرى، أدخل في حياتي مهارات أخرى، أبعد عن الدائرة اللي تزعجني اللي تضايقني. كيف أبعد؟ مو معنى أني أبعد أني أشيل قشي وأطلع، لا، أبعد عنها أني أنا أشكل لي حماية، أتدرب على أشياء تشكل لي حماية أمام نفسي. لأنه الإنسان العاطفي هو من خلق عاطفي، هو تعلم يكون عاطفي. تمام. فبالتالي يستطيع أنه يتعلم أشياء ثانية،
1: ممكن يدرب نفسه ويرفع من تقنيات الدروع النفسية اللي
0: نعم
1: يحمي
0: نعم فيه. صحيح
1: دكتورة، هل نقدر نقول أنه الوعي العميق ممكن ينقذنا من الوقوع في فخ المظاهر؟
0: لما تقولين وعي عميق،
1: أيوة،
0: يقودنا إلى ما نوعية هذا الوعي. لأنه حسب إذا كان عندي وعي عميق متوازن، غير لما يكون عندي وعي عميق متوازن

0: لدرجة أنه يخليني أروح للأشياء اللي أفكر فيها بعمق ومرة تعبني. فالوعي العميق المتوازن حيساعدني لكل شيء في الحياة، مو بس المظاهر، أني أعيش حياتي صح، أني أتعامل مع الأمور بميزان، أني ما أعلي سقف توقعاتي من الآخرين. كل ما كان وعي عميقا في ذاتي، كل ما قدرت أتعامل مع كل حاجة في الحياة مو فقط في المظاهر.
1: كيف يعرف الشخص إن هو يقدر يتحكم في أفكاره؟ كيف أعرف إنه أنا عندي قدرة أفكر بإيش متى؟
0: أيوة شوفي، برضو هذه مرحلية. في أوقات أستطيع أنا ما أملك إني أوقف الفكرة، مريت بظرف معين فالفكرة استهلكتني، فطول الوقت أنا مركز عليها هذا وخلاص انتهى الموقف، أرجع لحالتي الطبيعية، معناها أنا أوعي، أنا هنا في الوعي، أنا في الوعي المتوازن والوعي الجيد. لكن إذا أنا واحد لقيت نفسي إني تمر علي موقف وبعدين يخلص هذا الموقف ويرجع وتمر علي موقف ثاني وأنا لسه في مشاعر الموقف اللي قبله، ولا لسه في حزن الموقف اللي قبله، ولا لسه في ردة فعل الحزن اللي قبله، معناها أنا بحط على نفسي علامة استفهام
1: أو أني أقع في نفس الخطأ مرة ثانية.
0: نعم، قلت لك المؤمن الفطن لا يلدغ من جحر مرتين، ما قال المؤمن بس، لا المؤمن الفطن، اللي هو يقيس الأشياء، يتعلم من الأشياء. مريت بموقف، هذا الموقف يستدعيني، تعبني إيوة، حزني إيوة، نجحت أني تخلص منه، ممتاز. النجاح الحقيقي كيف أنقل التجربة من هذا الموقف لموقف آخر، كيف مو أرجع من أول وجديد.
1: أيوة يعني خلاص أخذ درس أتعلم.
0: أيوة بس في بس عزيزتي أحيانا في ناس يوقفون في نفس الخطأ وما يتعلم، يدخل في علاقة سواء أي نوع من أنواع العلاقة ويتعب ويهلك نفسه ويوصل لمرحلة مرة سيئة وبعدين يتخطاها ويرجع يدخل في علاقة أخرى ويعيد من البداية الأخطاء.
1: وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.
0: لا، ونفس الأخطاء.
1: صحيح.
0: نفس الأخطاء، يعني مو إنه قولي يتعلم، نفس الأخطاء ونفس الاستهلاك العاطفي ونفس الإنهاك البدني والمشاعر، بعدين يقول لك طيب أنا عاطفي. لا، أنت معليش، أنت ما أنت عاطفي، أنت للأسف أنت يعني
1: قليل وعي. قليل وعي.
0: قليل وعي، كأنك حاسة وش الكلمة اللي أنا بقولها.
1: خليها قليل وعي.
0: نعم.
1: طيب
0: نعم.
1: دكتورة، في فرق بين يعني أنا كيف أفرق بين الإنسان اللي هو فعلا واعي وبين الشخص اللي يتصنع الوعي؟ يعني أنا على المستوى الشخصي قابلت أشخاص، يعني شفت المثل الأخوان المصريين يقول لك أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمرك أستعكد. أيوة. يعني تسمعين ما يتكلم عن كيف لازم تحتوي وكيف لازم تتعامل وردة فعلك لب لب لب، لما تشوفي بعد فترة طاح في موقف تشوفي ما له علاقة في كلامه. فأنا هل أقدر عندي يعني أشياء أقدر أميز فيها بين الشخص أقول فعلا هذا شخص واعي أقدر أجاوره من جوار السعيد يسعد، وهذا شخص لا متصنع أو متعالي فقاعد يلبس قناع ما هو قناع؟ وكيف أنا كبني آدم طبيعي أقدر أميز؟
0: أول حاجة على حسب الأشخاص. في الأشخاص نوعين، في شخص يهمني أو موجود في حياتي ومضطر أنه أنا هو يكون في حياتي سواء من العائلة أو من العمل أو من أبس، أنه هو متواجد في حياتي بشكل دائم، هذا اللي يستحق أني أبدأ أركز هل هو وعي متصنع لأنه بيأثر فيني
1: أكيد.
0: أو أنه هو وعي حقيقي.
1: صحيح.
0: إذا هذا الشخص اللي موجود في حياتي ويهمني وعي متصنع، فبالتالي أحاول بقدر الإمكان أحط الحاجز اللي بيني وبينه وأسمع الكلام اللي يقوله النظري وأطبقه أنا وبسلامته، طبقه ما طبقه هو حر. حلو؟
1: حلو.
0: الشخص الثاني اللي وعيه حلو وعيه عميق، هذا أحاول إني ما أهدر أي لحظة في إني أكون معه.
1: حلو. من باب إني يعني أجاوب،
0: من باب إني أعل. أيوة، من باب إني أعلم. بس كيف يفرق معايا في إني أشوفه في المواقف، لأنه كلهم الاثنين تسمعينهم بيقولون.
1: طب إذا الشخص
0: يعني كلهم عندهم كلام،
1: إذا شخص قريب ويهمني ولي علاقة معه وأنا أعرف إنه هو متصنع للوعي وليس بواعي، ما يحتاج إني أبذل مجهود مثلا معه عشان يصير واعي؟
0: بقول لك، هل بتحسين إنك مجهودك، سألي دائما نفسك هذا السؤال، هل المجهود الذي سيقوم فيه بيؤدي النتيجة؟ إذا أعطاني نسبة، إذا أعطاني نسبة 50% أقول والله يستحق. إذا والله ولقيت إني أنا مجهودي بيكون مجهود فكري وبدني وعلى قولة أهل الجنوب قهقن في قلب لا يفقه، ما في داعي إني أنا أصلا أدخل نفسي في هذا الشيء.
1: طاقة مهدرة.
0: أيوة، والطاقة المهدرة من أكثر الأشياء اللي تستنزف الإنسان يوصل إلى مرحلة. عشان كذا نقول إحنا طاقتنا المهدرة في السوشيال ميديا هي طاقة، حتى وأنت مسدحة على سريرك بس أنت فاتحة وقاعدة تتفرجين هي طاقة مهدرة.
1: صحيح.
0: فبالتالي لا أهدر طاقتي لأشخاص هم حلوين وطيبين وكويسين، خليهم حلوين وطيبين وكويسين مع نفسهم.
1: حلو. إيش ما كانت نوع العلاقة، يعني أنت عارفة دكتورة مشكلتنا في الأشخاص اللي إحنا ننتمي لهم وهم ينتمون لنا، يعني أوكي. الأهل
0: الكبير في السن بقول له نعم صحيح الله يقويك.
1: طيب
0: تمام. الصغير في السن وحس أنه في مجال يتعلم أبساعده وبوري بعض المواقف اللي يتعلم منها. المتوسطين اللي هم لا زالوا في مرحلة طور التعلم وطور النضج أجربهم مرة مرتين، ما قدرت مع السلامة. نقطة. خلاص عندك ثلاثة أشياء: الكبير السن له الحشيمة والكرامة وباب التقدير وتقوله نعم صحيح وسموا آمر، ما عاد تقدر تدخل لأنهم ما عاد يتعلمون، وصلوا المرحلة من النضج الكافي اللي ربيوا عليه ثبتوا، فبالتالي ما تدخلين معهم في نقاش. الصغير القابل للتعلم أحاول أني أجبر نفسي، خاصة إذا كان ولدي أخويا أحد مقرب لي، واحد في مستوى النضج في مرحلة الثلاثينات ولا الأربعينات أساعده مرة مرتين، ما قدر خلاص بسلامته.
1: برضو
0: أشخاص ما فيما عدا ذلك ما يهمني،
1: ما نحرق أنفسنا
0: أبداً
1: ونصل إلى
0: أبداً.
1: مرحلة الخفقان إننا إحنا إنه هذا الشخص ما هو قادر يستوعب أو مش قادر
0: نصيحة لا تستنزفين عاطفتك، لا تستنزفين عاطفتك حتى مع أولادك.
1: جميل.
0: لأن العاطفة تنتهي، وإذا جفت لا يمكن أن تعود بالشكل الـ الـ الـ الـ الـ بالعكس يمكن تنقلب ضدها، تصيرين قاسية وتصيرين جافة في الوقت اللي أنت مثلا في شخص يحتاج منك هذا العاطفة،
1: تصير ردة فعل عكسية وتخسري العاطفة اللي أنت بحاجتها مع أشخاص يستحقوها ممكن بعدين
0: بلا شك.
1: جميل جدا. طيب دكتورة عائشة تسمحي لي أنتقل معك إلى فقرة صح أو خطأ؟
0: سمي.
1: سلامتي دكتورة. صح أم خطأ الشخص الواعي هو إنسان هادئ دائما ولا يغضب أو يحزن أبدا؟
0: خطأ، لأن الشخص الواعي يتعامل مع مشاعره كما هي
1: ويحزن ويغضب ويزعل،
0: يحزن ويفرح وينبسط ويتعامل مع المواقف في وقتها وينتقل إلى موقف آخر، يأخذ معاها التجربة بس ما يأخذ معاها العاطفة.
1: جميل دكتورة. عندما أشتري شيئاً يسعدني ويعدل مزاجي فهذا دليل على وعي باحتياجات نفسي.
0: هذه ما نقدر نقول فيها خطأ أو صح، بس نقدر نقول أنه هل هذا الشراء هو لرغبة أني أكافئ نفسي نتيجة أني تخلصت من موقف أو تخلصت من شيء كان يجب أني أنا مثلاً أنجح فيه أو أني أنا أنتقل من خطوة فشل، فبيحق لي أني أكافئ نفسي. لكن أني والله بشتري بس عشان أتوسع صدري واستانس وأحس أني يعني سويت حاجة، هنا نقول في هذا خطأ.
1: جميل. كثرة التفكير والتحليل لكل صغيرة وكبيرة في حياتك تعني أنك شخص ذو وعي عميق؟
0: أبداً. الوعي الشخص الواعي المتوازن هو اللي يفكر في وقت الذي يستحق التفكير، ويستطيع أن هو يحدد ما إيش يفكر فيه، ونهاية التفكير له بداية وله وسط وله نهاية وله تجربة ودرس أتعلم منه. لكن الزيادة في التفكير معناه هذا مو واعي، هذا بالعكس هذا يوصل لمرحلة نجي نقول أنه القلق المرتفع والوسواس،
1: فرط في التفكير.
0: نعم.
1: آخر فقرة دكتورة. جلوسك في صمت لمدة 10 دقائق يوميا بدون جوال كفيل بإعادة ترتيب وعيك وتخفيف توترك، صح أم خطأ؟
0: لا هو كفيل بأنه يخليك تسترخي، وهي تعتبر أول خطوة من خطوات أنك أنت تبدأ ترتب أمورك. أخذ رك، لكن هل هو يزيد الوعي؟ لا ما يزيد الوعي. الوعي مرحلة تحتاج إلى دروس، تحتاج إلى تدريبات، تحتاج إلى مهارات، بس أول شيء فيها إنك أنت تعيد حساباتك، تقعد وتأخذ نفس وتعيد تركيبة جهازك العصبي في هذا الهدوء، وبعدين تنطلق لرحلة الوعي.
1: جميل جدا. ومن أصعب الرحلات أعتقد أنها رحلة الوعي، لأنه مرتبطة بوعيك بالآن، أنك تعيش الآن، تعيش اللحظة.
0: نعم.
1: استحضارك لنفسك ولذاتك في لحظات معينة يحتاج إلى تركيز جدا عميق ويحتاج إلى تدريبات، فالموضوع أبدا ما هو سهل.
0: وعشان كذا نقول لك عشان ما نقول انها رحله صعبه احنا نعيشها بمراحلها. يعني كل مرحله نوصل فيها من الوعي ننبسط فيها. نحتاج نحتاج الى وعي اكبر المرحله الجايه. لا نفكر، بنوصل لها وبنستمتع فيها.
1: حلو، ونكافئ انفسنا ورح نشتري
0: ايوه ورح ناكل ويزيد وزننا ونرجع للحميه بالضبط.
1: الله يعطيك العافية دكتورة عائشة حجازي، شكرا لوجودك معنا في برنامج مسار. الدكتورة عائشة حجازي مدرب معتمد في تطوير الذات ومهارات الحياة، شكرا لك دكتورة.
0: الله يحفظك. الله يحفظك. حياك، السلام، في أمان الله.

ببساطة، ماذا يقول العلم عن الوعي العميق بالذات؟ مستمعينا الكرام، إذا كنتم تظنون أن الوعي العميق هو مجرد كلام في التنمية البشرية، فإليكم ما يقوله العلم. في دراسة أجرتها جامعة هارفارد، تتبعت سلوك آلاف الأشخاص عبر تطبيق ذكي، وجد العلماء أن عقول البشر تكون شاردة وغير واعية باللحظة الحالية بنسبة تصل إلى 47% من وقت الاستيقاظ، أي أننا نقضي نصف حياتنا تقريباً، أجسامنا في مكان وعقولنا هائمة في مكان آخر. الصادم في الدراسة أن العلماء وجدوا علاقة طردية مباشرة بين شتات العقل والشعور بالتعاسة، فالأشخاص الذين عقولهم شاردة سجلوا مستويات قلق واكتئاب أعلى بكثير، حتى وإن كانوا يقومون بمهام ممتعة. وبالمقابل، أظهرت أبحاث علم الأعصاب الحديثة أن ممارسة الوعي العميق واليقظة الذهنية لمدة 8 أسابيع فقط تؤدي إلى تغييرات فيزيائية في الدماغ، حيث تقلل من حجم اللوزة الدماغية المسؤول الأول عن التوتر والخوف، وتزيد من سمك القشرة المخية المسؤولة عن التركيز واتخاذ القرارات الحكيمة. العلم يؤكد لنا اليوم أن تكون واعياً بذاتك وبلحظتك هو أقصر طريق لصحتك النفسية والجسدية. وفي الختام، رحلتنا اليوم عبر أثير الرياض ندرك أن الوعي العميق ليس ترفاً فكرياً ولا فصلاً في كتاب نقرأه لنتباهى بمعرفة الوعي. الوعي هو تلك الشجاعة اليومية البسيطة، شجاعة أن تتوقف لثانية واحدة وسط زحام يومك لتتنفس بعمق، لتنظر في مرآة روحك وتتصالح مع قلقك ومخاوفك، تستمتع باللحظة اللي تعيشها الآن لأنها ببساطة كل ما تملك. تذكروا دائماً أن أعظم سياحة في الوجود ما هي تلك التي تقطعون فيها آلاف الأميال عبر القارات، بل هي تلك الرحلة القصيرة العميقة التي تبحرون فيها نحو الداخل لتكتشفوا من أنتم حقاً وتهدوا أرواحكم السلام الذي تستحقه. باسمكم جميعاً مستمعينا الكرام، نشكر ضيفتنا على هذا اللقاء، ونشكركم أنتم على الإنصات وجميل الوعي. في نهاية البرنامج نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، نشكر ضيفتنا اليوم، وإلى أن نلتقي بكم في أمان الله. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من الإخراج محمد المنيف، ومن خلف المايك والتقديم هند السالم. مع السلامة. مسار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية.
1: قرية النحالين.
2: في أعالي جبال ميسان

0: جنوب الطائف وبين الضباب تتفرق قرى النحالين الأثرية وكأنها صفحة قديمة من كتاب ما تقفل للحين. قرى النحالين إلى الآن تحمل الحكايات وكل حجر فيها يخفي شيء من الغموض والدهشة أمام قدرة الإنسان على التكيف. يلفت نظرك شكلها الغريب لما تطالعها من بعيد، مباني حجرية ومصاطب متدرجة على سفح الجبل، وكأن أهلها كانوا يعرفون أسرار الهندسة بشكل يحير. المناحل الحجرية مرصوصة فوق بعضها البعض بطريقة مدهشة، حتى أن بعض الباحثين والمهتمين بالتراث شبهوا تصميمها بالأبراج الحديثة بسبب استغلالها الذكي للمساحة والتهوية.
1: عاش أهالي القرية في الماضي حياة مختلفة عن باقي القرى. الجبل كان بيتهم، والمطر ضيفهم، والنحل كان رفيق أيامهم، ومع أول ضوء الفجر كانت الأزقة الحجرية تدب فيها الحياة. يطلعون لمقاري العسل في الجبل ويتابعون خلايا النحل في الجدران الحجرية، وفي ذاك الوقت اللي تتصاعد فيه ريحة الحطب من البيوت المتدرجة على سفح الجبل. العسل في قرية النحالين أكثر من مجرد تجارة، لأن كنز القرية وسر ازدهارها، ويعرف كل نحال مواسم الأزهار في الجبال والأودية، ويتابع حركة النحل بدقة مذهلة. وحتى الأطفال كانوا يكبروا وهم يسمعوا حكايات الأجداد عن مواسم العسل وعن السنوات اللي امتلت فيها المقاري حتى ضاقت بالنحل.
0: يقال إن مناحل العسل في قرى النحالين عمرها يمتد لعدة قرون، وهذه المناحل قدرت تحتضن آلاف الخلايا في وقت ازدهار القرية، لأن الجبال اللي حولها كانت تتحول في الربيع إلى مائدة مفتوحة للنحل اللي يرجع محمل برحيق الأزهار ويخرج منه عسل اشتهرت به ميسان بين القرى. لكن أكثر ما يثير الدهشة في هذه القرى هو تضاريس المكان نفسه بشكل يوحي للناظر وكأنها نبتت من الجبل نفسه، حجارة فوق حجارة مرصوصة بشكل يقاوم الرياح ويحفظ الدفء في الشتاء والاعتدال في الصيف.
1: مع مرور السنين بدأت الحياة تتغير، ورحل أهالي القرية إلى المدن، وسكتت الأصوات اللي كانت تملى الممرات الحجرية، لكن قرية النحالين ما زالت واقفة بشموخ وكأنها ترفض النسيان. جدرانها المهدمة وأبراجها القديمة ومقاري النحل المنحوتة في الجبل كلها تحكي عن عبقرية ناس عرفوا كيف يصنعوا حياة من الحجر والعسل. واليوم إذا وقفت وقت الغروب على مرتفع يطل على قرية النحالين تشوف متحف مفتوح للذكاء البشري في قرية نسج أهلها علاقتهم بالنحل مثل ما ينسج الشاعر قصيدته، وتركوا وراهم أعجوبة معمارية ما زالت تثير الدهشة بين زوارها لين اليوم. الأستاذ منصور إبراهيم الحارثي باحث في تاريخ الطائف وفي التراث غير المادي.
2: هذه يعني موجودة، يعني من وجود الإنسان في هذا المكان استصلح المكان للزراعة، فيعني جاءت الزراعة والنحل مع بعض تقريبا، فهي قديمة جدا. فجميع القرى منطقة السرى زراعية يعني تستصلح أيضا للنحل، فسبب شهرة الخرفي كثرة خلايا النحل فيها.
1: كيف انعكست طبيعة الجبل على شكل العمارة التقليدية في القرية؟ وكيف قدر أهلها يتكيفوا مع طبيعة الجبل.
2: القرية موجودة في منطقة الحدب، هي في محافظة ميسان. ارتفاعها عن سطح الأرض الحدب عن مستوى سطح البحر 2800 متر، لكن درية الخرفي اللي هي فيها مجرى النحل أو قرية النحل أخفض بقليل عن هذا المستوى، تقريبا خلينا نقول تقديرا في حدود 2000 أو 1800 متر ارتفاعها عن سطح البحر، وهي في منطقة على جرف. عمارتها طبعا لها مدخل واحد فقط، القرية من الخلف اللي يسكنها الإنسان، وهناك حصن مبني بالحجر خلف مجرى النحل لحماية المجرى، يعني لا يوجد إلا طريق واحد يؤدي إلى المجرى هذا، وهي معمولة على شكل قوس باتجاه الجنوب الشرقي.
1: شنو الأسرار الهندسية والخبرات اللي توارثوها اللي خلتهم يتمكنوا من إنشاء هذه المقاري في الجبال؟
2: عن المعرفة والخبرات المتراكمة هي التي صنعت هذه الجودة. ليش باتجاه الشرق، باتجاه الجنوب الشرقي؟ حتى تحمي النحل من تيارات الهواء الشمالية. تيارات الهواء الشمالية خاصة في المناطق الباردة تقتل النحل، فهي بهذا الاتجاه لتحميها أولا من تيارات الهواء الباردة. ونحن نعرف أن النحل يتجه جهة الشرق، يعني وجه الخلية يكون باتجاه الشرق عشان شروق الشمس. وقضية أنها مبنية بصفائح الصخور حتى أيضا تحميها من الدبابير، تحميها من الحيوان اللي يأكل العسل، يعني لا يستطيع أن يحرك الخلية الخشبية. داخل كل المجرى هذا مبني بالحجر، هو أصلا على شكل فتحات، عدد الفتحات 1200 فتحة، داخل كل فتحة حجرية الخلية الخشبية.
1: كيف ساهمت تقنية البناء بالحجارة ورصها في توفير الحماية من حرارة الصيف والبرودة في الشتاء؟
2: طبعا هو دائما الإنسان في الفترات القديمة يحاول استخدام المواد البيئة المحلية، فيعني ما يجيب شيء من برا. نفس الصخور اللي موجودة في المكان هي التي يستخدمها في البناء ويستخدمها لحاجاته الأخرى، يعني من نفس بيئة المكان الصخور المحلية. لكن الجميل في الموضوع إن هذا البناء هو ليش شكل جاذب؟ أول شيء عدد الفتحات اللي موجودة شكلت يعني شكل جمالي وموجودة على شكل قوس.
1: تبعد قرية النحالين عن جنوب مدينة الطائف مسافة تتراوح ما بين 100 إلى 120 كيلومتر، وتضم القرية ومدرجاتها الجبلية أكثر من 3000 خلية نحل حجرية، وبعض التقديرات تشير إلى وجود 1300 خلية في التشكيل الأساسي. يعود تاريخ المناحل الحجرية في قرية النحالين إلى فترة تتراوح ما بين 500 إلى 1400 عام، وتم نحت هذه الخلايا في وجوه الجبال الصخرية بارتفاعات شاهقة جداً.
0: انتهت حلقتنا،
1: نلقاكم على خير.
3: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء.

0: حياكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج خارج الصندوق. يقولون الصراحة راحة، وأيضا يقولون ما كل ما يعلم يقال. طيب هل الصراحة فعلا راحة؟ هي ممكن تكون راحة نفسية إنك تكون صريح وتقول رايك اللي أنت مقتنع به دون وجل أو خجل، بدل ما تتعب في كتمه وفي اللف والدوران حوله. كلنا لو الود ودنا كان صرنا واضحين تمام الوضوح وصريحين غاية الصراحة، لكن الشخص يفكر على المدى البعيد ويحسب حساب العواقب، لأن الصراحة إذا كانت في غير محلها تتحول من راحة لتعب، وأحيانا لما هو أسوأ من التعب. ممكن الشخص يكون صريح نسبيا وبحدود وفي الزمان والمكان المناسبين، لأنه على قولة أيضا المثل الثاني ما كل ما يعلم يقال. مثلا الخصوصيات اللي تملكها، خصوصيات بيتك أو عملك أو غيرها، من الخطأ أنك تصرح بها، ويكون الخطأ أكبر لما تصرح بها الأشخاص ما تعرفهم عز المعرفة وما تثق فيهم تمام الثقة. فبعضهم ممكن يكون حاشاكم لئيم ويمسك عليك هالخصوصيات اللي أنت بنفسك مأتمن عليها، على ما قال الشافعي: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. وكذلك الصراحة مع الآخرين لما تكون جارحة، يعني واحد مثلا اشترى سيارة وسألك عن رايك فيها وهي مو معجبتك، ما له داعي تكون صريح وتقول ما أعجبتني، جامل شوي. ما أقول قل روعة وأحلى سيارة، لكن بإمكانك تقول حلوة ما شاء الله، الله يطعمك من خيرها ويكفيك شرها، خاصة أنه شراها وانتهى. لو كان قبل يشتري وطلب رايك وقلت رايك الصريح السلبي عن السيارة، هنا بالعكس الصراحة مطلوبة لأن المستشار مؤتمن. والأسوأ من كذا لما تعطي رايك الصريح الشديد الصراحة دون ما يطلب منك أحد، فيكون الرد المسكت ما حد طلب رايك، وخاصة لما مثل ما قلنا يكون الرأي الصريح ذا بعد فوات الأوان، فيصير مجرد تحسيف وتنكيد وتضييق صدر، مثل مثال السيارة اللي ذكرناه، لأن ما في إمكانية ترجيع مثلا. ومثل لو شرى شخص بيت، خلاص ما يحتاج تعطيه رأيك الصريح إذا هو ما أعجبك أو ما أعجبك الحي اللي هو فيه، لأن ما فيه ترجيع بيوت. وخلونا ننتقل للمثل الثاني: ما كل ما يعلم يقال. وفعلا بعض الناس يظنون أنهم لازم أي شيء يعرفونه يقولونه. بعضهم علشان يتباهى بمعلوماته الحصرية يقوم يفشي أسرار في العمل، أو يذكر معلومة ممكن تسيء للي قدامه أو تنكد عليه، وكان يسعه الصمت. يقول الشاعر: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكون مهذارا، ولئن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إذن الزبدة يا كرام، خلونا نكون صريحين بالقدر اللي ما يضرنا علشان ما تكون صراحتنا تهور وحماقة، وبالقدر اللي ما يجرح غيرنا علشان ما تتحول الصراحة لوقاحة. ونحاول نزن الكلام قبل نقوله، ونفكر هل الأفضل لنا ولغيرنا إننا نصرح به أو السكوت هو الأفضل. أما والله سالفة اللي في قلبي على لساني، هذه مع احترامي ما تنفع، لأن الناس لهم بالظاهر وهو لسانك وكلامك، أما قلبك ما يهمهم ولا يقدرون يعرفون أصلاً وش فيه. ومثل ما نقول في كل حلقة، القرار قراركم وأنتم أعرف باللي يناسبكم. والحين نستأذنكم علشان نلتقي بكم إن شاء الله خارج الصندوق في حلقة قادمة. هذه تحياتي خالد الغانم، وتحيات زميلي من الإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء.
1: خارج الصندوق.

0: صوت من المستقبل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عرار العجمي، الصف الثاني ثانوي في مدارس منارات الرياض، حاصل على ميداليات عالمية في مسابقات عالمية ومنها مسابقة

0: أولمبياد الوطني العالمي أولمبياد البلقان، وحققت الدرجة الكاملة كأول سعودي في الصف الأول ثانوي في اختبار الأمريكي، اختبار كالكل اي بي كالكل اس بي سي. ومنها في قرابة نهاية سنة 2024 بدأت رحلتي في البحث العلمي. البحث الأول وهو تحت الآن تحت التطوير، وهو عن تطويل نصف عمر المادة الكيميائية النادرة مادة الفرانسيوم، وهي تؤثر في مجال الاقتصادي والتسليح. وأما البحث الأول وهو مدوار الحوار كله، درست استقرار التربة مع الانهيارات الأرضية بالإضافة إلى التمدد الحراري والانتشار الحراري، فصنعت قانون الطاقة الذي يعتمد على التربة وعلى كمية المياه وعلى كمية تسارع انتشار المياه، بالإضافة إلى العامل الخاص للانتشار الحراري. وبعد تطبيق الكثير من المعادلات والمتباينات منها اليونغز إنيكواليتي واللابناي فانكشنال، وصلت إلى أن معادلة الطاقة هذه اللي اخترعتها تستقر أسية، وهذا يؤكد أن التربة مع الانهيارات الأرضية ستستقر. ولكن لم يكن هذا بكل سهولة، بل كان هناك الكثير من التحديات، وليست فقط في الرياضيات نفسها بل في إثبات النتائج بشكل صارم علميا. يرتبط هذا المشروع برؤية 2030 بتعزيز الابتكار العلمي ودعم اقتصاد المعرفة، وأنا أؤمن أن كل فكرة صغيرة قد تكون بداية لإنجاز كبير.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن. وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم. وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
6: الإذاعة زمان.

وجهان للميكروفون، برنامج من إعداد وتقديم حسن التركي وإبراهيم الصبعوب. يشارك في تقديم هذه الحلقة محمد العوض. وجهان للميكروفون من إخراج محمد عيد الشيباني.

0: إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم معنا إلى لقاء جديد من برنامج وجهاني للميكروفون، ونود في مستهل هذه الحلقة أن نقول لكم ملاحظة بسيطة أرجو أن تتقبلوها بصدر الرحب، وهي أننا من خلال الساعة الكاملة التي سنقضيها معكم هذه الليلة لا نريد أن نكون معلمين ولا موجهين، ولكننا فقط نود أن نكون معكم مذكرين ببعض الحقائق التي لا شك أن أغلبكم يعرفها ويعرف أبعادها. فقط نريد أن نذكر ونريد أن تشاركونا حينما نذكركم ببعض المعلومات بمسؤولية ما سيطرح عليكم في سهرة هذه الليلة.
1: في الواقع نحن نستضيف في حلقة هذه الليلة أيها السادة العميد إبراهيم علي الميمان، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة. نغوص في أعماق العميد إبراهيم من خلال عمله ومن خلال حياته الشخصية، حياته اليومية، تعامله مع الأشياء في هذه الحياة. نرحب بداية بضيفنا الكريم.
2: أهلا وسهلا،
1: حياك الله. في الواقع نشكر لك استجابتك دعوة البرنامج ونحن نسجل هذا اللقاء في الإذاعة، فنرجو إن شاء الله أن نصل من خلال هذا اللقاء بما يرجوه المستمع ويطمح إليه من معلومات قد تفيده، وقد نحقق الهدف الذي أشار عليه الزميل إبراهيم وهو التذكير في مجال مكافحة المخدرات وفي مجالات عديدة في الحياة
2: إن شاء الله.
0: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، هذا الاسم ماذا يعني؟
2: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعتبر في واقع الأمر إحدى أجهزة المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية، وهذه الإدارة تختص بمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية. وكما تعلم الإدارة العامة للمكافحة تقع في مدينة الرياض ولها فروع في نواحي متعددة من المملكة العربية السعودية، تصل إلى 35 إدارة وفرع، ومهمتها التحري والمتابعة والبحث عن مهربي ومروجي المخدرات ومستعمليها في المملكة العربية السعودية.
1: عفوا، كانت الأعمال المنوطة بإدارة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قديما منذ سنوات تقريبا تمارس، إذا صح هذا التعبير، بشكل خفي للتعرف على مصادر ترويج المخدرات وتموين المتعاطين لهذا الداء. الآن تقريبا تغيرت النظرة وأصبحت المسؤولية ليست على عاتق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فحسب، بل حتى المواطنين والمسؤولين كلهم في موقعه مسؤول عن هذه الناحية.
2: لا شك أن المملكة العربية السعودية قبل 20 سنة لم تعرف المخدرات إلا في مجال في المجال الطبي فقط لا غير، ومع الانفتاح والتطور السريع للمملكة العربية السعودية وقدوم الوافدين وسفر الإخوة المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية، نشأ عن ذلك تسرب وتهريب المواد المخدرة للمملكة العربية السعودية، مما أثار انتباه المسؤولين، فأدى الأمر إلى أن تتضافر كافة الجهود وكافة الجهات في مكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها، لأن الغالبية من الناس وخاصة الآباء والأمهات والأخوان لا يعرفون شيء عن المخدرات بطبيعة الحال، وهذا ناتج عن الفطرة الإسلامية التي فطر الناس عليها. ولهذا رأى المسؤولين أن يقوموا بنشر التوعية بأضرار المخدرات، الأمر الذي أدى إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وهذه اللجنة مكونة من جميع الجهات المعنية، منها وزارة المعارف، وزارة التعليم العالي، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الداخلية، وهيئة الأمر بالمعروف، وزارة الصحة، ووزارة العمل، ومركز أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية. ولا شك أن التوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وضع النقط على الحروف لمساهمة جميع وسائل الإعلام في مكافحة المخدرات مجتمعة، للتعريف بأضرارها وابتعاد الناس عن التعامل بها.
0: لعل بعض الإخوة المستمعين يلاحظون أننا في الفترة الأخيرة يعني تم عملية تكثيف الحملة الإعلامية على المخدرات. ربما يتبادر إلى الأذهان أو أذهان البعض أن هذا التكثيف أيضا مرتبط بارتفاع مستواها.
2: لا يعني ذلك أن هناك الحقيقة خوف من وجود المخدرات في المملكة العربية السعودية، فإحصائياتنا وإحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى أن المملكة العربية السعودية من أقل دول العالم في وجود المخدرات.

0: ويرجع ذلك إلى عدة أمور الحقيقة، منها الوازع الديني ولدي الأخوة المواطنين، وكذلك تماسك الأسرة وتكاتفها ومراقبة الآباء والأمهات لأبنائهم، وعدم إقبال المواطن السعودي على عملية تهريب المخدرات وترويج المخدرات، لأنه كما تعلم أنه نسبة كبيرة من المروجين والمهربين هم من الأخوة الوافدين الذين يحاولون الإثراء السريع. وإن كان بعض الإخوة المواطنين من المتورطين فهم متورطين في مجال الاستعمال فقط. وأؤكد لك تمام التأكيد أن الإحصائيات لا زال مؤشرها منخفض، ولكن المقصود في ذلك هو تبصير الناس إلى مراقبة أولادهم وإلى ضرر المخدرات لئلا تستفحل ويرتفع المؤشر إلى أعلى.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

أيها الأصدقاء، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم معنا في لقاء متجدد عبر برنامجكم مجالس السمار. في هذه الحلقة نلتقي مع باقة مختارة من رسائلكم ومن مشاركاتكم، ثم جلسة فنية وشاعرية في زيارة قام بها البرنامج لأحد مجالس الفنانين.

مع رسائلكم. الصديق حسن صالح الجعيدي الرياض باعث برسالة ضمنها منوعات متفرقة، نختار منها هذا المقطع الشعري.

0: وأمام عيني الضفاف وحسنها، ومن الجمال وسحره إلهامي في مهرجان ساحر أحيا، وفي عين الحبيب وحسنه أنغامي. الليل في عيني فجر باسم، والحب ملء فؤاد المستهامي. العراق يقدم صديقنا في مجلس السمار عبد الكريم عبدان من محافظة بغداد جملة من المختارات.
1: الأخ عبد الكريم العبدان بعث بمجموعة كبيرة ومتنوعة من المختارات، بعضها طرف وبعضها مختارات شعرية. يقول في إحدى النكت: قال القاضي للمتهم قصير القامة: قل والله العظيم أقول الحق. المتهم: والله العظيم أقول الحق. القاضي: اسمك؟ المتهم: نخلة. القاضي: ابتدينا نكذب؟

0: وهذه جملة من الأقوال التي بعث بها إلينا الصديق عبد الكريم العبدان لكي نثري بها ذاكرة المستمعين عن الخيرات:
1: خير سلاح المرء ما وقى،
0: خير الغنى القنوع،
1: خير الكلام ما قل ودل،
0: خير الأمور أحمدها مغبة،
1: خير البر عاجله.

0: أيها الأصدقاء، يدخل مجالس السمار إلى أحد المجالس الفنية الواقع الحقيقة. هذه زيارة تقبلها البرنامج وقدمها أحد الفنانين، ودخل البرنامج إلى هذا المجلس الفني العامر بالشعر وبالغناء وبالطرب. هذه الليلة نقضيها في مجلس نادر العواد. نادر العواد قد لا يكون غائبا عن ذاكرتكم، فهو شاعر وفنان وصاحب كلمات، ونريد أن ندخل هذه الليلة إلى أعماق ضيفنا. وقد حضر أيضا هذا المجلس أحد الشعراء، ما أدري هو بالصدفة جاء أو بدعوة من صديق، ما أدري بالضبط، إنما الحقيقة نتعرف هذه الليلة على ضيفينا الكريمين. الأخ الكريم
1: ناصر بن شنار.
0: ناصر بن شنار،
1: نعم.
0: الأخ ناصر تعرف طبعا نادر،
1: الله الله، صديق ورفيق من قديم، وخو زي الأخو.
0: بينكم علاقة طبعا،
1: الله الله، شعر وفي صداقة وفي أخوة.
0: ايه، لو تعطينا بطاقة شخصية لك، يعني من مواليد كذا وفي أي منطقة مولود؟
1: أنا من أهل الحريت، ناصر بن زيد بن شنار.
0: ايه،
1: مواليد الحريت،
0: من مدينة الحريق،
1: الله الله.
0: آه،
1: مدينة الحريق.
0: من مواليد عام كم؟
1: والله العمر يمكن 50 سنة.
0: هتغني أنت ولا؟
1: لا والله ما غني، شاعر كذا بس.
0: اي ما شاء الله، شاعر.
1: نعم.
0: إذا اجتمع الشعراء بالمجلس هذا.
1: حربي ورد. ومعك الكثرة.
0: يعني معك الكثرة.
1: الشعر في كل ناحية.
0: طيب الأخ نادر، أنا شايفك دندن على العود، ما أدري ناوي تغني ولا؟
1: والله
0: أنا ودي أقدم للمستمعين فكرة عنك موجزة قبل ما نغني وقبل ما نسوي شعر ونشيد.
2: أولا أنا أتشرف في زيارتكم لي في محلي، وثانيا أشكر حسن دعوتكم لي وتلبيتكم طلبي، وثالثا أشكر الإذاعة السعودية الذي أتاحت لكم هذه الفرصة حتى تزورون بيتي ومحلي.
0: لو قدمنا بطاقة شخصية للمستمعين عن ضيفنا.
2: أقدم بطاقتي طال عمرك، أنا نادر بن عواد بن فرج بن طالب آل نادر.
0: يكفي كذا يعني، عشان ما نجيب ثمانية جدود. أيوة،
2: على أساس أني أبين. نعم. الواضح هم يدرون أن ما يعرفون إلا نادر العواد، بزيد هال الأسماء الجديدة ذي عليهم.
0: طبعا يعني الموهبة اللي عندك أعتقد أنها شعر وفن.
2: والله أنا طال عمرك، أولا أنا شاعر ممكن صغير.
0: إيه،
2: ولكن كاتب من شعري الله يغفر له والدي. لو أبين أني قلت كذا وكذا، ها قالوا هذا من شعر أبوه.
0: أبوك يعني كان شاعر؟
2: أبوي شاعر، يعرفه هالرجال ناصر بن شنار من من من من أصحابه الخاصين.
0: إيه ما شاء الله.
2: وأبوي شاعر، وكنت أنا شاعر، بس إني ما بين أنا الكلام اللي أنا أقوله ما بينه. لكن يوم مات أبوي،
0: إيه،
2: وسمعوا الناس رثاي فيه، وسمعوا الناس كلامي، يعني دروا إني ما عاد لي أبوي يساعدني، ولا عاد لي أحد يقولون هذا شعر فلان.
0: خايفين من الأول إنه الوالد يساعدك في نظم الشعر.
2: وبعد ما مات أبوي الله يغفر له تبينت بالحاجات هذه، ما شاء الله يوفقك.
0: يعني تقريبا من كم سنة لك الهواية الفنية؟
2: أنا من الهواية الفنية من ناحية عزف الربابة، أنا من ناحية عزف الربابة وأنا كنت ب 12 سنة. قبل يموت الملك بسنة، الملك عبد العزيز الله يغفر له والوالدي والمسلمين. وأنا أعزف كنت ب 13 سنة أو ب 12 سنة.
0: الوالد كان له رغبة فنية.
2: إيه، الوالد كان يعزفها بس ما هو مثل يعني
0: هواية مجرد. إيه،
2: وأنا دخلت مع من هوايته. إيه، وبعدين عقب ما مني طاع عمرك دليت عزف شيء يعني مثل هجيني، شيء خفيف مثل الهجيني. مثل هذا بصدفتي تصادفت بالمرحوم الله يغفر له والدينا ووالديكم المرحوم محمد بن صافي.
0: محمد بن صافي،
2: محمد بن صافي،
0: وش شهرته ذا؟
2: شهرته
1: صاحب الرباب.
0: صاحب الرباب
2: معروف يعني،
0: عشان نعرف المستمعين الحقيقة بأحد الفنانين.
2: صدفت به وأقوم وانفتن فيه، لأني

0: تأثرت في عزفه، وحين يعني عزفي أنا على
1: ايه
0: الربابة
1: ايه
0: أول ما سجل هو في عام بإذاعة الرياض كانت بجدة في عام 81،
1: من قديم.
0: وعندما سجل سجلت أنا، كان مشرف الاستوديوهات بكر يونس،
1: يا الله يرحمه.
0: هي الله يغفر له والديه. وبعد ما سجلت وارسلناها لجدة، كان يقدم برنامج البادية، الله المستعان، بعد وافوا على الحق مطلق الذيابي.
1: نعم.
0: إلى جيت أنا بالإذاعة، إلى سمعوا صوتي بالإذاعة، قالوا هذا هذا ابن صافي، يعني من تأثري فيه ومن تأثري بذا قالوا هذا ابن صافي،
1: اي نعم،
0: يعني من شدة تأثري به.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.

نصرخ نصرخ، نتعلق بحبال السحب المتهتكة، تلقينا في هاوية الدموع، نصرخ من جديد، نستجير بالصمت، نتلظى بفساحته، يلقينا إلى موج يطلق موجه. الشرخ بينهما يضرجنا بالدموع، البوح صعب، البوح صعب في مآتم الوقت، والذكرى تفتق الآهات، تكسر إيقاع المشية، عواصف الروح تزأر، جمر الرحيل يترمد، اللوعة تكشف تاريخها الواهن المغبون، نتمنى العودة، نتمنى العودة ولو على جناح رصاصة إلى المرافئ القديمة، حيث النخيل تتزين بأحلام المغيب، لنتحر الدمع الماجن الذي يعيث في الطلوع الهشة، ونرمم الوعد المكسور.

0: أدخل مغارة الليل العانس، أدخل مغارة الليل العانس، ينهرني الظلام فيرن دمي بالخوف، يزلزلني الصمت المرتعش تحت أقدامي، وفجأة تنهمر جداول النور، تجرف غثاء الليل، تنكسر رعونة الأرض الخشنة، ينساب المحراث في أحشائها الولود، تطل أعناق البذور سائلة ربها كرامة الغيث، وعندما تغيب الشمس تشتعل وجوه أبنائي بأجمل المصابيح، بأقوى النيران التي أطهو عليها آمال غدي.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
7: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل، ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلاد.

0: الوردي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

حاجة أي حاجة، قول لي حاجة أي حاجة، قول بحبك قول كره.

لوحدك عمري عمري، ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته عندي وعندك عمري عمري عمري، ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك.